وما يزال يحظى كذلك بتفاعل أوسع وواسع جدا هو ما يجري في المفوضية السامية الديرية أو الأمم المتحدة الديرية، هكذا سماها السوريون حين وقفت بكل شهامة إلى جانب المتضررين بزلزال شباط في الشمال السوري في 2023. هذا وسيرت قافلة مساعدات تخطت الحجم والعدد حتى ما أرسلته الأمم المتحدة، ومن هنا جاء هذا اللقب لدير الزور. إنها مدينة بحجم وطن، شعب حاضر في كوارث الآخرين للمواساة والمدواة كذلك، لكنه اليوم مشاهدين يعاني ويتربص خطر الفيضان به. لتوضيح الصورة أكثر مشاهدينا، فهناك حالة فيضان في المحافظة مرتبطة بنهر الفرات، شريان الحياة في المنطقة منذ آلاف السنين، لكنه حاليا مصدر خطر بسبب ارتفاع مفاجئ في منسوب مياهه، وكبير جدا هذا المنسوب. فالمدينة تشهد حاليا أكبر نسبة ارتفاع في منسوب مياه نهر الفرات، وذلك منذ عقود كما أشار المسؤولون. السلطات والجهات المعنية مشاهدين تقول إن منسوب مياه نهر الفرات ارتفع عدة أمتار وتسبب بغمر أجزاء من ضفتي نهر الفرات وتضرر جسور ترابية فيه. فالنظام المخلوع الذي دمر المدينة دمر معها كذلك جسورها، وحاليا هناك جسور ترابية أو كانت هناك جسور ترابية تصل بين ضفتي نهر الفرات، وذلك قبل أن تجرفها مياه النهر كما نشاهد في هذه الصور. إذن أضرار في محطات المياه وتوقف للعبارات النهرية كذلك، ودعوات لإخلاء المناطق القريبة من مجرى هذا النهر، وكل هذا جانب من معاناة هذه المدينة التي لم تلمس بعد نعمة التعافي، وذلك إثر رحيل الطاغية. لعل هذه الصور تعكس فداحة المشكلة والخسائر كذلك مشاهدين التي تترتب على فيضان نهر الفرات كهكذا، وتحديدا في منطقة تحاول كذلك مشاهدين الوقوف على قدميها بعد إعلان التحرير. لكن اليوم لماذا ولماذا الآن؟ ما سبب كل هذه التطورات؟ مشاهدينا، هناك زيادة في تصريف المياه من السدود الواقعة أعلى النهر، كما أن الأمطار وذوبان الثلوج في مناطق المنبع في الداخل التركي وامتلاء السدود هناك أدى كذلك مشاهدينا إلى زيادة الضخ، وهي خطوة قوبلت بفتح بوابات مفيض مغلقة منذ أكثر من 3 عقود. إذن مشاهدينا، تترجم هذه الخطوة كمحاولة لتخفيف الضغط عن السد المذكور. هنا نتحدث عن سد نهر الفرات، وهي مسألة تعزز المخاوف على اعتبار أن البنية التحتية في سوريا برمتها ضعيفة جدا، وذلك على مدار 14 عاما من ثورة قوبلت بالصواريخ وعقود من حكم عائلة الأسد التي لم تدق مسمارا في حائط. إذن مشاهدينا، المحافظة كذلك بدورها أعلنت عن إخلاء فوري لمنطقتي حواجة صقر وحواجة قاطع، وقوارب الدفاع المدني تعمل على نقل الحالات الإنسانية بين ضفتي نهر الفرات بعد انقطاع سبل التنقل الطبيعية في هذه المنطقة، كما جرى كذلك فصل قاطع التوتر الكهربائي المغذي لإحدى المناطق بريف المحافظة الشرقي، وذلك حتى إشعار آخر بناء على ما صرحت به الجهات المعنية بملف الكهرباء في المحافظة. طبعا هذا المقطع أو القاطع الكهربائي مشاهدينا يغذي محطات مياه وجمعيات زراعية، كما بدأت المحافظة كذلك بتفكيك بعض تجهيزات محطات المياه لحمايتها من الغرق، وفق ما جاء في بيان لها نشر عبر معرفاتها الرسمية. علاقة سكان دير الزور تاريخيا مع نهر الفرات كانت علاقة معقدة جدا، فالنهر مصدر للمياه والزراعة والصيد، لكنه كان يشهد فيضانا موسميا قبل الوصول إلى بناء السدود. فمثلا إحداث سد الفرات أو سد الطبقة حتى في محافظة الرقة قبل عقود جفف

0: إلى حد بعيد أو خفف مشاهدينا إلى حد بعيد من الفيضانات الكبيرة في المنطقة المذكورة، لكنه لم يعصم المنطقة أمام أي زيادة كبيرة في التصريف أو أي خلل حتى. هذا وكانت دير الزور تعود لدائرة الخطر مجددا. المسألة ذات تأثيرات لا تحصى مشاهدين، فغياب الجسور يعني عزل منطقة عن أخرى، وهو ما سيترتب عليه كثير من الآثار السلبية التي تحصى ربما في هذه المنطقة. فقد جرى بالأمس إعادة صهاريج النفط ومنع عبورها عبر جسر العشارة، وذلك بسبب خطورة وضع الجسر. تفاصيل أوفى نتابعها في هذه المادة.
1: هذه الصهاريج طارئة، تم إرجاعها من قبل قوى الأمن الداخلي إلى أكثر جسر العشارة. هذه الصهاريج طارئة، تم إرجاعها من قبل قوى الأمن الداخلي إلى أكثر جسر العشارة.
0: إذا مشاهدينا، كما أشرنا مسبقا، قوة دفع المياه أخرجت الجسر الترابي عن الخدمة بشبه كلي، لكن كيف يبدو المشهد عن قرب؟ نتابع هذه المشاهد في هذه المادة.
2: فتح ما شاء الله قوت المي. يا قوت المي من عند الجسر الترابي. بالنسبة لها لا هم خلية تراب ولا هم خلية جسر.
0: إذا مشاهدينا، الأهالي حاولوا اليوم اجتياز جسر العشارة، لكن قوة الأمن الداخلي المقيمة هناك والمتمركزة تقيم حاجزا على مدخل الجسر، وذلك لمنع استخدامه من قبل السيارات والدراجات النارية بسبب خطورته.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ يوم الخميس الموافق 28/5/2026، جسر العشارة مغلق بالكامل أمام حركة عبور المواطير والسيارات. مدنيين راحوا ورجعوهم الحاجز هناك، ما في أي عبور. يرجع على الأهالي عدم القدوم على جسر العشارة بشكل نهائي. مثل ما أنتم شايفين هذا الازدحام، وهاي العالم متواجدة هنا.
0: مشاهدينا، دير الزور هذه المدينة التي تعوم على بحر من النفط، يعتمد كثير من أهلها على الزراعة كمورد أساسي للعيش، وها هم كذلك يسابقون الفيضان ويسارعون نهرا بحجم الفرات بأياد عارية، وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محاصيلهم الزراعية.
4: هذا حصاد بالمية، الويلات قاعدة تحصد لا جيلهم.
0: نبقى في ذات السياق، حيث التقت كاميرا تلفزيون سوريا أحد المتضررين في حي حواجة صقر بمدينة دير الزور، حيث تحدث لنا كذلك مشاهدين عن تضرر محصوله الزراعي، وذلك بعد انجرافه بمياه نهر الفرات.
5: لقد وصلت المياه إلى هذا المستوى في حويجة صقر، والآن نلتقي مع أحد أهالي هذه المنطقة وهو أحد المتضررين. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حضرتك إيش خسرت لحد الآن؟
6: والله أنا خسرت تقريبا حوالي 10 دونمات أو أقل شوية. البارحيات أذان الظهر يوم العيد حسينا أنه بير ارتفاع منسوب المياه، فقمنا جبنا ورشة وصرنا نحصد، فحصدنا وما قدرنا نسيطر على الوضع، وراح السبل بالمية
5: يعني البيدر أخذوا المي.
6: البيدر أخذوا المي وذاك على الواقع مبين.
5: نعم. طيب الآن في يعني المنطقة أصبحت خطرة.
6: خطرة.
5: والطريق الجسر الوحيد ممكن بأي لحظة يعني تغمر المي. عائلتك أنتوا الآن حوالي 3 أو 4 عوائل، إيش الخطة؟
6: الخطة والله بدنا نمشي نغادر المكان يعني. ما نقدر.
5: إيش
6: يعني
5: عندك أملاك بهاي المنطقة؟
6: والله عندي تقريبا أنا عندي حفال حوالي تقريبا شيء 100 دونم حنطة. بين حنطة بين شهير أكثر من 100 دونم.
5: شقد صار لك ساكن بحويجة صقر؟
6: أنا صار لي تقريبا شيء حوالي 25 سنة.
5: يلا إن شاء الله الله يعوضك، وسلامة الأهالي أكيد هي أولوية.
6: أكيد أولوية الأهالي الحمد لله على كل حال. نعم. كل شيء تعوض
5: يعني لله. يعني هذا هو حال جميع العائلات الموجودة هنا في حويجة صقر، البالغ عددها 350 عائلة. الجميع لديهم أملاك، أراضي زراعية، ثروة حيوانية، وعدا عن موضوع العوائل الموجودة والأطفال والنساء، الجميع مطالبين الآن بالخروج من المنطقة إلى مراكز إيواء أنشأتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة الطوارئ التي أنشأتها المحافظة قبل يومين إلى حي حويجة، إلى حي الحويقة داخل مدينة دير الزور. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
0: إذن مشاهدينا، هذا الظرف الإنساني عاد مسلسل النزوح مجددا في دير الزور قبل أن يشفى منه السوريون بعد. نزوح في الليل وخروج من الديار وصرخات أطفال، تفاصيل أوفى نشاهدها معكم في هذه المادة. كاميرا تلفزيون سوريا رصدت الحالة في دير الزور من الأعلى، حيث الجسر أو الجسور الثلاثة المعلق والسياسية والتراب كذلك مدمرة بالكامل، ما يدفع الأهالي لاستخدام عبارات بدائية يرتفع مع استخدامها مستوى الخطورة.

أبداً. 88 أنا شاهدها قرق ابن حزم.

الأهالي في دير الزور مشاهدين غاضبون جدا، ومنهم من يسأل عن المحافظ وعن أسباب غيابه عن المشهد رغم تدخله السريع لتصحيح خطأ والد الرئيس قبل أيام. من جهته أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الرقة ودير الزور والموارد المائية، وتعمل هذه الغرفة على مدار الساعة. وقال الصالح في منشور عبر فيسبوك، قال إن فرق الموازرة بدأت الوصول تباعا من محافظات كل من حلب وإدلب وحما وحمص، وحتى الآن وبفضل الله لم نسجل أي أضرار في الأرواح بسبب فيضان النهر، وحالات الوفاة المسجلة هي لأطفال كانوا يسبحون في النهر ولا ترتبط بالفيضان بحد ذاته. وفق الصالح، وزارة الطاقة أصدرت مشاهدين بيانا نشر عبر معرفاتها الرسمية، تضمن في إحدى فقراته أن محطة الفرات العملاقة ما تزال تواجه خطرا محتملا، وذلك نتيجة ارتفاع منسوب المياه فيها، بينما تواصل الورشات الفنية والجهات المعنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة، وذلك لتفادي أي مخاطر محتملة والحفاظ على استمرارية العمل في المنطقة. أما المحامي باسل سعيد مانع، فقد دعا رئيس الجمهورية لإعلان دير الزور مدينة منكوبة، وقال في منشور طويل، أعلن دير الزور مدينة منكوبة، سيهب العالم لنجدتها قبل أن تغرق المحافظة بالكامل، ونحن أمام كارثة إنسانية حقيقية. كما تحدث عن حجم الأخطار المحدقة بالمحافظة، وتابع كذلك في ذات المنشور بأن أهل دير الزور لا يطلبون المستحيل، بل يطلبون إنقاذهم قبل أن تغرق المحافظة بالكامل في ظل صمت العالم. رغم كل هذه التحذيرات مشاهدين التي لم تنقطع تقريبا سواء خلال هذه الفترة بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياه والذي ينعكس على الرقة أيضا إلى جانب دير الزور أو خلال موسم الصيف بالمجمل، وكل ما تتضمنه من دعوات للابتعاد عن المسطحات المائية في المناطق المذكورة على اعتبار أنها غير مخصصة للسباحة ونسبة الغرق فيها مرتفعة جدا، لكن يبدو أن البعض لم يدرك خطر المسألة بعد.

إذن مشاهدين المياه آخذة بالتمدد على ما يبدو في بعض المناطق، وقد وصلت إلى الطريق وفق ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي. وصلت المياه إلى شارع الكورنيش، وهناك مخاوف من توسع رقعة المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات.

0: وهنا مشاهدين فيديو آخر يظهر ارتفاع منسوب المياه بوضوح أكبر جداً عند وصولها إلى منتزهات ومنازل على ضفاف نهر الفرات في دير الزور.
1: عشان ارتفاع جديد نقدر نقيمه.
0: إذا مشاهدين بكل الأحوال المسألة خرجت عن الحدود ومن الحدود من حدود المحافظة هنا نتحدث وتحولت إلى هم يشغل السوريين الذين ذكر بعضهم بمواقف دير الزور المشرفة كذلك تجاه أبناء الوطن من مختلف المواقف.

0: محافظات. فهنا شاب من حمص يدعو كل المحافظات السورية للوقوف إلى جانب دير الزور وتسيير القوافل نحوها.
1: على دير الزور يوم اللي أرسلوا قافلة العز وكسروا القيود كلها، قيود قصد وقيود الأسد، وتحدوا الجميع وأرسلوا قافلة الأمم المتحدة الديرية باتجاه الشمال السوري. وقت اللي صار بالشمال السوري زلزال، وكانوا هني واقفين مع أهاليهم بالشمال السوري قلبا وقالبا. كيف فينا ننسى أهالي العز، أهالي الدير، أهالي النخوي، أهالي المرجلي والقدعني اللي كيف
2: أخوان العشائر طب القافلة، احنا راح نحضر إن شاء الله. أول شيء بسم الله يطلع بلاء المكتبة تطلع، والآن إخوانكم على الشمال. والله بدينا لا نوسع، بدينا لا نوسع، إن شاء الله ما نطول ونوصل. نطلب منكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 14 محافظة بسوريا وجب عليهم كلهم اليوم يردوا الدين بوقفة عز ووقفة صمود لننهي الوجع اللي موجود بدير الزور. رسالتنا لحكومتنا، دير الزور بتستحق تكون أفضل، وبتستحق تكون أجمل، وبيستحق اللي عم يصير فيها اليوم ينتهى من وجع. محافظتنا، الناس اللي كانت منكوبة بالزلزال، اليوم وجب الرد الدين لأهالي دير الزور لنثبت للناس كلياتها إنه الشعب السوري نسيج واحد وروح وحدي وقلب وحدي، وأهل دير الزور بيستاهلوا نطلع لهم بفزعة من كل المحافظات لنثبت لهم إنه يوم اللي أنتوا كنتوا معنا نحن اليوم حنكون معاكم إيد وروح وجسد واحد. أهل الدير أنتوا أهل كرم وأهل جود. اليوم وجب على محافظة حمص، أنا ابن محافظة حمص وبناشد أهل مدينة حمص، تطلع قافلة من مدينة حمص.
0: إذن أثار الموضوع موجة واسعة من التعليقات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فسوريون يحاولون لملمة جراح عميقة وينشدون ألا تتشكل أخرى، وينشدون كذلك ألا تتشكل أخرى جديدة في هذا التوقيت. إذ قالت لما في أحد تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأحداث دير الزور، 45 سنة من حكم الأسد بالدير، ما بنوا حاجز واحد، ما بنوا حاجز واحد ولا حجر حتى، ما عملوا أي إجراءات للفيضانات ودمروا كامل الدير. 10 سنين من حكم قسد بالدير ما زفتوا شارع، هل الفلول ومطاياهم وحراس الأنقاض إجوا يحطوا كل المصايب، مصايب الدير ودمار الدير والكوارث الطبيعية اللي بتصير بكل العالم على حكومة عمرها سنة ونص فقط؟ وهلا إذ عملنا فزعة للدير ما بيحط دولار واحد، بس قاعد على فيس منجعي يهاجم الله ويحمي الدير منكم ومن الكوارث الطبيعية. إذن في تعليق ثاني مشاهدين مسافرة الذي قال بأن جسور دير الزور أولى من المشاريع الترفيهية على جبل قاسيون. أما اسكندر فيما يتعلق بهذا الشأن الذي نشر وكتب في هذا المنشور، لازم على الدولة الجديدة العمل على حفر قنوات ري على أطراف النهر بخفف الضغط على مجرى النهر، ومنها تخدم أراضي زراعية بعيدة عن مجرى النهر الأساسي.

بهذه التعليقات مشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي حول أحداث دير الزور، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من ريبوست. دمتم في أمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة وتعرفة جمركية وصفت بالمتناسقة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات. لكن السؤال الأهم يبقى، كيف سيتم تنفيذ هذه المواد وما هي انعكاساته على الاقتصاد والمواطن السوري؟ يسعدنا اليوم أن نستضيف في الراصد الاقتصادي الدكتور خالد براد، والذي يمثل مديرية الجمارك وهو مدير إدارة الجمارك العامة في سوريا. أهلا وسهلا بك يا دكتور، ونشكرك على هذه الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأعزاء.
0: بداية، يعني الجميع يتساءل، ما هو سبب طرح هذا المرسوم أو هذا القانون حاليا في هذه المرحلة الاقتصادية وقبيل أيضا يعني انعقاد مجلس الشعب لجلسته الأولى؟
1: تماما. بداية، إدارة الجمارك العامة كان ينظم عملها قانونان. القانون الأول هو القانون رقم 38 للعام 2006، الذي ينظم عمل مديرية الجمارك بمسمها القانون.

0: وكذلك كان هناك القانون رقم 37 لذات العام 2006 الذي كان ينظم عمل الضابطة الجمركية، وهو كان في الحقيقة يعكس فروقات في الهيكلية. والسبب في ذلك أن مديرية الضابطة الجمركية في ذلك الوقت ونتيجة لتنفذ بعض الشخصيات فيها صدر مرسوم خاص لينظم عملها، مع أن هذا الأمر فيه عيب هيكلي إداري، خصوصا أن مديرية الضابطة الجمركية هي تتبع لإدارة الجمارك العامة، والمفروض أن ينظم عملها قانون الذي ينظم عمل إدارة الجمارك العامة، إلا أنه بسبب تسلط ونفوذ بعض الشخصيات صدر قانون خاص ينظم عمل الضابطة الجمركية، والذي أعطاها صلاحيات واسعة جدا أدت إلى كثير من الملاحقات غير القانونية وكثير من المخالفات الجمركية التي نظمت في ذلك الوقت لم تكن محقة ولم تكن في وضعها القانوني. إضافة إلى أن القانون الجمارك في شكله السابق كان هناك فيه بعض الفصول والأبواب التي كانت تؤدي إلى عرقلة مبدأ انسيابية البضائع وتيسير التجارة. فعلى سبيل المثال تم حذف فصل التحكيم التجاري من القانون الجمارك الذي صدر مؤخرا بالمرسوم الرئاسي، وهو يؤدي إلى تسريع حركة البضائع التجارية عبر الحدود وتدفقها، حيث أن لجان التحكيم التجارية كانت تؤدي إلى عرقلة انسيابية البضائع ولا يتكدس البضائع في الحدود لفترات طويلة، أحيانا إلى أشهر. وهناك أيضا كان عديد من الشكاوى من التجار حول آلية تشكيل أعضاء اللجان التحكيم، وخصوصا إذا نظرنا أن لجان التحكيم كانت تضم في عضويتها في المرحلة الاستئنافية عضوين عن إدارة الجمارك العامة وعضو عن التاجر، وهذا ما كان يؤدي إلى ترتيب مسبق للأحكام لتصدر في صالح إدارة الجمارك العامة. ومن هنا نحن نظرنا أن هذا الجانب يخدش العدالة ولا يؤدي إلى صدور أحكام متوازنة تكون في الصالح، سواء كانت لإدارة الجمارك العامة أو في صالح التاجر، لأننا نرى أنه عندما يصدر حكم بشكل غير قانوني لا يعكس العدالة سيكون في غير صالح إدارة الجمارك العامة حتى لو أنه أعطاها حقوق مالية أو امتيازات. لذلك يعني تم حذف باب أو فصل التحكيم الجمركي. كان هناك أيضا مواد تتعلق بالقيمة، وهي التي اعتمدت الصفقة أساسا لتحديد الرسم الجمركي، وهو ما كان مصطلح الصفقة الذي كان ينظم مسألة الثمن الذي ما بين البائع والتاجر، وهنا كان يؤدي إلى مداورة على الرسم الجمركي ومداورة أيضا على حقيقة قيمة هذه الصفقة
1: على السعر الأصلي
0: ونحن نرى بأنه منذ أن تم اعتماد هذا القانون إلى تاريخ تعديله تم تقديم 4 أو 5 عقود على مبدأ الصفقة، وفي حين أن إدارة الجمارك العامة في وقتها مع اللجان الأخرى المتخصصة سواء كانت من وزارة الاقتصاد والصناعة أو الجهات الأخرى جمدت العمل به وانتقلت إلى لوائح الأسعار الاسترشادية بما يحفظ حقوق الخزينة بشكل أو بآخر. كذلك كان هناك شيء يتعلق بموضوع المستودعات الصناعية أو الوهمية أو الحقيقية التي كانت تؤدي إلى دخول البضائع بدون رسوم، ومن ثم يتم الإضافة عليها. فكان هذا الجانب يؤدي إلى المداورة بشكل كبير جدا على الرسوم، ويؤدي إلى دخول بضاعة إلى الأسواق وضعها القانوني غير مسموح أو مقيد أو ما إلى ذلك، فتم تنظيمها بشكل أكثر سواء من خلال الإدخال المؤقت أو فيما يتعلق بالأوضاع المعلقة للرسوم أو حتى فيما يتعلق بموضوع المناطق الحرة. كذلك فيما يتعلق بالسلبيات تحدثنا أعتقد بما فيه الكفاية، أما فيما يتعلق بالإيجابيات ولأول مرة أتحدث على مستوى الدول العربية ينص قانون الجمارك على إحداث أكاديمية سورية للجمارك. هذه الأكاديمية متخصصة في العلوم الجمركية، أي أنه لن يدخل إلى إدارة الجمارك العامة ولن يكون أحد عاملي الجمارك بعد صدور المرسوم إلا الذين خضعوا للدورات التخصصية في الأكاديمية السورية للجمارك، الذين سيدرسون العلوم الجمركية، سيدرسون القانون التجاري، سيدرسون القوانين البحرية، سيدرسون التشريعات الخاصة بالجرائم المنظمة عبر الحدود، سيدرسون قوانين المناطق الحرة والاستثمار، سيكون لدينا

0: إيه المعرفة واطلاع؟
1: ما هي خلفيتهم العلمية السابقة؟
0: الذين سيدخلون سيكونون من الخريجين الجامعيين، سواء كانوا خريجي الحقوق أو الاقتصاد أو اللغات، يعني من حملة هذه
1: الشهادات الجامعية.
0: الشهادات، بما يؤدي إلى خروج جيل يستطيع أو عاملين متدربين يستطيعون أن يقرأوا القوانين والتشريعات، ويستطيعون أن يواكبوا ما بين عمل إدارة الجمارك العامة وما بين عمل إدارات الجمارك في المحيط، وبما يتواكب مع سرعة التطور فيما يتعلق بالتشريعات التي تنظم عمل التجارة.
1: طيب، بالحديث عن الاستقلال يعني الإداري والمالي بالنسبة للجمارك، كانت الجمارك لطالما يعني تابعة لوزارة المالية في القسم المالي، الآن هناك يعني أكثر استقلالية، برأيك هل هذا سيساهم في الشفافية بشكل أكبر أم سيكون هناك احتكار للقرار؟
0: نعم، أولاً أريد أن أوضح بأن إدارة الجمارك العامة في القانون السابق كانت تتبع إلى شخص وزير المالية.
1: نعم.
0: لم تكن تتبع إلى وزارة المالية، وهذه الفكرة مهمة جداً.
1: نعم.
0: الآن في بعد صدور مرسوم إحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أصبحت إدارة الجمارك العامة بالإضافة إلى مديرية العامة للموانئ، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة، تتبع للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حيث كان قبل مرسوم الإحداث المناطق الحرة مؤسسة العامة للمناطق الحرة تتبع لوزارة الاقتصاد، ومديرية الموانئ العامة كانت تتبع إلى وزارة النقل. مع أن هذه المؤسسات أو الإدارات هي متشابكة جدا في عملها، وعملها وثيق ومرتبط بما لا يمكن الفصل فيما بينها. وكان يؤدي يعني هذه المراسلات الطويلة فيما بينها لأجل إحداث تعديل واحد مرور أحيانا أشهر، لأجل مراسلات ما بين الوزارات فيما بينها لتجتمع اللجان التقنية، وهذا كان يؤدي إلى فوات كثير من الفرص. أما الآن ارتباط هذه المؤسسات ببعضها تحت هيئة واحدة تتبع إلى رئاسة الجمهورية مكنها من اتخاذ قرارات مهمة جدا تنفذ خلال أيام، وهذا ظهر من خلال حركة وانسيابية البضائع سواء كان في الموانئ أو على المنافذ بشكل عام.
1: طب برأيكم ما هو التأثير الاقتصادي المباشر على هذا يعني في هذا التغيير الذي تم احداثه؟
0: بشكل مباشر هذا ينعكس بشكل واضح اولا من خلال التاجر، من خلال المستورد الذي يتعامل مع هذه الهيئه بإداراتها، وجد بان هناك سرعه في اتخاذ القرار، وجد بان هناك ابعاد لمساله الروتين والبيروقراطيه. هذه الادارات عملها الوثيق مع بعضها مكنها من وضع حلول وآليات للعمل اختصر كثيرا من الوقت. يعني على سبيل المثال الآن تخليص صحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين وتنتهي بشكل كامل، ما بين فيما كان عليه سابقا كانت أحيانا تأخذ ما بين أسبوع على الأقل إلى شهر تخليص شحنة واحدة. وكذلك يعني إدارة الجمارك العامة هي أساسا موجودة كأمانات جمركية وكفرق، هي موجودة في الموانئ وموجودة أيضا في المناطق الحرة وموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية. فهذه التبعية مكنتها بشكل أو بآخر من تحقيق اتصال وثيق وتنسيق عالي جدا مع الجهات الأخرى التي هي بالمقابل عملها مرتبط جدا بالهيئة العامة للمنافذ، بإدارة الجمارك العامة، ورئاسة الهيئة العامة للمنافذ تقوم بالتنسيق فيما بين هذه الإدارات، والتي ظهر من خلال يعني البارحة كنا ندشن لأول مرة في سوريا المرفأ الجاف في المنطقة الحرة في عدرا.
1: نعم.
0: والذي تنتقل البضائع بشكل مباشر من المرافق سواء كان مرفأ اللاذقية أو طرطوس بدون أن يجري عليها أي عملية، تنتقل بشكل مباشر عن طريق السكة الحديدية إلى المرفأ الجاف، ومن ثم تجري العملية في المرفأ الجاف. هذا التنسيق مكن من تدشينه في وقت قياسي جدا، ما فيما لو كان العمل سابقا لربما احتاج الأمر إلى أكثر من سنة ما بين لجان تقنية تجتمع وتضع آليات وما إلى ذلك.
1: نعم، بالنسبة للمرفأ الجاف ما هي السعة الاستيعابية لهذا المرفأ؟ هل لديكم أرقام؟
0: يعني ستكون عالية جدا، يعني ممكن يعني في المرحلة الأولى 1500 حاوية بشكل يومي.
1: جميل جدا. طب نعود إلى القانون الجديد والتخليص الجمركي الإلكتروني، هل بتنا جاهزين لاستخدام التقنيات ولدينا الأرضية ويعني الكوادر المؤهلة لاستخدام هذه الأدوات الجديدة؟
0: نحن منذ الشهر الثالث ما بعد التحرير التخليص يتم بشكل إلكتروني، تم الاستيعاب عن بيئة العمل الورقية بشكل كامل. يعني الآن شركة التقليد

0: التخليص. وهنا يجب أن أشير يعني أن أحيل إلى نقطة أخرى. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد يعني وتم استبداله بنظام شركات التخليص. وشركات التخليص التي يجب أن تضم في تشكيلها محام وخريج في الاقتصاد بالإضافة إلى يعني كوادرها الأخرى، وهو ما يتيح معرفة شركة التخليص بالشروط الواجب توافرها وبما يجب عليها القيام به لتطبق التشريعات النافذة. فمسألة البيئة العمل الإلكترونية التي ذكرتها حضرتك، الآن شركة التخليص من مكتبها تقوم بالوصول إلى البرنامج عن طريق حساباتها بالأساس معطاة لها، يقوم بالتصريح عن الشحنة قبل وصولها إلى المنفذ، يحال الأمر إلى الأمانة الجمركية إلى مكتب القبول، يدقق الشحنة بشكل كامل، بعد أن يعطيها قبول تنتقل إلى المستوى اللاحق، واللاحق بعد أن تصل الشحنة مباشرة تكون على التاب الذي هو موجود مع الكشاف، يطابق المعلومات مع الشحنة وتخرج. فهذه العملية تتيح له تخليص البضاعة بورقة واحدة، والعملية محفوظة إلكترونيا بكل الورقيات الخاصة بها. بينما في السابق يعني أذكر أنا عندما كنت مدير نصيب فيما بعد التحرير، يعني كانت التخليص الشحنة الجمركية ممكن يحتاج إلى كتاب يعني يأخذه معه، هذه مرفقات الشحنة باتت كلها إلكترونية وبباركود، وبإمكان التاج والمخلص الرجوع له بشكل إلكتروني.
1: جميل جدا. طب بخصوص النسب اللي يعني الجمارك التي فرضت، النسب الضريبية يعني إذا ما تحدثنا عنها ببساطة، هل ستؤدي لرفع الأسعار أم لخفضها؟ الكثير يتساءل اليوم، هناك تباين في الآراء بشأن هذا الأمر، البعض يقول هذا سيؤثر على الأسعار في الأسواق وسنشهد مزيد من التضخم، والبعض يقول هو حماية للمنتج الوطني. هل يمكن أن تفسر لنا ببساطة كيف سيحمي فعلا المنتج الوطني ويضبط السوق الحر في البلاد؟
0: نعم، بداية يجب أن يعني الجمارك هي لغة تخصصية جدا، أنا أحاول أن أبسط المعلومة قدر الإمكان. قبل التحرير كان هناك في كل دول العالم يوجد شيء اسمه قائمة سلبية، قائمة بالمواد الممنوع إدخالها إلى البلد، إلا في سوريا كان هناك قائمة بالمواد التي يمكن لك أن تدخلها إلى سوريا. يعني بمعنى ما هي المواد المسموحة وضعوا فيها قائمة، بينما الأصل أن تقول ما هي المواد الممنوعة وكل المواد الأخرى هي مسموحة. بعد التحرير مباشرة تم يعني من خلال فريق اقتصادي النظر بالتعرفة الجمركية ومن ثم صدرت. الآن خلال الفترة الماضية وعلى مدى 4 شهور تم دراسة التعرفة التي كان معمول فيها من قبل مجلس التعرفة وبجلسات مكوكية مع الجهات والفعاليات المختصة، وصدرت التعرفة الجديدة. التعرفة الجديدة هنا تميز ما بين عدة شرائح. اولا اريد ان اقول بان 75% من مجمل 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة الجمركية لم يطرأ عليها تعديل. 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. الآن ننتقل إلى شريحة أخرى، الشريحة التي هي تمس المواطن بشكل عام، هذه تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها. يعني ممكن أنا أن أعطي يعني بعض الأمثلة. على سبيل المثال البقوليات تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها من $100 للطن إلى 27. اللحوم المجمدة تم تخفيض الرسوم عليها من $500 للطن إلى $100. على سبيل المثال منتجات الألبان تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها من $153 إلى $100. أستطيع أن أحيل أيضا إلى السمن سواء كان الحيواني أو النباتي من $200 إلى $153. السكر الخام من $13 إلى $7، وبالإضافة إلى طيف يعني واسع جدا. فكل ما يتعلق بالمواطن يعني هو في الأساس لم يبقى على حالي وإنما تم تخفيضه بشكل كبير جدا. الآن ننتقل إلى شريحة، طبعا إلى شريحة أخرى هي شريحة مواد البناء التي أيضا يعني
1: نعم هنا يعني جدل يكون على مواد البناء، وخصوصا نحن بفترة إعادة إعمار.
0: نعم، الإسمنت لم يتم رفع رسومه بشكل كامل، على العكس من ذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأسمنت عندنا صناعات محلية تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها من $14 إلى $7 للكلينكر غير مطحون الأسود الذي يدخل في صناعة الأسمنت. فهنا عمليا هو يظهر اتجاه واضح جدا إلى الإبقاء عليها وتخفيض الرسوم على المواد الأولية التي تدخل في الصناعة. أحيل أيضا إلى الحديد، المواد الأولية والخلائط المعدنية التي تدخل في صناعة الحديد لم يتم التعديل عليها.

0: ونحن هنا لابد أن أشير بأنه لدينا عديد من معامل الصهر والمعامل الثقيلة، الصناعات الثقيلة التي لابد يعني من حمايتها أيضا. فهذه تم رفع رسوم عليها، لكن هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني. ونحن نعرف الظروف التي تمر فيها الجمهورية الإيرانية ومسألة تدهور العملة فيها وما إلى ذلك. هذا الأمر أدى إلى إغراق للسوق السورية سواء كان بالحديد أو بالسيراميك. ولدينا نحن عندنا صناعات، يعني نحن عندما ارتفعت الرسوم الجمركية وليست بشكل كبير جدا على الحديد، هي لم تستهدف منتج تركي أو منتج إيطالي أو إلى آخره، وإنما هي استهدفت منتجات دولة هي تسعى إلى الإغراق، تعطي تشجيعات عند التصدير، تعطي تشجيع عند التصدير، وفي المقابل يعني هي في الأساس صناعتها وعملتها هي متدهورة بشكل كبير جدا. هذا فيما يتعلق في موضوع الحديد والأسمنت. الآن لدينا شيء آخر هو موضوع مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج تم تخفيض الرسوم عليها بشكل كبير جدا. قبل أن أدخل بعملية مدخلات الإنتاج، أريد أن أحيل إلى مسألة بأن عدد المنشآت الصناعية التي دخلت من بداية العام إلى الآن بتاريخ يعني جلوسي معكم الآن هو 770 منشأة. هذه معفاة بشكل كامل من الرسوم. كذلك خلال العام الماضي دخل عندنا أكثر من 3000 منشأة صناعية خاصة بحلب فقط، لا نتحدث عن بقية المحافظات. فهذه المنشآت الصناعية لابد من حمايتها بالحد الأدنى. يعني وهنا كان واضع السياسة الاقتصادية ينظر بين أن تكون الدولة سوق لتصريف بضائع الآخرين أو أن يكون لها صناعات معتبرة أو ما بقي من صناعات فيها تحميها، تشجعها، تنميها. فكان هذا الأثر واضح من خلال التعرفة الجمركية المعمول بها. فعلى سبيل المثال الآن سأحيل إلى بعض القطاعات الحيوية الصناعية. الصناعات الدوائية مثلا هي من الصناعات يعني المنتجة
1: قوية والأساسية في سوريا. نعم. كانت
0: فيما يتعلق بالأدوية الجاهزة تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل واضح جدا من 3000 دولار للطن إلى 500 دولار. هذه الأدوية الجاهزة. فيما يتعلق بالمواد الأولية الداخلة في الصناعة هنا يعني المواد الأولية تم تخفيض الرسوم عليها من 5000 دولار للطن إلى 500 دولار، وفي بعض المواد الأولية تم تخفيضها من 5000 دولار إلى 27 دولار. فهذا الاتجاه واضح إلى دعم الصناعة الدوائية بشكل كبير جدا لتعود هذه الصناعات لتكون قادرة على إتاحة منتج محلي جودته عالي يستطيع أن ينافس في الأسواق، توفر فرص عمل كبيرة جدا للداخل، وبنفس الوقت يعني يكون هناك تشجيع للتصدير. إذا أردنا أن ننتقل إلى قطاع آخر على سبيل المثال، لننتقل مثلا إلى قطاع الصناعات العلفية، وعندنا قطاع الإنتاج الحيواني هو قطاع مهم جدا. في القطاع المواد العلفية لم يتم رفع الرسوم الجمركية الجائزة، لم يتم رفع الرسوم الجمركية عليها على الإطلاق، بينما المواد الأولية الداخلة في صناعة الألاف تم خفض الرسوم عليها من 100 دولار إلى 13 دولار. وهذا اتجاه واضح جدا إلى تشجيع معامل الأعلاف، وهي موجودة بكثرة يعني في سوريا. بالإضافة إلى يعني قطاعات أخرى موجودة. هذه السياسة التي ظهرت الاقتصادية التي ظهرت من خلال المرسوم الرئاسي الذي صدر في التعرفة الجمركية تشعر بأن لدينا رغبة في أن يكون أولا المواد الأساسية التي تمس في المواطن هذه مصانة وتم تخفيضها بشكل كبير جدا كما ذكرت قبل قليل، بينما المواد الأولية مدخلات الإنتاج التي الداخلة في الصناعة تم حمايتها بشكل تم تخفيض الرسوم عليها ليكون لدينا صناعة قادرة على أن تنتج منتج جودته عالية جدا. لا أن يكون حمايتها على أساس جودتها. وفي المقابل هذا الأمر سيؤدي إلى فرص عمل ستظهر يعني بشكل كبير جدا في الأسواق، سيكون هناك أيضا زيادة في التصدير وأيضا تشجيع على الاستثمار بشكل واضح جدا.
1: طب ماذا عن بند مقاطعة البضائع الإسرائيلية والداعمة للكيان؟ هل يمكن أن نوضح أيضا للمشاهد ماهية هذه البضائع؟
0: بشكل عام نحن الآن عندنا هذا الأمر كان معمول فيه سابقا وفي في في موجود في يعني في تشريعات الدول العربية، هي مقاطعة بعض البضائع التي يرى المشرع أو يرى وضع السياسة الاقتصادية أن هذه البضائع ممنوعة من الدخول إلى سوريا، ومنها يعني منتجات الكيان الصهيوني. فيعني نحن الآن عندنا يعني هذا الأمر
1: يعني نحن نتحدث عن المصنع

0: في إسرائيل؟
1: نعم،
0: هذا ما تقصده.
1: نعم، وهو بالأساس شيء معمول في سابقا، لكن تم تسليط الضوء عليه يعني من خلال النظر إلى هذه المادة.
0: نعم. طيب بالنسبة لي، متى ستصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون أو هذا المرسوم؟
1: سيبدأ العمل بنظام التعرفة الجمركية اعتبارا من 1/6 من بداية الشهر القادم. يعني أتيحت فرصة قبل تطبيقها بشكل عملي على أرض الواقع.
0: وهي من أي جهة سوف تصدر؟ يعني التعليمات التنفيذية
1: في الأساس، يعني عندما صدر المرسوم صدر معه أيضا لائحة، صدر معه أيضا جدول التعرفة الجمركية صدرت معه، لكن سيتم العمل بها اعتبارا من 1/6.
0: طب لماذا وصفت التعرفة الجمركية بالمتناسقة؟
1: نعم، هذا مصطلح جمركي، المصطلحات الجمركية مصطلحات دقيقة جدا. المتناسقة هي تشير إلى الاتش كود، وهي يعني نظام عالمي معمول فيه، وهو من عكسها على التعرفة الجمركية المعمول فيها في سوريا وفي بقية دول العالم.
0: جميل جدا. طيب ماذا بالنسبة لتبسيط الإجراءات للتجار؟ يعني نحن كيف نضمن أن لا يتحول هذا القانون إلى عبء إضافي؟
1: نعم، القانون في مجمله عندما يتم النظر فيه بشكل عام منح التجار تسهيلات كبيرة جدا، وهو ما يعني ظهر في المادة 8 في القانون الجمارك التي كانت متعلقة بموضوع الانتقال من بيئة عمل ورقي إلى بيئة عمل إلكتروني، وموضوع تيسير التجارة وانسيابية البضائع. فهذه يعني هذه الإجراءات هي في الأساس موجودة على أرض الواقع، والقانون والمرسوم الرئاسي الجديد دفع بها من حيث أنه نص عليها قانونا بحيث أن تكون ملزمة. يظهر التسهيلات للتجار الذين كانوا يعملون من خلال المنافذ الحدودية التي تتيح تخليص بضائعهم بسرعة، قللت من الإجراءات البيروقراطية التي كانت يعني تؤدي إلى تأخير المعاملات والتي ليس من ورائها طائل، وكذلك مسألة وضوح القوانين والتشريعات التي تتيح له أن يتعامل مع الدولة، مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأريحية، من خلال أنه مطلع على تشريعاتها وعلى قوانينها وعلى اللوائح التنظيمية التي تنظم عملها.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنا حابة أشكرك الدكتور خالد براد، وأنت مدير إدارة الجمارك العامة في دمشق، نشكرك على هذا اللقاء وهذه الإضافات.
1: أهلا وسهلا، شكرا لكم.
0: ونشكر لكم متابعينا مشاهدتكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقة الاستثنائية من الراصد الاقتصادي. مني ومن فريق العمل أطيب التحيات، دمتم بخير.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. وزارة الطوارئ تستبعد وقوع كارثة إنسانية من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، وتلفزيون سوريا يرصد جانبا من الأضرار التي لحقت بالمواطنين في المناطق المحاذية للنهر. وزارة الصحة تشكل غرفة عمليات مشتركة في ظل تحديات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ووزارة الطاقة تؤكد السلامة الفنية لجميع السدود والمنشآت المائية في سوريا. الصحة اللبنانية تعلن مقتل 55 شخصا بينهم طفل سوري نتيجة الهجمات الإسرائيلية على البلاد في 24 ساعة الأخيرة، وارتفاع حصيلة القتلى إلى 3300 منذ الثاني من آذار الماضي. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد تحقيق المفاوضات مع إيران تقدما، ويقول إنه من الصعب تحديد موعد لتوقيع مذكرات التفاهم بين الجانبين. التفاصيل كذا معاون وزير الطوارئ وإدارة

0: كوارث أحمد قزيز في تصريح لتلفزيون سوريا أنه لا توجد خسائر بشرية حتى الآن من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، مستبعدا وقوع كارثة إنسانية بسبب هذا الارتفاع.
1: نتكلم عن كارثة إنسانية، فهناك أكيد سيكون هناك عدد من الضحايا وستكون هناك الكثير من الخسائر. ما نشهده حتى الآن الحمد لله لا يوجد أي خسائر إنسانية، تقتصر الأمور على بعض الأراضي التي كما ذكرنا ونعيد ونذكر دائما أنها ضمن سرير وحرم النهر. طبعا سنوات الجفاف الكثيرة التي مرت على البلاد جعلت هذه المناطق هي مناطق قابلة للاستصلاح، هي مناطق ربما جاذبة لكثير من التجمعات السكانية من أجل إقامة البيوت، إقامة المنشآت الزراعية أو الصناعية أو التجارية عليها. وبالتالي أنا أستبعد شخصيا يكون هناك نحن أمام كارثة إنسانية.
0: هذا وعقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اجتماعا موسعا مع قادة الفرق الميدانية في الدفاع المدني السوري، وذلك بمدينة دير الزور لبحث تعزيز التنسيق ورفع جاهزية الاستجابة لمخاطر فيضان نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة. وبحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الميدانية وتقييم مستوى الاستجابة الحالية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق على الأرض، كما تم بحث حزمة إجراءات طارئة واستباقية للحد من تداعيات الفيضان وحماية السكان والمنشآت والبنى التحتية. هذا وأعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور عن إخلاء فوري لمنطقتي حويجة صقر وحويجة قاطع الواقعتين على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور، وذلك بسبب فيضان النهر. هذا وبدوره حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من خطورة السباحة في نهر الفرات إثر ارتفاع منسوب المياه وأيضا شدة التيار المائي، وذلك بعد وفاة 4 أطفال غرقا في دير الزور وفقدان آخر بجانب فقدان شاب قفز من الجسر القديم في الرقة، في حين أعلن الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع محافظتي دير الزور والرقة لرفع التحصينات في المناطق المنخفضة، مع إرسال فرق مؤازرة وآلية ثقيلة من حلب وإدلب وحمص وحماة أيضا لتسريع الاستجابة خاصة بعد التضرر وجرف أجزاء من جسري المريعية والميادين وخروجهما عن الخدمة. أكد معاون مدير مديرية الطوارئ بالرقة عمار العيسى بدء انخفاض منسوب مياه نهر الفرات باتجاه منطقة حويجة السوافي جنوبي المحافظة، وأضاف العيسى أن الفرق الفنية تواصل الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الوضع المائي واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تغييرات جديدة، كما أكد أن لجنة الطوارئ في مديرية الموارد المائية تبقى في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع أي تطورات محتملة. قال قائد عمليات دير الزور بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أسامة عربو لتلفزيون سوريا قال إن المديرية اتخذت إجراءات احترازية للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات، وأوجهت تحذيرات للمدنيين بعدم الاقتراب من أماكن السباحة والأماكن التي تم إخلاؤها.
2: عدم الاقتراب منه وعدم السباحة في نهر الفرات خاصة وجود تيار قوي جدا، وهو بالأساس أن نهر الفرات غير مخصص للسباحة. جميع المنشآت الحكومية التي يتم إخلاؤها عدم الاقتراب منها مرة أخرى إلا بعد زوال خطر الفيضانات. نتوقع أن زيادة حدة الفيضانات خلال الساعات القادمة. نتمنى من الجميع عدم الاقتراب من الأراضي الزراعية من البيوت، ليس ما يتم نشر الآمن على وسائل التواصل الاجتماعي لعودة سكاننا إلى أرضيتهم المتضررة.
0: وأضاف عربو في لقائه مع تلفزيون سوريا أن آلاف الأراضي الزراعية تضررت نتيجة لارتفاع منسوب نهر الفرات إلى جانب الجسور ومحطات ضخ المياه، مشيرا إلى تحديد مركزي إيواء في منطقة الحويقة.
2: الأراضي الزراعية مئات الدرهمات تمت تضرر، تضررت محطات ضخ المياه، الجسور بشكل عام خرجت عن الخدمة وتضررت بشكل كبير. حاليا تم إبلاغنا عن ضرورة نقل العوائل حويجة سكر وقاطع. يتم الآن عملية إخلاء طريق القوارب والفرق المختصة

0: بنقل الأشخاص المتواجدين في المناطق الحوائج بالإضافة لسيارات إسعاف المتواجدة في المكان خشية لأي ضرر يصيب الأهالي ونقله إلى أقرب مستشفى طبي. بالنسبة لمراكز إيواء، تم تحديد مركزين إيواء في منطقة الحديقة، مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر بن الخطاب عن طريق الشؤون الاجتماعية. تم نقل حالات إسعافية من مناطق الجزيرة إلى مناطق الشامية عن طريق القوارب وسيارات الإسعاف المتواجدة على ضفاف النهر ونقلهم إلى مستشفى دير الزور الوطني.
1: أعلن الدفاع المدني أن لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور حددت 3 معابر نهرية لتنظيم حركة تنقل الحالات الإنسانية، وذلك بين ضفتي نهر الفرات، وضمان وصولها الآمن إلى المشافي، وهي نقطة قرب جسر السياسية والبغيلية والميادين. وبحسب الدفاع المدني فإن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ستكون عند هذه المعابر مجهزة بسيارات إسعاف وقوارب إنقاذ وغطاسين وفرق متخصصة، وذلك لضمان الاستجابة السريعة وتأمين عبور آمن للحالات الإنسانية والحد من مخاطر الغرق. هذا وأغلق الأمن الداخلي جسر العشارة بريف دير الزور أمام عبور المشاة والدراجات النارية والسيارات، وذلك في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه النهر، في حين أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بدء الاستجابة عند الجسر لتدعيم الجزء المتضرر منه.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ يوم الخميس الموافق 28/5/2026، جسر العشارة مغلق بالكامل أمام حركة عبور المواطير والسيارات. مدنيين راحوا ورجعوهم الحاجز هناك، ما في أي عبور. يرجع على الأهالي عدم القدوم على جسر العشارة بشكل نهائي. مثل ما انتم شايفين هذا الازدحام وهاي العالم متواجدة هنا.
1: هذا هو تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأخرجت عشرات محطات المياه عن الخدمة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.
3: يحاول محمد حماية محصوله في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
4: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هنا الساعة قاعد نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم محصونا من 3 4 أيام قبل ما يجي زود الماي، وصار وقته، واليوم جته المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، والساعة من نحاول نرد المي شوي لتجينا مكنة نشيل هالمحصول.
3: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
5: والله إحنا الفيضان هذا روحنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر رايح يصير كارثة.
6: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
3: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
7: حاليا بالوقت الحالي نحن أمورنا تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة. حلول إسعافية، بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول إسعافية نسحب المي من الراجارات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
8: من البارحة الأهالي ساعدهم عمال المحطة بإنشاء سور حول المحطة، كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
3: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، فإن أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق. مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايد.

0: على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنا، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: كما أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول المياه إلى شارع الكورنيش في مدينة دير الزور نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى أن بعض الأهالي رفعوا سواتر ترابية حتى تعيق دخول المياه لمنازلهم. هذا ورصد تلفزيون سوريا آخر التطورات مع ارتفاع منسوب نهر الفرات لأكثر من 3 أمتار، ما خلف أضرارا واسعة في دير الزور، بينها وفاة 4 أطفال غرقا وخروج جسور ومحطات مياه عن الخدمة. ومع تهديد السيول بغمر جزر مأهولة بالسكان، بدأت فرق الاستجابة تجهيز مراكز إيواء لإجلاء مئات العائلات المتضررة.
2: أكثر من 3 أمتار ارتفع منسوب نهر الفرات. هذا الارتفاع خلف عدد من الأضرار، ولعل أبرزها وفاة 4 أطفال غرقا في ريف دير الزور الغربي وإنقاذ 3 من حالات الغرق. كذلك الأمر جرفت هذه المياه وهذه السيول 3 جسور كانت تعوم على مجرى نهر الفرات وأخرجتها عن الخدمة بشكل تام، بينما الجسر الرابع الذي يربط حويجة صقر مع أحياء مدينة دير الزور انتهى وأيضا خرج عن الخدمة بشكل تام. الجسر الخامس وهو جسر العشارة كان يعني يعاني من بعض التشققات والانهيارات، تمت عمليات الصيانة بشكل دوري على هذا الجسر، بينما الجسر السادس وهو الوحيد الذي لم يصبه أذى من هذا الفيضان بقي على حاله في مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية. كثير من الأضرار ولعل أبرزها أيضا خروج أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة على ضفتي نهر الفرات، والبالغ عددها الإجمالي 210 محطات على ضفتي نهر الفرات. جزيرتين في المنطقة مهددة بالغمر بشكل تام، بعد جزيرة زارع أو حويجة زارع المهددة حويجة قاطع يوجد فيها 50 عائلة، في حويجة صقر يوجد 350 عائلة بحسب تصريحات مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي قال بدوره بأنهم فتحوا مركزين للإيواء في حي الحويقة كي تتم يعني عملية استقبال وإجلاء هذه العوائل من الحويجتين إلى مراكز الإيواء. تلفزيون سوريا تصليبي، دير الزور.
1: كما التقت كاميرا تلفزيون سوريا أحد المتضررين في حي حويجة صقر بمدينة دير الزور، حيث تحدث عن تضرر محصوله بعد انجرافه بمياه نهر الفرات.
2: لقد وصلت المياه إلى هذا المستوى في حويجة صقر، والآن نلتقي مع أحد أهل هذه المنطقة وهو أحد المتضررين. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حضرتك إيش خسرت لحد الآن؟
3: والله أنا خسرت تقريبا حوالي 10 دونمات أو أقل شوية. البارحيات أذان الظهر يوم العيد حسينا أنه بيرتفع منسوب المياه، فقمنا جبنا ورشة وصرنا نحصد، فحصدنا وما قدرنا نسيطر على الوضع وراح السبل بالمي
2: يعني البيدر أخذوا المي.
3: البيدر أخذوا المي وذاك على الواقع مبين.
2: نعم. طيب الآن في يعني المنطقة أصبحت خطرة.
3: خطرة.
2: والطريق الجسر الوحيد ممكن بأي لحظة يعني تغمر المي. عائلتك أنتوا الآن حوالي 3 أو 4 عوائل، إيش الخطة؟
3: الخطة والله بدنا نمشي نغادر المكان، يعني ما نقدر.
2: ايش
3: يعني
2: عندك املاك بهاي المنطقة؟
3: والله عندي تقريبا انا عندي حوالي تقريبا شيء 100 دونم حنطة، بين حنطة بين شعير اكثر من 100 دونم.
2: ايش قد صار لك ساكن بحويجة صقر؟
3: انا صار لي تقريبا شيء حوالي 25 سنة.
2: يلا ان شاء الله يعوضك، وسلامة الأهالي أكيد هي أولوية.
3: أكيد أولوية الأهالي، الحمد لله على كل حال. نعم. كل شيء تعوض
2: يعني لله. يعني هذا هو حال جميع العائلات الموجودة هنا في حويجة صقر، البالغ عددها 350 عائلة. الجميع لديهم أملاك، أراضي زراعية، ثروة حيوانية، وعدا عن موضوع العوائل الموجودة والأطفال والنساء، الجميع مطالبين الآن بالخروج من المنطقة إلى

0: بعضها كما خرج أحد الجسرين المؤدي إليها عن الخدمة بعد أن جرفته مياه النار.
1: يعني إيش بدنا نسوي يعني؟ إيش بدنا نسوي؟ شو نريد نسوي يعني؟ نرحل؟ والله رحيل صعب. خيو هاي هي اللي كاتبه الله يصير. هذا اللي عندي. والله شن يعني شو نريد نسوي؟ نطلع يعني وين نطلع هسه؟ وين نروح يعني؟ شو بدنا نسوي؟ ما اعرف، ما اعرف وين نروح، وين لا بيوت الرادة، سفينة، شغلة.
2: من خلال التنسيق والمتابعة غرفة الطوارئ التي أحدثت محافظة دير الزور لارتفاع منسوب المياه للضربة المحافظة. طبعا خلال الموجة الرابعة ل 1600 التي تمر بها محافظة دير الزور، ممكن للموجة ل 1800 حدد المخاطر عن أهم المناطق التي تتعرض للخطر، اللي هي حويج الصقور، حويج القاطع في بعض المناطق على مستوى المحافظة. طبعا الآن نحن بحويج الصقور نقوم بإبلاغ الأهالي بإخلاء المنطقة نظرا المخاطر عن انقطاع الجسر المؤدي لحويج الصقور نظر لوجود حالات إنسانية في المنطقة. طبعا قمنا بإنشاء مركز إيواء مؤقتة هي في حي الحويقة، مدرسة التطبيقات، مدرسة عمر الخطاب، تحسبا لأي مخاطر. نسأل الله السلام واللطف لأهلنا لحين استقرار منسوب المياه.
3: عبد الناصر حميدة.
4: إيه والله أصابنا النهر، يعني زيادة النهر هي اللي أصابت، إنه أضرار ده شايف هذا الفول من هنا راح حنطة، شايف أني هاي البارحيات نهار العيد حصدت، يعني بعد الظهر شفت المي منسوبة ارتفع، قمت عندي وصلة هناك، وصلت الأرض حصدت نص، يعني تقريبا خلصتها، لميناها، صرنا ندرس، جبنا الدراسة، عندي دراسة، صرنا ندرس، شايف شنو علي؟ ما لحقنا بي منه، شالته المية راحت، يعني تقريبا نص راح بالمية، راح الحب وراح التبن، ما قدرنا نسيطر.
5: طبعا احنا قمنا بأعمال عدة، منها رفع سواتر من أجل حماية المحاصيل الزراعية والمنازل، إضافة إلى رفع سواتر على أطراف محطات المياه حتى يتم منع المياه من دخولها، إضافة إلى تدعيم جسر العشارة. تم إرسال عدة آليات من آليات ثقيلة من قلابات وتركسات بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية في محافظة دير الزور والأهالي. طبعا تم تحديد نقاط ثلاثة من أجل نقل الناس بطريقة آمنة، هي عن طريق العبارات. تم وضع سيارة إسعاف وسيارة إنقاذ، إضافة إلى زورق مرافق للعبارات، إضافة إلى تجهيز مراكز إيواء من أجل إخلاء الناس إن احتاج الأمر في حال ارتفع منسوب النهر.
0: هذا وخرجت محطة مياه الشميطية غربية دير الزور عن الخدمة بعد غمرها بمياه الفرات والتي تغذي أكثر من 100,000 نسمة، وتعد هذه المحطة واحدة من أصل 50 محطة خرجت عن الخدمة بدير الزور.
6: من داخل محطة مياه بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي والتي تغذي أكثر من 100,000 نسمة، هذه المحطة جهود المجتمع المحلي لرفع السواتر وإيقاف المياه من التمدد إلى هذا الحد. كذلك الأمر الأراضي الزراعية كانت قد تضررت بشكل كبير، وكما تشاهدون بعض هذه المحاصيل بدأت تطوف في مياه نهر الفرات، والأهالي يحاولون إيقاف تمدد المياه عند حد معين، ولكن بعض الجهود لم تكن مضنية. جهود المجتمع المحلي وبعض جهود الحكومة السورية لإيقاف هذه المأساة والكارثة ما تزال مستمرة، ولكن الترجيحات تقول بأن المياه سترتفع إلى أكثر من متر إضافي، مما يؤدي إلى تضرر أجزاء كبيرة من المنطقة. هنا في منطقة الشامية تعتبر المنطقة أعلى قليلا من منطقة الجزيرة التي هي خلفي تماما، والتي كانت قد دخلت المياه إلى داخل بعض المنازل وأحدثت أضرار أكبر من ذلك بكثير. تلفزيون سوريا، عهد صليبي، دير الزور.
0: هذا وشهد ريف محافظة الرقة مبادرات أهلية لإيجاد حلول إسعافية تحد من الأضرار وتمنع تمدد المياه إلى مناطق مأهولة جديدة.
7: تتفاقم معاناة الأهالي في ريف الرقة مع استمرار الارتفاع القياسي لمنسوب مياه نهر الفرات، وبعد الفيضانات جراء فتح بوابات سد الفرات في مشهد

0: غاب عن المنطقة منذ عقود. المياه المتدفقة تجاوزت مستوياتها المعتادة لتغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل الواقعة ضمن سرير النهر، مخلفة خسائر فادحة في المحاصيل والممتلكات.
1: وألحظ المية قامت زود، طبعا المية زود، المية هذا ما جانا من 88 ما صدفنا زود هذا نهائيا، ولا عمر طلعت المنسوب على هالاتجاه. وعندي هنا حلال فزعت الجرية، ولد عمي واخوتي كلهم تطالعوه زين. والوضع الحالي انت شايف شلون، طلبنا من الخدمات من البلدية المساعدة، يقولون الآليات ما به المزور.
0: أمام ما يصفه السكان بالاستجابة المحدودة من الجهات المعنية، لم يجد الأهالي خيارا سوى الاعتماد على جهودهم الذاتية، حيث بادر كثيرون إلى تشييد سواتر ترابية واتخاذ إجراءات إسعافية عاجلة لحماية منازلهم وأراضيهم في محاولة لتقليل الأضرار ومنع تدفق المياه نحو مناطق مأهولة جديدة.
2: جتنا زيادة المي هاي بشكل مفاجئ، اضطرينا بجهود أهلية محلية تطوعية، أنا أحد المتطوعين، جبنا قلابات وبلشنا رك قلابات وإلى الآن ما خلصنا، ونحن بحاجة لمساعدة الدولة مشان تكمل معنا بجهودها، لأنه الوضع خرج عن السيطرة. حسين منسوب النهر تقريبا من امبارح اليوم استقر، إذا زاد أكثر من الحكي هذا بدها تنظر. نحن هنا قرية تفخيخة كلها تروح بالمية، كلها صار عسر إلى النهر، بس المنسوب هذا بحياته ما زاد، بحياته ما صار منسوب عندنا بارتفاع هذا.
0: على الرغم من غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة لحجم الكارثة، تشير التقديرات الأولية إلى تضرر معظم القاطنين في المناطق المنخفضة المحاذية لمجرى النهر. مخاوف تتصاعد هنا من تفاقم الوضع إذا استمر الارتفاع خلال الأيام المقبلة، في وقت دعت فيه جهات الطوارئ السكان القاطنين عند ضفاف نهر الفرات إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.
3: حذرت إدارة منطقة منبج الأهالي من خطورة السباحة في مجرى نهر الفرات، وذلك خلال الفترة الحالية نظرا للارتفاع الملحوظ في منسوب المياه واشتداد التيارات المائية الجارفة في عدد من المواقع الخطرة. وأكدت إدارة المنطقة في بيان أن العديد من الأجزاء والمواقع النهرية باتت غير آمنة نهائيا للسباحة، مناشدة المواطنين بتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر وفرض مراقبة صارمة على الأطفال، مع تجنب الاقتراب من الأماكن التي تشهد تدفقات مائية قوية قد تهدد السلامة العامة. بدورها أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الأوضاع الصحية في منطقة الجزيرة، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب المياه وتداعياتها الصحية المحتملة. وتضم غرفة العمليات مديريات الصحة في الرقة ودير الزور، وذلك بالتنسيق مع محافظة دير الزور ووزارة الطوارئ وقوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر. وأوضحت الوزارة أنها رفعت جاهزية المشافي وفرق الإسعاف، ونظمت نقل الحالات والكوادر الطبية بين ضفتي الفرات، وعززت أعمال الترصد الوبائي، وأمنت المستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب دعم المنطقة بالكوادر والخدمات الجراحية. كما أعلنت وزارة الاتصالات حزمة إجراءات طارئة لتعزيز خدمات الاتصال في المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، تشمل إتاحة المكالمات الخليوية والإنترنت مجانا. وتضمنت الإجراءات تفعيل التجوال بين شبكات الخليوي وإعادة تفعيل الاشتراكات المقطوعة للإنترنت مؤقتا، ونشر أبراج متنقلة لتعزيز التغطية، مع إبقاء الفرق الفنية في حالة جاهزية على مدار الساعة وسط أضرار واسعة ناجمة عن الفيضانات. وجاء القرار عقب اجتماع طارئ برئاسة الوزير عبد السلام هيكل مع مسؤولي قطاعات الاتصالات في دير الزور، حيث تم بحث جاهزية الشبكات وضمان استمرارية الخدمة في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. من جانبه أكد وزير الطاقة محمد البشير أن جميع السدود والمنشآت المائية في سوريا بحالة فنية أمنة ومستقرة، ولا يوجد أي خطر إنشائي على السدود أو البوابات أو المنظومة التشغيلية. أوضح البشير أن وزارة الطاقة تتابع الوضع الميداني على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وغرف الطوارئ في المحافظات المتأثرة.

0: بارتفاع الوارد المائي في نهر الفرات، مشيرا إلى أن إجراءات استباقية اتخذت لحماية المنشآت ومحطات الضخ شملت فك بعض المعدات والمحركات ونقلها إلى أماكن آمنة قبل وصول المياه إليها، وذلك لضمان سرعة إعادة الخدمة عند انخفاض المناسيب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل مدنيين وإصابة 3 آخرين برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في قرية القاهرة بريف حماء الغربي. من جهتها أعلنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حماء أن الجهات المختصة تتابع تحقيقاتها المكثفة وإجراءاتها الميدانية للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدة استمرار عمليات البحث والتحري، وذلك لملاحقة المتورطين في هذا الاعتداء بهدف القبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص. أعلنت فرق الدفاع المدني وفاة شخص وإصابة 19 آخرين من جراء حوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. وفي التفاصيل، أوضح الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ استجابت ل 12 حادث سير أسفرت عن 19 إصابة، حيث تم إسعاف 7 مصابين ميدانيا ونقلهم إلى المشافي، في حين نقل الآخرون بواسطة الأهالي مع العمل على إزالة آثار الحوادث وتأمين المواقع. كما تعاملت الفرق مع 107 حرائق في عموم البلاد، بينها 17 في منازل ومحال تجارية و90 حريقا متفرقا، ما أدى إلى وفاة رجل في إدلب، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية. تعيش محافظة طرطوس أجواء العيد وسط حضور واضح للأطفال والأهالي في الشوارع والأماكن العامة، مع تفاوت آراء المواطنين حول الأسعار والتحضيرات هذا العام بين من يرى أنها مقبولة ومن يعتبر أنها أثرت على تفاصيل العيد.
1: الحمد لله أجواء أمن وأمان وأسعار يعني مناسبة للجميع، وسياحة ولا أروع من هيك. الحمد لله رب العالمين. والله تغير كثير شغلات، في ناس كثير نزلت من برا بس سياحة على سوريا، على طرطوس، على اللاذقية.
2: هلا الحمد لله الأمور بخير الحمد لله، بس الأسعار شوي والله غالية. يعني إذا بدك مثلا تشتري أي غرض إنه احتياجات العيد، إنه فيه أسعار شوي مرتفعة عن السنوات الماضية، بس كل شيء متوفر الحمد لله.
3: حلو، كل شيء حلو الحمد لله، والعالم مبسوطة وعم تروح وتجي، وأهم شيء إنه العالم مبسوطة وأمان الحمد لله. الأسعار أكيد مرتفعة، بس الحمد لله صار في ارتفاع بالرواتب قبالها، بس كمان يعني غلا، يعني ما كل العالم فيها مثلا تتحمل الغلا، عرفتي كيف؟ بس مقدور عليه، نشكر الله.
4: يومي جينا بالثاني يوم العيد كورنيش طرطوس، بدنا نلعب ونتسلى، في كتير هون ألعاب حلوة، ونحنا ناخذ العيديات وهيك بنشتري شغلات، وفي محلات ألعاب وأكل وكل شيء، يعني هون كتير حلو العيد وكل عام بخير.
5: طرطوس كتير حلوة والعالم كتير مكيفة والأولاد كتير مبسوطة بالألعاب والجو كتير منيح، بس الأسعار الكافتريات كتير نار، لأنه رحت أنا ورفيقي دفعنا 34 بس حق كاسين قهوة، إيه، والمي ما شربناها نحن، إيه، دفعونا خمسة آلاف هيك بس.
0: وفي اللاذقية انطلق مشروع إنساني لتوزيع لحوم الأضاحي على 700 عائلة من الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجا، تجسيدا لقيم التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الرهينة.
6: هاي السنة الحمد لله رب العالمين قدرنا نأمل عدد لا بأس فيه من الأضاحي، مثل ما بتعرفوا عدد أو سعر الأضاحي هاي السنة ارتفع بشكل ملحوظ، هذا السبب قلل من كمية الأضاحي بسوريا بسبب غلاء الأسعار. نحن الحمد لله قدرنا نذبح هاي السنة نغطي حوالي 700 عائلة، تتضمن الأيتام المسجلين لدينا وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض العائلات التواجدة في المدينة. مثل ما شايفين هون الحصة عم تكون حوالي الكيلو ونص من اللحم.
0: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع أيام عيد الأضحى المبارك توغلاتها في مناطق متفرقة من القنيطرة، حيث تترافق هذه التحركات الميدانية مع تضييقات مشددة حرمت الأهالي من ممارسة تقاليد العيد ومنعتهم من تبادل الزيارات العائلية.
7: من هنا توغلت قوى لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الصمدانية الغربية إلى الصمدانية الشرقية وصولا إلى تل كرومجبا ومن ثم إلى الطريق الواصل بين قرية باطنة وبلدة جبا بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأماكن زيارتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
8: والله سيدي الكريم، يعني بصراحة العيد يعني هو حالة من الاطمئنان، يجب أن تكون هكذا ويجب أن تكون، لكن إسرائيل يعني أمس توغلت في صمدانية ووصلت إلى مشارف قرية جبة وأطلقوا قنابل مضيئة، ويمكن أظن في قذيفة مدفعية ضربوا قذيفة فتكركبت الناس. بصراحة كانت الناس عايشة بأفضل ما يكون.
7: كما توغلت قوى أخرى من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبي وقامت بتفتيش عدة منازل قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل.
9: والله العيد كويس وهو سرور للوضع هون والحمد لله الأمور تمام، يعني بس التوغلات الإسرائيلية يعني عم تمنع الأهالي من زيارة أقاربها، يعني تطمن على أقاربها. يعني مبارح اللي صار بالصمدانية وتل كروم يعني خلى العالم بحالة رعب، يعني صارت العالم يعني تتحاشى أنه تروح بهالمناطق بين بعضها. يعني
7: عمليات التوغل والحواجز المؤقتة من قبل جيش الاحتلال في القنيطرة تمنع الأهالي من ممارسة تقاليد عيد الأضحى وزيارة الأقارب، مما ينغص عليهم فرحة العيد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الأوسط.
0: يحاول سكان المخيمات في شمال سوريا الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة تقتصر بمعظمها على الأطفال رغم تراجع القدرة الشرائية واكتفاء كثير من العائلات بأساسيات العيد.
10: كفراشات تحوم حول النور تدور فتيات المخيم في ساحته مستعرضات فساتين العيد أمام صديقاتهن، وعيونهن معلقة بأمل العودة إلى الديار.
11: أحب العيد لأنه مرحبا جدا وابن خايدي مبارحة منا محاشة، وأنا كتير بحب العيد.
12: المتر 450 عايدوني أبوي وأمي وجدي وعمي، لسه ما رحنا على أهل أمي، بكرة من الروح.
10: هنا في مخيمات إدلب لا يشبه عيد الأضحى عيد الفطر، فالإقبال أقل والقدرة الشرائية أضعف، والأولويات باتت تضيق على تفاصيل الفرح. بحسب سكان المخيم فإن نحو 40% من الموظفين تمكنوا من شراء مستلزمات العيد كاملة، في حين بقي 60% من المتقاعدين والأرامل والعجزة من دون تجهيزات مكتملة مكتفين ببعض الأساسيات.
13: أغلبية الناس اللي ما قدرت ترجع لبلادها فتأقلمت على الجو أي هون في هالبلاد هاي في المخيمات، فصارت الناس يعني حياتها وأعمالها وأشغالها أغلبيتها بهالمنطقة أو المنطقة الشمالية جيدة، يعني لسبب أنه إذا بده يرجع لبلده الشخص أي شخص كان ظل بالمخيمات ما قدر يرجع لبلده، فبيكون ما عنده بيت، بيته مهدم، ما عنده القدرة لأنه يقدر ينشئ بيت ويعمر بيت فظل بالمخيم مقيم.
14: والله المعيشة كان فيها غلي وفيها صعوبة، فيها شوية غلي للطبقة العاملة، يعني في من العمال ماشي حالهم مقبولين يعني الحمد لله وعاشوا فرحة العيد والحمد لله رب العالمين يعني هذا، بس بالنسبة للوضع المعيشي في صعوبة.
10: ورغم هذا التفاوت بين طبقات المجتمع يبقى للعيد حضوره وتقاليده، ولا سيما بين الأطفال، حيث تتحول لعبة الحجلة والملاهي التقليدية البسيطة إلى مساحة صغيرة للبهجة.
15: هنا بين جدران المخيمات يصنع الأطفال بهجة العيد على طريقتهم الخاصة، ثياب جديدة ولعب وسط الساحات بما توفر لهم من أدوات ترفيهية بسيطة. هكذا ترسم البسمة على وجوههم رغم قساوة الظروف المعيشية والاقتصادية. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مخيمات الشمال السوري.
0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 55 شخصا بينهم طفل سوري وإصابة أكثر من 180 آخرين نتيجة الهجمات الإسرائيلية على البلاد في 24 ساعة الأخيرة. هذا وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد قتل الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار الماضي إلى أكثر من 3300 قتيل و10,000 مصابة، ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبنانية في خرق لوقف إطلاق النار منذ 17 من نيسان الماضي الذي جرى تمديده حتى مطلع تموز المقبل. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني في جنوب لبنان، وأكد نتنياهو أن إسرائيل توجه ضربات قوية لحزب الله وتعمل على إيجاد حل لتهديداته. ويعد هذا التصعيد الأحدث في سلسلة من العمليات الإسرائيلية الموسعة في لبنان التي باتت تهدد وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم في العاصمة اللبنانية بيروت قائلا إنه جرى بدقة وفي وقت قصير، وأن تفاصيل إضافية حول الاستهداف ستصدر لاحقا. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الغارة على بيروت هو مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الإمام حسين.

0: ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي زياد المنجد، هو معنا من لندن. أهلا ومرحبا بك.
1: تحياتي لك أخي وسيم، وكل عام وأنت والمشاهدين الكرام بألف خير.
0: وأنت بألف خير. هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كيف سينعكس على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية؟
1: حقيقة المفاوضات التي تجري اليوم في جولتها الثالثة أو الرابعة على ما أعتقد، يعني يريد الكيان أو إسرائيل، تريد إسرائيل أن تحاول قدر الإمكان من خلال هذه الهجمات من فرض واقع عسكري وسياسي جديد قبل انطلاق هذه المباحثات. وبالتالي فإن يعني إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تضغط من خلال هذه العمليات على الوفد اللبناني عبر إظهار قدرة إسرائيل على توسيع الحرب إذا لم تحصل على ضمانات أمنية هامة حقيقة، يعني وتحاول رفع سقف التفاوض بشأن نزع سلاح حزب الله، هذا ما تريده إسرائيل، وأبعاد هذا الحزب عن المنطقة التي جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني، وتحاول قدر الإمكان يعني أن تستثمر المناخ الإقليمي المتوتر نتيجة الحرب مع إيران من أجل فرض واقع جديد. هذه الأمور كلها تحاول إسرائيل أن تخلق واقعا جديدا في لبنان، وتحاول قدر الإمكان أن يعني تضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولياتها. ولكن هنا السؤال الذي يفرض نفسه، هذه المفاوضات التي تجري من أجل توقيع هدنة أو سلام بين إسرائيل ولبنان، يعني ما هي النتائج إذا كانت الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تسيطر على حزب الله؟ وما هي النتائج التي متوخاة من هذه المفاوضات؟ الكثير من المحللين السياسيين يقولون أن الدولة اللبنانية لا تملك

0: لك خيارا، وان هذا الامر، هذه المفاوضات لن تؤدي الى نتيجه ان لم ينزع سلاح حزب الله، والدوله اللبنانيه حقيقه غير قادره على نزع سلاح حزب الله، وبالتالي فكل هذه المفاوضات، يعني الكثير من المحللين السياسيين يقولون انها لن تؤدي الى نتائج مرضيه، وان اسرائيل ستحاول قدر الامكان التوغل داخل الأراضي اللبنانية لإبعاد حزب الله عن الخط الأزرق وعن جنوب لبنان، محاولة منها ل يعني كسر تأثيره على الشمال الإسرائيلي.
1: إذن الاحتلال الإسرائيلي يضع الحكومة اللبنانية في موقف هي لا تريده، وأيضا حزب الله يضع الحكومة اللبنانية والمفاوضين اللبنانيين بنفس الموقف، لكن مع اختلاف الجهة التي تقصف وتقتل. هنا أقصد القصف على جنوب لبنان. ما هي الحلول والخيارات بيد الحكومة اللبنانية الآن؟
0: حقيقة يعني الحلول والخيارات بيد الدولة اللبنانية يعني خيارات محدودة جدا. يعني إسرائيل تريد أمنا كاملا على حدودها، وحزب الله يعني يعتبر سلاحه جزءا من معادلة الردع، ولذلك الدولة اللبنانية بشكل واقعي لا تملك أي قدرة سياسية وعسكرية لفرض حل جذري. أمامها حقيقة عدة خيارات، يعني أولها الخيار الدبلوماسي، يعني تطلب من المجتمع الدولي وقف إطلاق النار، تطلب من المجتمع الدولي تفعيل القرار 1701، وتحاول أن تحصل قدر الإمكان من خلال علاقاتها مع فرنسا والعلاقات مع أمريكا الحصول على ضمانات أمريكية وفرنسية، وأن تربط أي تهدئة بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. هذا الخيار الأول الدبلوماسي، ولكن هنالك خيار يمكن أن تتبعه الدولة اللبنانية من خلال الاحتواء التدريجي لسلاح حزب الله، من خلال نشر أو توسيع انتشار الجيش وتقليص الوجود العلني. يعني
1: لكن لاحظت يعني خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، و كان خطابا واضحا، حزب الله لا يبدو أنه سيتحرك كما تريد الحكومة اللبنانية أو المفاوض اللبناني في واشنطن.
0: هو طالب بإسقاط الحكومة اللبنانية، يعني ولذلك يعني يبدو أن الخيارات أمام الدولة اللبنانية يعني محدودة. هنالك الخيار الأمني، وهذا الخيار الأمني الذي يقول بأن الجيش اللبناني بالقوة يعني يحاول نزع سلاح حزب الله، وهذا حل خطير أو خيار خطير قد يؤدي إلى حرب أهلية، وبالتالي فنحن أمام واقع أليم لا يمكن لنا أن نتصوره إذا ما استمر حزب الله في يعني استهدافه للاحتلال الإسرائيلي، والإسرائيليون لن يصمتوا وسيردون، وبالتالي سيستغلون هذا الواقع التوتر الإقليمي الموجود في المنطقة من أجل فرض خيار جديد على الجنوب اللبناني.
1: هل تعتقد أن استمرار التصعيد الإسرائيلي ربما سيؤدي إلى هدم أي تفاهمات يجري التوصل إليها بين الجانبين برعاية أمريكية؟
0: لا شك أن بالنتيجة إسرائيل سترضخ لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما تم هنالك اتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إسرائيل حقيقة لو نظرنا أنها تحاول قدر الإمكان توسيع وجودها في الجنوب اللبناني خشية أن يتم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأن تتضمن هذه الاتفاقيات وقفا لإطلاق النار في الجنوب اللبناني، وحزب الله ما يزال قريبا من الخط الأزرق، ولذلك تحاول قدر الإمكان أن تتوغل في الجنوب اللبناني وتحاول إبعاد حزب الله عن الحدود بين لبنان وإسرائيل. ولذلك يعني بالنتيجة إذا تم الاتفاق، ورأينا في حرب تموز كيف أن

0: إذا ترامب يعني أعاد الطائرات الإسرائيلية التي كانت تحاول أن تغير على طهران، أعادها من منتصف الطريق، وبالتالي لا يمكن لتل أبيب إلا أن تلتزم بما يقرره الرئيس الأمريكي.
1: الكاتب والمحلل السياسي زياد المنجد، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن المفاوضات مع إيران أحرزت تقدما، لكن من الصعب تحديد موعد لتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يؤيد الاتفاق رغم أنه لا يزال قيد الدراسة. وأوضح فانس أن هناك أخذا وردا بشأن بنود مسودة الاتفاق مع استمرار الخلافات حول التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدا أن تسوية التفاصيل الفنية مع طهران معقدة وتتطلب وقتا إضافيا. وأضاف أن التحركات الحالية تركز على تهيئة الأرضية لاتفاق نووي ناجح، لافتا إلى تحسن الوضع الميداني مقارنة بأسابيع سابقة، وأن الإيرانيين يسعون لإبرام اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. هذا وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد. وتنص المذكرة على أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون غير مقيدة دون رسوم أو مضايقات، وأن إيران ملزمة بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما، فيما سيرفع الحصار البحري الأمريكي بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري. وتتضمن المذكرة التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وتحديد آلية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب ومعالجة ملف التخصيب خلال فترة 60 يوما. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمناقشة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب بحث آلية لمساعدة إيران على استقبال البضائع والمساعدات الإنسانية. بدورها قالت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر مقربة من فريق التفاوض الإيراني إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأضافت المصادر أن ما تداولته بعض المصادر الغربية بشأن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن غير صحيحة. وبينت المصادر أن إيران لم تبلغ الوسيط الباكستاني حتى هذه اللحظة بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، كما لفتت إلى أنه في حال التوصل إلى صيغة نهائية فإن إيران ستخطر الوسيط الباكستاني والرأي العام بذلك. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مفتاح أي اتفاق مع إيران هو التخلي عن النووي والتخلص من اليورانيوم على التخصيب. وأضافت المصادر بحسب الصحيفة أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فوراً، لكن الحصار الأمريكي سيظل قائما وأنه سيخفف تدريجيا بالتناسب مع عودة حركة الملاحة لمستوياتها قبل الحرب.

إلى خبرنا الأخير من السعودية، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وثاني أيام التشريق يواصلون رمي الجمرات الثلاثة في مشعر منى، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة اقتداء بسنة

النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، وذلك لإكمال مناسك الحج مع جواز التعجل لمن أراد المغادرة بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. نبقى مع هذه المشاهد الحية وبأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا.

باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

0: جبال الملاكة بعتبره هاد فلاح حيوان. أنا بعرف عبطرق جانب حساس
1: حساس جدا،
0: تحمل لي شوي بالكلام. معجزة تنمية الجزيرة هي عشيرة ما عادت موجودة، موجودة عن بعض المقاولين اللي بحكوا باسمها العشائر.
1: تقسيمك للظواهر للشخصيات التي شكلت الظواهر، يعني حافظ الأسد الأول، حافظ الأسد الثاني، أدونيس الأول، أدونيس الثاني، ابن تيمية الأول، ابن تيمية الثاني، جمال باروت فعل أنذاك أو ارتكب أنذاك، جناية باروت على القصيدة العربية.
0: هلا ما بقدر أقول سحق حافظ الأسد ولا جر المغامرون من الطليعة المقاتلة ولا الإسلامويين حافظ أسد وأي حافظ أسد آخر وأي حاكم إذا ما حدث.
1: في الحلقة الثانية من حوارنا مع جمال باروت نذهب أبعد في الحديث عن السكان، عن الاقتصاد، عن العادات، عن التحديات التي واجهت سوريا خلال العقود الماضية. أهلا بكم.

المسألة الفلاحية في سوريا، الملكيات، الحريات، الحقوق والتحول الديمقراطي. ما الذي كان يدور من جدالات في أروقة البرلمان؟ تحالف الإسلاميين مع يسار حزب الشعب والصراع مع كبار الملاكين الذين مثلوا النخبة السياسية الوطنية الأولى، تسريع الثورة في الريف، التشكل التاريخي للجزيرة السورية، وكيف يراه الوعي السوسيولوجي بعد تدمير العمران الحضري، اندفاعات باروت النظرية نحو تغيير وظيفة الشعر، شكله وبنيته في مختبر حلب.

0: كل ذلك قبل أن نسأله هل نحن اليوم في يثرب الجديدة أم في دمشق الجديدة؟
1: أستاذ جمال، في الحلقة الماضية تحدثت حضرتك عن أن العسكر جاءوا وفرضوا التنمية وأقروها فيما فشلت النخب السياسية سابقا والأحزاب والبرلمانات في الدول العربية، وعرضتك بأن هذا يعني يخالف وجهات نظر أخرى كما لدى الدكتور عزمي بشارة الذي تناول في أعمال هامة حول موضوع أثر العسكر في التدخل في السياسة وصناعة السياسة.
2: ليس هناك أي تناقض على الإطلاق في الأصول يعني بين رؤيتي وبين رؤية الدكتور عزمي بشارة. هلا أنا عبرت عن الفكرة في الحوار الآن، هو عبر عنها بكتب نظرية الجيش والسياسة وعدة كتب ومقالات أخرى. الدكتور عزمي كان ينقل نظرية التحديث. نظرية التحديث التي قامت في العلوم الاجتماعية كانت تقوم يعني على أن للجيوش دور تقدمي في بناء المجتمعات، وهو يطرحها من منظور متقدم، هو منظور التحول الديمقراطي، يعني بناء دولة الحق والقانون اللي وحده هي المواطنة. المواطنة تتجاوز الانتماءات الجهوية والطائفية والعشائرية والمحلية، فيك تقول القومية. كان ياسين الحافظ يستخدم الأموية، يعني كان يستخدم الأم المندمجة، نحن نستخدم تعبير أخف، التكامل الاجتماعي اللي هو يتيح فرصة للتنوع وللتعدد يعني. وبالتالي كان هون في تجاوز للمرحلة القومية اللي قبلها يعني إلى مرحلة عروبية. هلا هذا ما في أي تناقض بين رؤيته وبين رؤيتي،
1: بس بالنسبة لك أنت طرحت بشكل أتاتوركي يعني معظم.
2: لا لا لا, لا لا لا ما طرحت بشكل أتاتوركي، يعني من ينقض أتاتورك هو أنا، ومن ينقض النموذج الدولة الأم اليعقوبي الفرنسي البناه هو أنا، وكتبت عن ذلك. أنا أوصف حالي أن هناك مسألة فلاحية في مجتمع يشكل الفلاحون أغلبيته الاجتماعية، والزراعة تشكل المصدر الأساسي للناتج المحلي الإجمالي، يعني نسهل كل الدخل القومي. هي في مشكلة زراعية ما انحلت، البرلمانات ناقشتها في مصر، في سوريا رجع لمذكرات الجمعية التأسيسية والصراعات. وهون بالمناسبة خالد العظم كان مؤيد للملكية الصغيرة المتوسطة، بس الأهم من خالد العظم أنت مصطفى السباعي، كان مرخب عام للأخوة المسلمين في سوريا، أول من حمل تسمية مرخب العام هو الأستاذ مصطفى السباعي، وكان لون وجود جماعة الأخوان متحالفين مع التيار، يعني كان يسمى التيار اليساري في حزب الشعب اللي كان رئيسه الأستاذ رجلي الكيخية. لما تروح بالخمسينيات موضوع تحديد الملكية الصغيرة صار في صراع داخل الجمعية بين كبار الملاك اللي هن أعضاء وبين هدول ممثلي الشباب الجدد، الحزب الشعبي الجيل الشباب الموجود فيه، واللي كان الأستاذ رشدي متعاطف معه، وكانوا أيضا البعثيين موجودين في هذا المجلس. كبار الملاك كانوا بيعتبروا هذا فلاح حيوان، بعد أصروا إضافة أنه نحن موافق على تحديد الملكية الزراعية، لكن على ألا يقول له مفعول رجعي. شو معنى لا يقول له مفعول رجعي؟ يعني لا يطبق منذ الآن، ولا يطبق على الملكيات
1: الجديدة،
2: مع أنه باللغة القانونية القانون لا يطبق على ما سبق، يطبق بدءا من تنفيذه، بس أصروا تعمدا أن يضيفوا هالجملة مشان ما يعني يكون في أي اجتهاد أو مظنة في الموضوع. هلأ بذكر بمقال لمصطفى السباعي هذا الأستاذ الكبير يقول: وهكذا كنا نحن رجعيين، هو أيد الإصلاح الزراعي بشكل جذري، وأيد الإصلاح الزراعي زماعة الناصر وحتى التأميم، بس أنا بحكي على الخمسينيات هي على قصة عدم حل البرلمانات للقصة. بيقول هكذا كنا نحن رجعيين وكان الصدى الآخرون تقدميون. إذا بهذا المعيار موقف الإصلاح الزراعي التأميم كان السباعي هو المتقدم، بعد كتب كتاب اشتراكية الإسلام. هلأ إجوا إجا عبد الناصر في مصر حل بمرسوم وقام بي يعني. لكن شو يعني هذا الجيل المثقف الجديد اللي ما كان بأبناء الباشاوات والبيكاوات، هذا كله جيل التحولات الاجتماعية سوتها حركة 23 تموز، سميها ثورة سميها انقلاب سميها حركة، هي تحولات اجتماعية هائلة. الجمهورية العربية المتحدة هي أكمل البعث، صحيح رسخ الانفصال السياسي تحت اسم الوحدة والقومية، لكن قام بتحولات اجتماعية، هي تحرير الفلاحين إدماجهم، قام بعمليات كمان ضخمة كبيرة، منها عملية تسريع الثورة الحضرية في الريف البدوي. يعني انت عملية اللي انا بعرف عم بطرق جانب حساس
1: جدا،
2: تحمل لي شوي بالكلام
1: لانه يعلق عليه كثيرا
2: يعني. التمييزات، انا اتحدث الان بلغة سوسيولوجية يعني صرفة علمية وصفية وليس تقييمية ابدا او معيارية. الثورة الحضرية مثلا بالجزيرة السورية العثمانيين قاموا فيها، حاولوا بداية القرن 17 وفشلوا. صار برنامج ثاني بمرحلة التنظيمات العثمانية اللي نشأت مرحلة الانتداب الفرنسي. الانتداب الفرنسي هو صفحة رمادية بسوريا، قليل الإنجازات، لكن في صفحة أو أنا بسميها بين قوسين معجزة تنمية الجزيرة.
1: يعني انت بحثك الكبير يعني كتابك التكون التاريخي للجزيرة السورية.
2: هلا هي برامج التحضير شو ساوي؟ قامت بتحويل بالمختصر البدو الرحال الى فلاحين مستقرين بالارض ومستقرين بالقرى، وحولتهم الى نمط انتاجي زراعي رعوي، هدول يسمون بالشواية. لاحظ كيف هي ثورة حضرية كبرى، ظهور ظاهرة الشواية. هل هذا نقاش بعدين ترييف المدن بدنا نترييف، لكن هدول في خلف الثنائية الإيديولوجية في عملية تقدم اجتماعي تاريخي هائل. هي مين أكمل الثورة؟ البعث. فكك العشيرة كما نعرفها بالكتب، هي عشيرة ما عادت موجودة، موجودة عن بعض المقاولين اللي بحكوا باسمها العشائر. لاحظت كيف هدول، وتسار مع التمييزات ما قبل المدنية ما قبل حديثة حتى ما قبل وطنية إذا شئت الدخول.
1: يعني يقال 62% من سكان سوريا يعني من أصول عشائرية، هم متمسكين يعني ربما لا يعجبهم كلامك.
2: شو أصل هذا أصل عشائري ماضي يعني؟
1: لا فاعل يعني الآن، فاعل يعني بحياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية بتفاعلهم ورغبتهم بتمثيل.
2: إذا مقاولي عشائر بيقول أنا عشيرة الجبور وأنا عشيرة شمبر وأنا عشيرة المير ميران وأنا عشيرة
1: محليهم، مقاولين هن شيوخ عشائر.
2: لا طبعا، لا طبعا مقاولين، العشيرة ما عادت موجودة ككيان اجتماعي بالمعنى السوسيولوجي. العشيرة اللي بنعرفها هي ذهبت وتحضرت. بتقولي تحضرت بشكل مشوه أم بشكل صحيح، هذا نقاش آخر. في عملية تحضر وعملية انتقال وتفكك، وهي العشائر أصلا بيقول لك وصف زكريا، هذا أكبر مؤرخ أنثروبولوجي العشائر سوري، ما بقول لك على مؤرخين أنثروبولوجيين فرنسيين أو آخرين، يعني بيقول لك كل 200 سنة هي العشائر بتتغير بتبني هي نسبة. يعني العشيرة شو هي؟ التآزر والتكاتف، تبني نسبة. بيقول لك ابن خلدون وهم النسب، لكن هي بتجذر نسبة بكذا وممكن تغيره حسب مصلحتها، وهذا حسب المصلحة، مو انه هي انتهازية او لا، حسب استجابتها للأخطر اللي بتتحداها. بقول لك هذا وهم النسب بتولد صلة الرحم. فبتجي عشيرة بتقول لك نحن مثلا، ما رح اذكر انا اسماء مشان ما استثير حساسيات، ما هدفنا
1: تستثير بدون ما
2: مو هدفنا صارت حساسيات، لا ابدا، كلنا ابناء الشعب السوري ونحن نؤمن ان الدولة
1: يعني هم يدافعون عن بناهم الاجتماعي
2: على
1: يعني.
2: المواطنة هلا لا يمنع شو بدك، حرية تطلع وحدة محجبة ولا تطلع بصدر مفتوح يدافع عن قيمه الاجتماعية العشائرية، ولا واحد يجي يرفض هذه القيم يعتبرها متخلفة، تكون ساحة حوار مفتوح
1: طبعاً.
2: أنا ما عندي مشكلة شخصيا، أنا عم بحكي هلا بلغة سوسيولوجية، لغة علم الاجتماع أكثر ما عم بحكي باللغة المعيارية.
1: كل حال أنت محبوب من قبل العشائر أستاذ جمال، لأنه أنت أنصفت تاريخ الجزيرة الفراتية. وحكيت عن عن عن أكبر المشاكل التي هي الآن غير محلولة بالنسبة لهم، وهو يعني كيف تشكلت الجزيرة.
2: أنا بريد الوعي النقدي التاريخي الاش

0: اجتماعي بهذه الظاهرة. إذا هذا الوعي تكون هو اللي بتحكم بإنتاج المفاهيم والأفكار وبالتالي الرؤى، هذا هو أهم، وليس من المنظور القيمي أو منظور التمييزات البغيضة القائمة الآن شاوي وكذا وكذا، وأنت تعرفها أكثر
1: طبعاً
0: وحتى بين العشائر نفسها، لأن هي هو تاريخ العشائر. هلأ أنت أجت العشائر من الجزيرة السورية، الكلام التاريخي المحض، أجت أوائل القرن السابع عشر، أجوا العثمانيين سووا برنامج ممكن نسميه برنامج الإعمار الأول للجزيرة السورية. الجزيرة السورية كانت جزيرة خصبة ومعطاءة وغنية، وكانت غنية يعني كان في 91 قناة وسد قبل هجمة تيمورلنك
1: أبادة،
0: مع نهاية القرن الرابع عشر دخلت الجزيرة السورية مرحلة نسميها التبدل والتصحر. في القرن السابع عشر بدأت الهجرات، هجرت عشيرة طي، يعني طي يعني جبور، لاحظ
1: لا تسمح لي بس لأنه هذا موضوع حساس راح تابعه معك ولكن بعد الفاصل بعد إذنك، لأنه التقسيم العشائري يعني وانتقال العشائر من الجزيرة العربية وعبر العراق.
0: بس أنا كلمتين دا أقول، هدول بدأ منه تطور جديد، كل 150 سنة بينحل فرع، فرع بندمج بعشيرة أخرى بتسمى بآخر، بينسب حاله لكذا، واحد بينسب حاله مثلا فروض محمد باخر ما تسمي اسمها، هلأ بطالع بيان أنا بنتسب لمين الهاشميين، طب الباخر هاشمي كمان، يعني لاحظ هذا الأمر. نحن من نخشع بسوي الوعي الاجتماعي
1: صحيح.
0: بس نبحث في الأسباب الاجتماعية.
1: تمام، فاصل أعزائي المشاهدين، نتابع بعده حوارنا مع الأستاذ جمال باروت في شهادته للتاريخ.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

0: قبل الفاصل كنت تحدثنا عن تشكل الجزيرة الفراتية، الجزيرة السورية، وكيف قدمت إليها العشائر من الجزيرة العربية ومن العراق، وأيضا كيف هبطت العشائر الكردية.
1: شوف شوف أخي
0: بعد الثورة،
1: هي الجزيرة الفراتية هي الجزيرة الوسطى من إقليم الجزيرة التاريخي، يعني في الجزيرة العليا وفي الجزيرة السفلى اللي هي منتهى تكريت بالعراق. هلأ هي ديار بكر وديار مضر وديار ربيعة، هي موجودة قبل الإسلام بحس كيف الهجرات قديمة متعربية، وهدول وكانت مسيحية أصلا.
0: ومن كان يسكن؟
1: سريان. لا مسيحيين سريان متحضرين، يعني أنت ورثوا هن خنوات والسدود العظيمة اللي بنتها بيزنطة. بيزنطة كانت قوة حضارية هائلة في المجتمع الشامي حين دخلوا الفاتحون المسلمون، وكانت الجزيرة دائما إلى موقع مهم نتيجة خصبة وأبورة. هذا العمران الحضري، عمران الحضري هي تسميات مصطلحات ابن خلدون، دمر كله أبيد بعد حملة تيمورلنك.

0: هي الرمز الأكبر لشمر. يعني الهام المادي هذه لما بيكتب سيرته الذاتية بيعرف حاله مو شيخ عشائر شمر الخرصة، بحط شيخ عشائر طي. هدول أصل أقا وسلمة بجبل وبالنجد يعني بالعملية. هلأ هدول كانوا كلهم بدو، وإجت معهم عشائر تركمانية وإجت معهم عشائر كردية. العشائر الكردية الأكبر إجت شو هي؟ هي العشائر الملية. خلينا نوقف عن العطف القرن السابع عشر. العثمانيين كان يساووا برنامج الإحياء، الإحياء الزراعي للأراضي المتصخرة، وكل أراضي قابلة للزراعة، كل أراضي قابلة للزراعة وقابلة للري، وبذلت جهود لحماية الإنتاج الزراعي. هلأ هذا فشل البرنامج الأول. هلأ كانت أول عملية هي إسكان هي العشائر الرخة الكردية، واللي فيها شيء تركمان وفيها عرب.
1: بأي مناطق؟
0: بالجزيرة السورية بالمعنى الصغرى الآن، يعني إقليم الجزيرة السورية الواسعة الرقة دير الزور الحسكي، هذا ما سميه الجزيرة الوسطى، من الجزيرة من إقليم الجزيرة التاريخي. ضمن الجزيرة الوسطى هو عندك هي ما يعادل الآن محافظة الحسكي، اللي هي معظمها بديار ربيعة التاريخية، اللي قسم منها الثاني هو بالطرف حاليا طرف الجمهورية العراقية. فأجى هذا الشخصية المثيرة التاريخية تمو باشا، وبدي بيعمل العثمانيين بدي بعملية إسكان. هلا هي العشائر شو كانت؟ كردية عربية تركمانية، كان اسمها الاتحاد، نحن نسميه الاتحاد الملي، هن بقولوا الملية، بقولوا هزار ملت، يعني ألف ملة يحتوي ذلك.
1: الملة بالمعنى
0: العثماني كم استخدم؟ ألف ملة، ألف نوع اجتماعي ديني إلى آخره. والعشيرة ما لها شأن بأمر الدين. الهواركية مثلا لما أجوا لسوريا كان تلتهم مسيحيين نصاطرة على سبيل المثال، ما له علاقة. في كتير كان من المجموعات المسيحية السريانية بيعتبروا حالهم عند اللزوم من العشيرة الكردية الفلانية. حتى هي حتى بلبنان، وذلك بتلاقي مثلا ميخائيل مشاقة بيقول لك انه امر العشيرة ما له علاقة بامر الدين. هلأ بنرجع لهي العملية. هاد كان اتحاد يعني مركب من ناحية الهوية الانثروبولوجية واللغوية، كردية عربية، وبقيوا المليين ظاهرة كبرى في اجتماع الجزيرة التاريخية. حتى الأربعينيات والخمسينيات لما تفسخ الاتحاد الملي كان فيه عشائر عربية صغيرة انفصلت على عشائر الأم، مثل النعيم مثلا في فروع من الجبور. هلا هذا الكلام أنا عم بقول لك عليه، المؤرخين الأنثروبولوجيين الكبار كلهم بحكوه. مثلا أنا بنصح بقراءة كتاب وصف زكريا عشائر الشام، اللي هو مرجع موثوق أكثر من كل مراجع أخرى، طبعا أوبنهايم وغيره وغيره وغيره، بس هذا المرجع.
1: أوبنهايم صورهم، صور هجرات العشائر، حتى عشيرة الملية وهجرة أسرة إبراهيم باشا وهم يعبرون نهر الخابور قادمين من تركيا الحالية. يعني أنا أريد أن أكسب الوقت مع حضرتك للحديث عن مسارين، مسارك الشخصي العلمي وأيضا اهتماماتك، لأنه يعني اهتماماتك موشورية وهذا أمر مثير بصراحة يعني الإعجاب. أنا أعرفك يعني منذ 36 عام على الأقل، وأنت منهمك في هذا الاهتمام المتعدد، يعني لم تتخصص في شيء واحد فقط. لكن أنت في الجامعة ذهبت باتجاه الأدب، رغم أن مآلك لاحقا تشعب كثيرا يعني باتجاه السوسيولوجيا وغير ذلك. في الجامعة بدأت تتلمس إمكانية ترك كل هذه الأفكار التي كانت تمر في السبعينيات والذهاب نحو مختبر ولد في حلب آنذاك، هو ملتقى حلب الأدبي. هذه التجربة كان لك دور بارز فيها وأنت كنت عرابة.
0: هلأ أنا بدأت بس على خلفية يعني معارف المثقف ممكن توصفها واسعة، اللي يعني هي ميزة استثنائية أنا عندي عند جيلنا. أنا بدأت ناقدا أدبيا وبشكل خاص ناقدا للشعر الحديث، وكانت الموجة الراديكالية تبدو لدي الفكرية العامة والسياسية العامة أنه يجب أن نترجمها بحقل نظرية الشعر. يعني أنا

0: أصدرت كتابي الأول الشعر يكتب اسمه، لاحظ الاسم المستفز هذا،
1: نعم.
0: دراسة في قصيدة النصر العربية.
1: نعم.
0: قصيدة النصر في لبنان مثلا على سبيل المثال كانت أصبحت جزءا من طبيعة تطور الشعر اللبناني الحديث. في سوريا كانت لا تزال محور صراع ما بين محافظين ومجددين، ومسار خلاف ايديولوجي وسياسي يعني يصل لحد الاتهام التخلي عن تراث عربي والى اخره. انا قيل اطيل، يعني انا اصدرت هذا انا في عام 1982، يعني كنت طالب بالسنه الثانيه بالجامعه، كنت ادب فرنسي، يعني كنت اوظف دراستي ادب الفرنسي بفهم الظواهر الجديده. انا حاولت ان افهم الاتجاهات الجديده. اتى هنا فعلا الملتقى الادباء الشباب ليكون نوع من حاله فعليه حقيقيه بما يسميه الان المغاربه والتوانسه بالمختبر او المخبر. وكانت ايامه هي حلقات جدل واسعة في جانب النقد الأدبي وجانب الدراسة الأدبية وجانب الدراسة الثقافية. النقد الأدبي هو النقد النصي، الدراسة الأدبية أشمل وأوسع وتستثمر مناهج ومقاربات علوم اجتماعية متعددة ومساعدة، والدراسة الثقافية أشمل من الجانبين. هلأ أنا كان عملي بالنقد الأدبي النصي وعملي بإطار الدوائر الثلاث هذه، يعني قلت من الطبيعي أن تمتزج فيها مقاربات علوم اجتماعية طبعا متعددة، علم النفس.
1: بس أنت وضعت نظريات
0: يعني لا هلأ النظرية
1: أو إطار
0: نظر. نعم نعم، هو جيلنا وجيل المختبر وضع فهما جديدا للشعر، البعض سماها نظرية، الآن تكتب عنا حتى بعض أطاريح الدكتوراه التي تدرس هذه
1: يوميات نتر الحياة.
0: هذا حطرق أنه تم اكتشاف ظاهرة جمالية شعرية جديدة في تغيير معنى الشعر. حركة مجلة شعر لمن يعني لا يعرف شيئا عنها كانت هي حركة الحداثة الجذرية والأعمق في تاريخ الشعر العربي، وهذه صدرت في لبنان وتوقفت ب 62 او ب 62
1: تجربة شعر
0: توقفت يعني ببيان يوسف الخال الشهير. يعني يوسف الخال كانت اهميته مثل اهميه ازرا بوند بالشعر الامريكي، وسمى مجلته على غيرها مجله بوند بالشعر، يعني اهميته كان هيك اكثر من اهميته الشعريه. لكن هذا جيل الشعراء الكبار تبع الستينيات كله مر بطريقة أو بأخرى بمجلة، وكانت هي مختبر حقيقي. هو صاغ المختبر هاد حركة مجلة شعر وجواره مفهوم الشعر الرؤية، الرؤية مو بالتاء المربوطة، الرؤية بالألف الممدودة،
1: يعني الرؤيوي،
0: الرؤية
1: النبوي كما هي النبرة أحيانا لدى بعض هؤلاء الشعراء،
0: هي اعتبارها أنه نظام لمعرفة العالم لا يقوم على الرؤية الفكرية والسياسية، إنما يقوم على المعرفة الحدسية الداخلية أو الحدس المباشر عن بيركسون وبالفلسفة الحديثة. هذا بيدخل بالباطنيات والجوانيات والتأويليات، بيفتح على التصوف كنظام معرفي، مو التصوف كنمط.
1: وهذا رأيناه في تجارب، حتى في تجارب أدونيس وتجارب يعني محمود السيد.
0: الإنسان الكلي، الإنسان النبي، الإنسان النخبوي، الإنسان الطليعي، قسم من هي الاتجاهات كان له علاقة باندفاعات البعض، بس مثل خليل حاوي خلف القائد المنقذ، يعني خلف سعادي على سبيل المثال. أدونيس الأول قصيدته قادة الأرض هي ما هي معروفة، نشر منها أدونيس بأعماله الكاملة جزء منها، أنا لي أمة وكذا، هي
1: يعني بس اسمح لي في عندي مقاطعة إذا سمحت. أنا ما عم أقدر أتخلص من انتباهي لتقسيمك للظواهر، للشخصيات التي شكلت ظواهر، يعني حافظ الأسد الأول، حافظ الأسد الثاني، أدونيس الأول، أدونيس الثاني، ابن تيمية الأول، ابن تيمية الثاني، فأنت ربما وجدت حل فكري ما،
0: خالد العظم الأول، خالد العظم الثاني،
1: نعم يعني هكذا،
0: إيه هكذا.
1: نعود إلى نظريتك الانقلابية،
0: هناك نظرية،
1: عندك نظرية انقلابية،
0: النظرية كانت شعرية يعني حول معنى طبيعة الشعر ومعناه ووظيفته وأدواته. لاحظ هي هيمنت، هي أنا بلورتا وفق مصطلح سابق موجود لم أخترعه، نظرية القصيدة الرؤية والشعر الرؤية.

0: لاحظ القصيدة الرؤية شيء والشعر الرؤية شيء. الشعر موجود في كل جانب من جوانب الحياة. القصيدة هي عملية بناء البناء الفني لهذا الشعر. وجدت أنا في تجربة الشباب وأثناء تجربة الملتقى أن هناك في الشعر السوري حديث ظاهرة جديدة كان يمثل آنذاك شعراء مثل محمد منذر المصري، بندر عبد الحميد،
1: رياض صالح حسين،
0: رياض الصالح حسين، نزيه أبو عفش. بعض اتجاهاته نزيه أبو عفش كان عنده جانبين رائعين كبار مؤسسين، جانب القصيدة الرؤية وفيه جانب مسيحاني.
1: نعم.
0: مسيحاني غير المسيحي،
1: جانب أيقوني.
0: هذا يعني ما كتير معروف بالجو الثقافي الشعري السوري. والجانب الآخر هو الجانب النسري. أنا درست هذه الظاهرة، لم نمتها، عدت بمجلة شعر وجدت أطياف منها وتجارب محدودة منها. سعد يوسف المبكر، سعد يوسف قصيدته حمدان سنة 59 بمجلة شعر، وجدت شوقي أبو شخرة. شوقي أبو شخرة أدهشاني والماغوط، اعتبرت أن هؤلاء هم الرواد،
1: اعتبرتها سلسلة واحدة.
0: وجدت أنا هلأ أنا قمت بصياغتها أنه الشعر يعني البحث عن الشعري ليس في جماليات الرؤيوي الحدسية والميتافيزيقية والماورائية والنبوية والإنسان الكلي والنبوي الشامل، إنما في تفاصيل الحياة النسرية وفي أبسط الأشياء. يمكن أن تجد في أبسط الأشياء، في أكثر الأشياء التي يعتبرها البعض ابتزالا، تجد معنى للشعري. فأسميته القصيدة الشفوية، واعتبرت أن جمالياتها هي جماليات نسر الحياة اليومية. لاحظ كلمة اليومي أنا أعطيتها، طبعا هذا ليس من اختراعي، من تأثري بمصادري الفكرية. أعطيتها مفهوم المقولة الجمالية، اليومي يعني النثري الوقائعي التفصيلي. هكذا كانت، وهذا حدث إنجاز. وبعد ذلك انتبهت إلى أن هذا الاتجاه أصبح اتجاها في الشعر العربي،
1: لأنك شرعته، لأنك شرعته.
0: محمود درويش عاد إليه بأواخر مراحله،
1: صحيح.
0: لكن محمود درويش ليس له علاقة بهذا النمط، عبر بطريقته. بوي محمود درويش الشعر الرؤيوي،
1: لكن البعض أيضا يتهمك بأنه يعني جمال باروت فعل أنذاك أو ارتكب أنذاك جناية باروت على القصيدة العربية حين ذهب نحو شرعنة تبسيطها، ويصبح القضايا الكبرى لا يجوز أن نتحدث عنها، والأهم أن نتحدث عن الساعة والبنطال والوردة وإلى آخره. نتابع معك هذا الاتهام بعد الفاصل إذا تسمح لي. فاصل أعزائي المشاهدين، ونتابع بعده حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جمال باروت.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: هل ارتكبت جناية فعلا بحق القصيدة العربية حين أنزلتها من الاهتمام بالقضايا الكبرى والثورة التي كانت آنذاك وكنا نصفها قبل قليل وفي الحلقة الماضية اهتمامات النخب في الستينيات والسبعينيات إلى ودفعت الشباب الذين كانوا يكتبون آنذاك في ملتقى حلب نحو الاهتمام بالتفاصيل اليومية التي يعتبرها البعض سخيفة؟
1: يعني على كل حال الأفكار التغييرية دوما توصف بجنايات، يعني هذا لا يستفزني هذا الوصف. أنا بكل بساطة وجدت أن هناك إنتاجا شعريا خارج المفهوم الطاغي المهيمن الذي ساد في أواخر الخمسينيات والستينيات ونسبيا ببداية السبعينيات، الذي هو مفهوم القصيدة الرؤية بالمعنى الأدونيسي. وجدت أن هناك إنتاجا آخر خارج هذا المفهوم، كيف نوصفه؟ يعني أو بلغة نظرية الأنواع أو الأجناس الأدبية كيف نجنسه أدبيا؟ أنا فكرت بالعملية وقرأت وكذا، طبعا تأثرت ثقافتي الفرنسية كثيرا بهذا بموضوع توليد هذا المفهوم. وجدت أن هناك نوعا كتابيا شعريا جديدا، وأنا أسميته بالقصيدة الشفوية في ضوء مقارنة بين يعني شعر هؤلاء الشباب الشعراء الجدد اللي كان رعاهن أستاذنا أنطون مغدسي حين كان في وزارة الثقافة، وهو أنتجه باتحاد كتاب العرب أيضا لا ننسى هذا الدور، وبين شعر جاك ريفير بكلمات بهي المجموعة المجموعات الثلاثة المهمة جدا. عد إلى الماغوط، عد إلى سعدي يوسف، سعدي القصيدة التشكيلية، التشكيلية بالأشياء الصغيرة. لاحظ كيف
0: يعني سعدي تجربته خاصة،
1: تجربته لا لا بس في عناصر التفصيل. سعدي يوسف ما عنده مجاز بالمعنى المجاز الموجود عند أدونيس وعنده محمود درويش، يعني عنده الطاولة هي الطاولة، كاسة هي الكاسة، باب أيوب باب أيوب، ممكن إضافات كثيرة. هو يقوم بعملية التركيب، كانت مرة يمنى العيد تصفها بالتركيب التجميعي، مجموعة عناصر بشكلها بتكون خلق جديد. هلأ الشعر شو هو؟ الشعر هو تشكيل جديد للعالم،
0: تركيب جديد.
1: يعني من هون للأصل لما نحن كنا بنحكي بالقصيدة الرؤية إنه الفعل الخالق للعالم، الفعل الفيرب بالفرنسي نفسه بالصرفه النحو الفرنسي، الفعل الخالق للعالم اللي هو بالأصل يعني المبني توراتيا إنجيليا إذا بدك، الكلمة الخالقة للعالم، الكلمة في بدء كان الكلمة، الكلمة مو مو فيرب الفعل الخالق، كما أنه يعني تنشئ الكلمة الإلهية
0: يعني كن
1: عالم جديد. الشعر ينشئ عالما جديدا أيضا، يخلق عالما بالأحرى يخلق. هذا مفهوم القصيدة الرؤية، وزال كان الشاعر الرائي هو كان ملتصق بمضامينها وبأبعادها، وبقرأ الأساطير وبستخدمها. مو صح أنه الأساطير تخلص بالأنظمة السلطانية حديثة تعالوا عليها، لا كان جزء من ثقافة ووعي. يعني هلأ أنا وجدت أنه ظاهرة الإنتاج هذا تختلف عن ذلك، فوجدت أن هذه هي مقاربة جماليات نصر الحياة، وقريبة في بعض المقاطع من الكلام اللي يمكن يستخدم بحلقات المثقفين بالكلمة باللغة الاعتيادية الجارية، تمييزا يعني عن اللغة العامية أو اللهجة العامية. طبعا أنا لم أناقش مسألة اللهجة العامية والكذا، بس ممكن لهذا النوع من القصيدة يستوعب لهجة عامية، يعني كان هذا يجب أن أناقش مرحلة.
0: لا وذهب بعض الشعراء أيضا الذين كانوا يكتبون قصيدة نثر بعد ذلك يعني في مستقبلهم، ذهبوا إلى كتابة قصائد بالعامية. نعم لأنك نعم فتحت لهم الباب. نعم يعني لكن ألم تخشى أستاذ جمال أن هذا يقود إلى قطيعة تامة مع الأفكار العليا، مع المحتوى الجادمة، ويقود إلى الرداءة كما نرى الآن؟
1: أنا هناك نقطتين. النقطة الأولى أني بلورت نظرية الشعر الرؤية بشكل نموذجي،
0: هذا خلصنا منه.
1: حاولت أن أبلور الاتجاهات الجديدة بنظرية القصيدة الشفوية أو مخاربة جماليات نصر الحياة، وفهم اليومي كوسط مقولة جمالية هي النصر الواقعي التفصيلي أو قصيدة التفاصيل نصر الحياة اليومية. هلأ لا أنكر أنني شجعته بشكل جدي على تطوير الاتجاه الثاني، لكن ما هو كان المنطلق؟ المنطلق تحرير معنى الشعر وطبيعة

0: أدوات الشعر ووظيفة الشعر وأدوات الشعر من المركز السابقة حول القصيدة الرؤية التي من الطبيعي أن تصل إلى حالة عليا تنسد فيها أفاق تطورية. فحاولت أو توهمت أو اعتقدت أنني يعني أفتح في ذلك مسارب تطور جديد وكسر تابوات كانت تعتبر شجعت، لكن بعد ذلك صرت أراها في إطار ظاهرة تنوع التعابير الشعرية. لماذا يكون لدينا في حركة الشعر العربي الحديث هذا التنوع؟
1: يعني الآن
0: هذا ما قمت فيه بالشعر السوري.
1: نعم، لكن
0: الآن الشعر السوري،
1: لكن الآن أي شاعر أو شاعرة في بعد الألفية الآن في العام 2026 يستطيع أن يستعمل مساطر ومعايير جمال باروت ويكتب قصيدة بصراحة يعني بلا قيمة تشبه الخواطر كذا، لأنه يستند إلى الحرية التي منحتها له.
0: شو يعني مفهوم القيمة ولا معيار القيمة؟
1: الجمال واللغة والثقافة،
0: إن الشعر يتحول الصورة إلى تعبير لأوسع الناس، إلى تعبير عن حياتهم، إحساسه بتزاجة الحياة بحركة الأشياء، هم من إحساسه بحركة النجوم الكونية وانعكاسها في روحي وذاتي، ليعبر عن ذاتي، الاتساع الشعري ليكون معنى حياة حتى. يعني هذا ما أقصد جوهريا. ولذا طبعا بكل ظاهرة في عملية غص وسمين، كل ظاهرة بأي نوع، لكن في شعر عالي كيف مثلا شعر المغوط حاليا. أنا بذكر كانوا جماعة مجلة شعر واعين هالمسألة من خلال دراستهم لإليوت. إليوت بالأرض اليباب أو الأرض الخراب وقصاده الطويلة الأخرى، كان هو بيدخل الحديث اليومي بقصيدة رؤيوية، بحث عن الكأس
1: المخدر، كان يصنع مشهدية،
0: دخل كانوا مدركين لكن ما استطاعوا يعبروا عنه بشعرهم. يعني اللي عبر عنه بالشعر هو محمد الماغوط من دون ما يسمع بتأس إليوت. لأن محمد الماغوط أنا كما روالي يعني كان على دخال بيافرا على قفل الورقة بيكتب قصائده يعني بالسجن، ولما ذهب هارب بقصة ملاحقة القوميين السوريين للبنان قدمته مجلة شعر وطبعته ديوانه الأول. البعض صاروا يقولوا انه هي بقصيدة نصر، كان مفكرين قصيدة النصر الطويلة قصيدة الإشراقية اللي أنا بعدها هن سموها وأنا رسختها القصيدة الرؤية، فاعتبروا انه هذا يعني مو شعر يعني، فما استطاعوا يستوعبوا. استوعب مين؟ شوقي أبو شقرة. شوقي أبو شقرة أنتج شيء نموذجي. سعد يوسف المبكر،
1: سعد يوسف. لكن أنا استوقفني قولك أن محمود درويش انتبه لاحقا إلى هذا الجانب، وبالفعل هو يعني عاد ربما في سرير الغريبة أعتقد، أو لماذا تركت الحصانة وحيدة،
0: لماذا تركت الحصانة وحيدة،
1: بدأ يعني يستدرك هذا البعد. يعني هذا قد يعني باستثناء أننا ربما يعني غيرت محمود درويش ربما من شعراء قصيدة النثر قد تكون أثرت على ذلك، لكن اسمح لي تابع حواري معك ولكن هذه المرة عن مغامرة أخرى من مغامراتك وهي يثرب الجديدة، ولنرى هل نحن الآن في يثرب الجديدة أم في دمشق الجديدة. فاصل أعزائي المشاهدين ونتابع بعده حوارنا مع الأستاذ جمال باروت في شهادة للتاريخ.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب

0: فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذب الروح هي الم

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قبل الفاصل سألتك هل نحن الآن في يثرب الجديدة أم دمشق الجديدة بعد إسقاط نظام الأسد والتحولات التي مرت بها الحالة التي عالجتها أنت في كتابك يثرب الجديدة؟
1: عنوان يثرب الجديدة هو يعني عنوان مثقل بالمعاني والدلالات، ويريد أن يكثف المدينة الإسلامية الجديدة وفق منظورات الحركات الإسلامية الراهنة والفاعدة في التأثير. يعني في هذا الكتاب حاولت أن أدرس الحركات الإسلامية وتمايزاتها. هلأ أنا فخور إلى الآن يعني علمياً بموضوع التمييز يعني ما بين المدرسة الإخوانية التي تنادي بتطبيق الشريعة وما بين الاتجاهات السلفية الجهادية، يعني المستقى بالأصل من نظرية الحاكمية وملقحة مع أفكار ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والحركات الإصلاحية، يعني التمييزات بين الخطاب الإخواني، الخطاب الجهادي السلفي يهمني منه الجانب المعرفي السلفي، والخطاب الإصلاحي يهمني منه الجانب المعرفي. خلال عملية البحث والتنقيب، وكان في سوريا آنذاك الوصول إلى المصادر عملية صعبة جداً ومحاطة بصعوبات، نتيجة أنه يعني هذه ألغام أن تبحث عن كتب ومصادر ألغام، لكن أن توفر لي فرصة واسعة وكبيرة من بعض أصدقاء الإسلاميين، مع أنني لست إسلامياً يعني بالمعنى الحركة، أنا إسلامي بمعنى الحضاري يعني، ويعني لست إسلامياً بأي معنى يقصده الإسلاميون الحركيون
0: يعني لست إسلامياً كما يقول
1: الجابري، لست إسلامياً قطعاً بدون جدال، وأنا ضد الإسلام على مستوى الوعي. السبب الأساسي في كتابة هذا الكتاب، أنا مررت بحماة بعد الكارثة التي أحاقت بها في عملية التدمير في 82. كنت في البداية من الراديكاليين في مواجهة الطليعة المقاتلة، بعد ذلك فهمت، وبعد ذلك أصبح عدد من أبرز قادتهم أصدقاء شخصيين لي، ويبوحون لي حتى بتجاربهم ويسمحون لي بتسجيلها واقتباسها. يعني هل تستحق هذه المدينة، هذه المحاماة القديمة، هذا الدمار؟
0: سحقها حافظ الأسد.
1: بدأ. هلأ ما بدأ أقول سحق حافظ الأسد ولا جر المغامرون من الطليعة المقاتلة ولا الإسلامويين حافظ أسد وأي حافظ أسد آخر وأي حاكم إلى ما حدث. الجريمة ما فيها طرف واحد، يعني ما بدنا نحمل حدا يعني، وأنا لا أدخل في أي القصص كي يعني لا تدين كلا تدان، وهذا له نقاش أنا مناقشه بشكل علمي موضوع كيف حدثت يعني على كل حال يعني، وشو كمان رأي الإخوان والمجموعات الراديكالية. وجدت أنا أنه المجتمع مثل المجتمع السوري متنوع ثقافيا وفيه اتجاهات إسلامية ناهضة، إنه لا مخرج من احتمال مذبحة قادمة. هذا مكتوب فقرة كاملة نهايتها، وإلا فانظروا الدم في الشوارع. سخر مني أحد الأصدقاء، إيه شو عم تقول الدم في الشوارع وما دم في الشوارع؟ حدث الدم في الشوارع. أنا وجدت أن الحوار العلماني الإسلامي هو يعني طريقة أساسية بعملية التواصل.

0: تفصل إلى خواصر مشتركة وبناء على أساس برنامج سياسي.
1: دعوت إلى مؤتمر قمة أو قمة.
0: لا يعني كيف أنا دعيت إنه هذا الحوار يقوم على أساس بناء دولة الحق والقانون الذي تشكل المواطن أساسه. هلا أنا هذا الموضوع فيه له تكملة، إزالة صورة العداء النمطية من العلماني تجاه الإسلامي ومن الإسلامي تجاه العلماني.
1: كيف؟
0: إيه يعني بعملية الحوار، بعملية أسس مشتركة، بعملية تفكيك التنميطات الأصلية العدائية الموجودة في ذهن كل واحد على الآخر. ودخلت في تجارب وفي حوارات وفي كذا، وطبعا أنا تسووي، تحولت إلى تسووي، كنت صاحب فكر راديكالي ثوري،
1: تخليت عن راديكالية مع الزمن.
0: أنا رأيي أنه علم السياسة هو علم التسوية، هيك علمنا حسن صعب. علم السياسة هو علم التسوية، علمية كيف اختصام التفاحة من أجل حماية الهيئة
1: الاجتماعية. لكن هذا فكر وليس سياسة.
0: فكر هلا الكتاب هذا إيديولوجي، مو كتاب علمي. فيه جانب علمي، فيه جانب التوثيقات طبعا محكمة علمية وفق الشيء الأكاديمي المتعارف عليه، بس هو كتاب إيديولوجي في سبيل تحقيق رسالة أو هدف، هذا كان هدفه. ودعوت إلى حوار علماني إسلامي، وكنت ناشط بمؤتمر القوى القومية والناصرية اللي كان يرعى مركز دراسات الوحدي. هلا بعد انتقالي للعمل في المركز العربي لابحاث ودراسات السياسات، كانت هذه الرؤيه ان اتشارك فيها مع الدكتور عزمي. انا مؤرخ والدكتور عزمي مفكر، المؤرخ شيء والمفكر شيء اخر. تلقينا في هذا الجانب، اخذ الدكتور عزمي عده مؤتمرات، جمعت علمانيين واسلاميين من شتى الاتجاهات، وكانت مؤتمرات وصدرت في كتب، كانت مهمة جدا، لأن الدكتور عزمي هو تعتبر أنه الجيل المفكر هن جيلين كبار، الجيل في المرحلة اللي نسميها جدلا الليبرالية، اللي هي بيمثل لحظة مثل في السيد طه حسين، يعني هو نموذج. الجيل الثاني طبعا عندك أدونيس وصولا لعابد الجابري. الجيل الثالث هو بيمثل عزمي بشارة، فأنتج كتاب عظيم من جزئين بثلاث مجلدات حول الدين والعلمانية. أنا اعتبرت هذا ثورة معرفية في المجال، في هذا المجال. طبعا بالمكتب الغربي في سلاسل هائلة حول القصة، لكن بالمكتب العربي نحن نفتقر في دائما مناقشة العلمانية أو الإسلامي أو الإسلام أو الأديان من منظور استقطابي، من منظور صفري، من منظور الغائي. هون فهم لطبيعة الدين وميزه عن التدين و عبر أفق تاريخي هائل بالتاريخ الأوروبي، وحتى ربي هلا كحل في جزء رابع يعني يتعلق بالخلافة وهذه المسائل. أنا طبعا أتشارك مع الدكتور عزمي كمفكر بشكل كامل بهذه الرؤية. يعني أنا في المركز العربي وجدت استمرار
1: لما كنت قد بدأت به في يثرب الجديدة.
0: أنا أريد أن أوضح، يعني نحن المركز العربي مؤسسة علمية أكاديمية صرفة تشتغل بمناهج وأساليب العلوم الاجتماعية، يعني ما نتحمل نحن، يعني في جريدة العربي الجديد، في عندك تلفزيون سوريا، في عندك فضاءات، هي مؤسسات تانية مختلفة تعمل بطريقة عمل المؤسسات الإعلامية. نحن المركز ما لنا علاقة فيها، فقط المدير العام للمركز هو رئيس مجلس إدارة تلك المؤسسة، لكن نحن مؤسسة علمية أكاديمية أنتجت عمل كبير لصالح الأمة، عمل نهضوي قامت به كل الأمم، هو معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، أكثر من مليار كلمة، تطور الدلالي، هذا عمل هائل.
1: الموسوعة الآن تعمل
0: الآن مشروع الموسوعة العربية أمريكا، حين توقفت مشاريع الموسوعات العربية، وأيضا سلسلة المؤتمرات الدوريات. نحن مؤسسة أكاديمية يجب أن يفهم ذلك. المركز أسس معهد الدوحة للدراسات العليا، هذا معهد الدوحة للدراسات العليا من أرقى يعني المعاهد العلمية في ما يدعى منطقة الشرق الأوسط، ومحترم له مهابة علمية في كل في كبرى الجامعات الغربية والأمريكية.
1: للإجابة على السؤال الذي طرحته عليك،
0: أنا فقط هذا أرد. أما السؤال يعني يثرب الجديدة ولا دمشق الجديدة، هذا يحتاج إلى نقاش معمق ومسؤول، كي لا
1: سنناقش
0: هذا، كي لا أنا على الأقل أسهم بتقديم إجابات زائفة أو إيديولوجية أنا بعيد عن

0: الخارجيه. وانا يعني انا اصبحت الان عروبيا. العزبي بشاره طرح مفهوم العروبيه الجديده. نحن العروبيه هاي شيء مختلف عن الديولوجيا القوميه. في ايديولوجيا قوميه وفي عروبيه
1: خيمه ثقافيه.
0: إيه خلاصه هي الدول الوطنيه اللي كنا نسميها دول قطريه، هي اذا ازلت منها الرابطه العربيه شو بتقولوا؟ مجتمع سوري ما تعتبره مجتمع عربي،
1: ممحو الهوية،
0: بيصفي عشائر طوائف مذاهب، والمذاهب فيها مذاهب ما بتعود وطن وهيئة اجتماعية. راح أصف كبير. هذا انه العروبة هي اساس بالوحدة الوطنية لمجتمعات الدول الوطنية الدول القطرية. شلي كلمة القطرية والوطنية إلى تعابير ايديولوجية. الدول الراهنة القائمة الان في منظومة النظام الدولي هي الملاط اللي بيشكل تماسكها. هلا هذا محور العروبية الجديدة. هلا بالحقيقة أول من طرحها كان بزمان إدمون رباط.
1: نعم صحيح.
0: وما بعرف إذا إدمون رباط معروف القارئ السوري.
1: طبعا.
0: إنه هو عضو المجلس الدائم للكتلة الوطنية السورية. وأحد مؤسسي مجلة الحديث في حلب. مجلة الحديث مو نسبة للنقاش الكلامي، الحديث مودرن مقابل التقليدي والقديم. وعاد بطروحة الدكتوراه طرح هذه الفكرة. هلأ من استأنفها هو الدكتور عصمي وحاول أن يوصلها، وأعتقد يعني بمقدرته النظرية والفكرية الملتصقة برؤية المجتمعات العربية وآفاق تطورها ستجد سبيلا إلى التعميق. هلأ أضعها تحت الصلاح الآن هو العروبة الجديدة تمييزا عن الديولوجيا القومية.
1: كل حال هي يعني هي أخبار جيدة. نعم. أخبار جيدة لمن الآن في خضم الصراع الدائر في بعض أجزاء من سوريا حول الهوية وحول من يريد المواطنة الإسرائيلية فجأة، وحول من يريد تقسيم سوريا أو الانتماء إلى هويات ضيقة أخرى فرعية. أرجو منك أن تحتملنا لنرحل هذا الكلام كله إلى الحلقة الثالثة من حوارنا معك، حيث سنختبر كل هذه الآفاق.
0: حاضر.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين. نواصل حوارنا مع الأستاذ جمال باروت في الحلقة القادمة من شهادته للتاريخ.
2: هل جر المغامرون في ثمانينيات القرن العشرين الحكم في سوريا إلى مجزرة حماة كما يسأل جمال باروت؟ كيف بدت العروبة الجديدة اليوم رابطة للوحدة الوطنية في الدولة العربية المعاصرة؟ حاورنا باروت عن ذلك كله وعن جنايته على الشعر العربي كما يرى البعض، وعن العشيرة وزوالها عن المجتمعات السورية. وسيتواصل حوارنا معه عن ملفات لا تقل حرارة وحساسية في الحلقة القادمة من شهادته للتاريخ.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم.

0: كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: اجتماع موسع لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث مع قادة الفرق الميدانية في الدفاع المدني في دير الزور، والمجتمعون يبحثون رفع جاهزية الاستجابة لمخاطر فيضان نهر الفرات في دير الزور والرقة والتحديات. وزارة الصحة تشكل غرفة عمليات مشتركة في ظل تحديات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ووزارة الطاقة تؤكد السلامة الفنية لجميع السدود والمنشآت المائية في سوريا. مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق نار في ريف حماء الغربي، والأمن الداخلي يؤكد متابعة التحقيقات بالحادثة. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد مواصلة المفاوضات بشأن بنود مسودة الاتفاق مع إيران، ويقول إن الخلافات حول التخصيب ومخزون اليورانيوم على التخصيب لا تزال قائمة. في التفاصيل، عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اجتماعا موسعا مع قادة الفرق الميدانية في الدفاع المدني السوري بمدينة دير الزور، وذلك لبحث تعزيز التنسيق ورفع جاهزية الاستجابة لمخاطر فيضان نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة. وبحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الميدانية وتقييم مستوى الاستجابة الحالية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق على الأرض، كما تم بحث حزمة إجراءات طارئة واستباقية للحد من تداعيات الفيضان وحماية السكان والمنشآت والبنى التحتية. هذا وأكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في تصريح لتلفزيون سوريا أنه لا توجد خسائر بشرية حتى الآن من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، مستبعدا وقوع كارثة إنسانية بسبب هذا الارتفاع.
1: عندما نتكلم عن كارثة إنسانية فهناك أكيد سيكون هناك عدد من الضحايا وستكون هناك الكثير من الخسائر. ما نشهده حتى الآن الحمد لله لا يوجد أي خسائر إنسانية، تقتصر الأمور على بعض الأرض.

0: الأراضي التي كما ذكرنا ونعيد ونذكر دائما أنها ضمن سرير وحرم النهر. طبعا سنوات الجفاف الكثيرة التي مرت على البلاد جعلت هذه المناطق هي مناطق قابلة للاستصلاح، هي مناطق ربما جاذبة لكثير من التجمعات السكانية من أجل إقامة البيوت، إقامة المنشآت الزراعية أو الصناعية أو التجارية عليها. وبالتالي أنا أستبعد شخصيا يكون هناك نحن أمام كارثة إنسانية.
1: من جهتها أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور عن إخلاء فوري لمنطقتي حويجة صقر وحويجة قاطع الواقعتين على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور بسبب فيضان النهر. وبدوره حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من خطورة السباحة في نهر الفرات إثر ارتفاع منسوب المياه وشدة التيار المائي، وذلك بعد وفاة 4 أطفال غرقا في دير الزور وفقدان آخر بجانب فقدان شاب قفز من الجسر القديم في الرقة. في حين أعلن الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع محافظتي دير الزور والرقة لرفع التحصينات في المناطق المنخفضة مع إرسال فرق مؤازرة وآليات ثقيلة من حلب وأدلب وحمص وحماة، وذلك لتسريع الاستجابة خاصة بعد تضرر وجرف أجزاء من جسري المريعية والميادين وخروجهما عن الخدمة. هذا وأكد معاون مدير مديرية الطوارئ بالرقة عمار العيسى بدء انخفاض منسوب مياه نهر الفرات باتجاه منطقة حويجة السوافي جنوب المحافظة. وأضاف العيسى أن الفرق الفنية تواصل الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الوضع المائي واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تغييرات جديدة. كما أكد أن لجنة الطوارئ في مديرية الموارد المائية تبقى في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع أي تطورات محتملة. هذا وقال قائد عمليات دير الزور بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أسامة عربو لتلفزيون سوريا أن المديرية اتخذت إجراءات احترازية للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات، واجهت تحذيرات للمدنيين بعدم الاقتراب من أماكن السباحة والأماكن التي تم إخلاؤها.
2: وعدم الاقتراب منه وعدم السباحة في نهر الفرات، خاصة وجود تيار قوي جدا، وهو بالأساس أن نهر الفرات غير مخصص للسباحة. جميع المنشآت الحكومية التي يتم إخلاءها عدم الاقتراب منها مرة أخرى إلا بعد زوال خطر الفيضانات. نتوقع أن زيادة حدة الفيضانات خلال الساعات القادمة. نتمنى من الجميع عدم الاقتراب من الأراضي الزراعية من البيوت، ريثما يتم نشر الآمن على وسائل التواصل الاجتماعي لعودة سكاننا إلى أرضيتهم المتضررة.
1: وأضاف عربو في لقائه مع تلفزيون سوريا أن آلاف الأراضي الزراعية تضررت نتيجة لارتفاع منسوب نهر الفرات إلى جانب الجسور ومحطات ضخ المياه، مشيرا إلى تحديد مركزي إيواء في منطقة الحويقة.
2: الأراضي الزراعية مئات البلومات تمت تضرر، تضررت محطات ضخ المياه، الجسور بشكل عام خرجت عن الخدمة وتضررت بشكل كبير. حاليا تم إبلاغنا عن ضرورة نقل العوائل حوجة سكر وقاطع. يتم الآن عملية إخلاء عن طريق القوارب والفرق المختصة بنقل الأشخاص المتواجدين في المناطق الحوائج، بالإضافة لسيارات الإسعاف المتواجدة في المكان، خشية لأي ضرر يصيب الأهالي ونقله إلى أقرب مستشفى طبي. بالنسبة لمراكز إيواء، تم تحديد مركزين إيواء في منطقة الحويقة، مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر أبو الخطاب عن طريق الشؤون الاجتماعية. تم نقل حالات إسعافية من مناطق الجزيرة إلى مناطق الشامية عن طريق القوارب وسيارات الإسعاف المتواجدة على ضفاف النهر ونقلهم إلى مستشفى دير الزور الوطني.
1: أعلن الدفاع المدني أن لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور حددت 3 معابر نهرية لتنظيم حركة تنقل الحالات الإنسانية بين ضفتي نهر الفرات وضمان وصولها الآمن إلى المشافي، وهي نقطة قرب جسر السياسية والبغيلية والميادين. وبحسب الدفاع المدني فإن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ستكون عند هذه المعابر مجهزة بسيارات إسعاف وقوارب إنقاذ وغطاسين وفرق متخصصة، وذلك لضمان الاستجابة السريعة وتأمين عبور آمن للحالات الإنسانية والحد من مخاطر الغرق. هذا وأغلق الأمن الداخلي جسر العشارة بريف دير الزور أمام عبور المشاة والدراجات النارية والسيارات، وذلك في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه النهر، في حين أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بدء الاستجابة عند الجسر لتدعيم الجزء المتضرر منه.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ يوم الخميس الموافق 28/5/2026، جسر العشارة مغلق بالكامل أمام حركة عبور المواطير والسيارات. مدنيين راحوا ورجعوهم الحاجز هناك، ما في أي عبور. يرجع على الأهالي عدم القدوم على جسر العشارة بشكل نهائي. مثل ما أنتم شايفين هذا الازدحام وهاي العالم متواجدة هنا.
1: وفي ذات السياق، تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأخرجت عشرات محطات المياه عن الخدمة وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.
4: يحاول محمد حماية محصوله في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
5: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هي نساجع نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم حصونا من 3-4 أيام قبل ما يجي زود الماي، وصار وقته، واليوم جت المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، وساعة من نحاول نرد الماي شوي لتجينا مكنة نشيل هالمحصول.
4: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
6: والله احنا الفيضان هذا روحنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر راح يصير كارثة.
7: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
4: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
8: حاليا بالوقت الحالي نحن أمورنا تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة. حلول إسعافية، بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول إسعافية نسحب المي من الراجارات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
9: من البارحة الأهالي ساعدهم عمال المحطة بإنشاء سور حول المحطة، كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
4: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، فإن أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق. مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايدة على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول المياه إلى شارع الكورنيش في مدينة دير الزور نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى أن بعض الأهالي رفعوا سواتر ترابية حتى تعيق دخول المياه لمنازلهم.
10: بس من 10 ثواني 10 ثواني.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا أيضا آخر تطورات مع ارتفاع منسوب نهر الفرات لأكثر من 3 أمتار، ما خلف أضرارا واسعة في دير الزور وخروج

0: في جسور ومحطات مياه على الخدمة، ومع تهديد السيول بغمر جزر مأهولة بالسكان، بدأت فرق الاستجابة تجهيز مراكز إيواء لإجلاء مئات العائلات المتضررة.
1: أكثر من 3 أمتار ارتفع منسوب نهر الفرات. هذا الارتفاع خلف عدد من الأضرار، ولعل أبرزها وفاة 4 أطفال غرقا في ريف دير الزور الغربي وإنقاذ 3 من حالات الغرق. كذلك الأمر جرفت هذه المياه وهذه السيول 3 جسور كانت تعوم على مجرى نهر الفرات وأخرجتها عن الخدمة بشكل تام، بينما الجسر الرابع الذي يربط حويجة صقر مع أحياء مدينة دير الزور انتهى وأيضا خرج عن الخدمة بشكل تام. الجسر الخامس وهو جسر العشارة كان يعني يعاني من بعض التشققات والانهيارات، تمت عمليات الصيانة بشكل دوري على هذا الجسر، بينما الجسر السادس وهو الوحيد الذي لم يصبه أذى من هذا الفيضان بقي على حاله في مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية. كثير من الأضرار ولعل أبرزها أيضا خروج أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة على ضفتي نهر الفرات، والبالغ عددها الإجمالي 210 محطات على ضفتي نهر الفرات. جزيرتين في المنطقة مهددة بالغمر بشكل تام، بعد جزيرة زارع أو حويجة زارع المهددة حويجة قاطع يوجد فيها 50 عائلة، في حويجة صقر يوجد 350 عائلة بحسب تصريحات مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي قال بدوره بأنهم فتحوا مركزين للإيواء في حي الحويقة كي تتم يعني عملية استقبال وإجلاء هذه العوائل من الحويجتين إلى مراكز الإيواء. تلفزيون سوريا عتصليبي، دير الزور.
0: هذا والتقط كاميرا تلفزيون سوريا أحد المتضررين في حويجة صقر بمدينة دير الزور، حيث تحدث عن تضرر محصوله بعد انجرافه بمياه النهر.
1: لقد وصلت المياه إلى هذا المستوى في حويجة صقر، والآن نلتقي مع أحد أهالي هذه المنطقة وهو أحد المتضررين. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حضرتك إيش خسرت لحد الآن؟
2: والله أنا خسرت تقريبا حوالي 10 دونمات أو أقل شوية. البارحيات أذان الظهر يوم العيد حسينا أنه بير ارتفاع منسوب المياه، فقمنا جبنا ورشة وصرنا نحصد، فحصدنا وما قدرنا نسيطر على الوضع وراح السبل بالمي
1: يعني البيدر أخذوا المي.
2: البيدر أخذوا المي وذاك على الواقع مبين.
1: نعم. طيب الآن في يعني المنطقة أصبحت خطرة.
2: خطرة.
1: والطريق الجسر الوحيد ممكن بأي لحظة يعني تغمر المي. عائلتك أنتوا الآن حوالي 3 أو 4 عوائل، إيش الخطة؟
2: الخطة والله بدنا نمشي نغادر المكان، يعني ما نقدر.
1: إيش
2: يعني
1: عندك أملاك بهاي المنطقة؟
2: والله عندي تقريبا أنا عندي تحفال حوالي تقريبا شيء 100 دونم حنطة. بين حنطة بين شعير أكثر من 100 دونم.
1: شقد صار لك ساكن بحويجة صقر؟
2: أنا صار لي تقريبا شيء حوالي 25 سنة.
1: يلا إن شاء الله الله يعوضك، وسلامة الأهالي أكيد هي أولوية.
2: أكيد أولوية الأهالي، الحمد لله على كل حال. نعم. كل شيء تعوض.
1: يعني هذا هو حال جميع العائلات الموجودة هنا في حويجة صقر، البالغ عددها 350 عائلة. الجميع لديهم أملاك، أراضي زراعية، ثروة حيوانية، وعدا عن موضوع العوائل الموجودة والأطفال والنساء، الجميع مطالبين الآن بالخروج من المنطقة إلى مراكز إيواء أنشأتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة الطوارئ التي أنشأتها المحافظة قبل يومين إلى حي حويجة إلى حي الحويقة داخل مدينة دير الزور. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: هذا وبدأت مياه نهر الفرات تتسلل إلى داخل حي حويجة صقر بمدينة دير الزور، وتضررت عدة محاصيل زراعية وجرفت مياه النهر بعضها، كما خرج أحد الجسرين المؤدي إليها عن الخدمة بعد أن جرفته مياه النهر.
3: يعني إيش بدنا نسوي يعني؟ إيش بدنا نسوي؟ شو نريد نسوي يعني؟ نرحل؟ والله رحيل صعب. خيو هاي هي اللي كاتبه الله يصير. هذا اللي عندنا. والله شو نريد نسوي؟ نطلع يعني وين نطلع هسه؟ وين نروح يعني؟ شو بدنا نسوي؟ ما أعرف وين نروح، وين لا بيوت الرادة، سفينة، شغلة.
4: من خلال التنسيق والمتابعة غرفة الطوارئ التي أحدثت محافظة دير الزور

لارتفاع منسوب المياه للضربة المحافظة. طبعا خلال الموجة الرابعة ل 1600 التي تمر بها محافظة دير الزور، ممكن للموجة ل 1800 حدد

0: سبا لأي مخاطر. نسأل الله السلام واللطف لأهلنا لحين استقرار منسوب المياه.
1: عبد الناصر حميدة.
2: إيه والله أصابنا النهر، يعني زيادة النهر هي اللي أصابت، إنه أضرار ده شايف هذا الفول من هنا راح، حنطة شايف أنا هاي البارحيات نهار العيد حصدت، يعني بعد الظهر شفت المي منسوبة ارتفع، قمت عندي وصلة هناك وصلت أرض حصدت نص، يعني تقريبا خلصتها لميناها، صرنا ندرس، جبنا الدراسة، عندي دراسة صرنا ندرس، شايف شنو علي، ما لحقنا بي منه شالته المي راحت، يعني تقريبا نص راح بالمي، راح الحب وراح التبن، ما قدرنا نسيطر.
3: طبعا احنا قمنا باعمال عده، منها رفع سواتر من اجل حمايه المحاصيل الزراعيه والمنازل، اضافه الى رفع سواتر على اطراف محطات المياه حتى يتم منع المياه من دخولها، اضافه الى تدعيم جسر العشاره، تم ارسال عده اليات من اليات ثقيله من قلابات وتركسات بالتعاون والشراكه مع المؤسسات الحكوميه في محافظه دير الزور والأهل. طبعا تم تحديد نقاط ثلاثة من أجل نقل الناس بطريقة آمنة، هي عن طريق العبارات، تم وضع سيارة إسعاف وسيارة إنقاذ إضافة إلى زورق مرافق للعبارات، إضافة إلى تجهيز مراكز إيواء من أجل إخلاء الناس إن احتاج الأمر في حال ارتفع منسوب النهر.
4: هذا وخرجت محطة مياه الشميطية غربية دير الزور عن الخدمة بعد غمرها بمياه الفرات، والتي تغذي أكثر من 100,000 نسمة، وتعد هذه المحطة واحدة من أصل 50 محطة خرجت عن الخدمة بدير الزور.
5: من داخل محطة مياه بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي والتي تغذي أكثر من 100,000 نسمة، هذه المحطة جهود المجتمع المحلي لرفع السواتر وإيقاف المياه من التمدد إلى هذا الحد. كذلك الأمر الأراضي الزراعية كانت قد تضررت بشكل كبير، وكما تشاهدون بعض هذه المحاصيل بدأت تطوف في مياه نهر الفرات، والأهالي يحاولون إيقاف تمدد المياه عند حد معين، ولكن بعض الجهود لم تكن مضنية، جهود المجتمع المحلي وبعض جهود الحكومة السورية لإيقاف هذه المأساة والكارثة ما تزال مستمرة، ولكن الترجيحات تقول بأن المياه سترتفع إلى أكثر من متر إضافي، مما يؤدي إلى تضرر أجزاء كبيرة من المنطقة. هنا في منطقة الشامية تعتبر المنطقة أعلى قليلا من منطقة الجزيرة التي هي خلفي تماما، والتي كانت قد دخلت المياه إلى داخل بعض المنازل وأحدثت أضرار أكبر من ذلك بكثير. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
4: وفي الرقة شهد ريف المحافظة مبادرات أهلية لإيجاد حلول إسعافية تحد من الأضرار وتمنع تمدد المياه إلى مناطق مأهولة جديدة.
6: تتفاقم معاناة الأهالي في ريف الرقة مع استمرار الارتفاع القياسي لمنسوب مياه نهر الفرات، وبعد الفيضانات جراء فتح بوابات سد الفرات في مشهد غاب عن المنطقة منذ عقود. المياه المتدفقة تجاوزت مستوياتها المعتادة لتغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل الواقعة ضمن سرير النهر، مخلفة خسائر فادحة في المحاصيل والممتلكات.
7: وألحظ المي قام زور، طبعا المي زود، المي هذا ما جانا من 88، ما صدفنا زود هذا نهائيا، ولا عمر طلعت المنسوب على الاتجاه. وعندي هنا حلال فزعت الجرية، ولد عمي واخوتي كلهم تطالعوه زين، والوضع الحالي انت شايف شلون. طلبنا من الخدمات من البلدية المساعدة، يقولون الآليات ما بيه المنظور.
6: أمام ما يصفه السكان بالاستجابة المحدودة من الجهات المعنية، لم يجد الأهالي خيارا سوى الاعتماد على جهودهم الذاتية، حيث بادر كثيرون إلى تشييد سواتر ترابية واتخاذ إجراءات إسعافية عاجلة لحماية منازلهم وأراضيهم في محاولة لتقليل الأضرار ومنع تدفق المياه نحو مناطق مأهولة جديدة.
8: جتنا زيادة المياه هاي بشكل مفاجئ، اضطرينا بجهود أهلية محلية تطوعية، أنا أحد المتطوعين، جبنا قلابات وبلشنا رك قلابات

0: وإلى الآن ما خلصنا، ونحن بحاجة لمساعدة الدولة مشان تكمل معنا بجهودها، لأنه الوضع خرج عن السيطرة. الحصتين منسوب النهر تقريبا من مبارح اليوم استقر، إذا زاد أكثر من الحشي هذا بتتنظر. نحن هنا قرية تفخيخة كلها تروح بالمية، كلها صار عسر إلى النهر، بس المنسوب هذا بحياته ما زاد، بحياته ما صار منسوب عندنا بارتفاع هذا.
1: على الرغم من غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة لحجم الكارثة، تشير التقديرات الأولية إلى تضرر معظم القاطنين في المناطق المنخفضة المحاذية لمجرى النهر. مخاوف تتصاعد هنا من تفاقم الوضع إذا استمر الارتفاع خلال الأيام المقبلة، في وقت دعت فيه جهات الطوارئ السكان القاطنين عند ضفاف نهر الفرات إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.
2: حذرت إدارة منطقة منبج الأهالي من خطورة السباحة في مجرى نهر الفرات خلال الفترة الحالية، نظرا للارتفاع الملحوظ في منسوب المياه واشتداد التيارات المائية الجارفة في عدد من المواقع الخطرة. وأكدت إدارة المنطقة في بيان أن العديد من الأجزاء والمواقع النهرية باتت غير آمنة نهائيا للسباحة، مناشدة المواطنين بتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر وفرض مراقبة صارمة على الأطفال، مع تجنب الاقتراب من الأماكن التي تشهد تدفقات مائية قوية قد تهدد السلامة العامة. بدورها أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الأوضاع الصحية في منطقة الجزيرة، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب المياه وتداعياتها الصحية المحتملة. وتضم غرفة العمليات مديريات الصحة في الرقة ودير الزور بالتنسيق مع محافظة دير الزور ووزارة الطوارئ وقوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر. وأوضحت الوزارة أنها رفعت جاهزية المشافي وفرق الإسعاف ونظمت نقل الحالات والكوادر الطبية بين ضفتي الفرات وعززت أعمال الترصد الوبائي وأمنت المستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب دعم المنطقة بالكوادر والخدمات الجراحية. كما وأعلنت وزارة الاتصالات حزمة إجراءات طارئة لتعزيز خدمات الاتصال في المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، تشمل إتاحة المكالمات الخليوية والإنترنت مجانا. وتضمنت الإجراءات تفعيل التجوال بين شبكات الخليوي وإعادة تفعيل الاشتراكات المقطوعة للإنترنت مؤقتا ونشر أبراج متنقلة لتعزيز التغطية، مع إبقاء الفرق الفنية في حالة جاهزية على مدار الساعة وسط أضرار واسعة ناجمة عن الفيضانات. وجاء القرار عقب اجتماع طارئ برئاسة الوزير عبد السلام هيكل مع مسؤولي قطاعات الاتصال في دير الزور، حيث تم بحث جاهزية الشبكات وضمان استمرارية الخدمة في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. من جانبه أكد وزير الطاقة محمد البشير أن جميع السدود والمنشآت المائية في سوريا بحالة فنية آمنة ومستقرة، ولا يوجد أي خطر إنشائي على السدود أو البوابات أو المنظومة التشغيلية. وأوضح البشير أن وزارة الطاقة تتابع الوضع الميداني على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وغرف الطوارئ في المحافظات المتأثرة بارتفاع الوارد المائي في نهر الفرات، مشيرا إلى أن إجراءات استباقية اتخذت لحماية المنشآت ومحطات الضخ شملت فك بعض المعدات والمحركات ونقلها إلى أماكن آمنة قبل وصول المياه إليها لضمان سرعة إعادة الخدمة عند انخفاض المناسيب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل مدنيين وإصابة 3 آخرين برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في قرية القاهرة بريف حماء الغربي. من جهتها أعلنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حماء أن الجهات المختصة تتابع تحقيقاتها المكثفة وإجراءاتها الميدانية للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدة استمرار عمليات البحث والتحري لملاحقة المتورطين في هذا الاعتداء بهدف القبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص. أعلنت فرق الدفاع المدني وفاة شخص وإصابة 19 آخرين من جراء حوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. وفي التفاصيل أوضح الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ استجابت لـ 12 حادث سير أسفرت عن 19 إصابة، حيث تم إسعاف 7 مصابين ميدانيا ونقلهم إلى المشافي، في حين نقل الآخرون بواسطة الأهالي مع العمل على إزالة آثار الحوادث وتأمين المواقع. كما تعاملت الفرق مع 107 حرائق في عموم البلاد، بينها 17 في منازل ومحال تجارية و90 حريقا متفرقا، ما أدى إلى وفاة رجل في إدلب، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية. تعيش محافظة طرطوس أجواء العيد وسط حضور واضح للأهالي والأطفال في الشوارع والأماكن العامة، مع تفاوت آراء المواطنين حول الأسعار والتحضيرات هذا العام بين من يرى أنها مقبولة ومن يعتبر أنها أثرت على تفاصيل العيد.
3: الحمد لله أجواء أمن وأمان وأسعار يعني مناسبة للجميع، وسياحة ولا أروع من هيك، الحمد لله رب العالمين. والله تغير كثير شغلات، في ناس كثير نزلت من برا بس سياحة على سوريا على طرطوس على لاذقية.
4: هلا الحمد لله الأمور بخير الحمد لله، بس الأسعار شوي والله غالية، يعني إذا بدك مثلا تشتري أي غرض إنه احتياجات العيد إنه فيها أسعار شوي مرتفعة عن السنوات الماضية، بس كل شيء متوفر الحمد لله.
5: حلو، كل شيء حلو الحمد لله، والعالم مبسوطة وعم تروح وتجي، وأهم شيء إنه العالم مبسوطة وأمان الحمد لله. الأسعار أكيد مرتفعة، بس الحمد لله صار في ارتفاع بالرواتب قبالها، بس كمان يعني غلا، يعني ما كل العالم فيها مثلا تتحمل الغلا، عرفتي كيف؟ بس ما أدور عليه، نشكر الله.
6: اليوم جينا بالثاني يوم العيد كورنيش طرطوس، بدنا نلعب ونتسلى، في كتير هون ألعاب حلوة، ونحنا ناخد العيديات وهيك بنشتري شغلات، وفي محلات ألعاب وأكل وكل شيء، يعني هون كتير حلو العيد وكل عام بخير.
7: طرطوس كتير حلوة والعالم كتير مكيفة والأولاد كتير مبسوطة بالألعاب وجو كتير منيح، بس الأسعار الكافتريات كتير نار، لأنه رحت أنا ورفيقي دفعنا 34 بس حق كاسين قهوة، إيه والمي ما شربناها نحن، إيه دفعونا خمسة آلاف هيك بس.
2: وفي اللاذقية انطلق مشروع إنساني لتوزيع لحوم الأضاحي على 700 عائلة من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجا، تجسيدا لقيم التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
8: هاي السنة الحمد لله رب العالمين قدرنا نأمل عدد لا بأس فيه من الأضاحي، مثل ما بتعرفوا عدد أو سعر الأضاحي هاي السنة ارتفع بشكل ملحوظ، هذا السبب قلل من كمية الأضاحي بسوريا بسبب غلاء الأسعار. نحن الحمد لله قدرنا نذبح هاي السنة نغطي حوالي 700 عائلة تتضمن الأيتام المسجلين لدينا وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض العائلات المتواجدة في المدينة. مثل ما شايفين هون الحصة عم تكون حوالي الكيلو ونص من اللحم.
2: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع أيام عيد الأضحى المبارك توغلتها في مناطق متفرقة من القنيطرة، حيث تترافق هذه التحركات الميدانية مع تضييقات مشددة حرمت الأهالي من ممارسة تقاليد العيد ومنعتهم من تبادل الزيارات العائلية.
9: من هنا توغلت قوى لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الصمدانية الغربية إلى الصمدانية الشرقية وصولا إلى تل كروم جبا، ومن ثم إلى الطريق الواصل بين قرية باطنة وبلدة جبا بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأماكن زيارتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
10: والله سيدي الكريم، يعني بصراحة العيد يعني هو هو حالة من الاطمئنان، يجب أن تكون هكذا أو يجب أن تكون. لكن إسرائيل يعني أمس توغلت في صمدانية ووصلت إلى مشارف قرية جبة وأطلقوا قنابل مضيئة، ويمكن أظن في قذيفة مدفعية ضربوا قذيفة، فتكركبت الناس بصراحة، كانت الناس عايشة بأفضل ما يكون.
9: كما توغلت قوى أخرى من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش عدة منازل قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل.
11: والله العيد كويس، وهو سرور للوضع هون، والحمد لله الأمور تمام يعني، بس التوغلات الإسرائيلية يعني عم تمنع الأهالي من زيارة أقاربها، يعني تطمن على أقاربها. يعني مبارح اللي صار بالصمدانية وتل كروم يعني خلى العالم بحالة رعب، يعني صارت العالم يعني تتحاشى أنه تروح بهالمناطق بين بعضها. يعني
9: عمليات التوغل والحواجز المؤقتة من قبل جيش الاحتلال في القنيطرة تمنع الأهالي من ممارسة تقاليد عيد الأضحى وزيارة الأقارب، مما ينغص عليهم فرحة العيد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الأوسط.
2: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 55 شخصا بينهم طفل سوري وإصابة أكثر من 180 آخرين نتيجة الهجمات الإسرائيلية على البلاد، وذلك في 24 ساعة الأخيرة. هذا وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار الماضي إلى أكثر من 3300 قتيل و10,000 مصاب، ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبنانية في خرق لوقف إطلاق النار منذ 17 من نيسان الماضي الذي جرى تمديده حتى مطلع تموز المقبل. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني في جنوب لبنان، وأكد نتنياهو أن إسرائيل توجه ضربات قوية لحزب الله وتعمل على إيجاد حل لتهديداته، ويعد هذا التصعيد الأحدث في سلسلة من العمليات الإسرائيلية الموسعة في لبنان التي باتت تهدد وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم في العاصمة اللبنانية بيروت قائلا إنه جرى بدقة وفي وقت قصير، وأن تفاصيل إضافية حول الاستهداف ستصدر لاحقا. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الغارة على بيروت هو مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين بحزب الله والمدعو علي الحسيني، هذا فيما لم يصدر الحزب بيانا يؤكد فيه الأنباء الإسرائيلية. وقعت الغارة في منطقة الشويفات على تخوم الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وفق وكالة الأنباء اللبنانية. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن المفاوضات مع إيران أحرزت تقدما، لكن من الصعب تحديد موعد لتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يؤيد الاتفاق رغم أنه لا يزال قيد الدراسة. وأوضح فانس أن هناك أخذا وردا بشأن بنود مسودة الاتفاق مع استمرار الخلافات حول التخصيب ومخزون اليورانيوم على التخصيب، مؤكدا أن تسوية التفاصيل الفنية مع طهران معقدة وتتطلب وقتا إضافيا. وأضاف أن التحركات الحالية تركز على تهيئة الأرضية لاتفاق نووي ناجح، لافتا إلى تحسن الوضع الميداني مقارنة بأسابيع سابقة، وأن الإيرانيين يسعون لإبرام اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. هذا وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، لكن الرئيس الأمريكي ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد. وتنص المذكرة على أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون غير مقيدة دون رسوم أو مضايقات، وأن إيران ملزمة بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما، فيما سيرفع الحصار البحري الأمريكي بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري. وتتضمن المذكرة التزاما إيرانيا بعدم

0: سعي لامتلاك سلاح نووي وتحديد آلية التخلص من اليورانيوم على التخصيب ومعالجة ملف التخصيب خلال فترة 60 يوما. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمناقشة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة إلى جانب بحث آلية لمساعدة إيران على استقبال البضائع والمساعدات الإنسانية. بدورها قالت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر مقربة من فريق التفاوض الإيراني إنه إذا لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأضافت المصادر أن ما تتداوله بعض المصادر الغربية بشأن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن غير صحيحة. وبينت المصادر أن إيران لم تبلغ الوسيط الباكستاني حتى هذه اللحظة بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، كما لفتت إلى أنه في حال التوصل إلى صيغة نهائية فأن إيران ستخطر الوسيط الباكستاني والرأي العام بذلك. ينضم إلي من واشنطن الاستشاري في الشؤون السياسية الدكتور سامر الصفدي. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك، وكل عام وأنت بألف خير. دكتور سامر، هل تسمعني؟
1: صباح الخير وكل عام وأنتم بخير، والسادة المشاهدين بألف خير.
0: أهلا ومرحبا بك. أريد أن أسألك عن تقييمك بداية لبنود مسودة الاتفاق التي نشرت أو سربت عبر بعض وسائل الإعلام بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين.
1: يعني نحن اليوم نرى يعني بالحقيقة تقدم ملحوظ في المفاوضات بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين للوصول إلى مذكرة تفاهم مبدئية. وكما سمعنا يعني نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس أعلن أن هناك يعني توافق حول مذكرة التفاهم هذه، لكن الشيء اللي عم نشوفه الآن هو عمليا انعدام الثقة الكامل بين قادة الدولتين، يعني خصوصا بين الرئيس ترامب والمرشد الأعلى للنظام الإيراني. فهناك انعدام ثقة كامل، والآن نرى أنه يعني الرئيس ترامب لا يود أن يبدأ بالتوقيع على هذه المذكرة، وهو يعني ينتظر حتى الطرف الإيراني يبدأ بالتوقيع عليها، والعكس صحيح. فالآن الموضوع يعني مع أن المفاوضين وصلوا لاتفاق حول مذكرة التفاهم المبدئية، لكن الآن هناك بطء في موضوع توقيع هذه المذكرة من قبل الطرفين، يعني كل طرف ينتظر الطرف الآخر حتى يبادر في توقيع هذه المذكرة. وكمان بدي أنا أذكر بشغلي أنه نحن الآن يعني وصلنا إلى مذكرة تفاهم مبدئية فقط لا غير، نحن لا يعني لم نصل إلى اتفاق كامل وشامل بين الأطراف حول هذا النزاع. يعني نحن الآن نصل يعني ووصل المفاوضين إلى مذكرة تفاهم اللي هي عمليا تمدد وقف إطلاق النار لحوالي 60 يوم، تعيد فتح مضيق هرمز، وهذا موضوع شكل مشكلة كبيرة خصوصا للولايات المتحدة وللرئيس ترامب، وطبعا انعكس سلبا على النظام الإيراني لأنه يعني سبب تدهور الوضع الاقتصادي في إيران. لكن هذه المذكرة الآن لح تعود خلال 30 يوم، يعود مضيق هرمز لوضعه الطبيعي، وطبعا ستنهي الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وهناك حديث عن إطلاق جزء من الأصول المجمدة الإيرانية، لكن فقط لا غير هذه مذكرة التفاهم لا توصلنا إلى اتفاق كامل ودائم وشامل، لكن يعني يذكر فيها أنه هناك الآن لح يكون هناك بدء بمفاوضات أساسية للوصول للاتفاق خلال 60 يوم. وطبعا هذا الاتفاق رح يكون حول النقاط الجوهرية اللي هي هذه المذكرة المبدئية لا تتناول يعني موضوع البرنامج النووي الإيراني، البرنامج الباليستي الإيراني، موضوع دعم إيران للوكلاءها في المنطقة من حزب الله، من حوثيين، من حشد شعبي. يعني الأمور الجوهرية لم يتم نقاشها في هذه المذكرة.
0: نعم، طب في ظل التصعيد، تحدثت عن حزب الله في لبنان، وهناك تصعيد من إسرائيل اليوم، هناك نحو 55 قتيلا. ماذا عن هذا الملف ضمن مسودة أو مذكرة التفاهم التي نشرت؟
1: يعني نحن نعلم أنه إسرائيل هي بشكل، يعني لم تعلن هذا، لكن من كل شيء عم نسمعه إسرائيل هي يعني لا تتوافق مع الولايات المتحدة حول هذه المذكرة. يعني إسرائيل بالعكس تماما تود أن تستمر في هذا النزاع وفي هذه الحرب، ولا تود أن تتوقف عن الجبهة اللبنانية. لكن نحن نعلم أنه الولايات المتحدة والنظام الإيراني، يعني حسب ما سمعنا من المصادر، ما في شيء رسمي، لكن هناك حديث عن تمديد وقف النار، إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. يعني وكان هناك حديث بين الأمريكيين والإسرائيليين حول هذا الموضوع. يعني المعلومات حتى الآن تقول أن وقف إطلاق النار سيكون على جميع الجبهات، وهذا الآن نحن نعلم يعني هلا سبب وقف إطلاق النار على جميع الجبهات. نرى أنه إسرائيل الآن تبادر لمحاولة يعني تحقيق أكبر الضربات على الجانب اللبناني قبل أن تسري مفعول وقف إطلاق النار.
0: طب هذه البنود التي قرأتها دكتور سامر لهذه المذكرة الخاصة بالتفاهم ضمن التسريبات وما نقلته وسائل الإعلام، لمصلحة من تصب برأيك، الجانب الأمريكي أكثر أم الإيراني؟
1: أعتقد يعني من ناحية مبدئية هي تصب في مصلحة الطرفين، يعني لأنه نحن نعلم إغلاق مضيق هرمز مو بس أثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام، لكن أيضا أثر بشكل سلبي كبير على الاقتصاد الإيراني اللي هو تدهور بشكل فظيع. يعني حتى الموضوع يعني التضخم الاقتصادي داخل إيران، موضوع المواد الغذائية، يعني كان هناك خلال الأشهر الماضية تدهور كبير. فإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، هذا رح يصب في مصلحة النظام الإيراني في هذه المرحلة، وأيضا في موضوع تحسين الاقتصاد العالمي، إعادة يعني انخفاض أسعار الوقود والطاقة والنفط، وهذا الشيء رح يساعد الرئيس ترامب والولايات المتحدة، خصوصا هنا داخل الولايات المتحدة، لأنه الآن منذ بدء هذا النزاع نحن شفنا أسعار النفط والوقود ارتفعت ارتفاع حاد حتى داخل الولايات المتحدة، وهذا الشيء أثر على القاعدة الشعبية للرئيس ترامب. لكن يعني طبعا نحن نعلم هناك دول يعني لا تستفيد من وقف إطلاق النار، وخصوصا إسرائيل اللي هي كانت الطرف اللي بادرت في هذا النزاع وبدأت بالضربات على النظام الإيراني، هي رح تكون غير مستفيدة. لكن خلال الفترة 30-60 يوم أعتقد الولايات المتحدة والنظام الإيراني رح يستفيدوا من إعادة فتح مضيق هرمز. لكن بالنهاية يعني النقاط الجوهرية هي يعني لم يتم نقاشها بعد، وأعتقد هذا يعني مذكرة التفاهم هذه المبدئية هي هشة جدا. يعني لا نعلم يعني ستستمر حوالي 60 يوم، لكن لا نعلم ماذا سوف يحدث بعد هذا.
0: نعم، الملف النووي الإيراني وأيضا التخصيب هو ملف مؤجل كما تحدثت دكتور سامر الصفدي، لكن هل تضمن الولايات المتحدة الأمريكية التزام إيران بعد هذه الفترة وبعد توقيع هذه المذكرة للتفاهم إن صحت بنودها؟ ما الذي يضمن للولايات المتحدة الأمريكية التزام إيران بالشروط الأمريكية، وما الذي يضمن لواشنطن أن إيران لن تلملم أوراقها في هذه الفترة الشهرين أتحدثنا؟
1: بصراحة لا يوجد هناك أي ضمانات. يعني إحنا رأينا اليوم الرئيس الإيراني أعلن أنه، وكما أعلنوا خلال السنوات الماضية، أنه لا يوجد للنظام الإيراني أي أهداف في بناء برنامج نووي أو أسلحة نووية أو حتى في الاستمرار في تخصيب اليورانيوم. ولكن أعتقد الولايات المتحدة سمعت يعني هذا الكلام من قبل. فموضوع الضمانات لا يوجد ضمانات، والضمانة الوحيدة أنه كما قال الرئيس ترامب أنه هو سوف يعود إلى الضربات. يعني رئيس ترامب مستعد وهو يقول أنه يعطي الآن فرصة للنظام الإيراني، وهم يتكلمون ويعني حسب التسريبات داخل مذكرة التفاهم المبدئية هناك يعني خليني أقول وعد شفوي من النظام الإيراني أنه سيتخلى عن البرنامج النووي، لكن من ناحية الضمانات التي تسأل عنها لا يوجد أي ضمانات. يعني والولايات المتحدة تعلم هذا، ويعني هي مستعدة للعودة إلى المواجهة العسكرية، لكن الآن الموضوع الملح بالنسبة للرئيس ترامب والولايات المتحدة هو إعادة فتح مضيق هرمز، اللي هن بصراحة شكل إلهم يعني مشكلة كبيرة. يعني لا أعلم أن هن كانوا حاسبين حساب هذه المشكلة بعد الدخول في هذا النزاع مع النظام الإيراني. فالآن يعني هن في المدى القريب هن فقط يعني الولايات المتحدة تتطلع إلى إعادة
0: يريدون التخلص من هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز. كل الشكر لك على هذه التحليلات الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية، كنت معنا من واشنطن، وكل عام وأنت بألف خير. إلى خبرنا الأخير من السعودية، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام يواصلون في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وذلك اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال مناسك الحج مع جواز التعجل لمن أراد المغادرة بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. نبقى مع هذه المشاهد وبأمان الله.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

صبري العسلي. صبري العسلي القومي العربي ورئيس الوزراء الذي مهد الطريق للوحدة مع مصر. ولد صبري العسلي عام 1903 في مدينة دمشق، كان عمه نائباً في مجلس المبعوثان العثماني، إلا أنه أعدم على يد جمال باشا السفاح عام 1916 بسبب ميوله القومية العربية. انتسب العسلي إلى معهد الحقوق العربي وتخرج منه عام 1924، وسرعان ما التحق بالثورة السورية الكبرى. وبعد أن استطاع الفرنسيون القضاء على الثورة، اختار العسلي المملكة العربية السعودية منفاً له، حيث عمل مستشاراً للملك عبد العزيز آل سعود. بقي العسلي في السعودية حتى عام 1932، فبعد صدور عفو عام من الفرنسيين عاد العسلي مع عدد من الوطنيين والقوميين إلى سوريا، وشارك في تأسيس عصبة العمل القومي التي اشتهرت في سوريا ولبنان، داعية إلى إلغاء الانتداب الأوروبي على البلدان العربية وعلى بناء وحدة اقتصادية بين الدول العربية. انضم العسلي لاحقاً إلى الكتلة الوطنية، وكانت بوابته للدخول إلى البرلمان نائباً عن دمشق عدة مرات. عمل العسلي وزيراً للداخلية، كما شغل منصب وزير المعارف والعدل. لعل الحدث الأهم في حياته كان عام 1948، كان العسلي حينها يشغل منصب وزير الداخلية. في ذلك العام شهد العرب هزيمة مدوية أمام انتصار الحركة الصهيونية وإعلان دولة إسرائيل، أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة في سوريا. استجاب العسلي لهذه الاحتجاجات بالقمع الشديد، حتى إنه استعان بالجيش حين لم تستطع الشرطة وحدها قمع المتظاهرين، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة ضده، وثم الإطاحة به في أول انقلاب عسكري عام 49. همش العسلي خلال فترة الانقلابات العسكرية، ولم يعد إلى الحلبة السياسية حتى عام 1954، حين تمت الإطاحة بأديب الشيشكلي، وصعود هاشم الأتاسي إلى سدة الرئاسة شكل حينها العسلي حكومته الثانية. متأثراً بميله نحو المحور السعودي المصري

المصري دعم العسل الحركة الناصرية، وكان أحد عرابي مشروع الوحدة بين سوريا ومصر، وكان لا يزال رئيساً للوزراء. بعد قيام الوحدة عين عبد الناصر صبري العسلي نائباً له، إلا أن العلاقة الطيبة بين العسلي وعبد الناصر لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما اتهم العسلي عبد الناصر بإقامة حكم ديكتاتوري في سوريا، فدعم انقلاب عام 1961 الذي أنهى الدولة الواحدة. إلا أن الاضطرابات لم تنتهي حينها، فبعد عامين نفذ البعث انقلابه وصادر جميع ممتلكات العسلي بحجة كونه انفصالياً، من الثورة السورية الكبرى إلى التحالف مع عبد الناصر فالانقلاب عليه. مرت حياة العسلي بمنعطفات كثيرة لتنتهي في العزلة التي فرضها البعثيون عليه، حتى توفي عام 76 في مدينته دمشق.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها على مدار ساعتين تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وإعلان لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور إخلاء فوري لسكان منطقتي حويجة صقر وحويجة قاطع وسط تحذيرات من احتمال غمر مناطق مأهولة بالسكان. ونتطرق في ملفاتنا إلى تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين دعا إلى دراسة استخدام تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية المستقرة في التحويلات الإنسانية إلى سوريا. أخيراً نناقش تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية وغاراتها الجوية المكثفة على لبنان قبيل اجتماع مرتقب غداً في البنتاغون يضم وفدين لبناني وإسرائيلي لبحث القضايا الأمنية. أهلاً بكم.

0: تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأخرجت عشرات محطات المياه عن الخدمة وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.
1: يحاول محمد حماية محصوله في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
2: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هنا الساعة قاعد نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم حصونا من 3-4 أيام قبل ما يجي زود الماي، وصار وقته، واليوم جت المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، والساعة من نحاول نرد المي شوي لتجينا مكنة نشيل هالمحصول.
1: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
3: والله احنا الفيضان هذا روح لنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر رايح تصير كارثة.
4: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
1: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
5: حاليا بالوقت الحالي نحن أمورنا تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة. حلول إسعافية، بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول إسعافية نسحب المي من الراجارات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
6: من البارحة الأهالي ساعدهم عمال المحطة بإنشاء سور حول المحطة، كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
1: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، فإن أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق. مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايدة على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: هذا والتقت كاميرا تلفزيون سوريا أحد المتضررين في حي حويجة صقر بمدينة دير الزور، حيث تحدث عن تضرر محصوله بعد انجرافه بمياه نهر الفرات.
7: قد وصلت المياه إلى هذا المستوى في حويجة صقر، والآن نلتقي مع أحد أهالي هذه المنطقة وهو أحد المتضررين. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حضرتك إيش خسرت لحد الآن؟
8: والله أنا خسرت تقريبا حوالي 10 دونمات أو أقل شوية. البارحيات أذان الظهر يوم العيد حسينا أنه بيرتفع منسوب المياه، فقمنا جبنا ورشة وصرنا نحصد، فحصدنا وما قدرنا نسيطر على الوضع وراح السبل بالمية
7: يعني البيدر أخذوا المي.
8: البيدر أخذوا المي وذاك على الواقع مبين.
7: نعم. طيب الآن في يعني المنطقة أصبحت خطرة.
8: خطرة.
7: والطريق الجسر الوحيد ممكن بأي لحظة يعني تغمر المي. عائلتك أنتوا الآن حوالي 3 أو 4 عوائل، إيش الخطة؟
8: الخطة والله بدنا نمشي نغادر المكان، يعني ما نقدر.
7: إيش
8: يعني
7: عندك أملاك بهاي المنطقة؟
8: والله عندي تقريبا، أنا عندي حفال حوالي تقريبا شيء 100 دونم حنطة، بين حنطة بين شهير أكثر من 100 دونم.
7: شقد صار لك ساكن بحويجة صقر؟
8: أنا صار لي تقريبا شيء حوالي 25 سنة.
7: يلا إن شاء الله الله يعوضك، وسلامة الأهالي أكيد هي أولوية.
8: أكيد أولوية الأهالي، الحمد لله على كل حال. نعم. كل شيء تعوض
7: يعني لله. يعني هذا هو حال جميع العائلات الموجودة هنا في حويجة صقر، البالغ عددها 350 عائلة، الجميع لديهم أملاك، أراضي زراعية، ثروة حيوانية، وعدا عن موضوع العوائل الموجودة والأطفال والنساء، الجميع مطالبين الآن بالخروج من المنطقة إلى مراكز إيواء أنشأتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة الطوارئ التي أنشأتها المحافظة قبل يومين إلى حي حويجة إلى حي الحويقة داخل مدينة دير الزور. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
0: ونفتح هذا الملف الذي فتحناه على شاشة تلفزيون سوريا أكثر من مرة، وكان أول أمس موضوع رئيسي في برنامج سوريا اليوم، وكان معنا عدة ضيوف. نفتحه الآن مع الدكتور أحمد قزيز، معاون وزير الطوارئ وإدارة أول الكوارث من إدلب، مرحبا بك. وأيضا مع السيد المهندس عبد الرزاق العلاوي، خبير السدود والموارد المائية، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور أحمد، بتقييم المخاطر الآن، إلى أي مدى المنطقة الشرقية محافظتي الرقة ودير الزور معرضة لكارثة إنسانية؟
9: أسعد الله مساءكم وسهل المشاهدين جميعا، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بألف خير، شكرا.
9: عندما نتكلم عن كارثة إنسانية فهناك أكيد سيكون هناك عدد من الضحايا وستكون هناك الكثير من الخسائر. ما نشهده حتى الآن الحمد لله لا يوجد أي خسائر إنسانية، تقتصر الأمور على بعض الأراضي التي كما ذكرنا ونعيد ونذكر دائما أنها ضمن سرير وحرم النهر. طبعا سنوات الجفاف الكثيرة التي مرت على البلاد جعلت هذه المناطق هي مناطق قابلة للاستصلاح، هي مناطق ربما جاذبة لكثير من التجمعات السكانية من أجل إقامة البيوت، إقامة المنشآت الزراعية أو الصناعية أو التجارية عليها. وبالتالي أنا أستبعد شخصياً يكون هناك نحن أمام كارثة إنسانية بالحجم الذي نتكلم عنه. نعم هناك خسائر، هناك مناطق مخدرة،
0: يعني حتى الخسائر المادية دكتور أحمد، وإن شاء الله لن يكون هناك خسائر سوى بالأمور المادية لأنها وقعت أساساً، لكن الأسباب الآن، صحيح أنه هذا العام كان هناك أمطار غزيرة وبسبب أيضاً المياه التي جاءت من تركيا، لكن أليس كان من المفروض أن يكون هناك استعدادات أكبر من قبل المؤسسة العامة لسد الفرات والمسؤولين والمعنيين بموضوع مجرى النهر كي لا تصل الأمور إلى هنا، أم أن القدرات اللوجستية ليست ممكنة لتفادي هكذا شيء؟
9: بكل تأكيد أن هذه السنة هي سنة استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية، عندما نتكلم عن غزارة المياه، عندما نتكلم عن تدفق الآن يصل إلى 1800 أو 2000 متر مكعب بالثانية مقارنة بما هو معتاد عليه 500، فأنا نتكلم تقريبا عن أربع أضعاف الكمية التي ممكن أن يتعامل معها سد الفرات، وأكيد الأخوة التقنيين يتكلمون أكثر عن هذه الكفاءة. لكن عندما نتكلم من ناحية الكوارث والطوارئ أكيد بكل تأكيد يجب أن نستعد لهذا الموضوع، وهذا الاستعداد يكون أولاً من إطلاق التحذيرات وإطلاق النداءات بأن نبتعد قدر الإمكان عن سرير النهر. البنية التحتية يجب أن نتذكر دائماً أختي الكريمة أن البنية التحتية في المناطق الشرقية زمن النظام البارد هي بنية تحتية ضعيفة. ونعلم تماماً أن منذ التحرير ومنذ البدء في هذا الموضوع كانت القيادة تولي اهتمام للمنطقة الشرقية، وكان هناك خطط خاصة تخص موضوع التعافي المناطق الشرقية، مناطق السدود، مناطق الجسور، مناطق الطرقات، المشاريع الزراعية، المشاريع الاستثمارية كانت ضمن الأولويات التي نتكلم عليها في خطة التعافي الآن في مع الحكومة السورية. لكن يجب أن نعلم أن هذا الموضوع يحتاج إلى فترة زمنية، لا يمكن إنشاء سدود أو تصليح السدود أو رميم السدود أو
0: يعني أتفق معك دكتور أحمد بأن الموضوع كان ليس مهملاً، ربما البنية التحتية متهالكة في عموم سوريا ليس في المنطقة الشرقية، لكن مع ذلك ربما كان من الممكن اتخاذ إجراءات احترازية، خاصة أن التحذيرات بدأت منذ أيام بموضوع ارتفاع منسوب المياه. وكان معنا السيد هيثم وسينضم إلينا بعد قليل، نتمنى ذلك بأسرع وقت، يعني بتحدث أنه لا خوف من أي مشكلة وأن الأمور تحت السيطرة. بكل الأحوال أذهب إلى السيد عبد الرزاق، مرحبا بك مرة أخرى. إذا سألناك وفق تقييم الوضع الحالي إلى أين تتجه الأمور؟ ما المساحة التي من الممكن أن يتم غمرها؟ وهل من الممكن أن تزداد فعلا رقعة المساحات التي ممكن أن تغمر بفعل ذوبان الثلوج من الجبال وبالتالي مجرى النهر الذي يبدأ من تركيا ويصل إلى سوريا؟
10: بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم بخير،
0: وأنت بخير.
10: الضيوف الكرام معالي معاون الوزير الطوارئ والمشاهدين الكرام. حقيقة بما أنه المنسوب لا يزال ضمن 2000 متر مكعب الثانية، فأعتقد الغمر لن يتجاوز سرير النهر وحرم النهر. إذا كانت الإطلاقات أكثر من ذلك ربما نشاهد غمر المزيد من القرى المتاخمة لنهر الفرات. وفي هذا الشأن حقيقة أنا أحب أني أدقق على مسألة جدا مهمة. المسألة ليست في مشكلة أنه لدينا إحنا مشكلة في البنى التحتية، لا، السد يعمل حقيقة بشكل جيد جدا، باستثناء لدينا يعني 4 نفات متعطلة و4 نفات تعمل، وهذا الأمر يعني لا يغير في واقع الحال شيء. الإشكالية عندنا حقيقة في مسألة الإنذار المبكر. الإنذار المبكر في كل دول العالم، هناك ناقوس خطر يدق في حالة الإنذار المبكر، أنه هناك سيأتينا ويتوقع أو متوقع يأتينا بعد شهر هذا المطر كذا، ذوبان ثلوج كذا إلى آخره. فهذه القضية تتحملها حقيقة الدولة التركية. الدولة التركية لم تعلم الأخوة في الجانب السوري أو في الحكومة السورية أو في سد الفرات قبل أسبوع أو 10 أيام أو 15 يوم، أنه في اليوم الفلاني بعد أسبوعين سيكون هناك مقنن مائي بقدر كذا. كان قامت المؤسسة العامة لسد الفرات بضخ كمية إضافية من مخزون البحيرة، و يعني أنفقنا 3-4 مليار من مخزون البحيرة، وبالتالي استوعبنا الموجة الفيضانية ضمن منسوب البحيرة، وكان ما وقعنا في هذا الشأن. يعني كان حاولنا المحافظة على توازن 1000 متر مكعب الثانية وليس 2000 متر مكعب الثانية. فأنا هنا أتذكر في مقابلة أخونا مدير عام سد الفرات من يومين أو 3 شهادتها، قال بأنه هو أعلم قبل بيوم أو يومين من الجانب التركي. وهذا كلام غير يعني من ناحية هيدرولوجية ومن ناحية تكتيكية وعملياتية غير صحيح. في تركيا يوجد 5 سدود متسلسلة. كيبان، سد كيبان هو السد الأول على نهر الفرات، يحجز 30 مليار متر مكعب. بعده سد قرقايا 9.5 مليار متر مكعب. بعده سد أتاتورك 48 مليار متر مكعب. بعدها قرقميش. يعني بيراجيك لا زال ضمن البحيرات التركية يوجد هناك يعني مخزون أمان إن صح التعبير فارغ. يعني أنا حسب اطلاعاتي سمعت إنه بسد أتاتورك لا يزال يوجد أكثر من 4 أو 5 مليار متر مكعب فارغ. يعني وبالتالي الدولة التركية الشقيقة تستطيع تخفيف الموجة الفيضانية لأنه تستوعب جزء من هذه المياه في سد أتاتورك وتخفف علينا هذه الموجة الفيضانية. نعم.
0: الآن كيف يتم يعني تقنيا من رأيك استيعاب هذا الأمر، خاصة كما قلنا منذ قليل أنه ربما تزيد الأمور ويزيد تدفق المياه مع ذوبان الثلوج مع ارتفاع درجات الحرارة؟ يعني الأمر لن ينتهي الآن لا قدر الله.
10: أنا بالواقع من مضي تقريبا شي ساعتين تواصلت مع الأخوة المدراء العامين في الرقة، مدير عام الموارد المائية المهندس أحمد العجاجي، ومدير عام الموارد المائيه في حلب ايضا الاستاذ احمد الاحمد. واكدوا لي بانه حقيقه وبالاخص ما يسمى حوض الفرات الاوسط، الرقه هي حوض الفرات الاوسط، حلب حوض الفرات الاعلى، دير الزور حوض الفرات الادنى. كوادر المؤسسه العامه للاصلاح الاراضي الموارد المائيه في محافظه الرقه تعمل ليلا نهارا حقيقه على تدعيم الخواصر الرخوه في على طول مجرى النهر لمنع دخول المياه باتجاه المناطق الاهله للسكان اللي هي خارج حرم النهر. وبالمقام ذاته وضعوا سدات حماية باتجاه المحطات وضخ الري الموجود على نهر الفرات وكذلك محطات مياه الشرب. أنا حقيقة من هذا المنظر أشكر الأخوة في كوادر الموارد المائية في محافظة الرقة لأنهم يعملون ليلا نهارا على استيعاب هذه الموجة الفيضانية، ومن فضل الله عز وجل لم يسجل أي حالة وفاة في محافظة الرقة أو حالة غرق يعني منطقة سكنية خارج نطاق الحرم. ما تم غمره هو المناطق التي موجودة هي أساساً تجاوزات ضمن حرم نهر الفرات.
0: نعم.
10: لا زال النهر أكدوا لي من فضل الله عز وجل أنه لا زال تحت السيطرة من فضل الله عز وجل. وهو بالتأكيد وزارة يعني الكوارث ما قصرهم، ولكن الجند المجهول في استيعاب هذه المصيبة حقيقة هم الموارد المائية في المحافظة.
0: دكتور أحمد، إذا سألنا عن الإجراءات التي تقومون بها، الحلول الإسعافية، بداية مثلا محافظة دير الزور الآن قسمت بشكل كامل إلى طرفي النهر، كل جسور أساسا هناك مدمرة، لكن حتى الترابية التي كانت تحل المشكلة جزئيا غمرت. الآن ماذا تقومون بإجراءات إسعافية مثلا من سواتر ترابية، من أي شيء إسعافي في هذه المرحلة؟
9: بكل تأكيد أود أن أعود بداية إلى أكثر من 10 أيام بداية، وعندما أطلقنا التحذيرات وبدأنا ببرامج التوعية وأيضا التحذيرات للمجتمعات المتواجدة على سرير النهر، وأيضا استخدمنا الخرائط التي توضح بدقة المناطق الهشة والمناطق الضعيفة والمناطق المنخفضة التي ممكن أن تكون معرضة للخطر. وطبعا هذا كان بالتعاون مع محافظتي الرقة ودير الزور وجميع الكوادر المؤسسات المعنية بما فيها الموارد المائية، بما فيها المؤسسة العامة لسة الفرات، بما فيها وزارتي مديرة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. كان هناك جهد بصراحة تشاركي تكاملي ضمن غرف طوارئ واضحة من أجل أن يتم التوعية بشكل مبكر وأن يكون هناك إجراءات احترازية تتضمن أولا هي التوعية، لكن للأسف لم يكن هناك بعض المجتمعات التي لم ترضخ لهذه المعلومات بشكل جيد ولم تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. البعض الآخر بعض الإجراءات كانت الآن تعزيز السواتر الترابية للمناطق المنخفضة وبعض المنشآت الأساسية الضرورية بما فيها محطات المياه. نعمل الآن على تعزيز سواتر ترابية بارتفاعات مختلفة من أجل حماية هذه المنشآت. وأعود وأذكر للمرة الثانية أن هذه المنشآت تقع ضمن سرير النهر وليس بعيد عن سرير النهر.
0: إلى الآن كم سد ترابي وضعتم وما هي الحجم، كم متر مكعب أو كم 100 متر مكعب وضعتم؟

0: الدفاع والذين أكدوا جاهزية ودعم آلياتهم بخدمة مخططات ونشاطات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. تم أيضا التواصل مع بعض المنظمات الأممية والدولية من أجل الدعم المادي لاستئجار عدد من الآليات من أجل تعزيز هذه السواتر الترابية، وما زالت فرقنا تعمل ليل نهار من أجل تعزيز هذه السواتر من أجل إجراء الإجراءات الاحترازية. بالأضف إلى ذلك هناك أيضا أحيانا فتح بعض قنوات التصريف من أجل تخفيف ضغط المياه على بعض المناطق. سألتي حضرتك على موضوع النقل بين ضفتي النهر أو بعض المناطق التي تأثرت فيها الجسور الترابية. لدينا الآن 3 عبارات يقوم فرق وزارة الداخلية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أيضا بإدارة هذه المعابر. لدينا بعض الزوارق التي يشرف عليها المختصين، لدينا الغواصين المختصين، الفرق الطبية، الفرق الإسعافية أجل ضمان نقل الحالات.
1: إذن هناك غرفة عمليات من عدة وزارات شكلت من أجل ليس فقط تقييم المخاطر وتقييم لا قدر الله أي مشكلة لاحقة من الخسائر.
0: بكل تأكيد غرفة العمليات منشأة منذ عدة أيام
1: لتضعنا يعني بآلية العمل ومن موجود في هذه الغرفة من وزارات ومن جهات معنية.
0: العمليات بقيادة الأخوة في محافظة دير الزور والأخوة في محافظة الرقة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، الموارد المائية، وزارة الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الكوادر المعنية في هذا الموضوع تحضر الاجتماعات بشكل دوري. هناك توصيات، هناك نشاطات، هناك متابعة أيضا للأضرار التي تحصل وكيفية معالجة هذا الموضوع بشكل سريع. كما ذكرت عندما تم تعطيل وإنهاء عمل وانهدام بالسدود الترابية تم مباشرة تسخير 3 عبارات إضافة لبعض الزوارق التي يشرف عليها المختصين من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الداخلية. وبالتالي نعم هناك غرفة طوارئ مشكلة من الوزارات المعنية بقيادة الأخوة بالمحافظات تعمل مع مدار الساعة، تقيم الحالات، تلبي النداءات، تعمل بشكل مباشر على إجراءات الاحترازية، عمليات إخلاء التي تمت لعدد من أيضا التجمعات السكنية، عمليات الآن تجهيز بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أيضا لبعض مراكز إيواء من أجل نكون مستعدين لأي حالة أيضا نزوح تكون كبيرة نوعا ما. وبالتالي نعم هناك غرفة تعمل على مدار الساعة، هناك جهود كبيرة من الوزارات المعنية لاحتواء هذه الكارثة واحتواء هذه المشكلة ضمن حدود سرير النهر وضمن الخسائر المادية بأن لا تتطور أكثر
1: من نعم. انضم إلينا السيد هيثم بكور مدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات. مرحبا بك سيد هيثم، كنت معنا منذ يومين على برنامج سوريا اليوم، في برنامج سوريا اليوم على شاشة تلفزيون سوريا، وتحدثنا عن المخاطر وما هو المتوقع. قلت لنا أن الأمور جيدة والاستعدادات جيدة، لكن على مبدو الأمور كانت ليست كذلك، وموضوع تدفق المياه أكثر مما كان متوقع. الآن كيف تقيم لنا الأمر بشفافية لو سمحت؟
2: تحياتي لك ولجميع السادة المشاهدين، كل عام أنتم بخير. طبعا نحن تكلمنا أن الأمور جيدة من ناحية جاهزية السدود، الحمد لله بوابات المفيد جاهزة. نحن منذ يومين بتمرير كمية 1500 متر مكعب بالثانية.
1: هذه الطاقة القصوى الآن تعمل الطاقة القصوى السدود
2: ولم يتغير أي شيء، يعني منذ يومين التدفق 1800 متر مكعب بالثانية ولم يحدث أي تغيير، لكن الموجة تستمر حوالي يوم ونصف لتصل تقريبا إلى محافظة دير الزور، والمناطق البعيدة قد تستمر أكثر من ذلك. طبعا هناك جزئين من العملية، عملية التنبيه والإنذار من خلال وزارة الطوارئ جهودهم مشكورة، يقودون عملية الاستجابة والإنذار في محافظتين المذكورتين. طبعا الكميات الممرة هي ضمن الكميات الفيضانية الطبيعية، يعني نحن بالنسبة لسدود الفرات الكمية التي يجب أن لا يوجد فيها سكان ولا يوجد فيها إنشاءات هي عبارة عن تصريف 3000 متر مكعب بالثانية، لكن للأسف توجد مجموعة من التحديات نتج عنها هذه الآثار السلبية. التحدي الأول هو التعديات التي حدثت خلال السنوات الماضية والبناء الأبنية ضمن بشكل مخالف ضمن منطقة الحرم النهر، بالإضافة إلى التحدي الثاني هو الجسور الترابية. انهارت كثير من الجسور خلال الثورة السورية المباركة خلال 14 عام الجسور

0: النظامية، الجسور التي تعتمد على الأعمدة، انهار قسم كبير منها، وقامت بعض الجهات الحكومية بالإضافة للجهود الشعبية بردم قسم من الجسر بشكل ترابي ركامي. هذه الردميات هي ردميات غير مناسبة ولا تتحمل، وتؤدي إلى تضييق مجرى النهر، وبالتالي تشكل إعاقة في وجه النهر، وبالتالي تؤدي إلى زيادة الارتفاع وزيادة السرعة، ويكون لها أثر سلبي.
1: إذن كان هناك مشكلة يعني بأن سرير النهر أصبح ضيقاً أكثر بسبب المخالفات، لكن هذا أمر واقع. إذا سألناك الآن سيد هيثم عن الطاقة الاستيعابية للسدود للبحيرات الموجودة على مجرى نهر الفرات، سد الفرات تحديدا إلى أي مدى هو قادر على استيعاب أي دفقات إضافية بحيث أن لا يتعرض لا السد ولا البحيرة ولا مجرى النهر لأي مشكلة لا قدر الله؟
0: عند بداية هذه الموجة الفيضانية الأخيرة كان من تخزين بحيرات الفرات حوالي 96%، يعني حوالي 15.5 مليار متر مكعب بالثانية. بداية قمنا باستيعاب قسم الموجة الفيضانية ضمن سدود الفرات لكي لا نقوم بتمريرها بشكل مباشر باتجاه أهلنا، وتم استيعابها لمدة يومين اعتبارا من يوم الجمعة حتى يوم الأحد. هذه الفترة تم عملية الإنذار إدارة الكوارث، وزارة الكوارث، بالإضافة إلى الجهات المعنية، وتم تشكيل غرف عمليات في المحافظتين. تم استيعاب قسم من هذه المياه، وتم رفع نسبة التخزين حتى 98% لبحيرات الفرات، وتم فتح البوابات بشكل تدريجي. فتحنا بوابة أولى، وبعد 6 ساعات قمنا بفتح البوابة الثانية، وبعد 6 ساعات قمنا بفتح البوابة الثالثة، ولم نقم بفتح البوابة الرابعة حتى صباح يوم الثلاثاء. هذه العملية المتدرجة تم رفع التدفق الخارج من سد الديران من 800 متر مكعب بالثانية بشكل تدريجي حتى 1800 متر مكعب بالثانية خلال يومين، لكي تكون الموجة متدرجة، لأن الناس قد لا تعي الإنذارات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتحتاج أن ترى المشكلة بأم العين. فتم زيادة الكميات بشكل تدريجي. نسأل الله السلامة لأهلنا. طبعا أكيد راح يكون في أزية على ضمن سرير النهر بسبب التعديات اولا، وبسبب ان هذه الكميات غير مسبوقه.
1: سنتحدث عن تقييم الكواركة. عن تقييم الاضرار الماديه، على امل ان تبقى ان شاء الله الاضرار فقط ماديه. نذهب الى السيد عبد الرزاق مره اخرى. اذا سالناك من وفق البنيه التحتيه ايضا وما تحدث به السيد هيثم بموضوع سد الفرات، الى اي مدى السيد عبد الرزاق البنيه التحتيه في سوريا رغم كل الإهمال الذي كانت تتعرض له في السنوات الماضية، إلى أي مدى الآن هي قادرة على أن تتحمل أي شيء إضافي متعلق بدفقات إضافية كما سألناك الأمس؟ لو تشرح لنا بالأرقام وفق معرفتك بهذا القطاع.
2: طبعا من حيث موضوع السدود والحالة التنمية من السدود لمن الأخص ليران سد الفرات هو الأقدر على تقييم الحالة الفنية، ولكن حسب اطلاعاتي ومعرفتي فالحالة الفنية لسدود الفرات الثلاث جيدة جدا، ربما لدينا فقط بعض العنفات معطلة. مثلا سد الفرات أعتقد كان في 4 عنفات معطلة من أصل 8، وربما في سد الكديران وأيضا سد المنصورة، يعني الأعطال في حالة التجهيزات الكهربائية.
1: هذا ذكرته سيد عبد الرزاق، قلت في بداية حديثك أن هناك عنفات معطلة، لكن في الحالة الحالية الآن كيف يعني تقيم لنا الأمور؟
2: أنا أعتقد الأمور ممتازة جدا، ولا يوجد خوف من انهيارات لا قدر الله.
1: هذا ما كنت أريد أن أسمعه تماما.
2: نعم نعم، كحالة إنشائية للسدود أنا أعتقد على ما يرام ولا يوجد خوف نهائيا بهذا الأمر. نجي على موضوع البنية التحتية بما يخص مشاريع حوض الفرات، يعني شبكات الري.
1: نعم. لا،
2: هناك الشبكات باعتقادي بحاجة لإعادة أعمال صيانة، كون فقدت أعمال صيانة فترة طويلة، ولكن الآن في هذه المرحلة تتحمل شبكاتنا عملية خزن مائي إضافي. وكون معنا أخونا المدير العام، أنا حاب أسأله كم هي المياه التي تسحب الآن من بحيرة سد الفرات باتجاه مشاريع مسكنة غرب ومسكنة شرق والمياه الذاهبة للحلب، وكذلك الأمر ممرر مأخذ ري البليخ. هذا جدا مهم حتى نعلم عملية توزيع المياه بين المجرى الرئيسي نهر الفرات من خلال العنفات وبوارات المفيض، من خلال المشاريع الري يتم سحب الأنهار. تخفف فقط بالتأكيد على موضوع يعني المجرى الرئيسي للنهر. في نقطة مهمة أنا حاب أنوه عليها سيدة ربا،
1: تفضل.
2: احنا حقيقة يجب ان تعطينا هذه اللي بيحصل حاليا.

0: دغنا قوس الخطر لوضع خطه استراتيجيه للمستقبل. صحيح الموجه الفيضانيه هي لم تاتينا من 35 عام، ولكن ربما ياتينا العام القادم، ربما، يعني من لا نعلم.
1: نعم.
0: الامطار كيف تاتي. وعلى هذا القياس نحن حقيقه بحاجه لخطه استراتيجيه بهذا الشان. مثال بسيط وعملي ومطبق على بحيره ناصر في السد العالي. هناك غابه مفيض توشكا، غابه مفيض توشكا عندما يصل المنسوب الاعظمي للبحيره وتاتي موجه فيضانيه في نهر النيل، تذهب المياه باتجاه غابة المفيض على بحيرة اصطناعية جديدة اللي هي بحيرة توشكا، وتم تخزين كمية كبيرة في هذا الاتجاه. نحن نستطيع مستقبلا العمل على هذا الأمر من خلال عمل مسار موازي بوادي الفرات، يعني على بعد 10 كيلومتر سلسلة بحيرات وسدود صغيرة، في حال أتتنا موجة فيضانية نستطيع تحويل المياه.
1: يعني سوريا بحاجة للكثير من الحلول، يعني متعلقة ليس بهذا الموضوع، لكن أريد أن أسمع بهذه. نعم تفضل.
0: بسيط لو سمحت لي بنصف دقيقة.
1: تفضل.
0: إذا استمر الضخ 1500 متر مكعب خارج ال 500 اللي هي الممرر الطبيعي لمده اسبوعين فقط، احنا نكون فقدنا كتله مائيه تعادل بحيره سد المنصوره 20 مره. بحيره سد المنصوره هي 90 مليون متر مكعب، والاسبوعين على ضخ 1500 متر مكعب يعني مليار و800
1: طيب
0: مليون.
1: طيب سيد عبد الرزاق، الان هذه الموارد المائيه او هذه المياه التي هي والذي حدث الان هو يعني مياه مهدوره الان لا يمكن الاستفاده منها بحكم انه لا يوجد بنيه تحتيه للاستفاده من هذه المياه.
0: نعم للأسف حاليا. نعم. هذا الموجود.
1: نعم. طيب أذهب مرة أخرى للدكتور أحمد. دكتور أحمد، تحدثت أنكم تقومون بشق طرق أو مسارات بالأحرى أو مجاري فرعية لتدفق المياه باتجاهات مختلفة لتخفيف الضغط عن المجرى الرئيسي للنهر. إلى أي مدى هذه الأمور مجدية؟ لمستم فرقا بالتخفيف فعلا الضغط عنها؟ وما هي أيضا يعني خطتكم المستقبلية القريبة، تحدث هنا في الأيام القادمة، لاستيعاب أي شيء ممكن متعلق بزيادة تدفق المياه؟
2: بكل تأكيد هذه الإجراءات، إذا نكون واقعيين، هذه الإجراءات إجراءات إسعافية، يعني لا يمكن أن نتكلم عن مدى جدوى كبير جدا سوى عبارة عن تخفيف الضغط وتخفيف حدة خطر أي تطور ممكن أن يحصل دون هذه كميات المياه المتدفقة. حتى موضوع تصريف المياه، يتم تصريف المياه بدون وجود خطة واضحة إلى أين الأراضي التي ستزاد، وهي بالتالي خطط إسعافية. الخطط الإسعافية طبعا هي خطط وليدة اللحظة، دائما لا يمكن أن نقيس مدى فعاليتها على المدى البعيد سوى أن تساعد في تخفيف حدة الضرر وتساعد في حدة تخفيف المشكلة. ما نقوم به الآن حتى المدى القريب والمتوسط هي أولا مراقبة الموضوع بشكل ساعي، مراقبة مستنفرة. لدينا أكثر من 240 عنصر مستنفر موجود في دير الزور، ولدينا قرابة 23 من ملاك ومن موظفي وزارة الطوارئ وذات الكوارث بحالة استنفار كامل بكل من أقوى دير الزور. ثانيا موضوع التحذيرات وموضوع التوعية مستمر حتى هذه اللحظة. موضوع الثالث هو موضوع ترميم وإشادة السدود الترابية في المناطق الضعيفة والمنشآت المهمة. ما زال كما ذكرت لدينا نقوم باستجابة الآليات، نعتمد على الآليات المتواجدة من وزارات مختلفة، وزارة الإسكان، وزارة الدفاع، وأيضا الوزارات الأخرى المعنية.
1: يعني نستطيع أن نقول أن الدولة كاملة الآن في حالة استنفار كامل، وكل الجهات المعنية بمحاولة استيعاب وإدارة هذه الأزمة على أمل ألا تتطور وأن لا تكون الأمور أكثر كارثية في الأيام القادمة.
2: بكل صراحة المتابع للوضع الآن بدير الزور يعلم تماما أن فعلا هناك أغلب الوزارات في حالة استنفار، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، والموارد المائية، وزارة الطاقة، المؤسسة العامة لسد الفرات، نعني كل من يتعلق بهذه المشكلة جهود جبارة توصل في احتواء هذا الموضوع. لكن أريد أن أنوه على الخطط الاستراتيجية. فعلا نحن نأمل أن هذه السنة لا تكون سنة نادرة، إنما يكون لدينا دائما هذا الخير العميم من الأمطار. لابد من قوننة وتشريع البناء والتعدي على حرم النهر، لأن هذه الأملاك وهذه المياه الضائعة هي عبارة عن أيضا ثروة للبلد، وأيضا الخسارات التي حصلت في مع أهلنا في كل من دير الزور هي حقهم تماما، لكن يجب أن نعني كدروس

0: المستفادة بالسنوات القادمة.
1: سنتحدث يعني دكتور أحمد عن دروس المستفادة، لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن أريد أن أسألك عن أمر واقع جديد وهو موضوع خروج أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة. هذا سيخلق مشكلة جديدة أيضا متعلقة بالمياه، كيف أيضا مرحليا تتعاملون مع هذا الأمر؟
0: بغض النظر عن دقة الرقم 50، لم نتوصل حتى الآن بصراحة قبل هذه المقابلة.
1: كم الرقم إذا كان لديك المعلومة الأدق يعني نسمعها منك؟
0: أعتقد لا يمكن، لا يتجاوز 13 محطة بناء على التقديرات التي زودونا فيها، وما زالت عمليات التقييم مستمرة.
1: 13 بشكل كامل خرجت عن الخدمة، ربما والذي خرج جزئياً؟
0: أعتقد المجموعة أقل من 50، وهذا ما نحتاج التأكد منه. لكن كإجراءات إسعافية ما نقوم به عبارة عن تم أيضاً استئجار صهاريج المياه من أجل تزويد المياه. أيضاً موضوع التوعية لإخوتنا في دير الزرورقة هو الترشيد في استهلاك المياه ريثما يتم حل مشكلة هذه المحطات. وكما ذكرت تعمل الآن فرقنا على استئجار صهاريج المياه وتزويد المياه للتجمعات السكنية، للمنشآت الحيوية، بغية حفاظ على امدادات المياه من خلال صهاريج المياه التي تتم تزويدها.
1: نعم، أذهب مرة أخرى إلى السيد هيثم، نريد أن نسمع منك أيضا تطمينات متعلقة بسلامة السدود و يعني عدم وجود أي خوف لا قدر الله مرة أخرى من أن يقع أي تشقق لا قدر الله، ضرر كبير أو جزئي. إلى أي مدى تقيم لنا أوضاع السدود؟ السيد عبد الرزاق قال أنت ربما تعطينا المعلومة الأدق، وهي بالطبع لديك المعلومة الأدق.
2: الحمد لله، يعني من ناحية إنشاء سدودنا كلها بخير، ولم نصل إلى التخسير العظمي حتى هذه اللحظة، تركنا خمية قصيرة قليلة لكميات مفاجئة. بالنسبة لآليات فتح بوابات المفيض والسلاسل والروافع، قمنا بإجراء عمليات صيانة لها على مدى الأشهر السابقة لتمرير أي كمية فيضانية قادمة، ونحن قادرون على تمرير أي كميات إضافية ترد. الحمد لله، بالنسبة للأمور الفنية ضمن السدود هي تحت السيطرة وبإشراف فني محكم، وتم المراقبة على مدار الساعة والأمور كلها بخير بالنسبة للسدود. لكن التحدي الكبير هو المياه، تبرير المياه بعد سد الديران باتجاه محافظتي الرقة ودير الزور، وأكيد كل هذه الخسارات هي محزنة بالنسبة لنا، لكن هذا ناتج عن التعديات التي حدثت على مدار 14 سنة، ونأمل من الله أنه خلال هالسنة محل هالمواضيع كلها.
1: نعم سيد هيثم، هل تسمعني؟ نعم، نعتذر فقدنا صوت قليلا، تفضل. تفضل.
2: الحمد لله، يعني مثل ما تكلمنا انه جاهزيه السدود بشكل رائع جدا، واتمنى انه خلال السنوات القادمه ان تبقى هذه الاعوام الخيره. يعني خلال ال 14 سنه السابقه كان الممر المائي من تركيا لا يتجاوز 400 متر مكعب بالثانيه. نتأمل أن تكون الخيرات أكثر في السنوات القادمة، وأن بعودة الفلاحين إلى أراضيهم وقراهم، نتمنى أن تكون هناك وفرة للمياه لاستخدامها للري ولإعادة سوريا إلى مكانها الطبيعي في زراعة القمح والقطن والثروات الزراعية الأخرى، وتبدأ البلد بالازدهار رويدا رويدا.
1: طيب، إذا سألناك أيضا عن التنسيق الآن مع الجانب التركي المتعلق، هذا الأمر جبتنا عليه منذ أيام، وقلت أن الجانب التركي أعلمكم بقبل ربما يومين من إرسال هذه الكميات الكبيرة من المياه. الآن ما هو التنسيق مع الجانب التركي تحسبا لأي أمر جديد؟
2: التنسيق مع الجانب التركي هو مقبول نسبيا، هم
1: كيف يعني مقبول؟
2: أن هذه يعني لا توجد يعني على مدار الساعة يعني تنسيق، لو كان التنسيق مسبق بشكل جيد، لو كانوا يعلمون أنهم مقتربين من المنسوب الأعظم وأنه سوف يتم فتح البوابات، ربما كانت الأمور سوف تجري بسلاسة أكبر. لكن تم إعلامنا تقريبا قبل تمرير الموجة الفيضانية بشكل مباشر بدون أخذ الوقت الكافي. طبعا حاليا تم إعلامنا من الجانب التركي أنه لن يزيد هذا التمرير عن 2000 متر مكعب بالثانية، وسوف يستمر حتى يوم الأحد، وبعد يوم الأحد سوف يبدأ التدريجي.
1: وهل القدرة الاستيعابية حتى يوم الأحد بهذه الكمية ممكنة؟ لا يوجد فيها مشكلة أو ضرر أكبر؟
2: نحن لا نقوم حاليا بأي تخزين أي كميات إضافية في سدود الفرات أبدا. كل الكميات القادمة من تركيا تم تمريرها بشكل مباشر. يريدنا 2000 متر مكعب بالثانية، يروح يذهب منها 200 متر مكعب للري والشرب، ونقوم بتمرير 1800 متر مكعب بالثانية بشكل مباشر. يعني لا يوجد أي تخزين إضافي ضمن السدود، لأننا وصلنا إلى نسبة عالية جدا، لا نستطيع التخزين فوقها إلا لحالات الطوارئ القصوى.
1: وأوضحتم هذه النقطة سيد هيثم للجانب التركي، أن وصلت القدرة الاستيعابية للتخزين الطاقة القصوى ولا يمكن استيعاب أي كمية إضافية. هل هذه النقاط واضحة كانت من قبلكم؟
2: نعم قمنا بالتواصل معهم وحاولنا أن نطلب منهم تخفيض كميات المرة، لكنهم أكدوا أن نفس الشيء يحدث لديهم في السدود. يعني كما نعلم هناك سدود كثيرة في تركيا، ونفس الشيء حدث معهم، كل السدود امتلئة حتى المطال الأعظمي، وأي كميات إضافية سوف تريدهم من زوبان السدود سوف يقومون بتمريرها إلى الأراضي السورية، مع تأكيدهم على محافظتهم على كمية 2000 متر مكعب بالثانية التي سوف تورد إلى سوريا.
1: طيب أعود مرة أخرى إلى السيد عبد الرزاق. سيد عبد الرزاق، لنتحدث عن موضوع ضياع فعلا هذه الكميات الكبيرة من المياه. تطرقت إلى هذه النقطة، إلى أي مدى في المراحل القادمة يجب العمل على استيعاب هذه المياه، لأنها ثروة، وهناك من يقول أن الحروب في العالم هي حروب مياه، وأن هناك دول تتحارب على المياه، وهذه حقيقة. كيف يمكن الحفاظ على هذه المياه مستقبلا والآن بإجراءات ربما لا تذهب كل شيء من هذه الكميات الكبيرة سدًا؟
3: حقيقة احنا يعني سد الفرات او نهر الفرات ما عدنا استفادة مثلى منهم حيث التخزين. يعني الان الدولة التركية مستفيدة بما يعادل 90 مليار متر مكعب في 5 سدود، بينما الدولة السورية الحجم الاعظمي لثلاث سدود الفرات هي فقط 16 مليار، ومقارنة بالدولة التركية مبلغ يعني عفوا كمية متواضعة جدا. كان هناك دراسة سابقا بإنشاء سد حلبية وزلبية شرق مدينة الرقاب قبل دير الزور، وتم إيقاف هذا المشروع للأسف. أنا ما أنصح به حقيقة أن الدولة تعمل من الآن على خطة استراتيجية حقيقية لبناء منظومة سدود. إن لم يكن في سرير النهر، وأنا لا أحب أن تكون كلها في سرير النهر حتى لا نغمر أراضي كما حصل في الموضوع الكارثي سابقا عندما غمرت أراضي سد الفرات وتم تهجير الناس، كان كارثة إنسانية حقيقة. ولكن تفكير خارج الصندوق، عمل يعني كمسار موازي صح التعبير بجوار سرير النهر على مسافة 10 كيلومتر على سبيل المثال، سلسلة بحيرات وسدود صغيرة نستطيع أن استيعاب هكذا نوع من الكميات التي تأتينا بالحالات الفيضانية، وكذلك رغم هي أيضا بمثابة حصب تقسيم مياه الأمطار. ولدينا في حقيقة على طول مجرى نهر الفرات في الطرفين الشرقي والغربي، لدينا كثير من الأغذية التي نستطيع أن نعمل عليها هكذا نوع من المنشآت.
1: يعني في دول مثل تركيا وغيرها كيف يتعاملون مع موضوع غير السدود؟ هل يتعاملون معه كما ذكرت بإنشاء خطوط موازية أو بالاستفادة من حفظ المياه ببحيرات؟ يعني كيف يتعاملون مع هذا الأمر؟
3: هناك عدة طرق للتعامل للحفاظ على الكتلة المائية. يعني أكيد الكلاسيكي المعروف عندنا هو موضوع الخزانات والبحيرات تحافظ عليها كتلة، ولكن إحنا عندنا موضوع الاستنزاف. إحنا عندنا في سوريا استنزاف جائر للكتلة المائية. يعني مثلاً يعرف الأخ هيثم بكور واردنا الأساس، يعني إحنا حصتنا من نهر الفرات 210 متر مكعب بالثانية، 290 تذهب للعراق و210 لنا، 500 هي اللي تأتينا من تركيا. فال210 احنا يذهب بحدود ال180 لل190 يذهب لأغراض الري، تقريبا بين 20 و25 يذهب لأغراض الشرب. أغراض الري لدينا إجمالي الكتلة الزراعية المستصلحة في حوض الفرات تتجاوز 217,000 هكتار، يعني كمية قليلة مقارنة بالكمية المائية المهدورة. السبب في ذلك المشاريع القديمة المتهالكة، وبنفس الوقت هي تعتمد على ري بالقمر. هذا الأمر معظم الدول أقلعت عنه، يعني تحولت للري الحديث. فإذا احنا لزاما علينا لتوفير كتلة مائية معتبرة تتجاوز 4.5 مليار متر مكعب سنويا، هذه تهدر في مشاريع حوض الفرات. نعمل بداية على تحسين شبكات الري واستصلاح أراضي في جوار حوض الفرات.
1: إلى أي مدى هذا الموضوع أيضا يؤدي إلى خسائر في القطاع الزراعي؟ يعني موضوع هدر المياه وعدم الترشيد وعدم الحفاظ على الكتلة المائية.
3: لدينا خسائر كثيرة، من ضمن الخسائر في إرادة كثير خرجت عن الخدمة صبحت. يعني صلحنا سابقا 38,000 طلع عن أكثر من 20,000 عن الخدمة، يعني صفت أرض صبح غير قابلة للزراعة.

0: وبالمقام ذاته كلفة تشغيل هذه المشاريع ليست الكلفة القليلة، فهناك كثير من المشاريع تعتمد على محطات ضخ ومحطات رفع عالي حتى نوصل المياه إلها. فإحنا حقيقة كل المياه التي تصرف للهكتار بالريب الغمر تعادل 10 هكتار بالريب التقليدي. أنا عملت دراسة فيما مضى نستطيع استصلاح ما يعادل 12 مليون دونم في وادي الفرات على كتفي الوادي يمين ويسارا بعرض 10 كيلومتر يمين و10 كيلومتر يسار على طول سير النهر، وهي أراضي قابلة للزراعة وأراضي ممتازة، ولكن الشرط الرئيسي لهذا الأمر هو التحول للري الحديث لتوفير هذه الكتلة. ومن المعلومة هذا الرقم مهم جدا، السوري يسمعوا لو سمحت لي بثانية، الكتلة المائية العذبة في سوريا يشكل الفرات 87.5% من الكتلة المائية العذبة. يعني احنا في سوريا عندنا 160 سد، 157 سد يحجزن فقط مليارين، و100 او 3 سد الفرات يحجزن 16 مليار. بمعنى الكتلة المائية العذبة في سوريا 87.5% هي بالفرات، وهذه الكتلة للأسف يعني غير مرشدة في الاستخدام يعني بالمشاريع.
1: يعني إذا أي مشاريع قادمة مستقبلية يجب أن تركز على هذا الأمر، أن 87% من المياه العذبة في سوريا موجودة لنهر الفرات، الأولوية تكون لنهر الفرات. أذهب مرة أخرى إلى الدكتور أحمد. نعم دكتور أحمد، إذا سألناك أيضا من قبل يعني ما تقومون به من فرقكم، ما تقوم به التقييم متعلق بعدد الذين أخلوا من منازلهم، كيف تنسقون لإيوائهم، كم الخطة التي يعني أو عدد الأيام الذين سيبقون فيه خارج هذه يعني كل شيء متعلق بالاستجابة الطارئة من الأماكن، تجهيزها، عدد الأيام.
2: طبعا حتى الآن لا يوجد لدينا يعني نزوح بالمعنى العام والنزوح ومراكز إيواء، لدينا مراكز إيواء التي نعمل على تجهيزها كإجراء احترازي على أمل أن لا يتم استخدامه بالمعنى الحقيقي لعمليات النزوح. عمليات الإخلاء التي تمت لعدد من العوائل التي كانت هي معرضة للخطر، تمت طبعا نقل هذه العوائل لأقارب.
1: كم عائلة لو سمحت؟
2: هي لا تتجاوز تقريبا عبارة عن تقريبا 1600 شخص، يعني بما يقارب بين 300 و400 عائلة.
1: نعم.
2: كانوا تحت الخطر، وإجراءات احترازية تم نقلهم إلى أصدقاء، معارف، مناطق أخرى غير معرضة للخطر. نتمنى ونأمل ضمن المعطيات المتواجدة لدينا أن لا يتم استخدام أي نوع من أنواع مأوى، مع العلم أننا نعمل مع الجهات المختصة ومنظمات أممية ودولية على تجهيز بعض المراكز لتكون مأوى إذا طبعاً كمراكز إيواء إذا اضطر هذا الموضوع، لكن إن شاء الله ضمن المعطيات الحالية، ضمن المجريات التي تدفق الماء والأرقام التي نسمعها والتحديثات المستمرة، نأمل من الله أن تكون هذه الإخلاءات هي عبارة عن إجراءات احترازية
1: إن شاء الله
2: فقط، ويتم بعدها فرق تقييم الأضرار، تعمل على تقييم الأضرار من حيث المباني، من حيث الأراضي الزراعية، وعودة الأهالي فيما بعد إلى قرائهم وراضيهم تباعا حسب نوع الأضرار التي تمت.
1: يعني إن شاء الله، لكن هي إن شاء الله لا يكون هناك أي خسائر إضافية ويكون تم استيعاب الأمر، لكن للأسف في كل مرة يحدث شيء تكون هناك نوع من الكارثة، على أمل أن لا تكون كذلك. طيب دكتور أحمد، إذا سألناك الآن أيضا بموضوع التقييم الذي تحدثت عنه والتعويضات للمتضررين سواء الأراضي الزراعية أو المساكن حتى لو كانت مخالفات، إلى أي مدى أيضا تسجلون وتقيدون وتوثقون هذا الأمر؟
2: طبعا دائما بموضوع إدارة الكوارث نحن نستعد للأسوأ، يعني تعقيبا على السؤال.
1: نعم.
2: وبالتالي لذلك دائما نتكلم بالحالات القصوى، لكن نعمل جهدنا لأن لا يتم الوصول إلى هذه الحالات. بالنسبة لموضوع التعافي، نعمل الآن مع مديرية الإحصاء والتخطيط ضمن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مع إدارة تقييم الأضرار والتعافي ضمن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على البدء بحصر هذه الأضرار. لا توجد لدينا أرقام أولية بعد، لكن ما علينا أن نقوم به كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تقييم هذه الأرقام ضمن منهجية علمية دقيقة وواقعية ومنطقية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، تقديمها إلى الوزارات المعنية. فعندما تتعلق الأمر بالأراضي الزراعية سيتم هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الزراعة، عندما يتعلق هذا الأمر بمحطات المياه سيكون هذا الموضوع التعاون مع وزارة الطاقة، عندما يتعلق الأمر

0: بموضوع المباني السكنيه سيكون هذا الامر مع تعاون مع وزاره الاسكان. بالنسبه لموضوع ما سيتم تقديمه اعتقد قد يكون من المبكر الحديث نوعا ما،
1: لكن موضوع التعويض مطروح يعني ليس بعيدا.
0: بصراحة لا يمكن أن أتكلم أي شيء عن هذا الموضوع.
1: ما
0: زلنا نعاني الآن من موضوع الباص الطارئ والإجلاءات والإخلاء وتأمين الحالات الإنسانية، لكن بكل تأكيد ما نعلمه كحكومة سورية آلام أي شعب أو أي تجمعات بدير زور ورقة من الواجب دائما وأبدا أن يكون هناك بكل تأكيد يعني معاناة يعني تقدير لهذا الموضوع. وأيضا قد يكون هذا الموضوع من خلال تقييم، من خلال تعويض، من خلال عدة أمور سيتم طبعا طرحها. وهذا الموضوع
1: يعني نترك هذا الأمر أيضا كما ذكرت لي الوقت لاحق للجهات المختصة المعنية. طيب
0: الجهات المعنية من أجل إجراء فيه، لكن بكل تأكيد ما سنقوم به كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث هو العمل مع الجهات المختصة على إجراء تقييم للأضرار يكون منطقي وواقعي وعلى أسس علمية من أجل النظر فيما بعد على آلية التعويض.
1: طيب أريد أن أسمع منك الآن الدروس المستفادة لو سمحت دكتور أحمد، وأيضا النصائح وليس نصائح التعليمات التي يجب أن يسمعها السوريين الموجودين في تلك المناطق في محافظتي الرقة ودير الزور، على أمل أن تمر هذه الأزمة بخير على أهلنا هناك.
0: بكل تأكيد لأهلنا وأحبائنا بدير الزور ورقة نعمل كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالإضافة إلى الوزارات الأخرى المعنية، يعني عدد كبير من الوزارات إضافة إلى الأخوة في المحافظات ليل نهار من أجل احتواء هذه المشكلة وعدم تطورها إلى كارثة. وبالتالي تطور احتواء هذه المشكلة هو ليس مهمة حكومية بحتة، هي أيضا هي عبارة عن مهمة مشتركة بين المجتمعات وأيضا الحكومة. الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن غرفة الطوارئ في كل من دير الزور والرقة بعدم السباحة، عدم الاقتراب من سريب النهر، الابتعاد، الإجلاء، الإخلاء، كل هذه الالتزام بهذه التعليمات بصراحة هي تصب في مصلحة المجتمعات وتصب في مصلحة السكان في كل من دير الزور والرقة.
1: لكن
0: نرجوكم الالتزام بهذه التعليمات أولا. ثانيا نعمل على التشييد وعلى تدعيم المناطق التي تحتاج فعلا، المناطق المنخفضة نحتاج إلى قوانين نعمل بها مع الوزارات المختصة من أجل أي تعديات على سرير النهر. بالمدى البعيد نعمل أيضا كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن تكون لدينا الآليات والمعدات. أريد أن أنوه على أيضا أمر نتواصل فيه مع بعض الداعمين وبعض الدول الصديقة، هي الجزء العائمة المتحركة.
1: نعم، هذا ما كنت أريد أن أتحدث عنه أيضا في نقطة أخيرة معك يا دكتور، لأن هناك مطالب كثيرة وعتب كبير من أهل المنطقة الشرقية الجزيرة السورية دير الزور والرقة بأنه هذه المنطقة مهملة حتى بعد التحرير، يعني لم يتم العناية بها كما يجب. هكذا يقول كثيرون، وأنت تعلم مطالب الشعب هي دائما مطالب يعني حالمة ومحقة. الآن هم يطالبون على الأقل الجسور التي تصل الضفة الشرقية بالغربية، إلى أي مدى هذا الأمر سيكون ممكنا في المرحلة القادمة بالاستجابة الطارئة؟
0: أولا عتب أهلنا في الرقة ودير الزور على العين والرأس بكل تأكيد، لكن قد يكون ليس من العدالة أو ليس من العدل أن نقول أن هناك إهمال للمناطق الشرقية. ما زالت سوريا بعد سنوات من النظام البائد تعاني فعلا من موضوع تهتك في البنية التحتية، مشاريع مختلفة ليس فقط في المناطق الشرقية، في أغلب المناطق بكل صراحة. هذا ما نسمعه أحيانا من الأهالي في مناطق مختلفة أن الحكومة لديها إهمال. الموضوع ليس إهمال، الموضوع أولويات، الموضوع احتياجات، الموضوع أيضا وقائع وإمكانيات. عندما ننظر إلى الاحتياجات ننظر أيضا إلى الإمكانيات وإلى الوقائع الموجودة. النظر إلى الاحتياجات بمعزل عن الإمكانيات وبمعزل عن ما يتوفر قد يكون ليس من العدالة من مكان. يجب دائما أبدا ننظر إلى الصورة متكاملة.
1: يعني نحن فقط يا دكتور أحمد ننقل ما يقال
0: بكل تأكيد
1: يعني وعتب أهلنا في كل مكان في سوريا
0: هو
1: محق. نعم تماما،
0: بكل تأكيد نعمل ليل نهار من أجل كحكومة سورية من أجل تلبيت هذه المطالب، ومطالبهم جدا محقة. وأريد أن أؤكد ما سمعته مرارا وتكرارا موضوع الجسور العائمة بتوجيه من معالي الوزير، نعمل الآن على التواصل كأحد الدروس المستفادة أن تكون لدينا دائما

0: واحده من اهم الاجراءات الاحترازيه الموجوده.
1: طيب اذهب الان الى المكمل مع الناشط السياسي احمد ديب. مرحبا بك سيد احمد. اذا سالناك الان من موقعك كيف تنقل لنا اوضاع الاهالي وكيف أيضا تتعامل الجهات الحكومية من مشاهداتك مع الأوضاع؟ ونحن معنا السيد معاون وزير إدارة الطوارئ ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ومعنا أيضا سادة كرام خبراء بهذا الأمر، منهم مدير العام لسد الفرات وخبير مائي السيد عبد الرزاق، كي لا يكون هناك يعني زعل من قبل أي حد. تفضل.
2: نعم أختي الكريم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء كل عام وأنتم بخير. إحنا مر علينا العيد بالكمال، هو يعني فرحة ومش فرحة، وأهالي الدير الزور بشكل عام والمناطق الشرقية، لأنه صار عندنا وضع النهر والفيضانات والمصافي وضع خطر جدا، وحتى على موضوع الأطفال أثر فيه فرحتهم. إنه مبارح كان في أطفال، 5 أطفال بدهم يعبروا من منطقة الجزيرة على منطقة الشامية اللي هي منطقة شرق الفرات على غرب الفرات، وغرقوا بالنهر بسبب قلة الجسور وقلة المعابر النهرية الرسمية. احنا اللي شايفينه انه الدولة بشكل عام مش مقصرة بوزارة الكوارث والطوارئ، لكن الواقع اللي موجود مختلف جذريا عن اللي نشوفه بالإعلام. احنا بالإعلام قاعد نشوف انه التوصيف للوضع بشكل عام ان الوضع جيد والوضع ممتاز، وقاعد نشوف جسور مبنيه من حطام، جسور بس على حطام مبنيه. اصلا دير الزور الى البكمال تقريبا فيها 4 ولا 5 جسور صار الترميم بها بشكل سيء بدون اي دراسه هندسيه او اي
1: الان ما هو وضع هذه الجسور سيد احمد؟ هل هي
2: غمرت
1: ام ما زالت قيد الخدمه؟
2: 95 نعم. الا جسر البكمان
1: نعم
2: موجود
1: نعم.
2: اما الجسور الباقيه كلها منهاره
1: نعم.
2: الان الشعب مقطوع، وتعودت الناس في ايام العيد انه تتواصل مع بعضها، اهل الجزيره والشامي هم اولاد عم واولاد خال
1: نعم.
2: واحباب واقارب. الان قطع هذا الشيء وتاثر عليهم بشكل.
1: طب ما هي الرساله التي توجهها للجهات المعنيه الان سيد احمد؟ ما هي الرسالة؟
2: نعم، الجهات المعنية لم تقصر، ولكن ليس لديها شيء أو ليس لديها المقدرة أنها تتصدى لهذه مثل هذه الكارثة. نحن في فعلا حقيقة نحن في نكبة منكوبين من البكمال إلى دير الزور. المحاصيل الزراعية بشكل عام، المحاصيل الزراعية انتهت.
1: ما هي أكثر سيد أحمد، ما هي المحاصيل الأكثر تضررا؟ ما هي أكثر محاصيل تضررت بهذه الازمه وعمليه الغمر؟
2: هي محاصيل القمح
1: نعم
2: والشعير وقوت الموت، يعني الخبز. الناس متعوده على
1: نعم.
2: المحاصيل هاي عشان تعيش كل يوم، تعرفي انت محافظه دير الزور، محافظه الرقه والبكمال، الناس اكثرها عايشه على المحاصيل الزراعيه. وامبارح كان يوم عيد، لاحظت ان الناس قاعد تشتغل في الحقول، يعني تاركين
1: نعم.
2: فرحه العيد وتاركين عيد الاضحيه، والناس تركوا اضاحيهم في سبيل انه يلحقوا ارزاقهم. صارت الناس تركض وما تعرف، صارت مبادرات من الاهالي في سبيل حماية محطات المياه. صارت الناس تذهب إلى السليل النهري في سبيل يحطوا بتاريس لكي يحموا المصافي أو لكي يحموا المحطات المياه للدولة. نحن فعلا يعني النظرة بشكل عام لدينا أنه
1: طيب.
2: أنه عندنا جسور وعندنا خطة 5 والإعلام يتكلم بهالطريقة، وبالحقيقة ما في منها شيء هذا أبدا. يعني
1: نعم.
2: إحنا ما هي أمر رباني من رب العالمين، ما كنا متوقعين انه بشكل فجائي او بشكل هذا، انه من ايام الثمانينات او من 82 فتح خمس بوابات من سد الفرات اللي اثر علينا. طبعا هو كان يفتح قديما
1: نعم.
2: بالثمانينات وبالتسعينات، بس الان يعني الوضع كارثي جدا جدا جدا، وفي مخالفات
1: نعم.
2: في مخالفات
1: نعم. نسال الله لكم السلامه، نسال الله نعم.
2: تخالف وتبني وتزرع على السرير النهري
1: انتهى وقتي،
2: والان تسبب في دمار كل الليل.
1: شكرا جزيلا لك سيد احمد ديب، الناشط السياسي، كنت معنا من المكمار. شكرا لنقلك صوت اهالي المنطقه. شكرا للسيد احمد قزيز معاون وزير الطوارئ واداره الكوارث، كنت معنا من ادلب. شكرا للسيد هيثم بكور المدير العام للمؤسسه العامه لسد الفرات، كنت معنا من الحلب. وللسيد عبد الرزاق العلوي الخبير في السدود والموارد المائيه، كنت معنا من المانيا. ومشاهدينا نرجو أن تلتزموا بالتعليم

التعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية على أمل أن تمر هذه الأزمة على خير. مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونتابع في الساعة الثانية تقرير المجلس النرويجي للاجئين الذي دعا إلى دراسة استخدام العملات الرقمية المستقرة في التحويلات الإنسانية إلى سوريا. ابقوا معنا.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حياكم الله من جديد. دعا تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين إلى دراسة استخدام تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية المستقرة في التحويلات الإنسانية إلى سوريا بوصفها خياراً عملياً يمكن أن يساعد المنظمات الإنسانية على تجاوز جانب من الصعوبات المزمنة المرتبطة بنقل الأموال إلى البلاد.
1: بعد أعوام طويلة من العزلة المالية يعود الحديث مجدداً عن محاولات إنعاش القطاع المصرفي السوري في مهمة تبدو شديدة التعقيد لاقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات وفقدان الثقة. وفي خضم هذه الأزمة تدخل العملات الرقمية المستقرة على الخط كحل تقني جديد قد يخفف من تعقيدات التحويلات المالية إلى سوريا. ففي تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين قال إن هذه العملات قد تفتح بابا لتسهيل نقل الأموال إلى الداخل السوري. التقرير أوضح أن العملات الرقمية المستقرة المرتبطة عادة بالدولار الأمريكي يمكن أن تساعد في تسريع التحويلات المالية وتقليل كلفتها إلى جانب تحسين الشفافية وسهولة تتبع الأموال، ما قد يسهل وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل أسرع. وبحسب المجلس فإن منظمات الإغاثة تواجه منذ سنوات تحديات كبيرة في نقل الأموال إلى سوريا وسط القيود المصرفية والعقوبات، على الرغم من وجود إعفاءات إنسانية وتخفيف جزئي لبعضها. كما استعرض التقرير تجارب دول أخرى شهدت أزمات اقتصادية ونزاعات مثل أفغانستان وفنزويلا، حيث استخدمت العملات الرقمية لتجاوز تعقيدات النظام المصرفي التقليدي وتأمين التحويلات للسكان والمنظمات الإنسانية. وتعتمد هذه الحلول على تقنية البلوك تشين أو سلسلة الكتل، وهي تقنية رقمية لا مركزية تستخدم لتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة، وتشكل الأساس الذي تقوم عليه العملات الرقمية مع استخدامات تتجاوز عالم العملات المشفرة إلى قطاعات مالية وإنسانية متعددة. لكن رغم ذلك تبقى هذه الخطوة محاطة بتحديات عديدة، أبرزها المخاوف المرتبطة بالرقابة والتنظيم واحتمال استغلال العملات الرقمية في عمليات غير قانونية، ما يجعل اعتمادها على نطاق واسع بحاجة إلى ضوابط واضحة

0: وبنية تقنية آمنة.
1: وينضم إلينا لنقاش هذا الموضوع السيد طريف خشاني الخبير في الاقتصاد الرقمي من دمشق. مرحبا بك سيد طريف. إلى أي مدى هذا الأمر ممكن، التعامل ببلوك تشين بالعملات الرقمية المشفرة في القطاع المالي السوري؟
2: بداية كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير.
2: مبارك على الجميع، ونسأل الله الفرج والفرح للسوريين والمسلمين جميعا. الحقيقة الهدف من أي استخدام لتقنية المعلومات هو رفاهية المستفيدين، تحسين جودة استخدام المصادر، وأهم شيء الزمن. البلوك تشين أو العملات الرقمية أو استخدامها للأعمال الإنسانية الحقيقة تحقق كل هذه الأهداف. اليوم نحن نعيش بحالة من السرعة في تحويل الأموال، البلوك تشين ممكن أو استخدام العملات الرقمية ممكن أن يحقق هذا الهدف بثواني، بينما من خلال التحويلات عبر البنوك التقليدية أو عبر وسائل النقل الأموال التقليدية يحتاج إلى أيام وأحيانا كثيرة إلى أكثر من أسبوع. أيضا ممكن،
1: لكن هل سوريا وفق بنيتها التحتية جاهزة لهكذا أمر، خاصة أن المجلس النرويجي وضع معايير لهذا الموضوع؟
2: نحن كل يوم نتطور ونتحسن ونصل إلى الحد الأدنى من البنية التحتية اللازمة، والحقيقة في دول أخرى يعني تعرضت لحروب وأزمات وحالتها شبيهة بالحالة السورية، استطاعت أن تتغلب على ضعف البنية التحتية. فإن شاء الله يعني ضمن الخطة الموضوعة لتطوير البنية التحتية حتى في المناطق النائية نستطيع أن نتجاوز هذه العقبة ونصل إلى هدفنا في إجراء العمليات والتحويلات المالية بالوقت المناسب وضمن تكلفة تنخفض لأقل من التكلفة العادية، يعني لتحويل أي مال يتطلب بين 10-15% وأحيانا 30% لحتى تصل الأموال إلى المستفيد. الآن هذا الأمر خلال البلوك تشين أو العملات الرقمية قد لا يصل إلى 1% وأقل، وهذا كله ينصب في خدمة المستفيد.
1: طيب أيضا باعتبار أن هذا القطاع جاء فعلا لدعم المنظمات ودعم القطاع الإنساني، ما هي الإجراءات التي من الممكن أن تتبعها الجهات المعنية في سوريا لتسهيل هذه المهمة؟
2: في الحقيقة أهم شيء هو التشريعات المناسبة والترخيص لأكثر من جهة للقيام بهذا العمل. حصر عملية التحويلات المالية عبر البلوك تشين أو المنصات نقل الأموال الرقمية هذا الشيء يضعف ويؤخر عملية دخول المنظمات إلى استخدام هذه التقنية. إذن بداية نحتاج إلى تسريع عملية التشريعات اللازمة لظهور منصات رقمية تستطيع إجراء هذا العمل مثل أو أي بوابات دفع إلكتروني أو
1: سوريا كم بوابة دفع إلكتروني وكم ترخيص تحتاج من وجهة نظرك؟
2: يعني حاليا نستطيع أن نقول هناك 3 فاعلة، ولكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك وأكثر من تقنية. اليوم الموجود هو عبارة عن وسيلة نقل أحيانا داخلية بين المستفيدين داخليين، لكن التخاطب مع بوابات دفع خارجية ما زال في مرحلة مبكرة.
1: لذلك سألتك سيد طريف كم تحتاج السرعة. كم بوابة، كم تقنية، كم يعني كم ترخيص تقريبا؟
2: يعني سابقا كان يوجد 16 ترخيص، وأتوقع أنه زيادة هذه التراخيص واستعتماد على أكثر من بوابة يسرع عملية الانتقال إلى الاستخدام بشكل أفضل. يعني ممكن 20 بوابة تتحمل، لأن كل بوابة ستتخصص بشيء معين من بوابة من الأعمال، يعني شيء يعمل بالإنساني، شيء يعمل بإعادة الإعمار، بوابة أخرى تعمل للعمل على الإرث والأعمال القانونية. كل بوابة الدفع لديها تقنية ولديها قدرة على التعامل مع خصوصية معينة لعمليات

0: دفع والنقل الأموال نعم. بين المستفيدين.
1: طيب أيضا انضم إلينا السيد محمد البهاء المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر من ريف حلب. مرحبا بك سيد محمد. إذا سألناك إلى أي مدى فعلا هذه الآلية الجديدة التي تحدث عنها المجلس النرويجي تسهل عملكم كمنظمات إنسانية وتسهل وصول الأموال للمساعدات دون عمولات كبيرة، باعتبار أن العمولات تنتهي وتصل يعني فقط نسبة إلى 1% حسب ما ذكر مختصون، وأيضا السيد طريف قال ذلك.
2: الحقيقة أتوقع أنه التحدي بالنسبة للمنظمات يعني أمر ليس بالسهل، يعني يحتاج إلى تشريعات جديدة وتحضير أيضا النظم على مستوى سوريا بشكل عام وعلى مستوى المنظمات أيضا بشكل خاص، تحتاج إلى لوائح جديدة وقوانين جديدة ووسائل ضبط ووسائل امتثال جديدة لتستطيع المنظمات استخدام هذه التقنية في أعمالها. وأتوقع أمر
1: لكن دون التشريعات لن تستطيعوا أن تستقبلوا الأموال بهذه الطريقة.
2: صحيح 100%.
1: هل هذا يعتبر متعلقا بموضوع الشفافية أو بموضوع الرقابة؟ اشرح لنا هذه النقطة.
2: الحقيقة بالنسبة للعملات الرقمية حاليا يعني إذا يعني تحدث المجلس النرويجي عن المسألة عن العملات المستقرة، فإذا ذكرنا العملات المستقرة هناك اليو اس دي تي واليو اس دي سي، هاتان عملتان يعني إحداهما مؤسسة داخل أمريكا والثانية مؤسسة خارج أمريكا في إحدى الجزر البريطانية، فهو ما هو مستوى الرقابة أيضا، وهل إذا اعتمدنا هذه العملات المستقرة أيضا المرتبطة بالدولار هل يوجد أي ضمانات ليستطيع أن سوريا المنظمات السورية أو المجتمع السوري بشكل عام أن يستخدم هذه العملات وأن لا تطبق عليها أيضا القوانين التي تحد التحويلات
1: من تقصد العقوبات أو البنوك تقصد العالمية. العقوبات
2: طبعا العقوبات يعني ألا تشملها؟ إحداهما مؤسسة في بوسطن في أمريكا والثانية أيضا تعتمد مرتبطة بالدولار،
1: يعني وهذه هي المفارقة سيد محمد بأن العقوبات وقيصر تم رفعهم عن سوريا، لكن إلى الآن هناك مشكلة بالحوالات وحتى المشكلة بحوالات المساعدات الإنسانية أو الأموال التي تأتي إلى المنظمات الفاعلة في سوريا. أيضا برأيك لماذا هذا الأمر الآن؟
2: أعتقد هناك السبب سببين أساسيين. أولا يعني سوريا ليست سوق منافس أو رئيسي بالنسبة للمنظمات، فهي لا توليها هذا الاهتمام بشكل كبير جدا، فيعني لا يوجد هناك تعليمات تنفيذية سريعة لتطبيق الإعفاء الذي صدر من الإدارة الأمريكية أولا. ثانيا هناك يعني معدل عالي، ما زالت تعتبر سوريا عالية الخطورة لدى هذه المؤسسات، فالكومبلينس يعني هن عاملين وسائل الامتثال ورافعين الامتثال لدرجة عالية جدا، وبسبب وضع سوريا حاليا ضمن يعني بلد ذو مخاطرة عالية، كهذا أدى إلى عدم اعتماد البنوك، يعني عدم تسهيل البنوك أو التزام البنوك في يعني بالإعفاء الأمريكي من العقوبات، ومثله مثل الشركات، يعني شركات كثيرة جدا يعني لا تعتبر السوق السوري سوق واعدة، وهذا يبني يعني جهود كبيرة جدا على الحكومة وعلى الشعب السوري والمنظمات السورية بحد على حد سواء ليثبتوا للمجتمع الدولي أننا لا بالعكس نحن سوق واعدة وسنكون يعني مساهمين في بشكل عام.
1: طب ما هي التشريعات التي تحتاجها سوريا وما هي معايير الشفافية التي تحتاجها أيضا المنظمات والقوانين في سوريا كي تكون سوريا فعلا سوق واعدة متعلقة بقطاع المنظمات وتكون منافسة في المراحل القادمة؟
2: بالنسبة للتشريعات يجب أولا أن تطلع الحكومة السورية أو المؤسسات المجتمع المدني على ما هي ترشح مجموعة من العملات المستقرة وتدرس مدى استقرار هذه العملة وما هي مدى تغطية المخزون من السندات الأمريكية أو من العملات الموجودة لدى هذه الشركات وما مطابقتها للقوانين واللوائح الأمريكية الخاصة بهذا النوع من الشركات أولا ثم بعدها تقوم بإجراء نوع من التحوط أو قوانين تضبط عملية استخدام العملات بشكل عام، لأنه هو مفهوم جديد على المجتمع السوري بشكل أو بآخر، وعندما لدينا تجارب سابقة كانت للأسف ليست جيدة استخدموا عملات غير مستقرة، وأصبح هناك خسائر كبيرة جدا على مستوى الشركات.

0: وعلى مستوى الأفراد. يعني إحدى العملات أظن هي عملة تشيليز. يعني نام الناس في على العملة كانت حوالي فوق $10. صحي صباحا كانت 0.6 أصفار 8 يعني من الأجزاء. فيعني كانت خسارة كبيرة جدا للمؤسسات والأفراد، فلذلك تحتاج إلى دراسة متأنية جدا من
1: القوانين. سيد طريف، أيضا نسألك عن نفس النقطة، ما هي التشريعات التي تحتاجها سوريا الآن لاستيعاب هذا الأمر بموضوع العملات الرقمية، أو موضوع ما تحدث عنه المجلس النرويجي، التحويلات عن طريق بلوك تشين بخصوص القطاع الإنساني والمنظمات الإنسانية؟ ما هي التشريعات الواجب العمل عليها الآن ومعايير الشفافية؟
2: تمام. الحقيقة يعني خلينا نقسم العمل الإنساني إلى عدة قطاعات. أول شيء المستفيد النهائي، وهو الشخص الذي يتلقى مبلغ من المال كدعم إنساني.
1: نعم.
2: ولكن أيضا لدينا العاملين في القطاع الإنساني، وهو عبارة عن رواتب وأجور ومنح تأتي إلى المستخدمين أو الأشخاص اللي يعملون في القطاع الإنساني في المناطق، في معظم المناطق. وقطاع آخر وهو قطاع التنموي، اللي ممكن منح من أجل مشاريع صغيرة أو من أجل شراء معدات أو من أجل توريد مواد أخرى. كل هذه القطاعات تستطيع أن تستفيد بشكل ما من التحويلات الرقمية من خلال العملات الرقمية المستقرة. نحن لا نتكلم عن عملات رقمية لمرجعيتها مشاريع، هذه العملات يعني تتعرض إلى الكثير من الخسائر أو فقدان القيمة أو زيادة القيمة، وهي بمخاطرة عالية. نحن نتكلم عن عملات رقمية مستقرة مثل USDT كما تفضل الضيف الكريم. أما المشاريع العملات الرقمية كمشاريع أو عملات رقمية غير مستقرة فهي خارج نطاق البحث نهائيا. نحن نعمل على استخدامها العملات الرقمية المستقرة. التشريعات اللازمة بناء على التوصيف الأول للاستخدامات هي معرفة العميل، يعني التشريع حتى يصبح التحويل حقيقي يجب على القوانين السورية أن تتضمن فقرة كاملة عن معرفة العميل المستفيد من هذا المال، وهو نفس إجراءات فتح حساب بنكي عادي. فلذلك سنعرف أن هذه شركة أو مستخدم أو طالب أو هو يعني نازح في مناطق نائية يحتاج إلى مساعدة. فمعرفة العميل تحتاج
1: إلى أي مدى هذا الباب
2: تحديد
1: إلى أي مدى هذا الباب يعني موضوع البلوك تشين أو الحوالات عن طريق العملات المشفرة قابل لأن يذهب إلى مكان آخر متعلق بتبييض الأموال؟ هل هذا الأمر ممكن؟
2: الأموال القليلة ومعرفة العميل تمنع هذا الأمر. يعني أنا أحدد تماما من سيستفيد من هذا المال وبمبالغ محددة شهريا أو عبر وثائق فواتير أو وثائق
1: يعني يمكن أن يكون هناك رقابة وضمانات على هذا القطاع،
2: مؤكد 100%. وبعض التجارب يعني إحنا اليوم البلوك تشين لن نستطيع أن نحجبها عن العمل بشكل كامل. بمعنى آخر، نحن اليوم أحد الاستخدامات هو نقل المال، ولكن يوجد استخدامات تالية هي توزيع المساعدات. أيضا توزيع المساعدات يستطيع أن يكون من خلال تقنيات أخرى قابلة للتحقق من العميل وإيصال المساعدات إلى المستفيد النهائي. فتطبيق البلوك تشين ليس فقط لنقل المال، أيضا لنقل المعونات. فكما نعلم في مخيم الزعتري اعتمدوا عليها عدة سنوات في تسليم المواد الإغاثية إلى المستحقين عبر قراءة الوجه أو قراءة قرنية العين، أيضا استخدمت تقنيات بلوك تشين. إذا نحن نتكلم عن أكثر من استخدام، نتكلم عن أكثر من نوع من المستفيدين. الهدف النهائي هو معرفة من يستفيد من هذا المال أو من يستفيد من هذا العطاء. إذن التشريع الأول، لنعود إلى موضوع التشريعات، التشريع الأول هو معرفة العميل.
1: نعم.
2: التشريع الثاني هو

تطابق مع المعايير العالمية في نقل الأموال، وهذا يحتاج إلى ورشات عمل مع بوابات الدفع الإلكترونية العالمية للتخاطب معها بشكل

0: ولكن العقوبات التي تشريعات تخص العقوبات الذي يستخدم هذه التقنيات بشكل غير آمن أو بشكل غير نظامي. العقوبات هي جزء من التشريعات، يعني عندما نشرع لاستخدام هذه القنوات يجب أن نضع مجموعة من العقوبات. أي شخص يحتال أو أي شخص يتسول له نفسه أو نفوس ضعيفة لاحتيال على الآخرين يجب أن تكون هناك عقوبات جازرة بحيث أن تمنعه من قيام هذا، وإن فعل فهو سيكون مثل عقوبات الاستخدام الغير آمن للاحتيال أو العقوبات الإلكترونية يعني. فكل جزء من التشريعات هي العقوبات، فيجب أن تكون هناك تشريعات صارمة حول من يسيء استخدام التقنية، وهذا يعني يؤدي بشكل ما إلى رفع الثقة باستخدام هذه التقنية.
1: طيب.
0: الأمور الأخرى هي تتعلق بالتشريعات الداخلية لمقدمي الخدمة حول معايير استخدام الأمن السبراني، معايير استخدام والأدلة الاسترشادية لاستخدام هذه القنوات. يعني موضوع التشريعات موضوع واسع.
1: نعم.
0: يبدأ من معرفة الأشخاص والشركات وينتهي بالعقوبات.
1: نعم. ومعرفة المستفيد
0: وينتهي ب العقوبات.
1: طيب سيد محمد، إذا سألناك أيضا سيد محمد إذا سألناك أيضا كمنظمات إنسانية هي معنية ربما بالدرجة الأولى بهذا الأمر، إلى أي مدى أنتم جاهزون لأن تطوروا من آلية عملكم، من أنظمتكم الداخلية، من معايير الشفافية التي تستندون إليها تكونوا جاهزين للتوافق مع هكذا أمر إن أتى بشكل قريب، يعني ليس بمرحلة متأخرة؟
2: نعم، أظن يعني بالنسبة للقوانين الداخلية فيما يخص المنظمات أمر ليس صعب يعني على المنظمات سبق لها أن اخترقت على مستوى القوانين الدولية فيما يخص العمل الإنساني في عدة أمور كانت سابقة في سوريا على مستوى العالم، في على مستوى الأزمات التي مر فيها العالم. ولكن يعني نسأل نفسنا سؤال، إذا عدنا خطوة للوراء، أي دخل أو أي إيراد أو أي مال يدخل على البلد، هناك يعني هناك أثر على المستوى الميكرو يعني كعمل المنظمة، وعلى المستوى الماكرو على مستوى البلد ككل. أنا ماذا أستفيد يعني كمنظمات، أحد المنظمات المجتمع المدني لها دور أن تساهم في رفع اقتصاد البلد. طيب أنا من سيستفيد إذا استخدمنا العملات الإلكترونية أو يعني ديجيتال كرنسي في سوريا؟ يعني سيستفيد الشركات التي أصدرتها، سيكون لها تأثير قليل جدا على يعني على سيادة البلد وعلى ضبط الأموال في داخل البلد.
1: إذن تقصد أن سيكون لها جانب سلبي إن لم يحسن استخدامها؟ كيف؟
2: أنا متأكد على المستوى الماكرو، تعرفي أن العملات الصعبة أيضا والذهب تؤثر على رفع قيمة الليرة السورية عندما تكون تحت سيطرة البنك المركزي. طيب العملات الإلكترونية من أصدرها؟ يعني ستعود الفائدة بالنهاية للشركات التي أصدرتها، ولد لن يستفيد بها منها البنك المركزي.
1: إذن بهذه الحالة سيكون هناك خسارات للقطاع المالي في سوريا، القطاع الأجنبي تحديدا.
2: أكيد، وما عدا مخاطرتها وما عدا المخاطر المتعلقة باستخدامها والمخاطر، يعني مؤسسات تخضع للقوانين الأمريكية التي تصدرها. في أي لحظة يستطيع الحكومة الأمريكية أن تقول فلان من الناس، شخص استفاد من المنظمة الفلانية، هو مسجل على قائمة الإرهاب أو هو شخص خطر أو مشبوه، فيتم تجميد كل المحفظة المالية التي خصصت لهذا الدعم. فأيضا الأمر ليس بالسهل. أمر آخر، يعني الجهود التي ستبذلها الحكومة السورية والمجتمع المدني لإدخال العملات الرقمية لسوريا، ابذلوها نفسها لإزالة العقوبات على القطاع البنكي والقطاع المصرفي وعلى تسهيل تحويل الأموال.
1: يعني هي العقوبات مرفوعة سيد محمد، لكن أنت كما ذكرت ومن خلال إجابتك أن على ما يبدو هناك بروسيس أو إجراءات يعني بالأحرى طويلة، وليست سوريا من الأولويات لعدم منافستها بهذا السوق. يعني أنت ذكرت هذا الأمر منذ قليل،
2: وأيضا يعني أيضا العملاتين التي ذكرناهم هي USDT USDC، أيضا في أي يعني ليست الأمر سائب، يعني في أي لحظة يستطيعون تجميد الأموال وتجميد الأصول والمحافظ المالية المخصصة لسوريا.

0: يعني الامر ليس يعني ليس حل على مثل ما بقول الحبل على الغارب، يعني هو ايضا يخضع لضبوط معينه وقيود صارمه من قبل الحكومه الامريكيه بالنسبه لهذا الامر. فانا ارى الجهود التي ستبذل لاستخدام العملات الرقميه في سوريا اذا بذلت نفسها لتذليل اثر العقوبات السابقه،
1: طيب.
0: يعني ستكون حل على الامر ولن نحتاج الى مساله
1: طيب.
0: يعني العملات الرقميه.
1: سيد طريف، لا اعلم ان كان لديك راي بهذا الامر والمخاطر التي تحدث عنها السيد طريف، ان كان لك راي مختلف او تتوافق معه بهذه الامور.
2: الحقيقة يعني أختلف 100%. الموضوع هو ليس مقاومة المحتم أن يصل إلينا. التعامل مع العملات الرقمية والمحافظ الرقمية شيء يعني سيصل وسنعمل عليه وسنستخدمه شئنا أم أبينا. هذا التيار هو تيار المستقبل، وهو مثل الذكاء الاصطناعي، إن لم نستطع أن نتعامل معه فسوف يتغلب علينا ونخرج خارج التاريخ كما حدث به.
1: لكن في الحقيقة سيد طريف، حتى هذا الموضوع ما زال جدليا في العالم. صحيح هناك كثير توجه عالمي نحو العملات الرقمية المشفرة، لكن أنت تعلم قانونية الموضوع، حتى دوليا هذا الأمر عليه نقاشات وخلافات إلى الآن، وخاصة أن المجلس النرويجي تحدث بالقطاع الإنساني تحديدا، يعني هذا الأمر ربما الحاجة إليه فقط في هذا القطاع.
2: طيب إذا عدنا إلى التقرير الذي بدأنا به النقاش، وهو تقرير هيئة اللاجئين النرويجية، تتحدث عن أنه تم استخدام هذه التقنية للوصول إلى شمال الريف حلب الشمالي وإدلب وشمال شرق سوريا خلال فترة النزاع.
1: نعم.
2: وخصوصا خلال فترة الثورة والنزاع في تلك المناطق، وخصوصا عند زلزال 2023.
1: نعم.
2: تم استخدام هذه التقنية بشكل كتير كبير والوصول إلى كل أصحاب الحاجة. هذه تجربة مثبتة وليست افتراض أنه يمكن أو لا يمكن. هدفنا هو اكتمال هذه الدائرة، بمعنى أن اليوم وصل المال إلى المحفظة. المحفظة وصلت إلى شخص مركز تحويل مالي داخل المنطقة الجغرافية. الآن سيتحول المال من محفظة إلكترونية إلى كاش نقدي عند مكتب التحويلات. عند هذه اللحظة سيستلم الشخص المال من مكتب التحويلات ويصرفه في السوق عند اللحام. ويدفع أجرة المنزل. هذه الدائرة عندما تكتمل، وهي مكتملة جزئيا ببعض المناطق، تصبح أكثر فعالية، يعني يصبح العمل أكثر فعالية، وتصبح الدائرة جزء من هذه الدورة هي فقط نقل المال من الخارج أو من المانحين إلى محفظة المستفيد.
1: طب بالنسبة للمستفيدين سيد طريف، أليس هناك تخوف من أن يسيطر أيضا، يعني باعتبار تحدثنا منذ قليل عن التراخيص وعن الذين يعملون بهذا القطاع والبوابات، أن يسيطر فئة أو تسيطر فئة معينة على هذا القطاع مرة جديدة؟
2: لا يمكن، لأن هذه أولا مفهوم البلوك تشين هو عملية توزيع المعلومة على عدد من التشينز، السلاسل.
1: نعم.
2: التي تسجل حقية هذا الشخص في هذا المال. أو في ما وصل إليه من مال أو ما صرف. فإذن هي لا مركزية في تسجيل البيانات، لا يوجد، لا أحد يملك المعلومة. نفهم. حتى يحتفظ بها ويغلق عليها أو يتلفها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هي توزيع المال وتحويله إلى كاش.
1: نعم.
2: هي جزء من العملية، ولكن يمكن أيضا أن أذهب إلى اللحام وأجد عنده أيضا محفظة أخرى وأحول له المال من محفظتي.
1: نعم.
2: إلى محفظتي مباشرة بدون المرور بحالة الكاش.
1: بحالة الكاش. نعم.
2: فإذن هي استخدامها إذن استخدامها المكتمل قد يغني بشكل 100% عن استخدام الورق النقدي في المناطق التي نتكلم عليها. بالإضافة إلى خطورة حمل النقود، يعني اليوم لنتخيل أن مركز بنك لديه كل هذا المال حتى يحول 100,000 دولار مثلا أو 100,000 من العملات الأخرى لمستفيد معين أو لمنظمة معينة، بينما يتم التحويل بشكل إلكتروني بدون مخاطرة وضع المال في الشنطة ووضع المال في الطريق أو في الخزنة. كل هذا

0: أمر أيضا جزء من المخاطر التي نتعرض إليها عندما يكون المال
1: نعم تقدر. لكن حتى العملات الرقمية لديها مخاطر وأنت مختص وتعلم ذلك. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم السيد طريف خشانة الخبير الاقتصادي الرقمي كنت معنا, أو خبير الاقتصاد الرقمي كنت معنا من دمشق, وشكرا للسيد محمد البهاء المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر كنت معنا من دمشق. نحن معكم مشاهدينا في هذه الساعة الثانية وفي آخر محور لهذه الليلة سنناقش التصعيد الإسرائيلي للعمليات العسكرية والغارات الجوية المكثفة على لبنان.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر, نستمع, نستكشف, نتحرى, نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: سوريا حجر الصمود, مهد الحضارات, عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا, فصلاً من البناء والإعمار, فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل, سوريا العلم والمعرفة, سوريا الجمال والثقافة, سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا, لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: قتل أكثر من 10 أشخاص بينهم أطفال من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان في ثاني أيام عيد الأضحى في تصعيد متواصل وخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: مع اقتراب عقد جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو المشهد الميداني على الضفة المقابلة مشتعلاً، إذ كثفت تل أبيب عملياتها العسكرية جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع منتصف الشهر الماضي. الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة القياع شرقي مدينة صيدا وأحياء في مدينة الصور، بالإضافة إلى عدة بلدات في الجنوب تركزت وفق وكالة الأناضول على مناطق سكنية وطرق رئيسية عقب أوامر إخلاء واسعة دعت السكان إلى الانتقال شمال نهر الزهراني الواقع على بعد نحو 40 كيلومتراً من الحدود.
2: إن شاء الله يتم هذا الاتفاق.
1: في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات على قوات إسرائيلية في الجنوب، من بينها استهداف آلية في بلدة القنطرة ومبنى فيه قيادة سرية المدرعات قرب الخزان في بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة إثر رصد مسيرات أطلقت من لبنان. يأتي هذا التصعيد ضمن سياق أوسع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي بدء استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية البرية جنوبية لبنان ردا على هجمات بطائرات مسيرة.

0: يرى نفذها حزب الله واستهدفت قوات إسرائيلية متمركزة في أجزاء من جنوب لبنان. كل هذا يحدث بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يستعد وفدان عسكريان من لبنان وإسرائيل لبدء محادثات في البنتاغون خلال الساعات المقبلة، على أن يلتقي الوفدان المفاوضان يومي الثلاثاء والأربعاء في جولة المحادثات الرابعة منذ بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.
1: ونفتح هذا الملف مع السيد أحمد زكارنا، الكاتب والمحلل السياسي من رام الله. مرحبا بك. والسيد علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية من بيروت، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد أحمد. إذا سألنا الآن هذا التصعيد في هذه الأيام قبيل التوصل لاتفاق، أو بالأحرى قبيل الذهاب إلى البنتاغون وعقد الاجتماع بين الوفد اللبناني والإسرائيلي، لماذا إسرائيل تقوم بهذا الأمر دائما قبل أي اجتماع، قبل أي تفاوض تقوم بتصعيد عسكري، ليس فقط في لبنان، في كل مكان هذه السياسة تتبعها؟
2: مساء الخير عليك ربا وعلى المشاهدين وعلى الضيف الكريم، كل عام وانتم بخير وشكرا على الاستضافة. حقيقة الأمر أن إسرائيل تعمل على محاولة إعادة هندسة الساحات وليس فقط في الجنوب. هي كانت دائما تنادي بما يسمى بفصل الساحات، ولكن سياسيا هي تعمل على الفصل وميدانيا تعمل على الجمع بشكل أو بآخر، بمعنى أنها تريد أن تستفيد بكل ما يجري في المنطقة بعيدا عن الأنظار في قطاع غزة على سبيل المثال، كي تؤثر على الملف في جنوب لبنان، وتعمل في جنوب لبنان كي تؤثر على الملف في إيران، وهكذا هي تربط وتفصل حسب أهوائها وحسب ما تريده. هي تريد شروط أمنية تحت سقف لا حرب ولا سلم.
1: لكن يعني لماذا التصعيد العسكري ثاني أيام العيد قبل الذهاب إلى الاجتماع؟ هل تريد أن تخلق واقع جديد كالعادة قبل أن تذهب
2: تماما؟
1: لكن تماماً. هل هذا الأمر متاح في هذه المرحلة الآن؟
2: الأمر ما لا, لا ليس لا لا يرتبط بقضية الإتاحة أو من عدم الإتاحة. إسرائيل تعمل وفق مصالحها ومشاريعها الاستراتيجية والتكتيكية، اتفقت أو اختلفت مع الحلفاء وتحديدا الحليف الأمريكي، خاصة بأن القراءة الإسرائيلية ترى بأن أمريكا في لحظة ما يمكن ومن خلال أو تحت سقف البراغماتية تصل إلى اتفاق بعينه في الساحة الإيرانية. هي لا تريد بأن ينعكس هذا الاتفاق على الساحة اللبنانية، يعني إيران لا تنعكس على لبنان، وكلا الساحتين لا تنعكس على قطاع غزة، وبالتالي هي بهذا المعنى تفصل، وفي نفس الوقت على الأرض هي تجمع، وهذا هي هنا الإشكال. تحاول تشكيل قاعدة اشتباك جديدة تتجاوز فكرة الساحة إلى ما بعد هذه المناطق التي رسمت بالخط الأصفر، لربما على سبيل المثال في الجنوب الليطاني إلى ما بعد الزهراني لربما تصل أو تفكر أو تطمح إلى ذلك.
1: طيب إذا ذهبنا أيضا للسيد علي، مرحبا بك مرة أخرى. ما هو المتوقع من اجتماع يوم غد بعد هذا التصعيد العسكري والمحاولات الإسرائيلية على خلق واقع جديد، أو كما سماها السيد أحمد زكارنا هندسة المنطقة؟
3: تحياتي لك ربا، لضيفك الكريم، للمشاهدين الكرام. لا توقعات مهمة بما يتعلق بالمفاوضات، اللقاء العسكري الأمني ثم لقاء الدبلوماسي في 2 و3 حزيران. أقصى ما يمكن أن يطالب به لبنان اليوم ويطالب به هو وقف إطلاق النار، وإسرائيل تعتبر في منظورها أنها ليس لديها مشكلة مع لبنان، إنما هي تقاتل حزب الله. وبالتالي
1: هل هناك مؤشرات على هذه الترتيبات الأمنية الجديدة وعلى وقف إطلاق النار؟
3: طالما أن هناك القرار السلم بيد الحكومة اللبنانية وقرار الحرب بيد حزب الله، وهناك نوع من القطيعة إلى حد كبير، حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة.

0: مباشرة ولا يعترف بها. والحكومة اللبنانية أيضا ذهبت إلى المفاوضات المباشرة وتعتبر أن لا خيار لديها إلا هذا التفاوض. التكامل بين الموقفين برأيي يعرقله إلى حد كبير الحسابات من يفاوض، يعني بمعنى حزب الله يعتبر أن المفاوضات يجب أن تكون مندرجة ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد، والدولة اللبنانية تعتبر أن المفاوضات المباشرة تحت رعاية واشنطن هي الخيار. بالتالي الخلاف هنا من الذي يفاوض، من الذي يقرر في النتائج. ولذا حزب الله اليوم عمليا هو يقول ميدانيا على الأرض، وإيران من خلفه بطبيعة الحال تقول لا يمكن إنجاز أي شيء فيما يتصل بالمفاوضات طالما أن هذه المفاوضات تتم من خلال بعيدا عن إيران، أو أن إيران ليست طرفا في هذه المفاوضات. لذلك عمليا الترتيبات الأمنية ليس هناك ماذا سيجري في اللقاءات بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني وبالرعاية الأمريكية. أعتقد إلى حد كبير كل ما يجري هو يجري ما بعد وقف الحرب، لأنه عاد من الناحية الفعلية إذا قرر الطرفان اتفقا على شيء ما عسكريا على الأرض فإن ذلك لا يمكن أن ينفذ طالما أن حزب الله هو الذي يقرر في هذا الشأن.
1: طيب لا يعني وأيضا يعني مدى ارتباط هذا الأمر رغم إصرار الجانب الأمريكي والإسرائيلي على فصل ما يحدث بين أمريكا وإيران عن ما يحدث في لبنان. إذا سألناك سيد أحمد الدلالات التي تحملها إعلان إسرائيل لمنطقة جنوب نهر الزهراني إلى منطقة عسكرية، إلى أي مدى هذا الأمر أيضا سينعكس على أي مرحلة أمنية وعسكرية قادمة أو حل عسكري قادم؟
2: بأن يعني ليست إسرائيل هي من تمتلك كل الحلول الأمنية ويعني مخرجات هذه الحلول لعكسها على الجانب السياسي، وبالتالي المؤشرات تقول بأن يعني هناك درجة معينة من التصعيد يجب ضبطها، هناك درجة من الاشتباك يجب أن يوضع في سياقه. تحدث السيد علي على الفصل في المسارات والجمع، حزب الله يريد الجمع في المسار السياسي تحت سقف ما تريده إيران أو ما ستصل إليه إيران، وحزب والدولة اللبنانية وإسرائيل في تقاطع غريب طبعا، يعني لا نضعهم في بند واحد ولكن هذا هو التقاطع، يريدان فصل
1: يعني الدولة اللبنانية سيد أحمد من حقها أن تكون السيادة بيدها، أن يكون قرار الحرب والسلم بيدها بغض النظر عن إسرائيل ومطامعها وجرائمها وإلى ما ذلك، لكن الدولة اللبنانية كدولة لبنانية تحاول أن تنهي الحالة الميليشياوية في لبنان، ويعني ما يحدث الآن أنت تعلم يعني إذا درسنا الأمر وفق تدرجه الزمني إلى كيف وصلت الأمور في لبنان إلى هنا.
2: هذا صحيح تماما ربا، معلش أعيد تركيب الفكرة مرة
1: أخرى.
2: الإشكال ليس لدى حزب الله وليس لدى الدولة اللبنانية، الإشكال الأساسي لدى الإسرائيلي، هو يريد في سياق ما فصل الساحات، وفي سياق آخر يضغط من خلال هذه الساحات ليؤثر على ساحات أخرى. إذن الفاعل الرئيسي بهذا المعنى هو الإسرائيلي، الذي يدفع بهذا الاتجاه هو الإسرائيلي. دليل ذلك بأن هناك كان اتفاق لوقف إطلاق النار وتم اختراقه مئات المرات من الجانب الإسرائيلي في ظل عجز دولي وحتى صمت أمريكي عما كان يحدث. هل يجب علينا كعرب أو كمتلقين أو كحزب الله أو كفلسطينيين أو كلبنانيين أن نتلقى الضربات كإسفنجة تتلقى الصدمات وانتهينا على ذلك، أم يجب على العربي والفلسطيني واللبناني وأيا كان أن يدافع عن كرامته مبدئيا؟
1: لكن في هذه الحرب بالذات سيد أحمد، في هذه الحرب بالذات بهذه تحديدا ما يحدث الآن في لبنان، كان من الممكن تجنيب لبنان ما وصلت إليه، لأن كان الموضوع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل إقحام لبنان من خلال ذراعها حزب الله في لبنان، يعني أوصل لبنان إلى هذا الوضع. لا أعلم إذا كان السيد يعني علي

0: يريد أن يعقب على هذه النقطة أيضا من الجانب اللبناني. سأعود لك سيد أحمد بالتأكيد.
1: أولا يعني خلينا نقول الفصل بين الساحات، ربما إيران أول من فصل بين الساحات، بمعنى أن كل الأضرار التي تتعرض أو الكوارث والنكبة التي يتعرض لها لبنان ومنذ الحرب الإسناد الأولى إلى ما بعد الصواريخ السبع التي أطلقت فأرا لخامنئي، إيران هناك وقف إطلاق نار بينها وبين أمريكا، وادعت بأنه هي كانت سبب وقف إطلاق النار في لبنان في المرحلة الأولى وحتى لاحقا. لذلك السؤال كيف يمكن للبنان بمفرده أن يواجه كل هذا العدوانية الإسرائيلية في وقت أن إيران تتفرج ولا تستخدم أي عنصر قوة للجم إسرائيل؟ وبالتالي الخيار أمام الدولة اللبنانية لم يكن، أولاً هي صاحبة القرار يجب أن تكون في الحرب والسلم، وهذا أمر مرتبط بقيام الدولة قبل أن يكون هذا مطلب إسرائيلي.
0: هل الآن القرار بيد الدولة اللبنانية؟
1: عفواً بس لم أسمع،
0: هل القرار فعلاً الآن بيد الدولة اللبنانية؟
1: أنا قصدي أن تذهب الدولة اللبنانية إلى الأخذ بزمام المبادرة، وهذا أمر متدرج لا يمكن أن يحصل دفعة واحدة. نحن نعرف أن قرار الدولة اللبنانية كان مصادر، تفاوض كان يجري بعنوان الدولة اللبنانية، لكن عملياً ترسيم البحري، حرب 2006، كثير من المحطات الدولة اللبنانية لا علاقة لها بالتفاوض. الذي كان له الحق الفيتو أو الذي يفرض ويقول نعم أو لا هو حزب الله، انطلاقا من أن حزب الله أيضا امتدادا للسياسة الإقليمية الإيرانية. لذلك أقول أن لبنان ترك في هذه الحرب وفي هذه المعركة، وفرض على الحكومة اللبنانية أن تذهب إلى التفاوض المباشر، لأن الواقع العسكري والميداني، بمعنى أنه لو افترضنا اليوم أن الحكومة اللبنانية وقفت وراء حزب الله لنفترض ذلك وأيدت إيران وقالت أنني ملتزمة بمفاوضات التي تجريها إيران وأقف وراء، لكنا رأينا المشهد التالي: أن بيروت تدمر، أن مناطق عدة يجري قصفها، وبالتالي لا يكن ممكن.
0: طب ما هي الخيارات المتاحة الآن أمام الحكومة اللبنانية، باعتبار أنك ذكرت منذ قليل سيد علي أن هذه الاجتماعات لن تؤدي إلى نتائج تذكر، ربما وقف لإطلاق النار؟ إذن ما هي الخيارات؟
1: ماذا يؤدي السلاح اليوم؟ السلاح فقط وظيفة الردع.
0: نعم،
1: السلاح حزب الله كان في فترة معينة يشكل قوة ردع، كان في زمن ما الأمين العام السابق سيد حسن نصر الله يقول إذا ضربت الضاحية الجنوبية ستضرب تل أبيب، إذا ضرب قتل مدني ستقتل مدنيا. السلاح اليوم سلاح حزب الله فقط قدرته على الردع، فقط قدرته على لجم العدوانية الإسرائيلية، لا بل تحول إلى ذريعة إسرائيلية تقوم من خلال هذه الذريعة بتدمير أكثر ما يعني تجريف قرى وبلدات ومناطق. وبالتالي اليوم السلاح عمليا لا نريد أن نقول عن الكرامة وهذه طيب. أمور مهمة، لكن من الناحية السياسية هل السلاح يشكل قوة ردع في مواجهة إسرائيل أو يلجم العدوانية الإسرائيلية؟ ما نراه على أرض الواقع أكبر نكبة تعرض لها جنوب لبنان في تاريخه. وبالتالي الخيار التفاوض رغم نقاط الضعف، رغم عوامل الضعف، رغم الهزيمة التي حصلت، لأنه الخيار المتاح والذي يحد من تمدد حالة التدمير طيب. التي تقوم بها إسرائيل بغطاء أمريكي وحتى عربي وإقليمي ودولي وأوروبي إذا بدك نضيف طيب. على ذلك سيد. لا أحد يسأل عن لبنان اليوم.
0: طيب سيد أحمد، إذا سألناك أيضا الآن ما هي برأيك الخيارات المتاحة أمام لبنان مع التصعيد على الأرض، مع خلط الأوراق المتعلقة هنا نفصل الملف أو لا نفصل الملف عما يحدث بين الولايات المتحدة وإيران؟ وإذا تم هناك توافق بين الولايات المتحدة وإيران، برأيك هل ستلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان والتوصل لحل، أم أنها مصرة أنها تفصل الملفين بشكل كامل وهذا ما صرحت به منذ البداية؟
2: هذه هي النقطة، الإشكال في حقيقة الأمر. أنا وأنت والأستاذ علي وكثر من المشاهدين نحن مع الدولة اللبنانية ومع أن يتوسع دور الجيش اللبناني وأن يفرض سيطرته وأن يمتلك قرار السلم وقرار الحرب إلى آخره، ولكن علينا ألا ننسى بأن المقابل العدو هو لا يحترم لا اتفاق

0: اتفاقيات ولا التزامات. إن عدنا بالتاريخ إلى اتفاقيات أوسلو، كانت هناك اتفاقيات سلام. من الذي خرقها؟ من الذي قتل رئيس وزراء إسرائيل رابين؟ هم هؤلاء المتطرفين الذين يمتلكون ويسيطرون على المشهد السياسي في إسرائيل الآن. وبالتالي إسرائيل لدينا إشكالية كبيرة مع جهتين أساسيتين. الأولى هي هذا الجانب العدو الإسرائيلي، الثانية هذا المجتمع الدولي المتخاذل في مواقفه وفي تعاطيه مع هذا التوحش والعدوانية الإسرائيلية التي لم تتوقف عند لبنان. إن سلمنا إن حزب الله سيمشي وسيسير وراء الدولة اللبنانية، هل نتوقع أن تلتزم إسرائيل؟ سلمنا في الضفة الغربية مع السلطة الوطنية الفلسطينية بأن هناك اتفاقيات سلام ورضينا 20% من فلسطين التاريخية، هل التزمت إسرائيل؟ إذن الإشكالية ليست في الجانب العربي، نتفق ونختلف مع الإيراني الذي يحاول أن يستفيد، بل أكثر من ذلك هو يستخدم يعني حلفائه وأذرعه في المنطقة للاستفادة الإيرانية أولا وأخيرا. ولكن في المقام نفسه لا يجب أن ننسى الدور والخراب الذي يحدثه الإسرائيلي ويتوافق عليه.
1: طب ما هي الحلول المتاحة الآن؟ ماذا بيدها الدولة اللبنانية الآن؟
0: الدولة اللبنانية تصرفت في أكثر من محطة بشكل ذكي بأن وضعت المجتمع الدولي وتحديدا الأمريكي، إما أن يقف هذا التصعيد ونتحدث سياسة، وإما أن نجد أو نحاول إيجاد صيغ أخرى، لأن مشهد الأمر على ما هو عليه صعب. لنرى هنا الموقف السعودي على سبيل المثال، عرض ترامب مقابل الاتفاق مع إيران التوسع في الاتفاقيات الإبراهيمية، وقف السعودي وقال لا، علينا أن نحل المشكلة الفلسطينية. لماذا؟ لأنها مركز الصراع. واشنطن والإدارة الأمريكية بالمناسبة يعني قامت بفعلة خطيرة يجب أن ننتبه نحن عليها، هي رفعت من قداسة الخلاف والمواجهة مع إيران على حساب قداسة القضية المركزية التي هي فلسطين. لماذا؟ كي تقوم بالفصل ما بين الساحتين. ولكن علينا الانتباه هنا بأن إسرائيل حتى في استهدافاتها في غزة هي تريد أن تؤثر على الملف اللبناني وتريد أن تؤثر على الملف الإيراني. إذن هو يحاول فصل الساحات بمعنى من المعاني ويجمعها في مستوى آخر بمعنى يفيده استراتيجيا. نعم. علينا أن نتعامل مع الوسطاء وتحديدا الأمريكي بشيء من الجدية، بشيء من عدم الرضوخ كامل لمتطلبات إسرائيل التي تقال بلسان أمريكي أو غربي. علينا الانتباه والفصل في هذا الأمر. إن استطعنا تشكيل موقف ليس لبناني وحسب ولكن عربي ليقف من خلف الدولة اللبنانية لتقليص حركة حزب الله في الجنوب ولتوسيع دور الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. نعم. ولتعزيز آليات المراقبة الدولية. طيب. وإعادة تعريف الاشتباك وقواعد الاشتباك مع العدو. نعم. نستطيع حين ذاك أن نتقدم خطوة إلى الأمام. طيب. دون ذلك أعتقد بأن أي جلسات ومفاوضات
1: ستكون غير مجدية. نعم.
0: غير مجدية.
1: نعم. طيب. سيد علي بدقيقة واحدة، هل هناك احتمالات للمواجهة مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل وفي الجنوب اللبناني؟ إلى أين تتجه الأمور من وجهة نظرك بدقيقة لو سمحت؟
2: يعني خلينا نقول أولا إسرائيل يعني كلنا نعرف إسرائيل ولا أحد يعني تجاربنا اللبنانية أو حتى الفلسطينيين نعرف إسرائيل. السؤال كيف تتعامل مع هذا الخطر؟ نعم. أمام لبنان برأيي خيارات صعبة كارثية بكل الأحوال، ولذلك صار الخيار بين يعني الخسارة الكبرى والخسارة الأقل. هذه الخيارات المطروحة أمام لبنان، وأما الحديث عن عامل عربي وعامل إقليمي وعامل دولي هذا مفتقر. وبالتالي نحن أمام نكبة ترتكب أمام غزة ثانية في لبنان. الأساس الموقف الوطني الأساس هو كيف توقف الحرب. هذه برأيي أكبر إنجاز إذا نجحنا في تحقيقه يكون إنجازا عظيما، لأنه إسرائيل تدمر تجرف. نعم. تقتل بغطاء أمريكي أو دولي. نعم. لذلك الأساس وقف إطلاق النار وبعد ذلك. شكرا. نتحدث بالأمور الأخرى.
1: شكرا جزيلا لكما السيد علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، كنت معنا من بيروت. شكرا للسيد أحمد.

ذكرنا الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات كل التحية، ويومكم سعيد.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار التاسعة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. وزارة الطوارئ تبحث حزمة إجراءات طارئة للحد من تداعيات فيضان الفرات وتسجيل نزوح أكثر من 600 عائلة بالرقة. فصل خط الكهرباء عن حويجة سجر في دير الزور كإجراء احترازي، وتلفزيون سوريا يرصد معاناة المتضررين. الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث، وثاني أيام التشريق يشهد توافدا واسعا إلى مشعر منى. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات حول مسودة الاتفاق مع إيران، ويقول إن الخلافات لا تزال قائمة بشأن تخصيب اليورانيوم.

0: في التفاصيل مشاهدينا، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بآخر مستجدات وتطورات الأوضاع في شرقي البلاد، حيث عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عقد اجتماعا موسعا مع قيادة الفرق الميدانية في الدفاع المدني السوري بمدينة دير الزور، وذلك لبحث تعزيز التنسيق ورفع جاهزية الاستجابة لمخاطر فيضان نهر الفرات في محافظتي كل من دير الزور والرقة. وبحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، قد جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الميدانية وتقييم مستوى الاستجابة الحالية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق على الأرض، كما تم بحث حزمة إجراءات طارئة واستباقية، وذلك للحد من تداعيات ضمان وحماية السكان والمنشآت والبنى التحتية. هذا وأكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في تصريح لتلفزيون سوريا، أكد أنه لا توجد خسائر بشرية حتى الآن، وذلك من جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، مستبعدا وقوع كارثة إنسانية بسبب هذا الارتفاع.
1: نتكلم عن كارثة إنسانية، فهناك أكيد سيكون هناك عدد من الضحايا وستكون هناك الكثير من الخسائر. ما نشهده حتى الآن الحمد لله لا يوجد أي خسائر إنسانية، تقتصر الأمور على بعض الأراضي التي كما ذكرنا ونعيد ونذكر دائما أنها ضمن سرير وحرم النهر. طبعا سنوات الجفاف الكثيرة التي مرت على البلاد جعلت هذه المناطق هي مناطق قابلة للاستصلاح، هي مناطق ربما جاذبة لكثير من التجمعات السكانية من أجل إقامة البيوت، إقامة المنشآت الزراعية أو الصناعية أو التجارية عليها. وبالتالي أنا أستبعد شخصياً يكون هناك نحن أمام كارثة إنسانية.
0: من جانبها، أعلن الهلال الأحمر السوري أن الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات تسبب في نزوح أكثر من 600 عائلة بمحافظة الرقة، ونحو 1600 عائلة بشكل احترازي كذلك في دير الزور، إلى جانب غمر 2000 دنم من الأراضي الزراعية في هذه المناطق. هذا وأوضح الهلال الأحمر في منشور على منصة فيسبوك، أوضح أن مئات العائلات اضطرت إلى مغادرة منازلها باتجاه مناطق أكثر أمانا، وذلك تزامنا مع عاصفة غبارية ميدانيا نفذت الفرق عمليات إخلاء للمدنيين من منطقة زور حمراء غنام بريف الرقة، واتخذت إجراءات وقائية شملت تفكيك تجهيزات محطة ضخ طاوي رمان لحمايتها.

0: هذا وأكد معاون مدير مديرية الطوارئ بالرقة عمار العيسى بدء انخفاض منسوب المياه نهر الفرات باتجاه منطقة حواجة صوافي جنوبي المحافظة. وأضاف العيسى في تصريحات صحفية، أضاف أن الفرق الفنية تواصل الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الوضع المائي واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تغييرات جديدة. كما أكد أن لجنة الطوارئ في مديرية الموارد المائية تبقى في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع أي تطورات محتملة. هذا وقد فصلت الشركة العامة للكهرباء دير الزور خط التوتر الكهربائي المغذي لمنطقة حواجة صقر كإجراء احترازي، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية بعد اقتراب منسوب مياه نهر الفرات من التجهيزات المغذية لهذا الخط. هذا وأوضحت الشركة في منشور نشر عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن هذا القرار يندرج ضمن خطة الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الميدانية لفيضان نهر الفرات وتجنب أي مخاطر محتملة على المدنيين والمنشآت العامة والخاصة. هذا وتتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية هناك وأخرجت عشرات محطات المياه عن الخدمة كليا أو حتى جزئيا، وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.
1: يحاول محمد حماية محصوله في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
2: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هنا الساعة قاعد نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم محصونا من 3-4 أيام قبل ما يجي زود الماي، وصار وقته، واليوم جت المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، والساعة من نحاول نرد الماي شوي لتجينا مكنة نشيل هالمحصول.
1: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
3: والله احنا الفيضان هذا روحنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر رايح يصير كارثة.
4: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
1: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
5: حاليا بالوقت الحالي نحن أمورنا تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة، حلول إسعافية بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول إسعافية نسحب المي من الراجارات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
6: من البارحة الأهالي ساعدهم عمال المحطة بإنشاء سور حول المحطة، كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
1: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، فإن أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق. مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايدة على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنا، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: هذا وخرجت محطة مياه الشميطية غربي دير الزور عن الخدمة، وذلك بعد غمرها بمياه الفرات والتي تغذي أكثر من 100,000 نسمة، وتعتبر هذه المحطة واحدة من أصل 50 محطة مياه خرجت عن الخدمة بدير الزور.
7: من داخل محطة مياه بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي والتي تغذي أكثر من 100,000 نسمة، هذه المحطة جهود المجتمع

0: المجتمع المحلي لرفع السواتر وإيقاف المياه من التمدد إلى هذا الحد. كذلك الأمر الأراضي الزراعية كانت قد تضررت بشكل كبير، وكما تشاهدون بعض هذه المحاصيل بدأت تطوف في مياه نهر الفرات، والأهالي يحاولون إيقاف تمدد المياه عند حد معين، ولكن بعض الجهود لم تكن مضنية. جهود المجتمع المحلي وبعض جهود الحكومة السورية لإيقاف هذه المأساة والكارثة ما تزال مستمرة، ولكن الترجيحات تقول بأن المياه سترتفع إلى أكثر من متر إضافي، مما يؤدي إلى تضرر أجزاء كبيرة من المنطقة. هنا في منطقة الشامية تعتبر المنطقة أعلى قليلاً من منطقة الجزيرة التي هي خلفي تماماً، والتي كانت قد دخلت المياه إلى داخل بعض المنازل وأحدثت أضرار أكبر من ذلك بكثير. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور. أكثر من 3 أمتار ارتفع منسوب نهر الفرات. هذا الارتفاع خلف عدد من الأضرار، ولعل أبرزها وفاة 4 أطفال غرقا في ريف دير الزور الغربي وإنقاذ 3 من حالات الغرق. كذلك الأمر جرفت هذه المياه وهذه السيول 3 جسور كانت تعوم على مجرى نهر الفرات وأخرجتها عن الخدمة بشكل تام، بينما الجسر الرابع الذي يربط حويجة صقر مع أحياء مدينة دير الزور انتهى وأيضا خرج عن الخدمة بشكل تام. الجسر الخامس وهو جسر العشارة كان يعني يعاني من بعض التشققات والانهيارات، تمت عمليات الصيانة بشكل دوري على هذا الجسر، بينما الجسر السادس وهو الوحيد الذي لم يصبه أذى من هذا الفيضان بقي على حاله في مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية. كثير من الأضرار ولعل أبرزها أيضا خروج أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة على ضفتي نهر الفرات، والبالغ عددها الإجمالي 210 محطات على ضفتي نهر الفرات. جزيرتين في المنطقة مهددة بالغمر بشكل تام، بعد جزيرة زارع أو حويجة زارع المهددة حويجة قاطع يوجد فيها 50 عائلة، في حويجة صقر يوجد 350 عائلة بحسب تصريحات مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي قال بدوره بأنهم فتحوا مركزين للإيواء في حي الحويقة كي تتم يعني عملية استقبال وإجلاء هذه العوائل من الحويجتين إلى مراكز الإيواء. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
1: هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول المياه إلى شارع الكورنيش في مدينة دير الزور، وذلك نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى أن بعض الأهالي رفعوا سواتر ترابية حتى تعيق دخول المياه إلى منازلهم. هذا والتقت كاميرا تلفزيون سوريا مشاهدين أحد المتضررين في حي حويجة صقر بمدينة دير الزور، حيث تحدث عن تضرر محصوله الزراعي وذلك بعد انجرافه بمياه نهر الفرات.
0: لقد وصلت المياه إلى هذا المستوى في حويجة صقر، والآن نلتقي مع أحد أهالي هذه المنطقة وهو أحد المتضررين. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حضرتك إيش خسرت لحد الآن؟
2: والله أنا خسرت تقريبا حوالي 10 دونمات أو أقل شوية. البارحيات أذان الظهر يوم العيد حسينا أنه بير ارتفاع منسوب المياه، فقمنا جبنا ورشة وصرنا نحصد، فحصدنا وما قدرنا نسيطر على الوضع وراح السبل بالمي
0: يعني البيدر أخذوا المي.
2: البيدر أخذوا المي وذاك على الواقع مبين.
0: نعم. طيب الآن في يعني المنطقة أصبحت خطرة.
2: خطرة.
0: والطريق الجسر الوحيد ممكن بأي لحظة يعني تغمر المي. عائلتك أنتوا الآن حوالي 3 أو 4 عوائل، إيش الخطة؟
2: الخطة والله بدنا نمشي نغادر المكان، يعني ما نقدر
0: ايش يعني. عندك املاك بهاي المنطقه؟

0: والله عندي تقريبا، انا عندي حفال حوالي تقريبا شي 100 دونم حنطة، بين حنطة بين شير اكثر من 100 دونم.
1: ايش قد صار لك ساكن بحويجة صقر؟
0: انا صار لي تقريبا شي حوالي 25 سنة.
1: يلا ان شاء الله الله يعوضك، وسلامة الاهالي اكيد هي اولوية.
0: اكيد اولوية الاهالي، الحمد لله على كل حال. نعم. كل شي تعوض
1: يعني لله. يعني هذا هو حال جميع العائلات الموجودة هنا في حويجة صقر، البالغ عددها 350 عائلة، الجميع لديهم أملاك، أراضي زراعية، ثروة حيوانية، وعدا عن موضوع العوائل الموجودة والأطفال والنساء، الجميع مطالبين الآن بالخروج من المنطقة إلى مراكز إيواء أنشأتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة الطوارئ التي أنشأتها المحافظة قبل يومين إلى حي حويجة، إلى حي الحويقة داخل مدينة دير الزور. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
2: ايش بدنا نسوي يعني؟ ايش بدنا نسوي؟ ايش نريد نسوي يعني؟ نرحل؟ والله رحيل صعب. خيو هاي هي اللي كاتبه الله يصير. هذا اللي عندنا. والله شن يعني ايش نريد نسوي؟ نطلع يعني وين نطلع هسه؟ وين نروح يعني؟ ايش بدنا نسوي؟ ما اعرف وين نروح، وين لا بيوت الرادة، سفينة، شغلة.
3: من خلال التنسيق والمتابعة غرفة الطوارئ التي أحدثت محافظة دير الزور لارتفاع منسوب المياه لضرباء المحافظة، طبعا خلال الموجة الرابعة ل 1600 التي تمر بها محافظة دير الزور، ممكن للموجة ل 1800 حدد المخاطر عن أهم المناطق التي تتعرض للخطر، اللي هي حويجة صقر، حويجة قاطع، في بعض المناطق على مستوى المحافظة. طبعا الآن نحن بحويجة صقر نقوم بإبلاغ الأهالي بإخلاء المنطقة نظرا المخاطر عن انقطاع الجسر المؤدي لحويجة صقر، نظر لوجود حالات إنسانية في المنطقة. طبعا قمنا بإنشاء مركزين إيواء مؤقتة، هي في حي الحويقة، مدرسة التطبيقات، مدرسة عمر الخطاب، تحسبا لأي مخاطر. نسأل الله السلام واللطف لأهلنا لحين استقرار منسوب المياه.
4: عبد الناصر حميدة.
0: إيه والله أصابنا النهر، يعني زيادة النهر هي اللي أصابت، أنه أضرار ده، شايف هذا الفول من هنا راح، حنطة شايفاني هاي البارحيات نهار العيد حصدت، يعني بعد الظهر شفت المير منسوبة ارتفع، قمت عندي وصلة هناك، وصلت أرض حصدت نص، يعني تقريبا خلصتها، لميناها، صرنا ندرس، جبنا الدراسة، عندي دراسة، صرنا ندرس، شايف شنو علي، ما لحقنا بيه منه، شالته المية راحت، يعني تقريبا نص راح بالمية، راح الحب وراح التبن، ما قدرنا نسيطر.
5: طبعا احنا قمنا بأعمال عدة، منها رفع سواتر من أجل حماية المحاصيل الزراعية والمنازل، إضافة إلى رفع سواتر على أطراف محطات المياه حتى يتم منع المياه من دخولها، إضافة إلى تدعيم جسر العشارة، تم إرسال عدة آليات من آليات ثقيلة من قلابات وتركسات بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية في محافظة دير الزور والأهالي. طبعا تم تحديد نقاط ثلاثة من أجل نقل الناس بطريقة آمنة، هي عن طريق العبارات، تم وضع سيارة إسعاف وسيارة إنقاذ، إضافة إلى زورق مرافق للعبارات، إضافة إلى تجهيز مراكز إيواء من أجل إخلاء الناس إن احتاج الأمر في حال ارتفع منسوب النهر.
6: هذا ويشهد مشاهدينا ريف الرقة مبادرات أهلية، وذلك لإيجاد حلول إسعاف أو حلول إسعافية تحد لربما من الأضرار وتمنع تمدد المياه إلى مناطق مأهولة بالسكان في هذه المحافظة.
7: تتفاقم معاناة الأهالي في ريف الرقة مع استمرار الارتفاع القياسي لمنسوب مياه نهر الفرات، وبعد الفيضانات جراء فتح بوابات سد الفرات في مشهد غاب عن المنطقة منذ عقود. المياه المتدفقة تجاوزت مستوياتها المعتادة لتغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل الواقعة ضمن سرير النهر، مخلفة خسائر فادحة في المحاصيل والممتلكات.
8: وقال حد المية قام زود، طبعا المية زود، المية هذا ما جانا من 88، ما صدفنا زودها نهائيا، ولا عمر طلعت المنسوب على هالاتجاه هذا.

وعندي هنا حلال، فزعت الجريه ولد عمي واخوتي كلهم تطالعوه زين. والوضع الحالي انت شايفه شلون، طلبنا من الخدمة

0: محاولة لتقليل الأضرار ومنع تدفق المياه نحو مناطق مأهولة جديدة.
1: جتنا زيادة المياه هاي بشكل مفاجئ، اضطرينا بجهود أهلية محلية تطوعية، أنا أحد المتطوعين، جبنا قلابات وبلشنا رك قلابات وإلى الآن ما خلصنا، ونحن بحاجة لمساعدة الدولة مشان تكمل معنا بجهودها، لأنه الوضع خرج عن السيطرة. الحسين منسوب النهر تقريبا من مبارح اليوم استقر، إذا زاد أكثر من الحكي هذا بدها تنظر. نحن هنا قرية تفخيخة كلها تروح بالمية، كلها صار عسر إلى النهر، بس المنسوب هذا بحياته ما زاد، بحياته ما صار منسوب عندنا بارتفاع هذا.
0: على الرغم من غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة لحجم الكارثة، تشير التقديرات الأولية إلى تضرر معظم القاطنين في المناطق المنخفضة المحاذية لمجرى النهر. مخاوف تتصاعد هنا من تفاقم الوضع إذا استمر الارتفاع خلال الأيام المقبلة، في وقت دعت فيه جهات الطوارئ السكان القاطنين عند ضفاف نهر الفرات إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.
2: هذا وقد أعلنت مشاهدين في ذات السياق وزارة الاتصالات حزمة إجراءات طارئة، وذلك لتعزيز خدمة الاتصال في المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، تشمل إتاحة المكالمات الخلوية والإنترنت بشكل مجاني. هذا وتضمنت الإجراءات تفعيل التجوال بين شبكات الخليوي وإعادة تفعيل الاشتراكات المقطوعة للإنترنت مؤقتا ونشر أبراج متنقلة لتعزيز التغطية، مع إبقاء الفرق الفنية في حالة جاهزية وتأهب على مدار الساعة، وذلك وسط أضرار واسعة ناجمة عن هذه الفيضانات في نهر الفرات. هذا وجاء القرار عقب اجتماع طارئ برئاسة الوزير عبد السلام هيكل مع مسؤولي قطاع الاتصالات في دير الزور، حيث تم بحث جاهزية الشبكات وضمان استمرارية الخدمة في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وللوقوف على تفاصيل تطورات الأوضاع الميدانية في شرقي البلاد، معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك وصباح الخير. إذا نبدأ معك من تطورات الأوضاع على ضفتي نهر الفرات، هل ما زال منسوب المياه يرتفع أم الحالة مبدئيا ونسبيا بناء حتى على تصريحات المسؤولين وواقع الأمر في دير الزور هي مستقرة نسبيا إلى حين إشعار آخر؟
3: صباح الخير لك أمينة وللمشاهدين الكرام. أمينة، يعني استمرار فتح بوابات السدود بالأمس، كان هناك خبر عن فتح البوابة بساعات المساء واستمرت لساعات الفجر، مياه متدفقة من نهر الفرات. مع هذه المياه يعيش الأهالي في دير الزور حالة من الترقب والحذر، خاصة بعد إعلان الجهات الرسمية أن موجة بالأمس تدفقت نحو مدينة دير الزور ووصلت إلى النهر إلى المحافظة في ساعات الليل، قد تستمر أو استمرت حتى ساعات الفجر، ما أدى إلى ارتفاع إضافي في منسوب النهر. لكن الذي سمعناه أنه هذا هو آخر تدفق، وصلت التدفق في الثانية ما يقارب 2000 متر مكعب في الثانية، ما يزيد من منسوب النهر بالطبع وخطر الفيضانات في المناطق القريبة. بالأمس مثلا حتى ساعات الفجر ارتفعت المياه قليلا، أغلق بشكل جزئي شارع الكورنيش المحاذي للنهر بشكل مباشر، وأجليت عائلات من حويجة صقر، هذه الحويجة التي غمرتها المياه بشكل كبير جدا، منها المنازل التي غمرت بشكل جزئي، ومنازل غرقت تقريبا بشكل كبير جدا، تسكن وتقطن في هذه الحويجة حويجة صقر أكثر من 330 عائلة. بعض هذه العوائل توجه إلى أقربائه داخل المحافظة في الريف أو في المدينة، وعوائل أخرى كانت محافظة دير الزور بالتعاون مع مديرية الشؤون وبعض الفرق التطوعية قد جهزت مركزين للإيواء داخل حي الحويقة بالقرب من هنا في مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر بن الخطاب. طبعا أيضا بالأمس خرجت أكثر من 40 محطة مياه عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه. كان العمال أو العاملون في تلك المحطات قد رفعوا محركات الكهرباء كحالة استباقية خوفا من تضررها في حال عاد المنسوب إلى طبيعته، تعود هذه المحركات إلى العمل. وكان هناك بالأمس تصريح لوزير الطاقة السيد محمد البشير بأن 10 من هذه المحطات التي توقفت سوف تعود إلى العمل اليوم. أيضا خرجت كل الجسور عندنا في محافظة دير الزور الترابية عن الخدمة إلا جسر العشارة، كان بالأمس هناك عمل جبار

0: من المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي، الأهالي، العشائر، الدفاع المدني، الجميع يعني حاولوا إعادة الجسر إلى الحياة من جديد. جاءوا بركام من عدة مناطق، وارتفع منسوب الجسر بالنسبة للتراب لأكثر من متر ونصف، ما أعاده إلى العمل من جديد، وهو الآن الشريان الوحيد الذي يربط محافظة يربط ضفتي نهر الفرات ببعضها شرق وغرب الفرات أمينة. طبعا المياه غمرت عدة مشاريع جديدة كانت انطلقت وأرادت افتتاح مشاريعها في أول أيام العيد، ومشاريع قديمة كانت فتحت في السابق على ضفاف نهر الفرات، عشرات الكافتريات، منها من غرق بشكل جزئي ومنها من غرق بشكل كامل، وارتفاع واضح وحقيقة في مجرى النهر. لكن هناك طمأنة من قبل الوزراء، عندنا في دير الزور زارنا بالأمس 3 وزراء ولا يزالوا متواجدين حتى هذه اللحظة في محافظة دير الزور، وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير الطوارئ والكوارث. طبعا هناك جولة بعد ساعة تقريبا للوزراء داخل وخارج محافظة دير الزور على المناطق الأكثر ضررا، لكن حتى هذه اللحظة بحسب ما نشر الأمور تحت السيطرة. لكن بالأمس أمينة كنا في جولة على زارعين عشرات الهكتارات قد يعني أتلفت أطنان من القمح، هناك مزارعين استطاعوا يعني جني محصولهم، لكن عشرات المزارعين فقدوا محصولهم بالكامل، وهناك من كادت يعني كاد المحصول الذي يجي بحياته بعد أن جرفته المياه مياه النهر وحاول إعادة قسم أو جزء منه، لكن الأمور الآن حتى هذه اللحظة تحت السيطرة بحسب المحافظة والفرق التي تعمل 24 ساعة. هناك غرفة طوارئ واستجابة طارئة في محافظة دير الزور، فيها عدة مؤسسات حكومية كالطوارئ والكوارث البلدية والدفاع المدني محافظة دير الزور، كل هذه الفرق تعمل على يعني استجابة طارئة لأي طارئ يحدث في محافظة دير الزور. أمينة،
1: نعم مصعب، سوف نتابع معك خلال الساعات الأخبارية القادمة تفاصيل تطورات فيضان مياه نهر الفرات على ضفتيه. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلون مصعب الحنت، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. وفي سياق التصريحات الدبلوماسية، حيث وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك اكتشاف أسلحة كيميائية غير معلنة من عهد نظام الأسد المخلوع وتأمينها بأنه إنجاز بارز لسوريا الجديدة وللأمن الدولي كذلك. هذا وأشاد براك بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بدعم من الرئيس الأمريكي توم براك أو ترامب عفوا والشركاء الدوليين نحو القضاء التام على الإرث الوحشي للأسلحة الكيميائية في سوريا حسب وصفه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل مدنيين وإصابة 3 آخرين برصاص من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية في قرية القاهرة بريف حما الغربي. من جهتها أعلنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حما أن الجهات المختصة تتابع تحقيقاتها المكثفة وإجراءاتها الميدانية للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدة استمرار عمليات البحث والتحري لمراحقة المتورطين في هذا الاعتداء، وذلك بهدف القبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص. أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي أن منح الجنسية التركية الاستثنائية يخضع لمعايير قانونية وأمنية دقيقة ترتبط بالأمن القومي والنظام العام، مشددا على أنه لا يمكن إلغاء هذه الجنسيات بشكل جماعي أو تعسفي مستقبلا لتكون تركيا دولة قانون. هذا وأوضح تشيفيتشي مشاهدين في مقابلة مع الجزيرة نت، أوضح أن الجنسية الاستثنائية لا تمثل مسارا يؤدي تلقائيا للحصول على الجنسية، معيدا التأخير في بعض الملفات إلى عمليات التدقيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية. وكشف الوزير في ذات السياق أن برنامج الجنسية عبر الاستثمار الذي انطلق عام 2017 استقطب استثمارات تجاوزت 16 مليار دولار، ومنح الجنسية ل 174567 شخصا بينهم مستثمرون وعائلاتهم. وفي أجواء العيد المستمرة مشاهدينا، حيث تعيش محافظة طرطوس أجواء العيد وسط حضور واضح للأهالي والأطفال في الشوارع والأماكن العامة، مع تفاوت آراء المواطنين حول الأسعار والتحضيرات هذا العام بين من يرى أنها مقبولة ومن يعتبرها كذلك أنها أثرت على تفاصيل العيد.
2: الحمد لله أجواء أمن وأمان وأسعار يعني مناسبة للجميع، وسياحة ولا أروع من هيك. الحمد لله رب العالمين. والله تغير كثير شغلات، في ناس كثير نزلت من برا بس سياحة على سوريا على طرطوس على لاذقية.
3: هلا الحمد لله الأمور بخير الحمد لله، بس الأسعار شوي والله غالية. يعني إذا بدك مثلا تشتري أي غرض إنه احتياجات العيد إنه في أسعار شوي مرتفعة عن السنوات الماضية، بس كل شيء متوفر الحمد لله.
4: حلو، كل شيء حلو الحمد لله، والعالم مبسوطة وعم تروح وتجي، وأهم شيء إنه العالم مبسوطة وأمان الحمد لله. الأسعار أكيد مرتفعة، بس الحمد لله صار في ارتفاع بالرواتب إقبالها، بس كمان يعني غلا، يعني ما كل العالم فيها مثلا تتحمل الغلا، عرفتي كيف؟ بس ما أدور عليه، نشكر الله.
5: اليوم جينا بالثاني يوم العيد كورنيش طرطوس، بدنا نلعب ونتسلى، في كتير هون ألعاب حلوة، ونحنا ناخد العيديات وهيك بنشتري شغلات، وفي محلات ألعاب وأكل وكل شيء. يعني هون كتير حلو العيد وكل عام بخير.
6: طرطوس كتير حلوة والعالم كتير مكيفة والأولاد كتير مبسوطة بالألعاب وجو كتير منيح، بس الأسعار الكافتريات كتير نار، لأنه رحت أنا ورفيقي دفعنا 34 بس حق كاسين قهوة. ايه والمي ما شربناها نحن، ايه دفعونا 5000 هيك بس.
1: هذا وانطلق في مدينة اللاذقية مشروع إنساني، وذلك لتوزيع لحوم الأضاحي على 700 عائلة من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل، ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك مشاهدين في سياق تجسيد قيم التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة اقتصادياً.
7: هاي السنة الحمد لله رب العالمين قدرنا نأمل عدد لا بأس فيه من الأضاحي. مثل ما بتعرفوا عدد أو سعر الأضاحي هاي السنة ارتفع بشكل ملحوظ، هذا السبب قلل من كمية الأضاحي بسوريا بسبب غلاء الأسعار. نحن الحمد لله قدرنا نذبح هاي السنة نغطي حوالي 700 عائلة تتضمن الأيتام المسجلين لدينا وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض العائلات التواجدة في المدينة. مثل ما شايفين هون الحصة عم تكون حوالي الكيلو ونص من اللحم.
1: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع أيام عيد الأضحى المبارك توغلاتها في مناطق متفرقة من القنيطرة، حيث تترافق هذه التحركات الميدانية لقوات الاحتلال هناك مع تضييقات مشددة ومكثفة، حرمت الأهالي هناك من ممارسة تقاليد العيد ومنعتهم حتى من تبادل الزيارات العائلية.
8: من هنا توغلت قوى لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الصمدانية الغربية إلى الصمدانية الشرقية وصولا إلى تل كروم جبا، ومن ثم إلى الطريق الواصل بين قرية باطنة وبلدة جبا بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأماكن زيارتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
9: والله سيدي الكريم، يعني بصراحة العيد يعني هو حالة من الاطمئنان، يجب أن تكون هكذا ويجب أن تكون، لكن إسرائيل يعني أمس توغلت في صمدانية ووصلت إلى مشارف قرية جبة وأطلقوا قنابل مضيئة، ويمكن أظن في قذيفة مدفعية ضربوا قذيفة فتكركبت الناس. بصراحة كانت الناس عايشة بأفضل ما يكون.
8: كما توغلت قوى أخرى من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش عدة منازل قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل.
10: والله العيد كويس وهو سرور للوضع هنا والحمد لله الأمور تمام يعني، بس التوغلات الإسرائيلية يعني عم تمنع الأهالي من زيارة أقاربها يعني تطمن على أقاربها. يعني مبارح اللي صار بالصمدانية وتل كروم يعني خلى العالم بحالة رعب، يعني صارت العالم يعني تتحاشى أنه تروح بهالمناطق بين بعضها. يعني
8: عمليات التوغل والحواجز المؤقتة من قبل جيش الاحتلال في القنيطرة تمنع الأهالي من ممارسة تقاليد عيد الأضحى وزيارة الأقارب، مما ينغص عليهم فرحة العيد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الأوسط.
1: هذا ويحاول سكان المخيمات في شمالي البلاد الحفاظ على ما تبقى من تقاليد مرتبطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة تقتصر بعضها على الأطفال، رغم تراجع القدرة الشرائية واكتفاء كثير من العائلات بأساسيات العيد الضرورية فقط.
11: كفراشة تحوم حول النور تدور فتيات المخيم في ساحته مستعرضات فساتين العيد أمام صديقاتهن، وعيونهن معلقة بأمل العودة إلى الديار.
12: بحب العيد لأنه نروح بيت جدي وابن خالتي، وبارحة عملنا محاشة، وأنا كتير بحب العيد.
13: المتر 450، عايدوني أبوي وأمي وجدي وعمي، لسه ما رحنا على أهل أمي، بكرة من الروح.
11: هنا في مخيمات إدلب لا يشبه عيد الأضحى عيد الفطر، فالإقبال أقل والقدرة الشرائية أضعف، والأولويات باتت تضيق على تفاصيل الفرح. بحسب سكان المخيم فإن نحو 40% من الموظفين تمكنوا من شراء مستلزمات العيد كاملة، في حين بقي 60% من المتقاعدين والأرامل والعجزة من دون تجهيزات مكتملة، مكتفين ببعض الأساسيات.
14: أغلبية الناس اللي ما قدرت ترجع لبلادها فتأقلمت على الجو أي هون في هالبلاد هاي في المخيمات، فصارت الناس يعني حياتها وأعمالها وأشغالها أغلبيتها بهالمنطقة أو المنطقة الشمالية جيدة، يعني لسبب أنه إذا بده يرجع لبلده الشخص، أي شخص كان ضل بالمخيمات ما قدر يرجع لبلده، فبيكون ما عنده بيت، بيته مهدم، ما عنده القدرة لأنه يقدر ينشئ بيت ويعمر بيت، فظل بالمخيم مقيم.
15: والله المعيشة كان فيها غلي وفيها صعوبة، فيها شوية غلي للطبقة العاملة، يعني في من العمال ماشي حاله المقبولين يعني الحمد لله، وعاشوا فرحة العيد والحمد لله رب العالمين يعني هذا، بس بالنسبة للوضع المعيشي في صعوبة.
11: ورغم هذا التفاوت بين طبقات المجتمع يبقى للعيد حضوره وتقاليده، ولا سيما بين الأطفال، حيث تتحول لعبة الحجلة والملاهي التقليدية البسيطة إلى مساحة صغيرة للبهجة.
16: هنا بين جدران المخيمات يصنع الأطفال بهجة العيد على طريقتهم الخاصة، ثياب جديدة ولعب وسط الساحات بما توفر لهم من أدوات ترفيهية بسيطة، هكذا ترسم البسمة على وجوههم رغم قساوة الظروف المعيشية والاقتصادية. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مخيمات الشمال السوري.
1: إذن مشاهدينا، للوقوف عن تفاصيل أجواء العيد في حما معنا مباشرة ينضم إلينا من هناك مراسلنا ياسر الروح. ياسر، بداية أهلا بك، صباح الخير. إذن في سياق استمرار الاحتفال بهذه المناسبة الدينية عيد الأضحى المبارك، نرصد معك هذه الأجواء في مدينة حما في يومها الثالث.
17: نعم أمينة، صباح الخير وكل عام وأنت والمشاهدين بألف خير. الحقيقة يعني اليوم هو يوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، يعني يكون هناك إقبال كبير من المواطنين على المعايدات يعني الاجتماعية ومعايدة الأقارب بشكل عام. طبعا يعني هذا العيد يبدو بشكل أجمل أو بشكل أفضل، ويعني بشكل عام يعني تكون حماة مفعمة بالحياة هذا العيد بسبب عودة نهر جريان.

0: نهر العاصي ونوير الدوران التي يعني في الحقيقة أعادت الروح للمدينة وجعلت ضفاف العاصي هو يعني مقصد الأول لسكان مدينة حما وريف مدينة حما، حتى الزوار يعني الذين يأتون من خصيصا لاستمتاع بمنظر العاصي وصوت النواعير. طبعا يعني هناك الآن يعني في الصباح لا يكون هناك أي نشاطات في العيد، كونه نحن هنا في حما يعني يكون العيد متأخر شوي، يعني تقوم العائلات بالزيارات العائلية يعني بعد تقريبا بعد الظهر، بعد يعني العصر تقريبا تبدأ الفعاليات، يعني الناس تخرج إلى المنتزهات والشوارع والكافيهات بشكل عام. يعني يوم أمس لاحظنا هناك إقبال كبير على هذه المناطق، إضافة إلى أن هناك رصدنا يعني بعض الألعاب، رصدنا بعض الألعاب للأطفال في مدينة حما. هناك ألعاب تقليدية ما تزال يعني موجودة، هذه الألعاب مثل المنجليق والنواعير الخشبية والألعاب البسيطة التي تكون موجودة ضمن الأحياء، إضافة إلى هناك منتزهات وملاهي يعني كبيرة، ويوجد فيها يعني ألعاب كثيرة أيضا تكون مقصد للأطفال الذين يعني هم يفرحون بهذه الألعاب، خصوصا أنها مخصصة لهم يعني في هذا العيد. طبعا يعني
1: طيب شكرا لك على ياسر، نكتفي بهذا القدر، سوف نتابع معك كل هذه التفاصيل وهذه الأجواء خلال الساعات الإخبارية القادمة. كنت معنا مباشرة من حما مراسلنا ياسر الروح. وفي ملف الحج وآخر مستجداته، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. هذا ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال مناسك الحج، مع جواز التعجل لمن أراد المغادرة بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق.

وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران وفي سياق التصريحات الأمريكية بالخصوص، حيث أعلن نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن المفاوضات مع إيران أحرزت تقدما لكن من الصعب تحديد موعد لتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يؤيد الاتفاق رغم أنه لا يزال قيد الدراسة. هذا وأوضح فانس في تصريحات صحفية، أوضح أن هناك أخذا وردا بشأن بنود مسودة الاتفاق مع استمرار الخلافات بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، مؤكدا أن تسوية التفاصيل الفنية مع طهران معقدة وتتطلب وقتا إضافيا. هذا وأضاف فانس كذلك في ذات السياق مشاهدين أن التحركات الحالية تركز على تهيئة الأرضية لاتفاق نووي ناجح، لافتا إلى تحسن الوضع الميداني مقارنة بأسابيع سابقة، وأن الإيرانيين يسعون لإبرام اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل طبيعي.

0: هذا وافاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين كذلك توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما إضافيا وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، لكن الرئيس الأمريكي ترامب لم يمنح موافقة نهائية حول ذلك بعد. هذا وتنص المذكرة على أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون غير مقيدة دون رسوم أو حتى مضايقات، وأن إيران ملزمة بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال مدة 30 يوما، فيما سيرفع الحصار البحري الأمريكي بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري في الممر. وتتضمن المذكرة التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وتحديد آلية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب ومعالجة ملف التخصيب خلال فترة 60 يوما المتفق عليها. في المقابل تلتزم واشنطن بمناقشة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب بحث آلية لمساعدة إيران على استقبال البضائع والمساعدات الإنسانية. إذن مشاهدين، لمتابعة وتحليل كل هذه المستجدات فيما يتعلق بالأحاديث المتكررة والتصريحات الدبلوماسية من كلا الجانبين، هنا نتحدث عن واشنطن وطهران حول بنود المسودة المقترحة. معنا مباشرة من القدس المحتلة الأستاذ في العلاقات والقانون الدولي الدكتور حسين الديك. دكتور حسين، أهلا وسهلا بك. إذن تراوح ملف المفاوضات ما بين إيران وواشنطن بين التصعيد والتهدئة، آخره هذا الاتفاق الذي سوف يتم الإعلان عنه وتوقيعه كذلك، تمديد المهلة، مهلة تهدئة وتجميد المسار العسكري إلى 60 يوما إضافية. باعتقادك ما هي العقبات التي تقف يعني من منظور تطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه؟
1: البداية صباح الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات، وكل عام وأنتم بألف خير، والشعب السوري الشقيق بألف خير، وأمتنا العربية بألف خير. من الواضح أن هناك حراكا دبلوماسيا، ولكن في هذا السياق لابد من تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية، لأن هناك فارق في المصطلحات وفارق في الالتزامات والتبعات لهذه المفاوضات أو هذه الاتصالات. أولا، نحن نتحدث عن إعلان مبادئ ومذكرة تفاهم، ولا نتحدث عن اتفاق أو معاهدة، لأنه وفقا للقانون الدولي ووفقا لمعاهدة المعاهدات، معاهدة فيينا لعام 1969، هناك فرق تماما ما بين إعلان المبادئ أو مذكرة التفاهم والمعاهدة أو الاتفاقية. لذلك في هذا السياق الآن ما يتم الحديث عنه هو مذكرة التفاهم، والفرق بينهما أولا أن مذكرة التفاهم تعتبر إعلان مبادئ عامة وليست قضايا تفصيلية، بينما الاتفاقية قضايا تفصيلية. ثانيا، مذكرة التفاهم ليس فيها التزام سياسي حقيقي، ولكن الاتفاق أو المعاهدة التزام سياسي وقانوني، فهي غير ملزمة مذكرة التفاهم، أما الاتفاقية فهي ملزمة تماما. ثانيا، الاتفاقية تتحدث عن كافة القضايا التفصيلية بدقة، أما مذكرة التفاهم أو إعلان المبادئ يتحدث عن صيغة عامة.
0: دكتور حسين، تزامنا مع ما تفضلت به من شرح حول يعني التعاقدات وحول هذه المفردات التي تم استعمالها مؤخرا بكثافة من قبل المسؤولين من كلا الطرفين، هنا نتحدث عن واشنطن وطهران، مذكرة تفاهم، إعلان مبادئ، باعتقادك هل واشنطن وإسرائيل هي معنية بما سوف يكون ضمن هذه المصطلحات مذكرة أو مبدأ تفاهم؟ وما هو موقف الدول الضامنة والراعية والساعية إلى إنهاء هذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط تزامنا مع هذه المفردات التي هي ليست ملزمة وليست لها مرجعيات قانونية من قبل الأطراف المعنية بهذا الصراع؟
1: نعم، هذا يتوقف تماما على الفترة المقبلة وهي 60 يوم. إذا تم الاتفاق على هذه المذكرة والتفاهم عليها ندخل

0: في فترة 60 يوم، 30 يوم، وتمدد إلى 30 يوم أخرى. ما يجري خلال هذه 60 يوم هو الذي سيحدد الأفق المستقبلي، ولكن بتقديري من قراءتي للواقع السياسي الجيوسياسي المعقد في المنطقة، أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل لديها نظرة مستقبلية بأن يكون العمل العسكري حاضراً ولا يتم إسقاطه تماماً، لأن أزمة الثقة ما زالت قائمة ما بين الطرفين.
1: إذن أنت ترى دكتور حسين بأن هذا العنصر المشترك أو هذا التحالف ما بين واشنطن وتل أبيب في منطقة الشرق الأوسط باتجاه إيران هو يعني كسب وقت فقط لا أكثر؟
0: نعم، كسب وقت، وهناك اعتبارات سياسية داخلية أمريكية وإسرائيلية تضغط اتجاه هذا التوجه. 60 يوم من المفاوضات، 60 يوم من اللقاءات، وبعد انتهاء 60 يوم قد لا يكون هناك اتفاق ونذهب إلى الخيار العسكري. هناك انتخابات في إسرائيل وهناك انتخابات نصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل الظروف تصب أن الخيار العسكري هو الذي يخدم المصلحة الإسرائيلية في ظل الفشل.
1: فيما يتعلق بنسبة الخيار العسكري دكتور حسين، هنالك العديد من الترجيحات التي توافق هذا السيناريو، حتى على منصات وتقارير وتحليلات جيواستخباراتية فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وهذا المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران. هنا نتحدث، ما مدى نسبة هذا الخيار بعد 60 يوما التي تم إقرارها؟
0: بتقديري أن النسبة المئوية تتجاوز 80% نحو الذهاب إلى الخيار العسكري، وهذا وفقا لاعتبارات أمريكية وإسرائيلية تتجاوز 80% وأقل من 20% ربما للخيار السياسي وتوقيع اتفاق. أريد أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية، أنه وفقا للقانون الأمريكي إذا كان هناك أي اتفاقية أو معاهدة مع إيران وفقا لقانون مراجعة الاتفاق النووي لسنة 2015، أنه يجب على الكونغرس الأمريكي أن يقر هذه الاتفاقية إذا وقعت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. والكونغرس الأمريكي نحن بحاجة إلى موافقة أغلبية بسيطة في مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وهذا بتقديري من المستبعد تحقيقه فيما لو ذهبنا إلى أي اتفاق مستقبلي في أسوأ الاحتمالات. ثانياً، المعاهدة وفقاً للقانون الأمريكي تختلف تماماً عن الاتفاق التنفيذي. على سبيل المثال، ما وقعه الرئيس باراك أوباما مع إيران كان اتفاقية تنفيذية ولم يتم إقرارها من الكونغرس ومجلس الشيوخ. جاء الرئيس ترامب وألغى هذه الاتفاقية، ولكن لو كانت أقرت من مجلس الشيوخ الأمريكي والكونغرس لما استطاع الرئيس ترامب إلغائها. لذلك حتى لو ذهبنا في أحسن الاحتمالات أن هناك اتفاقا وأن إيران تنازلت والإدارة الأمريكية وافقت على كل مطالبها، هذا الاتفاق بحاجة أن يقر من الكونغرس الأمريكي بغرفة.
1: طيب دكتور حسين، في سياق الحديث عن الإدارة الأمريكية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التصريحات الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بما تم التوصل إليه من اتفاقيات ما بين واشنطن وطهران برعاية الوسطاء في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة التفاهم أو مبدأ أو إعلان المبادئ المذكور، حتى هذه اللحظة المصادر الأمريكية تقول بأن ترامب لم يبدي أي موافقة عليه. كيف يقرأ هذا وما دلالاته وما هي الترجيحات بالنسبة للسيناريوهات القادمة إذ بقي ترامب لم يعطي أي موافقة أو رفض لأي مسودة؟
0: نعم، حتى الآن الرئيس ترامب طلب عدة أيام لدراسة هذه المقترحات وإما الموافقة أو طلب تعديلات. نحن أمام سيناريوهات، أولاً أن يرفض الرئيس ترامب هذه المقترحات، ونحن هنا نذهب إلى خيارين: إما أن تستمر الحالة الرمادية التي سادت منذ الإعلان عن وقف العمليات العسكرية إلى يومنا هذا، وإما أن نتوجه إلى عمل عسكري قريبا اتجاه إيران، أو تستمر الحالة الحالية. ثانيا، إما أن يذهب الرئيس ترامب إلى طلب تعديلات ويعود الوسطاء إلى نفس الآلية بتقديم مقترحات من هنا وهناك والضغط على الجانب الإيراني لتقديم تنازلات. نتحدث فيما يتعلق ب المبادئ العامة، وهنا نتحدث عن مبادئ عامة ليس تفصيلات. وربما يذهب الرئيس ترامب ويوافق على هذه الطروحات لكي تبدأ المفاوضات، ليس لكي يكون هناك اتفاق. رد الرئيس ترامب ليس موافقة على اتفاق، ولكن موافقة على إطلاق مسار تفاوضي لمدة 60 يوما. الحكم على النتائج سيكون بعد فترة 60 يوما. الانتخابات الإسرائيلية تقترب، المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية يقترب بتقدير 60 يوم. تكون قد تجاوزنا قضية المونديال، وقد يكون هناك اعتبارات أمريكية جديدة وتصورات ورؤية للرئيس ترامب وإدارته.
1: وصلت الفكرة، شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بمسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران. كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية الدكتور حسين الديك. شكرا. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام أخبار التاسعة، دمتم في أمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يعني عن جد شو كان في احلى من هيك صباح بلشنا اكيد معكم بصباح سوريا. صباحنا اليوم اكيد كان فعلا مختلف ومليان احساس وطاقه حلوه وصلت لكل بيت عم يتابعنا.
1: اكيد عمار يسعد صباحك. اول شيء صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا، اكيد كل الشكر للفنانه ميس الحلبي وكمان للموسيقيين نور الدين عيد على الجيتار وبلال مرعي على الكمان على هالاجواء الحلوه يلي افتتحنا فيها اليوم حلقتنا. بهالصباح ما في احلى من المعايدات والمحبه لكل الناس يلي عم يتابعونا وين ما كنتوا، كل عام وانتم بالف خير
0: اكيد، ولكل العائلات المجتمع اليوم ولكل شخص عم يخلق فرحه صغيره بهالعيد اكيد بنتمنى يكون صباحكم مليان راحه وفرح.
1: أكيد ومعايدة خاصة لكل الأمهات يلي من الصبح عم يحضروا الضيافة والحلويات وهنن يلي بيصنعوا أجواء العيد بتفاصيلهم الحلوة.
0: وكمان يا روز تحية كبيرة لكل الناس النوبين هالأيام يلي سهرانين على أمان الناس وعلى حماية هالبلد الحلو سوريا حتى يبقى العيد بخير وطمأنينة للجميع.
1: ومن ريحة الحلويات وتحضيرات العيد بدنا نروح مباشرة لزميلنا أحمد الحمصي يلي الظاهر داخل بأجواء مختلفة شوي. يسعد صباحك أحمد.
2: يا صباح الخير وكل عام وأنتم ألف ألف ألف خير.
0: أحمد
2: عاد علينا وعليكم الصحة.
0: أحمد شو لابس؟ شو لابس؟ ليشك لابس وحاط كمامة مجهز حالك كأنك دكتور مناوي؟
2: لا أنا مالي موجود الحمد لله، لا موجود بمشفى ولا مركز طبي، أنا موجود بمعمل للحلو لنقلكم وننقل للمشاهدين طريقة صناعة الحلو ونفرجيهم الآلية الظريفة اللي بنشغل فيها الحلو اللي هو رمز من رموز عيدنا إن كان المعمول ولا حتى المبلوبة. خلينا أول شيء رحب بالشيف عمر، سعد لي أوقاتك شيف. سلام عليكم، كيفك شيف؟ شو أخبارك؟ شيف أول شيء حضرتك شيف عمر.
3: نعم.
2: ليش صار لك بالمهنة؟
3: صلي
2: شي 20 سنة. شي 20 سنة. إن شاء الله العمر كله يا رب. وإن شاء الله الله يقويك يا شيف. وعلى الشغل الظريف.
3: الله يحفظك.
2: شيف خلينا نبلش أول شيء بالمعمول اللي هو رمز كل بيت، رمز رمز العيد.
3: صح.
2: اللي هو المعمول، يعني العيد ما بيكتمل إذا ما موجود معمول.
3: كل أنواع.
2: هلا هذا المعمول اللي عم نسايل إحنا هون معمول الفستو، والصينية الموجودة جنبي معمول الفستو. هذا اسمه أولدز. ليش اسمه أولدز؟
3: لانه هو هذا من التراث القديم اللي كان من 1935 موجود، فنحن حافظنا عليه لتاريخ اليوم.
2: يعني هذا اللي احنا نسميه هذا المعمول التراثي، بتيجي قطعته كبيره
3: تماما
2: قطعه كبيره ومحشيه
3: تماما،
2: وفي
3: الاضافه للقطعه الصغيره اللي هي
2: الموجوده القطعه الصغيره.
3: نعم.
2: هلا القطعه الكبيره اللي احنا يعني اجدادنا كانت هذا المقاس اللي ساوي، مو المقاس اللي عم نشوفه اليوم.
3: لا المقاس اللي عم نشوفه اليوم هذا اللي احنا اللي طورنا فيه، بس ولكن
2: صار حبته صغيره
3: تماما.
2: طيب شيف خلينا شوي تعلمنا تكنيك.
3: تفضل.
2: خلينا نستغل الوقت وتعلمنا فضل. تكنيك. هلا احنا وش عم نسقي هون؟
3: هلا عم نحشي المعمول، عم نحشيه فستو وبنلفه ونطبعه ونحطه بالصاج ونبعته.
2: طيب علمني خطوه خطوه. طبعا. هاي العجينه، العجينه من شو مكونه شيف؟
3: هاي
2: العجينه من شو مكونه؟
3: هي مكونه من سمين وسمن حيواني وسكر وقطر ومي.
2: سمين
3: وسمن حيواني وسكر وقطر ومي.
2: طيب انا هيك عم اشتغل صح شيء؟
3: 100% عم اشتغل ما شاء الله.
2: انا على فكره تعلمت تحت الهواء شلون شيء مش شايف معه استاذن
3: 100%.
2: طيب هلا بعد ما دورناه هناك حنحط لها تلي، بنحط لها رشه طحين، بعدين بنفتلها شوي كاني كترت الطحينات ما
0: ايش مبدع
2: ايه ومنطبع
1: عليك
2: يا عيني عليك. هاي حتروح معي على الاستوديو، جهزوا حالكم المعمول حيجيكم
1: اكيد بدنا ندوق نحن.
2: طيب حسايه وحده ثانيه يا شيف حنرجع نعيد.
3: تمام.
2: ايوه فتحناها هيك، حطينا الفستو فستو الحلبي المدلل، رجعنا رشينا رشه طحين مشان ما يلزق، رجعنا حطيناها بالقالب، وبعدين صوت الطرقه تبع العيد
0: انا
2: وهاي كمان. هلا هدول حشويه رح جايبكم على الاستديو
0: بدنا ندوق والله.
1: لا لازم ندوق.
2: طيب شيف هلا هذا المعمول انا سمعت كمان انه في معمول بلا سكر او معمول
3: جولد فري.
2: جولد فري
3: تمام.
2: كيف بيصير هذا المعمول؟
3: هذا اللي احنا هو عباره هذا معمول صحي، هو من طحين اللوز.
2: طحين لوز
3: وزيت
2: جوز الهند. زيت جوز هنا
3: سكر ستيفيا.
2: سكر ستيفيا
3: تمام. هذا صحي 100%.
2: وعجينته معك انت كشيف، عجينته معك تكون اموره بخير.
3: انا بحق انه تكون احنا عم تساعدنا بالشغل وتكون صحيه 100% ان شاء الله.
2: طيب شيف الطاوله الثانيه المبرومه
3: هون عندنا مبرومه بالفستق الحلبي.
4: فستق الحلبي
3: تماما.
4: هلا هي اول شيء اللي احنا عم نحكي احنا كنافه
3: تماما.
4: الكنافه اللي احنا بنجيبها بس بنفردها صح؟
3: بنفردها بنحط طبقتين
4: بنحط بنضيف عليها شيء ما نفردها؟
3: لا لا لا
4: مثل ما هي الكنافه
3: فيها شويه نشاف ممكن نبخها مي بس لكن هيك امورها
4: هيك يعني بدها تكون ما تكون لا ناشفه كثير
3: صح
4: ولا طريه كثير
3: لا طريه كثير
4: وبعدين
3: بنحط الفستق الحلبي
4: يا عيني علي شو هالشيف هذا المدلل
3: الله يسلمك يا رب
4: صفينا عليها معلش نحط شوي
3: تفضل
4: وهي حطينا فستق حلبي ايوه طيب شيف وبعدين
3: هلا بدنا نبرم القضيب
4: طيب خلينا نجرب نبرمه
3: تفضل
4: بنسكره على جنب نبرمه بسم الله الرحمن الرحيم وهي عم نبرم صح شيف
3: ولا يهمك صح
4: شكلك حتعيد من وراي والله
3: لا لا ولا يهمك
4: بعد ما برمناها نسحبها
3: تفضل
4: بسم الله الرحمن الرحيم وهي كمان المبرومة ايه لا تخافوا كمان
1: انا بدي مبرومة ها احمد
4: كمان
1: انا بدي مبرومة ويفضل تكون بجوز بتتذكر
0: مبرومة وفستق على الاول على الاول يعني احمد بدنا نشكرك شكرا جزيلا
1: شكرا كثير لك احمد
4: شكرا لك شيف والله يعطيك الف عافية الله يعافي قلبي ان شاء الله كل عام وانتم بخير كل عام وانتم الشباب كلها بألف خير
3: ان شاء الله
0: ينعاد يعني عليك بالصحة والسلامة أحمد يعني شو في أحلى من المبرومة مع فستق
1: شو في أحلى بالمبرومة مع جوز يعني أطيب من الفستق والقشطة
0: نحن بعيد الفطر تأتنا عن الفكرة
1: صح وأنا لساتني عند موقفي أنا
0: أحمد بس. شكرا على هاي المبرومة بالفستق ما في أحلى منها
1: شكرا كتير لك أحمد شكرا كثير
0: يعني يمكن اكثر شيء بيخلي هالعيد مختلف هو هالتفاصيل البسيطه يلي بتبلش من مطبخ او معمل وبتوصل فرحتها لك البيت
1: اكيد عمار ومن هاي التفاصيل في قصص اكبر بكثير بتحمل معنى العيد عبر الزمن
0: وخاصه لما نحكي عن الحج والرحله يلي عاشها ملايين الناس واللي بعدها محفوره بذاكره ناس كثير
1: ولكل الحجاج يلي وصلوا للأراضي المقدسة أو يلي عم يعيشوا اللحظات الروحانية إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور بإذن الله
0: أكيد ومع تغير الزمن تغيرت تفاصيل السفر للحج كمان وصارت الرحلة مختلفة تماماً من زمان
1: لهيك خلونا نقول لبراءة صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير براءة
5: يا صباح الخير روز وصباح الخير عمار وكل عام وأنتوا بألف خير
1: وأنت بألف خير يا رب
5: أكيد اشتقتوا لفقرات اللي فيها هيك معلومات مفيدة نفس اللي كنا نعمله برمضان
1: أكيد هلا كنا عم نتذكر إنه عمار خناقتنا على الفستق
5: كان لازم هي تكون
1: إرجعنا تخنقنا من شوي عادي
5: بس عشو تخنقتوا بس
0: مبرومة كان عم يعملها أحمد مع فستق
1: طب أنا بحبها بجوز
0: وهي الأمانة أطيب ألف مرة مع فستق
5: ليكي يعني عدو الجوز دائما بيعملها ليش مستغربة ما بعرف
0: انت بتحبين الفستق أو لا
1: الفستق يا عمار الفستق بيقوي الذكاء
0: الله ربي يا روز الفستق أطيب من الجوز
1: الجوز عفوا الجوز اللي
0: شفت كيف
5: شو مشان يعني هلا اختلافكم على جوز والفستق والله الاثنين طيبين يا عمار
0: صراحة
1: مرة حلتها مرة حلتها اليوم
5: يلا جاهزين نبلش فقرتنا
1: يلا
5: يا صباح العيد والأجواء الحلوة لكل اللي عم يتابعونا مع تكبيرات العيد وأجواء الحج اللي مالية الدنيا روحانية وفرحة رح نرجع سوا بالزمن لنحكي عن أول رحلة حج حديثة بالتاريخ الرحلة اللي غيرت مفهوم الحج والسفر بالكامل فزمان وقبل الطيارات والفنادق والتنظيم اللي منشوفه اليوم كان الحج رحلة شاقة جدا الحجاج كانوا يسافروا لأشهر طويلة على الجمال أو ضمن قوافل كبيرة من الشام، مصر، اليمن، الأندلس وآسيا الوسطى ويتحملوا تعب الطريق والحر والبرد والعواصف حتى يوصلوا للأماكن المقدسة فخلونا نحضر هالفيديو لأجواء رحلة الحج قديماً

0: يعني قديش قبل كانت عن جد رحلات الحج كتير صعبة، أكيد كلنا قارين بالتاريخ أنه كيف بلشت رحلات الحج وقديش كان فيها مشقة وصعبة كتير.
1: فعلاً عن جد
2: يعني فعلاً ما في أحلى من رسم الحج والروحانية اللي بتصير بالحج.
0: أكيد
2: وأكيد في كتير أشخاص بينطروا فعلاً الوقت اللي بيجي بعيد الأضحى لحتى العالم تروح على الحج
0: أكيد.
2: وتشوف الكعبة وقديش
1: بصراحة بصراحة عمار حتى روحاني. التعب والمشقة إن كان من زمان وإن كان هلأ وقت ما زاد لما الإنسان يوقف قدام محرم الكعبة قدام قدسية الكعبة بينسى كل التعب وبتروح كل هاي المعاناة اللي عناها لحتى يوصل.
0: أكيد يعني عن جد كانت تفاصيل كتيرة وهلأ يعني رح أصدمكم بقصص كانت تصير قبل، يعني كانت توصل لمرحلة إنه الناس تفكر رح تروح وما بقى ترجع لهالدرجة. فبهذاك الوقت في ناس كانوا يعتبروا إنه رحلة الحج ممكن تكون آخر رحلة بحياتهم، لذلك كانوا يودعوا أهلهم بطريقة مؤثرة كتير قبل السفر. لكن أول تحول حقيقي بتاريخ رحلات الحج صار مع افتتاح سكة حديد الحجاز بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني. هون كانت أول مرة بيصير في وسيلة نقل حديثة نسبياً تنقل الحجاج بشكل أسرع وأسهل. يعني صار عنا هلأ شو؟ قطار. بعد افتتاح سكة الحديد صار في عنا رحلات حج عن طريق القطار، فهذا الشيء سهل يعني نوعا ما. قبل كانت يعني تستمر كتير من الأيام أشهر أوقات توصل يعني خاصة إذا كان في يعني جو حار شديد أو حتى أمطار كان يعني الطريق يستغرق أكثر من المتوقع.
1: كنا نحضر وقتها مسلسلات البيئة الشامية القديمة فعلا كانوا يصورون كيف الحجاج يروحوا على الحج يروحوا مشي أو على ظهر الجمال
0: تماماً.
1: ويرجعوا بنفس الطريقة فيغيبوا أشهر عن أهلهم وأحياناً تطول غيبة وما كان في وقتها وسيلة تواصل يقدروا يتواصلوا معهم فما بيعرفوا هن ممكن يرجعوا ممكن لا.
0: تماماً يعني هلأ القطار يعني بعد هاي الفترة اللي حكيتي عنها روز صار في قطار صار يعني نوعاً ماها يسهل الأمور أكثر.
1: أكيد
0: القطار وقتها كان حدث ضخم بكل معنى الكلمة، فتخيلوا ناس أول مرة تشوف قطار بحياتها وأول مرة بتقطع كل هالمسافات بهالسرعة، يعني بدل أسابيع أو شهور من السفر كان خط القطار بينطلق من الشام وصولاً للمدينة المنورة، ووقتها صار حلم الحج أقرب وأسهل لآلاف الناس، فكانت أول رحلة حج عبر القطار بعام 1908 وبدل ما تستغرق 40 يوم من السفر الشاق على الجمال اقتصرت بس على 5 أيام، يعني مثل ما حكينا وفرت وقت كتير من يعني تخيلوا من 40 يوم ل 5 ايام يعني قديش عن جد الحجاج كانوا يكسبوا وقت بهذاك الزمن.
2: فعلا صار كثير اسهل فكره تروح على الحج باستخدام القطار.
0: اكيد
2: ف
0: هلا تطورت اكثر يعني
1: هلا تطورت
2: اكيد تطورت اكثر هلا ما في
1: يعني هلا خلال ساعات بيوصل
0: تماما. وطبعا مع مرور السنوات طورت الرحلات اكثر واكثر من القطارات للبواخر وبعدها للطائرات، فكانت اول رحله حج رسميه بالطائره عام 1936 من القاهره لجده ووصلت بنفس اليوم بقياده الطيار محمد صدقي، لحتى صار الحاج اليوم ممكن يوصل خلال ساعات بس وكل شيء حوله منظم مرتب بطريقه مختلفه تماما عن الماضي. بس اكيد رغم كل هالتطور في شيء ما بيتغير ابدا، رهبه اللحظه دمعه الوصول ولهفه الناس للحج والعيد. يعني مثل ما ذكرته قبل شوي قد ما كان الواحد عم بيعاني ومشقه وتعب وسفر طويل، يعني لما يوصل للمدينه المنوره ويشوف الكعبه ويشوف الحجاج يعني هي اللحظه اكيد يعني بتمحي كل التعب اللي
1: أكيد.
0: هو عاشه
2: فعلا. يعني مع وجود هاي التطورات والعالم صارت تطلع بالطيارة فالموضوع بتصور صار كتير سهل، بس فكرة قد ما كان يعني على مدار أزمنة كتيرة كل العالم اللي عم تحاول قدر الإمكان تروح على الكعبة وتلاقي صعوبات كتير كبيرة، بس توصل على مكة بس توصل على الكعبة بتنسى كل شيء
1: وبتعيش
2: هاي الروحانية.
1: هذا الشعور بهاي اللحظة بالذات الوقوف أمام الكعبة ما تغير يعني من مئات السنين لحد هاي اللحظة ما تغير ولساته موجود، رغم تغير أكيد وسائل النقل وسائل الوقت تغير كل شيء ما عدا هذا الشعور ضل ثابت فعلا.
0: أكيد.
1: مثل ما اعتبرها
0: في طقس دائما احنا بننطره لما الحجاج يروحوا على الحج ويرجعوا شو جايبين معكم.
1: أكيد هاي أكيد.
0: فشو أكترك هدية بتحبوا أنه يجيكم
1: لك بصراحة؟ يعني مية زمزم.
2: ايه هلا مية زمزم
0: هي أهم شيء لازم تكون.
1: أهم شيء وعن جد أنا بعتبره أنه خلص طالما هو رايح على الحج فمو طالب منك شيء غير مية زمزم.
0: وعمار
2: يمكن هلا في
0: ايوه
2: والله جاي احكيها في مسابح مثلا بتكون مكتوب عليها اسم الشخص في
0: صح.
2: شويه هيك شوكولاته
0: حتى يعني هي حتى لو ما عليها هي التفاصيل يعني هي دائما بتكون مميزه.
1: عمار سؤال في ترند يعني. في ترند طلع بحياتك ما طلبته من حدا رايح على الحج انه يصور لك اسمك
0: أيوة
1: او ورقه مكتوب عليها اسمك ودعوه لك قدام الكعبه؟ تطلبها لهي انا ولا مره طلبتها
2: في كمان
1: حدا
2: في كمان هي الكاميرا اللي انت بتحطيها اياك على عينك بتصير بتكبسي
0: ايوه بتطلع
2: صور المدينه صور الكعبه صور الكذا فكمان في كثير عم تطلبها كثير قديمه جيت ماينات
1: لا موجوده لساتها موجوده
2: ايه بس هلا كثير صارت
1: قليله حتى نحن كنا صغار كنا كثير بنبسط فيها
2: ايه بس اصلا كمان حتى فكره رجعت الحجاج بعد فتره منيحه عند الكعبه بالمدينه المنوره هي لحالها بتصور فكره روحانيه
0: يعني
2: وفرحه
0: يعني حفلات لهلا يعني بس يجي حدا من الحج بنعمل له حفله وبننبسط فيه وبعدين
2: والزينة تبع البيت والزينة كمان تبع البيت كمان انا بحسها كثير مميزه بالنسبه لي نحن مثلا بس يجوا الحجاج بنزين البيت
0: طبعاً.
2: بالباب الصالون العرادة كمان
1: العرادة أهم شيء العرادة والزينة اللي
0: معلقة
1: من أول حارة بتكون

0: شكرا شكرا يا براء،
1: شكرا كثير لك براء، وكل عام وانت بالف خير.
2: وانت بالف خير
1: براء. حضرتينا شيء بعد شوي؟
0: هيك سمعنا
2: مفاجأة.
1: انا رح اخبرني هلا البروديوسر احمد.
2: لا مفاجأة، خلص
1: مفاجأة. اوكي مشاهدينا فاصل ورح نكمل معكم بفقرة التغذية مع اختصاصية التغذية شام خوالد لنحكي عن حلويات العيد وكيف ممكن نستمتع فيها بطريقة متوازنة وصحية.
0: ويبدو أكيد أنه في حدا من زملائنا قرر اليوم ياخذ له مهمة بجدية زيادة شوي وغاص بين قطع الحلو من الصبح، فلهيك
1: خليكم معنا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل بفقرة التغذية يلي عم ترافقنا اليوم فيها اختصاصية التغذية الشام خوالد. والمفاجأة انه انا وعمار وشام مو لحالنا، في حدا حابب يخرب لنا الرجيم ويدوقنا شغلات كتير طيبة.
1: يعني بصراحة احد زملائنا اليوم كان هيك غايز بين قطع الحلو، شيء معمول بجوز وشيء مبرومة وغيره كتير من قطع الحلو اللي فعلا بتفتح النفس.
0: صحيح، ولانه زميلنا العزيز ما بيحب يخلي شيء بنفسنا وطلبنا منه نحن ما شاء الله طلبات كتيرة، قرر اليوم ينضم لنا بالاستوديو لحتى يدوقنا الحلويات. يعني وفي شغلة تانية كمان هو بده يحكي لنا اياها هلا.
1: يسعد صباحك يا احمد.
0: مثل ما بيقولوا
1: احمد نحن بنشتغل سنة كاملة نلعب رياضة، تجي انت بالعيد تخرب لنا كل شيء.
2: بس شو حلو.
1: ايوه
2: انت شوف المعمل،
0: انا من ناحيتي مبسوطة.
3: ما تخانقينا
2: بس ما تخانقينا شام،
3: جيتي غلط ولا يعني. جاي عيل معكن وبس.
0: انت معنا شام هلا لتوعينا عشان احنا ما نبلش من هون نخلص هني.
2: انا قلت اليوم جبت لكم من كل قطر اغنيه من كل صنف نوع نوع نجربه ونخلي شام تحكي لنا عنه بشكل رايق ونشوف. انا احنا دقيناهم كلهم بعد قبل دقيناهم 4
1: مرات. لا هذا شو مو مقطع
2: قبل عمر
3: ما بقى معنا.
1: انا ما بدي احكي عنه والله الامانه. دقت تنتين من هون واحدة من هديك بس.
3: فقرة التغذية كلها
0: أنا دقيت قطعة واحدة كانت بينها.
1: أعطينا عذر، أعطينا عذر.
3: هلأ شوفوا بالعيد أنا ما بحب أحكي أبدا يعني عن الحلويات ومضارة، وأنا بالعكس يعني مع العيد في أجواء وفي حلويات، هذا شيء أكيد. وبصراحة ما أفسدته السنين لن تصلحه أيام العيد يعني، فخذوا راحتكم. وأنا ما يعني
2: فيني
3: ما
2: فيني فيني
3: على حد بالعيد أبدا.
2: طيب الله يبي يشوف هذا المنظر، هذا المنظر الحلو. هذا هذا في
3: أكيد لا أكيد لا.
0: طيب سؤال شام، قلتي ما أفسدته السنين لن تصلحه أيام.
3: أكيد.
0: طيب ما أصلحته السنين، هل تفسده أيام العيد مشان عمار؟
3: الناس اللي ملتزمة خلال
1: روز سكان عند السؤال.
3: برافو عليك روز على هذا السؤال. أكيد الناس اللي ملتزمة خلال السنة وخلال باقي الأوقات بالمواسم أكيد ما بنقول لهم شيء، وبالعكس يعني الإنسان بحاجة إنه هو يطفي شهوته بهي الأشياء حتى ما يكون دائما عنده اشتهاء سكريات يعني.
2: طيب خلينا شو رأيكم نبلش مع

0: مع بعض.
1: يلا.
0: بهذا الصحن الحلو.
1: طيب.
0: اللي هو معمول الفستق. اللي بيجي راس كبيرة وهي مكوناته جمنا.
1: طيب.
2: سكر
0: كلينا. كم قطعة ناكل باليوم؟ هلا عمان تنتين. ونص
2: شو
0: كم قطعة باليوم؟
1: شوفوا ببساطة إن الحلويات يلي بيكون بقلبها مكسرات فبيكون يعني نسبة الضرر فيها أقل من غيرها وبنفس الوقت فيها مغذيات يعني هون مثلاً القرص صحيح كبير بس بقلبه
0: فينا فينا فينا نكسر فينا
3: خصوصاً الجوز
0: مكسرات
2: هاد نشوف
1: كل المكسرات
3: الجوز خصوصاً قديش مفيد
1: أكيد الجوز الفستق كل المكسرات نفس التأثير تقريباً.
2: طيب الفستق قديش مفيد؟
1: كتير مفيد طبعاً بس الفكرة عمار إنه في ميكس بيأثر كتير على الدماغ. هلا أنا هون هلا عم بحكي بشيء وكله مفيد وكله فينا ناكله قد ما بدنا خلال العيد أكيد.
2: طيب
0: شام إمتى نجي العيد عليكم؟
1: وقت اللي بدكم جيبوا حلوياتكم معكم وتعالوا.
2: طيب هذي شو شام؟ يقال انه الاشخاص اللي بتضل ملتزمه لفترات طويله كتير من الطبيعي ولازم انه خلال فتره معينه مثلا يومين ثلاثه فعلا تاخذ راحتها بالاكل وهذا الشيء قطعا بيفيد الجسم وبيفيد الرجيم. هذا الشيء قديش صحي؟
1: طيب هو ما بيفيد الجسم بس بيفيد النفسيه وبيفيد الاشخاص. عمار ركز معي هون لان الحلويات اخذ عقله لعمار.
2: احمد لا تاكل مركز مع شام. احمد لا تاكل
1: يا الله. احمد
0: انا بلوريه والله. هي
1: البلوريه
2: ان شاء الله
1: تفضل. على قد ما على قد ما شكلها خفيف بس هي عمار كثير فيها سعرات
2: كثير.
0: شوفوا الامانه انا كنت محضر كل شيء عن البلوريه وقلت له انا حفظت الورق وتطلعت على الهواء وعلى قد ما دقت ما عاد عرفت شو فيها. هلا هي البلوريه
1: طيب.
0: خلينا نعدهم سوا. فيها دهون 6 جرام والكوليسترول 8
1: طيب
0: صوديوم 35 السكريات 7. شوف شو حلوين السكريات رقم 7 شو حلو.
1: لا
0: شوف رقم 7 شو حلو.
2: قد ايه فيها بروتين؟
1: ما في
0: فيها 1.5
2: جرام يعني يعني 10 قطع 16 جرام بروتين.
1: واو
0: هي البلوريه.
1: انا وعمار احتياجنا
3: انا وعمار سرقنا كل واحد اخذنا كل واحد قطعه بعد ما قرا فكرنا انه ناكل ولا لا.
0: شام انت جاي تعيدينا صح؟
1: صح
0: تفضلي عيدينا.
1: لا صح
0: لا ما بصير لازم تعيدينا.
1: على فكره عادي نحن اخصائيات تغذيه وبناكل وبناكل مثلكم وحلويات وكل شيء.
3: خلص عمار تشجع.
1: بس المهم انه يكون الموضوع معتدل حتى هلا اذا بدنا نحكي عن المعمول اللي بدون سكر هو خدعة تجارية. إذا بنحكي هو خدعة تجارية هو يقدم لأشخاص اللي عندهم سكر السكري أو عندهم اضطرابات بالسكر. لا خلاص عمار كول
2: عادي.
1: بس شو الفكرة؟ خليني بدي أحكي لكم نقطة كتير مهمة إنه المحليات الصناعية اللي بيستخدموها بالأطعمة الجسم بياخد أو البراعم التذوق بياخد طعمة الحلو ولكن ما في طاقة فاتت على الجسم. فهون الجسم بيضل ناطر الطاقة اللي راح تفوت وهو فعلا ما راح يفوت. طيب. فبتضل الشهية مفتوحة.
3: طيب. إنك
0: شو رأيك شو رأيك
3: نحن أنا وياك
2: شام والله أبارك
0: شام تفضلي. أول شيء خلينا نضيفك بأنه جاي تعيد علينا.
1: ضيفت أنا الضيف بس بدي
0: أحكي لكم دهن يا
1: شو
2: عم بقول لك؟ انا عم بقول
1: لك انا عم بقول لك شغله. هي القيم كل شخص كل جسم بيقرأ شكل
0: زي مكتوب على قلبي والله.
1: هذا الشيء مانو دقيق ابدا.
0: بلا دقيق والله
1: ابدا مانو
0: والله في بروتين
1: ولا ولا ولا معلش اقول لك شو دقيق. طب معقول هل من المعقول انه هي حبه المعمول فيها بروتين تقريبا قد البيضه 5 جرام؟
0: ممكن.
2: طب احذري شو انا تعرف بصير معي انا طلع على الصحن بقول يا الله. طيب بس ارى انه في 5 جرام بروتين بتشجع الضغط وحده.
3: هي هذا الكرت هذا الكرت لحتى يرتاح الضمير تماما.
1: فالموضوع ما هيك ابدا ومقياس الاجسام ما كله بنفس بنفس
0: الرياض. الله يخليك تطلع شعر الفقره والله يحكي لنا شو عم نعمل بالعيد. هلا احنا ما اجينا عيد عليكم شو عم نعمل بالعيد؟
1: انا بصراحه ما بعمل يعني انا من الناس اللي حماتي بتبعت لي امي بتبعت لي
3: الله يخلي لك يا امي.
1: فانا اكيد ما عامله حلو يعني عم بتحلى هون ورح ناكل شكلنا عن
0: يعني الاربعاء يعني عمر.
1: ايوه اهلا وسهلا مكيف كلياتنا
0: عمر تباب يعني مخرجنا الحلو. ف الا الحجه جاي نعيد عليكي.
2: لا بدنا نترك له
0: بده بلوريه وبده مفرومه.
1: طيب بدي احكي لكم شغله عن الكول وشكول. شايفين هي القرشه اللي من برا هي بتعمل مثل سحر للدماغ يعني بتخليك سحر للدماغ. ليه؟
0: سحر
1: لانه فيها قرشه فيها قرشه وفيها سكريات كثير وفيها دهون كثير. هي
0: يعني هو سحر ايجابي مو؟
1: سحر ايجابي بانك انت تاكل
3: هي فعلا سحر كل وشكور
1: فانت فعلا ما رح تقدر توقف بالسبب شو هي القرشه. فيعني في اشياء لازم شوي شوي شوي يا احمد
2: شوي شوي
0: انا ما عاد اكلت انا عم ضيفكم بس
2: حبيبي عم ضيفنا عم ضرنا كمان
1: صحة احمد شكرا.
0: هلا في شغله هلا اللي احنا اللي

0: يلي نحن دائما هذا الصحن
1: هذا بحس
0: هذا
1: صحي
0: هذا صحي هذا بدون سكر
2: طيب.
0: بدون سمن خلينا نقول عندك طيب. منك ما اكلتي منك ماتن حلوين
2: طيب
0: هذا
2: شوف رح اقول لك شغله احمد الفكره انه هون السكر اللي نضاف هو ما فيه سعرات بس الفكرة انه
0: ستيفيا سكر ستيفيا
2: تمام ستيفيا او فركتوز او ايا كان بس الفكرة انه يعني يلي قل هو شوية سعرات ما كتيرة وبنفس الوقت
0: سمن حيواني ما في
2: طيب
0: قالوا لي انه بزيت اللوز مو مكتوب زيت اللوز على الورقة
2: طيب هو كل الدهون بشكل عام هي نفس السعرات على فكرة يعني الموضوع يلي بده ينزل وزنه الموضوع ابدا ما بيفيده مين بيفيد هذا الشيء بيفيد الناس اللي عندها مرض السكري مثلا فهو بيقلل او يعني اقل حده
0: بس
2: على
0: والله طيبين
2: يا الله احمد
1: طب احذر شو
0: في شغله كثير مفيده انا لازم اشرح لكم عليها والله هذا بدي نابل معمل كل شكر هذا كله بالعسل فقديش طيب. في
1: فرق
3: في فرق
0: قديش فرق اكل قبل التمرين عمار قبل ما تنزل على الجيم تاكل
3: طب هلا شام
1: يعني مثلا
2: طب شوف الكاجو اللي عملناها ما اثرت فيك
0: سؤال لا اثرت فيني هذا الكاجو هذا الكاجو الحلو خليني احطه على الكاميرا هذا الكاجو اللطيف شو شلون عادي والله شوف شلون عادي وبالعسل
2: يا
3: شوف انا بقتنع بسرعه بهي الامور
0: شوفي مثل الصيصه
2: طبعا ما عم اقول لك روز هذه خدعه تجاريه الفكره انه الجسم بيقرا
0: بس هذا بالعسل والله بالعسل والله طيب
2: الجسم بيقرا السكر اللي بالعسل نفس السكر الابيض طيب. هذا الشيء خلينا نتفقين
1: على الجسم بيقرأ العسل نفس يعني ما في فروقات بيناتهم
2: ما في فروقات أبداً إلا شوية مضادات أكسدة موجودة بالعسل
1: طيب.
2: أو شوية معادن أكثر موجودة بالعسل طيب. فقط لا غير
1: افتراضاً هي القصص هي قطعاً كلها فيها كتير سكريات
2: تماماً
1: أنا اليوم فيني أعمل معمول أعمل حلو
0: إذا ما بتحب
1: معي تنتين صار
0: شوف هاي فيها لوز
1: فيني أعمل
0: ديش اللوز مفيد
1: يكون حرفياً صحي يعني صحي بالمعنى
2: ما في شيء اسمه حلويات حرفياً صحي هو كله صحي يعني أنا شخصياً إذا بتجي علي انا الاشخاص اللي بيشتركوا معي بخليهم ياكلوا كل الاكلات اللي بدهم اياها بسكر طبيعي وطريقه طبيعيه والوصفات اللي هن متعودين عليها ليش لانه نحن بحاجه انه نحن ناكل هي الاشياء
1: صحيح.
2: بالمواسم ما في اي مشكله
3: بالمواسم يعني, هاد يعني كل
1: ايام هذا الاكل تقريباً. للحد الطبيعي
2: تمام.
1: هو اموره سليمه
2: طبعاً
1: ما في
2: طبعاً
1: ما في
2: طبعاً
1: اي
2: طبعاً. هو اكيد ما بيضر الجسم بشكل كتير مباشر الا اذا افرطنا الا اذا زدنا كتير
1: والله مع احمد بدي افرط
3: طيب شو الحد الطبيعي شام لحتى نحن نقدر ناكل هاي الحلويات بشكل متوازن بنفس الوقت نحن نستمتع ومنظر صحتنا
2: طيب طبعا للاشخاص الاصحاء عم بحكي من المبرومه اكيد مثلا حبه واحده من هي قطعه المعمول الكبيره طبعا حبه واحده من الكول وشكور مثلا حبة لحبتين لثلاثة لأنه ما بتقدر توقف أصلا القرشة بتخليك تطلب زيادة أكتر هذا المعمول مثلا لثلاث حبات مقبول
0: يعني بناكل واحدة بفستق واحدة بجوز
2: أمورك
0: تمام
2: أمورك تمام في شغلة كتير مهمة كتير مهمة ركزوا معي كلياتكم وأحمد ما تاكل لو سمحت الفكرة أنه ما نروح عند الناس اللي رح تضيفنا حلو بالعيد ونحن جوعاني لأنه رح نخلق
3: أحمد شايفتك
2: لازم نكون متغدعين او سكرانين
1: نفطر لا نمرر عند احمد
2: أي اوكي ممتاز
0: لا ما بصير
1: شو ما بصير بدك تضرنا
2: مهم كثير انه يكون في الوجبه اللي قبل الحلو فيها بروتين وفيها دهون صحيه حتى تكون اثر هي الاشياء على جسمنا كثير منخفض
0: مقارنه بعدين بركي نتغدى عنكم بعدين
2: بتغدوا عندي بعدين بروح متحلى عنكم شو رايك
0: متفقين والله
2: يلا
3: احمد عينه بهي الكل وشكر بس خليني نضيف وياها هلا سمحتي
2: خلص كلها احمد وقفت علي
0: لا والله بس
2: شوف ما افسدت فكل
0: والله اللوز مفيد ولا مو مفيد هي شوف اللوز
2: هذا ما لوز هذا صنوبر
0: صنوبر
2: ايه طبعا مفيد كله مفيد
0: قديش مفيد
3: يعني شوف حلا بالعسل
0: شوي بشي لوز مفيد للدماغ
1: بيعمل سحر
0: للعقل
3: لا اللي عم اقول كنت انه الجوز بيزيد الذكاء
2: طبعا في اوميجا 3 نباتي بيغذي السيالات
3: هي هيك ماما هي النصيحه اللي كانت تعطيني اياها ماما وانا صغيره انه كل جوز طيب. بتصيري ذكيه
0: انا عن جد احنا بصير معنا كل يوم بالعيد نحن من في الصبح منبلش معايدات نحن الرجال او يعني بنطلع عيله بروح بيت خالتي بيت عمتي بيت مفوت على 6-7 بيوت طبعا كله بضيفنا
3: كله نفس الضيافه بيكونوا جايبين من نفس المكان
2: هون انت بدك تدير امورك انت بدك تكون فطران واكل وشبعان
1: المشكله انه حتى لو احنا فتنا على بيت خالتي ايوه بيزعلوا معنا
2: طيب بس يعني كمان كمان الجسم له حقه يعني فينا انه ناخذ حبه واحده عند كل حدا خلص هون بنكون نحن عملنا اللي علينا وامورنا تمام والدنيا عيد يعني بالاخير انبسطوا يا جماعه الموضوع ما له حسابات وما له ارقام
1: طيب في اشخاص بيقولوا وخصوصا اللي بيلعبوا رياضه مثلا بياكلوا حلو يلا بعدين اخر شيء يقولوا يلا انا برجع على المساء بتمرن وبحرق
2: نحن رح بلش
1: هذا الكلام صحيح
2: اكيد لا لانه الرياضه ما خلقت لتحرق طعام لانه
1: صح. يعني تحرق سعرات يعني اذا واحده من كارديو ركض
2: قديش بتحرق مثلا ممكن تحرق تفاحتين اكيد ما رح تحرق 4 أو 5 حبات من هاي الاشياء. فالفكره من الرياضه هي تقويه عضلات، وانت بتعرف اكثر عمار بهي القصه. فالفكره انه

0: الأشياء ما هي الأشياء خاصة ما تعد كأرقام ولا كقيم.
1: عمار تعرف شو أكثر شيء بضعف؟
0: إنما هي صحة نفسية فعلا يعني.
1: تعرف شو أكثر شيء بضعف وبيحرق عمار؟ سم البدن. دير بالك.
2: طب عمار عشان ما سم لك بدنك شوف هاي العجلة.
3: يا الله
2: تفضل
1: يعني. يعني
2: هاي حزين شوف هاي بلا سكر
0: هاي بلا سكر هاي كأني طحين لوز تمام اكيد
2: بحل لك قطعة ونص مو قطعة ونص
0: اكيد تأثير طحين اللوز على الجسم اكيد ما مثل الطحين الابيض يعني
2: طيب معناتها احنا مثل ما اتفقنا احنا فينا نروح نعيد لمين ما بدنا
0: أكيد.
2: وناكل بشكل متوازي مضبوط يعني انا بروح على بيت جدي باكل قطعة
0: تمام
2: طب شلون نقدر نجلس صحن فاضي
0: خلص مو عيب بدك تزبطها
2: طب كم قطعة برازيل بحقنا؟
0: ثلاثة مثلاً لأربعة ليش؟ لأنه فيه سمسم
2: فيه سمسم
0: هو مصدر دهون
2: غريبة
0: رح الغريبة كتير
3: بس بزني يا جماعة أنا اليوم إذا يعني أنا أحمد كتير بحبه بس إذا ضل معنا بالفقرة أنا بدي أكلهم كلهم بدي أرجع وزني 150 كيلو
0: أحمد
3: شكرا جزيلاً شكرا على هاي حلو كتير طيب وكتير حلو
2: يا عمور
0: بدنا نودعك يا أحمد شكرا كتير أحمد
3: وعن جد أحمد بكل عيد وبكل فقرة بيجي فيها بيفاجئنا بشغلات اللي بيعملها أوتدور والاكل والحلو كتير كتير طيب
1: شكرا لك احمد هذول خبير ياهم
0: راح اكل بعد الهوا مع فنجان القهوه
3: تمام
1: خبير ياهم ومرحبا طعمي عمار
2: بدنا تشوفونا على البيت وتعملوا لنا زياره بنخلص بنروح عند عمر
1: اكيد بدنا
0: عندي بعد
3: بنروح اوكي شكرا جزيلا نورتونا يعني بالنهايه العيد فرحه ولمة والمهم نعرف كيف نوازن بين الاستمتاع بالأكل والاهتمام بصحتنا
1: أكيد بس بصراحة بعد كل اللي صار اليوم أنا حاسة إنه ميزان العيد يعني رح يحاسبنا كل عياتنا بي أحمد المهم إنه عن جد ما حدا يعني أحمد ما قصر معنا اليوم بالضيافة أبداً
3: أبداً أبداً بالعكس وأكيد يسلم إيدين الناس وكل الناس اللي بتحضر هالتفاصيل الحلوة بكل
1: أكيد وبعد الفاصل رح نرجع لأجواء العيد أكيد خليكم معنا لحتى نكمل باقي فقراتنا
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة منتدى دمشق على تلفزيون سوريا
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي تلفزيون سوريا عالم أقرب وصورة أوضح
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر
7: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ما عاد مجرد أداة للصور أو الفيديو، صار قادر يخلق أفكار كاملة فيها شخصيات وحوار وروح خاصة فيها.
1: أكيد عمار، ومع أجواء عيد الأضحى عم نشوف أفكار مختلفة وغريبة عم تنتشر على السوشيال ميديا، ومن أطرف هاي الأفكار هي فكرة بودكاست الخراق.
0: يعني فكرة بعنوان The Sheep Podcast، شخصيتين افتراضيتين من الخرفان عم يناقشوا موضوع العيد ولكن بطريقة كوميدية.
1: وهالفقرة هي تعاون أكيد بين زميلنا حكمة كنان وخبير الذكاء الاصطناعي يزن النونو لحتى يقدموا لنا محتوى مختلف وجديد بهالفكرة.
0: واللافت أنه الفكرة مو بس طريفة ولكن كمان قريبة من الناس وبتحكي بأسلوب ذكي جدا.
1: لهيك خلينا نشوف سوا بودكاست خاروف ونرجع لكم.
2: ما أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست خطط البقاء على قيد الحياة. اليوم موضوعنا حساس شوي، كيف تهرب من اختيارك أضحية العيد؟
3: أول شيء بصراحة أنا مو مرتاح له العنوان أبداً، حاسس أني المستهدف بشكل مباشر بس ما عندي دليل.
2: لا لا لا، ما بحس حدا فينا مستهدف لأنه الحوار كتير خاص، بس خلينا نحكي عن جد، كلنا عايشين نفس التوتر قبل العيد.
3: طيب احكي لي، أول استراتيجية عندك شو هي؟
2: واضحة، فينا نسميها الاندماج مع القطيع، امشي عادي، كول عادي، وما تبين أنك مميز أبداً.
4: يعني بالقلم نشرح والعربي الفضيح، ما كون خاروف ناجح؟
2: 100%، النجاح بيجيب الانتباه، والانتباه خطر، والخطر ما بخلينا عايشين بهالأيام.
4: طيب أنا جربت خطة تانية اسمها التمويه العاطفي، صرت أقرب من الرعيل أو أفهم عليه شو بيحكي، يعني خمس بفرجيه شوية حقيقتنا.
2: أوف أوف، طيب ونجحت هالخطة معك؟
4: لك ما هون المصيبة، الخطة فشلت تماماً وقلبت علي، صار يحبني زيادة وقال هاد لازم نختاره على عيد الأضحى.
2: انت عم تنسن حالك يا خروف.
3: طيب اسمع خطتي الجديدة، عم فكر اعمل حالي مو سمعان لما ينادوا اسمي.
2: فكرة حلوة بس عندك مشكلة، اسمك مكتوب على الطوق تبعك. في حل اخير، على العيد اعمل حالك مريض.
4: والله بودكاستكم مفيد بس بخوف بنفس الوقت.
2: شكراً إنكم تابعتونا بحلقة كيف تهرب من اختيارك أضحية العيد.
4: وإن ما فهمتوا شيء فبيكون أفضل يعني.
2: نلتقي بحلقة جديدة، إذا نكتب لنا عمر جديد.
1: يعني نسيوا هن شغلة كتير مهمة يعملوها قبل العيد، لازم كل الخواريف يعملوا دايت قبل العيد. ليش؟ مشان يجوا على العيد هيك نحيفين، لانه اغلب الناس بنقوا الخروف يعني المعبى اكثر. يسعد صباحك يا زلمه، اول شيء انت معنا بالاستديو. كل عام وانت بألف خير.
5: وانت بألف خير يا رب. خير.
0: شو الفكره الحلوه هاي؟
5: هاي والله هذول افكار كنان.
0: كنان حكمت حكمت كنان حكمت كنان
1: حكمت شاطر بهي الافكار وبهي.
5: طبعا هيك بس يسرد شوي هيك الصبح بيطلع افكار معه غريبه
1: بالحجج بالمجمل يعني
5: 100%.
0: طيب اول ما حكى لك عن الفكره انه نعمل بودكاست للخرفان نحكوا بهي الطريقة، كيف هيك كيف أخذت هذا السؤال؟ هلا شو قلت؟ شو لازم يصير؟
5: أول شيء صفرت إنه شو بودكاست خرفان؟ إنه ليش؟ بعدين لا لقيته طلع مو بس مفكر بالفكرة، لا كاتب السكريبت وحاطط حوار وأسماء وكله، كل هاي الأمور حاططها ومجهز. قال لي خلاص مسيك اشتغل. طلعت هيك قرأت السكريبت، والله لذيذ يعني نوعا ما، فنفذناه. طلع جد يعني طلع منه شيء حلو لذيذ.
1: كتير لذيذ الفيديو فعلا، يعني ما نحق بالأفكار يلي كانوا عم يحكوها، بس يعني اكيد الخراف ما راح تفهم عليها انت عاملها.
5: لا والله تماما.
0: طيب احكي لي كيف بنيت الشخصيتين وشو بتفرق كل شخصيه عن الثانيه.
5: تمام. هلا نحن عملنا هون حركه بحيث نحن نوفر على حالنا شغل، اللي هي انه نحن عملنا جنريت صوره اول شيء كصوره بالعرض، بحيث يطلع معنا نحن الشخصيتين بصوره واحده. فبعد ما عملناهم بالعرض صرنا نخليهم يحكوا، سمينا واحد شون واحد مرعي، يعني حتى مكتوب تحت كل حدا منهم انه شون ومرعي، انه شون كمان بيحكي شوي بس بيفكر كتير، بس مرعي هذا اللي كان سمين بيحكي كتير بس بيفكر شوي، يعني هيك عملنا شغلة انه بالصورة كمان عملنا هيك نهفة صغيرة. فبعدين على أداة جروك هالمرة استخدمنا بحيث لحتى نخليهم يحكوا عربي، نعطيهم السكريبت نحن تبعنا اللي كاتبه حكمت، نعطيهم الحكي وكل هاي الأمور لشون ولمرعي وبنخليهم يحكوا. فنحن مو عم نحكي الصورة بالعرض والريل اللي احنا عاملينه بالطول، فمجرد جنريت واحد انا باخذ حكي هاد وحكي هاد، هذا الشيء بيوفر وقت وبيوفر كريدت وبيوفر كثير قصص. فانا على المونتاج بصير اقطع مره عند شون مره عند مرعي.
1: طيب شو كان رهان الأساسي هون بالفكرة؟ يعني الكوميديا

0: ولا في رسالة معينة حابين توصلوها عن طريق الخراف؟
1: هلا لا والله هون يعني كوميديا وما بعرف، بدنا نسأل حكمة إذا في رسالة.
0: أهم شيء حجة إنه الواحد يمرض.
2: بيذكرنا بحدا زميلنا بصباح سوريا.
0: إيه كل ما نقول له تقوم يطلع مشوار.
2: يمكن هو اللي كتب السكريبت.
0: غالباً أول حرف.
2: يمكن هو حكمة.
3: طيب اليوم أنت بتحس إنه بيناتنا الحكي شو إن شاء الله الحكي بيكون عم يسمعنا. طب شخصيته على على دش. مرعي او الثاني
0: ولا شو؟
1: حكمات لا والله مرعي
0: يلي بيحكي كثير بفكر اقل. انا ما دخلني هي يزن هو يلي هو يلي اعترف في هذا الموضوع.
1: تحياتي حكمات حبيب القلب.
3: على سمعنا انه بكره في عنا مفاجآت.
2: كل يوم في مفاجآت تدريب صغير.
1: كل يوم في مفاجآت. هلا بكره في مقابلات يعني شيء كثير غير
0: مقابلات.
1: نعمل مقابلات مع ناس كثير بنحبهم وكثير ظراف باذن الله.
0: لما حل نعطينا اسماء.
1: حاليا كان على النت في ترند انه شو توجه رساله للشخص اللي بعدك او شو بتسال سؤال للشخص اللي بعدك. نفس الشيء المره بس الخروف تبعنا خروف العيد كمان عم يسال مشاهير.
0: انا اذا بدك لا تحرق لنا الفكره.
1: يعني خلص خليها لبكره.
0: خلينا احنا هيك اخذنا لمحه عامه عن المفاجاه لبكره يعني
1: الله.
0: لمحه بتخلينا نتحمس اكثر
1: ان شاء الله
3: الفيديو. طيب بدي أشكرك على هاي الطاقة الحلوة. بدي أشكرك على هذا الفيديو الجميل. كانت تجربة غريبة ولكن مفيدة جدا وحسيتها كثير بتسلي.
1: طبعا كثير بتسلي. هاي شغلة
0: يعني اليوم هيك أعطانا أفكار جديدة عن الخواريف كيف لازم يتخبوا
1: لازم يهربوا صح؟
0: لازم يهربوا. ايه طبعا.
3: هلا بعيدا عن انه حكمة كيف بتصرف وكيف يعمل معنا بس شكرا حكمة على السكريبت لانه كان كثير ظريف. مشاهدينا فاصل صغير وراجعين مع 10 على 10 وكمان من عدد حكمة لا تروح لبيت.
4: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة
5: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
6: We are finished. Take over your government.
4: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
7: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
4: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
7: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
8: يعني بكفي بقى بكفي.
9: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: يعني مشاهدينا مكملين معكم بأجواء الحماس والتحدي ضمن فقرة 10 على 10، الفقرة يلي قدرت بالأيام الماضية تجمع بين الضحك والعفوية والمنافسة وتخلي الناس كل يوم ناطرة الحلقة الجديدة.
1: أكيد، ومع ثالث أيام عيد الأضحى المنافسة صارت أقوى من أي وقت، لأنه اليوم معنا صانع محتوى جديد داخل التحدي والكل ناطر يشوف المفاجآت.
0: وأكيد المهمة يا روز مو سهلة أبداً، لأنه التحدي مو بس فكرة حلوة، التحدي الحقيقي إنك تقدر بـ10 دولار تعمل محتوى يعلق ببال الناس وينتشر على السوشيال ميديا بشكل كتير كبير.
1: أكيد، نحن شفنا أفكار غريبة، مواقف مضحكة وتحديات انعملت بضغط الوقت، وكل صانع محتوى حاول يترك بصمته بطريقته الخاصة.
0: لهيك طبعاً المنافسة بعد مولعة، لأنه بالنهاية لقب 10 على 10 بيروح لصاحب أعلى تفاعل، يعني كل لايك بيعمل فرق كتير كبير.
1: وضيف حلقتنا اليوم يا عمار صانع محتوى بيعرف وين ما كان، يعني جوه وأسلوبه فوراً بينعرف، وطاقته الكوميدية فوراً الناس بتعرفها.
0: أكيد عرفتوا مين معنا. معنا جورج نعنع.
1: بس الظاهر إنه الحلقة اليوم ما كانت عادية، في مفاجأة وهدية خاصة لرفيقه أبو الهول، وهون السؤال شو هي أو شو القصة؟
0: يا ترى هل رح يقدر يقلب المنافسة بالحلقات الأخيرة؟
1: خلونا نشوف شو صار مع جورج نعنع وتحدي 10 على 10.
2: 10 دولار، شو ممكن تعمل لك بسوريا؟ 10 صناع محتوى رح يتحدوا بعض ليجاوبوا على هالسؤال، والتقييم لكم على السوشيال ميديا، مين رح يفوز ويكون العشرة على 10. جورج نعنع، أو فينا نقول له وشين ضيري، شو عم تعمل بقى هون؟
3: نحن فقرة 10 على 10 هي تحدي بين 10 صناع محتوى شو بيقدروا يعملوا بـ10 دولار بقلب الشام. نحن اليوم أنا وأبو الهول بالقصاع، فرح نشوف شو هنقدر نعمل. يعني
4: هنعمل حاجات 100 100 بـ10 دولار بس وأقوى من كل اللي عملوها من قبلنا، وهنشوف.
3: خليك، أنا بياك تتحمس لأنه في شيء بهي الشنطة لازم تعرف شو فيه وشو هو، يعني لآخر الحلقة بس.
4: إلي؟
3: لا.
4: هدية؟
3: هدية. بس هدية لآخر الحلقة. هدية.
4: لا دلوقتي.
3: لا لا لا آخر الحلقة.
4: لا دلوقتي.
3: لا آخر الحلقة.
4: بالله عليك دلوقتي.
3: آخر الحلقة.
4: طب فيها إيه يعني؟
3: يا آخر الحلقة خلاص، آخر الحلقة فرشي. ما عاد في هدية خلاص.
4: خلاص يلا ماشي آخر الحلقة. طب هنروح فين دلوقتي؟
3: نشربنا شي قصة.
4: يلا. يلا بينا.
3: شربك شربة هلا، يعني من كثر ما انا طيبة يعني ما بعرف شو بشوف، بس حتقتلني يعني.
4: انا عاوز حاجة طبيعية، لا رضعة اسد ولا نظرة حسد، حاجة طبيعية.
3: عندك عصير عوجة؟
4: ايه
3: عوجة عوجة.
5: لا والله ما صح، في جنريك اذا بدك اليوم بس.
3: هو حامض زيادة اذا ما بحبه طيب.
5: ما بتزعل منه هو.
4: عصير عوجة صافي؟
5: كمان ما صفيان. خلينا.
3: طيب خلص نضل على الطبيعي.
4: طبيعي؟ عصير عوجة؟
3: هو طبيعي، ما هو طبيعي عوجة صناعي، هو طبيعي. خلص واحدة بردعان واحدة فريز.
5: ايه؟ خم عيونها.
3: بلا بس قديش سعره؟
5: خليها
3: لا لا ولو
5: 40.
4: طب طلعهم من الشنطة.
3: لا لا لا أنا حطهم بالجيب عشان ما أفتح الشنطة وتعرف شو فيها. قلت لك لآخر الحلقة.
4: لا حول الله. طب خلاص ماشي. طب هيبقى لنا كده كام من 10 دولار؟
3: من 10 دولار هيصفي بحدود 7.5 8.
4: انا مش عارف ليه اخترت المكان يكون كله حاجات صغيره
3: على حجم ايه.
4: هي بص حتى ال
3: شوف انا ممتاز، حاسس ممتاز والله، كلهم سنين مبسوط.
4: هو العصير هيطول عبين ما يجي العصير. تعال نشوف ايه في الشنطه.
3: لا
4: لا. طب ليه؟ طب هي هدية
3: لآخر الحلقة.
4: يعني هي هدية مميزة ليه يعني؟
3: هي يعني بيتخطى سعرها تقريبا، فيك تحكي بال 6572 دولار تقريبا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تعال ندوق. خلاص يا جو،

0: دماغك فرزت اكيد.
1: انا بدأت.
0: لا لا لا لا لا لا
1: لا لسه في شوي.
0: طب تقييم قيم
1: من 10
0: 9.642.
2: شينو بدا يسوق يا ابو سوجو هاي بوكو يدارك بوت ايشو سيت اي سوتا تشو كراكو شين سودا يو
0: نبرة الصوت
2: من جسي كي يمر هاي بانكاي قدم جوكت كارماسو شين جو
0: ناني
3: في عالم بتقول ان هو افلام كرتون بتقول لهم ايه؟
0: هخبطهم في دي على راسهم.
3: عارف عيد الفترة اللي فاتت انا ما جبتش حاجة البسها كله قديم.
1: هلا خليك تجيب يعني شغلة فخمة يعني فيك تلبسها وين ما كان
3: بجد. انا عارف حاجة لعيد الاضحى تكون شيك
1: عندي.
0: يلا يلا بينا يلا بينا.
1: انا عالي علي ثلاثة.
0: مش هناخد حاجات كتير.
1: لا ممكن تعرض 200 قطعة بس. تعال عندي شوف هاي جوي هاي خلاص هاي والله جوي.
0: طب تنفع مع اللي خدناها قبل كده؟
1: ايه بتنفع بس مش داخل اسود وكحلي
0: وجوي.
1: كحلي خلاص مش داخل تلاقي طلع هون حاطين بالكحلي فخلاص مسموح يعني.
0: اوكي زيتي
1: جوي
0: اوفر سايز ورينا يطلع لك
1: هذا برنسو بدون كنزيره ممتاز.
0: شوز 100 100
3: تاخد بني
0: بني كحلي اسود زيتي احمر. احنا كنا بمحل كوكتيل بنشرب كوكتيل مش هنعمل كوكتيل.
1: كنا نطبق كل شيء يعني كنا بمحل كوكتيل عيب ما تكون كوكتيل.
0: طب يلا حزام اسوأ لون اللون اللي مش هي ده بيليق على الشوز
1: هذا. ايه ما هو انا جبت من الشوز هذا بتلبسه هو والبوت بس
0: يلا انا مستني اللحظه دي. معاك $7
1: ايه خلاص شو بدك
0: لا لا لا لا معانا معانا
1: 7000 قصدك
0: 7000 دولار بالشنطة. اديني الشنطة.
1: لا
0: بوت البوت مع الشراب شرابات للبوت هناخد شراب
1: $310. طيب باقي بس بالله
0: شراب
1: رح نقل لهم.
0: اه لا طبعا اكيد
1: فيو كزلوا هذا هو خلص ما حد ايه هدية.
0: لا لا
1: هيك قالوا لي. ايه طيب هي قديش فينا ناخد الهديه.
0: فينا ناخد الهديه بس. السلام عليكم شكرا متشكرين يا حبيبي. شكرا يا باشا.
3: كويس ان احنا رجعنا الشراب.
1: انا ما اتوقع حاطط من دول شو بدك تاكل؟
3: مش هاكل الا ما تقول لي في ايه بالشنطه.
1: بلا ما ناكل
3: بقى انا كل المشوار عاوز اخد الهديه.
1: خلاص
3: باللعب.
1: لا لا لا لا نخلصك نخلصك ياري
0: ها؟
1: اه دوسو دسي وريني مدوة كانت
3: خلاص يا جو خلاص يا جو
4: هي قناة طالع
1: كانتي وكنوة واثنين ياري ياري
0: اثنين دي عادي يعني مرة هلا
1: أربعة
4: كتير فدا
1: بس لو سمحت تحط لي فوق
0: بجد بجد أنا كلي أنا كلي خلاص
4: ما تدش خلنا دول أصناف تاني عن جاري أنا ما عندي
1: طب خلاص تنتين جولدن معنا
4: تنتين جولدن
5: تنتين جولدن ليه يا باشا
1: اي اصلا انا عاوز
0: لا لا لا ما تهبطش في المصري
3: اثنين لبن
5: اثنين عيران
4: اللبن ضيافه
1: لبن ضيافه
4: عندنا اللبن ببلاش احنا

0: احنا متاسفين على معركه العيران اللي حصلت. كم حساب الجولدن مع ال
1: شو بدنا نحسب العيران؟ اخذتوا البراد كلياته تبع العيران
0: ثلاث ضياف.
1: هلا تنتين جولدين ونص العيرانات. شربت انت 13، انت كم عدد شربت؟ 7
2: 20 يعني 10 عدل الكاسب 500 صح؟ يعني 5000
1: 5000 كاسب
2: 500 لنا.
1: مش مين انت؟
2: ما بعرف.
1: 110 بيطلع الحساب.
0: خلاص انا حاسب
1: 40
2: 40000 بس جوي
0: 60 طب اقصر 40. قفلت 13 كوباية خلاص كفاية.
2: ما انا شبعت قبل ما يجي الاكل.
0: يلا وسهلا تفضلوا.
2: سلم
3: عليك حامية هنا.
0: اسلم على فكرة احنا خلصنا $10 لو عندك فكرة يعني.

0: وقفلناها بالاكل. فحان الان موعد اخراج الهديه. لا مش مستعد. طب حمسني كده. يلا 6000 وكام دولار
1: و 542
0: اونص ذهب. اونص الم
2: عشان انا عم بهديك عشان الالم عشان العلم
0: عشان اديك الم على وشك.
2: اه انت بدك حماس. طيب هات ثواني يا غمد عيونك.
0: فتح
2: ايه مع حماس بس.
0: النهارده انا وجو كنا العشرة.
2: مين جو؟ جورج.
0: النهارده انا وجورج قفلنا النهار وكانت كام؟
2: 10 على 10.
0: ممتاز شكرا انها قالها خلاص كده. 10 من 10
2: فاصلة 2
1: المهم تمام. بس انه الوضع ممتاز ان احنا هنكون 10 على 10 الاوليين يعني خلاص ما في مجال.
0: 100 100 100 100 سلام.
3: صباح الخير مشاهدينا الجديد.
4: جورج شكله مصر يطلع هو ال 10 على 10. فعلا شفنا اجواء حلوه بس يعني انا حسيت انه التفوا على الموضوع وصرفوا اكثر من 10 دولار. ما بعرف يعني الحكم عندك
3: عمر مية ما حدا بيعرف. فيا ترى هل هن راح ياخذوا رقم واحد؟ وطبعا اكيد مشاهدينا ما اكيد الحكم عنكم قديش بيكون في تفاعل على الريل الخاص فيه على انستغرام هو اللي راح يكسب الرقم واحد ب
4: اكيد اكثر حدا بيجيب لايكس على انستغرام هو الشخص يلي راح يربح لقب ونقول عنه فعلا 10 على 10.
3: فلهيك ناطرين تفاعلاتكم على انستغرام رح نعرف مين البلوجر رح ياخذ رقم واحد بفقره 10 على 10.
4: وهلا مكملين معكم بفقره خاصه مع ضيف محبوب كثير عند الناس
3: قدر يترك بصمته بيخفف دمه وحضوره القريب من القلب.
4: اكيد اليوم رح نحكي معه عن الذكريات وكثير من التفاصيل يلي اكيد بتحبوا تسمعوها.
3: خلوكم معنا بعد الفاصل مع الفنان عبد الفتاح المزين. لا تروحوا لبعيد.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
6: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
7: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان. انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. مسيرة طويلة بين المسرح والتلفزيون والإذاعة وأكيد السينما، أكثر من 50 سنة من التعب والتجربة والحضور المستمر،
1: وأكيد 30 سنة على خشبة المسرح القومي وأدوار بقيت بذاكرة الناس.
0: اليوم بدنا نرجع شوي لهالمشوار ونشوف محطات عن الفنان العظيم عبد الفتاح المزين.
1: لهيك حضرنا كليب صغير بيختصر جزء من هالمسيرة راح نشوفه سوا.
2: الله، ما وسع السماء وما أحلاها. ليش ما كنت طلع فيها بالأول؟
3: بظهر هدول العارضين كلهم بيعرفوا بعض، منشان هيك بتفقوا على سعر واحد ليفرضوه علينا وما بيضل قدامنا أي خيار.
4: لك شو قصدك؟
5: عم حاكي كامل أخي.
4: لك إذا فكرت تخوفيني بحكيك هذا بتكوني غلطانة. ولك أنا زاهي أفندي.
6: السلام عليكم زعيم.
7: وعليكم السلام.
6: حطتك هون يا ابن المدارس.
4: شوفي
6: مالك عرفان شو في يا مثقف يا متعلم يا ابن المدارس. حلو حلو كتير.
8: اهو بدك مشروب يا زعيم.
6: وينك؟ ابقى سلمني على البيت.
4: لا ابدا،
6: حاولنا نتعاون شوي بس يعني ما مشي.
1: بدي رحب بالاستاذ عبد الفتاح المزين، حكيت باخر فيديو.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: ما عم تعاون، جاهز التعاون معنا؟
6: طبعا، اعوذ بالله. انا رهن الاشاره حبيبي.
1: يا اهلا وسهلا،
0: نورتنا اليوم.
1: بدايه نحن حضرناك بعائله الملك واليتيم واكيد باداء رائع مثل العاده، ولكن نحن اليوم ببدايه الفقره بدنا نستحضر الذكريات هيك ونرجع سنوات لورا.
6: نعم.
1: الحديث عن مشوارك الدرامي. فانا اليوم معي هلا صندوق الذكريات. هذا نعم. الصندوق في مجموعة من الصور بدي هلأ أعطيك إياهم، وبدي هيك نستحضر أنا وياك كل ذكرى خاصة بكل صورة.
6: نعم.
1: أوكي؟
6: نعم.
1: فإحنا خلينا هيك نبلش كل صورة بصورتها بالترتيب وأنت بتبلش تحكي معهم. تفضل. كل صورة بصورتها بالترتيب.
6: نعم. الله.
0: الفنانة نادين خوري هلأ.
6: طبعاً. هاي من فيلم اسمه القلعة الخامسة من إخراج الأستاذ بلال الصابوني. حضر مسرحية عنا بالمسرح القومي، قال لهم وقتها بدي هذا الممثل لهذا العمل، وهذا العمل يعني حاز على جوائز دولية يعني الحقيقة.
1: الصورة اللي بعدها أستاذ تتفاجأ.
0: الفنانة معك الفنانة وفاء مصلي.
6: وفاء
0: غالبا
6: وفاء مصلي عمل للأستاذ هاني الروماني رحمة الله عليه.
1: إذا اليوم أستاذ عبد الفتاح، إذا اليوم خيروك تلعب دور بطولة بين فنانة وفاء مصلي ونادين خوري، مين بتختار؟
6: حسب الدور،
1: حسب
6: حسب تركيبة الشخصية. يعني بجوز نقي وتقول وفاء إذا كان بيتناسب معها.
0: طيب، طيب كل فنانة شو بيلبق لها دور؟ يعني لو بدنا نختار دور لكل فنانة شخصية كل فنانة،
6: يعني مثلا وفاء مصلي طبعا كمان موجه لها تحية، رفيق الدرب، يعني هي تمتاز بالأدوار الشعبية. نادين كمان تحياتي إلها، تعمل الأعمال والأدوار اللي إلى بريستيج. العائلة الغنية، بنت بيك.
1: الصورة اللي بعدها
6: هذا أول دور كمان بعمله بأبو كامل،
0: شخصية
6: علاء الدين كوكاش. أول مرة بعمل معه كمان دور بطل. يعني بحياتي كلها بلشت معه بهذا العمل. وهي هون كمان الدكتور فؤاد الشربجي طبعا الكاتب العظيم.
1: طيب الشخصية من كثر ما كانت مؤثرة
0: فعلا. نعم. وعلت بذاكرتنا كلها
1: بالضبط.
0: هي الشخصية
1: في قصة ما إذا هي بتتعقب عليها، إنه شو قصة ديك المزابل؟ صحيح كتبوا لك تحت بدك ديك المزابل من كثر ما لها مؤثرة.
6: هي كانت وفاءة اللي إياها، لأنه هي على فكرة إذا بترجع للنص وتدرس النص هي ضمناً ضمناً ضمناً بدون ما تحس حتى، يعني هي ما بتقولني أنا بحبه بس ضمناً بالله شعوري بتحبه لزاهي. وما صح الله إنه يتجوز أو هي تتجوزه، يتجوز الله يرحمه الأستاذ حسن. إيه بقى صارت تعمل، حتى تعمل نقارة من نقاره مثل ردة فعل عن شيء ما تحقق معها. كان دائما تحط عليه، دائما تبهدله، دائما مدري شو الى اخره يعني.
1: طيب
0: طيب هلأ منروح للصورة يلي بعدها،
6: هي للحبيب الأستاذ سلوم حداد.
0: سلوم حداد، هلأ سلوم حداد كلياتنا بنعرف أنه بتربطك فيه صداقة متينة.
6: طبعاً
0: طبعاً عنكم أنتوا اهتمامات مشتركة بعيداً طبعاً عن طبعاً طبعاً الدراما، اهتمامات بتخص الفن التشكيلي.
6: طبعاً طبعاً، يعني هاي كمان من مسلسل أبو كامل، هو كان معنا الأستاذ سلوم، هذا الرجل الفنان الإنسان، هو حالياً يعتبر بالنسبة لي الصديق الأوحد. هذا الرجل بحبه بغض النظر، لأنه وفي وصادق وفنان وإنسان.
1: طيب الصورة اللي بعدها،

0: كمان من مسلسل أبو كامل. وفيها شخصيات الحبيب عباس النوري والأستاذ سلوم حداد وحبيب القلب تيسير إدريس، مجموعة من الفنانين.
1: لك ذكريات حلوة مع هاي الصورة،
0: حتى بتذكر اللحظة اللي صورنا فيها هاي الصورة. أيوة
2: أيوة هاي قوية،
0: هاي تاريخية، عمل تاريخي قديم بس ما فيني أذكر اسمه. أنا وحبيب القلب الأستاذ رشيد عساف.
2: أوكي
0: حبيب القلب رشيد عساف.
2: طيب إذا اليوم، بما أنه كان في كتير محبة، لسه في محبة أكيد، إذا اليوم رجع فينا الزمن لهلأ بترجع بتعانقه؟
0: شيء طبيعي، بالعكس هلأ بعانقه بعمق أكتر.
2: حلو.
0: لأنه مرقت سنين وبهالسنين هي تأكد عندي المحبة، تأكدت المحبة تجاهه وإنسانيته وفنه وإبداعه يعني. طبعاً.
2: طيب.
0: طبعاً صورة... معانه طبعاً.
2: الصورة اللي بعدها.
0: الله. هي من المسرح القومي. هي مسرحية لجون إكيزي. أنا عامل فيها دور البطل مع العظيمة اللي هي ابنة كلياتنا منى واصف.
1: الفنانة منى واصف.
0: الله يطول بعمرها يا رب.
1: أكيد.
2: طيب شو بتقلها هلأ؟
0: وجه لها كلام؟
2: ايه شو بتحب تقلها؟
0: شو ما قلت قليل، يعني بتواضع عم بحكي، شو ما قلت قليل، لأنه هي أنا هلأ قلت عنها هي أمنا كلياتنا. أم بكل ما تعني كلمة من معنى، بتخاف علينا وبتحبنا، زائد هي مثال للفنان الملتزم، الفنان اللي بيجي قبل كل الناس على أوردره، بيعمل مكياجه قبل كل العالم، بيجي على الشغل هو جاهز، ما بيعيد، بكون محضر صح. نموذج مثالي. الله يطول بعمره يا رب. الله طيب. يطول بعمره.
2: قبل ما نلبس الصورة أستاذ عبد الفتاح، أنت قلت أنه النجمة الأولى بأيام الفنانة منى واصف هي منى واصف. بنفس الجيل شفنا كمان ممثلين شباب كبروا، يعني من جيل الفنان عباس نوري وغيرهم، مين بتحس فيهم أنه هو النجم الأول درامياً؟
0: هو شوف، هي فيها وجهات نظر كثير مختلفة.
2: بدي وجهة نظرك.
0: شيء أنت ما تحبه أو تقتنع فيه أو ما تقتنع فيه. أنا دائما بحكم على الأعمال. هلا كلهم أصدقائي وأحبائي أكيد. ما في شك يعني.
2: أكيد.
0: بس دائما بتلاقي أحيانا حالة من الحالات من بين الأصدقاء بتحس واحد أقرب من واحد إلك يعني.
2: يعني مثل مين؟
0: يعني مثلا ما في شك انه سلوم حداد وما في شك انه الاستاذ ياسر العظمي هذا الكوميديان الحقيقي يعني انا بحبهم فعلا، بحبهم وبحترمهم وبقدر الفنان فيهم يعني.
2: طيب.
0: يعني مثلا بسام كوسا مثلا، اللهم صل على النبي، ماسر خياط مثلا، من الجيل الجديد اللي بيرفعوا الراس يعني، كانوا في عنا من الشباب جدد يعني فنانين فعلا مذهلين، قصي خولي مثلا.
2: طيب على سيرة باسل خياط، باسل خياط أم تيم حسن برأيك؟
0: لا باسل خياط.
2: باسل خياط.
1: باسل خياط.
2: طيب الصورة اللي بعدها.
0: الله. هاي الله يرحمه الأستاذ نذير عقيل المخرج العظيم والأستاذ صباح فخري العملاق.
1: صباح فخري طبعا،
0: هذا بالنسبة إلي كان الله يرحمه الأب الروحي، كان صديقي وصديق عائلة يعني. مو صداقة فنية إنه أنا والله أنا ممثل هو مطرب، لا لا لا، كنا صداقة عائلية رحمة الله يعني. تعرفت عليه، معلش بدي أسهب فيها شوي الفكرة، كان عندي فحص بالجامعة الأمريكية ببيروت سنة الثانية، بعد شهر انطلبت للجيش، ارتكب كتير، تكركبت وعندي فحص وعندي كذا، شفت المرحومة ست هالة شوكت رحمة الله عليها، شافتني مو على بعضي، وكان بهديك الفترة بالذات كان أبي وأمي متوفين جديد، يعني بين أبي وأمي 3 شهور
1: رحمة الله عليها.
0: الله يسلمك يا رب. بعم إلا كذا كذا كذا، قالت لي ولا يهمك، هلأ مفوت عند إصلاح صباح، كان نقيب الفنانين. أنا كنت أول مرة بجتمع فيه، فتنا لعنده، حكيت له باختصار على وضعي، إنه أنا بحالة كتير نفسية تعبانة،

0: مرتبطة كثير بأمي الله يرحمها وأبي
1: الله يرحمه
2: الله يرحمه جامعة وهم
0: تعيش تلو توفوا وما بقي لي حدا وعندي فحص ما لي عارف شو بدي أسوي. طلع فيني هيك وابتسم قال لي شوف يا عبد من هلأ ورايح أنا أبوك وأمك وأخواتك شو بتحتاج من الدنيا من الإبرة للطيارة أنا مسؤول عنك وقال وفعل لوقت ما توفى الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: إيه يعني صباح فخري من الناس اللي له أفضل عليه لموت حقيقة.
2: دموعك أكيد غالينا أستاذ عبد الفتاح كثير دموع غالين علينا الله يرحمه ويجعل مثواه جنة ويرحم والدتك ووالدك
0: الله يسلمك رب. بقى الأستاذ صباح ما بينتسى بالنسبة لي أب روحي إلي يعني.
1: ما بينتسى لكل السوريين الأستاذ صباح فخري
0: في شغلة كتير مهمة عنه بقى وقت ساعدني وأجلني مشان أعمل الفحص كنت لا أملك يعني بدي رد له جميله يعني متعرضت عليه درس له أولاده فرنسي بقى أنا كنت بالجامعة عندي لغتين فرنسي وإنجليزي المهم صرت درس له أولاده أولاده اللي هن من أولاد أخوه وابنه أنس اللي هلا حاليا صاير شاب أفصله روحي بقى كل يوم أنا أجي أقعد الساعة 10 للساعة 1 تنتين هو قاعد على التليفون أنا قاعد عم درس الأولاد ومعه راه يتصل بناس كذا مثل شو لآخره مساعدات للعالم يعني مرة قلت له بعد شي شهر شهر وشوي قلت له يا أستاذ صباح هي كلياتها كانت بدايات معرفتي فيه يعني أنت فنان كبير وعندك يعني وضع وكان في عز دين صباح فخري يعني بهذاك الوقت عم يعني تقعد بالبيت تصل اتصالات مو هذا ما بيأثر على شغلك كفنان كذا أم قال لي شوف يا عبد راح أقول لك شغلة حط حلق بأدانك تفضل قال لي أنا عشت بالضحض وقت كنت صغير يعني ما كنت أخذ يعني حياة طبيعية يعني فقر مدقى يعني قال لي حتى في أحد الشتاوي يعني شتويات عشت الشتوية نص كم قميص نص كم ما معي حق جاكيت بعدين تعبت وكذا إلى آخره وإلى آخره ووصلنا إلى هون اللي ما بدي أطول لك يعني قال لي أنا السعادة الحقيقية بالحياة والمتعة الحقيقية وقت بشوف وبقدر رجع بسمة مظلوم لوشه قال لي أهم من الفن وأهم من كل شيء وقت برجع بسمة مظلوم لوشه ساعد الناس يعني الغلابة يعني.
1: فعلا قديش مهم أنه الفنان قبل كل شيء يكون إنسان
0: ما في شك
1: فعلا
0: ما في شك طبعا
2: طيب الصورة اللي بعدها أستاذ عبد الفتاح
0: هاي حبيب القلب ياسر العظمي والأستاذ هاني الروماني رحمة الله عليه ويبلد سمور
1: أنت وياسر العظمي عشتوا سوا 10 سنين كنتوا تتقاسموا سوا الأكل والدخان وحتى يعني شو بتحب تخبرنا عن شريط ذكرياتك مع الفنان
0: ينام عندي ونام عنده يعني ينام عندي بالبيت هو بالمهاجرين بيته أحيانا ينام عنده طول النهار مع الليل مع بعضنا يعني عرفت كيف؟ هي بداياتي هو كان نجم بالمسرح القومي أنا وقتها كنت بداياتي بالمسرح القومي هدول الصور
2: طيب إذا عبد الفتاح الصور خلصوا بس إحنا ما شفنا صورة الفنان دريد لحام كيف كانت علاقتك فيه وصحيح أنه الدغري

0: طيب إذا عبد الفتاح الصور خلصوا بس إحنا ما شفنا صورة الفنان دريد لحام، كيف كانت علاقتك فيه؟ وصحيح إنه الدغري كان لألك مو لألو؟
1: أنا لألك شغلة الحقيقة بكل شيء الأستاذ دريد طبعاً منوجه له تحية، طبعاً فنان كبير وأنا تعاملت معه كومبارس أول ما اشتغلت بحمام الهنا يعني، ومرق الظروف وإجا عملنا عمل الدغري وقت طلعنا مو بإيدي أصنعه من شغل أستاذ ريد ولي حالي يا ريت لو كنت أنا بمحله كنت بعمل هيك بقيم هيك كذا إلى لأنه فيها هي تاتش كوميدي أوكي. طبعاً مو مثل أستاذ ريد بس أنا من وجهة نظري أنا كيف شوف الكوميديا يعني الموقف وعملنا العمل وخلص العمل مرقت فترة بعد ما نعرض الأستاذ هيثم حقي طبعاً كمان من وجهة له تحية والله يعافيه يا رب رحنا مشوار على شركة شام الدولية اللي كانت هي المنتجة من حديث لحديث ما بعرف إذا صح ولا غلط قال لي كان هذا الدور إلك بس نحن طمعنا بالأستاذ دريد كاسم كبير وممكن معنا يتسوق العمل أكتر
2: بس بوقتها حضرتك كمان يعني حضرتك كمان اسم كبير و
1: بس مو مثل
2: دريد كانت

0: أخيرك بين ثلاث أكلات.
1: نعم.
0: كوسة محشي، ست زبقي، ست زبقي، والبطيخ.
1: و
0: البطيخ.
1: والله ست زبقي.
2: ست زبقي. أيوة بس أيوة غريب ما اخترت البطيخ. يعني هن خبرونا إنه في عندكم سوابق بالعيلة إنه بتستوى على البطيخ يلي على النهر وبتاخذوه.
1: لكان طبعاً.
2: طيب شو شو صار البطيخ والنهر؟
1: كان أبي الله يرحمه وكان أخذ بيت صيف شتاء يعني بعين الخضرة. حتى بالشتاء نطلع على عين الخضرة ونطلع نقعد على النهر على المصاطب ويجيبوا البطيخ حطوه بالنار وحطوا حجارة عشان البطيخة ما تهرب.
0: إذا بكرة في عندك مشوار على بسيمة، مين بتاخد معك، سلوم حداد ولا ياسر العظمة؟ ولا ياسر العظمة؟
2: خيار صعب. لا تقول لي
1: والله الاثنين، خليني أخذ الاثنين.
0: وحياة مين؟ وحياة مين؟
1: سلوم.
0: سلوم.
1: على فكرة كان المتوقع مبارح نعمل سيران بس لأنه اختلف الطقس أجلنا له بعد العيد.
0: أستاذ عبد الفتاح أنت فنان تشكيلي.
1: نعم.
0: وهلأ بدنا نعرض اللوحة المفضلة عندك.
1: الفن التشكيلي هو منفس وتعبير عن الذات. الحقيقة بتمنى يعني هلأ أشوف يعني أنا في عندي كتير لوحات يعني ما في لوحة مميزة عن التاني بس كل واحدة في لها وقع خاص.
2: أكيد.
1: فعلا يعني وتشبهوا الأولاد فعلا مثل الأولاد كل ولد له محبة وله خصوصية يعني.
2: أكيد. هلأ خلينا نشوف اللوحة المفضلة عندك.
0: مميزات
2: فعلا هاي اللوحة مميزات جدا. طيب هاي اللوحة لو خيروك تهديها لشخصية عامة أو شخصية مشهورة لمين تهديها؟
1: لمين بهدية؟
2: ايه؟
1: والله بهدية أنا كمان لسلوم حداد لأنه فنان تشكيلي.
2: سلوم حداد.
1: هلو بهدية لسلوم حداد.
0: طيب يقال أنه أنت وعم ترسم بتسمع لأم كلثوم بتتذكر الوالدة صحيح؟
1: طبعا أنا أم كلثوم من صغري بسمعها إلى الآن. هي القديسة أنا بسميها أم كلثوم. ايه؟
0: ويقال كمان أنه جمعك لقاء بالفنان أم كلثوم.
1: وقت طلعنا المسرح القومي على القاهرة عرضنا عروض بالمسرح القومي. قعدنا شيء 15-18 يوم. الأعضاء المسرح القومي اللي بمصر وزعون على الفنانين السوريين يعني كل اثنين مع فنان سوري مثل دليل يعني مرافق يعني. أنا كان من حظي كان الله يرحمه الأستاذ صلاح السعدني والصحفي طلعت المرسي فيه. ايه صدف أن نروح ونجي بالقاهرة. قلت له في مجال نشوف الست أم كلثوم. أنا كان عمري شي 23 سنة ولد يعني. هو تفاجأ أم كلثوم يعني إذا في مجال. قال لي مهني كم يوم عم بختصر لك يعني. وبعدين فعلا بعد كم يوم قال لي اليوم الساعة 4 من الروح اللي هو هلأ على بيته اللي هو هلأ متحف.
2: طيب مثل ما ذكر عمار وانت عم تسمع أم كلثوم كمان كانت تتذكر الوالدة، شو أكتر كلمة بتتذكرها حكيت لك إياها الوالدة لهلأ ما بتنساها؟ شو أكتر موقف لهلأ على الآن بذاكرتك؟
1: أنا والدتي صلى متوفي شي 51 أو 52 سنة
2: الله يرحمه
1: تعيشي. أنا إلى الآن ولا ثانية بحياتي بتمرق بتكون معي أمي من وقت ما توفيت دائماً معي أثناء التصوير. هلأ أنا قاعد معك أنا بدائما بقرأ آيات قرآنية وبطلب من أمي تدعي لي دائماً. أمي معي لأنه أمي بجوز أنا تركيبتي غلط أو شيء أنا كتير مولع بأمي لأنه أنا كنت واحد فوضوي جداً بحياتي وقت كنت بلبنان وبالمسرح القومي بالبدايات يعني لو بتشوفني بهداك الوقت بتشوفني هلأ بتقول هذا مو هاد. فجأة بعد مرور زمان لقيت أمي مريضة. هذا الجبل اللي كان حامل العائلة لقيتها مريضة صار معها فالج نصفي وشفتها بالأرض. طلعت هيك شفت أمي بالأرض ما عدت أعرف شو بدي أسوي. بدي استغفر ربي بدي اطلب منه سماح مالي عارفان. صرت اعمل اي طريقه انه شلون بدي اعوض. حسيت فعلا بهذيك اللحظه اني انا كنت في غفله من امري

0: يعني مثلا هلا حضرتك نحن قاعدين عم نحكي معنا باللقاء، بتحاكيني الاخت طلع عليها، بتحاكيني انت بكون عم طلع عليها بطلع عليك. امي وقت كانت موجوده موجوده مثلا بتحكي طلع فيها طلع باخي طلع بابي بأبي. انا ندمان على كل لحظه مرقت بحياتي ما لي عم طلع على امي على طول. يعني مثلا قاعده هلا هون امي ولو انت عم تحاكيني والاخت عم تحاكيني بدي تطلع فيها مشان اشبع منها. ندمان ندمان.
1: هلا شو بتقول له؟
0: رحمة الله عليه. المهم انا مولع كثير بامي، وانا الى الان كل خميس واثنين بطلع على المقبره وبكون ما في عندي تصوير او شغل بطلع وفش قلبي ان كنت فرحان او كنت زعلان. بعد نص ساعه ثلاث ارباع ساعه صيفا شتاء باي وقت يعني.
1: طيب
0: يعني علاقه كثير كثير كثير كثير خاصه.
1: امتى اخر مره رحت لعندها على القبر؟
0: اليوم شو اليوم؟
2: اليوم ثالث ايام العيد.
1: تاني شو قلت له وقتها؟
0: فشيت قلبي. يعني انا ماني راضي عن حالي سيما فيما يتعلق فيها، زائد انا حاسس انه طبعا سبحان الدايم يعني واحد منا بلحظه من اللحظات بودع الحياه وبيمشي. يعني ماني راضي عن حالي انه انا ما قدرت بيني وبين نفسي ارضي نفسي فيما اقدمه من اعمال. حسها دائما الاعمال اقل، كنت بتمنى من رب العالمين يوفقني اكثر اني اكون شوي راضي عن حالي. حكيت هذا الكلام، ادعي لي يا ماما، ادعي لي يا امي.
1: اكيد هي عم تكون عم تسمعك واكيد هي معك بكل لحظه. والله يرحمها يا رب
2: ويجعلها
1: جنه، وما في اغلى من الام.
0: انت امك موجوده الله يهنيك كسبها. معلش انت الغني على فكرها، لانه هي الوحيده بالكون بتحبك بدون مصلحه. اخوك بحبك بمصلحه، اختك، مرتك، الا الام. لا سمح الله تكون انت زعجه لامك ومتضايقه منك.
2: شو بتحب تقول لوالدتك؟
0: لحظه انت تسمعك عم تقول اخي راسي بتركض لعندك بدك تقبرني شبك، تنسى كل شيء. هي كسبها
1: اكيد اكيد ان شاء الله.
0: الله يخليك كلها.
1: هي اكيد بتعرف.
0: ومعلش يعني محبة واحترام وسلام مني لحضرتها، انت عن لساني وصل لي السلام وخليها تدعي لنا. يعني
1: اكيد اكيد من عيوني والله. هي اكيد بتعرف اصلا قديش بحبها وقديش قديش دائما بشتاق لها وقديش حياتي بدونها هي اكيد ضايعه. فكلامك 100% صحيح. الله يرحم والدتك يا استاذ عبد الفتاح وجعلك بها الجنه يا رب.
0: اخ لو بين عاد الزمان، اخ
1: ومن عيوني،
0: اخ لو بين عاد الزمان.
1: انا
0: الحمد لله.
2: مدموعك والله كثير غالي علينا، والام اكيد غاليه.
0: الله يسلمك.
2: يعني الام هي
0: ويخلي لكم
2: اساس الحياه، هي عمود حياه كل شخص فينا. فالرحمه لروح والدتك، ودموعك اكيد غاليه علينا كثير.
0: الله يسلمك.
1: استاذ عبد الفتاح، انت ولدت بعائله من خمس شباب وكنت الطفل المدلل بيناتهم، وانت شخص من بين اخواتك الوحيد اللي قصدت الجامعه الامريكيه ببيروت اللي هي بكالوريوس بالتجاره.
0: نعم.
1: اليوم انت اب لثلاث اولاد، لبنى الكبيرة
0: وتوفيق. أنا عندي بس ثلاث أولاد.
1: إيه. لبنى الكبيرة، توفيق، وفراس.
0: نعم. ولبنى البكر.
1: إيه. مين اللي مدلل بيناتهم؟
0: ثلاثة.
1: وحياة مين؟ وحياة مين؟
0: كيف يعني؟
1: وحياة يعني مين مدلل؟
0: ثلاثة مدللين.
2: ما في حدا.
0: كل أبداً. كل واحد لأنه أنا عندي لا لا لا. لا.
2: بس فراس حكالنا غير.
0: عفواً في مثل شعبي بيقول لك مو أغلى من الولد إلا ولد الولد.
1: صحيح.
0: أنا بخالف هذا الرأي. ما في شك انه ولد الولد كثير غالي، له محبه خاصه، والولد له محبه خاصه، وابنك وبكون صار عنده ولد كمان له محبه خاصه. بعدين كل ولد له طبيعه وله سلوك معك، وكل واحد بتحبه بطريقته وبطريقتك، لسبب ما فيك تميز بين واحد. انا عم بحكي هلا فيما يخصني، انا اولادي ثلاثه الله يرضى عليهم. يعني انا شو ما قلت عنهم قليل. أنا ابني فراس اللي معي هلا هون بخجلني، ابني توفيق اللي بألمانيا ولا بنتي لبنى بخجلوني قد ما محترمين. بخجل ابني فراس، أنا بخجل منه. يعني بروح على التصوير بتلاقي معي على عدد الثواني. يعني الله يرضى عليهم كلهم. وفراس شو بدك بابا؟ شو بدك كذا؟ بقول له إيه بابا، بعد شوي بابا هيك حواليه يكون.
2: طيب
0: لوقت ما بيقولوا أكشن نصور على عد يعني أنا مرة من مرات والله أنا مليت عنك ما بتمل يعني أنا 12 ساعة 13 ساعة هو حوالي يا رجل.
1: طيب أنت قلت إنه كل أولادك مثل بعض، ولكن فراس شو قال لي؟ قال لي إنه توفيق هو اللي مدلل بيناتهم.
0: هو هيك بحس. هلا توفيق عنده عاطفة فياضة
1: ظاهرة مثلك
0: ظاهرة مو بس إلي، للعالم كله، نشمي أبضاي محب. فراس عنده عاطفة مكبوتة جوا ما بتظهر كتير بس موجودة جواته، يعني هي العاطفة عنده فظيعة. فراس إذا بدي يعبر لك عنها بجوز يزهلك بس ما بتظهر، هي هو ضمنية. توفيق ظاهرة ظاهرة بشكل مرعب، هذا طبع، هذا ما فيك تقول انه هذا طبعه احسن من هذا، بس اللي اقرب لك انه اللي بيصلك منه
1: حلو.
0: شلون رح بنتي لبنى مثلا الله يرضى عليها، يعني مثال نموذج للبنت المحترمة صدقا، يعني مو لانه بنتي
1: ايه،
0: يعني عندي الله بعث لي 3 أولاد كل واحد بطبع بس كل طبع احلى من الثاني.
1: حلو
0: الحقيقه.
1: فراس شكله محضر لك شيء،
0: خير
1: حاب اقول لك شيء. فنحن هلا هنشوف فيديو فراس شكله بده يسالك سؤال.
0: نعم
1: جاهز؟
0: جاهز.
1: يا خلينا نشوف الفيديو.
3: احلى ذكرى بصراحه لما جيت من السفر واول مره تشوفه بعد 5 سنين بالمطار، كلمه اللي اياها ما بنساها، كنت رايح العسكريه قال لي لا تخاف من شيء طالما انا بظهرك الله يخلي لي اياه. اهم صفه بحب منه التزامه بالعمل تبعه، كثير ملتزم. مره هيك صار موقف انا والماما هيك حديث، يمكن عليت صوتي شوي، بحسيته زعل، بعتذر منه، بعتذر من والدتي اكيد 100 مره يعني. سر بعترف له فيه، هو بيعرف هذا السر والدي فيه، يعني من محبتي له واحترامي له بصراحه انا لهاللحظه ما بقدر احكي انا وياك عيني بعينك. بتمنى نضل هيك. بابا حبيبي قالوا لي في سؤال هذا كثير مهم لازم نسألك يا بي. بدايتك بالفن سمعوا كثير إشاعات إنه كان في فنانة في علاقة بينك وبينها، ممكن إذا تروح يعني تنتهى بالزواج، بقى نتمنى منك تصرح لنا من إياه.
1: إيه كان خبرك إنه من ضمن الكلمات اللي هو استذكرها وقت قال لك يا أنت قلت له إياها هو ما بينساها بعمره. قال انت قلت له انه يا بابا انا بظهرك مثل الجبل وما تخاف من شيء طالما انا موجود.
0: كيف
1: انت قلت له بزماناتك؟ قلت له يا بابا لا تخاف من شيء
0: طبعا
1: وانا بظهرك طالما انا موجود، فامورك كثير منيح
0: طالما الله موجود وانا موجود طبعا. بس اللي ذكرني بشغله الحقيقه انا تفاجأت فيها هي مجددا، يعني دريت فيها من شيء، يعني انتبهت لها من شيء 7-8 أشهر ابني يعني بركه، يعني مو صغير يعني 37-38 سنة يعني. كنت دائما بتحكي انا وياها مثلا حضرتك عم تحكي معي تلاقيني اطلع فيك انا عملت ايه احنا عملنا واجينا وكذا، ما بتحس انه ما عم حط عيني بعينك. طلع قايل هو لاخته لامه انه انا ما بقدر اطلع بعيون ابي وقت بحكي معه، بيخجل يطلع فيني.
2: انا انتبهت
0: والله مظبوط، دائما بيحاكيني بتلاقي وشه هيك عيونه زاهره. لا مرة واحدة إلى اللحظة اللي جينا فيها لعند حضرتكم لهون إنه حكاني مثل ما عم طلع فيني عيني بعينه الله يرضى عليه، خجول بيخجل يطلع فيني وش لوش. يعني هي أنا مجددا دريت فيها، وهي طبعا هي محسوبة عندي ولا بتنتسى الله يرضى عليه ربه على أولاده. أنا تفاجأت أقول لحالي عم ها ما هالشي ما بيطلع قد ما هو حساس اتجاهي قد ما بيخاف علي. حس صدقني كثير لحظات بحسه هو ابي وانا ابنه، بيخاف علي من الهوى.
1: اليوم انت طلع على هالكاميرا واعتبرها فراس كانك عم تطلع عليه، طلع بعيونه شو بتقول له؟
0: يا حبيب عمري يا بابا.
1: هو هلا عم يحضرك، هو هلا كمان عم يحضرك.
0: يا حبيب قلبي يا بابا، يا حبيب عمري، ربي سبحانه وتعالى يحميك ويوفقك ويسعدك انت واولادك ويهدي بالك وتكون من أحسن الناس يا رب. يا بابا يا بابا أنا بحبك، وصعب ترجم لك قديش أنا بحبك، بس أنا بحبك بكل ما تعني الكلمة من معنى، حبك بعشق وهيام. ربي يحمي لي إياك يا ربي ووفقك. يا حبيب عمري.
1: امين يا رب، الله يخليكم لبعض. بس ما جاوبت على سؤاله اخر، باخر الفيديو سالك سؤال، قال هو حاب يتاكد من هي الاشاعه، قال انت ببدايه مسيرتك المهنيه جمعتك علاقه بفنانه وكنت ناوي تتزوجها، فمين هي؟
0: لا اعذرني، اعذرني اقول مزبوط هذا الكلام، بس اعذرني اقول ما بحب احكي بهي الامور، هي الامور خاصه، بس ما بحب يعني انا اذكر اسماء. يعني
1: في حدا في حدا كثير كثير بيشبك، نحن كان بدنا انه كمان هيك نعرض فيديو للبنى توجه لك فيه، توجه لك فيه رساله، ولكن لبنى ما له هون. ففي حدا كثير بيشبهك بتكون بنت للبنى حفيدتك، نحن هنشوف فيديو جمعك مع حفيدتك غزل على السوشيال ميديا.
0: نعم.

0: عليها هي غزل بنت بنتي الله يرضى عليها.
1: شفت يعني
0: على فكرة حساسة جدا وبتفهم كتير أكبر من عمرها بكتير. هي وأختها, أختها اسمها حنين أصغر منها السنة, تخرجت من الحقوق يعني أخذت الشهادة ولا عندها تحضير للماجستير. غزل تشتغل بالإعلام بس دم خفيف, ذكية جدا, محبة جدا, بريئة جدا يعني بريئة جدا جدا جدا يعني حتى بأحلك الأوقات تلاقيها عم تضحك ولا مرة شفتها أنا زعلانة. وإذا أحيانا مثلا بصير سوء تفاهم بينه وبين أمه وحسها زعلانة بحس الدنيا كلها تطبعت على رأسي, ما بحب شوفه إلا دائما فرحانة, غالي على قلبي كثير.
2: شو سر, شو سر هالعلاقة, شو سر هالغلاوة, تشبهوا بعض كثير حسب ما قالوا لنا.
0: أهلا حبيبتي. أهلا حبيبتي. الله يرضى عليك. الله
3: الله يخليك.
0: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
3: كلك
0: كريم. يسلموا ليك.
3: مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
2: صباحك وأهلا وسهلا فيك. كل عام وأنت بألف خير.
3: وأنت بألف خير.
2: أهلين يا
0: رب. ليش بدي أحكي
3: حالك؟ هاي الجملة أنت أكثر حدا بيخليني أحس إنه الدنيا بخير دائما.
2: يعني نحن قلنا كيف بدنا نخلي أستاذ عبد الفتاح سعيد اليوم بالعيد, كيف بدنا نعايد عليه بأفضل طريقة, فما لقينا غيرك فعلا أكثر إنسانة بتخليه سعيد.
3: هو كثير كثير أنا شخص على قلبه كثير نفس كل شيء.
0: طبيعة
3: الله يخلي لي إياك يا رب.
1: شو سر هالعلاقة اللي بيناتكم؟
3: ما بحس, بحس هو مو يعني أنا ما له جدي, هو يعني جزء تاني مني أنا ما بعرف يعني بحس كل شيء مثله, كل شيء كل شيء
0: مشترك
3: يعني كل شيء بالحنية وبالطيبة وبكل شيء. وأنا وياه في نقطة مشتركة إنه هو دائما بيحط حاله مكان العالم, هيك شغلة كثير
0: يعني بحط حالي مكان الطرف الآخر وبتصرف. يعني مثلا بدي أقول شغلة مع حضرتك ومع الأخذ أو شيء أو صار شغلة أي شيء بحط حالي بمحلك بعدين بحكي شو بتمنى أنا أسمع وبقول طبعا بدون افتعال. نعم
1: اوكي.
2: بيقولوا لنا حتى انه بتفهموا على بعض بالاشاره, بيقولوا لنا انه عندكم نفس الضحكه
0: يعني في ميزه عند غزل واختها حنين بجوز تتفاجئي يعني هلا باكي عمره وعمر اختها بحياه عمرهم كلهم يعني العمر اللي قضينه لحد اللحظة اللي هن احنا قاعدين فيها ما في مرة نبهت على واحدة منه انه ليش هيك عملتي او شو ليش هيك غلطتي ولا ربع نص ربع ملاحظة طول العمر كله ولا ملاحظة واحدة ولا ملاحظة بكل الحياة ان كان بالبيت ولا برا ولا بالدراسة ولا بالمدرسة ما بذكر انا انه مرة انه الا غزة حبيبتي ليش هيك عملتي ابدا. هي اختي حنين ما حاجوني قل له ليش هيك عملتو.
2: الله يخلي لك يا هون يا رب.
1: طيب بدنا هيك نلعب لعبة, نطلع هيك من جو التأثر, نلعب لعبة مهضومة بينك وبين غزل. حلو.
3: تمام.
1: اسم اللعبة سر جده.
3: تمام.
1: اسم اللعبة سر جده لأنه غزل غالبا بتعرف كل أسرارك. لهيك غزل بدنا منك خمس شغلات عن جده ما حدا بيعرفها.
2: جاهزة؟ هلا نحن رح نسألك يعني مجموعة أسئلة فأنت بتجاوبينا بسر جده.
3: تمام.
2: طيب السؤال الأول, شو أكتر شيء بيحب يعمله جده لما يكون معك؟
3: بيتغزل فيني صراحة.
2: عن جد؟

0: يعني هو شايفني احلى وحده بالعالم، دائما بقول له عادي انا هيك لطيفه هيك بس مو احلى وحده بالعالم. يعني
1: شو الشغله يلي ما بيخليكي تعمليها بالبيت؟
0: ما بيخليني اشتغل، دائما بخانقون ونتركوها على راحتها، تركوها مثل ما بدها.
2: طيب طيب كيف بدللك؟
0: محبتي بيقول لي محبتي انتي محبتي.
1: شو كمان شو بيعمل يعني؟ اكيد ليكي كلياتنا اجدادنا عندهم تصرفات هيك تفاصيل صغيره بيدللونا فيها مو مثل اهالينا، يعني قطعه السكره القصص اللي كانوا يعطونا اياها
0: نحن صغار. بيجيب لي شوكولا دائما، شو جيب لك شو جا على بالك؟ بقول له مساعه عامله دايت، معلش بيني لنا الدايت على جنب، بدي اجيب لك كل شيء بدك اياه، لا تسمني شو ما بدك اعملي، يعني المهم دللك انا وطعميك شو ما بدك.
2: طيب لو بتطلعي مع رفقاتك وتتاخري شو بيقول لك؟
0: بيحكي معي شيء
3: ولا مره؟ لانه على فكره
2: غزل
3: وحنين ولبنى امهم كنت انا حاططهم مدرسه مختلط ببابتوما يعني، ولا مره واحده طول العمر اجاني هاجس اني انا انزل اطمن عليهم واطلعوا من المدرسه هن مع مين وهن ماشيين مع مين، ولا ولا مره واحده خطر ببالي اني انا اتفقدهم لاني واثق منهم.
1: اكيد هي الثقه اهم شيء،
3: ثقه العلاقه يعني، مو مشان عم بحكي لك قدامهم مشان اني انا اعطيهم ثقه، انا فعلا لانه بثق فيهم يعني.
1: اكيد.
2: طيب اذا مرضتي مره لا سمح الله شو كان يعمل معك؟
0: بيحاول يتجنبني ما يشوفني انا مرضانه ابدا، يعني اول ما يشوفني انا من فتره مرضت فهو كتير تأثر، يعني إذا قمت تمشيت قدامه يبكي فورا ينزل دموعه، ما بيقدر يشوفني أنا
1: طيب
0: مرضانة.
1: طيب الختام غزل، جدك موجود هلأ الله يخلي لك يا، إذا بدك تحكي شو بدك تقولي له؟
0: بدي إلا شكرا على هالصفات
2: قدام كل العالم. قدام شو بتقولي له؟
0: شكرا على هالصفات يلي عطيتني إياها، وشكرا أنه أنت أكتر حدا بيخليني أحس أنه الدنيا بخير، عن جد هاي الجملة بتختصر كل شيء.
3: يا روحي لانه انت اهل.
0: الله يخلي لي اياك، الله يخلي لي اياك يا رب.
2: طيب شو اكثر كلمه بيقول لك اياها وبتزعلي منه فيها؟
0: انه انا انه مالي مطول وهيك، فبيضايقني كثير، بيقول لي انه انا بامن عليك، انه بامن عليكم، ما بقدر انه هيك، بيضايقني فيها الكلمه انه الله لا يميتني لحتى امن عليكم.
2: الله يطول بعمره يا رب.
0: بقى انا ما بتخيل هذا الكلام اصلا، يعني ما بتصوره بعقلي ابدا.
2: الله يطول بعمره يا رب ويخلي لك اياه ويخلي لنا كلياتنا. يعني استاذ عبد الفتاح هو فخر للدراما السوريه ونحن كنا بنفتخر فيه وكنا بنحبه، وان شاء الله هيك يعني بشوفك مثل ما بده واكثر.
0: الله يسلمك يا رب، شكرا كثير لكم.
2: استاذ عبد الفتاح نحن نورتنا انت اليوم بهذا اللقاء، نحن هيك استذكرنا مع بعض اهم ذكريات الخاصه فيك، وانا عن جد كان لي الشرف انا وروز انه نحن عم نحاورك وتعرفنا على هي الشخصيه الجميله الحنونه الحساسه جدا اللي نحن كلياتنا بنحبها من وراء الشاشه، بس هلا نحن كمان صرنا نحبها اكثر. وشكرا لك، انت قدوه لكل جد ولكل اب.
1: شكرا شكرا لحضورك معنا، شكرا لحضورك معنا، نورتنا اليوم.
3: ويختر لك اللي فيه رضا يا رب.
2: الله يخلي لي اياك، شكرا جزيلا.
3: وصيك بالوالده
2: عيوني، عيون التنتين
3: ما بدك توصاي،
2: خلي لي اياك.
3: الله يخلي اياها لانه انت الغني. هلا شوف انا تركت كل شيء وذكرت انا الوالدي، انت الغني والله يهنيك.
2: الله يخلي لي اياك.
3: شكرا جزيلا على هذا اللطف وعلى هذا الاستقبال، شكرا من القلب. وانا اسف اذا شوي انفعلت انا باللقاء،
2: بالعكس يعني، بالعكس بالعكس
3: يعني،
2: هي طبيعتك استاذ عبد الفتاح. انك انت طيب وحساس وعاطفي وما في
1: الله
2: منك.
1: الله يخليك
2: كل حدا بتحبه يا رب.
3: الله يسلمك يا رب.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم، شكرا لك غزال، نورتونا اليوم.
0: شكرا
1: حضوركم فعلا يعني كان اضاف قيمه لحلقتنا اليوم، واعطيتونا طاقه حلوه، رجعتونا لذكريات قديمه، رجعتونا طاقه العيله يلي كلياتنا، ما في انسان بالدنيا ما بيحتاج عيلته اكيد، وعيلته اكيد الاساس بحياته، فشكرا لكم على هيك.
0: كلك شكرا لكم،
3: شكرا. الله يسلمكم.
2: يعني رحلة طويلة فيها فن وإنسان. كنا نتشكر ضيفنا الأستاذ عبد الفتاح المزين، وأكيد كمان حفيدته غزل اللي كانت معنا باستوديو صباح سوريا. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله رب يكونوا استمتعتوا وفدناكم وكنا إخفاء فضل عليكم.
1: يعني كانت حلقتنا اليوم فيها ضحك، فيها فرح، فيها دموع، حلقة مليانة مشاعر حلوة، مشاعر إنسانية. بتمنى تكونوا استمتعتوا، وبتمنى عن جد تكون وصلتكم هاي المشاعر مثل ما وصلتنا نحنا. ومنشوفكم بكرة أكيد بنفس الموعد مع فقرات جديدة ومنوعة. وهلأ سلام،
2: كل عام وانتم بخير، باي.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرب.

0: من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
0: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
2: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
5: علمايا علمايا على عيني يا ملايا.
3: الطبقة مدينة النور وحارسة السد،
5: عطشان
3: بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر، ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
5: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
3: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد، وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة. في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر، تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة، ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.

أهلا بكم مشاهدينا في الجولة لهذا اليوم من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. في دير الزور والرقة، تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات تتواصل، وتحركات ميدانية لحماية المناطق المتضررة. وأيضا للوقوف على الاحتياجات المطلوبة، وزارة الدفاع تعلن استنفار تشكيلاتها وإداراتها لدعم الاستجابة في دير الزور، وتجري عمليات إخلاء ورفع للسواتر بعدة مناطق. وعلى صعيد إنساني، الهلال الأحمر يوثق نزوح أكثر من 2200 عائلة في دير الزور والرقة، ويشير إلى أن بعضها تم كإجراء احترازي.

وفي موضوعنا الرابع في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تلفزيون سوريا يرصد الأجواء ويواكب طقوس العيد في مختلف المحافظات.

0: مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأخرجت عشرات محطات المياه عن الخدمة وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.
1: يحاول محمد حماية محصوله في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
2: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هنا الساعة قاعد نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم حصونا من 3-4 أيام قبل ما يجي زود الماي، وصار وقته، واليوم جت المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، وساعة من نحاول نرد المي شوي لتجينا مكنة نشيل هالمحصول.
1: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
3: والله احنا الفيضان هذا روح لنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر رايح تصير كارثة.
4: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
1: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
5: حالياً بالوقت الحالي نحن أمورنا تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة. حلول إسعافية، بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول إسعافية نسحب المي من الراجرات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
6: من البارحة الأهالي ساعدهم عمال المحطة بإنشاء سور حول المحطة، كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
1: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، فإن أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق. مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايدة على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنا، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: فصلت الشركة العامة لكهرباء دير الزور خط التوتر الكهربائي المغذي لمنطقة حويجة صقر كإجراء احترازي، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية بعد اقتراب منسوب مياه نهر الفرات من التجهيزات المغذية للخط. وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا القرار يندرج ضمن خطة الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الميدانية لفيضان النهر وتجنب أي مخاطر محتملة على المدنيين والمنشآت. التقت كاميرا تلفزيون سوريا أحد المتضررين في حي حويجة صقر بمدينة دير الزور، حيث تحدث عن تضرر محصوله بعد انجرافه بمياه نهر الفرات.
7: لقد وصلت المياه إلى هذا المستوى في حويجة صقر، والآن نلتقي مع أحد أهل هذه المنطقة وهو أحد المتضررين. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حضرتك إيش خسرت لحد الآن؟
8: والله أنا خسرت تقريبا حوالي 10 دونمات أو أقل شوية. البارحيات أذان الظهر يوم العيد حسينا أنه بير ارتفاع منسوب المياه، فقمنا جبنا ورشة وصرنا نحصد، فحصدنا وما قدرنا نسيطر على الوضع وراح السبل بالمي.
7: يعني البيدر أخذوا المي؟
8: البيدر أخذوا المي وذاك على الواقع مبين.
7: نعم. طيب الآن في يعني المنطقة أصبحت خطرة.
8: خطرة.
7: والطريق الجسر الوحيد ممكن بأي لحظة يعني تغمر المي. عائلتك أنتوا الآن حوالي 3 أو 4 عوائل، إيش الخطة؟
8: الخطة والله بدنا نمشي نغادر المكان، يعني ما نقدر.
7: إيش
8: يعني
7: عندك أملاك بهاي المنطقة؟
8: والله عندي تقريبا، أنا عندي حوالي تقريبا شيء 100 دونم حنطة، بين حنطة بين شير أكثر من 100 دونم.
7: شو قد صار لك ساكن بحويجة صقر؟
8: أنا صار لي تقريبا شيء حوالي 25 سنة.
7: يلا إن شاء الله الله يعوضك، وسلامة الأهالي أكيد هي أولوية.
8: أكيد أولوية الأهالي، الحمد لله على كل حال. نعم. كل شيء تعوض
7: يعني لله. يعني هذا هو حال جميع العائلات الموجودة هنا في حويجة صقر، البالغ عددها 350 عائلة، الجميع لديهم أملاك، أراضي زراعية، ثروة حيوانية، وعدا عن موضوع العوائل الموجودة والأطفال والنساء، الجميع مطالبين الآن بالخروج من المنطقة إلى مراكز إيواء أنشأتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة الطوارئ التي أنشأتها المحافظة قبل يومين إلى حي حويجة، إلى حي الحويقة داخل مدينة دير الزور. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
9: ايش بدنا نسوي يعني؟ ايش بدنا نسوي؟ ايش نريد نسوي يعني؟ نرحل؟ والله رحيل صعب. خيو هاي هي اللي كاتبه الله يصير. هذا اللي عندي. والله يعني ايش نريد نسوي؟ نطلع يعني وين نطلع هسه؟ وين نروح يعني؟ ايش بدنا نسوي؟ ما اعرف وين نروح، وين لا بيوت الرادة، سفينة، شغلة.
10: من خلال التنسيق والمتابعة غرفة الطوارئ التي أحدثت محافظة دير الزور لارتفاع منسوب المياه لضرباء المحافظة، طبعا خلال الموجة الرابعة ل 1600 التي تمر بها محافظة دير الزور، ممكن للموجة ل 1800 حدد المخاطر عن أهم المناطق التي تتعرض للخطر، اللي هي حويجة صقر، حويجة قاطع في بعض المناطق على مستوى المحافظة. طبعا الآن نحن بحويجة صقر نقوم بإبلاغ الأهالي بإخلاء المنطقة نظرا المخاطر عن انقطاع الجسر المؤدي لحويجة صقر، نظر لوجود حالات إنسانية في المنطقة. طبعا قمنا بإنشاء مركزين إيواء مؤقتة هي في حي الحويقة، مدرسة التطبيقات، مدرسة عمر الخطاب، تحسبا لأي مخاطر. نسأل الله السلام واللطف لأهلنا لحين استقرار منسوب المياه.
11: عبد الناصر حميدة.
8: إيه والله أصابنا النهر، يعني زيادة النهر هي اللي أصابت، إنه أضرار ده شايف هذا الفول من هنا راح، حنطة شايف أنا هاي البارحيات نهار العيد حصدت، يعني بعد الظهر شفت المي منسوبة ارتفع، قمت عندي وصلة هناك، وصلت الأرض حصدت نص، يعني تقريبا خلصتها، لميناها صرنا ندرس، جبنا الدراسة، عندي دراسة صرنا ندرس، شايف شنو علي، ما لحقنا بي منه، شالته المية راحت، يعني تقريبا نص راح بالمية، راح الحب وراح التبن، ما قدرنا نسيطر.
12: طبعا احنا قمنا بأعمال عدة، منها رفع سواتر من أجل حماية المحاصيل الزراعية والمنازل، إضافة إلى رفع سواتر على أطراف محطات المياه حتى يتم منع المياه من دخولها، إضافة إلى تدعيم جسر العشارة، تم إرسال عدة آليات من آليات ثقيلة من قلابات وتركسات بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية في محافظة دير الزور والأهالي. طبعا تم تحديد نقاط ثلاثة من أجل نقل الناس بطريقة آمنة، هي عن طريق العبارات، تم وضع سيارة إسعاف وسيارة إنقاذ، إضافة إلى زورق مرافق للعبارات، إضافة إلى تجهيز مراكز إيواء من أجل إخلاء الناس إن احتاج الأمر في حال ارتفع منسوب النهر.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول المياه إلى شارع الكورنيش في مدينة دير الزور نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى أن بعض الأهالي رفعوا سواتر ترابية حتى تعيق دخول المياه إلى منازلهم.
13: عشر ثواني.
0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور عن افتتاح جسر العشارة الواصل بين ضفتي نهر الفرات ومنطقة الشامية ومنطقة الجزيرة أمام حركة العبور. وبيّنت قيادة الأمن في المحافظة أن الجسر سيكون مغلقا بشكل كامل ونهائي أمام حركة الآليات والمشاة مع حلول فترة عصر هذا اليوم. وكانت مديرية الطوارئ في المحافظة بدأت أعمال تدعيم للجسر الواقع شرقي دير الزور، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وما تسبب به من أضرار طفيفة. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عن استنفار عدة تشكيلات وإدارات عسكرية معنية للوقوف على الاحتياجات المطلوبة في محافظة دير الزور، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطوارئ عقب الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات. وأكدت الإدارة في تصريحات لسانة أن وزارة الدفاع ستسهم عبر تسخير كافة الإمكانات المتاحة لدعم الجهات المحلية والوزارات الأخرى المعنية بالاستجابة في المحافظة. وأشارت إلى أن الوحدات العسكرية تجري حاليا عمليات إخلاء للمدنيين ورفع للسواتر الترابية في عدة مناطق وقرى بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية للمحافظة. عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اجتماعا موسعا مع قادة الفرق الميدانية في الدفاع المدني السوري بمدينة دير الزور لبحث تعزيز التنسيق ورفع جاهزية الاستجابة لمخاطر فيضان نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة. وبحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الميدانية وتقييم مستوى الاستجابة الحالية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق على الأرض، كما تم بحث حزمة إجراءات طارئة واستباقية للحد من تداعيات الفيضان وحماية السكان والمنشآت والبنى التحتية. هذا وأكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في تصريح لتلفزيون سوريا أنه لا توجد خسائر بشرية حتى الآن من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، مستبعدا وقوع كارثة إنسانية بسبب هذا الارتفاع.
13: كارثة إنسانية فهناك أكيد سيكون هناك عدد من الضحايا وستكون هناك الكثير من الخسائر. ما نشهده حتى الآن الحمد لله لا يوجد أي خسائر إنسانية، تقتصر الأمور على بعض الأراضي التي كما ذكرنا ونعيد ونذكر دائما أنها ضمن سرير وحرم النهر. طبعا سنوات الجفاف الكثيرة التي مرت على البلاد جعلت هذه المناطق هي مناطق قابلة للاستصلاح، هي مناطق ربما جاذبة لكثير من التجمعات السكانية من أجل إقامة البيوت، إقامة المنشآت الزراعية أو الصناعية أو التجارية عليها. وبالتالي أنا أستبعد شخصياً يكون هناك نحن أمام كارثة إنسانية.
0: من جانبه أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن أن العمل جار لتأمين كامل احتياجات محافظة دير الزور من مادة الطحين، معلناً أنه سيتم نقل مخزون استراتيجي يكفي لمدة تموينية تصل إلى 10 أيام. وأوضح الحسن أن المخزون سيصل للمحافظة خلال 24 ساعة القادمة، بما يضمن استمرار تشغيل الأفران وتوفير مادة الخبز للأهالي بشكل منتظم ومن دون انقطاع، مشيرا إلى استمرار الجهود الحكومية وتسخير جميع الإمكانات اللوجستية والإنتاجية المتاحة لدعم محافظة دير الزور في ظل الظروف الاستثنائية الحالية الناجمة عن فيضان نهر الفرات.

ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسلنا الذي يتحدث عن دوي انفجار في الجهة الغربية من مدينة حمص. يقول مراسلنا أيضا بأن هناك انفجارات متتالية لمخلفات حرب في شركة ريما غربية حمص وأنه لا توجد إصابات حتى اللحظة. إذن مشاهدينا ننوه إلى الخبر العاجل الذي نقله مراسلنا في حمص وهو يتحدث عن دوي انفجار في الجهة الغربية من مدينة حمص ويقول أيضا بأن الانفجارات المتتالية هي لمخلفات حرب في شركة ريما غربية حمص ولا يوجد إصابات حتى اللحظة. وإذن مشاهدينا أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسماع دوي انفجار عنيف في الجهة الغربية من مدينة حمص فيما تجري الجهات المختصة التحقيقات اللازمة للتأكد من طبيعته. في حين نقل مراسلنا أيضا عن مصادر محلية أن النتائج الأولية تشير إلى أن الانفجار ناتج عن عمليات تفجير ألغام وذخائر قديمة من مخلفات الحرب في شركة ريما غربية حمص مضيفا عدم وقوع إصابات حتى اللحظة. إذن مشاهدينا هذه الصور هي المشاهد الأولية للانفجار غربية مدينة حمص والذي يقول مراسلنا أنه ناتج عن تفجير ذخائر ومخلفات حرب غربية المدينة. إذن مشاهدينا هذه هي الصور الأولية التي تأتينا في مدينة حمص بعد سماع دوي انفجارات قالت مصادر محلية إنها ناتجة عن تفجير ألغام ومخلفات حرب غربية مدينة حمص.

إذا مشاهدينا، كانت هذه اللقطات الأولية للانفجار الذي وقع غربي مدينة حمص، والذي تقول المصادر المحلية مبدئيا بأنه ناجم عن تفجير بعض مخلفات الحرب والألغام غربية مدينة حمص. وبالعودة إلى أخبارنا وتغطيتنا عن الأوضاع في الشرق السوري، أعلنت وزارة الاتصالات حزمة إجراءات طارئة لتعزيز خدمات الاتصال في المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، تشمل إتاحة المكالمات الخلوية والإنترنت مجاناً. وتضمنت الإجراءات تفعيل التجوال بين شبكات الخليوي وإعادة تفعيل الاشتراكات المقطوعة للإنترنت مؤقتاً، ونشر أبراج متنقلة لتعزيز التغطية مع إبقاء الفرق الفنية في حالة جاهزية على مدار الساعة وسط أضرار واسعة ناجمة عن الفيضانات. وجاء القرار عقب اجتماع طارئ برئاسة الوزير عبد السلام هيكل مع مسؤولي قطاعات الاتصالات في دير الزور، حيث تم بحث جاهزية الشبكات وضمان استمرارية الخدمة في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. إذن مشاهدينا، للمزيد حول الإجراءات الحكومية من أجل تلافي هذه المشكلة التي تحدث في المنطقة الشرقية نتيجة فيضان النهر، تنضم إلينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد. مرحبا بك ماريت. إذا مجموعة من الوزارات قد استنفرت بشكل أو بآخر وأصدرت بياناتها.

0: هذه الاستجابات الطارئة من قبل العديد من الوزارات، منها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وزارة الدفاع، وأيضا وزارة الطاقة، طبعا أمام استمرار خطر ارتفاع منسوب المياه، لأنه كما تم الإعلام سابقا من الجانب التركي أنه قد يستمر لأسبوعين أو ربما أكثر. طبعا إلى حد هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية.
1: ماريت أعتذر على مقاطعتك، لكن في سياق مداخلتك نفسها ننقل هذا الخبر العاجل عن وصول الرئيس أحمد الشرع إلى دير الزور لمتابعة تداعيات فيضان نهر الفرات. إذن مراسلنا في دير الزور يتحدث عن وصول الرئيس أحمد الشرع إلى دير الزور لمتابعة تداعيات فيضان نهر الفرات. إذن هذا أيضا يأتي ضمن استجابة الدولة لما يحدث في المنطقة الشرقية. مارية أعود إليك مرة أخرى من أجل أن نعدد ونطلع على الدور الذي تقوم به كل وزارة معنية بما يحدث في هذه المنطقة.
0: نعم طبعا، وهذا كنت سوف سأتحدث عنه نور. كان هناك معلومات تفيد بأن الرئيس أحمد الشرع يتوجه إلى محافظة دير الزور للمتابعة بالتنسيق مع الوزارات العمليات والاستجابات الفورية التي تقوم بها للحد من أو لتفادي الأضرار التي يتسبب بها الفيضان. طبعا وبحسب التصريحات إلى حد هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية في المحافظتين. الأضرار اقتصرت على المحاصيل الزراعية وعلى الأراضي الزراعية. أيضا نور بحسب التصريحات الأخيرة أنه أدى فيضان النهر إلى خروج 60 محطة مياه عن الخدمة. أيضا وصلت مياه نهر الفرات إلى 4 جسور في منطقة ريف دير الزور. حقيقة هناك تنسيق وتعاون بين وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مع وزارة الدفاع وأيضا وزارة الصحة ووزارة الطاقة. طبعا بدورها وزارة الدفاع تعمل على الجولات الميدانية في المناطق القريبة من النهر وتعمل على التأكد من الإخلاء، ويعني تدعو الأهالي هناك إلى الإخلاء الفوري من المنازل. أيضا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عملت على ترميم جسر العشارة في ريف دير الزور وعملت على تدعيمه بالركام، كما أيضا وضعت ستائر على 80 محطة مياه لضمان استمرار هذه المحطات وتفادي خروجها عن الخدمة للاستمرار في تأمين السكان من ناحية الخدمات المائية. أيضا وضعت ساتر ترابي على جسور في منطقة الرقة. أيضا هناك منظمة الهلال الأحمر تعمل على جولات ميدانية والتأكد من استمرار وصول الخدمات الأساسية والسكانية إلى السكان.
1: سأعود إلى مقاطعتك مرة أخرى لننقل ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور عن وصول الرئيس أحمد الشرع لمحافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والاحتياجات الإنسانية في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والفيضانات الناجمة عنه.

إذن مشاهدينا، هذه هي الصور الأولية التي تظهر بدء زيارة الرئيس أحمد الشرع مع وفد وزاري إلى مدينة دير الزور من أجل الاطلاع على أحوال أهلها ومتابعة الإجراءات الحكومية لتخفيف الآثار التي يعانيها الأهالي هناك من ارتفاع منسوب نهر الفرات.

0: إذن مشاهدينا، كانت هذه الصور الأولية لوصول الرئيس أحمد الشراع إلى دير الزور برفقة وفد وزاري من الوزارات المعنية بالخدمة والاستجابة الحكومية في المناطق الشرقية نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات. معنا من دمشق مراسلتنا ماريت عبيد. نكمل معك إذن ماريت في موضوع الاستجابة الحكومية وأبرز الجهات التي تحاول الآن مساعدة أهلنا في المناطق الشرقية وتقوم بهذه الاستجابة الطارئة.
1: نعم نور، طبعا أبرز الجهات كنت أتحدث عن الجولات الميدانية التي تجريها فرق الدفاع مع فرق الهلال الأحمر وتدعو السكان إلى النزوح أو إلى الخروج من المناطق القريبة من النهر، إذ أنه تم تجهيز وبالتنسيق مع وزارة الشؤون والاجتماعية والعمل مركزي إيواء مبدئيا لاستقبال السكان الذين أتوا من المناطق القريبة من النهر. أيضا وزارة الاتصالات بدورها منحت دقائق خليوية للسكان في المناطق المتضررة للتمكن من التواصل مع فرق الدفاع أو مع الأهالي أو مع بعضهم البعض في هذا أو في التنسيق لكيفية الخروج أو للاطمئنان عن بعضهم البعض أو أيضا لطلب إذا ما كان هناك كانوا بحاجة مساعدة من الهلال الأحمر أو من الوزارات الأخرى المعنية التي توجهت إلى محافظة دير الزور و الرقة. أيضا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعمل على ترميم الجسور ووضع السواتر الترابية عليها وأيضا كما تفعل ذلك عند محطات المياه لضمان استمرار تأمين الخدمات المائية لسكان المناطق المتضررة.
0: طيب ماريت، هل هناك تصريحات أو بيانات حكومية عن سبب ارتفاع منسوب النهر؟ أصلا يعني السبب الذي هو يقف وراء كل ما يحدث الآن، وعن التأخر النسبي حتى للاستجابة الحكومية، يعني لماذا لم يكن هناك خطة طارئة؟ وهو ربما من المتوقع والمنطقي أنه يكون هناك ارتفاع في منسوب النهر حتى لو ليس بالدرجة التي ارتفع بها واقعيا.
1: نعم نور، حقيقة التصريحات تقول بأن هذا التدخل، ويعني حتى لو ربما يكون متأخر لكنه جاء فوري بعد الاستجابة أو بعد ما تم الإعلام عنه من الجانب التركي أنه سوف يكون هناك ارتفاع في منسوب المياه. طبعا بدأت في البداية الوزارات تعمل على دعوة السكان للخروج من المناطق القريبة من النهر وفتحت أبواب المياه، يعني وهذا ما جعلها تدعو السكان إلى الخروج للحد. وأيضا بدأت كما تحدثت تعمل على ترميم الجسور ودعمها ووضع السواتر الترابية، يعني بحسب التصريحات وبحسب ما يقول المعنيين أنهم تدخلوا ربما في الوقت المناسب، لكن هناك أضرار في المحاصيل الزراعية وأضرار أيضا في الماديات، هذه بشكل أو بآخر أو بوقت أو بآخر يعني ربما ستحصل ويعني لا يتم تفاديها بشكل كامل 100%.
0: ربما إذا ننتظر خلال الساعات القادمة المزيد من التقييمات الحكومية حول الأضرار والخسائر في المنطقة. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة من دمشق مراسلتنا ماريت عبيد. أعلن الهلال الأحمر أن الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات تسبب في نزوح أكثر من 600 عائلة في محافظة الرقة ونحو 1600 عائلة بشكل احترازي في دير الزور، إلى جانب غمر 2000 دونم من الأراضي الزراعية. وأوضح الهلال الأحمر في منشور على منصة فيسبوك

0: فيسبوك أن مئات العائلات اضطرت إلى مغادرة منازلها باتجاه مناطق أكثر أماناً. هذا ونفذت الفرق عملية إخلاء للمدنيين من منطقة زور حمراء غنام بريف الرقة، واتخذت إجراءات وقائية شملت تفكيك تجهيزات محطة ضخ طاويرمان لحمايتها. أكد معاون مديرية الطوارئ بالرقة عمار العيسى بدء انخفاض منسوب مياه نهر الفرات باتجاه منطقة حويجة الصوافي جنوبي المحافظة، وأضاف العيسى أن الفرق الفنية تواصل الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الوضع المائي واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تغييرات جديدة. كما أكد أن لجنة الطوارئ في مديرية الموارد المائية تبقى في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع أي تطورات محتملة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ إسماعيل سالم العنزي الناطق الرسمي باسم الهيئة الوطنية في محافظة الرقة، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ إسماعيل. بما أنك تمثل جهة محلية، سأبدأ معك من الأضرار التي تسبب بها ارتفاع منسوب نهر الفرات للأهالي في المنطقة.
1: مساء الخير، حياكم الله. طبعا كما نعلم وكما رأينا، ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى كثير من الأضرار، منها الأضرار في المحاصيل الزراعية وتجريف بعض القرى اللي قريبة من سرير النهر، أمثال حويجة السوافي، أمثال الطيار، وصلت المياه إلى قرية المحوكية. الآن هناك استنفار مهم جدا في محافظة الرقة، بدأ منذ الساعة الأولى ارتفاع منسوب النهر. على رأس هذا الاستنفار رشيد المحافظ، القوى الأمنية الموجودة، الأمن العام، القوى العسكرية والفرق العسكرية أيضا موجودة، الهلال الأحمر، الخدمات الفنية، كل الإدارات الدولة والحكومة الموجودة في الرقة هي مستنفرة استنفار تام. قدمت الخدمات من وزارة الصحة والمديريات الأخرى المتواجدة، الآن موجودين كلهم على سرير النهر، وهناك دليل مهم جدا.
0: أستاذ إسماعيل، هل فعلا جرى الاستنفار من الساعة الأولى أم أنه تأخر؟ يعني لا يبدو أنه في الساعات الأولى من بدء ارتفاع منسوب النهر كان هناك تحرك الذي نشهده اليوم على سبيل المثال.
1: سيدتي، بمجرد وصول الخبر من إدارة سد الفرات إلى سيد المحافظ، أوعز سيد المحافظ الجهات العسكرية والأمنية والخدمية الموجودة في مدينة الرقة بأن تكون على سرير النهر وتكون ترفع الجاهزية إلى أعلى مستوى. وقفهم وأثبتهم وجودهم، يعني الحمد لله رب العالمين، لا توجد أي حالة غرق في مدينة الرقة. تضررت وخرجت كثير من محطات المياه خارج الخدمة بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر. اليوم ومنذ دقائق قليلة وصل فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى دير الزور للإشراف بنفسه مع على الوزارات التي الوزارات الخدمية التي تقوم على
0: صحيح. وكنا نتابع منذ قليل أصلا وصول الوفد، يعني أو الموكب الرئاسي، يعني وصول الرئيس أحمد الشرع مع يعني لنقل خلية أزمة إذا أمكن تسميتها كهذا. أستاذ إسماعيل، أود العودة معك قليلا إلى الوراء. هل كان بالإمكان تلافي ما يحدث الآن، أو على الأقل التخفيف من أضراره؟ ألم يكن متوقعا أنه سيرتفع منسوب النهر في هذا الوقت من السنة مع ذوبان الثلوج؟
1: تفضل. الإبلاغ التركي جاء متأخرا للأسف، قبل 48 ساعة. كان هناك في ضغوطات على السدود التركية أيضا نتيجة ذوبان الثلوج والأمطار الغزيرة التي جاءتنا في هذه المواسم، مواسم الخير الحمد لله. نحن لدينا البحيرة، بحيرة الفرات هي بحيرة صناعية موجود عليها هذا السد، فارتفاع منسوب المياه إلى بين 1500 إلى 1800 متر مكعب في الثانية الواحدة يؤدي لارتفاع كبير بمنسوب المياه في البحيرة. فتفاديا لأي أخطاء لا سمح الله وأي خطر قادم باتجاه السد، فتحت 4 منافذ لتصريف الماء ضمن هذا السرير، ضمن النهر، مما أدى لارتفاع منسوب النهر على إلى غير طبيعي. منسوب ارتفاع غير طبيعي لم نراه قبل هذه المرة، يعني منذ سنين طويلة. اليوم مجرد وجود الدولة بهذا الحرص وتمثيل ممثلة بسيد الرئيس اللي موجود على رأس هذه الخلية، خلية الأزمة اللي جاءت لإنقاذ الناس وتقدم الخدمات. ما هذا إلا دليل من الدولة أنها مهتمة جدا.

0: جدا بحياة المواطن في منطقة الرقة ودير الجور.
1: يعني هو التساؤل الذي يطرحه السوريون اليوم ليس تشكيكا باستجابة الحكومة، لكن تساؤلات عن إدارة السد، إدارة سد الفرات، ويعني مدى كفاءة من يعملون على ذلك ومعرفتهم بكيفية تلافي أخطار كهذه، لأنه هي ليست المرة الأولى التي يرتفع بها منسوب النهر كما تفضلت أستاذ إسماعيل.
0: أستاذ، منسوب النهر لم يرفع إلى هذا المستوى منذ سنين طوال. بالنسبة للإدارة، هي إدارة ناجحة، إدارة متميزة، إدارة لديها خبرة بقضية إدارة سد الفرات من حيث الصيانة، من حيث الأعمال الفنية. سيد مدير السد رجل كان ضمن الكادر الإداري قبل 2011 ضمن سد الفرات، وهو لديه خبرة وهو على رأس عمله منذ أشهر الأولى للتحرير وقبل حتى تحرير مدينة الرقة. أشرف بنفسه على موضوع الصيانة والفرق من الفنيين والمهندسين والعمال اللي موجودين، لهم الشكر أيضا، لا نستطيع أن ننكر دورهم في العمل. الموضوع أنا برأيي هو أكبر من طاقتهم، الموضوع ارتفاع منسوب الماء في البحيرة الاصطناعية، وهذا يسبب ضغط على جسم السد مما أدى إلى فتح 4 منافذ مياه باتجاه النهر.
1: يعني أشكرك حقيقة على هذه المعلومة عن إدارة سد الفرات ومن الذي يعني يدير السد. تفضلت بالقول أنه هي نفس الإدارة التي كانت موجودة قبل انطلاق الثورة السورية. أود سؤالك الآن أستاذ إسماعيل عن الوقت المتوقع، يعني كم يوم نتوقع الآن سيكون أمامنا من ارتفاع منسوب النهر؟ يعني هل تجاوزنا الأسوأ أم أنه لا، ربما الأسوأ سيأتي خلال الأيام القادمة؟
0: لا، الحمد لله تجاوزنا الأخطر، لا نقول الأسوأ، الأخطر تجاوزنا. لدينا معلومة أنه سيكون بعد الساعة 6 مساء سينخفض مستوى الماء في النهر، وهذا شيء مهم جدا، وبدأ حقيقة انخفاض مستوى الماء في مدينة الرقة الآن.
1: هل تعتقد أنه
0: يعني نترقب الساعات القادمة إن شاء الله أخبار سعيدة؟
1: هل تعتقد أستاذ إسماعيل، نتمنى ذلك معك أيضا ونتمنى السلامة لجميع أهلنا، هل تعتقد أنه كان هناك يعني مشكلة في التواصل مع الجانب التركي من أجل إدارة مياه نهر الفرات، أم أنه ربما هناك ظرف بيئي ما وطبيعي ما هو ما تسبب
0: اليوم
1: بذلك؟
0: لا، اليوم هناك، اليوم في دولة في سوريا، دولة لها حضورها حتى على المجتمع الدولي، موجودة هذه الدولة، تواصلت مع الأتراك، تواصلت مع الشركات المختصة بقضية السدود في تركيا، وأعطتها المناسيب الحقيقية لانطلاق الماء من تركيا باتجاه سوريا. اليوم تشكر حقيقة الدولة على ما قدمت، يشكر السيد محافظ الرقة الذي وقف منذ اللحظة الأولى مع جميع الكوادر المدنية والعسكرية الخدمية في محافظة الرقة لإنقاذ الأرواح البشرية أولا والحيوانات اللي موجودة على سرير النهر، لإنقاذ ما استطاع إنقاذه في الساعات القليلة اللي كان مرتفع فيها مستوى مياه النهر.
1: من يتحمل برأيك المسؤولية الأكبر حول ما جرى في المنطقة؟
0: أنا برأيي الأخوة الأتراك كان لهم الدور الأكبر، يعني يجب أن يبلغوا الحكومة السورية متمثلة بقطاع السدود قبل يعني أقلها 72 إلى 4 أيام أو 5 أيام، لتكون جميع التجهيزات الاحترازية جاهزة من أجل الحفاظ على حياة الناس أولا. من هذا المنبر أوجه رسالة للأهالي بإبعاد أطفالهم وأولادهم عن مجرى النهر، مثل ما عرفتم اليوم مجرى النهر مهم، خطير جدا يعني. فنسأل السلامة للجميع، ونكرر أيضا تعازينا لأهل الضحايا في مدينة دير الزور العزيزة.
1: هل هناك توجيهات أخرى تتوجه بها الجهات الحكومية إلى الأهالي الآن نحاول توصيلها عبر شاشتنا أيضا، غير موضوع إبعاد الأطفال، يعني أي توجيهات للحفاظ على سلامة الأهالي وأرزاقهم؟
0: اليوم مثل ما علمنا بالنسبة لسوريا والعهد الجديد، حياة المواطن مهمة جدا، حياة وكرامة المواطن مهمة جدا لدى الدولة، ولهذا اليوم الدولة مستنفرة على أعلى شخصيات. يعني اليوم السيد الرئيس موجود شخصيا في مدينة دير الزور لإدارة العمل بشكل كبير وأن يكون قريب من القرار هو والطاقم اللي موجود من الحكومة من الخدمات من وزارة الدفاع. مشكورين كلهم واقفين اليوم على قدم وساق من أجل حماية الناس، حماية ممتلكات الناس، الحفاظ على الحد الأدنى ما تبقى من ممتلكات الناس والأخوة المواطنين الموجودين في منطقة وادي الفرات.
1: هل لدينا حصيلة أولية عن الأضرار التي لحقت بالأراضي وبالأرزاق حتى الآن؟
0: أستاذتي العزيزة، كل الأراضي الزراعية اللي موجودة على سرير النهر وعلى المستوى اللي مستوى ارتفاع منسوب النهر تضررت، تضررت آلاف الهكتارات في دير في الرقة ودير الزور من جراء انجراف هذه المحاصيل الزراعية متمثلة مثلا بالقمح والخضار والفواكه اللي موجودة على سرير النهر وعلى المسافات القريبة من مجرى نهر الفرات.
1: طب يعني سأختم معك بهذا السؤال أستاذ إسماعيل، وأنت أكيد يعني على تواصل واطلاع على أوضاع أهلنا في الرقة ودير الزور والمنطقة الشرقية بشكل عام، وتعرف أن هناك بعض الغضب من قبل الأهالي ويعني شعورهم بأن هناك إهمال من قبل الحكومة أو عدم اهتمام كما يجب بمناطقهم. هل تعتقد أنه يعني هذا ما بعد هذا الحدث سيكون مختلفا عما قبله؟ هل تستطيع طمأنة الأهالي بذلك الآن؟
0: أكيد أكيد، المنطقة تم تحريرها منذ 4 أشهر. يعني كل ما قدمت الدولة قدمت كل ما لديها ضمن الإمكانيات التي لديها، وأنا أثق تماما بهذه الحكومة وهذه الدولة ستعمل جاهدة على تعويض الناس، على مساعدة الناس، وأن سيكون ما قبل هذا الطوفان ليس كما بعده. ستكون الدولة حريصة بكل طاقاتها بكل إمكانياتها للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم في منطقة وادي الفرات تحديدا.
1: نتمنى السلامة لكل أهلنا في المناطق الشرقية وحلا سريعا لهذه المشكلة. شكرا جزيلا لك الأستاذ إسماعيل سالم العنزي الناطق الرسمي باسم الهيئة الوطنية في محافظة الرقة ضيفي من دمشق. إذن مشاهدينا نذكر بأخبارنا العاجلة التي نقلها مراسلنا، وذلك عن وصول الرئيس أحمد الشرع إلى دير الزور لمتابعة تداعيات فيضان نهر الفرات. الوفد الوزاري المرافق للرئيس أحمد الشرع يضم كلا من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة، بالإضافة إلى معاون وزير الاقتصاد. عودة مشاهدينا إلى أجواء عيد الأضحى المبارك، حيث تعيش محافظة طرطوس أجواء العيد وسط حضور واضح للأهالي والأطفال في الشوارع والأماكن العامة مع تفاوت آراء المواطنين حول الأسعار والتحضيرات لهذا العام.
2: الحمد لله أجواء أمن وأمان وأسعار يعني مناسبة للجميع وسياحة ولا أروع من هيك، الحمد لله رب العالمين. والله تغير كثير شغلات، في ناس كثير نزلت من برا بس سياحة على سوريا على طرطوس على لاذقية.
3: هلا الحمد لله الأمور بخير الحمد لله، بس الأسعار شوي والله غالية. يعني إذا بدك مثلا تشتري أي غرض إنه احتياجات العيد إنه فيه أسعار شوي مرتفعة عن السنوات الماضية، بس كل شيء متوفر الحمد لله.
4: حلو، كل شيء حلو الحمد لله، والعالم مبسوطة وعم تروح وتجي، وأهم شيء إنه العالم مبسوطة وأمان الحمد لله. هلا الاسعار اكيد مرتفعه، بس الحمد لله صار في ارتفاع بالرواتب قبالها، بس كمان يعني غلا، يعني ما كل العالم فيها مثلا تتحمل الغلا، عرفتي كيف؟ بس ما ادور عليه، نشكر الله.
5: اليوم جينا بالثاني يوم العيد كورنيش طرطوس، بدنا نلعب ونتسلى، في كثير هون العاب حلوه، ونحن ناخذ العيديات وهيك بنشتري شغلات، وفي محلات العاب وأكل وكل شيء، يعني هون كتير حلو العيد وكل عام وانتم بخير.
6: طرطوس كتير حلوة والعالم كتير مكيفة والأولاد كتير مبسوطة بالألعاب وجو كتير منيح، بس الأسعار الكافتريات كتير نار، لأنه رحت أنا ورفيقي دفعنا 34 بس حق كاسين قهوة، إيه والمي ما شربناها نحن، إيه دفعونا خمسة آلاف هيك بس.
1: انطلق في مدينة اللاذقية مشروع إنساني لتوزيع لحوم الأضاحي على 700 عائلة من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

0: ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
1: هاي السنة الحمد لله رب العالمين قدرنا نأمل عدد لا بأس فيه من الأضاحي. مثل ما بتعرفوا عدد أو سعر الأضاحي هاي السنة ارتفع بشكل ملحوظ، هذا السبب قلل من كمية الأضاحي بسوريا بسبب غلاء الأسعار. نحن الحمد لله قدرنا نذبح هاي السنة نغطي حوالي 700 عائلة تتضمن الأيتام المسجلين لدينا وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض العائلات التواجدة في المدينة. مثل ما شايفين هون الحصة عم تكون حوالي الكيلو ونص من اللحم.
0: إذن الحديث أكثر حول أجواء العيد في اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا هاشم العبد الله. مرحبا بك هاشم، اليوم الثالث من العيد على شاطئ اللاذقية، كيف هي الأجواء لديكم اليوم؟ خاصة أنه يعني جاء تزامن هذا العيد مع دفء الطقس وهذا ربما ما يسهل حركة الناس على الشواطئ أيضا.
2: مرحبا نور، نعم بالفعل يعني اليوم أردنا أن نكون في الشاطئ الأزرق وعلى أحد الشواطئ، كون شواطئ اللاذقية اليوم يعني ممتلئة يعني منذ يوم أمس واليوم ممتلئة بالسياح والزوار، كان من محافظة اللاذقية أو حتى من الزوار والسياح القادمين إليها من المحافظات الأخرى. الشواطئ يعني جميعها ممتلئة، منذ قليل يعني حدثونا بعض الأهالي الذين أتوا من محافظات ثانية أنهم لا يستطيعون أن يحجزوا أي مكان حتى لو أنها طاولة على البحر كون الازدحام كبير. حتى وصولنا إلى منطقة الشاطئ الأزرق وهي منطقة سياحية في اللاذقية معروفة يعني استغرق أكثر من ساعة حتى وصولنا، وهي في العادة تقريبا ما يقارب يعني الخمس دقائق نصل إلى هذا المكان، استغرق حوالي الساعة حتى وصلنا إلى هذا المكان من الازدحام على مختلف المنشآت السياحية والشواطئ لا سيما المتنزهات الموجودة فيها، حركة سير غير مسبوقة في اللاذقية لقضاء يعني هنا الأهالي فضلوا أن يقضوا عطلة العيد على السواحل السورية مع تحسن كما ذكرت تحسن لدرجات الحرارة مع بداية فصل الصيف. يعني هنا نشاهد يعني هنا لو يعني أخذنا يعني مع الكاميرا هنا جميع هذه الطاولات وهذا المكان الموجود هنا يعني جميعه يعني ممتلئ بالسياح والزوار وحتى الذين يسبحون في البحر. يعني حقيقة يعني الأجواء بدأت صيفية ولكن ليست يعني صيفية كما هي، يعني هناك يعني بعض من يعني درجات الحرارة لم يعني ترتفع بشكل كبير، رغم ذلك الشواطئ مليئة بالزوار والأهالي بالإضافة إلى يعني وجود جميع المنشآت الموجودة في اللاذقية السياحية، هي حتى حجز الفنادق أو حتى أيضا جميع الفنادق الرئيسية والكبيرة والشاليهات أيضا هي ممتلئة، وصلت حتى إلى أسعار. يعني هناك أيضا كان مطالبات من الأهالي أن بضبط موضوع الأسعار موضوع التجاوزات وهو ما تعمل عليه كما يعني ذكرت يعني محافظة اللاذقية على يعني تسهيل الخدمات للأهالي إن كان من وجود الشرطة والشرطة السياحية الموجودة في المنتشرة في كل المواقع السياحية لا سيما شرطة المرور التي تنظم السير، رغم هذه الكثافة يعني الكثافة والضغط من الأهالي على محافظة اللاذقية في هذا الوقت.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من اللاذقية هاشم العبد الله. يواصل حجاج بيت الله الحرام في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. هذا ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال مناسك الحج مع جواز التعجل لمن أراد المغادرة بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك. في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة.
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من الجولة لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز العناوين. إذن مشاهدينا، لمتابعة تطورات فيضان الفرات، الرئيس الشرعي يزور محافظة دير الزور ويطلع على مستجدات عمليات الاستجابة. ولمواجهة تداعيات فيضان الفرات، استنفار حكومي لدعم الاستجابة بدير الزور والرقة، وتحركات ميدانية للحد من الأضرار. في ثالث أخبارنا مشاهدينا، وفي ثاني أيام التشريق، الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث، ومشعر منى يشهد توافدا واسعا. أما في تطورات الحرب على لبنان، الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء قرية عين قانا جنوبي البلاد، ومفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب اليوم.

بكم من جديد. قال مراسل تلفزيون سوريا إن الرئيس أحمد الشرع يزور محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري يضم كلا من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة ومعاون وزير الاقتصاد، وذلك للاطلاع على واقع المحافظة والاحتياجات الإنسانية في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والفيضانات الناجمة عنه.

0: إذن مشاهدينا، للمزيد من التطورات سواء عن زيارة الوفد الرئاسي والوزاري إلى دير الزور وحتى تطورات المحافظة، ينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنات. مرحبا بك مصعب. ربما تقف الآن أمام فندق بادية الشام والذي نزل فيه الوفد الرئاسي والوزراء المرافقون للرئيس أحمد الشرع. دعنا نبدأ من أجندة هذه الزيارة، إذا كان لديك معلومات حولها، أين سيتجه الرئيس؟ ما أبرز الاجتماعات التي سيقوم بعقدها؟
1: تحياتي لك نور ولمشاهدينا الكرام. نعم، كأول زيارة رسمية لمحافظة دير الزور جاء الرئيس السوري أو وصل قبل قليل إلى محافظة دير الزور. هناك في هذا الفندق خلفي تماما كان ينتظره عدد من مسؤولي محافظة دير الزور وجهاء وأعيان المحافظة، لكن توجه رئيس الجمهورية بشكل مباشر إلى نهر الفرات بالقرب من الجسر المعلق، اطلع على واقع ارتفاع منسوب المياه في المحافظة والتقى ببعض الأهالي هناك، ثم عاد مباشرة إلى هذا المكان إلى فندق بادية الشام للقاء وجهاء ومسؤولي محافظة دير الزور، وكان برفقته خمسة وزراء ومسؤولين من دمشق، وزير الطاقة، وزير الإسكان، وزير الإدارة المحلية، وزير الصحة، ووزير الطوارئ والكوارث. كان من المتوقع أن يتم الآن اجتماع رسمي مغلق داخل هذه القاعة مع مسؤولي والوزراء ووجهاء أعيان المحافظة لطرح قضايا المحافظة والمشاكل العالقة، وأيضا للاطلاع على ارتفاع منسوب المياه الذي تخطى 1800 متر مكعب في الثانية. اليوم صباحا طبعا قطع شارع الكورنيش الرئيسي المحاذي لنهر الفرات بسبب ارتفاع منسوب المياه، تدفقت بالأمس دفعة جديدة من المياه إلى وصلت إلى محافظة دير الزور، ما زاد من معاناة الناس. وأيضا حويجة صقر أجلي عشرات العائلات من هذه الحويجة، يسكن داخلها قرابة 130 عائلة، ارتفع منسوب المياه بشكل كبير جدا، غرقت بعض المنازل.

0: جزئيا وبعضها وصلت المياه الى نصف مستوى المنزل، ما اضطر محافظه دير الزور اجلاء هؤلاء القاطنين داخل حويج الصقر، الى بعض منهم ذهب الى اقربائه والبعض الاخر كانت محافظه دير الزور برفقه الشؤون الاداريه جهزت مراكز ايواء مركزين داخل حي الحويقه، هو مركز عمر بن الخطاب، مدرسه عمر بن الخطاب ومدرسة التطبيقات بإيواء هؤلاء النازحين. إنما الآن في هذه القاعة كما تشاهدون فندق باديت الشام، تجمع جماهيري على باب الفندق بشكل كبير جدا لأهالي دير الزور، استقبلوا الرئيس بحفاء، وكانت هناك سمعنا زغاريد من قبل النساء وأيضا الرجال الذين كبروا فرحة باستقبال الرئيس، ويعني وقف أمامهم قليلا سلم عليهم ثم دخل إلى داخل القاعة للقاء المسؤولين هناك.
1: مصعب شكرا لك على هذه المقدمة، لكن لدي بعض التساؤلات عن مجموعة مما تفضلت به. دعنا نبدأ بزيارة الرئيس، قلت أنه سيكون له اجتماع الآن مع مجموعة من وجهاء المنطقة، سيتحدثون معه عن مختلف الاحتياجات وليس فقط عن هذه الأزمة الأخيرة، ما الذي يحمله هؤلاء في جعبتهم ويودون نقله إلى الرئيس اليوم؟ أنت من أبناء المنطقة وبالتأكيد تعرف ما الذي يريده الأهالي، ما هي متطلباتهم وما هي مصاعبهم اليوم وسط ما يحدث في الفرات؟
0: المشاعر جميلة والمتطلبات كثيرة، على رأس هذه الطلبات إنشاء أو إعادة تأهيل الجسور بطول المحافظة. عندنا في دير الزور 11 جسرا على طول نهر الفرات تربط هذه الجسور نصفتي نهر الفرات، كلها مدمرة، وفيضان نهر الفرات خلال الثلاثة أشهر الماضية وارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الأسبوع الماضي أطاح بالجسور التي يعني الجسور البدائية التي أنشأتها محافظة دير الزور بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، حتى أن آخر هذه الجسور هو الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بالريف. في قرب من هذا الجسر هو جسر السياسية، يطالب أهالي دير الزور تأهيل هذا الجسر والبدء بعمله بأسرع وقت ممكن. كان بالأمس هناك وقفة احتجاجية لأهالي دير الزور على ما تبقى من جسر السياسية للبدء بإعادة تأهيله، وأنا أتوقع بشكل يعني مباشر أن سوف تكون أولى الطلبات أمام السيد الرئيس هي تأهيل الجسور داخل هذه المحافظة وإعادة النظر في المشاريع الاستراتيجية وحال المحافظة، البنية التحتية المدمرة، الواقع الصحي، الواقع الطبي، الواقع الخدمي المتهالك، الشوارع يعني واضحة جدا أمام رئيس الجمهورية الذي مر بها عدة شوارع فيها حفر كبيرة وفيها تشققات وتصدعات. سوف يطالب بالتأكيد الحاضرون يعني جميع متطلبات أهل دير الزور على مستوى جميع الخدمات، سواء كانت صحيا أو إداريا أو خدميا أو حتى تأهيل الجسور، وهي أهم مطلب لأهل دير الزور. طبعا هناك داخل هذه القاعة عشرات المسؤولين وعشرات شيوخ العشائر وأيضا من أهالي دير الزور من وجهاء وأعيان شيوخ مساجد وبعض الناشطين والصحفيين دخلوا إلى هذه القاعة ويحملون بجعبتهم العشرات من المطالب لمحافظة دير الزور،
1: بالتأكيد سوف يستمع إليها.
0: ونحن طبعا الاجتماع بدأ قبل 5 دقائق نور، بعد أكيد في على رأس كل ساعة سوف نوافيكم ب مستجدات ما طرح داخل هذا الاجتماع وبما هي المخرجات نور.
1: لاستطلاع أيضا بعض الأوضاع في المدينة، تفضلت بأنه اليوم المياه غمرت ربما الكورنيش، كان هناك حالات نزوح جديدة، هل لدينا معلومات حول عدد الأسر النازحة وما هي الأحياء التي ما زال يشكل فيها فيضان النهر خطورة اليوم؟
0: حتى هذه اللحظة لا يوجد خطورة حقيقية نور، إنما وصلت المياه إلى حويج الصقر، دمرت بعض المنازل جزئيا، بعض المنازل غمرت تقريبا إلى نصفها، اضطر أهالي هذه المنطقة وهم قرابة 320 أو 30 عائلة إلى 350 عائلة، قبل يومين أجليت 11 عائلة واليوم أجليت بقية العوائل، لأن مستوى المياه بالأمس ارتفع بشكل ملحوظ، حتى أن شارع الكورنيش القريب من الحوايج بدأت المياه تخرج من المناطق القريبة المساوية لمستوى الطريق، حتى أن المياه دخلت إلى الشارع وغمرت بعض أو جزء من هذا الشارع بشكل كبير جدا في مناطق تخطط النصف متر. بالنسبة للمخاطر طبعا أهم المناطق المتضررة هي الحوايج الموجودة على طول نهر الفرات في مدينة دير الزور، سواء كان حويج القاطع أو حويج الصقر، والخسائر الكبيرة التي تكبدها أصحاب المشاريع على طول نهر الفرات من مقاهي وكفتريات، وهناك بعض أصحاب المشاريع كانوا يعني أنشأوا مشاريع جديدة كانوا يودون افتتاحها.

0: افتتاحها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لكن ارتفاع منسوب المياه طمر هذه المشاريع وشاءت الأقدار أن تتغير الموازين. عندنا عشرات الأراضي الزراعية، دعنا نقول عشرات الهكتارات قد طمرت بالكامل بالمياه، بعض الفلاحين والمزارعين استطاعوا حصد أو جني محصولهم، لكن العشرات أيضا من الفلاحين والمزارعين خسروا محصولهم بالكامل. وعندنا أيضا أمر مهم جدا هي خروج أكثر من 40 محطة مياه عن الخدمة بشكل كامل. العاملين في هذه المحطات
1: مصعب، كيف وضع الخدمات يعني بسبب إغلاق هذه المحطات؟ كيف يمكن وصف وضع الخدمات الآن داخل المدن؟ نتحدث عن الماء والكهرباء والاتصالات.
0: بالنسبة للماء، قطعت الكهرباء عن بعض الأحياء القريبة من نهر الفرات كالحوايج مثلا، سواء كان حوايج الصقر أو الحوايج الأخرى، لأن المياه غمرتها، وخوفا على الأهالي، بعض الأهالي قد يعني تحدثوا مع محافظة دير الزور أنهم يخافون على ممتلكاتهم، حملوا الثمين والغالي وخرجوا به، لكنهم لا زالوا يخافون على ممتلكاتهم. هناك خسائر بالمواشي، هناك انقطاع بالمياه، طبعا هناك كان كحالة استباقية وتحذيرية من قبل إدارة الطوارئ والكوارث، كان هناك مجموعة أنشأتها محافظة دير الزور كاستجابة طارئة متمثلة ببلدية دير الزور، الطوارئ والكوارث، الموارد المائية، بلدية دير الزور والدفاع المدني، كانوا قد جهزوا كحالة استباقية، نبهوا الأهالي للاستجابة للمياه عند انقطاع المياه، يجب أن تكون هناك خزانات للأهالي كانوا قد عبأوها سابقا. وأيضا بالنسبة لهؤلاء الأهالي، محافظة دير الزور أنشأت لهم مأوى في داخل حي الحويقة في محاولة يعني مساعدتهم حتى تعود منسوب المياه إلى وضعه. أكثر من 40 محطة مياه خرجت عن الخدمة في الخط الغربي والخط الشرقي. بعض العاملين داخل هؤلاء المحطات رفعوا المحركات الكهربائية والأشياء التي قد تضرها الماء في حالة استباقية لحل الأزمة، في حال عادت منسوب المياه إلى أحواله الطبيعية وانخفضت حتى تحت مستوى المحطة، تعود المحطة للعمل. لكن بعض الأهالي في الريف، في القرى، في المدن، قاموا بتعبئة صهاريج مياه وبدأوا بنقلها إلى منازلهم، والبعض يعود يعني يشتري المياه المفلترة لأشرب نور.
1: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، مراسلنا من دير الزور مصعب الحنت، وسنبقى معك أكيد في الساعات الإخبارية التالية من أجل المستجدات. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عن استنفار عدة تشكيلات وإدارات عسكرية معنية للوقوف على الاحتياجات المطلوبة في محافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطوارئ، وذلك عقب الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات. وأكدت الإدارة في تصريحات لسانة أن وزارة الدفاع ستسهم عبر تسخير كافة الإمكانات المتاحة لدعم الجهات المحلية والوزارات الأخرى المعنية بالاستجابة في المحافظة. وأشارت إلى أن الوحدات العسكرية تجري حاليا عمليات إخلاء للمدنيين ورفع للسواتر الترابية في عدة مناطق وقرى بالمحافظة بالتزامن مع استمرار وصول الأصول والتعزيزات العسكرية للمحافظة. عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اجتماعا موسعا مع قادة الفرق الميدانية في الدفاع المدني السوري بمدينة دير الزور لبحث تعزيز التنسيق ورفع جاهزية الاستجابة لمخاطر فيضان نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة. وبحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الميدانية وتقييم مستوى الاستجابة الحالية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق على الأرض، كما تم بحث حزمة إجراءات طارئة واستباقية للحد من تداعيات الفيضان وحماية السكان والمنشآت والبنى التحتية. هذا وأكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في تصريح لتلفزيون سوريا أنه لا توجد خسائر بشرية حتى الآن من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، مستبعدا وقوع كارثة إنسانية بسبب هذا الارتفاع.
2: عندما نتكلم عن كارثة إنسانية فهناك أكيد سيكون هناك عدد من الضحايا وستكون هناك الكثير من الخسائر. ما نشهده حتى الآن الحمد لله لا يوجد أي خسائر إنسانية، تقتصر الأمور على بعض الأراضي التي كما ذكرنا ونعيد ونذكر دائما أنها ضمن سرير وحرم النهر. طبعا سنوات الجفاف الكثيرة

0: التي مرت على البلاد جعلت هذه المناطق هي مناطق قابلة للاستصلاح، هي مناطق ربما جاذبة لكثير من التجمعات السكانية من أجل إقامة البيوت، إقامة المنشآت الزراعية أو الصناعية أو التجارية عليها. وبالتالي أنا أستبعد شخصيا يكون هناك، نحن أمام كارثة إنسانية.
1: أعلنت وزارة الاتصالات حزمة إجراءات طارئة لتعزيز خدمات الاتصالات في المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، تشمل إتاحة المكالمات الخلوية والإنترنت مجاناً. وتضمنت الإجراءات تفعيل التجوال بين شبكات الخليوي وإعادة تفعيل الاشتراكات المقطوعة للإنترنت مؤقتاً، ونشر أبراج متنقلة لتعزيز التغطية مع إبقاء الفرق الفنية في حالة جاهزية على مدار الساعة وسط أضرار واسعة ناجمة عن الفيضانات. وجاء القرار عقب اجتماع طارئ برئاسة الوزير عبد السلام هيكل مع مسؤولي قطاعات الاتصالات في دير الزور، حيث تم بحث جاهزية الشبكات وضمان استمرارية الخدمة في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. فصلت الشركة العامة لكهرباء دير الزور خط التوتر الكهربائي المغذي لمنطقة حويجة صقر كإجراء احترازي، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية بعد اقتراب منسوب مياه نهر الفرات من التجهيزات المغذية للخط. وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا القرار يندرج ضمن خطة الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الميدانية لفيضان النهر وتجنب أي مخاطر محتملة على المدنيين والمنشآت. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا وحول كل التطورات في المنطقة الشرقية وأوضاع الأهالي هناك، ينضم إلينا من البكمال الناشط السياسي الأستاذ أحمد دياب. مرحبا بك أستاذ أحمد. إذن هذه الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية اليوم إلى مدينة دير الزور، أود أن أعرف منك تقييمك لكل الاستجابة الحكومية، يعني التي وصلت إلى أنه الرئيس يذهب إلى دير الزور للمرة الأولى من أجل استطلاع أوضاع الأهالي.
2: بسم الله، أهلا أختي نور، الله يعطيك العافية. أول شيء بسم الله، أنه يقولوا أنه رب ضارة نافعة، إحنا ما كنا نتمنى أنه يكون هالفيضان اللي موجود لدير الزور ولأهلنا بشكل عام بالرقة وبالدير عشان يزورنا الرئيس. كانت منتظرة زيارة الرئيس السيد أحمد الشرع لدير الزور، بس بعد عشان افتتاح مطار دير الزور لأنه قاعد يجهزون بيه الآن. بس سبحان الله، هي ضارة رب ضارة نافعة، لأنه التقييم أنا من امبارح لليوم أشوف أنه وزارة الطوارئ والسيد الرائد الصالح والسيد محمد البشير متواجدين والسيد المحافظ بشكل فعلي متواجدين على السرير النهري، لكن الإمكانيات الموجودة عندنا بسوريا صراحة أشوفها إمكانيات يعني مو بقد الكارثة اللي موجودة عندنا بالمحافظة. نتمنى أنه من خلال زيارة الرئيس وتواجده بدير الزور، ومن خلال ملاحظتي انه وجود وزير الاسكان معه، انه الزياره ما راح تكون بس على الموضوع الفيضان وبس، راح تكون شامله مستوى التنميه غيرها وغيرها. احنا عارفه انه محافظه دير الزور هي يعني يعتبر السله الاقتصاديه لسوريا من خلال البترول وغيره وغيره، اذا ما كان عندنا تنميه خصوصا موضوع الجسور والطرقات ما راح يكون في توصيل اصلا للاقتصاد السوري وشريان الاقتصاد السوري بشكل
1: يعني
2: عام.
1: يعني هو استاذ احمد، حتى يعني حتى لو لم يكن هناك امتياز اقتصادي للمحافظه فهذا حق كل مواطن سوري اليوم بتقديم الخدمات التي تليق به. الان وهناك مجموعه كما تحدث مراسلنا منذ قليل، هناك مجموعه من الوجهاء يقومون بمقابله الرئيس، ما هي ابرز الاحتياجات التي سيتقدمون يعني بها إليه وربما يكون الصوت مسموعا هذه المرة؟
2: أتوقع الاحتياجات اللي راح يطلبونها هي إعادة إعمار المحافظة بشكل عام، لأن المحافظة محافظة دير الزور كمدينة مدمرة تقريبا 90% منها، والطرقات الطرقات مهملة جدا. يعني احنا انت عارف ان احنا خط الان صرنا خط دولي بين جمهورية العراق وسوريا والعالم الغربي، فعاد اتوقع انه راح يكون في ضغط باتجاه هذا الشيء، التنميه اللي موجوده بدير الزور، انه ما يكون في مظلمه، راح يكون في دير الزور يكون فيها حال المحافظات الثانيه من خلال المشاريع التنمويه الحقيقيه وبناء

خطة حقيقية والبدء فيها بالعمل بشكل جدي وفعلي، يعني مو بس كلام أنه نهديكم واليوم.

0: المنطقة الشرقية متعلق فقط بالخدمات أستاذ أحمد، أم أنه هناك أيضا مطالب سياسية وتمثيلية في المنطقة؟
1: لا، مو بس الخدمات، الناس يعني بدها مطالب سياسية أن يكون في استجابة لأهل الدير بشكل عام. أنت عارفة أنه أهل الدير وخصوصا موضوع التوظيف يعني بشكل عام في وزارتي، يعني الخص وزارات، يعني وزارة الدفاع وزارة الداخلية، أهالي دير الزور الغالب منهم الغالب يقول لك احنا تشردنا وابتعدنا عن موضوع الشهادات العلمية لمدة سنوات معينة. عارف الناس عانت هنا من موضوع داعش لمدة تقريبا 5 سنوات، وسبب عليهم انه يعني ما كان عندهم شهادات دراسية وغيره وغيره، يعني هم يحسون يعني عدم الاهتمام الزايد بموضوع الوظائف، يعني وظائف وزارة الدفاع والداخلية.
0: التعيينات الجديدة، يعني هناك بعض الناشطون من المنطقة الشرقية يقولون أنه ليس هناك رضا بشكل كامل حتى عن التعيينات بعد يعني استعادة المحافظة للإدارة المركزية.
1: والله التعيينات بشكل عام احنا أهل دير الزور للأمانة بشوفهم أنهم يحسنون الظن بأي سوري يكون، سواء من ابن المحافظة أو غيره، بس الغالب بيقول لك أنا ابن المحافظة راح يكون يعرف المحافظة، يعرف شو مداخلها ومخارجها، والمهم عندهم أهل المحافظة أنه يكون إنسان يعمل بشكل جدي للمحافظة. وما شاء الله الناس يعني متفاعلة بشكل جيد مع الـ مع الـ مع الدولة، لأنه إحنا الآن بطور بناء الدولة السورية، والمبادرات بالأهالي بتكون يعني دائما بشكل فعلي وبشكل يومي، يعني سواء بالمحطات المياه أو بالبناء أو بالجمع التبرعات لأجل البلديات. لكن هذا لا يكفي صراحة، لا يكفي لبناء الدولة السورية، يجب أن يكون هناك خطة لأجل التنمية بشكل كامل بدير الزور، لأنه إحنا محتاجين للتنمية، التنمية من خلال الوعي، من خلال وجود التنمية الاقتصادية، من خلال تفعيل المنطقة الصناعية بدير الزور، لكي المراكز الثقافية بشكل عام ما في اهتمام زايد فيها.
0: طيب، أود أن أعود معك قليلا إلى الأزمة الحالية، موضوع ارتفاع منسوب النهر وما تسبب به من أضرار. هل تعتقد أنه الاستجابة الحكومية أتت متأخرة، أم أنه يعني أنقذت ما يعني ما يمكن إنقاذه في الوقت المناسب؟
1: هي ما أتت متأخرة للأمانة صراحة، ولكن ما في يعني استراتيجية معينة للحكومة. احنا شفنا في العراق جنبنا بدأوا بوزارة الدفاع، عندهم بدأت ببناء ساتر على السرير النهري بشكل عام، اما احنا عندنا ما في خطة معينة اجى فيها وزير الطوارئ ليقول احنا راح نبدأ بهذه الخطة لاجل انهاء هذه المأساة وانهاء هذا الفيضان.
0: انت ابن المنطقة استاذ احمد، يعني في هذا الوقت من السنة عادة في الربيع، هل ينتظر الأهالي عادة ارتفاع منسوب النهر بهذه الطريقة؟ يعني هل هي مشكلة كان يمكن تجاوزها وتلافيها ببساطة، أم أنه لا، هذا العام بالفعل مختلف؟
1: هو هذا العام للأمانة مختلف وسبب كثرة الأمطار، ولكن كنا نسمع من أهلنا أنه دائما في شهر 4 أو 5 في هذا العام من الربيع يكون في زيادة للمنسوب النهري، ولكن الوضع اللي موجود الآن أنت شايف أن الخمس بوابات اللي فتحت من سد الفرات والمياه اللي اتتنا الزائده من تركيا، ولكن احنا ما راح نكون يعني والله كل سنه ننتظر لين نشوف انه الكوارث تجينا ونروح نتفاعل معها، ولا يجب ان يكون هناك وقايه قبل ان يكون العلاج، ناخذ العلاج يكون عندنا وقايه وتنميه بشكل شامل. انا اشوف انه الوضع والحل يكون بالتنميه، بناء الجسور. احنا بدير الزور 120 كيلومتر طول المحافظه بشكل طولي، واللي موجود عندنا جسر العشاره، جسر الميادين، جسر البوكمال مهدماته فعلا، ودير الزور نفس المحافظه جسر السياسيه، والجسر اللي بنته فرنسا من عام 1920 اللي هو جسر المعلق، وال 60 سنه تعرف عن النظام البائد السابق ما كان في تنميه، يعني يلا بنانا جسر واحد اللي هو جسر العشاره والميادين. احنا عندنا بالمحافظه من خلال طول 120 كيلومتر يجب ان يكون يعني بدون مبالغه كل 25 كيلومتر يكون هناك جسر، يعني هذا حل يعني موجود تنموي
0: يعني. ونتمنى انه يعني تجد كل مطالب اهلنا في المناطق الشرقيه اذانا صاغيه هذه المره. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي احمد الدياب ضيفي من البكمال. أعلن الهلال الأحمر أن الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات تسبب في نزوح أكثر من 600

عائلة بمحافظة الرقة ونحو 1600 عائلة بشكل احترازي في دير الزور إلى جانب غمر 2000 دونم من الأراضي الزراعية. وأوضح الهلال الأحمر في منشور على منصة فيسبوك أن مئات العائلات اضطرت إلى مغادرة منازلها باتجاه مناطق أكثر أمانا. هذا ونفذت الفرق عمليات إخلاء للمدنيين من منطقة زور حمراء غنام بريف الرقة، واتخذت إجراءات وقائية شملت تفكيك تجهيزات محطة ضخ طاوي رمان لحمايتها. هذا وأكد معاون مديرية الطوارئ بالرقة عمار العيسى بدء انخفاض منسوب مياه نهر الفرات باتجاه منطقة حويجة الصوافي جنوبي المحافظة. وأضاف العيسى أن الفرق الفنية تواصل الرصد والمتابعة لتأكد من استقرار الوضع المائي واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تغيرات جديدة. كما أكد أن لجنة الطوارئ في مديرية الموارد المائية تبقى في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع أي تطورات محتملة.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسماع دوي انفجار عنيف في الجهة الغربية من مدينة حمص، في حين تجري الجهات المختصة التحقيقات اللازمة للتأكد من طبيعته. ونقل مراسلنا عن مصادر محلية أن النتائج الأولية تشير إلى أن الانفجار ناتج عن عمليات تفجير ألغام وذخائر قديمة من مخلفات الحرب في شركة ريما غربية حمص، مضيفا عدم وقوع إصابات حتى اللحظة.

للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من حمص مراسل تلفزيون سوريا أنس إدريس. مرحبا بك أنس. ما هي ملابسات ما حدث؟ هل تأكد السبب الذي يقف وراء الأصوات التي سمعت في حمص؟

0: طب يبدو أن هناك مشكلة في وصول صوتنا إلى أنس ووصول صوت أنس لنا. سنحاول العودة إليه في سياق هذه النشرة. بالعودة إلى أخبارنا، مشاهدينا، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل مدنيين وإصابة 3 آخرين برصاص مجهولين تقلهم دراجة نارية في قرية القاهرة بريف حماة الغربي. من جهتها، أعلنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حماة أن الجهات المختصة تتابع تحقيقاتها المكثفة وإجراءاتها الميدانية للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدة استمرار عمليات البحث والتحري لملاحقة المتورطين في هذا الاعتداء بهدف القبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص. دعا تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين إلى دراسة استخدام تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية المستقرة في التحويلات الإنسانية إلى سوريا، بوصفها خياراً عملياً يمكن أن يساعد المنظمات الإنسانية على تجاوز جانب من الصعوبات المزمنة المرتبطة بنقل الأموال إلى البلاد.
1: بعد أعوام طويلة من العزلة المالية، يعود الحديث مجددا عن محاولات إنعاش القطاع المصرفي السوري في مهمة تبدو شديدة التعقيد لاقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات وفقدان الثقة. وفي خضم هذه الأزمة، تدخل العملات الرقمية المستقرة على الخط كحل تقني جديد قد يخفف من تعقيدات التحويلات المالية إلى سوريا. ففي تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين قال إن هذه العملات قد تفتح بابا لتسهيل

0: نقل الأموال إلى الداخل السوري. التقرير أوضح أن العملات الرقمية المستقرة المرتبطة عادة بالدولار الأمريكي يمكن أن تساعد في تسريع التحويلات المالية وتقليل كلفتها، إلى جانب تحسين الشفافية وسهولة تتبع الأموال، ما قد يسهل وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل أسرع. وبحسب المجلس، فإن منظمات الإغاثة تواجه منذ سنوات تحديات كبيرة في نقل الأموال إلى سوريا وسط القيود المصرفية والعقوبات، على الرغم من وجود إعفاءات إنسانية وتخفيف جزئي لبعضها. كما استعرض التقرير تجارب دول أخرى شهدت أزمات اقتصادية ونزاعات مثل أفغانستان وفنزويلا، حيث استخدمت العملات الرقمية لتجاوز تعقيدات النظام المصرفي التقليدي وتأمين التحويلات للسكان والمنظمات الإنسانية. وتعتمد هذه الحلول على تقنية البلوكتشين أو سلسلة الكتل، وهي تقنية رقمية لا مركزية تستخدم لتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة، وتشكل الأساس الذي تقوم عليه العملات الرقمية مع استخدامات تتجاوز عالم العملات المشفرة إلى قطاعات مالية وإنسانية متعددة. لكن رغم ذلك، تبقى هذه الخطوة محاطة بتحديات عديدة، أبرزها المخاوف المرتبطة بالرقابة والتنظيم واحتمال استغلال العملات الرقمية في عمليات غير قانونية، ما يجعل اعتمادها على نطاق واسع بحاجة إلى ضوابط واضحة وبنية تقنية آمنة.
1: مشاهدينا، عودة إلى الخبر المتعلق بحمص وأصوات الانفجارات التي سمعت من غرب المدينة. نعود إلى مراسلنا أنس إدريس. مرحبا بك أنس مجددا، كنا قد سألناك عن ملابسات ما يجري ولماذا سمعت هذه الأصوات في حمص.

0: مرحبا نور. طبعا الانفجارات حصلت غربي محافظة حمص في مؤسسة مياه ريما. طبعا الانفجارات كانت ناتجة عن تفجير مخلفات حرب قام بها فوج الهندسة، وعلى أثر ذلك كان هناك تطاير لبعض القذائف في تلك المنطقة، إضافة إلى أنه سمعت به كامل أرجاء المدينة، لكن المعلومات المؤكدة حتى اللحظة أنه لا يوجد أي إصابة في تلك المنطقة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات مراسلنا من حمص أنس إدريس. أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن منح الجنسية التركية الاستثنائية يخضع لمعايير قانونية وأمنية دقيقة ترتبط بالأمن القومي والنظام العام، مشددا على أنه لا يمكن إلغاء هذه الجنسيات بشكل جماعي أو تعسفي مستقبلا لكون تركيا دولة قانون. وأوضح تشيفتشي في مقابلة مع الجزيرة نت أن الجنسية الاستثنائية لا تمثل مسارا يؤدي تلقائيا للحصول على الجنسية، مرجعا التأخير في بعض الملفات إلى عمليات التدقيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات. وكشف الوزير أيضا أن برنامج الجنسية عبر الاستثمار الذي انطلق عام 2017 استقطب استثمارات تجاوزت 16 مليار دولار ومنح الجنسية ل 174,567 شخصا بينهم مستثمرون وعائلاتهم. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع أيام عيد الأضحى المبارك توغلاتها في مناطق متفرقة من القنيطرة، حيث تترافق هذه التحركات الميدانية مع تضييقات مشددة حرمت الأهالي من ممارسة تقاليد العيد ومنعتهم من تبادل الزيارات العائلية.
2: من هنا توغلت قوى لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الصمدانية الغربية إلى الصمدانية الشرقية، وصولا إلى تل كروم جبا، ومن ثم إلى الطريق الواصل بين قرية باطنة وبلدة جبا بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأماكن زيارتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
3: والله سيدي الكريم، يعني بصراحة العيد يعني هو حالة من الاطمئنان.

0: يجب أن تكون هكذا ويجب أن تكون. لكن إسرائيل يعني أمس توغلت في صمدانية ووصلت إلى مشارف قرية جبة وأطلقوا قنابل مضيئة، ويمكن أظن في قذيفة مدفعية ضربوا قذيفة، فتكركبت الناس بصراحة، كانت الناس عايشة بأفضل ما يكون.
1: كما توغلت قوى أخرى من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش عدة منازل قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل.
2: والله العيد كويس، وهو سرور للوضع هنا، والحمد لله الأمور تمام يعني، بس التوغلات الإسرائيلية يعني عم تمنع الأهالي من زيارة أقاربها، يعني تطمن على أقاربها. يعني مبارح اللي صار بالصمدانية وتل كروم يعني خلى العالم بحالة رعب، يعني صارت العالم يعني تتحاشى أنه تروح بهالمناطق بين بعضها. يعني
1: عمليات التوغل والحواجز المؤقتة من قبل جيش الاحتلال في القنيطرة تمنع الأهالي من ممارسة تقاليد عيد الأضحى وزيارة الأقارب، مما ينغص عليهم فرحة العيد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الأوسط.
3: يحاول سكان المخيمات في شمال سوريا الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة.
4: كفراشات تحوم حول النور تدور فتيات المخيم في ساحته مستعرضات فساتين العيد أمام صديقاتهن، وعيونهن معلقة بأمل العودة إلى الديار.
5: أحب العيد لأنه مرحبا جدا وابن خايدي ومبارحة منا محاشة، وأنا كتير بحب العيد.
6: المات 450 عيدوني أبوي وأمي وجدي وعمي، لسه ما رحنا على أهل أمي، بكره من الروح.
4: هنا في مخيمات إدلب لا يشبه عيد الأضحى عيد الفطر، فالإقبال أقل والقدرة الشرائية أضعف، والأولويات باتت تضيق على تفاصيل الفرح. بحسب سكان المخيم فإن نحو 40% من الموظفين تمكنوا من شراء مستلزمات العيد كاملة، في حين بقي 60% من المتقاعدين والأرامل والعجزة من دون تجهيزات مكتملة، مكتفين ببعض الأساسيات.
7: أغلبية الناس اللي ما قدرت ترجع لبلادها فتأقلمت على الجو أي هون في هالبلاد هاي في المخيمات، فصارت الناس يعني حياتها وأعمالها وأشغالها أغلبيتها بهالمنطقة أو المنطقة الشمالية جيدة، يعني لسبب أنه إذا بدي يرجع لبلده الشخص أي شخص كان ضل بالمخيمات ما قدر يرجع لبلده، فبيكون ما عنده بيت، بيته مهدم، ما عنده القدرة لأنه يقدر ينشئ بيت ويعمر بيت، فظل بالمخيم مقيم.
8: والله المعيشة كان فيها غلي وفيها صعوبة، فيها شوية غلي للطبقة العاملة، يعني في من العمال ماشي حالهم مقبولين يعني الحمد لله، وعاشوا فرحة العيد والحمد لله رب العالمين يعني هذا. بس بالنسبة للوضع المعيشي في صعوبة.
4: ورغم هذا التفاوت بين طبقات المجتمع يبقى للعيد حضوره وتقاليده، ولا سيما بين الأطفال، حيث تتحول لعبة الحجلة والملاهي التقليدية البسيطة إلى مساحة صغيرة للبهجة.
9: هنا بين جدران المخيمات يصنع الأطفال بهجة العيد على طريقتهم الخاصة، ثياب جديدة ولعب وسط الساحات بما توفر لهم من أدوات ترفيهية بسيطة، هكذا ترسم البسمة على وجوههم رغم قساوة الظروف المعيشية والاقتصادية. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مخيمات الشمال السوري.
3: يواصل حجاج بيت الله الحرام في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث في مشعر ميناء، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. هذا ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر ميناء خلال أيام التشريق لإكمال مناسك الحج، مع جواز التعجل لمن أراد المغادرة بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق.

أصيب 7 فلسطينيين فجر اليوم من جراء قصف للاحتلال استهدف بناية سكنية وسط مدينة غزة، وتراوحت حالات الجرحى بين متوسطة وخطيرة. وفي حدث منفصل أطلقت البحرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها وقذائفها باتجاه مراكب صيادين وباتجاه ساحل مدينة غزة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة تزامناً مع إطلاق نار من آليات عسكرية من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. هذا وقد وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً بفرض الإخلاء الفوري على سكان بلدة عين قانا الواقعة في جنوبي لبنان. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التحذير يطالب الأهالي بمغادرة منازلهم بشكل فوري، في حين شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت بلدة معروب جنوبي البلاد. في المقابل أعلن حزب الله في بيان له استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ في ساحة بلدة القنطرة في جنوب لبنان. تستضيف وزارة الحرب الأمريكية جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن تستمر نحو 8 ساعات لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. ويترأس الوفد اللبناني مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد جورج رزق الله، ويضم عددا من مسؤولي الجيش، إضافة إلى الملحق العسكري في السفارة اللبنانية بواشنطن العميد أوليفر حاكمي. ومن المتوقع أن يجدد الجانب اللبناني خلال المفاوضات مطالبه بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، ويأتي هذا في حين وسعت إسرائيل هجومها في لبنان عبر تنفيذ غارة على العاصمة بيروت أمس الخميس للمرة الأولى منذ نحو شهر.

0: مع اقتراب عقد جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو المشهد الميداني على الضفة المقابلة مشتعلاً، إذ كثفت تل أبيب عملياتها العسكرية جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع منتصف الشهر الماضي. الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة القياع شرقي مدينة صيدا وأحياء في مدينة الصور، بالإضافة إلى عدة بلدات في الجنوب تركزت وفق وكالة الأناضول على مناطق سكنية وطرق رئيسية عقب أوامر إخلاء واسعة دعت السكان إلى الانتقال شمال نهر الزهراني الواقع على بعد نحو 40 كيلومتراً من الحدود.
1: إن شاء الله يتم هذا الاتفاق.
0: في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات على قوات إسرائيلية في الجنوب، من بينها استهداف آلية في بلدة القنطرة ومبنى فيه قيادة سرية المدرعات قرب الخزان في بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة إثر رصد مسيرات أطلقت من لبنان. يأتي هذا التصعيد ضمن سياق أوسع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي بدء استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية البرية جنوبية لبنان رداً على هجمات بطائرات مسيرة نفذها حزب الله، واستهدفت قوات إسرائيلية متمركزة في أجزاء من جنوب لبنان. كل هذا يحدث بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يستعد وفدان عسكريان من لبنان وإسرائيل لبدء محادثات في البنتاغون خلال الساعات المقبلة، على أن يلتقي الوفدان المفاوضان يومي الثلاثاء والأربعاء في جولة المحادثات الرابعة منذ بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.
2: للمزيد حول الأوضاع في لبنان مشاهدينا تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مرحبا بك مايا، دعينا نبدأ معك من الأوضاع الميدانية والإنسانية في لبنان اليوم.
3: نعم نور، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني، فضلا عن إطلاق إنذارات في ساعات الصباح لستة قرى وبلدات في الجنوب بالإخلاء الفوري. هذه البلدات كانت في قضائي صور والنبطية، كذلك أيضا غارات منذ قليل استهدفت كفرت الديك في الجنوب اللبناني، وكذلك بلدة يحمر الشقيف غارات مكثفة شنها جيش الاحتلال منذ ليل أمس ومنذ أيضا ظهر أمس حتى هذه اللحظات على بلدة يحمر أشقيف. كذلك أظهرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي وجود دبابات، 10 دبابات من نوع مركبة لجيش الاحتلال في بلدة يحمر أشقيف. وتحدث حزب الله أيضا عن ما يسمى بمواجهات مباشرة مع بين مقاتلي حزب الله وجنود جيش الاحتلال. كذلك أيضا غارات استهدفت في ساعات الصباح مدينة الصور وأيضا منطقة مفرق العباسية، تحديدا مجمع الرز في مدينة الصور وبالقرب من مدينة الصور، ما أدى إلى وقوع 4 قتلى بحصيلة غير نهائية. كذلك أيضا الغارات طالت قرى وبلدات في قضاء النبطي. الصحة اللبنانية حدثت يوم أمس أرقامها، وإن أكثر من 3324 قتيلا كانوا قد وقعوا من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 2 مارس حتى يومنا هذا، إضافة إلى 10,024 جريحا البعض منهم في وضع حرج. فيما يتعلق هذا بالوضع الميداني على أرض الواقع، بينما اليوم تنطلق ما يسمى بالاجتماع، ينطلق الاجتماع الأمني بين لبنان وبين إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية برعاية أمريكية. من المتوقع أن يتم التطرق خلال هذا الاجتماع الأمني العسكري الذي يضم يعني وفد عسكري برئاسة العميد جورج رزقلة في لبنان، وأيضا ممثلين عن معظم الطوائف اللبنانية، بما في ذلك بحسب معلومات تلفزيون سوريا الطائفة الشيعية أيضا سيكون هناك ممثل عنها في هذا الوفد، ولكن هذا الوفد عسكري أي هو تابع للدولة اللبنانية، وهذا الوفد لديه تعليمات من قبل رئيس الجمهورية للوقوف عند أو قبل كل شيء وقف إطلاق النار، وأيضا تحديد المسار الذي سيتم فيه وقف إطلاق النار، إضافة أيضا إلى الخطة. من المتوقع أن يقدم الوفد اللبناني خطة للوفد الإسرائيلي بكيفية انتشار الجيش اللبناني بالجنوب اللبناني لوقف التصعيد ولإنهاء هذه الحرب. إذن الأنظار اليوم شاخصة إلى ما سيرشح عن هذا الاجتماع الأمني العسكري المرتقب بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي.
2: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من بيروت مايا هاشم. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الجولة لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين.

المتفقين على اختلاف اطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان داماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية، طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري، من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني، إضافة إلى الداماد نامي نفسه. إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

0: يبقى الملاك كان بعتبره هاد فلاح حيوان. أنا بعرف عبطره جانب حساس
1: حساس جدا.
0: تحمل لي شوي بالكلام. معجزة تنمية الجزيرة هي عشيرة ما عادت موجودة، موجودة عن بعض المقاولين اللي بحكوا باسمها العشائر.
1: تقسيمك للظواهر للشخصيات التي شكلت الظواهر، يعني حافظ الأسد الأول، حافظ الأسد الثاني، أدونيس الأول، أدونيس الثاني، ابن تيمية الأول، ابن تيمية الثاني، جمال باروت فعل أنذاك أو ارتكب أنذاك، جناية باروت على القصيدة العربية.
0: هلأ ما بقدر أقول سحق حافظ الأسد ولا جر المغامرون من الطليعة المقاتلة ولا الإسلامويين حافظ أسد وأي حافظ أسد آخر وأي حاكم إلى ما حدث.
1: في الحلقة الثانية من حوارنا مع جمال باروت نذهب أبعد في الحديث عن السكان، عن الاقتصاد، عن العادات، عن التحديات التي واجهت سوريا خلال العقود الماضية. أهلا بكم.

0: المسألة الفلاحية في سوريا، الملكيات، الحريات، الحقوق والتحول الديمقراطي. ما الذي كان يدور من جدالات في أروقة البرلمان؟ تحالف الإسلاميين مع يسار حزب الشعب والصراع مع كبار الملاكين الذين مثلوا النخبة السياسية الوطنية الأولى، تسريع الثورة في الريف، التشكل التاريخي للجزيرة السورية، وكيف يراه الوعي السوسيولوجي بعد تدمير العمران الحضري، اندفاعات باروت النظرية نحو تغيير وظيفة الشعر، شكله وبنيته في مختبر حلب. كل ذلك قبل أن نسأله: هل نحن اليوم في يثرب الجديدة أم في دمشق الجديدة؟
1: أستاذ جمال، في الحلقة الماضية تحدثت حضرتك عن أنه العسكر جاءوا وفرضوا التنمية وأقروها فيما فشلت النخب السياسية سابقا والأحزاب والبرلمانات في الدول العربية، وعرضتك بأن هذا يعني يخالف وجهات نظر أخرى كما لدى الدكتور عزمي بشارة الذي تناول في أعمال هامة حول موضوع أثر العسكر في التدخل في السياسة وصناعة السياسة.
2: ليس هناك أي تناقض على الإطلاق في الأصول يعني بين رؤيتي وبين رؤية الدكتور عزمي بشارة. هلا أنا عبرت عن الفكرة في الحوار الآن، هو عبر عنها بكتب نظرية الجيش والسياسة وعدة كتب ومقالات أخرى. الدكتور عزمي كان ينقل نظرية التحديث. نظرية التحديث التي قامت في العلوم الاجتماعية كانت تقوم يعني على أن للجيوش دور تقدمي في بناء المجتمعات، وهو يطرحها من منظور متقدم، هو منظور التحول الديمقراطي، يعني بناء دولة الحق والقانون اللي وحدها هي المواطنة. المواطنة تتجاوز الانتماءات الجهوية والطائفية والعشائرية والمحلية، فيك تقول القومية. كان ياسين حافظ يستخدم الأموية، يعني كان يستخدم الأم المندمجة، نحن نستخدم تعبير أخف، التكامل الاجتماعي اللي هو يتيح فرصة للتنوع وللتعدد يعني. وبالتالي كان هم في تجاوز للمرحلة القومية اللي قبلها يعني إلى مرحلة عروبية. هلا هذا ما في أي تناقض بين رؤيته وبين رؤيتي،
1: بس بالنسبة لك أنت طرحت بشكل أتاتوركي يعني معجب.
2: لا لا لا لا, لا, لا ما طرحت بشكل أتاتوركي، يعني من ينقض أتاتورك هو أنا، ومن ينقض النموذج الدولي الأم اليعقوبي الفرنسي البناه وأنا، وكتبت عن ذلك. أنا أوصف حالي أن هناك مسألة فلاحية في مجتمع يشكل الفلاحون أغلبيته الاجتماعية، والزراعة تشكل المصدر الأساسي للناتج المحلي الإجمالي، يعني نسهل قول الدخل القومي. هي في مشكلة زراعية ما انحلت، البرلمانات ناقشتها في مصر، في سوريا رجع لمذكرات الجمعية التأسيسية والصراعات. وهم بالمناسبة خالد العظم كان مؤيد للملكية الصغيرة المتوسطة، بس الأهم من خالد العظم أنت مصطفى السباعي، كان مراقب عام للإخوان المسلمين في سوريا. أول من حمل تسمية مراقب العام هو الأستاذ مصطفى السباعي، وكان لون وجود الجماعة الأخوان متحالفين مع التيار، يعني كان يسمى التيار اليساري في حزب الشعب اللي كان رئيسه الأستاذ رجل الكيخيا. لما تروح بالخمسينيات موضوع تحديد الملكية الصغيرة صار في صراع داخل الجمعية بين كبار الملاك اللي هن أعضاء وبين هدول ممثلي الشباب الجدد لحزب الشعب، الجيل الشباب الموجود فيه، واللي كان الأستاذ رشدي متعاطف معه، وكانوا أيضا البعثيين موجودين في هذا المجلس. كبار الملاك كانوا بيعتبروا هذا فلاح حيوان، بعد أصروا إضافة أنه نحن موافق على تحديد الملكية الزراعية، لكن على ألا يقول له مفعول رجعي. شو معنى لا يقول له مفعول رجعي؟ يعني لا يطبق منذ الآن، ولا يطبق على الملكيات الجديدة، مع أنه باللغة القانونية القانون لا يطبق على ما سبق، يطبق بدءا من تنفيذه، بس أصروا تعمدا أن يضيفوا هالجملة مشان ما يعني يكون في اي اجتهاد او مظنة في الموضوع. هلا بذكر بمقال لمصطفى السباعي، هذا الاستاذ الكبير، يقول: وهكذا كنا نحن رجعيين، هو ايد الاصلاح الزراعي بشكل جذري، وايد الاصلاح الزراعي زمان بن ناصر وحتى التأميم، بس انا بحكي على الخمسينيات، هي على قصة عدم حل البرلمانات للقصة. بيقول: هكذا كنا نحن رجعيين وكان الساده الاخرون تقدميون. اذا بهذا المعيار موقف الاصلاح الزراعي التأميم، كان السباعي هو المتقدم، بعد كتب كتاب اشتراكية الاسلام. هلا اجوا اجى عبد الناصر في مصر، حل بمرسوم وقام بي يعني. لكن شو يعني هذا الجيل المثقف الجديد اللي ما كان من ابناء الباشاوات والبيكاوات، هذا كله جيل التحولات الاجتماعيه سوتها حركه 23 تموز، سميه ثوره، سميه انقلاب، سميه حركه، هي تحولات اجتماعيه هائله. الجمهوريه العربيه المتحده هي اكمل البعث، صحيح رسخ الانفصال السياسي تحت اسم الوحدة والقومية، لكن قام بتحولات اجتماعية، هي تحرير الفلاحين، إدماجهم، قام بعمليات كمان ضخمة كبيرة، منها عملية تسريع الثورة الحضرية في الريف البدوي. يعني انت عملية اللي انا بعرف عم بطرق جانب حساس
1: جدا،
2: تحمل لي شوي بالكلام،
1: لأنه يعلق عليه كثيرا
2: يعني. التمييزات، أنا أتحدث الآن بلغة سوسيولوجية يعني صرفة علمية وصفية وليس تقييمية أبدا أو معيارية. الثورة الحضرية مثلا بالجزيرة السورية العثمانيين قاموا فيها، حاولوا ببداية القرن السابع عشر وفشلوا. صار برنامج ثاني بمرحلة التنظيمات العثمانية اللي نجحت، مرحلة الانتداب الفرنسي. الانتداب الفرنسي هو صفحة رمادية بسوريا، قليل الإنجازات، لكن في صفحة أو أنا بسميها بين قوسين معجزة تنمية الجزيرة.
1: يعني أنت بحثك الكبير يعني كتابك التكون التاريخي للجزيرة السورية.
2: هلا هي برامج التحضير شو ساويت؟ قامت بتحويل بالمختصر البدو الرحال إلى فلاحين مستقرين بالأرض ومستقرين بالقرى، وحولتهم إلى نمط إنتاجي زراعي رعوي، هدول يسمون بالشواية. لاحظ كيف هي ثورة حضرية كبرى، ظهور ظاهرة الشواية. هل هذا نقاش بعدين ترييف المدن، بدنا نترييف، لكن هدول في خلف الثنائية الإيديولوجية في عملية تقدم اجتماعي تاريخي هائل. هي مين أكمل الثورة؟ البعث. فكك العشيرة كما نعرفها بالكتب، هي عشيرة ما عادت موجودة، موجودة عن بعض المقاولين اللي بحكوا باسمها العشائر. لاحظت كيف؟ هدول، وتسار مع التمييزات ما قبل مدنية، ما قبل حديثة، حتى ما قبل وطنية إذا شئت النخور.
1: يعني يقال 62% من سكان سوريا يعني من أصول عشائرية، هم متمسكين يعني ربما لا يعجبهم كلامك.
2: شو أصل هذا؟ أصل عشائري ماضي يعني،
1: لا فاعل يعني الآن، فاعل يعني بحياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، بتفاعلهم ورغبتهم بتمثيلهم.
2: إذا مقاولي عشائر بيقول أنا عشيرة الجبور، وأنا عشيرة شمبر، وأنا عشيرة المير ميران، وأنا عشيرة
1: محلية. هم مقاولين، هن شيوخ عشائر.
2: لا طبعا، لا طبعا مقاولين. العشيرة ما عادت موجودة ككيان اجتماعي بالمعنى السوسيولوجي. العشيرة اللي بنعرفها هي ذهبت وتحضرت. بتقولي تحضرت بشكل مشوه أم بشكل صحيح، هذا نقاش آخر. في عملية تحضر وعملية انتقال وتفكك، وهي العشائر أصلا بيقول لك وصفي زكريا، هذا أكبر مؤرخ أنثروبولوجي العشائر سوري، ما بقول لك على مؤرخين أنثروبولوجيين فرنسيين أو آخرين، يعني بيقول لك كل 200 سنة هي العشائر بتتغير، بتبني هي نسبة. يعني العشيرة شو هي؟ التآزر والتكاتف، تبني نسبة. بيقول لك ابن خلدون وهم النسب، لكن هي بتجذر نسبة بكذا، وممكن تغيره حسب مصلحتها، وهذا حسب المصلحة، مو انه هي انتهازية او لا، حسب استجابتها للأخطر اللي بتتحداها. بقول لك هذا وهم النسب، بتولد صلة الرحم، فبتجي عشيرة بتقول لك نحن مثلا، ما رح أذكر أنا اسمها مشان ما استثير حساسيات، ما هدفنا
1: تستثير بدون ما
2: هدفنا إثارة حساسيات، لا أبدا، كلنا أبناء الشعب السوري ونحن نؤمن أن
1: يعني هم يدافعون عن بناهم الاجتماعي
2: على المواطنة. هلأ لا يمنع شو بدك، حرية تطلع وحدة محجبة ولا تطلع بصدر مفتوح يدافع عن قيمه الاجتماعية العشائرية، ولا واحد يجي يرفض هذه القيم يعتبرها متخلفة، تكون ساحة حوار مفتوح
1: طبعاً.
2: أنا ما عندي مشكلة شخصيا، أنا عم بحكي هلا بلغة سوسيولوجية، لغة علم الاجتماع أكثر ما عم بحكي باللغة المعيارية.
1: كل حال أنت محبوب من قبل العشائر أستاذ جمال، لأنه أنت أنصفت تاريخ الجزيرة الفراتية وحكيت عن عن عن أكبر المشاكل التي هي الآن غير محلولة بالنسبة لهم، وهو يعني كيف تشكلت الجزيرة.
2: أنا بريد الوعي النقدي التاريخي الاجتماعي بهذه الظاهرة. إذا هذا الوعي تكون هو اللي بتحكم بإنتاج المفاهيم والأفكار وبالتالي الرؤى، هذا هو أهم.

0: وليس من المنظور القيمي أو منظور تمييزات البغيضة القائمة الآن شاوي وكذا وكذا، وأنت تعرفها أكثر
1: طبعاً
0: وحتى بين العشائر نفسها، لأن هي هو تاريخ العشائر. هلأ أنت أجيت العشائر من الجزيرة السورية، الكلام التاريخي المحض، أجيت أوائل القرن السابع عشر، أجوا العثمانيين سووا برنامج ممكن نسميه برنامج الأعمار الأول للجزيرة السورية. الجزيرة السورية كانت جزيرة خصبة ومعطاءة وغنية، وكانت غنية يعني كان في 91 قناة وسد قبل هجمة تيمور لانك
1: أبادة.
0: مع نهاية القرن الرابع عشر دخلت الجزيرة السورية مرحلة بسميها التبدل والتصحر. في القرن السابع عشر بدأت الهجرات، هجرت عشيرة طي، يعني طي يعني جبور لاحظ.
1: لا تسمح لي بس لأنه هذا الموضوع حساس راح تابعه معك، ولكن بعد الفاصل بعد إذنك. لأنه التقسيم العشائري يعني وانتقال العشائر من الجزيرة العربية وعبر العراق،
0: بس أنا كلمتين دا أقول، هدول بدأ منه تطور جديد. كل 150 سنة بنحل فرع بندمج بعشيرة أخرى بتسمى بآخر، بينسب حاله لكذا، واحد بينسب حاله مثلا فروض محمد باخر ما تسمي أسماء، هلأ بطالع بيان أنا بنتسب نميل الهاشميين، طب الباخر هاشمي كمان، يعني لاحظ هذا الأمر. نحن من نخشع بسوي الوعي الاجتماعي بس نبحث في الأسباب الاجتماعية.
1: تمام، فاصل أعزائي المشاهدين، نتابع بعده حوارنا مع الأستاذ جمال باروت في شهادته للتاريخ.

0: أهلاً، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قبل الفاصل كنت تحدثنا عن تشكل الجزيرة الفراتية، الجزيرة السورية، وكيف قدمت إليها العشائر من الجزيرة العربية ومن العراق، وأيضا كيف هبطت العشائر الكردية.
1: شوف شوف شوف أخي،
0: بعد الثورة
1: هي الجزيرة الفراتية هي الجزيرة الوسطى من إقليم الجزيرة التاريخي، يعني في الجزيرة العليا وفي الجزيرة السفلى اللي هي منتهى تكريت بالعراق. هلأ هي ديار بكر وديار مضر وديار ربيعة، هي موجودة قبل الإسلام بحس كيف الهجرات قديمة ومتعربي، وهدول وكانت مسيحية أصلا.
0: ومن كان يسكن؟
1: سريان. لا مسيحيين سريان متحضرين، يعني أنت ورثوا هن قنوات والسدود العظيمة اللي بنتها بيزنطة. بيزنطة كانت قوة حضارية هائلة في المجتمع الشامي حين دخلوا الفاتحون المسلمون، وكانت الجزيرة دائما إلى موقع مهم نتيجة خصبة وأبورة. هذا العمران الحضري، عمران الحضري هي بتسميات واصطلاحات ابن خلدون، دمر كله أبيد بعد حملة تيمور لانك بأواخر القرن الرابع عشر. هون بديت تنزاح موجات جديدة من الهجرات اللي بدوا الرحل. القسم الملحوظ المرصود تاريخيا انه مع منعطف القرن السابع عشر بدأت هذه الهجرات، وبدأت الجزيرة مليئة بتجوالات البدو الرحل. هلأ منهم هو شمر. شمر

0: طي طي هي رمز الأكبر لشمر. يعني الهام المادي هذه لما بيكتب سيرته الذاتية بيعرف حاله مو شيخ عشائر شمر الخرصة، بحط شيخ عشائر طي. هدول أصل أقا وسلمة بجبل وبالنجد يعني بالعملية. هلأ هدول كانوا كلهم بدو، وإجت معهم عشائر تركمانية وإجت معهم عشائر كردية. العشائر الكردية الأكبر إجت شو هي؟ هي العشائر الملية. خلينا نوقف عن العطف القرن السابع عشر. العثمانيين كان يساووا برنامج الإحياء، الإحياء الزراعي للأراضي المتصخرة، وكل أراضي قابلة للزراعة، كل أراضي قابلة للزراعة وقابلة للري، وبذلت جهود لحماية الإنتاج الزراعي. هلأ هذا فشل البرنامج الأول. هلأ كانت أول عملية هي إسكان هي العشائر الرخة الكردية، واللي فيها شيء تركمان وفيها عرب.
1: بأي مناطق؟
0: بالجزيرة السورية بالمعنى الصغرى الآن، يعني إقليم الجزيرة السورية الواسعة الرقة دير الزور الحسكي، هذا ما سميه الجزيرة الوسطى، من الجزيرة من إقليم الجزيرة التاريخي. ضمن الجزيرة الوسطى هو عندك هي ما يعادل الآن محافظة الحسكي، اللي هي معظمها بديار ربيعة التاريخية، اللي قسم منها الثاني هو بالطرف حاليا طرف الجمهورية العراقية. فأجى هذا الشخصية المثيرة التاريخية تمو باشا، وبدي بيعمل العثمانيين بدي بعملية إسكان. هلا هي العشائر شو كانت؟ كردية عربية تركمانية، كان اسمها الاتحاد، نحن نسميه الاتحاد الملي، هن بقولوا الملية، بقولوا هزار ملت، يعني ألف ملة يحتوي ذلك
1: الملة بالمعنى
0: العثماني كم استخدم ألف ملة، ألف نوع اجتماعي ديني إلى آخره. والعشيرة ما لها شأن بأمر الدين. الهواركية مثلا لما أجوا لسوريا كان تلتهم مسيحيين نصاطرة على سبيل المثال، ما له علاقة. في كتير كان من المجموعات المسيحية السريانية بيعتبروا حالهم عند اللزوم من العشيرة الكردية الفلانية. حتى هي حتى بلبنان، وذلك بتلاقي مثلا ميخائيل مشاقة بيقول لك انه امر العشيرة ما له علاقة بامر الدين. هلأ بنرجع لهي العملية. هاد كان اتحاد يعني مركب من ناحية الهوية الانثروبولوجية واللغوية، كردية عربية، وبقيوا المليين ظاهرة كبرى في اجتماع الجزيرة التاريخية. حتى الأربعينيات والخمسينيات لما تفسخ الاتحاد الملي كان فيه عشائر عربية صغيرة انفصلت على عشائر الأم، مثل النعيم مثلا في فروع من الجبور. هلا هذا الكلام أنا عم بقول لك عليه، المؤرخين الأنثروبولوجيين الكبار كلهم بحكوه. مثلا أنا بنصح بقراءة كتاب وصف زكريا عشائر الشام، اللي هو مرجع موثوق أكثر من كل مراجع أخرى، طبعا أوبنهايم وغيره وغيره وغيره، بس هذا المرجع.
1: أوبنهايم صورهم، صور هجرات العشائر، حتى عشيرة الملية وهجرة أسرة إبراهيم باشا وهم يعبرون نهر الخابور قادمين من تركيا الحالية. يعني أنا أريد أن أكسب الوقت مع حضرتك للحديث عن مسارين، مسارك الشخصي العلمي وأيضا اهتماماتك، لأنه يعني اهتماماتك موشورية وهذا أمر مثير بصراحة يعني للإعجاب. أنا أعرفك يعني منذ 36 عام على الأقل، وأنت منهمك في هذا الاهتمام المتعدد، يعني لم تتخصص في شيء واحد فقط. لكن أنت في الجامعة ذهبت باتجاه الأدب، رغم أن مآلك لاحقا تشعب كثيرا يعني باتجاه السوسيولوجيا وغير ذلك. في الجامعة بدأت تتلمس إمكانية ترك كل هذه الأفكار التي كانت تمر في السبعينيات والذهاب نحو مختبر ولد في حلب آنذاك، هو ملتقى حلب الأدبي. هذه التجربة كان لك دور بارز فيها وأنت كنت عرابة.
0: هلأ أنا بدأت بس على خلفية يعني معارف المثقف ممكن توصفها واسعة، اللي يعني هي ميزة استثنائية أنا عندي عند جيلنا. أنا بدأت ناقدا أدبيا وبشكل خاص ناقدا للشعر الحديث، وكانت الموجة الراديكالية تبدو لدي الفكرية العامة والسياسية العامة أنه يجب أن ترجمها بحقل نظرية الشعر. يعني أنا أصدرت كتابي الأول الشعر يكتب اسمه، لاحظ الاسم المستفز هذا، دراسة في قصيدة النصر العربية.
1: نعم.
0: قصيدة النصر

0: السنة الثانية بالجامعة كنت أدب فرنسي، يعني كنت أوظف دراستي أدب الفرنسي بفهم الظواهر الجديدة. أنا حاولت أن أفهم الاتجاهات الجديدة. أتى هنا فعلا الملتقى الأدباء الشباب ليكون نوع من حالة فعلية حقيقية بما يسميه الآن المغاربي والتوانسي بالمختبر أو المخبر. وكانت أيامه هي حلقات جدل واسعة في جانب النقد الأدبي وجانب الدراسة الأدبية وجانب الدراسة الثقافية. النقد الأدبي هو النقد النصي، الدراسة الأدبية أشمل وأوسع وتستثمر مناهج ومقاربات علوم اجتماعية متعددة ومساعدة، والدراسة الثقافية أشمل من الجانبين. هلأ أنا كان عملي بالنقد الأدبي النصي وعملي بإطار الدوائر الثلاث هذه، يعني قلت من الطبيعي أن تمتزج فيها مقاربات علوم اجتماعية متعددة، علم النفس.
1: بس أنت وضعت نظريات يعني
0: لا هلأ النظرية
1: هو إطار
0: نظر. نعم هو جيلنا وجيل المختبر وضع فهما جديدا للشعر، البعض سماها نظرية. الآن تكتب عنا حتى بعض أطاريح الدكتوراه التي تدرس هذه
1: يوميات نثر الحياة.
0: هذا راح أطرق أنه تم اكتشاف ظاهرة جمالية شعرية جديدة في تغيير معنى الشعر. حركة مجلة الشعر لمن يعني لا يعرف شيئا عنها كانت هي حركة الحداثة الجذرية والأعمق في تاريخ الشعر العربي. وهذه صدرت في لبنان وتوقفت ب 62 او ب 62
1: تجربة شعر
0: توقفت يعني ببيان يوسف الخال الشهير. يعني يوسف الخال كانت اهميته مثل اهمية إزرا واند بالشعر الامريكي، وسمى مجلته على غيرها مجلة واند بالشعر. يعني اهميته كان هيك اكثر من اهميته الشعرية. لكن هذا جيل الشعراء الكبار تبع الستينيات كل مر بطريقة أو بأخرى بمجلة، وكانت هي مختبر حقيقي. هو صاغ المختبر هذا حركة مجلة الشعر وجواره مفهوم الشعر الرؤية. الرؤية مو بالتاء المربوطة، الرؤية بالألف الممدودة،
1: يعني الرؤيوي،
0: الرؤية
1: النبوي كما هي النبرة أحيانا لدى بعض هؤلاء.
0: هي اعتبارها أنه نظام لمعرفة العالم لا يقوم على الرؤية الفكرية والسياسية، إنما يقوم على المعرفة الحدسية الداخلية أو الحدس المباشر عن بيركسون وبالفلسفة الحديثة. هذا بيدخل بالباطنيات والجوانيات والتأويليات، بيفتح على التصوف كنظام معرفي، مو التصوف كنمط.
1: وهذا رأيناه في تجارب، حتى في تجارب أدونيس وتجارب يعني محمود السيد.
0: الإنسان الكلي، الإنسان النبي، الإنسان النخبوي، الإنسان الطليعي، قسم من هاي الاتجاهات كان له علاقة باندفاعات البعض، بس مثل خليل حاوي خلف القائد المنقذ، يعني خلف سعادي على سبيل المثال. أدونيس الأول قصيدته قادة الأرض هي ما هي معروفة، نشر منها أدونيس بأعماله الكاملة جزء منها. أنا لي أمة كذا،
1: يعني بس اسمح لي، في عندي مقاطعة إذا سمحت. أنا ما عم أقدر أتخلص من انتباهي لتقسيمك للظواهر، للشخصيات التي شكلت الظواهر. يعني حافظ الأسد الأول، حافظ الأسد الثاني، أدونيس الأول، أدونيس الثاني، ابن تيمية الأول، ابن تيمية الثاني. فأنت ربما وجدت حل فكري ما،
0: وخالد العظم الأول، خالد العظم الثاني.
1: نعم يعني هكذا،
0: إيه هكذا.
1: نعود إلى نظريتك الانقلابية.
0: هناك نظرية،
1: عندك نظرية انقلابية.
0: النظرية كانت شعرية، يعني حول معنى طبيعة الشعر ومعناه ووظيفته وأدواته. لاحظ هي هيمنت، هي أنا بلورتها وفق مصطلح سابق موجود لم أخترعه، نظرية القصيدة الرؤية والشعر الرؤية. لاحظ، القصيدة الرؤية شيء والشعر الرؤية شيء. الشعر موجود في كل جانب من جوانب الحياة. القصيدة هي عملية بناء، البناء الفني لهذا الشعر. وجدت أنا في تجربة الشباب وأثناء تجربة الملتقى أن هناك في الشعر السوري الحديث ظاهرة جديدة كان يمثل آنذاك شعراء مثل محمد منذر المصري، بندر عبد الحميد،
1: رياض صالح حسين،
0: رياض الصالح حسين، نزيه، أبو عفش، بعض اتجاهاته. نزيه أبو عفيش كان

0: عنده جانبين رائعين كبار مؤسسين، جانب القصيدة الرؤية وفي جانب مسيحاني.
1: نعم.
0: مسيحاني غير المسيحي.
1: جانب أيقوني.
0: هذا يعني باكتير معروف بالجو الثقافي الشعري السوري، والجانب الآخر هو الجانب النصري. أنا درست هذه الظاهرة، لم نمتها، عدت بمجلة الشعر وجدت أطياف منها وتجارب محدودة من سعد يوسف المبكر. سعد يوسف قصيدته حمدان سنة 59 بمجلة الشعر. وجدت شوقي أبو شخرة، شوقي أبو شخرة أدهشاني والماغوط، اعتبرت أن هؤلاء هم الرواة،
1: اعتبرتها سلسلة واحدة.
0: وجدت أنا هلا أنا قمت بصياغتها أنه الشعر يعني البحث عن الشعري ليس في جماليات الرؤيوي الحدسية والميتافيزيقية والماورائية والنبوية والإنسان الكلي والنبوي الشامل، إنما في تفاصيل الحياة النسرية وفي أبسط الأشياء. يمكن أن تجد في أبسط الأشياء، في أكثر الأشياء التي يعتبرها البعض ابتزالا، تجد معنى للشعري. فأسميتها القصيدة الشفوية، واعتبرت أن جمالياتها هي جماليات نصر الحياة اليومية. لاحظ كلمة اليومي أنا أعطيتها، طبعا هذا ليس من اختراعي، من تأثري بمصادري الفكرية، أعطيتها مفهوم المقولة الجمالية. اليومي يعني النثري الوقائعي التفصيلي. هكذا كانت، وهذا حدث إنجاز. وبعد ذلك انتبهت إلى أن هذا الاتجاه أصبح اتجاها في الشعر العربي،
1: لأنك شرعته، لأنك شرعته.
0: محمود درويش عاد إليه بأواخر مراحله،
1: صحيح،
0: لكن محمود درويش ليس له علاقة بهذا النمط، عبر بطريقته. بوي محمود درويش الشعر الرؤيوي،
1: لكن العظيم. البعض أيضا يتهمك بأنه يعني جمال باروت فعل أنذاك أو ارتكب أنذاك جناية باروت على القصيدة العربية حين ذهب نحو شرعنة تبسيطها، ويصبح القضايا الكبرى لا يجوز أن نتحدث عنها، والأهم أن نتحدث عن الساعة والبنطال والوردة وإلى آخره. نتابع معك هذا الاتهام بعد الفاصل إذا تسمح لي. فاصل أعزائي المشاهدين، ونتابع بعده حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جمال باروت.
2: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هل ارتكبت جناية فعلا بحق القصيدة العربية حين أنزلتها من الاهتمام بالقضايا الكبرى والثورة التي كانت آنذاك وكنا نصفها قبل قليل وفي الحلقة الماضية اهتمامات النخب في الستينيات والسبعينيات إلى ودفعت الشباب الذين كانوا يكتبون آنذاك في ملتقى حلب نحو الاهتمام بالتفاصيل اليومية التي يعتبرها البعض سخيفة؟
1: يعني كل حال الأفكار التغييرية دوما توصف بجنايات، يعني هذا لا يستفزني هذا الوصف. أنا بكل بساطة وجدت أن هناك إنتاجا شعريا خارج المفهوم الطاغي المهيمن الذي ساد في أواخر الخمسينيات والستينيات ونسبيا ببداية السبعينيات، الذي هو مفهوم القصيدة الرؤية بالمعنى الأدونيسي.

0: وجدت أن هناك إنتاجا آخر خارج هذا المفهوم. كيف نوصفه؟ يعني أو بلغة نظرية الأنواع أو الأجناس الأدبية كيف نجنسه أدبيا؟ أنا فكرت بالعملية وقرأت وكذا. طبعا تأثرت ثقافتي الفرنسية كثيرا بهذا بموضوع توليد هذا المفهوم. وجدت أن هناك نوعا كتابيا شعريا جديدا، وأنا أسميته بالقصيدة الشفوية في ضوء مقارنة بين يعني شعر هؤلاء الشباب الشعراء الجدد اللي كان رعاهم أستاذنا أنطون مقدسي حين كان في وزارة الثقافة، وهو أنتجه باتحاد كتاب العرب أيضا لنسى هذا الدور، وبين شعر جاك ريفير بكلمات بهي المجموعات الثلاثة المهمة جدا. عدت إلى الماغوط، عدت إلى سعدي يوسف، سعدي القصيدة التشكيلية، التشكيلية بالأشياء الصغيرة. لاحظ كيف
1: سعدي تجربته خاصة
0: جدا. لا بس في عناصر التفصيل. سعدي يوسف ما عنده مجاز بالمعنى المجاز الموجود عند أنيس وعنده محمود درويش. يعني عنده الطاولة هي الطاولة، كاسة هي الكاسة، باب أيوب باب أيوب، ممكن إضافات كثيرة. هو يقوم بعملية التركيب، كانت مرة جملة العيد تصفها بالتركيب التجميعي، مجموعة عناصر بشكلها بتكون خلق جديد. الشعر شو هو؟ الشعر هو تشكيل جديد للعالم،
1: تركيب جديد.
0: يعني من هون للأصل لما نحن كنا بنحكي بالقصيدة الرؤيا إنه الفعل الخالق للعالم، الفعل الفيرب بالفرنسي نفسه بالصرف والنحو الفرنسي، الفعل الخالق للعالم هو بالأصل يعني المبني توراتيا إنجيليا إذا بدك، الكلمة الخالقة للعالم. الكلمة في بدء كان الكلمة مو مو فيرب، الفعل الخالق، كما أنه يعني تنشئ الكلمة الإلهية
1: يعني كن
0: عالم جديد. الشعر ينشئ عالما جديدا أيضا، يخلق عالما بالأحرى يخلق. هذا مفهوم القصيدة الرؤية. وذلك كان الشاعر الرائي هو كان ملتصق بمضامينها وبأبعادها، وبقرأ الأساطير وباستخدمها. مو صح أنه الأساطير تخلص بالأنظمة السلطانية حديثة تعالوا عليها، لا، كان جزء من ثقافة ووعي. يعني هلأ أنا وجدت أنه ظاهرة الإنتاج هذا تختلف عن ذلك، فوجدت أن هذه هي مقاربة جماليات نصر الحياة، وقريبة في بعض المقاطع من الكلام اللي يمكن يستخدم بحلقات المثقفين بالكلمة باللغة الاعتيادية الجارية، تمييزا يعني عن اللغة العامية أو اللهجة العامية. طبعا أنا لم أناقش مسألة اللهجة العامية والكذا، بس ممكن لهذا النوع من القصيدة يستوعب لهجة عامية. يعني كان هذا يجب أن أناقش مرحلة
1: لا وذهب بعض الشعراء أيضا الذين كانوا يكتبون قصيدة نثر بعد ذلك، يعني في مستقبلهم ذهبوا إلى كتابة قصائد بالعامية. لأنك فتحت لهم الباب. يعني لكن ألم تخشى أستاذ جمال أن هذا يقود إلى قطيعة تامة مع الأفكار العليا، مع المحتوى الجاد، ما ويقود إلى الرداءة كما نرى الآن؟
0: أنا هناك نقطتين. النقطة الأولى أني بلورت نظرية الشعر الرؤيا بشكل نموذجي،
1: هذا خلصنا منه.
0: حاولت أن أبلور الاتجاهات الجديدة بنظرية القصيدة الشفوية أو مخاربة جماليات نصر الحياة وفهم اليومي كوسط مقولة جمالية هي النسر الواقعي التفصيلي أو قصيدة التفاصيل نسر الحياة اليومية. هلأ لا أنكر أنني شجعته بشكل جدي على تطوير الاتجاه الثاني، لكن ما هو كان المنطلق؟ المنطلق تحرير معنى الشعر وطبيعة الشعر ووظيفة الشعر وأدوات الشعر من المركز السابقة حول القصيدة الرؤية، التي من الطبيعي أن تصل إلى حالة عليا تنسد فيها آفاق تطورية. فحاولت أو توهمت أو اعتقدت أنني يعني أفتح في ذلك مسارب تطور جديد وكسر تابوات كانت تعتبر. شجعت، لكن بعد ذلك صرت أراها في إطار ظاهرة تنوع التعابير الشعرية. لماذا يكون لدينا في حركة الشعر العربي الحديث هذا التنوع؟
1: يعني الآن
0: هذا ما قمت فيه بالشعر السوري.
1: نعم، لكن
0: الآن الشعر السوري،
1: لكن الآن أي شاعر أو شاعرة في بعد

0: الفية الآن في العام 2026 يستطيع أن يستعمل مصادر ومعايير جمال باروت ويكتب قصيدة بصراحة يعني بلا قيمة تشبه الخواطر كذا، لأنه يستند إلى الحرية التي منحتها له.
1: شو يعني مفهوم القيمة ولا معيار القيمة؟
0: الجمال واللغة والثقافة،
1: إنه إن الشعر يتحول الصورة إلى تعبير لأوسع الناس، إلى تعبير عن حياتهم، إحساسه بتزاجة الحياة، بحركة الأشياء، أهم من إحساسه بحركة النجوم الكونية وانعكاسها في روحي وذاتي، ليعبر عن ذاتي، لاتساع الشعري ليكون معنى حياة حتى. يعني هذا مقصود جوهريا. ولذا طبعا بكل ظاهرة في عملية غص وسمين، كل ظاهرة بأي نوع، لكن في شعر عالي كيف مثلا شعر المغوط حاليا. أنا بذكر كانوا جماعة مجلة شعر واعين لهالمسألة من خلال دراستهم لإليوت. إليوت بالأرض اليباب أو الأرض الخراب وقصاده الطويلة الأخرى، كان هو بيدخل الحديث اليومي بقصيدة رؤيوية، بحث عن الكأس المخدر،
0: كان يصنع مشهدية،
1: دخل كانوا مدركين لكن ما استطاعوا يعبروا عنا بشعرهم. يعني اللي عبر عنه بالشعر هو محمد الماغوط من دون ما يسمع بتي اس اليوت، لأن محمد الماغوط أنا كما روالي يعني كان على دخال بيافرا على قفا الورقة بيكتب قصائده يعني بالسجن، ولما ذهب هارب بقصة ملاحقة القوميين السوريين لبنان قدمته جلة شعر وطبعته ديوانه الأول. البعض صار يقولوا انه هي بقصيدة نصر، كان الفكرين قصيدة النصر الطويلة قصيدة الإشراقية اللي أنا بعدها هن سموها وأنا رسختها القصيدة الرؤية، فاعتبروا انه هذا يعني مو شعر يعني، فما استطاعوا يستوعبوا. استوعب مين؟ شوقي أبو شقرة. شوقي أبو شقرة أنت الشيء نموذجي، سعد يوسف المبكر.
0: سعد يوسف، لكن أنا استوقفني قولك أن محمود درويش انتبه لاحقا إلى هذا الجانب. وبالفعل هو يعني عاد ربما في سرير الغريبة أعتقد، أو لماذا تركت الحصانة
1: وحيدة،
0: بدأ يعني يستدرك هذا البعد. يعني هذا قد يعني باستثناء أننا ربما يعني غيرت محمود درويش ربما من شعراء قصيدة النثر قد تكون أثرت على ذلك، لكن اسمح لي تابع حواري معك ولكن هذه المرة عن مغامرة أخرى من مغامراتك وهي يثرب الجديدة، ولنرى هل نحن الآن في يثرب الجديدة أم في دمشق الجديدة. فاصل أعزائي المشاهدين ونتابع بعده حوارنا مع الأستاذ جمال باروت في شهادة للتاريخ.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قبل الفاصل سألتك هل نحن الآن في يثرب الجديدة أم دمشق الجديدة بعد إسقاط نظام الأسد والتحولات التي مرت بها الحالة التي عالجتها أنت في كتابك يثرب الجديدة؟
1: عنوان يثرب الجديدة هو يعني عنوان مثقل بالمعاني والدلالات، ويريد أن يكثف المدينة الإسلامية الجديدة وفق منظورات الحركات الإسلامية الراهنة والفاعلة في التأثير. يعني في هذا الكتاب حاولت أن أدرس الحركات الإسلامية وتمايزاتها،

0: أنا فخور إلى الآن يعني علميا بموضوع التمييز يعني ما بين المدرسة الإخوانية التي تنادي بتطبيق الشريعة وما بين الاتجاهات السلفية الجهادية يعني المستقاة بالأصل من نظرية الحاكمية وملقحة مع أفكار ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والحركات الإصلاحية يعني التمييزات بين الخطاب الإخواني الخطاب الجهادي السلفي يهمني منه الجانب المعرفي السلفي والخطاب الإصلاحي يهمني منه الجانب المعرفي. خلال عملية البحث والتنقيب وكان في سوريا آنذاك الوصول إلى المصادر عملية صعبة جدا ومحاطة بصعوبات نتيجة أنه يعني هذه ألغام أن تبحث عن كتب ومصادر ألغام، لكن أن توفر لي فرصة واسعة وكبيرة من بعض أصدقاء الإسلاميين مع أنني لست إسلاميا يعني بالمعنى الحركة أنا إسلامي بالمعنى الحضاري يعني يعني لست إسلاميا بأي معنى يقصده الإسلاميون الحركيون
1: يعني لست إسلامويا كما يقول
0: لست الجابر. إسلاميا قطعا بدون جدار وأنا ضد الإسلام على مستوى الوعي. السبب الأساسي في كتابة هذا الكتاب أنا مررت بحماة بعد الكارثة التي أحاقت بها في عملية التدمير في 82. كنت في البداية من الراديكاليين في مواجهة الطليعة المقاتلة، بعد ذلك فهمت وبعد ذلك أصبح عدد من أبرز قادتهم أصدقاء شخصيين لي ويبوحون لي حتى بتجاربهم ويسمحون لي بتسجيلها واقتباسها. يعني هل تستحق هذه المدينة هذه المحاماة القديمة هذا الدمار؟
1: سحقها حافظ الأسد
0: بدأ هل ما بدأ أقول سحق حافظ الأسد ولا جر المغامرون من الطليعة المقاتلة ولا الإسلامويين حافظ أسد وأي حافظ أسد آخر وأي حاكم إلى ما حدث. الجريمة ما فيها طرف واحد يعني ما بدنا نحمل حدا يعني، وأنا لا أدخل في أي القصص كي يعني لا تدين كلا تدان، وهذا له نقاش أنا مناقشه بشكل علمي موضوع كيف حدثت يعني على كل حال يعني وشو كمان رأي الإخوان والمجموعات الراديكالية. وجدت أنا أنه المجتمع مثل المجتمع السوري متنوع ثقافيا وفيه اتجاهات إسلامية ناهضة أنه لا مخرج من احتمال مذبحة قادمة، هذا مكتوب فقرة كاملة نهايتها وإلا فانظروا الدم في الشوارع. سخر مني أحد الأصدقاء شو عم تقول الدم في الشوارع وما دم في الشوارع، حدث الدم في الشوارع. أنا وجدت أن الحوار العلماني الإسلامي هو يعني طريقة أساسية بعملية التوصل إلى خواصر مشتركة وبناء على أساس برنامج سياسي.
1: دعوت إلى مؤتمر قمة أو قمة
0: لا يعني كيف أنا دعيت أنه هذا الحوار يقوم على أساس بناء دولة الحق والقانون الذي تشكل المواطن أساسه. هلا أنا هذا الموضوع فيه له تكملة، إزالة صورة العداء النمطية من العلماني تجاه الإسلامي ومن الإسلامي تجاه العلماني.
1: كيف؟
0: يعني بعملية الحوار بعملية أسس مشتركة بعملية تفكيك التنميطات الأصلية العدائية الموجودة في ذهن كل واحد على الآخر، ودخلت في تجارب وفي حوارات وفي كذا، وطبعا أنا تسووي تحولت إلى تسووي صاحب فكر راديكالي ثوري
1: تخليت عن راديكاليتك مع الزمن.
0: أنا رأيي أنه علم السياسة هو علم التسوية، هيك علمنا حسن صعب علم السياسة وعلم التسوية، علمية كيف اختصام التفاحة من أجل حماية الهيئة
1: الاجتماعية. لكن هذا فكر وليس سياسة.
0: فكر هلا الكتاب هذا إيديولوجي مو كتاب علمي، فيه جانب علمي فيه جانب التوثيقات طبعا محكمة علمية وفق الشيء الأكاديمي المتعارف عليه، بس هو كتاب إيديولوجي في سبيل تحقيق رسالة أو هدف، هذا كان هدفه. ودعوت إلى حوار علماني إسلامي وكنت ناشط بمؤتمر القوى القومية والناصرية اللي كان يرعى مركز دراسات الوحدي. هلا بعد انتقالي للعمل في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات كانت هذه الرؤية أن أتشارك فيها مع الدكتور عزمي. أنا مؤرخ والدكتور عزمي مفكر، المؤرخ شيء والمفكر شيء آخر. تلقينا في هذا الجانب، عقد الدكتور عزمي عدة مؤتمرات جمعت علمانيين وإسلاميين من شتى الاتجاهات، وكانت مؤتمرات وصدرت في كتب كانت مهمة جدا.

0: لأن الدكتور عزمي هو اللي تعتبر أنه الجيل المفكر هن جيلين كبار، الجيل في المرحلة اللي مسميها جدلا الليبرالية اللي هي بيمثل لحظة مثل تفسية طه حسين، يعني هو نموذج. الجيل الثاني طبعا عندك أدونيس وصولا لعابد الجابري. الجيل الثالث هو بيمثل عزمي بشارة، فأنتج كتاب عظيم من جزئين بثلاث مجلدات حول الدين والعلمانية. أنا اعتبرته هذا ثورة معرفية في المجال، في هذا المجال. طبعا بالمكتب الغربي في سلاسل هائلة حول القصة، لكن بالمكتب العربي نحن نفتقر في دائما مناقشة العلمانية أو الإسلامي أو الإسلام أو الأديان من منظور استقطابي، من منظور صفري، من منظور الغاي. هون فهم لطبيعة الدين والتأويز عن التدين و عبر أفق تاريخي هائل بالتاريخ الأوروبي. وحتى ربيع الكحل في جزء رابع يعني يتعلق بالخلافة وهذه المسائل. أنا طبعا أتشارك مع الدكتور عزمي كمفكر بشكل كامل بهذه الرؤية. يعني أنا في المركز العربي وجدت استمرار
1: لما كنت قد بدأت به في يترب الجديدة.
0: أنا أريد أن أوضح، يعني نحن المركز العربي مؤسسة علمية أكاديمية صرفة تشتغل بمناهج وأساليب العلوم الاجتماعية. يعني ما نتحمل نحن، يعني في جريدة العربي الجديد، في عندك تلفزيون سوريا، في عندك فضاءات، هي مؤسسات تانية مختلفة تعمل بطريقة عمل المؤسسات الإعلامية. نحن المركز ما لنا علاقة فيها، فقط المدير العام للمركز هو رئيس مجلس إدارة تلك المؤسسة، لكن نحن مؤسسة علمية أكاديمية أنتجت عمل كبير لصالح الأمة، عمل نهضوي قامت به كل الأمم. هو معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، أكثر من مليار كلمة، تطور الدلالي، هذا عمل هائل.
1: الموسوعة الآن تعمل
0: الآن مشروع الموسوعة العربية أمريكا، حين توقفت مشاريع الموسوعات العربية، وأيضا سلسلة المؤتمرات الدوريات. نحن مؤسسة أكاديمية يجب أن يفهم ذلك. المركز أسس معهد الدوحة للدراسات العليا، هذا معهد الدوحة للدراسات العليا من أرقى يعني المعاهد العلمية في ما يدعى منطقة الشرق الأوسط، ومحترم له مهابة علمية في كل في كبرى الجامعات الغربية والأمريكية.
1: للإجابة على السؤال الذي طرحته عليك،
0: أنا فقط هذا أرد. أما السؤال يعني يثرب الجديدة ولا دمشق الجديدة، هذا يحتاج إلى نقاش معمق ومسؤول كي لا
1: سنناقش
0: كي لا أنا على الأقل أسهم بتقديم إجابات زائفة أو إيديولوجية. أنا بعيد عن الإيديولوجية، وأنا يعني أنا أصبحت الآن عروبيا. العزمي بشارة طرح مفهوم العروبية الجديدة. نحن العروبية هاي شيء مختلف عن الإيديولوجيا القومية. في إيديولوجيا قومية وفي عروبية،
1: خيمة ثقافية.
0: خلاصة، هي الدول الوطنية اللي كنا نسميها دول قطرية، هي إذا أزلت منها الرابطة العربية شو بتقولوا؟ مجتمع سوري ما تعتبره مجتمع عربي،
1: ممحو الهوية،
0: بيصفي عشائر، طوائف، مذاهب، والمذاهب فيها مذاهب ما بتعود وطن وهي اجتماعية. راح أصف كيف هذا إنه العروبة هي أساس بالوحدة الوطنية لمجتمعات الدول الوطنية، الدول القطرية. شلي كلمة القطرية والوطنية إلى تعابير إيديولوجية. الدول الراهنة القائمة الآن في منظومة النظام الدولي، هي الملاط اللي بيشكل تماسكها. هلا هذا محور العروبية الجديدة. هلا بالحقيقة أول من طرحها كان بزمان إدمون رباط.
1: نعم صحيح.
0: وما بعرف إذا إدمون رباط معروف للقارئ السوري.
1: طبعاً.
0: إنه هو عضو المجلس الدائم للكتلة الوطنية السورية، وأحد مؤسسي مجلة الحديث في حلب. مجلة الحديث مو نسبة للنقاش الكلامي، الحديث مودرن مقابل التقليدي والقديم. وعاد بطروحة الدكتوراه طرح هذه الفكرة. هلأ من استأنفها هو الدكتور عزمي وحاول أن يوصلها، وأعتقد يعني بمقدرته النظرية والفكرية الملتصقة برؤية المجتمعات العربية وآفاق تطورها ستجد سبيلا إلى التعميق. هلأ أضعها تحت الصلاح الآن هو العروبة الجديدة تمييزا عن الإيديولوجيا القومية.
1: كل حال هي أخبار جيدة. نعم. أخبار جيدة لمن الآن في خضم الصراع الدائر في بعض أجزاء من سوريا حول الهوية.

0: وحول من يريد المواطنة الإسرائيلية فجأة، وحول من يريد تقسيم سوريا أو الانتماء إلى هويات ضيقة أخرى فرعية. أرجو منك أن تحتملنا لنرحل هذا الكلام كله إلى الحلقة الثالثة من حوارنا معك، حيث سنختبر كل هذه الآفاق.
1: حاضر.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين. نواصل حوارنا مع الأستاذ جمال باروت في الحلقة القادمة من شهادته للتاريخ.
2: هل جر المغامرون في ثمانينيات القرن العشرين الحكم في سوريا إلى مجزرة حماة كما يسأل جمال باروت؟ كيف بدت العروبة الجديدة اليوم رابطة للوحدة الوطنية في الدولة العربية المعاصرة؟ حاورنا باروت عن ذلك كله وعن جنايته على الشعر العربي كما يرى البعض، وعن العشيرة وزوالها عن المجتمعات السورية. وسيتواصل حوارنا معه عن ملفات لا تقل حرارة وحساسية في الحلقة القادمة من شهادته للتاريخ.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة، نبدأها بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يزور دير الزور برفقة وفد وزاري للوقوف على تداعيات فيضان نهر الفرات، ويلتقي عددا من وجهاء المحافظة. وزير التعليم العالي يعلن تأجيل الامتحانات في جامعة الفرات ويؤكد وضع خطة احتياطية بديلة للمرحلة المقبلة. دوي انفجار في حمص، والمعلومات الأولية تشير إلى أنه ناتج عن تفجير مخلفات حرب بقرية إمحارتين. ترامب يرهن حصول أي اتفاق مستقبلي مع إيران بتحقيق صفقة جديدة لواشنطن، وفانس يتحدث عن صعوبة تحديد موعد لتوقيع مذكرة تفاهم.

أهلا بكم في التفاصيل. قال مراسل تلفزيون سوريا إن الرئيس أحمد الشرع يزور محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري يضم كلا من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة ومعاون وزير الاقتصاد، وذلك للاطلاع على واقع المحافظة والاحتياجات الإنسانية في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والفيضانات الناجمة عنه.

0: ومن دير الزور ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، حدثنا بالبداية كيف جرت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى دير الزور؟
1: مشاهدينا الكرام، الآن خرج سيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع من فندق بادية الشام، ولا نعلم إلى أين توجه. كان هناك اجتماع معه ومع أعيان ووجهاء ومسؤولين من محافظة دير الزور. الزميل عهد كان قد دخل إلى هذا الاجتماع، منعنا من الدخول، إنما دخل الزميل عهد بدون السماح لنا بالتصوير بالداخل، لكن المعلومات بالتأكيد ما جرى داخل هذه القاعة سوف نأخذها من الزميل عهد بعد أن يخرج. طبعا أول زيارة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور هي رفقة 5 وزراء، هم وزير الطاقة، وزير الإدارة، وزير الموارد، وزير الصحة، وزير الكوارث، ووزير الزراعة أيضا، في رفقة بعض المسؤولين جاءوا من دمشق إلى دير الزور. كان هناك اجتماع مع وزهاء من محافظة دير الزور، وكان قبل أن يأتي السيد رئيس الجمهورية إلى فندق بادية الشام للقاء وجهاء ومسؤولين محافظة دير الزور، توجه بشكل مباشر إلى جسر السياسية وإلى الجسر المعلق. طبعا الجسر السياسية كانت هناك وعود من قبل محافظة دير الزور بتأهيل هذا الجسر. طبعا سبب الزيارة بحسب ما علمنا هو الاطلاع على واقع المحافظة، خاصة بعد ارتفاع منسوب المياه والكارثة التي ضربت دير الزور. أيضا هناك حزمة مشاريع سوف نعلم ما هي بعد قليل مع الزميل. طبعا بالنسبة لارتفاع منسوب المياه، ارتفعت قبل قليل حقيقة المياه بشكل ملحوظ، خاصة بالشوارع القريبة من المياه، من نهر الفرات، شارع الكورنيش، الآن وصلت المياه في الشارع الرئيسي إلى أكثر من نصف متر، أغلق الشارع بشكل كامل. بعض المنازل المقابلة لهذا الشارع قامت بإنشاء سواتر ترابية حتى لا تدخل المياه إلى بهو المنزل، وأيضا حويجة صقر الذي يعني غمرتها المياه بشكل جزئي وكلي، بعض المنازل غمرتها المياه إلى النصف، وبعض المنازل غرقت بشكل جزئي. أجليت 11 عائلة من حويجة صقر، قطعت شركة الكهرباء، قطعت الكهرباء عن الحويجة بشكل كامل، وبلغت محافظة دير الزور الأهالي داخل حويجة صقر بإجلاء بالخروج بشكل مباشر. طبعا كما تشاهدين خلفي تجمع جماهيري كبير، كانوا ينتظرون لقاء السيد الرئيس. خرج السيد الرئيس ويعني وقف لمدة قليلة، سلم على الحاضرين، ثم توجه ربما إلى مبنى المحافظة أو إلى مكان آخر، لا نعلم ما هو المكان الذي توجه إليه. هناك أيضا عشرات المئات أو عشرات الهكتارات، مئات الفدادين خرجت عن الخدمة من الأراضي الزراعية، سواء كان من الأراضي القريبة من نهر
0: هذا ما أردت الحديث عنه مصعب. هل تم إحصاء الأضرار حتى الآن نتيجة فيضان النهر؟
1: في الحقيقة في الريف الغربي خرجت أكثر من 400 دونم من الأراضي الزراعية عن الخدمة، وأيضا هناك قرابة 40 محطات المياه خرجت عن الخدمة بشكل كامل. ارتفع هذا بالأمس، ارتفعت أعداد المحطات التي خرجت عن الخدمة أكثر من 48 محطة، خاصة بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل جزئي قليلا في الأمس. كان هناك دفعة جديدة وصلت إلى 1950 متر مكعب في الثانية من البوابات على السدود، ما جعل المياه ترتفع بشكل ملحوظ في محافظة دير الزور، وأخرجت أيضا بعض المحطات الأخرى عن الخدمة. وفي حال ارتفع منسوب المياه مرة أخرى ربما سوف ترتفع حصيلة المحطات المياه التي خرجت عن الخدمة. كان هناك أيضا محافظة دير الزور ومديرية الشؤون والعمل جهزت مراكز إيواء كحالة استباقية في حال أجريت بعض العوائل سواء من الحوائج أو المناطق القريبة من النهر، كي يكون هناك منزل أو مأوى جاهز لهؤلاء العوائل. أيضا بعض الفلاحين استطاعوا جني محصول قبل 3 أو 4 أيام بشكل عاجل وطارئ، لكن عشرات أو مئات الدونمات لا خرجت عن الخدمة بشكل كامل. لم نستطع يعني إحصائية العدد بشكل كلي، إنما في الريف الغربي أكثر من 400 دونم بحسب مشرف المنطقة، في الجزيرة والمناطق الأخرى لا نعلم كم هي عدد.

0: الأراضي التي خرجت على الخدمة لأنه لا يوجد إحصائية رسمية تحاول الآن مؤسسة المياه إعادة بعض محطات المياه إلى العمل في حال استطاعوا السيطرة على منسوب المياه.
1: مصعب، هل هناك أي حالات غرق جديدة شهدتها المحافظة؟
0: في الحقيقة لا يوجد حتى هذه اللحظة أي حالات غرق جديدة سوى قبل 3 أيام غرق 4 أطفال في يوم واحد، وكان قبلها هناك تحذيرات من قبل محافظة دير الزور ومن قبل فرق الدفاع المدني من عدم السباحة في نهر الفرات بسبب ارتفاع منسوب المياه وجريان سريع. اليوم عندنا مناطق كان مياه الفرات قد تصل إلى 1 متر أو 1.20 متر، اليوم تخطفت 3 أمتار. طبعا هؤلاء الأطفال من بلدة صغير من خريطة من عدة مدن وقرى، ارتفعت منسوب المياه بشكل كبير جدا وكانت المياه سريعة جدا. غرق 4 أطفال في بلدة صغير، أنقذ 3 أطفال، لكن للأسف طفل فقد حياته، وكادت أن تحدث كارثة عندما أراد أقرباء هذا الطفل وأهل المنطقة إخراج الأطفال من النهر، لكن بتوفيق من الله أخرجوا 3 أطفال وبقي أحدهم لمدة ساعة تقريبا ثم أخرجوه وقد فقد الحياة. وكان هناك طفلين في بلدة الخريطة أيضا فقدوا حياتهم، وقبل أسبوعين تقريبا في مدينة دير الزور وفي الرقة غرق طفلان، طفل في قريب من جستر العيور عندما قفز هذا الطفل من فوق الجسر وكان يظن أن المياه يعني غير مرتفعة، لكن تفاجأ بمنسوب المياه وقد غرق حتى استطاعت فرق الإنقاذ الدفاع المدني بعد 3 ساعات من إنقاذ هذا الطفل. وأيضا في محافظة الرقة طبعا فرق الدفاع المدني قالوا لنا أن هناك مشكلة تواجههم كبيرة جدا وتحديات في حال يعني توجهت لهم أي نداءات غرق، لأن المياه ارتفعت بشكل كبير جدا وهناك سرعة كبيرة وهناك عكارة مياه تحول بين الغطاسين وبين يعني الرؤية لمحاولة إنقاذ أو إخراج أي غريق.
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عن استنفار عدة تشكيلات وإدارات عسكرية معنية للوقوف على الاحتياجات المطلوبة في محافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطوارئ، وذلك عقب الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات. وأكدت الإدارة في تصريحات لسانة أن وزارة الدفاع ستسهم عبر تسخير كافة الإمكانات المتاحة لدعم الجهات المحلية والوزارات الأخرى المعنية بالاستجابة في المحافظة، وأشارت إلى أن الوحدات العسكرية تجري حاليا عمليات إخلاء للمدنيين ورفع للسواتر الترابية في عدة مناطق وقرى بالمحافظة بالتزامن مع استمرار وصول الأصول والتعزيزات العسكرية للمحافظة. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن مجرى نهر الفرات ما يزال حتى الآن ضمن مساره الطبيعي، مشيرا إلى عدم تسجيل أي فيضانات جديدة في المنطقة. وأوضح الصالح خلال جولة تفقدية أجراها في مدينة دير الزور للإشراف على أعمال الاستجابة أن الأضرار المادية انحصرت في عدة مناطق تأثرت بارتفاع المنسوب، بالإضافة إلى تضرر نحو 2400 عائلة في المحافظة، مشيرا إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية جديدة. أعلنت وزارة الاقتصاد إرسال 1050 طنا من مادة الطحين إلى محافظة دير الزور في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي وضمان استمرار عمل الأفران في ظل الظروف التي تعيشها المحافظة من جراء فيضان نهر الفرات وتضرر عدد من المناطق. وأشارت الوزارة إلى أن قوافل الإمداد جرى تجهيزها مباشرة من محافظتي حمص وحماة قبل توجهها إلى دير الزور بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة وضمان استمرار تزويد الأفران بمادة الطحين من دون انقطاع نظرا للأحداث الجارية. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات وتأجيل الجلسات العملية خلال الفترة المقبلة. وأكد الحلبي وضع خطط احتياطية بديلة للمرحلة المقبلة على مستوى الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الفرات لضمان استمرار العملية التعليمية

0: أشار الحلبي إلى أنه جرى الطلب إلى الفرق التطوعية الجامعية للمشاركة في الأعمال الإغاثية بالتنسيق مع رئاسة جامعة الفرات نظراً للتطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الجزيرة. أعلنت وزارة الاتصالات حزمة إجراءات طارئة لتعزيز خدمات الاتصال في المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، تشمل إتاحة المكالمات الخليوية والإنترنت مجاناً. وتضمنت الإجراءات تفعيل التجويل بين الشبكات الخليوية وإعادة تفعيل الاشتراكات المقطوعة للإنترنت مؤقتاً، ونشر أبراج متنقلة لتعزيز التغطية مع إبقاء الفرق الفنية في حالة جاهزية على مدار الساعة وسط أضرار واسعة ناجمة عن الفيضانات. وجاء القرار عقب اجتماع طارئ برئاسة الوزير عبد السلام هيكل مع مسؤولي قطاعات الاتصالات في دير الزور، حيث تم بحث جاهزية الشبكات وضمان استمرارية الخدمة في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور عن افتتاح جسر العشارة الواصل بين ضفتي نهر الفرات أو منطقة الشامية ومنطقة الجزيرة أمام حركة العبور. وبيّنت قيادة الأمن في المحافظة أن الجسر سيكون مغلقا بشكل كامل ونهائي أمام حركة الآليات والمشاة مع حلول فترة عصر هذا اليوم. وكانت مديرية الطوارئ في المحافظة بدأت أعمال تدعيم للجسر الواقع شرقي دير الزور، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وما تسبب به من أضرار طفيفة. فصلت الشركة العامة لكهرباء دير الزور خط التوتر الكهربائي المغذي لمنطقة حويجة صقر كإجراء احترازي، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية بعد اقتراب منسوب مياه نهر الفرات من التجهيزات المغذية للخط. وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا القرار يندرج ضمن خطط الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الميدانية لفيضان النهر وتجنب أي مخاطر محتملة على المدنيين والمنشآت. تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأخرجت عشرات محطات المياه عن الخدمة وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.
1: يحاول محمد حماية محصوله في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
2: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هي نسأ جاعد نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم محصونا من 3-4 أيام قبل ما يجي زود الماي، وصار وقته، واليوم جتوا المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، وساعة من نحاول نرد المي شوي لتجينا مكنة نشيل هالمحصول.
1: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
3: والله احنا الفيضان هذا روحنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر رايح يصير كارثة.
4: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
1: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
5: حاليا بالوقت الحالي نحن الأمور تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة، حلول إسعافية بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول الإسعافية نسحب المي من الراجارات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
6: من البارحة الأهالي ساعدوا من العمال.

0: المحطة بإنشاء سور حول المحطة. كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
1: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، فإن أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق.
2: مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايدة على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
3: أعلن الهلال الأحمر أن الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات تسبب في نزوح أكثر من 600 عائلة بمحافظة الرقة ونحو 1600 عائلة بشكل احترازي في دير الزور، إلى جانب غمر 2000 دونم من الأراضي الزراعية. وأوضح الهلال الأحمر في منشور على منصة فيسبوك أن مئات العائلات اضطرت إلى مغادرة منازلها باتجاه مناطق أكثر أماناً، هذا ونفذت الفرق عمليات إخلاء للمدنيين من منطقة زور حمراء غنام بريف الرقة، واتخذت إجراءات وقائية شملت تفكيك تجهيزات محطة ضخ طاوي رمان لحمايتها. أكد معاون مدير مديرية الطوارئ بالرقة عمار العيسى بدء انخفاض منسوب مياه نهر الفرات باتجاه منطقة حويجة السوافي جنوبي المحافظة، وأضاف العيسى أن الفرق الفنية تواصل الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الوضع المائي واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تغيرات جديدة، كما أكد أن لجنة الطوارئ في مديرية الموارد المائية تبقى في حالة الجاهزية الدائمة للتعامل مع أي تطورات محتملة. شهد ريف محافظة الرقة مبادرات أهلية لإيجاد حلول إسعافية تحد من الأضرار وتمنع تمدد المياه إلى مناطق مأهولة جديدة.
4: تتفاقم معاناة الأهالي في ريف الرقة مع استمرار الارتفاع القياسي لمنسوب مياه نهر الفرات، وبعد الفيضانات جراء فتح بوابات سد الفرات في مشهد غاب عن المنطقة منذ عقود. المياه المتدفقة تجاوزت مستوياتها المعتادة لتغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل الواقعة ضمن سرير النهر، مخلفة خسائر فادحة في المحاصيل والممتلكات.
5: وقال حد المي قام زود، طبعا المي زود، المي هذا ما جانا من 88، ما صدفنا زود هذا نهائيا، ولا عمر طلعت المنسوب على الاتجاه. وعندي هنا حلال فزعت الجرية، ولد عمي واخوتي كلهم تطالعوه زين، والوضع الحالي انت شايف شلون. طلبنا من الخدمات من البلدية المساعدة، يقولون الآليات ما به المزروع.
4: أمام ما يصفه السكان بالاستجابة المحدودة من الجهات المعنية، لم يجد الأهالي خيارا سوى الاعتماد على جهودهم الذاتية، حيث بادر كثيرون إلى تشييد سواتر ترابية واتخاذ إجراءات إسعافية عاجلة لحماية منازلهم وأراضيهم في محاولة لتقليل الأضرار ومنع تدفق المياه نحو مناطق مأهولة جديدة.
6: جتنا زيادة المياه هاي بشكل مفاجئ، اضطرينا بجهود أهلية محلية تطوعية، أنا أحد المتطوعين، جبنا قلابات وبلشنا رك قلابات وإلى الآن ما خلصنا، ونحن بحاجة لمساعدة الدولة مشان تكمل معنا بجهودها، لأنه الوضع خرج عن السيطرة. حسين منسوب النهر تقريبا من مبارح اليوم استقر، إذا زاد أكثر من الحكي هذا بدها تنظر. نحن هنا قرية تفخيخة كلها تروح بالمية، كلها صار عاصر إلى النهر، بس المنسوب هذا بحياته ما زاد، بحياته ما صار منسوب عندنا بارتفاع هذا.
4: على الرغم من غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة لحجم الكارثة، تشير التقديرات الأولية إلى تضرر معظم القاطنين في المناطق المنخفضة المحاذية لمجرى النهر. مخاوف تتصاعد هنا من تفاقم الوضع إذا استمر الارتفاع خلال الأيام المقبلة، في وقت دعت فيه جهات الطوارئ السكان القاطنين عن

0: عمليات تفجير ألغام وذخائر قديمة من مخلفات الحرب في شركة ريما غربي حمص، مضيفا إلى عدم وقوع إصابات حتى اللحظة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل مدنيين ومدنيين وإصابة 3 آخرين برصاص مجهولين تقلهم دراجة نارية في قرية القاهرة بريف حماة الغربي. من جهتها أعلنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حماة أن الجهات المختصة تتابع تحقيقاتها المكثفة وإجراءاتها الميدانية للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدة استمرار عمليات البحث والتحري لملاحقة المتورطين في هذا الاعتداء بهدف القبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص. أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي أن منح الجنسية التركية الاستثنائية يخضع لمعايير قانونية وأمنية دقيقة ترتبط بالأمن القومي والنظام العام، مشددا على أنه لا يمكن إلغاء هذه الجنسيات بشكل جماعي أو تعسفي مستقبلا لكون تركيا دولة قانون. وأوضح تشيفيتشي في مقابلة مع الجزيرة أن الجنسية الاستثنائية لا تمثل مسارا يؤدي تلقائيا للحصول على الجنسية، مرجعا التأخير في بعض الملفات إلى عمليات التدقيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات. وكشف الوزير أن برنامج الجنسية عبر الاستثمار الذي انطلق عام 2017 استقطب استثمارات تجاوزت 16 مليار دولار ومنح الجنسية ل 174,567 شخصا بينهم مستثمرون وعائلاتهم. تعيش محافظة طرطوس أجواء العيد وسط حضور واضح للأهالي والأطفال في الشوارع والأماكن العامة، مع تفاوت آراء المواطنين حول الأسعار والتحضيرات هذا العام.
1: الحمد لله أجواء أمن وأمان وأسعار يعني مناسبة للجميع، وسياحة ولا أروع من هيك. الحمد لله رب العالمين. والله تغير كثير شغلات، في ناس كثير نزلت من برا بس سياحة على سوريا على طرطوس على لاذقية.
2: هلا الحمد لله الأمور بخير الحمد لله، بس الأسعار شوي والله غالية. يعني إذا بدك مثلا تشتري أي غرض إنه احتياجات العيد إنه فيها أسعار شوي مرتفعة من السنوات الماضية، بس كل شيء متوفر الحمد لله.
3: حلو، كل شيء حلو الحمد لله، والعالم مبسوطة وعم تروح وتجي، وأهم شيء إنه العالم مبسوطة وأمان الحمد لله. هلا الأسعار أكيد مرتفعة، بس الحمد لله صار في ارتفاع بالرواتب قبالها، بس كمان يعني غلا، يعني ما كل العالم فيها مثلا تتحمل الغلا، عرفتي كيف؟ بس ما ادور عليه، نشكر الله.
4: اليوم جينا بالثاني يوم العيد كورنيش طرطوس، بدنا نلعب ونتسلى، في كتير هون العاب حلوه، ونحن ناخذ العيديات وهيك بنشتري شغلات، وفي محلات العاب وأكل وكل شيء. يعني هون كتير حلو العيد وكل عام وانتم بخير.
5: طرطوس كتير حلوة والعالم كتير مكيفة والأولاد كتير مبسوطة بالألعاب وجو كتير منيح، بس الأسعار الكافتريات كتير نار، لأنه رحت أنا ورفيقي دفعنا 34 بس حق كاسين قهوة، إيه والمي ما شربناها نحن، إيه دفعونا خمسة آلاف هيك بس.
0: انطلق في مدينة اللاذقية مشروع إنساني لتوزيع لحوم الأضاحي على 700 عائلة من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجاً، تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
6: هاي السنة الحمد لله رب العالمين قدرنا نأمل عدد لا بأس فيه من الأضاحي. مثل ما بتعرفوا عدد أو سعر الأضاحي هاي السنة ارتفع بشكل ملحوظ، هذا السبب قلل من كمية الأضاحي بسوريا بسبب غلاء الأسعار. نحن الحمد لله قدرنا نذبح هاي السنة نغطي حوالي 700 عائلة تضم

0: من الأيتام المسجلين لدينا وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض العائلات التواجدة في المدينة. مثل ما شايفين هون الحصة عم تكون حوالي الكيلو ونص من اللحم.
1: يحاول سكان المخيمات في شمال سوريا الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة.
2: كفراشات تحوم حول النور تدور فتيات المخيم في ساحته مستعرضات فساتين العيد أمام صديقاتهن وعيونهن معلقة بأمل العودة إلى الديار.
3: بحب العيد لأنه روحة بجدة وابن خايدي وبرحة منا محاشة وأنا كتير بحب العيد.
4: المتر 450 عيدوني أبوي وأمي وجدي وعمي. لسه ما رحنا على أهل أمي، بكرة من الروح.
2: هنا في مخيمات إدلب لا يشبه عيد الأضحى عيد الفطر، فالإقبال أقل والقدرة الشرائية أضعف، والأولويات باتت تضيق على تفاصيل الفرح. بحسب سكان المخيم فإن نحو 40% من الموظفين تمكنوا من شراء مستلزمات العيد كاملة، في حين بقي 60% من المتقاعدين والأرامل والعجزة من دون تجهيزات مكتملة، مكتفين ببعض الأساسيات.
5: أغلبية الناس اللي ما قدرت ترجع لبلادها فتأقلمت على الجو أي هون في هالبلاد هاي في المخيمات، فصارت الناس يعني حياتها وأعمالها وأشغالها أغلبيتها بهالمنطقة أو المنطقة الشمالية جيدة، يعني لسبب أنه إذا بده يرجع لبلده الشخص أي شخص كان ضل بالمخيمات ما قدر يرجع لبلده، فبيكون ما عنده بيت، بيته مهدم، ما عنده القدرة لأنه يقدر ينشئ بيت ويعمر بيت فظل بالمخيم مقيم.
6: والله المعيشة كان فيها غلي وفيها صعوبة، فيها شوية غلي للطبقة العاملة، يعني في من العمال ماشي حالهم مقبولين يعني الحمد لله وعاشوا فرحة العيد والحمد لله رب العالمين يعني هذا، بس بالنسبة للوضع المعيشي في صعوبة.
2: ورغم هذا التفاوت بين طبقات المجتمع يبقى للعيد حضوره وتقاليده ولا سيما بين الأطفال، حيث تتحول لعبة الحجلة والملاهي التقليدية البسيطة إلى مساحة صغيرة للبهجة.
7: هنا بين جدران المخيمات يصنع الأطفال بهجة العيد على طريقتهم الخاصة، ثياب جديدة ولعب وسط الساحات بما توفر لهم من أدوات ترفيهية بسيطة، هكذا ترسم البسمة على وجوههم رغم قساوة الظروف المعيشية والاقتصادية. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مخيمات الشمال السوري.
1: تتحدى مدينة الأقصير ركام الحرب لتصنع بهجة عيد الأضحى، حيث شهدت ساحاتها فعالية للأطفال نظمها فريقا مبادرون ويدا بيد في رسالة تؤكد تمسك الأهالي بنبض الحياة.
8: اليوم نحن بالتعاون مع منظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية حبينا نعمل هذا الكرنفال بشوارع القصير المنكوبة. مثل ما بتعرفوا هاي المدينة كانت مهجرة لسنين طويلة بحكم زمانية الأسد وحزب الله. اليوم نحن رغم كل شيء صار عم نرجع نرسم معالم الفرح والعيد من جديد.
9: جينا اليوم على مدينة القصير لحتى نرسم الابتسامة على أوجه الأطفال ونشاركهم أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير.
1: ولرصد أجواء العيد في كل من دمشق وحماد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون السورية ماريت عبيد ومراسلنا ياسر الروح. أهلا بكما. البداية معك ياسر، كيف كانت الأجواء خلال اليومين الماضيين؟
10: نعم، أهلا بك كاترين، تحياتي لك وكل عام وأنت والمشاهدين والزملاء بألف خير. يعني كما تشاهدين خلفي يعني بهجة الأطفال خلفي في هذا الحي يعني الشعبي، هناك ألعاب يعني يفضلها الأطفال عن غيرها، بهذه الألعاب التقليدية هي المنجليق والناعورة الخشبية، هذه الألعاب يعني تعطي للأطفال فرحة أكبر يعني يعني من المنتزهات الأخرى. طبعا يعني هذه فيها هنا بعض الأهازيج أو بعض الأغاني الذي يقوم بها الأطفال. طبعا في اليومين الماضيين كان هناك إقبال كبير على المنتزهات بشكل عام، يعني وضع العيد هنا في مدينة حماة يبدأ يعني من بعد أو قبل غياب الشمس بقليل، تذهب الناس أو إلى المنتزهات بشكل عام. هذا العيد مميز يعني نوعا ما بعد جريان نهر العاصمة الجديد وعودة النواعير إلى الدوران، هناك تركيز على المناطق التي يكون فيها أو المنتزهات الموجودة على ضفاف نهر العاصمة، يعني هناك إقبال كبير يعني وازدحام لافت يعني للأهالي، وهناك أيضا الكثير من الزوار الذين يأتون ليستمتعوا بمنظر النواعير في يعني هذه المنطقة. طبعا يعني في الفترة الماضية يعني كان هناك ارتفاع في جميع الأسعار ولا سيما أسعار الثياب والمستلزمات الأساسية للعيد، وكانت الظروف الاقتصادية لدى المواطنين يعني صعبة، ويعني هناك من لم يقم بشراء ثياب العيد واقتصر على الأشياء الأساسية، إلا أن يعني أجواء العيد ما زالت حاضرة يعني كما تلاحظون الآن الأطفال تتوافد إلى هذه الألعاب البسيطة. يعني هذه الألعاب يعني يعتبرها الأطفال هي أحلى من الملاهي الموجودة ضمن المنتزهات. يعني هناك بعض الأهازيج وبعض الأغاني التي يطلقونها كما تسمعين، يعني ممكن الصوت يكون خفيف نوعا ما، ولكن يعني هذه الألعاب يعني يفضلها الأطفال عن غيرها. طبعا يعني يأمل الناس أن تكون الأيام القادمة يعني بشكل أفضل، يعني خصوصا الوضع الاقتصادي أن يتحسن بشكل يعني اليوم كمان أيضا. يعني كاترين قمنا بجولة ضمن مدينة حماة، شاهدنا أن هناك العديد من المواطنين يقومون بذبح الأضاحي وتوزيعها، ولاحظنا أن هناك محلات القصابة تقوم بشواء اللحوم يعني، ولكن يعني كان الإقبال على الأضاحي خفيف نوعا ما، يعني كون ارتفعت الأسعار أسعار أضاحي عن السنة الماضية إلى الضعف. كان سعر كيلو اللحم أو كيلو الخروف 45 ألف ليرة، اليوم يعني يباع كيلو الخروف ب 110 ألف، أي الأضحية تكلف ما بين 6 مليون إلى 7 مليون ليرة سورية، يعني هذا الأمر مكلف، ولكن ما تزال شعائر هذه الأضاحي موجودة يعني ولكن خفيفة نوعا ما. قمنا مدينة حماة.
1: ننتقل إلى دمشق معك ماريات، كيف تنعكس الأوضاع المعيشية على أجواء العيد؟
11: نعم مرحبا كاترين، بداية نحن الآن في ساحة الأمويين بدمشق، وكما نشاهد شوارع دمشق اليوم في اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك تشهد ازدحام نسبي تارة وهدوء تارة أخرى، وأيضا هناك حركة نسبية في بعض الحدائق العامة وخاصة الحدائق التي تحتوي على ألعاب الأطفال. طبعا وبالنسبة إلى الظروف المعيشية وكيف انعكست، طبعا وصف التجار سواء تجار الأضاحي أو تجار الملابس أو العديد من أصحاب المحلات التجارية أن حركة الإقبال على الشراء لهذا العام ضعيفة جدا. بحسب تجار دمشق أن نسبة الإقبال على شراء الأضاحي لم تتجاوز 10% للعديد، ويعني العديد من العائلات لم تمارس هذا الطقس في أيام العيد عيد الأضحى المبارك. طبعا كما تحدثنا بلغ سعر كيلو الخروف الحي 100,000 ليرة سوري أو 100,010 ليرات، يعني ارتفاع في هذه الأسعار، وأيضا تتباين الأسعار من بائع إلى آخر. كان هناك منذ بداية أيام عيد الأضحى المبارك مبادرات خيرية وفعاليات تتضمن توزيع الأضاحي على عدد من العائلات، بالإضافة إلى أيضا توزيع الهدايا والألبسة على الأطفال لبعض العائلات. يوم أمس كان هناك ازدحام كبير في شوارع العاصمة دمشق وخاصة مساء، وأكثر المناطق ازدحاما كانت منطقة الربوة ومطاعم الربوة وأيضا منطقة دمشق القديمة، كان هناك ازدحام كبير في الشوارع وحتى في المطاعم الدمشقية القديمة، أيضا من أكثر الفنادق السياحية التي شهدت إقبال هذا العام هي الفنادق الموجودة في دمشق القديمة، لكنها أيضا بحسب التجار تبدو أو بحسب أصحاب الفنادق تبدو ضعيفة لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، ربما غلاء الأسعار هو السبب، أيضا ربما الظروف الإقليمية الراهنة أثرت على حركة الإقبال والتجول والمجيء إلى دمشق، لكن يعني كان هناك ازدحام، وأيضا الازدحام عادة يبدأ منذ الساعة 6 مساء، أيضا منهم من أتى من مختلف المحافظات السورية لقضاء عطلة عيد الأضحى هنا في دمشق.
1: شكرا جزيلا لك ماريا التعبيد من دمشق، وشكر موصول أيضا للزميل ياسر الروح من حماة. يواصل حجاج بيت الله الحرام في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. هذا ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال مناسك الحج، مع جواز التعجل لمن أراد المغادرة بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. ومن مكة المكرمة ينضم إلينا موفد تلفزيون سوريا طارق دعاس. أهلا بك معنا طارق. طارق، قلنا للأجواء لديك.
12: مرحبا كاترين بك وبالسادة المشاهدين من إحدى القيام في مشعر منى، حيث يقضي الحجاج السوريون يومهم الثاني من أيام التشريق. يوم غد يعني قضى الحجاج السوريون أول أيام التشريق عبر يعني رموا خلاله الجمرات، وهي 21 حصية ترمى على دفعات 7 حصيات في كل جمرة، وهي الجمرة الصغرى والكبرى والوسطى. هنالك أيضا يعني تنظيم كبير لنقل الحجاج من هذه المخيمات إلى يعني منشأة الجمرات التي تبعد من هنا نحو ساعة مشي على الأقدام، وذلك لعدم وجود يعني مسارات مخصصة للباصات بشكل كبير. هذه السنة كان هنالك المسارات المخصصة للمشي والراجلين أكثر من يعني الطرقات أو المسارات المفتوحة للحافلات. الحافلة يعني تقل الحاج إلى يعني منطقة معينة، ثم يكمل الحاج عبر أنفاق مخصصة للمشاة إلى للوصول إلى منشأة رمي الجمرات. وأيضا يعني تتم هذه العملية عبر وفود، يعني وكل وفد يكون له ساعة معينة ينطلق منها المخيم ثم يعود لمنع وجود أي ازدحام وتدافع خلال يعني أداء هذا المنسك، وهو يعني المنسك يعني أو المنسك الأخير من مناسك الحج رمي الجمرات. ثم لم يتبقى على الحاج إلى يعني طواف الوداع، ومن ثم سينتقل الحجاج إلى المدينة المنورة بعد خلال الأيام القليلة القادمة. سينتقل بعض الحجاج من مكة إلى المدينة المنورة، حيث خصص 6 أبراج سكنية للحجاج السوريين في المدينة المنورة، ومن هناك سيتم سيتم إرسال أول الطائرات إلى مطاري دمشق وحلب. بالنسبة لأوضاع الحجاج صحيا، هنالك بحسب البعثة الطبية يعني تلقوا أكثر من 1200 بلاغ لحالات طارئة تم التعامل معها بشكل ميداني، نقلت 9 منها إلى المستشفى للاشتباه بخطورة يعني في بعض الحالات. وهنالك أيضا وفاة لمسنة سورية تبلغ من العمر 80 عاما توفيت أثناء القيام بمناسك الحج. يعني جميع هذه الحالات خرجت إلى 9 حالات بقيت في المستشفى، وهي معظمها تكون من إجهاد حراري وضربات شمس، وهو ما يعني الأمر المشاع بين الحجاج في ظل درجات الحرارة الكبيرة التي وصلت إلى 47
1: شكرا درجة مئوية. شكرا جزيلا لك طارق دعاس موفد تلفزيون سوريا إلى مكة المكرمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن أي اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة، وهو ما اعتبره الخط الفاصل، مشيرا إلى أن الأخذ والرد متواصل بشأن إبرام اتفاق مع إيران.
13: بين الجهود الدبلوماسية واحتمالية التصعيد، ترقب يسود الأوساط السياسية حول

0: لتوقيع اتفاق طال انتظاره بين الجانب الإيراني والأمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رهن أي اتفاق مع إيران بتحقيق صفقة جديدة لصالح الولايات المتحدة تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإطلاق محادثات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني وفقاً لما نقلته شبكة فوكس نيوز. مسؤولون أمريكيون أكدوا أن ترامب لم يمنح موافقته بعد، إلى جانب تصريح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حول صعوبة تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس على مذكرة التفاهم مع إيران، مشيراً إلى استمرار المناقشات بشأن بعض بنود مسودة الاتفاق رغم وجود بعض الصعوبات حول نسبة تخصيب اليورانيوم ومخزونه. مذكرة تفاهم قد يوافق عليها الطرفين تتضمن إنهاء الأعمال العدائية بين واشنطن وطهران ورفع الحصار البحري الأمريكي في غضون 30 يوماً وفتح مضيق هرمز طوال فترة المفاوضات، ويشمل الاتفاق بعداً إقليمياً على جميع الساحات بما فيها لبنان وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، في حين لا ترغب إيران بالتنازل عن إدارة المضيق ولا تسعى لفرض قيود على مرور السفن مع تمسكها الكامل بخطوطها الحمراء. الضغوط الداخلية من إدارة ترامب لإنهاء الحرب ووضع خطوط حمراء من الولايات المتحدة على المفاوضين الإيرانيين لتقديم تنازلات تخص بعض القضايا العالقة، فهل يقترب العالم من تحقيق خرق دبلوماسي قد يخفف حدة التوتر في المنطقة، أو تعثر جديد يعيد التصعيد إلى الواجهة ويهدد أمن الملاحة والطاقة في الشرق الأوسط والعالم؟
1: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم.

0: العالم. كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار طوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلماً سينمائياً مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقرباً من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

سامي الحناوي. سامي الحناوي الانقلابي الذي سلم السلطة للمدنيين ومؤيد الوحدة مع العراق. ولد سامي الحناوي في مدينة إدلب عام 1898، تخرج من دار المعلمين في دمشق، ثم التحق بالمدرسة العسكرية في اسطنبول، وشارك إلى جانب الجيش العثماني في معارك الحرب العالمية الأولى. انضم إلى انقلاب حسني الزعيم في آذار عام 1949، وقربه الزعيم منه لثقته به، إلا أن الحناوي نفذ انقلابه على حكم حسني الزعيم الذي نحى نحو الفردية والديكتاتورية كما قال. ففي فجر 14 من آب عام 1949، حاصرت فرق من الجيش السوري البرلمان والقصر الرئاسي والإذاعة وغيرها من المؤسسات الحكومية. تم اعتقال حسني الزعيم ورئيس وزرائه الدكتور محسن البرازي، وأعدما مباشرة رميا بالرصاص بعد محاكمة سورية. على خلاف انقلاب الزعيم، سلم الحناوي الحكم للمدنيين، فعاد هاشم الأتاسي لسدة الرئاسة، في حين اكتفى الحناوي برئاسة الأركان. خلال هذه الفترة استطاع حزب الشعب ذو الثقل الحلبي السيطرة على معظم مفاصل الحكومة مدعوما من الحناوي. ويبدو أن أحد أسباب انقلاب الحناوي وخفاياه هو انتماؤه للتيار السياسي السوري الذي يرغب بقيام الوحدة مع العراق الذي كان حينها تحت التاج الهاشمي، أي كان من أنصار مشروع الهلال الخصيب، وهو مشروع الوحدة التي كانت تخشاه مصر والسعودية بشدة. بكلمات أخرى، دعمت السعودية ومصر حسني الزعيم في انقلابه لمنع الوحدة مع الهاشميين، في حين دعم العراق وبريطانيا الحناوي لتأسيس هذه الوحدة. كان واضحاً في الأشهر القليلة التي تلت الانقلاب أن السياسيين ممثلين بهاشم الأتاسي والعسكريين ممثلين بالحناوي يسيرون فعلاً تجاه تحقيق وحدة مع العراق الهاشمي، حتى إن بعضهم ذهب ليقول إن الأتاسي طلب من سامي الحناوي أن يتدخل عسكرياً ويمنع أي محاولة لعرقلة مشروع الوحدة. إلا أن عسكريين وأحزاباً سياسية أخرى لم ترغب بذلك. بعد 4 شهور من انقلاب الحناوي، نفذ العقيد أديب الشيشكلي انقلابه على القيادة العسكرية لمنع مشروع الوحدة.

سجن الحناوي ثم أبعد إلى بيروت ليلقى حتفه هناك اغتيالاً. ففي صباح 30 من تشرين الأول عام 1950، وعند موقف الترام في منطقة المزرعة في بيروت، أطلق ابن عم رئيس الوزراء السابق محسن البرازي 3 رصاصات على الحناوي أردته قتيلاً. دفن الرجل الذي لم يكن عنيفاً أو فردياً كما أورد بعض كتاب سيرته في دمشق، ودفن معه مشروع الهلال الخصيب بعد أن مر سريعاً في تاريخ سوريا كصاحب الانقلاب الثاني في تاريخ الجمهورية الوليدة.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الشرعي يزور محافظة دير الزور ويطلع على واقع المحافظة والأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات. مدير الموارد المائية العراقي يؤكد استعداد سد حديثة للتعامل مع الموجة المائية القادمة من سوريا، ويشير إلى أنها لن تؤثر سلبا وضمن الحدود الطبيعية. تلفزيون سوريا يرصد أجواء اليوم الثالث من عيد الأضحى ويواكب طقوسه في عموم البلاد. قرى لبنانية في الجنوب تشهد حركة نزوح كثيفة، والجيش الإسرائيلي ينذر سكانها بالإخلاء إلى شمال الزهران.

وصل رئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري في زيارة ميدانية للإطلاع على واقع المحافظة والاحتياجات الإنسانية فيها. وجاءت الزيارة في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وما ينجم عنه من فيضانات. ويضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الشرع كلا من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة ومعاوني وزير الاقتصاد.

0: أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عن استنفار عدة تشكيلات وإدارات عسكرية معنية للوقوف على الاحتياجات المطلوبة في محافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطوارئ، وذلك عقب الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات. وأكدت الإدارة في تصريحات لوكالة سانا أن وزارة الدفاع ستسهم عبر تسخير كافة الإمكانات المتاحة لدعم الجهات المحلية والوزارات الأخرى المعنية بالاستجابة في المحافظة. وأشارت إلى أن الوحدات العسكرية تجري حاليا عمليات إخلاء للمدنيين ورفع للسواتر الترابية في عدة مناطق وقرى بالمحافظة بالتزامن مع استمرار وصول الأصول والتعزيزات العسكرية للمحافظة. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن مجرى نهر الفرات ما يزال حتى الآن ضمن مساره الطبيعي، مشيرا إلى عدم تسجيل أي فيضانات جديدة في المنطقة. وأوضح الصالح خلال جولة تفقدية أجراها في مدينة دير الزور للإشراف على أعمال الاستجابة أن الأضرار المادية انحصرت في عدة مناطق تأثرت بارتفاع المنسوب، بالإضافة إلى تضرر نحو 2400 عائلة في المحافظة، مشيرا إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية جديدة. أعلنت وزارة الاقتصاد إرسال 1050 طنا من مادة الطحين إلى محافظة دير الزور في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي وضمان استمرار عمل الأفران في ظل الظروف التي تعيشها المحافظة من جراء فيضانات نهر الفرات وتضرر عدد من المناطق. أشارت الوزارة إلى أن قوافل الإمداد جرى تجهيزها مباشرة من محافظتي حمص وحماة قبل توجهها إلى دير الزور بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة وضمان استمرار تزويد الأفران بمادة الطحين من دون انقطاع نظرا للأحداث الجارية. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات وتأجيل الجلسات العملية خلال الفترة المقبلة. وأكد الحلبي وضع خطة احتياطية بديلة للمرحلة المقبلة على مستوى الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الفرات لضمان استمرار العملية التعليمية. هذا وأشار الحلبي لأنه جرى الطلب إلى الفرق التطوعية الجامعية للمشاركة في الأعمال الإغاثية بالتنسيق مع رئاسة جامعة الفرات نظرا لتطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الجزيرة. أعلنت وزارة الاتصالات حزمة إجراءات طارئة لتعزيز خدمات الاتصال في المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، تشمل إتاحة المكالمات الخليوية والإنترنت مجانا، وتضمنت الإجراءات تفعيل التجوال بين شبكات الخليوي وإعادة تفعيل الاشتراكات المقطوعة للإنترنت مؤقتا، وأن نشر أبراج متنقلة لتعزيز التغطية مع إبقاء الفرق الفنية في حالة جاهزية على مدار الساعة وسط أضرار واسعة ناجمة عن الفيضانات. وجاء القرار عقب اجتماع طارئ برئاسة الوزير عبد السلام هيكل مع مسؤولي قطاع الاتصالات في دير الزور، حيث تم بحث جاهزية الشبكات وضمان استمرارية الخدمة في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور عن افتتاح جسر العشارة الواصل بين ضفتي نهر الفرات أو منطقة الشامية ومنطقة الجزيرة أمام حركة العبور. وبيّنت قيادة الأمن في المحافظة أن الجسر سيكون مغلقا بشكل كامل ونهائي أمام حركة الآليات والمشاة محلول فترة عصر هذا اليوم. وكانت مديرية الطوارئ في المحافظة بدأت أعمال تدعيم للجسر الواقع شرقي دير الزور، وذلك نتيجة الارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ما تسبب به من أضرار طفيفة. فصلت الشركة العامة لكهرباء دير الزور خط التوتر الكهربائي المغذي لمنطقة حويجة صقر كإجراء احترازي، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية بعد اقتراب منسوب مياه نهر الفرات من التجهيزات المغذية للخط. وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا القرار يندرج ضمن خطة الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الميدانية لفيضان النهر وتجنب أي مخاطر محتملة على المدنيين والمنشآت. أرحب بضيفي عبد الله خلف مدير مركز في مديرية الطوارئ في دير الزور، معي من دير الزور، أهلا ومرحبا بكم سيد عبد الله. اليوم كيف تقيمون سرعة الاستجابة في التعامل مع هذه الفيضانات وهذه الكارثة عموما في دير الزور؟
1: بداية اسمح لي أن أتقدم لأهلنا في سوريا بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام أنتم بخير. سيدي الكريم، منذ أيام ومستوى نهر الفرات في تزايد، منذ اللحظات الأولى وبمجرد وصول بلاغات إلينا بهذا الوضع الطارئ، تم الاستنفار بشكل كامل بكل طواقمنا، وتم تشكيل لجنة طوارئ في محافظة دير الزور للتعامل مع هذا الوضع. سيد الكريم، من المعروف أن نهر الفرات يمر بمحافظة دير الزور بشريط نهري طوله 210 كيلومترات. هذا الشريط النهري يضم الأراضي الزراعية والتي هي سلة المحافظة غذائيا، بالإضافة إلى التجمعات السكانية الأكثر كثافة على طول شريط النهر، مما يجعل الوضع صعب خلال فترة الفيضان. ومن المعروف أن فترة الفيضان الربيعي بنهر الفرات هي دورية، ولكن انحسار النهر خلال سنوات الجفاف الماضية أدى إلى تقدم البناء والعمران والأراضي الزراعية للاقتراب من مياه النهر، مما شكل صعوبة هذا العام أثناء الفيضان. منذ اللحظات الأولى استنفرنا، بدأنا العمل، وجهنا نداءات لكل الأهالي بالابتعاد عن مجرى النهر، عدم الاقتراب منه، اتخذنا جميع الإجراءات والسبل الممكنة لتفادي حصول كارثة. نعم سيدي الكريم.
0: نعم سيد عبد الله، اليوم يعني بشكل عام ما حجم الانتشار الميداني لفرق الطوارئ حاليا في دير الزور؟
1: فرق الطوارئ تعمل على امتداد الشريط المذكور وهو 210 كيلومترات على طرفي النهر. نحن نعمل بكل القرى، بكل المدن، بكل النواحي، بكل المناطق، نعمل على رفع سواتر ترابية لمنع وصول المياه إلى التجمعات السكانية، نعمل على حماية محطات ضخ المياه، مثل كما تعلم أن محطات ضخ المياه هي على النهر مباشرة، وبارتفاع منسوب النهر أصبحت في خطر، بعضها خرج عن الخدمة، بعضها الآخر تم تفكيكه، تفكيك غرف الإقلاع لحمايتها ريثما يعود النهر إلى مجراه السابق.
0: اليوم نعم سيد عبد الله، أبرز الاحتياجات التي رصدتها الفرق الميدانية عموما في المناطق المتضررة ما هي؟
1: حاليا نحن بحاجة إلى تفعيل الجسور، نحن بحاجة إلى توعية من الأهالي بعدم البناء أو استثمار الأراضي على الشريط النهري، لأنها أساسا هي مجرى للنهر وليست متاحة، قد يفيض في أي لحظة وفي أي عام قادم. نحن بحاجة إلى خطة مستقبلية للتعامل مع هذا النوع من الكوارث.
0: هل تم تنفيذ أي عمليات إخلاء أو حتى نقل السكان من بعض المناطق سيد عبد الله؟
1: نعم سيدي الكريم، هناك بعض الجزر النهرية وهي المعروفة محليا باسم الحويجة. الحويجة هي جزيرة ضمن النهر. لدينا مثلا في مدينة دير الزور على سبيل المثال للحصر حويجة قاطع وحويجة صقر، تضم تقريبا 7000 من السكان، تم توجيه إعاز بإخلائهما بشكل كامل كإجراء احترازي.
0: طيب هل هناك مناطق سيد عبد الله ما تزال تشكل مصدر للقلق للفرق الميدانية بشكل عام، بالنسبة يعني تخوفا على الأهالي؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، هناك بعض المناطق نحن نراقب وبشدة وعن كثب، وفرقنا متواجدة بالمكان، ويطلب منا أنا كمدير مركز عمليات ميداني تقرير بقرابة كل 60 دقيقة، تقرير عن الوضع بمنطقة عملياتي.
0: هل يمكن الحديث اليوم بشكل أو بآخر عن تقديرات أولية لحجم الأضرار من جراء هذه الفيضانات؟
1: لم تصدر حتى الآن أي إحصائية رسمية لنتحدث بها.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر عبد الله خلف، مدير مركز في مديرية الطوارئ في دير الزور، كنت معي من هناك،
1: حياكم الله.
0: أرحب أيضا بمراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد صليبي، أهلا ومرحبا بك عهد. اليوم الرئيس الشرع في دير الزور، ضعنا في تفاصيل هذه الزيارة وطبيعة المناطق التي شملتها هذه الجولة الرئاسية.
2: تحية لك جمال والسادة المشاهدين. غادر السيد رئيس أحمد الشرع دير الزور عبر هذه البوابة التي هي خلفي تماما، غادر بعد أن اجتمع معنا ومع يعني مجموعة من نشطاء ووجهاء وأعيان محافظة دير الزور بزيارة لم يكن يعني هناك تنسيق أو علم للحضور بها. كان هناك يعني المقرر أنها زيارة أو ربما لقاء مع مجموعة من الوزراء، ولم نكن نعلم من هم الوزراء بشكل دقيق باستثناء وزير الصحة، وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، ووزير الطاقة. حقيقة الجلسة استمرت تقريبا 3 ساعات. في البداية كانت فقط مع الوزراء، ثم بعد ذلك وصل السيد الرئيس وأصبح الحديث معه بشكل مباشر. لعل أبرز هذه يعني الوعود والتصريحات التي صدرت على لسان الرئيس هي بأن محافظة دير الزور بحرف الواحد قال أنها لا تعيش على الهامش، وأنها منطقة نحن خصصنا ميزانية لها سيتم العمل عليها على الفور، ولعل أول المشاريع التي سيتم العمل عليها هو إعادة تأهيل جسر السياسية الذي مر عليه قبل أن يدخل إلى الاجتماع، ويعني اطلع على كامل التفاصيل على الشريط النهري. كذلك الأمر يعني تحدث عن مشاريع تنموية ستحصل في المنطقة. هذا جاء أيضا بعد حديث يوسف قبلاوي مدير السورية للبترول، قال بأن نسبة من موارد الطاقة من دير الزور ستخصص لها كصندوق تنمية لهذه المحافظة. هذه أبرز يعني الوعود التي يعني جاءت. لكن بعض الوزراء كان هناك بعض الأسئلة، سؤال وجواب من قبل الحضور للوزراء. كان أول وأهم التصريحات هو تصريح السيد محمد بشير وزير الطاقة، قال بأن ذروة هذه يعني ارتفاع منسوب نهر الفرات اليوم ستنتهي، هذه هي الذروة، ويوم غد ستنخفض يعني الكمية بمعدل 250 متر مكعب من تركيا، وستنخفض بعد غد أيضا ب 250 متر مكعب، أي بمعدل 500 متر مكعب بشكل إجمالي. منذ يعني يوم غد ستبدأ مياه نهر الفرات بالانخفاض، وتعتبر هذه هي الذروة، انتهت هذه يعني المأساة التي شهدتها المنطقة. أيضا تحدث بأن بعض محطات المياه التي خرجت عن الخدمة والبالغ عددها 62 محطة تم إعادة تأهيل 8 منها على الفور وإعادتها للعمل من أصل 210 محطات، بأنها هي كانت تتجاوز على يعني نهر الفرات، وسيتم إعادة النظر فيها وإعادة أماكن تواجد هذه المحطات. كذلك الأمر قال بأنه يعني أجروا اتصال على الفور مع تركيا، قالوا بأنهم عليهم الإخطار على الفور عندما أو قبل أن تتم عملية زيادة كميات المياه في مثل هذه الظروف، وقال نحن فورا أخبرنا وأخطرنا العراق بكمية المياه الواصلة إليهم. أما رائد الصالح وزير الطوارئ قال أنهم نشروا 40 نقطة إطفاء في المنطقة لخشية الحرائق من المحاصيل الزراعية. كذلك الأمر قال بأن دير الزور الآن تحوي 540 موظف وكادر من كوادر الوزارة، وقال بأنهم استأجروا 20 آلية و40 أتوا بها من محافظات سورية إلى دير الزور لتدارك هذه المشكلة، وقد تجاوزوا هذه المأساة. وأيضا قال بأن الوفيات التي حصلت غرقا 4 أطفال ليست هي متعلقة بشكل رئيس بما يخص ارتفاع منسوب نهر الفرات، بأنها حالة يعني ربما كانوا الأطفال يسبحون ويعني غرقوا وفارقوا الحياة. كذلك الأمر قال بأنهم سيوقعون عقد بعد أيام مع شركتين لإزالة الأنقاض من دير الزور بوصية من السيد الرئيس، وهذا الكلام كان قبل أن يدخل السيد الرئيس، وأكد عليه أيضا السيد الرئيس بعد دخوله إلى القاعة. كذلك الأمر قال بأنهم أزالوا 110 آلاف من الألغام ومخلفات الحرب خلال العام 2025. وزير الصحة قال بأن دير الزور يوجد فيها 105 مراكز صحية، لا تعمل منها إلا 46 فقط، أي أقل من النصف، ويعملون على إعادة تأهيل 23 منها، وسيتم توقيع عقد مع إحدى الشركات لترميم ويعني إعادة إحياء 23 من المراكز الإضافية. المشافي في غرب الفرات هي واقعها أحسن من شرق الفرات، يعملون على رفع سوية المشافي والمراكز الصحية في مناطق الجزيرة. كذلك الأمر قال بأنهم فعلوا مراكز لغسيل الكلى، وفعلا هذا كان قد حصل في الميادين في البوكمال في دير الزور خلال الفترة الماضية. قال أنهم نشروا 12 سيارة إسعاف لحظة ارتفاع يعني منسوب نهر الفرات، وأصبح هناك يعني تواصل سريع مع العبارات التي أيضا خصصت لنقل الحالات الإسعافية بين ضفتي نهر الفرات. كذلك الأمر قال عن الجهاز الرنين المغناطيسي الذي هو لم يكن موجود في دير الزور منذ 14 عاما، قال بأنهم اشتروا هذا الجهاز منذ 6 أشهر، لكن الإجراءات الفنية هي من أخرت عمل هذا الجهاز. كذلك الأمر تأهيل مشفى القلب سيتم خلال الفترة القادمة بمسمى جديد، وهو مسمى باسم الشهيد الدكتور أحمد فتيح. يعني هذه أبرز التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس والوزراء الذين حضروا. كذلك الأمر يعني يوسف قبلاوي قال بأن نسبة من واردات الطاقة ستخصص لدير الزور، وأيضا يعني سيكون هناك زيارات متكررة إلى دير الزور، وهذه لن تكون يعني الزيارة الأخيرة لهذه المحافظة. مطالب كثيرة قدمها أهل دير الزور الذين اجتمعوا مع الرئيس، لعل من أبرزها إعادة المفصولين عن عن عن وظائفهم بسبب الثورة أن تكون يعني أولوية لدى الحكومة. وكذلك الأمر يعني الاهتمام بشكل أكبر بالخدمات والمناطق المدمرة في دير الزور، إحياء الجسور. وقال السيد الرئيس بالحرف الواحد بأن جسر السياسية لا يستغرق أكثر من 12 شهرا وسيعمل بشكل تام وشكل صحيح بين ضفتي نهر الفرات.
0: أشكرك جزيل الشكر عبد الصليبي، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأخرجت عشرات محطات المياه عن الخدمة وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.
3: يحاول محمد حماية محصوله في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
4: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هي نسأ جاعد نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم محصونا من 3-4 أيام قبل ما يجي زود الماي، وصار وقته، واليوم جتوا المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، وساعة من نحاول نرد الماي شوي لتجينا مكنة نشيل هالمحصول.
3: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
5: والله إحنا الفيضان هذا روحنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر رايح يصير كارثة.
6: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
3: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
7: حاليا بالوقت الحالي نحن أمورنا تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة، حلول إسعافية بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول إسعافية نسحب المي من الراجارات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
8: من البارحة الأهالي ساعدهم عمال المحطة بإنشاء سور حول المحطة، كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
3: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، فإن أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق. مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايدة على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أرحب بضيفي حميد الجبر مختار عشيرة العنابزة معي من دير الزور. أهلا ومرحبا بكم سيد حميد. بداية اليوم كيف تقرأون دلالة زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى دير الزور، خاصة أنه جاء برفقة وفد وزاري واسع؟
9: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور، تدل هذه الخطوة على استجابة سريعة من رئاسة الجمهورية ومن الدولة السورية على ما يحصل في محافظة دير الزور، محافظة دير الزور المنكوبة المهمشة. بعد الزيارة هاي تدل هذه الخطوة على استجابة سريعة وعلى النهضة العمرانية للمحافظة. فنشكر على هذه الزيارة من دول السورية وعلى رأس رئيس أحمد الشرع. فهذه الزيارة تدل على الأمور التي منحتها الدولة في تجاه الشعب. ولكن اليوم احنا نتكلم عن دير الزور. دير الزور اليوم مطلوب
0: محدود. يبدو أن هناك مشكلة بالصوت من المصدر من السيد حميد الجبر، ريثما يتم إعادة الاتصال به مجددا. سيد حميد، هل ما زلت معنا؟
9: أسمعك.
0: نعم سيد حميد، يعني أعتذر لسوء الصوت، لكن اليوم ماذا تعني هذه الزيارة بالنسبة لأبناء العشائر عموما وسكان أهل دير الزور؟
9: تعني الزيارة اليوم زيارة

0: عمل سوية من أجل رفع البنية التحتية والأمور الخدمية في المحافظة. فنشكر هذه الزيارة، وتدل هذه الزيارة على حسن النية من قبل الدولة السورية على لأهل محافظة دير الزور. بس أريد تفصيل بسيط، اليوم محافظة دير الزور محافظة منكوبة بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم المفصول المحافظة عن الريف بشكل مطلق، لا يوجد جسور موجودة. اليوم أقلها جسر الموجود جسر السياسية أو ما يعرف بجسر القادسية حاليا، هو الشريان الوحيد كان للمحافظة قديما. بعد أتى الفيضان الذي أتى أو من سبل ارتفاع من سبل المياه في المحافظة، دمرت الجسور الترابية أو المؤقتة كجسر الترابي أو جسر الميادين أو جسر الحربي.
1: طيب.
0: اليوم المحافظة محافظة دير الزور مفصولة عن الريف، عن الضفة الشرقية والغربية، لا يوجد إلا جسر واحد وهو جسر البوكمال، يبعد عن مركز المدينة 130 كيلومتر. فاليوم محافظة دير الزور تعاني بشكل كبير من تجاه الجسور. اليوم في عبارات، ولكن عبارات خطرة جدا أثناء التنقل من الضفة إلى الضفة، وأيضا مكلفة باتجاه الماء، أمور المادية. اليوم بدك تعبر بدك 100,000 ليرة سورية ذهاب وإياب، فهذا أمور مكلفة.
1: ما أبرز مطالبكم اليوم؟ نعم سيد حميد، اليوم يعني من موقعكم الاجتماعي ما هي أبرز المطالب أو يعني التي تم إيصالها للرئيس أحمد الشرع اليوم خلال هذه الزيارة، وبشكل عام مطالبكم؟
0: تمام، احنا الامر الاهم هو الجسور، مساله الجسور. اليوم نعاني نحن محافظه دير الزور التنقل بين الضفه الغربيه والشرقيه، نعاني بشكل يعني من سنه نعاني. اذا اريد اليوم انزل على المدينه بدي 3 ساعات اظل واقف على الجسور الترابي من الازمه الموجوده والازدحام الموجود في السيارات.
1: نعم.
0: بعد ما اتى الفيضان راحت الجسور الترابيه، يعني اليوم مقطوعه جميع الجزيره مقطوعه او الضفه الغربيه عن الشرقيه مقطوعه. فنحن اهم المطلبات هو مساله الجسور. اليوم الجسور تعاني محافظه دير الزور من التهميش اثناء الجسور. الامر الثاني هو في تضرر للمحاصيل الزراعيه على الضفه الشرقيه والغربيه، يوجد تضرر من المحاصيل الزراعيه بشكل كبير. نحن هذا نعطيها برسم وزاره الزراعه او وزاره رئيس الوزراء او رئاسه الجمهوريه في تضرر. والامر الثاني هو اي محطه المياه، يوجد في تضرر محطه المياه، خرجت اكثر من 60 محطه من المياه عن الخدمه في محافظه دير الزور.
1: أشكرك جزيل الشكر حميد الجبر مختار عشيرة العنابزة، كنت معي من دير الزور. أعلن الهلال الأحمر أن الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات تسبب في نزوح أكثر من 600 عائلة بمحافظة الرقة، ونحو 1600 عائلة بشكل احترازي في دير الزور، إلى جانب غمر 2000 دنم من الأراضي الزراعية. وأوضح الهلال الأحمر في منشور له على منصة الفيسبوك أن مئات العائلات اضطرت إلى مغادرة منازلها باتجاه مناطق أكثر أمانا، هذا ونفذت الفرق عمليات إجلاء للمدنيين من منطقة زور حمراء غنام بريف الرقة، واتخذت إجراءات وقائية شملت تفكيك تجهيزات محطة ضخ طوارئ طاوي رمان لحمايتها. أكد معاون مدير مديرية الطوارئ بالرقة عمار العيسى بدء انخفاض منسوب مياه نهر الفرات باتجاه منطقة حويجة الصوافي جنوبي المحافظة. أضاف العيسى أن الفرق الفنية تواصل الرصد والمتابعة لتأكد من استقرار الوضع المائي واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تغييرات جديدة. كما أكد أن لجنة الطوارئ في مديرية الموارد المائية تبقى في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع أي تطورات محتملة. شهد ريف محافظة الرقة مبادرة أهلية لإيجاد حلول إسعافية تحد من الأضرار وتمنع تمدد المياه إلى مناطق مأهولة جديدة.
2: تتفاقم معاناة الأهالي في ريف الرقة مع استمرار الارتفاع القياسي لمنسوب مياه نهر الفرات، وبعد الفيضانات جراء فتح بوابات سد الفرات في مشهد غاب عن المنطقة منذ عقود. المياه المتدفقة تجاوزت مستوياتها المعتادة لتغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل الواقعة ضمن سرير النهر، مخلفة خسائر فادحة في المحاصيل والممتلكات.
3: وألاحظ المية قام زور، طبعا المية زود، المية هذا ما جانا من 88 ما صدفنا زودها نهائيا، ولا عمر طلعت المنسوب على الاتجاه. وعندي هنا حلال فزعت الجرية، ولد عمي واخوتي كلهم تطالعوه زين، والوضع الحالي انت شايفه شلون. طلبنا من

0: خدمات من البلدية المساعدة يقولون الآليات ما به المزروع.
1: أمام ما يصفه السكان بالاستجابة المحدودة من الجهات المعنية، لم يجد الأهالي خيارا سوى الاعتماد على جهودهم الذاتية، حيث بادر كثيرون إلى تشييد سواتر ترابية واتخاذ إجراءات إسعافية عاجلة لحماية منازلهم وأراضيهم في محاولة لتقليل الأضرار ومنع تدفق المياه نحو مناطق مأهولة جديدة.
2: جتنا زيادة المي هاي بشكل مفاجئ، اضطرينا بجهود أهلية محلية تطوعية، أنا أحد المتطوعين، جبنا قلابات وبلشنا رك قلابات وإلى الآن ما خلصنا، ونحن بحاجة لمساعدة الدولة مشان تكمل معنا بجهودها، لأنه الوضع خرج عن السيطرة. الحسين منسوب النهر تقريبا من امبارح اليوم استقر، إذا زاد أكثر من الحكي هذا بدها تنظر. نحن هنا قرية تفخيخة كلها تروح بالمية، كلها صار عسر إلى النهر، بس المنسوب هذا بحياته ما زاد، بحياته ما صار منسوب عندنا بارتفاع هذا.
1: على الرغم من غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة لحجم الكارثة، تشير التقديرات الأولية إلى تضرر معظم القاطنين في المناطق المنخفضة المحاذية لمجرى النهر. مخاوف تتصاعد هنا من تفاقم الوضع إذا استمر الارتفاع خلال الأيام المقبلة، في وقت دعت فيه جهات الطوارئ السكان القاطنين عند ضفاف نهر الفرات إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.
3: قال وزير الموارد المائية العراقي مثنى التميمي إن سد حديثة في محافظة الأنبار قادر على التعامل مع الموجة المائية القادمة من سوريا من دون أي تأثيرات مقلقة، مشيرا إلى أنها ضمن الحدود الطبيعية. أشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن التميمي وصل إلى إدارة مشروع سد حديثة في محافظة الأنبار لمتابعة موجة الإطلاقات المائية القادمة عبر نهر الفرات والاطلاع على الإجراءات الفنية المتخذة لتنظيم التصاريف المائية، كما شهدت الزيارة عقد اجتماع ضم مسؤولي إدارة السد وعددا من القيادات الأمنية. تعيش محافظة طرطوس أجواء العيد وسط حضور واضح للأهالي والأطفال في الشوارع والأماكن العامة، مع تفاوت آراء المواطنين حول الأسعار والتحضيرات هذا العام.
4: الحمد لله أجواء أمن وأمان وأسعار يعني مناسبة للجميع، وسياحة ولا أروع من هيك، الحمد لله رب العالمين. والله تغير كثير شغلات، في ناس كثير نزلت من برا بس سياحة على سوريا على طرطوس على اللاذقية.
5: الله الحمد لله الأمور بخير الحمد لله، بس الأسعار شوي والله غالية، يعني إذا بدك مثلا تشتري أي غراض إنه احتياجات العيد إنه فيها أسعار شوي مرتفعة عن السنوات الماضية، بس كل شيء متوفر الحمد لله.
6: حلو، كل شيء حلو الحمد لله، والعالم مبسوطة وعم تروح وتجي، وأهم شيء إنه العالم مبسوطة وأمان الحمد لله. الأسعار أكيد مرتفعة، بس الحمد لله صار في ارتفاع بالرواتب قبالها، بس كمان يعني غلا، يعني ما كل العالم فيها مثلا تتحمل الغلا، عرفتي كيف؟ بس ما أدور عليه، نشكر الله.
7: يومي جينا بالثاني يوم العيد كورنيش طرطوس، بدنا نلعب ونتسلى، في كتير هون ألعاب حلوة، ونحنا ناخذ العيديات وهيك بنشتري شغلات، وفي محلات ألعاب وأكل وكل شيء، يعني هون كتير حلو العيد وكل عام وانتم بخير.
8: طرطوس كتير حلوة والعالم كتير مكيفة والأولاد كتير مبسوطة بالألعاب وجو كتير منيح، بس الأسعار الكافتريات كتير نار، لأنه رحت أنا ورفيقي دفعنا 34 بس حق كاسين قهوة، ايه والمي مشربناها نحن، ايه دفعونا 5000 هيك بس.
3: انطلق في مدينة اللاذقية مشروع إنساني لتوزيع لحوم الأضاحي على 700 عائلة من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجا، تجسيدا لقيم التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
9: هاي السنة الحمد لله رب العالمين قدرنا نأمل عدد لا بأس فيه من الأضاحي، مثل ما بتعرفوا عدد أو سعر الأضاحي هاي السنة ارتفع بشكل ملحوظ، هذا السبب قلل من كمية الأضاحي بسوريا.

0: سوريا بسبب غلاء الأسعار. نحن الحمد لله قدرنا ندفع هاي السنة نغطي حوالي 700 عائلة تتضمن الأيتام المسجلين لدينا وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض العائلات التواجدة في المدينة. مثل ما شايفين هون الحصة عم تكون حوالي الكيلو ونص من اللحم.
1: يحاول سكان المخيمات في شمال سوريا الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة.
2: كفراشات تحوم حول النور تدور فتيات المخيم في ساحته مستعرضات فساتين العيد أمام صديقاتهن، وعيونهن معلقة بأمل العودة إلى الديار.
3: بحب العيد لأنه روح أبر جدة وابن خايدي وبرحة منا محاشة وأنا كتير بحب العيد.
4: المات 450 عيدوني أبوي وأمي وجدي وعمي، لأنه لسه ما رحنا على أهل أمي، بكرة من الروح.
2: هنا في مخيمات إدلب لا يشبه عيد الأضحى عيد الفطر، فالإقبال أقل والقدرة الشرائية أضعف، والأولويات باتت تضيق على تفاصيل الفرح. بحسب سكان المخيم فإن نحو 40% من الموظفين تمكنوا من شراء مستلزمات العيد كاملة، في حين بقي 60% من المتقاعدين والأرامل والعجزة من دون تجهيزات مكتملة، مكتفين ببعض الأساسيات.
5: أغلبية الناس اللي ما قدرت ترجع لبلادها فتأقلمت على الجو أي هون في هالبلاد هاي في المخيمات، فصارت الناس يعني حياتها وأعمالها وأشغالها أغلبيتها بهالمنطقة أو المنطقة الشمالية جيدة، يعني لسبب أنه إذا بده يرجع لبلده الشخص أي شخص كان ضل بالمخيمات ما قدر يرجع لبلده، فبيكون ما عنده بيت، بيته مهدم، ما عنده القدرة لأنه يقدر ينشئ بيت ويعمر بيت، فظل بالمخيم مقيم.
6: والله المعيشة كان فيها غلي وفيها صعوبة، فيها شوية غلي للطبقة العاملة، يعني في من العمال ماشي حاله المقبولين يعني الحمد لله، وعاشوا فرحة العيد والحمد لله رب العالمين يعني هذا، بس بالنسبة للوضع المعيشي في صعوبة.
2: ورغم هذا التفاوت بين طبقات المجتمع يبقى للعيد حضوره وتقاليده، ولا سيما بين الأطفال، حيث تتحول لعبة الحجلة والملاهي التقليدية البسيطة إلى مساحة صغيرة للبهجة. هنا بين جدران المخيمات يصنع الأطفال بهجة العيد على طريقتهم الخاصة، ثياب جديدة ولعب وسط الساحات بما توفر لهم من أدوات ترفيهية بسيطة، هكذا ترسم البسمة على وجوههم رغم قساوة الظروف المعيشية والاقتصادية. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مخيمات الشمال السوري.
1: انضم معي مراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان، أهلا ومرحبا بك عمار. ضعنا في أجواء العيد عمار في اليوم الثالث من عيد الأضحى، اليوم كيف تبدو الحركة في الشوارع والأسواق والأماكن العامة عمار؟
7: مرحبا بك زمان، كل عام وأنت بخير والسادة المشاهدين. يعني اليوم في اليوم الثالث لأيام عيد الأضحى هنا في مدينة حلب، كما تشاهد ويشاهد المشاهدون معي هذه الأجواء، الملاهي في المنطقة منطقة ساحة الأحرار في حي الكلاسة هنا في مدينة حلب مستمرة، الازدحام موجود، ولكن هناك بعض الحوادث خلال الأيام الماضية جراء الألعاب، هذه بعض واحدة من هذه الألعاب التي كانت قد وقعت ولكن دون إصابات. البارحة كان أيضا في واحدة من مدينة ألعاب قرب جامعة حلب أيضا هناك حادثة لطفلة عمرها 4 سنوات أيضا أصيبت في أحد الألعاب بسبب عدم وجود الأمان وربما عدم وجود يعني الصيانة الدورية لهذه الألعاب، على الرغم من قلتها هي مدينة ثابتة في مدينة حلب وربما هي تعد على أصابع اليد الواحدة، على الرغم من ذلك يعني هناك حوادث في خلال هذه الأيام، ولكن هي حادثتان خلال هذه الأيام تستمر يعني الأطفال والأهالي بصحة.

0: أبنائهم أطفالهم إلى هذه الألعاب. أيضا تستمر الزيارات بين العائلات في مدينة حلب في العيديات والطقوس، طقوس عيد الأضحى المبارك، وأيضا العادات والتقاليد التي يمتاز بها العيد بالضيافات وتبادل الزيارات. أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك يعني الألعاب المنتشرة في عديد من الأحياء، بجميع الأحياء خاصة الشعبية، في كل حي هناك ساحة أو نقطة لوجود هذه الألعاب. نعم جمال.
1: نعم عمار، عموما كيف تبدو الإجراءات والخدمات اليوم في مدينة حلب بشكل عام خلال أيام العيد، خصوصا اليوم كما أشرت مع ازدياد الحركة مع وجود يعني هذه الساحات التي تتواجد بها الألعاب للأطفال؟
0: يعني أفضل من العيد الماضي، أفضل من الأسابيع الماضية، منذ أسبوع إلى اليوم يعني توجد خدمة جيدة نوعا ما، إذا بالمقارنة أو بالمقارنة بالأيام الماضية أو بالأسابيع الماضية. منذ أسبوع إلى اليوم أيام العيد حالة النظافة مقبولة نوعا ما، هناك حركة للخدمات في مدينة حلب مقبولة نوعا ما، جيدة بالمقارنة مع الأسابيع الماضية، ولكن أكيد هناك بعض أو كثير من الشكاوي خاصة مخلفات الأضاحي، وخاصة هناك تجمع لأقوام القمامة أيضا في بعض المناطق. ولكن على الرغم من ذلك سألنا، تواصلنا، رأينا بأم عيننا هناك تحسن ملحوظ من ناحية الخدمات، من ناحية النظافة، من ناحية أيضا عمل البلدية في مدينة حلب خلال الفترة الماضية، وأيضا الازدحام في هذه النقاط يعني يخلق أيضا ربما وجود هذه الأكوام من النفايات، أكوام من الأوراق التي أو أغلفة الحلويات، لذلك ربما تحتاج إلى جهد أكبر خاصة في هذه التجمعات وهذه النقاط. ولكن بشكل عام الوضع أفضل مما سبق من الشهور الماضية. جمال،
1: أشكرك جزيل الشكر. عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أصيب 7 فلسطينيين فجر اليوم من جراء قصف للاحتلال استهدف بناية سكنية وسط مدينة غزة، وتراوحت حالة الجرحى بين متوسطة وخطيرة. وفي حدث منفصل أطلقت البحرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها وقذائفها باتجاه مراكب صيادين وساحل مدينة غزة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة تزامنا مع إطلاق نار من آليات عسكرية من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. رصدت الوكالة الوطنية للإعلام حركة نزوح كثيفة من 6 قرى أنذر الجيش الإسرائيلي سكانها بالإخلاء إلى شمال زهران. هذا وشنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت بلدة معروب بجنوبي البلاد. في المقابل أعلن حزب الله في بيان له استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ في ساحة بلدة القنطرة بجنوبي لبنان. تنضم معي عبر الهاتف مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. أهلا ومرحبا بك مايا. إذن موجة نزوح كبيرة شهدتها بلدات في جنوبي لبنان، ضعينا في التفاصيل مايا.
2: نعم فعلا جمال، رصدنا حركة نزوح كثيفة من 6 بلدات في قرى وبلدات في الجنوب اللبناني بعدما قام جيش الاحتلال بإطلاق انذارات بالإخلاء الفوري إلى شمال الزهراني. هذه البلدات كانت لقرى السرفند وعدلون والبيسري. حركة نزوح كانت يعني مكتظة جدا، الأوتوستراد الذي يربط هذه المناطق بصيدا أقفل بالكامل، وبعد حوالي الساعة قام جيش الاحتلال بتنفيذ غاراته على البيسرية وعلى السرفند مستهدفا مباني وشقق سكنية في البلدات. إضافة إلى ذلك الاعتداءات الأخيرة كانت على المنصوري والخرايب والغندورية والنبطية الفوقة وبرعشيت والعباسية وسير الغربية. كذلك أيضا تحدث حزب الله وقال إنه استهدف تجمعا لجنود

0: جيش الاحتلال بصواريخ في بلدة القنطرة في الجنوب اللبناني. كذلك عدد القتلى ارتفع يوم أمس، حدثت أرقامها الصحة اللبنانية بأن 3324 قتيلا، فضلا عن أكثر من 10,000 جريح جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان وقرى وبلدات في الجنوب وكل لبنان بأكمله منذ الثاني من شهر مارس الماضي حتى يومنا هذا. وأيضا هناك تخوف في الداخل اللبناني من أن تمتد نيران جيش الاحتلال إلى مناطق يعني تشهد في هذه الأحيان وفي هذه الأثناء هدوءا حذرا، على غرار الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس.
1: أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم، مراسلة التلفزيون سوريا من بيروت. تستضيف وزارة الحرب الأمريكية جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن تستمر نحو 8 ساعات لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوبي لبنان. ويترأس الوفد اللبناني مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد جورج رزق الله، ويضم عددا من مسؤولي الجيش، إضافة إلى الملحق العسكري في السفارة اللبنانية بواشنطن العميد أوليفر حاكمة. ومن المتوقع أن يجدد الجانب اللبناني خلال المفاوضات مطلبه بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان. ويأتي هذا في حين وسعت إسرائيل هجومها في لبنان عبر تنفيذ غارة على العاصمة بيروت أمس الخميس للمرة الأولى منذ نحو شهر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز أن أي اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة، وهو ما اعتبره الخط الفاصل، مشيرا إلى أن الأخذ والرد متواصل بشأن إبرام اتفاق مع إيران.
2: بين الجهود الدبلوماسية واحتمالية التصعيد، ترقب يسود الأوساط السياسية حول توقيع اتفاق طال انتظاره بين الجانب الإيراني والأمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رهن أي اتفاق مع إيران بتحقيق صفقة جديدة لصالح الولايات المتحدة تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإطلاق محادثات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لما نقلته شبكة فوكس نيوز. مسؤولون أمريكيون أكدوا أن ترامب لم يمنح موافقته بعد، إلى جانب تصريح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حول صعوبة تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس على مذكرة التفاهم مع إيران، مشيراً إلى استمرار المناقشات بشأن بعض بنود مسودة الاتفاق رغم وجود بعض الصعوبات حول نسبة تخصيب اليورانيوم ومخزونه. مذكرة تفاهم قد يوافق عليها الطرفين تتضمن إنهاء الأعمال العدائية بين واشنطن وطهران ورفع الحصار البحري الأمريكي في غضون 30 يوماً وفتح مضيق هرمز طوال فترة المفاوضات، ويشمل الاتفاق بعداً إقليمياً على جميع الساحات بما فيها لبنان، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، في حين لا ترغب إيران بالتنازل عن إدارة المضيق ولا تسعى لفرض قيود على مرور السفن مع تمسكها الكامل بخطوطها الحمراء. الضغوط الداخلية من إدارة ترامب لإنهاء الحرب ووضع خطوط حمراء من الولايات المتحدة على المفاوضين الإيرانيين لتقديم تنازلات تخص بعض القضايا العالقة، فهل يقترب العالم من تحقيق خرق دبلوماسي قد يخفف حدة التوتر في المنطقة، أو تعثر جديد يعيد التصعيد إلى الواجهة ويهدد أمن الملاحة والطاقة في الشرق الأوسط والعالم؟
1: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

جميل مردن بك. جميل مردن بك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردن بك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآل مردن بك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردن بك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردن بك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق، عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردن بك بالوطنيين، وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردن بك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد، وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردن بك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع، حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

حلقة جديدة من عين سوريا نضع بين أيديكم فيها أبرز القضايا والتطورات التي تهم السوريين وتمس تفاصيل حياتهم اليومية. أهلا بكم وإلى العناوين. استجابة ميدانية، تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات تتواصل في دير الزور والرقة وتحركات للحد من آثارها. مخاطر متجددة، وفاة شابين في ساقية مياه بريف حلب تجدد التحذيرات من أخطارها ومطالبات بإجراءات وقائية. معاناة مضاعفة، مرضى السرطان في مستشفى البيروني بدمشق يواجهون أعباء علاج ثقيلة وعائلات تبيع مقتنياتها لتأمين التكاليف.

تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة شرقي سوريا بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية متسببة بأضرار كبيرة في المحاصيل، كما خرجت عشرات محطات ضخ المياه عن الخدمة ما أدى إلى تراجع خدمة مياه الشرب والري في عدد من المناطق وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن ارتفاع منسوب النهر أثار قلق الأهالي لا سيما في القرى القريبة من مجرى النهر، حيث اضطرت بعض العائلات إلى مغادرة منازلها تحسباً لأي فيضانات محتملة. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور عن افتتاح جسر العشارة الواصل بين ضفتي نهر الفرات أو منطقة الشامية ومنطقة الجزيرة أمام حركة العبور. وبيّنت قيادة الأمن في المحافظة أن الجسر سيكون مغلقاً بشكل كامل ونهائي أمام حركة الآليات والمشاة مع حلول فترة عصر هذا اليوم. وكانت مديرية الطوارئ في المحافظة بدأت أعمال تدعيم للجسر الواقع شرقي دير الزور، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وما تسبب به من أضرار طفيفة. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عن استنفار عدة تشكيلات وإدارات عسكرية معنية للوقوف على الاحتياجات المطلوبة في محافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطوارئ، وذلك عقب الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات. وأكدت الإدارة في تصريحات لسانة أن وزارة الدفاع ستسهم عبر تسخير كافة الإمكانات المتاحة لدعم الجهات المحلية والوزارات الأخرى المعنية بالاستجابة.

0: الإجابة في المحافظة، وأشارت إلى أن الوحدات العسكرية تجري حالياً عمليات إخلاء للمدنيين ورفع للسواتر الترابية في عدة مناطق وقرى بالمحافظة بالتزامن مع استمرار وصول الأصول والتعزيزات العسكرية للمحافظة. عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اجتماعاً موسعاً مع قادة الفرق الميدانية في الدفاع المدني السوري بمدينة دير الزور لبحث تعزيز التنسيق ورفع جاهزية الاستجابة لمخاطر فيضان نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة. وبحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الميدانية وتقييم مستوى الاستجابة الحالية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق على الأرض، كما تم بحث حزمة إجراءات طارئة واستباقية للحد من تداعيات الفيضان وحماية السكان والمنشآت والبنى التحتية. هذا وأكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في تصريح لتلفزيون سوريا أنه لا توجد خسائر بشرية حتى الآن مع جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، مستبعداً وقوع كارثة إنسانية بسبب هذا الارتفاع.
1: كما نتكلم عن كارثة إنسانية، فهناك أكيد سيكون هناك عدد من الضحايا وستكون هناك الكثير من الخسائر. ما نشهده حتى الآن الحمد لله لا يوجد أي خسائر إنسانية، تقتصر الأمور على بعض الأراضي التي كما ذكرنا ونعيد ونذكر دائما أنها ضمن سرير وحرم النهر. طبعا سنوات الجفاف الكثيرة التي مرت على البلاد جعلت هذه المناطق هي مناطق قابلة للاستصلاح، هي مناطق ربما جاذبة لكثير من التجمعات السكانية من أجل إقامة البيوت، إقامة المنشآت الزراعية أو الصناعية أو التجارية عليها. وبالتالي أنا أستبعد شخصياً يكون هناك نحن أمام كارثة إنسانية.
0: أعلن الهلال الأحمر أن الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات تسبب في نزوح أكثر من 600 عائلة بمحافظة الرقة ونحو 1600 عائلة بشكل احترازي في دير الزور إلى جانب غمر 2000 دونم من الأراضي الزراعية. وأوضح الهلال الأحمر في منشور على منصة فيسبوك أن مئات العائلات اضطرت إلى مغادرة منازلها باتجاه مناطق أكثر أماناً، هذا ونفذت الفرق عمليات إجلاء للمدنيين من منطقة زور حمرة غنام بريف الرقة، واتخذت إجراءات وقائية شملت تفكيك تجهيزات محطة ضخ طاوي رمان لحمايتها. أعلنت وزارة الاتصالات حزمة إجراءات طارئة لتعزيز خدمات الاتصال في المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، تشمل إتاحة المكالمات الخليوية والإنترنت مجاناً. وتضمنت الإجراءات تفعيل التجوال بين شبكات الخليوي وإعادة تفعيل الاشتراكات المقطوعة للإنترنت مؤقتاً، ونشر أبراج متنقلة لتعزيز التغطية مع إبقاء الفرق الفنية في حالة جاهزية على مدار الساعة وسط أضرار واسعة ناجمة عن الفيضانات. وجاء القرار عقب اجتماع طارئ برئاسة الوزير عبد السلام هيكل مع مسؤولي قطاعات الاتصالات في دير الزور، حيث تم بحث جاهزية الشبكات وضمان استمرارية الخدمة في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، لو تحدثنا الآن كيف هي الأمور في دير الزور؟
2: مساء الخير لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. يعني أبرز ما حدث اليوم هو خروج مياه الفرات على شارع الكورنيش وخروج جزء من هذا الشارع عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل هذا الشارع، وأيضا نزوح عشرات العوائل من الحوايج سواء كان حويجة قاطع أو حويجة صقر. الآن خلفي تماما مدرستين، هي مدرسة عمر بن الخطاب، كانت محافظة دير الزور قد جهزت هذه المدرستين بالتعاون مع بعض الفرق التطوعية لإيواء العوائل التي سوف تنزح كحالة استباقية الآن. قبل قليل

0: توجهنا إلى المدارس وكانت في الحقيقة ممتلئة بالعوائل، بعضهم خرج من حويج الصقر وبعضهم خرج من حويج القطع وبعضهم جاء من الريف. طبعا من أبرز أيضا ما حدث اليوم هو زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع كأول زيارة رسمية إلى محافظة دير الزور، تحدث عن مشاريع وخطط كاترين، قال أنها ستبدأ في محافظة دير الزور. من أبرز ما قاله أن أكد أن العمل على إعادة تأهيل جسر السياسية سيبدأ مباشرة بعد عطلة العيد على أن يعود الأهالي للسير فوقه خلال عام واحد. وأشار أيضا الرئيس السوري إلى أن محافظة دير الزور كانت جزءا أساسيا من خطط العمليات العسكرية منذ البداية. وضح أيضا أن تحرير المنطقة، منطقة الجزيرة، لم يكن أمرا عشوائيا ولم يكن صدفة، بل كان ضمن ما وصفها ب خطة ردع العدوان، وقال أن خيار تحرير الجزيرة كان أصعب من تحرير دمشق.
1: بالحديث عن نزوح الأهالي في هذه الأثناء، أين ذهب الأهالي وهل هناك مراكز إيواء خصصت لاستقبالهم؟
0: نعم كاترين، محافظة دير الزور بالتعاون مع مديرية الشؤون كانوا قد جهزوا قبل عدة أيام عدة مراكز داخل مدينة دير الزور لإيواء النازحين، منها في حي الحويقة مثلا مدرستين، هي مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر ابن الخطاب، كانت جهزتها عبر بعض الفرق الفنية ومديرية الشؤون، جهزت الصفوف داخل هذه المدارس ويعني جلبت بعض البطانيات وبعض الاحتياجات لهؤلاء الأهالي، خشية أن يكون هناك نزوح أو إجلاء بعض المناطق. وهذا ما حدث قبل أمس عندما نزحت 11 عائلة من حويج الصقر، واليوم نزحت بقية هذه العوائل بسبب الغمر الجزئي والكلي لبعض البيوت والمنازل داخل حويج الصقر، وأيضا حويج القاطع وبعض الحوايج الموجودة يعني على طول نهر الفرات. عشرات أيضا الأراضي الزراعية خرجت عن الخدمة. كان هناك أيضا خلال لقاء وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح تحدث عن يعني أكثر من 5000 دونم تضررت بشكل جزئي وكلي، بعض الفلاحين استطاعوا أن يجنوا محصولهم لكن البعض الآخر خسر المحصول بشكل كامل. وأيضا في محافظة دير الزور بحسب ما علمنا اليوم من المعنيين أن أكثر من 48 محطة مياه خرجت عن الخدمة، كانت بالأمس العدد 40 محطة، وكانت هناك وعود بتأهيل 10 محطات أخرى حتى تكون العدد يتقلص إلى 30 محطة، لكن ارتفاع منسوب المياه حال دون ذلك وزادت المحطات التي خرجت عن الخدمة إلى قرابة 8 محطات، ويصبح العدد الكلي 48 محطة، مع احتمالية إذا كان هناك ارتفاع لمنسوب المياه ربما تخرج بعض المحطات الأخرى عن الخدمة. لكن تحدث الوزراء اليوم من خلال لقائهم مع بعض الناشطين والصحفيين داخل محافظة دير الزور بأنه خلال يومين سوف ينحسر مستوى نهر الفرات وسيبدأ يعني يتراجع جزئيا. طبعا السيد رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث قال أن عدد العاملين من وزارة الطوارئ والكوارث في دير الزور بلغ نحو 450 عنصر في الأيام الماضية، أرسل 70 آلية إلى المحافظة، استأجار 20 آلية لمساعدة أهالي دير الزور بعد أن ارتفعت المياه. أضاف أيضا أن التعامل مع الأضرار الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه كان صعب جدا، أوضح أن منسوب المياه مياه الفرات سيبدأ بالانخفاض خلال الأيام المقبلة، والجهات المعنية بحسب ما أخبرنا أيضا الوزير أنها ستبدأ بعد انخفاض مستوى المياه بترميم الجسر الترابي الذي اجتاحته المياه قبل عدة أيام كحل إسعافي ريثما يتم العمل على تأهيل جسر السياسي. أيضا جسر العشارة كان قد خرج عن الخدمة لكن بجهود الأهالي، المجتمع المحلي، بعض المؤسسات التابعة للمحافظة، محافظة دير الزور، استطاعوا إعادة يعني تأهيل هذا الجسر من جديد بعد رفع التراب عنه لقرابة المتر الكامل بعد أن غمرته المياه، ليصبح الآن جاهزا من جديد بحسب ما تحدث عضو مكتب المحافظة قبل ساعات. الجسر باتت السيارات تعود وتذهب إليه ليصبح عندنا فقط جسرين تربط ضفتين نهر الفرات هي تعمل بشكل جيد، هو جسر الباغوز الذي يقع على الحدود العراقية السورية القريب من مدينة البكمال، وأيضا جسر العشارة الذي يبتعد عن مدينة دير الزور قرابة المسير بالسيارة لمدة ساعة كاملة. لكن هناك صعوبات كبيرة تواجه الأهالي الذين يريدون أن ينتقلون ما بين ضفة وأخرى بسبب منع محافظة دير الزور استخدام العبارات المائية، وفقط في حالات إسعافية الزوارق لأن المياه باتت سريعة جدا، ارتفاع مستوى المياه كبير جدا، وهناك توجيهات من المحافظة حرصا على الأهالي بعدم يعني استعمال أو الاتجاه إلى هذه العبارات مع

0: عبارات لإيقافها بشكل كامل، لكن بعض الأهالي قد يضطرون كحل إسعافي حالة إسعافية أو بعض الأمور الأخرى يستخدمون خلالها الزوارق كاترين.
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. بين أهميتها الحيوية وخطورتها المتزايدة، أعادت حادثة وفاة شابين إثر سقوطهما في ساقية المياه الواقعة بين منطقتي الشيخ سعيد وتل الضمان في ريف حلب الجنوبي، أعادت تسليط الضوء على المخاطر التي تشكلها هذه المجاري المائية في وقت تتجدد فيه المطالبات باتخاذ إجراءات وقائية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
2: حادثة جديدة شهدها ريف حلب الجنوبي بعد وفاة شابين إثر سقوطهما في ساقية المياه الواقعة بين حي الشيخ سعيد وتل الضمان، لتعيد إلى الواجهة المخاطر التي تشكلها هذه الساقية على السكان بعد حوادث مشابهة وقعت في السنوات الماضية.
3: والله من شيء أسبوع جايين شباب اثنين من الشارع العام معهم الموتور دراجة نارية، ما توازنوا، طبوا اثنيناتهم بقلب المي، هاي مي حلوة. وخبرنا في جيراننا هون شاب شافهم، راح خبر أهله، أجوا ما لحقوهم، كانوا متوفين.
2: تعد الساقية شريانا مهما لري الأراضي الزراعية في المنطقة، ويعتمد عليها أعداد كبيرة من المزارعين، إلى أن غياب الأسوار ووسائل الحماية على امتداد أجزاء منها يجعلها مصدر خطر دائم على المارة والأطفال والشبان.
4: إيه لو شبك مثل هذا بيمنع، هلا مثلا سيارة جاية مسرعة بشتة طريق الطين، ولد ما يفهم تجي دابة تجي، وبعد كمان أنظف إليه، شوف شو مثل الشبك هذا، هلا عم تقطع أنا وكل شيء تقطعه من هون، يعني كويس كده. هلا لو شبك مثل الشبك هذاك هذا على حرفه على طوله بيحمي، بالحامي الله اللي ما خذه بيحمي، شو تجيك عالم خي من مستوى معي وعي خالص، انا عم بقول تجي عالم من بعيده خي وين تغرق ويقعون.
2: يؤكد الاهالي ان تامين الساقيه بسياج مناسب ووضع اشارات تحذيريه في المواقع الخطره من شانه الحد من الحوادث المتكرره والحفاظ على دورها الحيوي في خدمه القطاع الزراعي من دون ان تشكل تهديدا لحياة السكان. في ظل استمرار الخطر وتكرار الحوادث، يأمل الأهالي أن تكون هذه المأساة الأخيرة وأن تشهد المنطقة خطوات عملية لتأمين الساقية وحماية أرواح المارة والسكان. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، ريف حلب الجنوبي.
1: وللتفاصيل ينضم إلينا من حلب مراسلنا عمار مرجان. أهلا بك معنا عمار. عمار، بالبداية حدثنا عن تفاصيل حادثة وفاة الشابين في هذه الساقية.
5: نعم كاترين، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني التفاصيل ذكرت في التقرير، ربما هناك عديد من هذه الحوادث أو حوادث مشابهة لهذه الحادثة مع الأسف تحصل في هذه الساقية أو حتى في باقي السواقي المشابهة أو في باقي المناطق التي تمر منها هذه الساقية وعديد من السواقي التي يعني موجودة لري الأراضي الزراعية، وهي أيضا لها أهمية كبيرة لري الأراضي الزراعية ضمن مشروع ري مناطق ريف حلب الجنوبي. هذه الساقية وغيرها من السواقي وغيرها أيضا من المسطحات المائية المكشوفة تفتقر إلى سواء لافتات للتنبيه للتحذير أو حتى إلى أسوار واقية، سواء يعني هذا حادث على دراجة نارية، ولكن هناك كثير من الحوادث، حوادث الغرق. كنا قبل فترة قريبة صورنا في هذه المنطقة هنا بالقرب من نهر قويق في مدينة حلب، داخل مدينة حلب، حادثتان لغرق، واحدة لطفل وأخرى لشاب في نهر قويق في حلب. وأيضا هناك حوادث مشابهة في الساقية التي نتحدث عنها، وهي تأتي من نهر الفرات في منطقة بين منطقة الشيخ سعيد ومنطقة خان طومان. هذه السواقي، هذه المكشوفة والتي

0: تفتقر إلى أدنى في أجزاء كبيرة منها إلى أدنى يعني الاحتياطات أو أدوات السلامة، اللافتات التحذيرية، السور الواقي، الشبك كما تحدث المواطن الذي يصف هذه السواقي ويصف خطورة هذه السواقي، هي دائما مصدر خطر وخوف. ودائما ما يحدث مثل هذه الحوادث منذ أكثر من 10 سنوات منذ وجود هذه الساقية، وربما أكثر من 20 سنة موجودة باتجاه الواحة تلعرن ومنطقة السبيرة. هذه الساقية خطرة سواء للسباحة، ودائما هناك تنبيهات لعدم الاقتراب منها سواء للسباحة أو غيرها، يعني الاحتراز منها في أثناء القيادة في هذه المناطق. إذن ما يطلبه السكان، ما يطلبه المزارعون، حتى أن تكون هناك إجراءات وقائية أكثر متوفرة، أكثر حوادث وفاة تحصل سواء للغرق سواء بالحوادث في هذه السواقي، في هذه المسطحات المائية المكشوفة. وهناك يعني تقصير من الجانب الحكومي حتى هذا الوقت من ناحية الإجراءات الوقائية. كاترين،
1: بحسب الصور التي ظهرت بالتقرير عمار حول هذه الساقية، يعني تبدو وكأن المياه غير عميقة ولكنها مليئة بالطحالب والأوساخ. ما المستفاد من هذه السواقي اليوم في حلب؟
0: نعم، هذه السواقي يعني هي قنوات جر تأتي بالمياه من نهر الفرات إلى لري الأراضي الزراعية في ريف حلب. هذه السواقي هي عبارة عن مسطحات خرسانية منحدرة ممتلئة بالطحالب أو بالأعشاب التي لا يستطيع السباح أو المواطن أو الشخص الذي ينزل إليها الخروج مرة أخرى بسهولة، بل يعني كما يوصف بأنه يعني يفقد طاقته ربما. وحاولة الصعود من هذه الساقية خاصة في خرساني والمياه أثناء السباحة أو أثناء الغوص الوقوع فيها، يعني يصعب كثيرا الخروج منها. هي تحتاج لإجراءات وقائية مشددة. خلال السنوات الماضية عفوا كان هناك حوادث مشابهة، شبان يسبحون في هذا المكان، ولكن أثناء السباحة لا يستطيعون الخروج منها بسبب عدم قدرتهم على الشبك في هذه الساقية، في هذه الجدران التي تكون يعني منزلقة أو تسبب الانزلاق بشدة بسبب وجود هذه الأعشاب أو الطحالب. وأيضا ربما تكون بالظاهر تكون يعني غير عميقة ولكنها خطرة إذا في حال النزول إليها سواء للسباحة أو لأسباب أخرى. هناك تحذيرات كبيرة بشكل دائم من النزول إلى هذه المياه، من النزول إليها لأي سبب كان، على الرغم من أهميتها لري الأراضي وخاصة في هذه المناطق، ولكن هناك خطورة كبيرة خاصة بأنها غير مناسبة للسباحة. أيضا
1: من حلب كنت معنا عمار مرجان، شكرا جزيلا لك. يواجه مرضى السرطان في مشفى البيروني بدمشق واقعا صحيا صعبا يزيد من أعباء العلاج ويثقل كاهل العائلات الساعية لتأمين فرصة لإنقاذ حياة ذويها، ما دفع بعضهم إلى بيع مقتنياتهم الشخصية لتأمين ما يمكن من المال في محاولة لتغطية تكاليف العلاج وسط ظروف معيشية وصحية صعبة.
2: لم تجد أم جابر خياراً سوى بيع مقتنيات منزلها والعمل في تنظيف الأبنية لتأمين جرعة علاج لطفلها المصاب بأورام خطيرة، جرعة قد تمنحه فرصة جديدة للحياة لكنها تكلف ما يفوق قدرة عائلة لأشهر.
3: أنا متابعة لابني بجرعات مناعية، وهي الجرعات يعني ألفي أولاء عم محسن دبر وحدة، هو كل 21 يوم بده وحدة، أيام بتوصل الجرعة لتسعة مليون، 13 مليون، أيام 8 حسب الدولار كمان. اضطريت بيع مرة جرة غاز، مرة من الالتهاب، مرة من الخاتمة، اضطريت روح اشتغل شطف دروج والبيوت، رحت على صيدلية حكيت لها خدي هويتي لك بعطيكي كليتي

0: تعطيني جرعة.
1: قصة أم جابر واحدة من عشرات القصص داخل ممرات مشفى يفترض أن يكون ملاذا لمرضى السرطان، لكن

0: بأي مواعيد واضحة لتوفرها بشكل منتظم.
1: هي جرعة جديدة اسمها كاتسيلا، هذا علاج موجه. سألنا بالمشفى، قال من سنتين ما اجى هذا الدواء على المشفى. طيب ايمتى بده يجي على المشفى؟ ما حدا بيعرف. هلا عم بشتري الدواء ب$1000، يعني انا قدرت اشتري هذا العلاج هذا الشهر، الشهر الجاي ما قدرت اشتري.
0: في محاولة لمعالجة هذا النقص، أعلنت إدارة برنامج السرطان في وزارة الصحة عن مناقصة كبيرة ما تزال قيد الاستجرار، بهدف تأمين كميات من الأدوية النوعية والجرعات اللازمة. وفي المقابل يؤكد أطباء اختصاصيون داخل مشفى البيروني وجود هذا النقص، معربين عن أملهم بأن تسهم الإجراءات المقبلة في تحسين واقع المرضى.
2: هلا للأسف في كتير أدوية فعلا هي نحن في عنا شح فيها، ولكن تم طلبها بشكل نظامي، وهي على أمل أنه قريبا تتوافر، مثل التاكسن والدكتوروسين والهيرسبتين تراستوزوماب. هي أدوية نحن بنعترف أنه هي أدوية أساسية، ولكن نحن ما زلنا ضمن الإجراءات، ونعرف أنه الوقت استطال يعني، ونحن مدائين مثل المرضى، ولكن قريبا متوقع كل هذه الأدوية رح تجي.
0: بين وعود رسمية وواقع يومي صعب، تختصر هذه الحكايات معاناة آلاف العائلات التي لا تواجه السرطان وحده، بل تواجه أيضاً كلفة النجاة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
3: وعبر الهاتف تنضم إلينا من دمشق مراسلتنا مريت عبيد. أهلاً بك معنا مريت. مريت، لو تحدثينا عن أسعار أدوية الأمراض المزمنة بشكل عام ومدى توفرها في سوريا.
4: نعم، مرحبا كاترين. طبعا أدوية مرض السرطان هي الأغلى، تقريبا أقل جرعة من مرض جرعة أدوية السرطان من $300 أمريكي وحتى $1000 أمريكي في بعض المشافي. طبعا حال مشفى البيروني كغيرها من العديد من المستشفيات الحكومية يوجد نقص حاد وكبير في المستشفيات، في الأدوية عفوا داخل هذه المستشفيات. طبعا تعزو المستشفيات هذا النقص إلى نقص التمويل ونقص الدعم، وهنا أتحدث عن المستشفيات بشكل عام وعن الأدوية بشكل عام، ومنها أيضا من الأدوية الأكثر نقصا هي أدوية التصلب اللويحي، والنقص الأكبر يبقى في أدوية السرطان. التقينا سابقا بالعديد من المرضى في مشفى البيروني وتحدثوا لنا عن هذه المشكلة، وقالوا أن نقص الأدوية يلزم الكثير بشراء الجرعات أو الأدوية من المستشفيات الخاصة، علما يعني كما تحدثت أنه أقل دواء أو أقل جرعة تتجاوز أو تبلغ قيمتها $300 أمريكي حتى $1000. طبعا البعض يعجز عن شراء هذه الجرعة، أحيانا يستغني عنها إلى أن تتوفر في المستشفى، في مستشفى البيروني، وهذا يعني قد يستغرق شهر أو شهرين أو حتى أكثر. التقينا أيضا بأحد المرضى يقول أنه لجأ إلى بيع المقتنيات، ومنهم أيضا من يعني يشترون الأدوية عن طريق دين، وأن من ليس لديه دخل كبير لا يستطيع شراء جرعات. وكما تحدثت أصحاب المستشفيات الحكومية تعزو هذا إلى نقص التمويل. طبعا أيضا يعني هذا العجز أمام تأمين الدواء يأتي في ظل الأعداد أو أعداد المرضى المتزايدة. بحسب إحصائيات كاترين، أن مشفى البيروني تستقبل نحو 1000 حالة ورمية جديدة شهريا، واستنادا إلى إحصائيات السجل السرطاني سجلت 12,000 حالة جديدة سنويا أيضا. وبحسب تصريحات مدير المشفى، أشار إلى أن الإصابات يعني تتمثل بكثرة في فئة الشباب على عكس السابق. طبعا الأطباء صحيا يعزو تزايد في مرض السرطان، ربما من بسبب الطعام الملوث وإدخال المواد الكيميائية، أيضا بسبب تلوث الهواء والضغط النفسي والوراثة وغيرها من الأسباب. طبعا المشكلات داخل المستشفيات لم تقتصر فقط على نقص الأدوية المجانية، بل أيضا إلى نقص في الأجهزة والأجهزة الطبية والتقنيات الطبية اللازمة. أيضا عانت مشفى البيروني سابقا من توقف أجهزة الطبقي المحوري الثلاث أيضا، مما دفع العديد

0: من المرضى إلى إجراء الصور والفحوصات في المستشفيات الخاصة، وهذا ما كان يثقل كاهل العائلات،
1: نعم
0: وخاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة. وهذا أيضا الحال في مشفى المواساة، كما تحدث مدير المشفى أنه يوجد أيضا نقص في العديد من الأدوية، وأيضا تعاني المشفى من ضعف في البنية التحتية، وجميع يعني هذه أسباب نقص
1: شكرا.
0: الأدوية والمستلزمات يعني تعزوها إلى ضعف التمويل الحكومي في هذا القطاع.
1: ماريا التعبيد كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مستمرون معكم في عين سوريا، وفيها بعد الفاصل استمرار أجواء عيد الأضحى المبارك في ثالث أيامه.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. تشهد مختلف المدن السورية في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك أجواء هادئة نسبيا مع استمرار الحركة الاجتماعية داخل الأحياء والمنازل عبر الزيارات العائلية وصلاة الأرحام، كما يبرز توافد متفاوت إلى المنتزهات والساحات العامة في عدد من المناطق ضمن مظاهر احتفالية متباينة بين مدينة وأخرى، ويتنوع قضاء العطلة بين لقاءات عائلية داخل المنازل ونشاط محدود في بعض الأماكن العامة مع اقتراب انتهاء إجازة العيد وعودة العديد من المواطنين إلى أعمالهم خلال الأيام المقبلة. وحول الموضوع ينضم إلينا من حماة مراسلنا ياسر الروح ومن ريف إدلب إبراهيم السويد. أهلا بكما معنا. البداية معك إبراهيم، حدثنا كيف كانت الأجواء خلال اليومين الماضيين بريف إدلب؟
1: نعم حقيقة كادرين، أولا بداية كل عام أنتم بخير جميعا. كادرين، بالنسبة لأوضاع يعني العيد وأجواء العيد طبعا هي متفاوتة بين منطقة وأخرى، لما نتحدث عن يعني إدلب بشكل عام نتحدث عن ثلاث مناطق رئيسية تتفاوت بينها يعني أجواء العيد. المنطقة الأولى كانت هي منطقة المخيمات، والتي يعني بحسب ما تنقلنا فيها تبدو الأجواء خجولة نوعا ما، الكثير من الأسر فضلت الذهاب إلى المناطق التي يعني نزحت منها، وتحدث عن مناطق ريف إدلب الجنوبي أو مناطق يعني ريف إدلب الشرقي ومناطق ريف إدلب الغربي. هذه المناطق التي كانت سابقا يعني مناطق يعني نزوح، كانت قد عادت الكثير من الأسر لتقضي يعني العيد أو أجواء العيد في هذه المناطق. المنطقة الثانية التي أيضا يعني كنا نرصد بها أجواء العيد وهي مدينة إدلب ومدينة الدانة وسرمدة، وهذه القرى والبلدات التي هي يعني تضم كثافة سكانية عالية، وبالتالي أيضا يعني شهدت أجواء من الاحتفاليات وأجواء من الكرنفالات الأساسية، إضافة إلى أيضا يعني بعض الفعاليات التي أقيمت تحديدا في المركز الثقافي في مدينة إدلب، وكانت يعني يوم أمس تحديدا وأول أيام أيضا العيد كانت هناك عدد من الفعاليات الأساسية التي أقيمت في المركز الثقافي للأطفال وغيرها من فئات العمرية للأطفال. إضافة إلى المنطقة الثالثة التي أنا أتواجد بها الآن وهي مناطق ريف إدلب التي كانت مدمرة داخل مدينة معرة النعمان حيث نتواجد الآن، مثل هذه المناظر يعني العيد الماضي لم تكن يعني موجودة هنا كاترين. نتحدث عن يعني على الرغم من أنها يعني ألعاب بدائية نوعا ما، إلا أنها بدأت تحضر في هذا العيد، وبدأت الأسر أيضا تعود إلى هذه المناطق، إحياء طقوس العيد بشكل أساسي، زيارة الأقارب. يعني قبل قليل كنت أتجول في مدينة معادة النعمان أشاهد العائلات التي بدأت تخرج يعني إلى الشوارع وبدأت تزور أقربائها لليوم الثالث على التوالي، وبالتالي نتحدث عن أجواء هي لم تكن متواجدة العيد الماضي ولا قبله العيدين يعني الماضيين. قبله لم يكن هناك أعياد في هذه المناطق بشكل كامل لأنها كانت هي مناطق مدمرة وكانت خاضعة لسيطرة النظام المخلوق وكانت خطوط تماس، لكن اليوم نتحدث عن إعادة الحياة إلى هذه المناطق. نشاهد أجواء العيد يعني تختلف بين قرية وأخرى، إلا أن هناك أجواء وهناك يعني استمرار للحياة هنا في هذه المناطق التي هي كانت مدمرة واليوم تعود إليها الأجواء. نعم كاترين.
0: ننتقل إلى حماة لرصد أجواء العيد معك ياسر، كيف احتفل الأهالي في حماة بهذا العيد؟
2: نعم كاترين، بداية كل عام وأنت والمشاهدين والزملاء الأعزاء بخير. طبعا أنا الآن تواجد في أحد الحدائق العامة ضمن مدينة حماة. هذه الحديقة كانت سابقا غير مأهولة ولا يأتيها المواطنون، ولكن بالفترة الأخيرة يعني تم يعني تحديث بعض الأعمال فيها، يعني تم استحداث بعض الألعاب لكي يعني تعج بالناس، خصوصا في اليوم في عيد أيام عيد الأضحى المبارك. طبعا العيد هنا في حماة يبدأ يعني يبدأ فعليا بعد العصر، يعني تقريبا بعد أو قبل غياب الشمس بقليل، الناس تبدأ تتوافد ويعني إلى المنتزهات. طبعا في الصباح ممكن أن تكون هناك زيارات عائلية، زيارات اجتماعية يعني للمعايدة على بعضهم البعض، ولكن يعني في هذا التوقيت بالتحديد يعني الناس تبدأ بالذهاب إلى المنتزهات كما تلاحظين هنا في هذا المنتدى، هذا المنتزه يعني هناك يعني اقبال على اقبال من المواطنين، خصوصا ان اليوم الجو معتدل يعني، وهناك نسمات عليله يعني الناس مبسوطه بالعيد بشكل جيد يعني. طبعا اضافه الى ذلك يعني هناك الذي جمل المدينه وجمل العيد في حما هو يعني مجرى العاصي ودوراء النواعير الذي كان مقصد الاول لابناء المدينه وابناء الريف ايضا والزوار الذين يقصدون هذا المنظر الطبيعي، وهو يعني من معالم مدينه حما. يعني اليوم منذ قليل كنا بفعالية للأطفال، كان هناك أحد الجمعيات تقوم بفعاليات لأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأيتام يعني في أحد المراكز الموجودة هون ضمن مدينة حماة، كانوا هناك بعض الألعاب لهم وتوزيع الهدايا وتوزيع أيضا ومدبة غداء أيضا، يعني كان هناك عديد من الفعاليات ضمن مدينة حماة. ولكن يعني لو ننتقل إلى الريف الحموي، الريف الحموي المدمر يعني كان سابقا يعني يعاني من دمار وما زال يعاني، يعني هناك نعم. بعض القرى ما زالت مدمرة ولا يوجد فيها أي طقوس للعيد، ولكن مع يعني هذا العيد يعني تحسنت الأحوال بشكل مقبول نوعا ما، يعني صنعوا لحياتهم أو قاموا بعمل أجواء العيد في مناطق المدمرة التي عاد إليها النازحون مؤخرا.
0: وهذا ما يعني تحدث به إبراهيم. سأنتقل مجددا إليك إبراهيم. إبراهيم، تحدثت أن هذا أول عيد في معرة النعمان يحتفل به الأهالي، حدثنا أكثر عن هذه العودة.
1: نعم نعم، بالفعل كاترين، يعني اليوم عندما نتحدث عن مناطق يعني التي هي كانت مدمرة، وبالتأكيد يعني قبل عام من الآن العودة كانت يعني ضعيفة جدا جدا، نتحدث اليوم عن يعني بداية فصل الصيف، وبالتالي هناك أريحية حتى في السكن في المنازل التي بها يعني دمار جزئي، وبالتالي ما كنت أشاهده تحديدا هي عودة يعني ملحوظة نوعا ما، لكن ربما بحسب ما علمنا يعني أيضا من مصادر محلية ومصادر حكومية ربما تكون العودة أكبر يعني بعد الامتحانات الأساسية والتعليم الثانوي بشكل أساسي، لأن الكثير يتعلق بهذه أو يتتعلق العودة بهذه الامتحانات بشكل أساسي، وربما نشاهد يعني عودة أكبر. بالنسبة للأجواء في هذه المناطق بدأت تعود تدريجيا يعني بعد القرى والبلدات العيد الماضي، يعني أنا تجولت فيها كان لا يوجد أي شكل من أشكال العيد. هذا العيد بدنا نشاهد يعني الأسر، بدنا نشاهد يعني حتى الذين يتواجدون في مناطق إدلب وريف إدلب في سرمدة وغيرها، الأسر التي نزحت بشكل أساسي بدأت تعود لقضاء هذا العيد عند أقربائها هنا وعند أهلها في هذه المناطق، رغم وجود يعني المنازل المدمرة لهم ورغم يعني الدمار الحاصل هنا ونقص في الخدمات. لكن أيضا أريد أن أنوه إلى نقطة هامة، عندما تحدث الزميل عن يعني في حماة عن يعني الحدائق العامة هنا، يعني بالنسبة لهذا الأمر نوعا ما هو مفقود نتيجة يعني أن المناطق هي تعرضت لقصف كبير جدا في ريف إدلب الجنوبي أو مناطق شرق مدينة معرة النعمان، وبالتالي يتم العمل يعني على إصلاح الشبكات المياه والكهرباء بشكل أساسي، إضافة إلى الطرقات، وحتى تأتي بعدها مرحلة يعني الحدائق العامة وغيرها يعني المنتزهات الأساسية. لكن هنا مثلا في مدينة معرة النعمان، هذا المنطقة معروفة هي منطقة الكورنيش، وبالقرب يعني من الجامع الكبير في مدينة معرة النعمان، هذا بالأساس هو منطقة يعني في كل عيد يكون هناك ازدحام، يعني حتى في مناطق أخرى سواء كان في مدينة كفرنبل أو مدينة خان شيخون ومناطق أخرى في ريف إدلب الجنوبي التي هي مناطق كانت تشهد نزوح، بدأت بها أجواء العيد هي مقبولة نوعا ما مقارنة بالأعياد السابقة، لأن العيد الماضي كنت أحاول أن أرصد يعني أجواء العيد في هذه المناطق كان لا يوجد حقيقة، كانت خجولة جدا حتى في مدينة يعني معرة النعمان، لكن اليوم هناك عودة تدريجية على أمل أن يكون هناك أيضا يعني بحسب الوعودات الحكومية أن يكون هناك صفر مخيمات أو صفر خيمة كما وعدت يعني الحكومة خلال عام 2026، وبالتالي نتحدث فقط يعني عن منطقتين، يبقى مدينة يعني المدن الرئيسية كمدينة إدلب وغيرها هو المناطق التي كانت تشهد يعني نزوح، وبالتالي لا يوجد هناك مخيمات. لكن للأسف العيد في منطقة المخيمات هناك يعني يعني عيد بعد عيد يتراجع بشكل كبير جدا في تلك المنطقة لعدة أسباب، يعني منها العودة الجزئية إلى هذه المناطق، ومنها حتى يعني البعد عن المناطق الأساسية التي هجروا منها.
0: من معرة النعمان إبراهيم السويد ومن حماة ياسر الروح، شكرا جزيلا لكما وكل عام وأنتما بخير. يمر العيد الثاني على مهجري السويداء في ريف درعا الشرقي وسط تردي الأوضاع المعيشية وعجز الأسر عن تأمين مستلزماتها الأساسية، ويجدد المهجرون مطالباتهم بوضع حد لمعاناتهم وتأمين عودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.
3: والله مر علينا العيد صعب، هذا ثاني عيد صعب، يعني كيلو حلو مجدنا نجيب لأولادنا، لا بدنا نشتري شيء، والمية مشترى كله مشترى، وما في لا شغل ولا عملة، ويعني حالتنا صفر شيلة، وإحنا بدنا نعود لبلادنا، رد بلادنا.
4: مضى علينا العيد، لا معنا مصاري، لا معنا شيء، يعني ما معنا شيء، نحن كلنا مستضيفين مدارس بالصيف يعني بأول الشتوية، قاموا احتاجوا مدارسهم أهل درعا جزاهم الخير استضيفونا، أخذوها لأولادهم حتى داموا فيها، الساعة أغلب العائلات برا يعني لا جابوا له شوادر ولا جابوا له قاعدة بالفلح.
5: جاء العيد لا قدرنا نجيب لأولادنا ولا نعيد، وشفتوا الغلا شلون على الناس. الناس عايفة حالها، المية صارت مشترة، ما عاد جاتنا مية ولا خبز ولا شيء، والناس وضعه والله سيء شيلة. الله يعين الناس، الله يعين الأوادم، وعلى أساس أنه حتى أخذوا مننا البطاقات الحمر من شهر رمضان على أساس يسلمون عليهم مصاري، أخذوهن سجلوهن بس ما شفنا والله شيء.
6: مر علينا عيد أسوأ منه ما فيه، شايف شلون، ولا بحياتنا مر علينا العيد، لا مصروف مع الناس ولا مونة عند بيوت العالم ولا لباس للأولاد، كيلو حلوة الناس ما قدرت تجيب الأولاد تفرح مثل فرحة الأولاد الباقيين، شايف شلون، وإحنا يعني وضع يرثى له، ما في شيء عندنا، مياتنا مشترى، أكلها خبزاتنا مشترى، مونة نفذت ما في عند العالم من 5 شهور، الهلال الأحمر ما بين علينا.
0: نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الطبقة مدينة النور وحارسة السد، بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
2: عيون
1: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد، وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة، في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضوا في جمعية العربية الفتاة معارضا للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصرا فاعلا في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيرا عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيسا للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوات الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفاً على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملا معه تناقضاته الشخصية، وملخصا لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. عندما يذكر اسمان رقة ودير الزور يتذكر سوريون مدنا دفعت أثمانا باهظة بكل تغيير طرأ على سوريا، فبقيت حاضرة في كل محطة مفصلية من تاريخ البلاد. مدن تتربع على ضفاف الفرات، اعتاد أهلها التعايش مع النهر والاعتماد عليه، فكان مصدر رزقهم ومياههم وزراعتهم وجزءا من تفاصيل حياتهم اليومية. لكن الفرات الذي ارتبط في الذاكرة بالحياة عاد هذه الأيام متصدرا النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، فبعد يوم كامل من تداول صور المياه الغزيرة والطرقات المغمورة، ما تزال كلتا المدينتين تتصدران النقاشات، في حين يواصل السوريون متابعة ما يجري هناك لحظة بلحظة. يبدو أن الرئيس الشرعي يتفق مع ما ذكرناه حول أهمية المدينتين في التاريخ السوري وحاضره ومستقبله، إذ وصل اليوم إلى دير الزور قادما من دمشق لزيارة المدينة التي طالتها أضرار جمة أثر الفيضانات بعدما غمرت المياه أراض زراعية وطرقا ومرافق خدمية في عدة بلدات وقرى تقع على ضفتي النهر. ومع انتشار المقاطع المصورة لزيارة الرئيس ومقاطع أخرى وثقت دخول المياه إلى بعض المناطق، تحولت القضية إلى واحدة من أكثر ملفات تداولا بين السوريين، خاصة مع المخاوف من اتساع الأضرار التي قد تطول السكان والمزارعين خلال الأيام المقبلة. بين من ينشر صورا للخسائر الزراعية ومن يتحدث عن صعوبة الوصول إلى بعض القرى، برزت أيضا موجة تضامن واسعة مع أبناء دير الزور والرقة الذين وجدوا أنفسهم مجددا في مواجهة ظرف استثنائي يفرض تحديات جديدة على حياتهم اليومية. مقاطع مصورة عديدة نشرها سوريون ظهر اليوم لجوانب من زيارة الرئيس إلى دير الزور، منها هذا المقطع الذي وثق دخول عدد كبير من السيارات إلى المدينة، قيل إنها تقل الرئيس الشرع. دعونا نشاهد.

لحظة وصول الرئيس إلى مطار دير زور المؤهل حديثا وانضمامه إلى رتل رسمي التقطتها عدسات الكاميرات وتداولها ناشطون سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: أيضا من على جسر سياسية في مدينة دير الزور ظهر الرئيس الشرع مع الوفد الحكومي المرافق له.
1: هم يجوا اللي جاي هذول
2: على المحافظه
1: هو طلبنا هو
0: لحظة وصول الرئيس الشرع إلى دير الزور أظهر ترحيب الديريين فيه بين هتافات وزغاريد، وذلك رغم المصاب الذي يعاني منه سكان المحافظة. نشاهد تلك اللحظات ونعود. زيارة الرئيس لدير الزور شغلت حيزا من تفاعل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم أن الحدث ما زال حديثا نتابع أبرز هذه التعليقات. ما يطلق على نفسه أبو النصر فدعوس قال: أهلا وسهلا بين أهله، نتمنى من السيد الرئيس أحمد الشرع يجول بأحياء دير الزور، وليس الضرر الوحيد ارتفاع منسوب المياه المؤقت، بل إن الأحياء المدمرة بحاجة حلول إلى جانب الطرق والكهرباء. تعليق آخر من عبد الله علوش يقول فيه: اليوم الغدا ثريد بامي عند أهل دير الزور، أهل الكرم والطيب. أيضا حلا علقت: الله يحفظك سيادة الرئيس، يا ريتها الجاية يكون فيها خير للبلد وأهل البلد، أضعف الإيمان مشكلة الجسور. تعليق أخير لخالد قال: بسوريا بالعيد إذا بدك تغير حنفية بيقولك لبعد العيد، الرئيس بنص العيد جاي يتفقد الدير وأهلها، وبيطلع واحد وبيقولك ما تغير شيء. لم تكن فيضانات الفرات حدثا جديدا على السوريين، فالنهر الذي منح مدن الشرق الماء والزراعة والحياة كان قادرا في بعض السنوات على قلب المشهد بالكامل خلال أيام قليلة. وبينما يتابع السوريون اليوم صور المياه المرتفعة في دير الزور والرقة، تعود إلى الذاكرة فيضانات بقيت محفورة في تاريخ المنطقة لعقود طويلة. ففي عام 1884 شهد الفرات واحدا من أعنف فيضاناته، حتى أن الأهالي أطلقوا على ذلك العام اسم طامة الفرة، بعدما تسببت المياه بأضرار واسعة على امتداد ضفاف النهر. أما فيضان عام 1929 المعروف شعبيا باسم فيضة أبو عبار، فيعد من أكثر الفيضانات حضورا في ذاكرة أبناء دير الزور. وتشير روايات محلية إلى أن تدفق النهر وصل حينئذ إلى نحو 6000 متر مكعب في الثانية، مقارنة بمعدل طبيعي يقارب 800 متر مكعب، ما أدى إلى غمر أحياء ومنازل ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية. وفي مطلع أيار عام 1967 شهد الفرات أيضا فيضانا وصف حينئذ بأنه الأقوى منذ نحو 100 عام، وأدى إلى أضرار كبيرة في 38 قرية ومئات المنازل أيضا في محافظات حلب والرقة ودير الزور، قبل سنوات قليلة من إنشاء السدود الكبرى التي ساهمت لاحقا في ضبط تدفق المياه. أما اليوم فالمشهد مختلف جزئيا، فبدلا من فيضان ناتج عن غياب السيطرة على مجرى النهر، جاء الارتفاع الحالي بعد امتلاء بحيرة سد الفرات وفتح بوابات المفيض للمرة الأولى منذ عام 1988 تقريبا، وسط تحذيرات من ارتفاع إضافي في المناسيب قد يتجاوز مترا فوق المعدلات الطبيعية في بعض المناطق. ورغم أن الأضرار الحالية ما تزال أقل من الكوارث التاريخية التي شهدها الفرات قبل عقود، فإن المشاهد القادمة من دير الزور والرقة أعادت إلى الأهالي ذاكرة سنوات طويلة كان فيها ارتفاع النهر خبرا يكفي وحده لإثارة القلق في كامل شرق سوريا. مقاطع عديدة غزت السوشيال ميديا سوريا لمشاهد من ارتفاع منسوب المياه في دير الزور، لكن هنا في هذا المقطع رصد ناشطون وصول المياه إلى الشارع العام في مدينة دير الزور لأول مرة منذ عام 1967. دعونا نشاهد.
3: هذا منه أخوتي أهل الدير من فضل فضل وليس أمر، يعني فضلا وليس أمرا، بالله عليكم الحذر أخوتي أهل الحويجة قاطع صقر، المي طلعت خلاص طلعت وصلت الشارع، هذا هو المي، إذن المي بالله عليكم أخوتنا الحذر، أطفالكم ولدكم المي لدرجة هاي طلعت، حياكم أخوتي طلعت.
0: بالعودة إلى حديثنا مشاهدين حول الفيضان الحالي وتفاعل أبناء دير الزور مع القضية، هنا في هذا المقطع المصور الذي نشره أحد الناشطين من دير الزور يمازح صديقه الذي يحاول رفع ساتر ترابي على جانب النهر لمنع دخول المياه إلى الأراضي الزراعية. نشاهد.
4: هذا يريد سكر الفراء بالمسحة، محمد المحمود يريد سكر الفراء بالمسحة يريد سكر، ده تفرجوا على الشغل.
0: كان من المتوقع بالنسبة لرواد وسائل التواصل الاجتماعي أن يروا أي شيء، لكن هل تتوقعون مشاهدينا أن تشاهدوا شخصاً يستخدم قاربة للتنقل في منزله؟ هذا الحدث هو ما وثقته عدسة كاميرا في منطقة حويجة كدرو بمحافظة الرقة. دعونا نشاهد معاً.
5: تفرجوا.
0: في الرقة انتشر مقطع مصور آخر لشخص يصيد السمك في فناء منزله وتمكن من حصاد صيد وفير وفق ما أظهره المقطع.
6: وسبحان الله وضعنا الشبك وانظروا إلى أسماك، طبعا نرسلها للمعنيين لأنه وضعنا الشبك بفناء المنزل وانظروا إلى كمية الأسماك، هذا فضل الله سبحانه وتعالى وهي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فنطالب بالحفاظ عليها ونطالب بالتركيز على هذا الأمر والاستفادة من هذه الفيضانات.
0: حول قضية ارتفاع منسوب المياه والفيضانات في كل من دير الزور والرقة علق ناشطون على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضا منها. كرم قال: من غير الطبيعي استمرار تهميش وتجاهل مطالب أهالي دير الزور بإعادة الإعمار والبنية التحتية المسحوقة من بناء وصحة وتعليم وأمن واعتبارنا في كل مرة وقودا. هذا رأي كرم. أما إسلام فكتب وقال: ليش هلأ لحتى التفتوا للدير ولا خفتوا على أبار النفط ما تغرق، حسبي الله ونعم الوكيل. أما ماهر فقال: دير الزور بحاجة لأفعال وليس أقوال، الخطابات والتصاريح لا تعمر جسور. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لاستكمال الحلقة، ابقوا معنا.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: شاب سوري جاء إلى اسطنبول مؤخرا وكان ينوي التوجه إلى سوريا، لكن خللا في أوراقه منع توجهه إلى سوريا مباشرة. ولسوء حظه فإن القنصلية السورية مغلقة بسبب عطلة العيد التي ستستمر لعدة أيام، ما دفعه للتواصل مع القنصلية وشرح حالته الاستثنائية. بدورها أبلغته القنصلية أنها ستفتح أبوابها في يوم العطلة لتسيير معاملته ومنحه بطاقة عبور إلى سوريا. نشاهد تلك التفاصيل في هذا المقطع الذي نشره الشاب على حسابه في الفيسبوك.
1: جماعة أنا هذا الرجل قررت هيك صوره على السريع بس لحتى أورجيكم دولتنا السورية لوين وصلت معها. أنا هلأ بإسطنبول ورأي خالصة طبعاً بدروع على سوريا ما بحسن فوت لأنه يعني باسبوري خالصة مدته، فكنت عم بتواصل مع السفارة السورية والدنيا عيد ويعني مسكرين ما في حدا فاتح، يعني كل الدنيا مسكرة بما فيهم السفارات وقنصليات وكل شيء. فعم بتواصل مع السفارة السورية وقلت لهم وضعي هيك هيك هيك والجواز بس والباسبور خالص وبدي روح على سوريا وما في ورق شو بنعمل؟ قالوا لي خلص نحن بنفتح السفارة وبنعطيك بنظبط لك ورقة عبور. فعم بحكي إنه يعني لهون وصلت معقولة؟ عن جد الله يجزيهم خير. طبعا الدكتور خالد هنداوي السفير قائم بالاعمال وحتى سفير روماني دخل على الخط، يعني ما اكلت معي اكثر من اني اشرح لهم وضعي. قالوا لي اهلا وسهلا فيك تعال. فهلا بدي اروح على السفاره ابعث للشاب اللي بده يمشي لي الاوراق انه كيف بدي اوصل للسفاره وكذا. قال لي وين انت؟ بعث لي موقعك. فبعثت له موقع قال خلص خليك عندك انا جاي اخذك. فيعني خدمه ولا احلى من هيك، لك دخيل رب سوريا ودخيل رب الحكومه. والله الشباب عم يشتغلوا شغل ببكي.
0: تواصلنا بدورنا مع القنصلية السورية في اسطنبول التي أوضحت من جانبها بعض التفاصيل. وقالت القنصلية لتلفزيون سوريا إن الحالة المتداولة لمواطن سوري مقيم في النرويج وصل إلى اسطنبول خلال عطلة رسمية ضمن برنامج سفر محدد مسبقا، وبعد ورود تنسيق رسمي بشأن حالته وظروفه الخاصة تم تقديم المساعدة اللازمة له وفق الأصول. وأكدت أن هذه المعالجة جاءت لاعتبارات إنسانية واستثنائية مرتبطة بطبيعة المبادرة والظروف الزمنية الخاصة بها، ولا تمثل إجراء عاما خارج الأنظمة والتعليمات المعمول بها. تعليقات عديدة رصدها فريق ريبوست حول الموضوع، نستعرض بعضا منها. خالد كتب: هذا من فضل ربي على الشعب السوري، رحمته وسعت كل شيء، هذه نتيجة صبر الشعوب المظلومة، حاشا الله أن ينسى عبده. أما عماد فكتب وقال: بالتسعينات بالسفارة السورية بالرياض أعطانا مندوب السفارة السورية مذكرة مرور أو عبور، وقال مثلها مثل الجواز، ما حدا بيحكي معك شيء. الله يبارك فيه، وعند وصولي على المطار أوقفوني المخابرات الجوية. أما فارس فقال: لما يكون اسمك مواطن بتكون هيك المعاملة بدولة بتحترم حالة بتحترم شعبها. عزمان أول كنا رهائن، الله وكيلك. علاء سامي وهو رحال سوري معي مباشرة هنا في الاستديو، أهلا ومرحبا بك علاء. الحمد لله على السلامة بداية.
1: الله يسلمك، شكرا كثير لتواصلكم يعني واستضافتي.
0: يعني بداية انت كنت بتوجه من رحلة من النرويج وصلت على اسطنبول وبتجه مباشرة نحو سوريا، اكتشفت انه في مشكلة بالأوراق. وصلت مع القنصلية، كيف تواصلت مع القنصلية؟ كيف بشكل او باخر حسنت تتواصل معها؟ كيف كان الرد؟ وكيف كان يعني رأيك بالموضوع بشكل كامل؟
1: والله هو بداية يعني لأنه الناس بتتخيل إنه أنا أصلاً ما كنت محضر حالي وفجأة بدي الناس يعني بدي القنصلية تفتح بوابها مشان تخدمني، هذا يعني صار في ضغط كتير كبير. طلعت هذا القانون طلع أو يعني هاي الإجراءات طلعت بعد ما كنت أنا بلش الرحلة تبعي، وكنت على طريق، أنا صار لي تقريباً 60 يوم على الطريق نازل على الدراجة الهوائية يعني من النرويج. فطلعت هي قرارات يمكن بسبب عطلة العيد، وأنا كنت على الطريق يعني ماني مفكر إنه رح يطلع هي قرارات بموضوع العبور يعني خاصة من المعابر التركية. فلما وصلت على رومانيا تواصلت مع السفير السوري برومانيا الأستاذ أنس بدوي الله يجزيه خير، وقلت له أنا وضعي 1-2-3 نازل على البسكليت وما بقدر يعني هلأ شو لازم أعمل يعني لحتى أحسن أعبر من الحدود التركية لحتى أكمل المبادرة تبعي اللي أنا نازل من شانها. فبعد ما شاف المبادرة وتفهم يعني كل الخلفيات تواصل هو مباشرة مع السفارة أو القنصلية باسطنبول وقال لهم الشاب وضعه 1-2-3 إذا بتقدروا تساعدوه. وبدوره الدكتور هنداوي وصلني مع الشباب بالقنصلية وهن يعني ما أصر
0: الأمور انحلت وانتهت المشكلة بشكل كامل.
1: أبدا يعني، بس يعني أنا صدمني صراحة يعني التفاعل، يعني أنه فتحوا لي بيوم العيد فتحوا لي الباب وقالوا لي أهلا وسهلا فيك وضيفوني يعني شوكولاتة وشربوني مي وعملوا لي كل الإجراءات.
0: الحمد لله أنا انحلت المشكلة بشكل كامل. أنت أطلقت هالمبادرة وأطلقت هالرحلة باتجاه سوريا، شو الفكرة الأساسية منها؟ شو الهدف من هاي المبادرة؟ هل هناك يعني أهداف شخصية إنسانية بشكل كامل من هاي المبادرة؟
1: طبعا يعني هي انا المبادره تبعي بدات من اسمها سايكلينج فور هوب فروم اوسلو تو دمسكوس. انا طبعا معي هي دائما هي الكرتونه بحملها معي وبصور الناس بتتصور معي وانا شايلها مكتوب عليها فروم اوسلو تو دمسكوس. والهدف من هي الرحله انه نحن عندنا تقريبا
0: ترفع بالله شوي معلش هيك تطلع الكاميرا كمان شوي
1: هيك
0: تمام
1: From Oslo to Damascus. وهو طبعاً يعني هي الرحلة على البسكليت من أوسلو لدمسكوس مسافة بتقطع تقريباً محدود 5000 كيلومتر أو أكثر شوي. أنا عندي هدفين من هي المبادرة. نحن عندنا في مشكلة بسوريا واللي هي التعليم الأطفال. نحن عندنا تقريباً 2.5 مليون طفل سوري ما عندهم وصول للمدارس أو وصولهم محدود جداً بسبب المشاكل بسبب الحرب يعني. ففي عندنا نحن تقريباً بحدود 12000 مدرسة مدمرة بشكل كلي أو جزئي. في عنا بحدود 3-4000 مدرسة هدول مدمرين يعني غير قابلين للاستخدام. ونحن عم نحكي هلأ بس عن مدارس مدمرة مش عن احتياج الدولة للمدارس الجديدة يعني. ففي عنا كارثة كبيرة 2.5 مليون طفل سوري هدول إذا ما نحن هلأ لحقنا حالنا ودخلناهم على المدارس لحتى يتعلموا ما بعرف شو ممكن نتخيل كيف ممكن يكون مستقبلهم بعد 10 سنين من هلأ وكيف ممكن يكون مستقبل الجنريشن كله يعني بالبلد. خاصة ما أنه نفكر إنه إحنا كمان في عنا جيل سابق كمان كان تحت يعني بزمن الحرب كتير منهم ما تعلموا فصار في عنا سلسلة. إذا ما كسرنا هي السلسلة هلأ بصير يعني شبه مستحيل إنه تقدر أنت تقوم بالدولة ونحن بحاجة ل يعني ناس متعلمة لحتى نحسن نطور بلدنا. فهذا هو الهدف الأول. الهدف الأول تبعي من هاي رحلة هو رفع الوعي. فأنا نازل من النرويج باتجاه أوسلو باتجاه عفوا مدينة دمشق العاصمة السورية عم بدور على العواصم العربية المدن الضياع على كل أماكن يعني بقدر روح عليها. بروح من خلال هاي الرحلة على المدارس الغربية مدارس الألمان مدارس النمساويين بالتشيك النشاطات عم بروح على المساجد على الكنائس أي مكان فيه تجمع للناس مو ضروري يكونوا سوريين يعني من أي جنسية مشان بس احكي انه يا ناس يا عالم انه احنا في عنا كارثه اذا ما لحقناها هلا لا تلومونا بعدين يعني انه احنا لازم هدول الاطفال يفوتوا على المدارس لانه من حقهم انه يصير فيهم مثل هدول الاطفال اللي باوروبا يعني اللي يفوتوا على مدارسهم وبيتعلموا وبيعيشوا حياه الطفل اللي هي لازم تنعاش. بينما بسوريا الاطفال للاسف يعني بسبب الظروف اللي تعرضنا لها ناس يعني الاطفال يا بيكونوا بالشوارع يا بمحلات بيشتغلوا يعني بمحلات الباعه والميكانيك وما الى ذلك. فهذا الهدف الاول. الهدف الثاني ولأنه أنا ماشي تقريبا يعني بحدود 5000 كيلومتر مثل ما نقول نحن بالشام مشان توفي معي فعلى الأقل عم حاول ابني مدرسة واحدة بسوريا فعم بجمع تبرعات لبناء على الأقل مدرسة واحدة وهذا الشيء اللي عم حاول أكمله.
0: المدرسة تم تحديد مكانها بشكل كامل أو
1: إيه طبعا أنا
0: إيه؟ وين مكان مدرسة؟
1: طبعا أنا هاي المبادرة يعني بتعامل مع NGO فريق ملهم تطوعي يعني مشان المصداقية والشفافية يعني ما بتعامل فيها يعني ما بعملها بشكل شخصي. فتم تحديد المدرسة تواصل مع يعني وزارة التربية والتعليم حددنا مدرسة بمنطقة النشابية مدرسة العبادة للبنات تسع تقريبا 360 طالبة بالفوج الواحد يعني يمكن نحن يكون بحدود 720 يعني طالب وطالبة بالفوجين. بالإضافة أنه هي راح توفر فرص عمل لكثير من المعلمين يعني كادر تدريسي بحدود 16 معلم ومعلمة وباقي الكادر. فيعني المدرسة محددة

0: طبعا انا بطريق يعني بواحد بتعرض لكثير مواقف. هلا راح اشرح لك انا البسكليت هاي مشان تعرف انت شو في عندي. انا
1: معلش لو سريعا لانه
0: ايه ايه
1: وقت
0: هلا
1: البرنامج
0: انا عندي
1: بالانتهاء.
0: هون شنطتين من قدام وشنطتين من ورا. عندي هذا خزانة الملابس تبعي، وبالطرف الثاني المطبخ والحمام، يعني كل شيء بدي اياه للطبخ والاكل والشرب والحمام موجود. هون عندي المكتب، يعني الديسكتوب تبعي موجود هون، وانا ماشي على الطريق بحسن بشتغل كل شيء بدي اياه واموري تمام. وعندي هون غرفة النوم في عدة التخييم كلها اللي بحتاجها، وهي غرفة المعيشة مثل ما بيقولوا، فيها كل الأشياء الأخرى اللي أنا بحتاجها على الطريق. وهون بحط الأشياء اللي يعني اللي سهل الوصول لها، المي، الأكل، كذا، وحياة تمام يعني ماشية، مبسوطين مع بعض أنا وياها كثير، بنحب بعض
1: إن شاء الله تحقق يعني أهداف هاي المبادرة بشكل كامل ولها إنك توصله بشكل كتير كبير. أشكرك جزيلا، شكر على موسى
0: علاء
1: سامي
0: yeah.
1: لمشاركة معي في هذه الحلقة من برنامج ريبوست. أشكر أيضا موصولكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم بخير.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

وصلوا أهلي لبشار وقالوا له إنه يعني عدنان بعدين أصل له أمر، قالوا إن هو محبوس لحساب باسم، هل سجنه هو بيطاله؟ أصلاً أنا ما بعرف شو تهمتي يعني، أنا لبعد 19 سنة بيعدل العرفة شو هي التهمة تبعي، حاطي لي تحقير رئيس دولة بيقصد على حافظ الإسلام، زائد شروع بالقتل العمد لباسل اللي بيقصده. طلع بالرقيب اللي واقف فراي قال له ركبتوه على الحصان، قال له ركبنا أول ما إجا، قال له ركبوا كمان على الحصان يعني ضربوا. قال ليش كنت عم تصلي؟ قلت له ما عم صلي، بعرف ممنوع الصلاة. رد الحرس اللي شافني قال له لا كان عم يصلي. فتحوا رجلي من أول لآخر، الرجلتين بين العظم يعني، لما قاموني من الدولاب أروح على المنفردي وبدون يعني أركض، مالي حاسس ماشي، مالي حاسس إني ماشي، أنا بفكر حالي طاير بالهواء، دم بس على الأرض، مالي حاسس بشي. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي. أنا الفارس عدنان قصار من دمشق، معتقل لمدة 22 سنة، من 8/1/1993 لل 15/6/2014. سبب الاعتقال هو خلاف بيني وبين باسل الأسد. اللي حصل انه عن طريق شخص كان طبعا جنده من فرسان النادي، عسكري بيخدم نيكو هو من فرسان النادي، طبعا عن طريقه اتفق مع المخابرات من كم فر التحية العسكري 215، حطوا كان يطلع هو معي يعني، التقي فيه انا وطالب سيارتي على النادي، التقي فيه بساعة الامويين، يطلع معي بيحط شنطة رياضية بكتفه. يوم الأيام يعني كان يوم جمعة وملقح الخير يعني وبرد يعني، وما في بثمانية واحد هذا الحكي إنه ما في ركب خيل، لقيته واقف ساحة المويين عم يقول لي إنه لقيته عم يشر لي، قلت له ما في اليوم ليش طالع، ما في يعني ركب، ما في شيء، خيل ملقح. قال لي بدي أطلع أثبت وجودي كوني عسكري. طلع إنه متفق مع المخابرات وشنطة، حاطت قنبلة بشنطة تبعه اللي بيحطها بكتفه، حطها معي بالسيارة يعني بالمقعد وراني. فت ربع ساعة شقيت على الخيل وطلعت، أساس نازل معي ولا طلعوا 2 من المحرس تبع النادي من بوابة النادي مسدسات وحطوا براز فورين يعني، حتى كمين يعني ما بيعرفوا يعملوا، إنه فتحوا باب السيارة وفتحوا الشنطة وطالعوا قنبلة منها يعني. شو قلت له ما بعرف يعني، هذا الشنطة تبعه وسألوا له، عصبوا لي عيوني وكلبشوني حطوني بالسيارة واخذوني، بعدين عرفت انه بفرع التحية العسكري. فوتوني طبعا، حطوني بالاول بغرفه ما بعرف يعني، انا مطمش ما بعرف وين، طلعوني باسانسير لفوا على اخر طابق، انه بغرفه باب خشب مسك لحالي، حطوني وما يحكوا معي. بعد 3 أيام نزلوني عند محايد احد، طبعا ما لي شايفين مطمش كله وكلباش بالفرق، حطوني بمنفرده، ضليت 6 شهور يعني منفرده. طبعا يعني من خلال التفكير بالمفردة قاعد انه شو اللي عم بيصير، عم يقول لي صار يحكي معي يعني يسألني أسئلة، فأنا عرفت انه هو عبارة عن، انا طبعا بالبداية عرفت انه هو عبارة عن كمين من طريقة انه فتح الشنطة وكذا دغري يعني، معناتها انت عرفان انه مسبقا في شيء وعم تعمل، معناتها بين كمين. طلبت المحقق وقت كنت بالمفردة، طلبت المحقق انه انا يعني تعملوا لي كمين ليش يعني شو صار، قال لي انتبه على حالك لا تحكي الحكيم ودير بالك على حالك، وبلشوا يضربوني يعذبوني يعني، حتى يعني انه نوع من الارهاب يعني انه عم يروح.

يقولي انه ما احكي او خاف او فضل دائما اطلب من حي انه انا بني عامل شيء. طبعا ما بعرف شو كتبوا شو كاتبين ما بعرف. بصمني على او عفوا وقعني على 3 ورقات شو كاتب ما بعرف. بعد 6 شهور حولوني لهون لصيدنايا. أصلا أنا ما بعرف شو تهمتي يعني. أنا لبعد 19 سنة بيعدل العرفة شو هي التهمة تبعي. حاطين لي تحقير رئيس دولة بيقصدوا على حافظ الأسد، زائد شروع بالقتل العمد لباسل بيقصدوا. يعني ما عرفت تهمتي يعني. عدت أنا بصيدنا بالفرع 6 شهور وبصيدنا هون بالباب الأسود 10 شهور و عمل حادث ومات باسل أنا بهون بصيدنا بالطابة بالباب الأسود. بعدها تحولت على سجن تدمر، قعدت 7 سنين ونص بتدمر، منها 4 سنين ونص منفردة وتعذيب كل شيء. وبعدين رجعون لهون، ضليت 11 سنة بصيدنايا. وصار استعصانا نحن هون، الاستعصان اللي عملناه بهون بصيدنايا. بعدها وزعوا السجناء، نقلوني أمن ناسي، نقلوني على المبنى الثاني السجن الأبيض بصيدنايا الأبيض. كمان ضليت، وصار بلشت الثورة بال 2011 نحن وهون. حولوا بعدين على عدرا. بعدرا كان 19 سنة لحتى قدرت أعرف شو التهمة تبعي. هي التهمة اللي حطوا لي، يعني ذكرتها. هلا مثل أي سجين بيدخل لتحت على اليومية بالأولى بتعذيب، بضربوه بسلاح كذا، بتفتيش بضربوه، بلشوا بقى من هنا عم يكتبوا الأسماء، بلشوا بوكس وضرب يعني يبدو إنه جاء من الفرع التوصية أو شيء. بلشوا

ايش كم شهر قعدت في بعدين نقلوني من الغرفة الأولى من المهجع الأول حطوني بالمهجع الرابع. إجا من المحكمة الميدانية بيقولوا النائب العام بيجي بتثبيت أقوال بيقولوا له ما بعرف يعني إعادة تحية أو تثبيت أقوال من النائب العام بيقولوا له من المحكمة الميدانية إجا نزل من الأجنحة كلها بتسجنا من كل الأجنحة خلاني آخر واحد حط بعد ما خلص من السجناء كله خلاني آخر واحد مصفوفين قاعدين بالأرض قال له للرقيب جيبه إجا قعد صار يسألني أسئلة ما لها علاقة بالشيء اللي أنا جاي يعني متوقف مشان إنه موضوع قنبلي أو شيء جاي صار يسألني إنه كم حصان تركب و شو أنواع الخيول وكم ساعة بتتدرب يعني أسئلة ما لها علاقة بالشيء اللي هي اللي جاي مشانه عم يكتب حاطط وراء وعم يكتب كتب سطرين برأس الصفحة بعدين قال وقع حاطط هيك ثلاث وراء بشكل تدريجي ما قلت له على شو متوقع قال أقواله قلت له قلت هدول الكاتب انزعج يمكن من كلام انه ليش يعني ثلاث وراء حاطط وانا براس صفحه سطرين طلع بالرقيب اللي واقف وراي قال له ركبتوه على الحصان قال له ركبناه اول ما اجى انه ضربته قال له ركبوا كمان على الحصان يعني ضربوا وقعني ثلاث وراء ثلاث وراء وقعت انه هو عم يقيمهم فلتو من ايده طلع انه ورقتين فاضيين ورقه بس اللي كاتب اللي كتب عليها شو حطها شو ما بعرف انا يعني هو شيء بحزب النفس انه يعني قضيت 20 او 25 سنه بالرياضه وحققت انتصارات كثير انه اجي اتعامل هالمعامله يعني مشان خلاف يعني انه هو خلاف ايجابي مو سلبي يعني انه كنت انا دائما اعترض انه ليش بدك تبدل خيول ليش بدك تعطي فلان حصان ليش بدك تاخذ حصان يعني شغله انه بتصب مصلحه الفريق مصلحه الرياضه بالبلد فهذا الشيء اللي كان يحز في نفسي بعد ما نقلوني من الغرفة الأولى نقلوني على هاي الغرفة الرابعة هن أربع مهاجر بس في هذا الجناح كان معي اثنين أو ثلاثة أشخاص بعد فترة طالعون ضليت لحالي بهاي الغرفة وأنا بهاي الغرفة في يوم فتحوا الباب صار هيك حسينا في فوضى او شيء شو في ما بنعرف فاتوا مجموعه عناصر ومعهم كرابيج وكذا طالعوني فتحوا الباب النهجة وطالعوني صاروا يضربوني برا كرابيج ما بعرف ليش يعني ما نعرفانين شو اللي صاير ضرب ضرب ضرب ستة سبعة ما بعرف قديش كم واحد صاروا يضربوني كرابيج ردوا فوتوني على الغرفة يعني شبه منهار ردوا عادوا الكرة مرة تانية كمان ظلت تتكرر هالحالة كل يوم شيء أربع أو خمس مرات يعني أنا ما أعرف ليش لثالث يوم لحتى من الغرف هذا من طريق الحمامات من للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار إنه باسل عامل حادث ومات ظل يتكرر هذا الشيء لفتره يعني لفتره ظل كل يوم يطالعوني يضربوني مره بالجناح قدام الغرف الثانيه ثلاث غرف الثانيه او برا بالمسدس بالساحه ناح باب الجناح برا طبعا الاجنحه كلها تشوف يعني ضرب ما ظليت هيك لفتره بعدين في يوم بعد ثلاث شهور اجوا بالليل فتحوا الباب قال كنت نايم قال قوم ما بعرف انا شو في قال كنت بغرق ما معي يعني الثياب اللي لابسه نزلنا تحت على اليوميه حلقوا لي شعري على الصفر بالمره

وأخذوني وش الصبح الساعة يعني يمكن 5 أو 6 ما بعرف، أخذوني على تدمور، على سجن تدمور. وصلت تدمر كمان استقبال مثل العادي، وضرب يعني ضرب بشكل وحشي. طبعا منفردة، حطون ضليت 4 سنين ونص منفردة وتعذيب يومي هنيك. يعني إذا بدي أحكي لك عن التعذيب بدها يمكن أيام وأشهر، بدها لأنه هذا بشكل يومي، كل يوم 4 مرات. يعني بيقول لك إنه مثلا فطور وغدا وتنفسين، واحد بعد الفطور واحد مسائي، صباحي ومسائي. طبعا هنا مو تنفس، هو تعذيب. برا عم اصلي، ممنوع هنيك صلاة وصيام منفرد. في الى المفردة مثل فتحة شرائب الاولى، حرس بيروح بيجيب رائب، فجاي متخفي يمكن وما حسيت عليه. وانا عم اصلي شافني عم اصلي، مليت فتح الباب، كان بكانون يعني برد كان، وقال اطلع لبرا. طلعت لقيت جايبين دواليب وكرابيج. قال ليش كنت عم تصلي؟ قلت له ما عم صلي، بعرف ممنوع الصلاة. رد الحرس اللي شافني قال له لا كان عم يصلي. عندهم بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس، هن يعني بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها بيطقطقوا العظم، يعني بسمع صوت طقطقة العظم قبل ما بلتج الضرب. يحطون طبعا بالدولاب، و4 عناصر، واحد من قدام، واحد من ورا، واحد من على اليمين، واحد من على اليسار، بيضربوا كل ضربة 4. في ناس بعدين التقيت فيهم بجناحتك عدوهم، قالوا لي 1000 قبل، يعني عندهم 1000 ضرب. أنا ما عاد حسيت بعد 200 300، ما عاد حسيت، يعني تخدرت. وبيغمى علي، برد بكته مي، بيصحى بضلوا عم يضربوا. فتحوا رجلي من أول لآخر، الرجلتين بين العظم. يعني لما قاموني من الدولاب اروح عن منفردي، وبدهم يعني اركض، مالي حاسس ماشي، مالي حاسس اني ماشي، عم بفكر حالي طاير بالهواء، دم بس على الارض، مالي حاسس بشيء. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، ولا لا دواء ولا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. طبعا بعد ما مات باسل صرت كثير يعني يعذبون، كل ذكرى وفاته يطالعوني ويضربوني. يعني زيت زرعه التعذيب من اول، هو يوميا في تعذيب. طالعني مره بالصبح وعلى الفطور يعني او التنفس الصباحي، ثقبوا لي اذني بضرب ثقبه اذني. بعد الظهر تنفس المسائي، كسروا لي اسناني، وهذا ضلوا يضربوني، هذا الفك صار فيه كسر. ضليت 10 أيام ما بقدر أفتح تمي، يعني كثير تألمت. كمان لا علاج ولا شيء. مرة قال منبطحان، طالع التنفس، قال منبطحان. طبعا ممنوع الواحد يطلع، بيطلع يعني منحني هيك مثل راكع، يعني ممنوع يطلع بالرخيم هيك، يعني المشي هنا. قال منبطحان، بطحت. طبعا فتحت عيني هيك شوي، شفته بخياله بالشمس، ركض رخيم، طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه، ما بعرف قديش، كمان ما قدر اخذ نفس. يعني التعذيب عندهم هنيك للموت. يعني حتى مره عم اقول له يعني مشان الله، يعني ما عاد تحمل او شيء من الضرب، يعني التعذيب بطيئا بعد بضل بيضرب. قال هلا العصايه بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. هي وحده يعني مقوله مشهوره لرقيب كان يقول. بال 2001 سكروا سجن تدمر، حولوني لصيد نايره هون. ضليت 11 سنة بصيد نايره هون. هي انا وبالسجن، طبعا اهل وصلوا لما استلم بشار الحكم، وصلوا اهلي لبشار وقالوا له انه يعني عدنان بعدين صار له امر.
قالوا هو محبوس لحساب باسين، هذه سجنه هو بيطاله، يعني إشارة منه أنه ما بدي طاله. بال 2008 حصل استعصاء مشهور بسجن صيد ناين. هو طبعا على ثلاث مراحل صار. اول مرحله انه رقيب، صار خلاف بين رقيب واحد الشباب الاسلاميين، كفر او شيء او شو عمل بمصحف او شيء، فدخلت اداره السجن ولفلفت الموضوع. مره ثانيه كمان نفس الشيء، ضلت بباله مدير السجن. بيوم من الايام الساعة 6 الصبح، نحن كنا بالألف يمين الطابق الثالث فوق، سمعنا حركة بكير الساعة 6 الصبح، ولا فاتوا مجموعة عناصر شيء 1400 عنصر بين رقيب وشرطي ومساعد ضباط، فاتوا معهم هراوات وكلبشات هدول البلاستيك، فاتوا صاروا يكسروا أغراض السجناء ويضربوهم ويكلبشوهم بال. طبعا عرفنا احنا من عن طريق المنور تحت الاجنحه انه هيك فاتوا عم يكسروا، فمن فوق تحركنا قدرنا نعمل التفاف ونكسر الحيط ما بين الجناحين. في مثلا الف يمين الف يسار في حيط باخر الجناح، فتحناهم على بعض، عملوا الشباب مثل التفاف وحصروا، عملوا التفاف نزلوا على الطابق الاول وحصروا ال 1400 شرطي ورقيب وضباط، حصرون وحبسون فوتون على الجناح وسكروا عليهم. هلأ دخلوا من برا ما بعرف، صاروا يرشوا على السجناء، فطبعا أخذوا الموبايلات شباب، في كمان شباب من حقوق الإنسان أخذوا الموبايلات من الرقباء من المساعدين ومن الضباط، تواصلوا مع البي بي سي ومونتي كارلو وكذا، حكوا له انه هيك صار معنا. طبعا كانوا في شباب طلعوا على السطح فورا استشهدوا، بلشوا يرشوا عليهم من تحت. بعدها بس انتشر الخبر والاذاعات ذاته، اجى امر انه وقفوا لا بقى تطلقوا النار، بس حاوطوا السجن. حاوطوا السجن، واول شيء جابوا لقوا الابراج تبع، حطوا ابراج تشويش حتى ما يعودوا يتواصلوا مع حدا، وجابوا قناصات حطوا على رافعات قناصات. هلا اول شغله رشوا خط تبع المي مشان تفضل الخزانات ما يضل مي ابدا، نوع من الحصار يعني. وقفوا يعني دعم الاكل والشرب، بس نزلوا الشباب لتحت على المطبخ، كان في طبعا في الموني حاطين خضار ولحمه وطحين وكذا، فصاروا يكسروا خشب الخزن ويعملوا مثل فرن، وصرنا يعني نقدر. والمي حاولوا فورا شباب بعد ما رشوا المي الخزانات حاولوا يرشوها مشان تنسخب وتفضل المي، الشباب فورا صلحوها وظبطوها فكوها وحطوها بالارض، فصاروا يقننوا فيها، يعطوا كل سجين مثلا أنينة مي وثلاث خبزات سوا، طبعا عملوا صاج وعملوا فرن على الحطب وصاروا يخبزوا ويطبخوا يعني. هيك ضلينا 10 شهور للحين. بتذكر شخص طالع راية، طلع على الدرج هذا لفوق على المسطوح كاتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، حامل طلع الراية، أول إجت طلقة من قناصة على إصبعته، نزل داواها، رد طلع مرة ثانية استشهد الله يكمل. طبعا راح سجناء كثير رشوا قناصات كثير، فكان ما في حل إلا إنه نسكر النوافذ هي تبع الأجنحة كلها، صرنا نقلع بلاط ونطالع الرمل البحص، نحط نعبي أكياس، ورشات صارت تشتغل شيء يخيط، بنعمل اكياس ونسكر مثل ساتر يعني، عملنا نسكر لحتى ما يشوفوا تحركات ناس، وفتحنا الغرف بكل الاجنحه من اول غرفه لاخرها، اللي صارت تنقلات في منبرات الغرف من جوات الغرف من اول غرفه لاخرها جوا.
يتحرك واحد من غرفة لغرفة.

اي واحد بيطلع على القناصه فورا تقنص. كما بذكر انه واحد كان معنا بذكر اسمه ناجي، كنا قاعدين بغرفه بده يطلع انه لا تطلع على القناصه، قال لا لا ما بي. مجرد ما فتح الباب طلع كان كمان استشهد كمان قناصه. بال 2014 يعني صار هو يعني اكثر من اربع او خمس مرات اصدر عفو وما يشمل، يعني خلص يعني انه مثل بقيه الناس يعني من لائمه الله اعلم. فبتفاجئ انا ب 15/6/2014 المساء اجى المساعد عم يسال على اسم، عم يقول محمد الصار. قلت له أنا يعني بعرف حد من جناح، كله ما في بيت قصار غيري. قال لي مبروك إخلاء سبيل، يعني ما صدقت، يعني طلبت إذن إني أتصل مشان أخبر أهلي إنه أنا طالع بكرة. خبرتهم بيت إنه أنا بكرة الساعة 9 بطلع من باب سجن عدرا.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: اهلا
1: بوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

قصر البنات درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارتسفيلد الذي درس

موقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح، حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

هذه نشرة السابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبدأها بالعناوين. الرئيس الشرعي يزور محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري، ويبحث مع وجهاء وأعيان المحافظة داعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يكشف لتلفزيون سوريا عن تضرر أكثر من 2400 عائلة من جراء ارتفاع منسوب مياه الفرات، ويؤكد استمرار خطط الاستجابة. تلفزيون سوريا يرصد أجواء اليوم الثالث من عيد الأضحى ويواكب تقاليده في عموم البلاد. أخيراً، ترامب يقول إنه سيجتمع اليوم في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران، ويقول إن الحصار البحري عليها سيرفع فوراً.

0: زار الرئيس أحمد الشرع اليوم محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث التقى عددا من الوجهاء وأعيان المحافظة. وذكرت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية أن الرئيس الشرع التقى عددا من وجهاء وأعيان المحافظة، وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل معها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخدمية والتنموية والمعيشية. كما استعرض الوزراء المعنيون أعمال وزاراتهم وخطط العمل والاستجابة في القطاعات المرتبطة بالخدمات والبنية التحتية والإغاثة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وينضم إلينا من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، حدثنا بداية عن الزيارة التي قام بها الرئيس الشرع إلى دير الزور ولقاء الأعيان وما نتج عنه.
1: مساء الخير لك ربا ولمشاهدين الكرام. نعم، كأول زيارة رسمية لمحافظة دير الزور جاء الرئيس أحمد الشرع إلى هذه المحافظة قبل أن يلتقي بوجهاء وأعيان ومسؤولي محافظة دير الزور. توجه إلى النهر ويعني راقب عن كثب ارتفاع منسوب المياه، توجه إلى جسر السياسية كرسالة إلى أهل دير الزور أنه نظر إلى هذا الجسر وحاله بعد مطالبات من أهل دير الزور بإعادة تأهيل جسر السياسي الذي يعتبر الشريان الوحيد الذي يربط مدينة دير الزور بالريف، ثم عاد والتقى بوجهاء وأعيان المحافظة. وأول شيء تحدث به هو إعادة تأهيل جسر السياسية، قال أن أهالي دير الزور سوف يمشون على جسر السياسية بعد 12 شهرا أي بعد سنة، وقال أيضا أنه سوف يتم العمل على البدء بإعادة تأهيل جسر السياسية بعد العيد. تحدث عن حجمة أعمال سوف تقوم بها الحكومة السورية في محافظة دير الزور، وأن من أولوياتها بحسب ما أخبر العمل على إعادة الحياة إلى محافظة دير الزور. كان برفقة الرئيس أحمد الشرع ستة وزراء، من بينهم مثلا وزير الطوارئ والكوارث الذي تحدث من جهته عن يعني قدومه إلى دير الزور. قال أن الوزارة جاءت كرد دين لأهالي دير الزور، أكد أن وزارة الطوارئ والكوارث نشرت أكثر من 40 نقطة إطفاء في المحافظة قبل يعني جني المحاصيل الزراعية تحسما لأي كارثة. أضاف أن عدد العاملين في كوادر وزارة الطوارئ والكوارث في دير الزور نحو أكثر من 450 عنصر. قال أنه أرسل 40 آلية إلى المحافظة، استأجر أكثر من 20 آلية إضافية للتعامل مع الأضرار الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه. وأوضح أيضا الأمر المهم الذي ذكره هو يعني أن منسوب المياه سوف يبدأ بالانخفاض خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية ستبدأ بترميم أيضا الجسر الترابي الوحيد الذي يربط مدينة دير الزور بالريف والذي انهار بشكل كامل.
0: طيب مصعب، والآن تنقل لنا أوضاع المدنيين بشكل عام، وخاصة مع حديث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث عن أن هناك أكثر من 2000 عائلة متضررة، كيف هي أوضاع المدنيين الآن أيضا؟
1: ربما قبل دقائق أنا كنت متواجد في أحد مراكز الإيواء في مدينة دير الزور. عندنا الآن مركزين، ومحافظة دير الزور ومديرية الشؤون والعمل بدأت بإنشاء مراكز أخرى. المركزين هم خلفي تماما، مركز مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر بن الخطاب. 100 عائلة بالضبط نزحت من حويجة صقر، أجليت إن صح التعبير، وجاءت إلى هذين المركزين، وبدأت فرق الهلال بالتعامل معهم بإعطائهم بطانيات ويعني بعض الاحتياجات، ثم سلل غذائية حتى يقضون الأيام القادمة. لكن التقيت ببعض هؤلاء العوائل، بعضهم قال لي أنه ترك رزقه وحلاله بحسب ما أخبرني، أراضي زراعية في حويجة صقر قد غمرت بالمياه، بعضهم قال أن ترك يعني المياه غمرت المنزل جزئيا، فترك بعض الشباب خوفا على المواشي وخوفا على الأراضي الزراعية. إنما كان هناك تنبيه من محافظة دير الزور ومن فرق إدارة الطوارئ والكوارث بإجلاء المنطقة بشكل كامل، وكإجراء احترازي قامت مديرية الكهرباء بقطع كبل الكهرباء عن الحويجة بشكل كامل تحسما لأي طارئ. أيضا عندنا شارع الكورنيش، المياه خرجت من مستوى النهر ودخلت إلى هذا الشارع بما يقارب النصف متر، جزء كبير من هذا الشارع قد غمرته المياه بشكل كبير جدا. أيضا بالنسبة للأراضي الزراعية، مئات الدونمات خرجت عن الخدمة. كان هناك لقاء مع وزير الطوارئ وكوارث رائد الصالح، تحدث عن تضرر ربما 5000 دونم بشكل تقديري بحسب ما أخبرنا، أن البعض منها قد ضرر بشكل جزئي والبعض بشكل كلي، خسر العشرات من الفلاحين أراضيهم. وأيضا هناك مشكلة تواجه محافظة دير الزور، هي مشكلة محطات المياه التي كانت تقدم بالأمس ب40 محطة خرجت عن الخدمة، لكن اليوم الحديث عن 48 محطة خرجت عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه ربا.
0: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت المراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عن استنفار عدة تشكيلات وإدارات عسكرية معنية للوقوف على الاحتياجات المطلوبة في محافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطوارئ، وذلك عقب الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات. وأكدت الإدارة في تصريحات لسانة أن وزارة الدفاع ستسهم عبر تسخير كافة الإمكانات المتاحة لدعم الجهات المحلية والوزارات الأخرى المعنية بالاستجابة في المحافظة. وأشارت إلى أن الوحدات العسكرية تجري حاليا عمليات إخلاء للمدنيين ورفع للسواتر الترابية في عدة مناطق وقرى بالمحافظة بالتزامن مع استمرار وصول الأصول والتعزيزات العسكرية للمحافظة. أعلنت وزارة الاقتصاد إرسال 1050 طنا من مادة الطحين إلى محافظة دير الزور في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي وضمان استمرار عمل الأفران في ظل الظروف التي تعيشها المحافظة من جراء فيضان نهر الفرات وتضرر عدد من المناطق. وأشارت الوزارة إلى أن قوافل الإمداد جرى تجهيزها مباشرة من محافظتي حمص وحماة قبل توجهها إلى دير الزور بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة وضمان استمرار تزويد الأفران بمادة الطحين من دون انقطاع نظرا للأحداث الجارية. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات وتأجيل الجلسات العملية خلال الفترة المقبلة. وأكد الحلبي وضع خطة احتياطية بديلة للمرحلة المقبلة على مستوى الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الفرات لضمان استمرار العملية التعليمية. هذا وأشار الحلبي إلى أنه جرى الطلب إلى الفرق التطوعية الجامعية للمشاركة في الأعمال الإغاثية بالتنسيق مع رئاسة جامعة الفرات نظرا للتطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الجزيرة. أعلنت وزارة الاتصالات حزمة إجراءات طارئة لتعزيز خدمات الاتصال في المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، تشمل إتاحة المكالمات الخليوية والإنترنت مجاناً. وتضمنت الإجراءات تفعيل التجوال بين شبكات الخليوي وإعادة تفعيل الاشتراكات المقطوعة للإنترنت مؤقتاً، ونشر أبراج متنقلة لتعزيز التغطية مع إبقاء الفرق الفنية في حالة جاهزية على مدار الساعة وسط أضرار واسعة ناجمة عن الفيضانات. وجاء القرار عقب اجتماع طارئ برئاسة الوزير عبد السلام هيكل مع مسؤولي قطاعات الاتصالات في دير الزور، حيث تم بحث جاهزية الشبكات وضمان استمرارية الخدمة في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وتنضم إلينا من دمشق ديالة البحري لتنقل لنا مزيد من التفاصيل عن الاستعدادات الحكومية في المنطقة الشرقية بخصوص الفيضانات، ونبدأ من موضوع الاتصالات وما أعلنته الوزارة. تفضلي ديالة.
2: نعم مرحبا ربا. يعني حقيقة هو استنفار حكومي على مختلف الأصعدة، وذلك يعني على خلفية ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الذي يعني شهدته المنطقة. يعني هذا الارتفاع غير المسبوق حقيقة منذ أعوام طويلة. سلسلة من الإجراءات الحكومية تم اتخاذها بين عدة وزارات بشكل متزامن لمحاولة احتواء تداعيات يعني هذه الأزمة. وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ربا قامت بعدة إجراءات استثنائية حقيقة، من بينها إتاحة المكالمات الخلوية والاتصالات عبر الإنترنت بشكل مجاني خلال يعني في المناطق المتضررة. إضافة إلى ذلك تم إعادة تفعيل الخطوط المقطوعة بشكل مؤقت وإجراءات أخرى من بينها أيضا يعني نشر لأجهزة أو أبراج حقيقة نشر لأبراج في متنقلة في يعني ليتمكن المواطنون من التواصل فيما بينهم في حالة حدوث أي طوائر أي طارئ ربع. يعني هذه بالنسبة لوزارة الاتصالات. هناك يعني حقيقة إجراءات تم اتخاذها من قبل وزارات أخرى. بداية وزارة الطوارئ والكوارث قامت بالاستجابة المباشرة منذ يعني الإعلان عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. كان هناك تكثيف للاستجابة المباشرة في المحافظة يعني تعزيز للفرق المختصة. كان هناك إنذارات مبكرة للسكان، إرسال آليات ثقيلة إضافية إلى المناطق المهددة. وزارة الدفاع أيضا تدخلت من جانبها ربا بالتعاون مع وزارة الطوارئ والكوارث وبالتعاون مع عدة وزارات أخرى. كان هناك استنفارا لعدة إدارات معنية بالموضوع في المحافظة للوقوف على احتياجات المواطنين هناك. كذلك كان يعني هناك تدخل في رفع السواتر الترابية للتخفيف من حدة وصول المياه إلى عدد من المناطق والقرى والبلدات. وكذلك كان هناك أيضا يعني بالتزامن ذلك مع استمرار وصول الآليات العسكرية التي يمكن استخدامها في هذا الأمر. على الجانب الآخر ربع على الجانب التعليمي أيضا، ونحن مقبلون على امتحانات شهادتي التعليم الصف التاسع والبكالوريا أيضا، وزارة التربية اتخذت عدة قرارات حقيقة من بينها يعني إحداث مراكز طارئة في محافظة دير الزور للطلاب لتقديم امتحاناتهم في هذه المراكز، وأن يتم أو يتاح للطلاب إمكانية نقل مراكزهم بين الضفتين ربا على يعني ليتمكن كل الطلاب من الوصول إلى مراكزهم وتقديم امتحاناتهم، ولكن لا يسمح للطلاب بتبديل مراكزهم الامتحانية في الضفة الواحدة. طبعا هذا الإجراء اتخذ بعد تضرر عدد من المعابر والجسور التي تمكن وصول الطلاب إلى مراكزهم.
0: شكرا لك ديال البحري مراسلتنا من دمشق على هذه التفاصيل. من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم في دير الزور اعتماد مراكز امتحانية طارئة في المحافظة بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات وانهيار الجسور بين ضفتيه. وأوضحت المديرية أن المراكز الطارئة اعتمدت في مدينة دير الزور ومجمعات هجين وذيبان والبصيرة والكسرة، مشيرة إلى أنه يسمح للطلاب بنقل مراكزهم الامتحانية بين الضفتين في حين لا يسمح بنقلها ضمن الضفة الواحدة. كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دنم من الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات.
3: الأضرار إلى الآن يعني اللي احنا قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دلم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعثوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي اقول لهم ما تسبحوا يعني خلص، خيو انا بتعهد وظفكم عندي منقذين تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس اذا عندكم كل هاي الخبره بالسباحه. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقه قبل شوي انه راح يتم اغلاق غدا صباحا احدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي ادي الى تراجع منسوب المياه، راح نلحظه بعد بكره ان شاء الله. مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر، لبينما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة راح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
0: وأكد الصالح استمرار خطط الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع الأزمة، محذرا الأهالي من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الأضرار.
3: الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحالة لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيبوا لحوادث ارتفاع منسوب المياه بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية. وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما، أنت بس تزرع شتلي أكيد هاي الشتلي راح تمسك في الأرض وراح تكبر أكثر، فكل مركز وكل نقطة نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقة أرضية لتقوية هاي المراكز وزيادة عدد الخدمات اللي بنقدمها لأهلنا بالمنطقة.
0: هذا وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور عن افتتاح جسر العشارة الواصل بين ضفتين نهر الفرات أو منطقة الشامية ومنطقة الجزيرة أمام حركة العبور. وبينت قيادة الأمن في المحافظة أن الجسر سيكون مغلقا بشكل كامل ونهائي أمام حركات الآليات والمشاة مع حلول فترة عصر هذا اليوم. وكانت مديرية الطوارئ في المحافظة بدأت أعمال تدعيم للجسر الواقع شرق دير الزور، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وما تسبب به من أضرار طفيفة. فصلت الشركة العامة لكهرباء دير الزور خط التوتر الكهربائي المغذي لمنطقة حويجة صقر كإجراء احترازي، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية بعد اقتراب منسوب مياه نهر الفرات من التجهيزات المغذية للخط. وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا القرار يندرج ضمن خطة الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الميدانية لفيضان النهر وتجنب أي مخاطر محتملة على المدنيين والمنشآت. تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأخرجت عشرات محطات المياه عن الخدمة وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.
4: يحاول محمد حماية محصوله في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
5: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هي نسا قاعد نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم محصونا من 3-4 أيام قبل ما يجي زود الماء، وصار وقته، واليوم جت المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، وساعة من نحاول نرد الماء شوي لتجينا مكنة نشيل هالمحصول.
4: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
6: والله احنا الفيضان هذا روح لنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر رايح تصير كارثة.
7: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
4: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
8: حاليا بالوقت الحالي نحن أمورنا تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة، حلول إسعافية بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول إسعافية نسحب المي من الراجارات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
9: من البارحة الأهالي ساعدهم عمال المحطة بإنشاء سور حول المحطة، كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
4: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق. مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايدة على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أعلن الهلال الأحمر أن الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات تسبب في نزوح أكثر من 600 عائلة بمحافظة الرقة ونحو 1600 عائلة بشكل احترازي في دير الزور، إلى جانب غمر 2000 دونم من الأراضي الزراعية. وأوضح الهلال الأحمر في منشور على منصة فيسبوك أن مئات العائلات اضطرت إلى مغادرة منازلها باتجاه مناطق أكثر أماناً، هذا ونفذت الفرق عمليات إجلاء للمدنيين من منطقة زور حمراء غنام بريف الرقة، واتخذت إجراءات وقائية شملت تفكيك تجهيزات محطة ضخ طاوي رمان لحمايتها. شهد ريف محافظة الرقة مبادرات أهلية لإيجاد حلول إسعافية تحد من أضرار وتمنع تمدد المياه إلى مناطق مأهولة جديدة.
10: تتفاقم معاناة الأهالي في ريف الرقة مع استمرار الارتفاع القياسي لمنسوب مياه نهر الفرات وبعد الفيضانات جراء فتح بوابات سد الفرات في مشهد غاب عن المنطقة منذ عقود. المياه المتدفقة تجاوزت مستوياتها المعتادة لتغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل الواقعة ضمن سرير النهر، مخلفة خسائر فادحة في المحاصيل والممتلكات.
11: وألاحظ المية قام زود، طبعا المية زود، المية هذا ما جانا من 88، ما صدفنا زود هذا نهائيا، ولا عمر طلعت المنسوب على الاتجاه. وعندي هنا حلال فزعت الجرية، ولد عمي واخوتي كلهم تطالعوه زين، والوضع حاليا انت شايف شلون. طلبنا من الخدمات من البلدية المساعدة، يقولون الآليات ما به المزور.
10: أمام ما يصفه السكان بالاستجابة المحدودة من الجهات المعنية، لم يجد الأهالي خيارا سوى الاعتماد على جهودهم الذاتية، حيث بادر كثيرون إلى تشييد سواتر ترابية واتخاذ إجراءات إسعافية عاجلة لحماية منازلهم وأراضيهم في محاولة لتقليل الأضرار ومنع تدفق المياه نحو مناطق مأهولة جديدة.
12: جتنا زيادة المياه هاي بشكل مفاجئ، اضطرينا بجهود أهلية محلية تطوعية، أنا أحد المتطوعين، جبنا قلابات وبلشنا رك قلابات وإلى الآن ما خلصنا، ونحن بحاجة لمساعدة الدولة مشان تكمل معنا بجهودها، لأنه الوضع خرج عن السيطرة. حسيتين منسوب النهر تقريبا من مبارح اليوم استقر، إذا زاد أكثر من الحكي هذا بدنا ننظر. نحن هنا قرية تفخيخة كلها تروح بالمية، كلها صار عسر إلى النهر، بس المنسوب هذا بحياته ما زاد، بحياته ما صار منسوب عندنا بارتفاع هذا.
10: على الرغم من غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة لحجم الكارثة، تشير التقديرات الأولية إلى تضرر معظم القاطنين في المناطق المنخفضة المحاذية لمجرى النهر. مخاوف تتصاعد هنا من تفاقم الوضع

0: تركي البوحمد المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة بريف المدينة الشرقية. تأتي هذه التحركات وسط حالة من الجدل أثارتها أنباء عن الإفراج عنها ومعاقبة عناصر الأمن الداخلي الذين شاركوا في عملية توقيفها.
1: وقفتنا هاي هي تفعيل العدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين. المجرمين عندنا اللي أساءهم الأهل الرقة مثل قرقاعة وجماعة قرقاعة وبأشخاص كثيرين أساءهم الأهل الرقة. إحنا نطالب تفعيل العدالة الانتقالية لأنه إحنا هنا بمجتمع عشائري ومحسوبيات، ومطلبنا الأساسي تفعيل العدالة الانتقالية لنبذ الفتنة.
2: هو دخل مع ميليشيات الإيرانية على الخط الصبخة معدان بال 2017، سلب ونهب واغتصب وسرق آلاف السيارات. طبعا هو تاريخه معروف، بس نحن نتيجة الضعف الإعلامي ممكن ما كان الصوت الإعلام مسلط بشكل واضح على هذا المجرم. تاريخه سلب إجرامي.
3: مطالبنا اليوم نحن كثوار كأبناء مدينة الرقة تحقيق العدالة الانتقالية، وتحقيق العدالة الانتقالية لا يتم بإفلات المجرمين وإبعادهم عن مسار العدالة. نطلب من الجهات المختصة أن تقوم بمحاسبة هؤلاء المجرمين ولا يتم الوساطة لهم وإفلاتهم من العقاب. هناك الكثير من المظلوميات والملفات التي قام بها هؤلاء المجرمين من مفقودين، من شهداء، من مظلوميات كثيرة نحتاج إلى حلها، وهذا لا يتم إلا بتحقيق العدالة الانتقالية.
0: أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين أن الإنتاج الكلي من الغاز السائل لتشغيل محطات الكهرباء في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف يوميا، في حين يبلغ احتياج البلاد 28 إلى 30 مليون متر مكعب يوميا.
4: تشكل أزمة الطاقة في البلاد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة اليوم، فمع استعادة حقول النفط والغاز في شرقي البلاد كثر الحديث عن إمكانية تحسن القطاع بشكل عام وانخفاض أسعاره، إلا أن المواطن يواجه اليوم واقعا مختلفا عما كان يتصوره، في حين يبقى السؤال مطروحا: ما حقيقة أزمة الطاقة في سوريا؟ تناول الإجابة عن هذا السؤال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين في وزارة الإعلام بدمشق. أوضح خلالها أن الإنتاج الكلي من الغاز في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف يوميا، إذ تنتج البلاد قرابة 8 ملايين متر مكعب، في حين تستخدم 3 ملايين و2000 متر مكعب من قطر كمنحة من صندوق التنمية القطري لمدة عام واحد، إلى جانب استيراد مليوني متر مكعب من الأردن. في المقابل يبلغ احتياج سوريا اليوم نحو 30 مليون متر مكعب يوميا لتشغيل محطات الكهرباء، بحسب ما أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة عبد الحميد السلات لموقع تلفزيون سوريا في وقت سابق. وبحسب تصريحات سليمان فإن توقف منحة صندوق التنمية القطري سيؤثر سلبا في إنتاج الغاز، ما سيستدعي البحث عن بدائل للتعويض، إذ لا تزال سوريا بحاجة إلى منح لتزويدها بالغاز والفيول لتحقيق أقصى قدر ممكن من تلبية الاحتياجات، مؤكدا أن الهدف الأول هو الوصول إلى تشغيل على مدار 24 ساعة في مراكز المدن التي لا تعاني من أضرار كبيرة، مع الحفاظ على البنى التحتية من دون استهلاك إضافي. وحول ارتفاع أسعار الكهرباء أكد سليمان أن المشكلة لا تكمن في تسعيرة الكيلووات، بل في مستويات الاستهلاك المرتفعة الناتجة عن استخدام تجهيزات كهربائية قديمة تستهلك كميات أكبر مقارنة بالأجهزة الحديثة. ولحل هذه المشكلة أوضح أنه تم وضع خطة لإدخال أجهزة كهربائية موفرة للطاقة تحمل رمزا أو كودا معينا، وقد جرى التنسيق بشأنها مع هيئة المنافذ البرية والبحرية وتزويدها بهذه الأكواد.

0: أما حقول النفط في شرقي البلاد وما تحمله من آمال لفك أزمة الطاقة فلم تغب عن الجلسة، إذ أشار سليمان إلى أن الفرق الهندسية والفنية قيمت الحقول المستعادة، فتبين أنها تعاني من مشكلات كبيرة نتيجة لغياب الصيانة والتأهيل طوال السنوات الماضية، ولا تزال بنيتها تعود إلى ما قبل عام 2011. وأضاف أن حقلي رميلان والسويدية وهما الأكبر من حيث عدد الآبار التي تتجاوز 1200 بئر لم تتم السيطرة عليهما بالكامل حتى الآن. يبدو أن أزمة الطاقة في البلاد أزمة مركبة ومعقدة تتشابك فيها عوامل عدة، فمع ضعف البنية التحتية لحقول النفط والغاز والحاجة الملحة لإعادة تأهيلها وصيانتها، يبقى المواطن رهين حلول صعبة في ظل تحديات معيشية متزايدة.
1: أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن منح الجنسية التركية الاستثنائية يخضع لمعايير قانونية وأمنية دقيقة ترتبط بالأمن القومي والنظام العام، مشددا على أنه لا يمكن إلغاء هذه الجنسيات بشكل جماعي أو تعسفي مستقبلا لكون تركيا دولة قانون. وأوضح تشيفتشي في مقابلة مع الجزيرة نت أن الجنسية الاستثنائية لا تمثل مسارا يؤدي تلقائيا للحصول على الجنسية، مرجعا التأخير في بعض الملفات إلى عمليات التدقيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات. وكشف الوزير أن برنامج الجنسية عبر الاستثمار الذي انطلق عام 2017 استقطب استثمارات تجاوزت 16 مليار دولار، ومنح الجنسية ل 174,567 شخصا بينهم مستثمرون وعائلاتهم.

0: تعيش محافظة طرطوس أجواء العيد وسط حضور واضح للأهالي والأطفال في الشوارع والأماكن العامة مع تفاوت آراء المواطنين حول الأسعار والتحضيرات هذا العام.
1: الحمد لله أجواء أمن وأمان وأسعار يعني مناسبة للجميع، وسياحة ولا أروع من هيك. إيه الحمد لله رب العالمين. والله تغير كثير شغلات، في ناس كثير نزلت من برا بس سياحة على سوريا على طرطوس على اللاذقية.
2: هلا الحمد لله الأمور بخير الحمد لله، بس الأسعار شوي والله غالية. يعني إذا بدك مثلا تشتري أي غرض إنه احتياجات العيد إنه فيها أسعار شوي مرتفعة عن السنوات الماضية، بس كل شيء متوفر الحمد لله.
3: حلو، كل شيء حلو الحمد لله، والعالم مبسوطة وعم تروح وتجي، وأهم شيء إنه العالم مبسوطة وأمان الحمد لله. هلا الأسعار أكيد مرتفعة، بس الحمد لله صار في ارتفاع بالرواتب قبالها، بس كمان يعني غلا، يعني ما كل العالم فيها مثلا تتحمل الغلا، عرفتي كيف؟ بس مقدور عليه نشكر الله.
4: اليوم جينا بالثاني يوم العيد كورنيش طرطوس، بدنا نلعب ونتسلى، في كثير هون العاب حلوه، ونحن ناخذ العيديات وهيك بنشتري شغلات، وفي محلات العاب وأكل وكل شيء. يعني هون كتير حلو العيد وكل عام وانتم بخير.
5: طرطوس كتير حلوة والعالم كتير مكيفة والأولاد كتير مبسوطة بالألعاب وجو كتير منيح، بس الأسعار الكافتريات كتير نار، لأنه رحت أنا ورفيقي دفعنا 34 بس حق كاسين قهوة. إيه والمي ما شربناها نحن، إيه دفعونا 5000 هيك بس.
0: انطلق في مدينة اللاذقية مشروع إنساني لتوزيع لحوم الأضاحي على 700 عائلة من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجاً، تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
6: هاي السنة الحمد لله رب العالمين قدرنا نأمل عدد لا بأس فيه من الأضاحي. مثل ما بتعرفوا عدد أو سعر الأضاحي هاي السنة ارتفع بشكل ملحوظ، هذا السبب قلل من كمية الأضاحي بسوريا بسبب غلاء الأسعار. نحن الحمد لله قدرنا نذبح هاي السنة نغطي حوالي 700 عائلة تتضمن الأيتام المسجلين لدينا وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض العائلات التواجدة في المدينة. مثل ما شايفين هون الحصة عم تكون حوالي الكيلو ونص من

0: اللحم.
1: يحاول سكان المخيمات في شمال سوريا الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة.
2: كفراشات تحوم حول النور تدور فتيات المخيم في ساحته مستعرضات فساتين العيد أمام صديقاتهن، وعيونهن معلقة بأمل العودة إلى الديار.
3: بحب العيد لأنه مرحبا جدا وابن خايدي وبارحة منا محاشة، وأنا كتير بحب العيد.
4: المات 450 عيدوني أبوي وأمي وجدي وعمي، لأنه لسه ما رحنا على أهل أمي، بكرة من الروح.
2: هنا في مخيمات إدلب لا يشبه عيد الأضحى عيد الفطر، فالإقبال أقل والقدرة الشرائية أضعف، والأولويات باتت تضيق على تفاصيل الفرح. بحسب سكان المخيم فإن نحو 40% من الموظفين تمكنوا من شراء مستلزمات العيد كاملة، في حين بقي 60% من المتقاعدين والأرامل والعجزة من دون تجهيزات مكتملة، مكتفين ببعض الأساسيات.
5: أغلبية الناس اللي ما قدرت ترجع لبلادها فتأقلمت على الجو أي هون في هالبلاد هاي في المخيمات، فصارت الناس يعني حياتها وأعمالها وأشغالها أغلبيتها بهالمنطقة أو المنطقة الشمالية جيدة، يعني لسبب أنه إذا بده يرجع لبلده الشخص أي شخص كان ضل بالمخيمات ما قدر يرجع لبلده، فبيكون ما عنده بيت، بيته مهدم، ما عنده القدرة لأنه يقدر ينشئ بيت ويعمر بيت، فظل بالمخيم مقيم.
6: والله المعيشة كان فيها غلي وفيها صعوبة، فيها شوية غلي للطبقة العاملة، يعني في من العمال ماشي حاله المقبولين يعني الحمد لله، وعاشوا فرحة العيد والحمد لله رب العالمين يعني هذا، بس بالنسبة للوضع المعيشي في صعوبة.
2: ورغم هذا التفاوت بين طبقات المجتمع يبقى للعيد حضوره وتقاليده، ولا سيما بين الأطفال، حيث تتحول لعبة الحجلة والملاهي التقليدية البسيطة إلى مساحة صغيرة للبهجة.
7: هنا بين جدران المخيمات يصنع الأطفال بهجة العيد على طريقتهم الخاصة، ثياب جديدة ولعب وسط الساحات بما توفر لهم من أدوات ترفيهية بسيطة، هكذا ترسم البسمة على وجوههم رغم قساوة الظروف المعيشية والاقتصادية. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مخيمات الشمال السوري.
1: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبور قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نهر الليطاني، مؤكدا أن العمليات تجري على امتداد الجبهة اللبنانية بكاملها بما فيها بيروت والبقاع، فيما وصفه بضربات موجهة ضد حزب الله.
8: من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال. قواتنا عبرت الليطاني وصعدت إلى المناطق المسيطر عليها. نحن نعمل أيضا في بيروت ونعمل أيضا في البقاع وعلى امتداد الجبهة كلها، ونضرب حزب الله بقوة. وما أقوله ليس مجرد كلمات، فالقادة الميدانيون يخبرونني وكذلك الجنود أنه في كل مواجهة معهم وفي كل اشتباك نحن نقضي على عناصر حزب الله ونجبرهم على الفرار.
1: من القدس المحتلة ينضم إلينا الصحفي المتعاون هادي صبرنا، مرحبا بك هادي. إذا سألناك عن هذه التصريحات لنتنياهو بهذا التوقيت بالذات، وكيف يتم تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية؟
9: نعم، هذه المعلومات التي قالها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم خلال جولة له في الشمال في مع الحدود اللبنانية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي تجاوز خط الليطاني، وأيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي أضاف أيضا قال بأن الجيش لم يبقى فقط داخل الخط الأصفر، إنما جيش الاحتلال الإسرائيلي سيوسع من نطاق حرية العمل.

0: العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال توجيه ضربات في مناطق عدة داخل الأراضي اللبنانية، وهذا ما كان ليلة أمس عندما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية في محاولة لاغتيال كما قال قائد القوى الصاروخية في حزب الله. لكن حتى هذه اللحظة التقديرات الإسرائيلية تشير إلى فشل محاولة الاغتيال هذه. تصريحات بنيامين نتنياهو تأتي في وقت تتصاعد فيها الضربات على الأراضي اللبنانية وتتصاعد فيها الهجمات ضد حزب الله. كما قال أيضا رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير، الذي رافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الجولة، قال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل كامل في الأراضي اللبنانية ويكثف ضرباته وهجماته على البنية التحتية. وأيضا قال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالعمل على تطوير أداء وتكنولوجيا لوقف خطر المسيرات التي يطلقها حزب الله، خطر المسيرات التي يطلقها حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية. كل هذه الضربات وهذه الموجة من الضربات تأتي جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بها
1: نعم
0: تحسبا لأن يكون وقف الضغط، تحسبا للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أن يشمل الأراضي اللبنانية. لذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة يصعد من هجماته على مناطق عدة داخل لبنان.
1: طيب، في الداخل الإسرائيلي كما سألنا الأوساط السياسية كيف تتعامل مع هذا الدخول لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق لم تدخلها سابقا بهذه الطريقة في لبنان، في جنوب لبنان، يعني تجاوز الخط الأصفر كما
0: هذا
1: ذكرت.
0: الدخول جاء نعم هذا الدخول جاء بعد ضغوطات سياسية من داخل المسؤولين الإسرائيليين على الجيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال. هذا يأتي بعد ضغط كبير خلال الأيام السابقة
1: نعم،
0: منهم. كان هناك مطالبات من السياسيين الإسرائيليين بتوسيع الضربات على
1: شكرا.
0: لبنان والعودة أيضا لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: نعم، شكرا جزيلا لك صحفي المتعاون معنا هادي صبارنا، كنت معنا من القدس المحتلة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن الملف الإيراني. وأكد ترامب ضرورة فتح إيران مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الأمريكي يمكنها البدء بالعودة. وأوضح ترامب أن إيران ستزيل جميع الألغام البحرية في المضيق، في حين تخرج الولايات المتحدة اليورانيوم الإيراني بالتنسيق مع طهران ووكالة الطاقة الذرية وتدمره. وشدد ترامب على أن إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يجري أي تبادل مالي مع طهران حتى إشعار آخر. من جهتها، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر لم تسمه أن طهران طرف رئيس الأمريكي ترامب بشأن الاتفاق المحتمل، واصفة إياها بأنها مزيج من الحقيقة والزيف ومحاولة لتصوير نصر مزيف، مؤكدة أنه لا صحة لتصريحاته الأخيرة. وأوضح المصدر أن الاتفاق صيغ على شكل الالتزام مقابل التزام، وأنه لا يوجد أي بند يلزم إيران بفتح مضيق هرمز دون مقابل، مشيرا إلى أن إيران ستعيد فتح المضيق بعد رفع الحصار الأمريكي وفق ترتيبات متفق عليها مسبقا. كما كشف أن نص الاتفاق مع واشنطن في مرحلته النهائية من التصديق في إيران، مؤكدا أن طهران تدخل في أي مفاوضات نووية قبل رفع جميع العقوبات. وأضاف المصدر أن مذكرة التفاهم تتضمن دفع 12 مليار دولار أمريكي فورا من الأصول الإيرانية المجمدة، كما تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار مع وجهة نظر حزب الله. وينضم إلينا الدكتور حسن منيمنا، مدير مؤسسة بدائل الشرق الأوسط في واشنطن، من واشنطن، ليضعنا بمزيد من التفاصيل والتحليلات حول تضارب هذه التصريحات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. هل هذا يعني أنه لا يوجد اتفاق إلى الآن، وأن الورقة التي سربت من إكسيوس يوم أمس لم توقع من الجانب الإيراني، وربما تصريحات ترامب هي نوع من الضغط على إيران؟
2: سيدتي، لابد من التروي وانتظار ما الذي سوف يصدر عن هذا الاجتماع وحتى

0: بعد الاجتماع التروي والانتظار أيام قليلة لنرى كيف ترسو الأمور، لأننا هنا أمام تصريحات متناقضة من ترامب، يوما يقول بأنه لن يرفع الحصار مقابل فتح المضيق، واليوم يقول بأنه سوف يرفع الحصار ثم فتح المضيق. على أي حال، كل هذه التصريحات تتجاوز مضمون مذكرة التفاهم، ومجددا مذكرة التفاهم ليست إنهاء للحرب، ولكن هي
1: نعم،
0: من أجل تشكيل إطار تفاوضي للسعي إلى حل المسائل الخلافية وإنهاء الحرب. ولكن ترامب في منشوره اليوم، في تغريدته اليوم، يبدو وكأنه يتجاوز كل التبادل في المواقف والتعديلات التي طرأت على البنود، ويطرح ما هو في حقيقة الأمر إطار جديد لإنهاء الحرب. إذا هذا أمر ارتجالي، ولا
1: يعني
0: عجب
1: هو فعلا
0: بأن
1: إلى الآن إذا لم يتم الاتفاق حتى على الإطار التفاوضي أو الإطار التنفيذي للمفاوضات، إلى أي مدى من الممكن أن تكون الأيام القادمة تحمل أبعادا سياسية بمفاوضات قادمة، خاصة مع تصريحات أيضا ترامب بأنه سيجتمع اليوم مع المعنيين في الحكومة الأمريكية أو مع إدارته لتحديد يعني المسارات القادمة. المشكلة طبعا بشأن إيران، المشكلة يا دكتور حسن أن عامل الوقت بصالح من؟
0: عامل الوقت من وجهة نظر المنهجية التي تتبعها الولايات المتحدة اليوم هو لصالح الولايات المتحدة، قد لا يكون لصالح دونالد ترامب شخصيا لأنه محرج، ولكن من وجهة نظر المنهجية المتبعة، عامل الوقت مع استمرار الحصار وليس مع رفع الحصار هو لصالح الولايات المتحدة، لأنه يدفع إيران إلى التآكل داخليا، إلى إثارة خلافات عديدة حتى ضمن المؤسسة الرسمية الإيرانية، ولكن كذلك إلى غضب شعبي نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، إلى إمكانية تحريك شبكات العملاء التي من شأنها الاستثمار هذا الغضب الشعبي، وكذلك تحريك حركة انفصالية داخل إيران. أي أن المكسب الإيراني الذي تحقق خلال الحرب بأن النظام أظهر قدرة على التماسك مع جمهوره، تريد الولايات المتحدة من خلال هذا الحصار سحب هذا المكسب، كما أنها تريد من خلال مذكرة التفاهم سحب ورقة مضيق هرمز التي حصلت عليها إيران. أي أنه في
1: طيب،
0: الحالتين نتحدث عن جهد استرجاعي، عن جهد استلحاقي أمريكي، وليس عن جهد لتأسيس الانتصار الذي تريده الولايات المتحدة،
1: طب
0: وهو لم
1: في
0: يأتي
1: عامل
0: إلا
1: الوقت
0: بعد سقوط النظام.
1: الذي تحدثت عنه أنه لصالح أمريكا مع تآكل الداخل الإيراني والضغوط الكثيرة خاصة الاقتصادية وأيضا ربما الخلافات بين الأطراف الإيرانية، علما أن هناك من يستبعد أي خلاف داخل إيران بين من يقود المعركة خاصة القيادة في الحرس الثوري. بكل الأحوال، الرد الإيراني أيضا يعني كان قاسيا ولا يضع الأمور بنصابها، ويتهم أن الرئيس ترامب يتلاعب بهذه المذكرة وبمحتواها، كيف تقرأه أيضا؟
0: سيدتي، علينا هنا أن نشدد، التوقعات الإيرانية الأمريكية بشأن إيران لا تعني أنها تشخيص دقيق، لم تثبت أنها تشخيص دقيق في المرات السابقة، ولكن أمريكيا ينظر إلى أن المرحلة التالية من الانتظار والحصار هي لمصلحة أمريكية.
1: نعم،
0: إيران قلت بالتماسك الداخلي، وقد تفاجأ الولايات المتحدة بأن كل هذا الرهان على التآكل والانهيار الداخلي ليس في مكانه، ولكن أنا هنا أصور التوقعات الأمريكية بهذا الشأن. المسألة هنا تبقى بأن الولايات المتحدة لا تزال، في حال هي رضيت حتى بمذكرة التفاهم كما هي قائمة اليوم، وفي حال رضيت بالمطالب الإيرانية، تبدو وكأن الفشل الميداني الذي منيت به نتيجة عدم تمكنها من تحقيق الأهداف، لا بل إيران خرجت متماسكة قادرة على إيلام إسرائيل وقادرة على
1: شكرا.
0: الإضرار بالاقتصاد العالمي،
1: نعم،
0: هي هذا الفشل قد يتحول إلى هزيمة في حال بالفعل الولايات المتحدة سلمت بفك الحصار
1: شكرا.
0: وبفتح المضيق كما كان إلى ما هنالك. لذلك إيران تتجه باتجاه أن هذه التصريحات لا يعول عليها،
1: نعم
0: ما يعول عليه هو التفاوض، ولكن هذا التفاوض إلى الآن بطيء جدا
1: نعم
0: ولا
1: شكرا
0: يؤدي إلى مكان، نحن نراوح في حالة انتظار.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسن منيمنة، المدير لمؤسسة بدائل الشرق الأوسط في واشنطن، كنت معنا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سعد الله الجابري. سعد الله الجابري مهندس الاستقلال السوري، من السجون الفرنسية المعتمة إلى أكبر ساحة في مدينة حلب. ولد سعد الله الجابري في مدينة حلب عام 1892، وفي بيت أبيه الكبير كان الجابري يحضر نقاشات الرجال الوطنيين حول

حول القضايا السورية آنذاك. درس سعد الله الجابري في مدارس حلب، ثم غادر إلى اسطنبول ليكمل دراسته فيها، وهناك تعرف على العديد من السوريين والعرب، فساهم معهم في تأسيس جمعية العربية الفتاة التي كانت تدعو لحكم لا مركزي في السلطنة العثمانية. نتيجة تفوقه تم إيفاده إلى برلين، حيث بقي فيها لمدة عامين، ثم عاد إلى اسطنبول مع بداية الحرب العالمية الأولى، وجند في الجيش العثماني برتبة ضابط. بعد أن هزمت الدولة العثمانية في الحرب، عاد إلى حلب وتبنى موقفاً حاداً ضد الفرنسيين. تواصل مع الثائر إبراهيم همانو وقدم له الدعم في ثورته ضد الفرنسيين، فحكم عليه بالسجن في جزيرة أرواد مع رواد الحركة الوطنية حينها. بعد خروجه من السجن، أسس الجابري مع رفاقه الكتلة الوطنية التي طالبت بالاستقلال، وأصبح نائباً لرئيسها. استمر الجابري في سياسته المعادية للفرنسيين، فكان السجن محطته عدة مرات. بدأ هذا الكفاح يؤتي ثماره مع قبول فرنسا التفاوض مع الوطنيين السوريين، وكان الجابري واحداً منهم، فساهم في صياغة اتفاقية 1936 التي تقر بشكل ما باستقلال سوريا عن فرنسا في نهاية المطاف. عمل الجابري كوزير للداخلية والخارجية في حكومة جميل مردنبك، ثم كلفه الرئيس المنتخب شكري القواتلي بتشكيل الوزارة عام 1943. رأى الجابري أن منصبه الآن وعمله برفقة صديقه القواتلي سيمهد له الدرب لتحقيق استقلال سوريا الفعلي، فعمل مع الوطنيين على دفع فرنسا لتنفيذ وعدها بمنحهم الاستقلال، إلا أن الفرنسيين كانوا يماطلون. وفي محاولة منهم لترهيب الحكومة، نفذت القوات الفرنسية قصفاً على البرلمان السوري في أيار عام 1945، ثم اقتحمته محاولة اعتقال الجابري، إلا أنه استطاع الهرب متنكراً بزي راهب. غادر الجابري سوريا إلى فلسطين، ومن هناك راسل البريطانيين والأمم المتحدة طالباً الضغط على فرنسا لحملها على تنفيذ وعدها، وهذا ما كان. احتفل الجابري مع الوطنيين والسوريين بالاستقلال عام 46، وتابع عمله في رئاسة الوزراء حتى عام 1947، حيث قضى متأثراً بمرض التهاب الكبد. يقال إن الجابري حين كان رئيساً للوزراء كان يوزع راتبه على المستخدمين، وحين زار الشاعر عمر أبو ريشة بيته بعد وفاته وجد نافذته مكسورة ومغطاة بقطعة كرتون. استحق الرجل لقب مهندس الاستقلال، واسماً لا يزال يمر به العابرون في حلب كل يوم.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم نفتح فيها ملفات ميدانية وسياسية تمتد على مدار ساعتين. نناقش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. كما نتناول ما كشفته وزارة الطاقة حول واقع وتحديات قطاعي الكهرباء والغاز في سوريا في ظل أزمات متداخلة تؤثر على الخدمات الأساسية.

في محورنا الأخير نتابع سلسلة من التطورات المتسارعة في ملفي إيران ولبنان، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقده اجتماعا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الملف الإيراني، في حين نفى مصدر إيراني صحة تصريحاته الأخيرة. وعلى الجبهة اللبنانية أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عبور القوات الإسرائيلية نهر الليطاني بالتزامن مع اجتماع أمني لبناني إسرائيلي في واشنطن. مرحبا بكم.

0: أجرى الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والاحتياجات الإنسانية في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. ضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الشرع كل من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة ومعاون وزير الاقتصاد. قالت محافظة دير الزور إن زيارة الرئيس أحمد الشرع تأتي في إطار متابعة تداعيات الأوضاع الراهنة وملف الاستجابة الطارئة في المحافظة. بعد مرور نحو 4 أيام على ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة شرقي البلاد، توزعت الأضرار على عدد من القطاعات الحيوية والمحاصيل الزراعية من دون تسجيل خسائر بشرية مرتبطة مباشرة بارتفاع منسوب النهر. وبحسب الهلال الأحمر، تسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات في نزوح أكثر من 600 عائلة في محافظة الرقة ونحو 1600 عائلة في دير الزور، إضافة إلى غمر نحو 2000 دنم من الأراضي الزراعية، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمحاصيل، كما أدى الفيضان إلى خروج عشرات محطات ضخ المياه عن الخدمة، ما تسبب في تراجع خدمات مياه الشرب والري في عدد من المناطق. في السياق ذاته، جرى فصل محطات التغذية الكهربائية عن عدة مناطق في ريف دير الزور كإجراء احترازي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الريفين الشرقي والغربي للمحافظة. أما في الرقة، فقد أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غرق عدد من التجمعات السكنية والقرى في الريف الجنوبي، بينها المحوكية والفخيخة وكسرة الشيخ جمعة وحويجة السوافي وحويجة الحمرات، إضافة إلى غمر مخيمي الكسرات والبيت اليوناني. هذا وكشف وزير الطاقة محمد البشير عن تخفيض تركيا كمية مياه الفرات ب 250 متر مكعب في الثانية، وتخفيضها ليوم الغد الكمية ب 250 متر مكعب أخرى. أشار البشير إلى أنه تم إبلاغ تركيا بضرورة إخطار سوريا قبل مدة من فتح بوابات السدود، كما بين البشير خروج 16 محطة مياه في الرقة و 62 محطة في دير الزور عن الخدمة، في حين أن 90% من مجاري الصرف الصحي تصب في الأنهار والبحار، وهذه كارثة ستعمل الوزارة على حلها. من جانبه، كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دنم من الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات.
1: الأضرار إلى الآن يعني اللي نحن قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دلم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعثوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي أقول لهم ما تسبحوا يعني خلص، خيو أنا بتعهد وظفكم عندي منقذين، تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس إذا عندكم كل هاي الخبرة بالسباحة. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقة قبل شوي إنه راح يتم إغلاق غدا صباحا إحدى الفتحات.

0: بسد الفرات، وهذا بدي يؤدي إلى تراجع منسوب المياه. رح نلحظه بعد بكرة إن شاء الله، مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر، لبينما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة رح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
1: أكد الصالح استمرار خطط الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع الأزمة، محذرا الأهالي من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الأضرار.
0: الحمد لله الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحالة لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيبوا لحوادث ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية. وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما، أنت بس تزرع شتلي أكيد هاي الشتلي راح تمسك في الأرض وراح تكبر أكثر، فكل مركز وكل نقطة نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقة أرضية لتقويت هاي المراكز وزيادة عدد الخدمات اللي بنقدمها لأهلنا بالمنطقة.
1: انضم إلينا لمناقشة الموضوع كل من أسامة عربو قائد عمليات في مديرية الطوارئ بدير الزور من دير الزور، والدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة لمحافظة دير الزور، والشيخ عبد العزيز الحمادي شيخ عشيرة البكير من دمشق، والمهندس بهاء ناشر النعم الخبير في الموارد المائية والبيئية من حلب، وسامر العاني الصحفي من دمشق. مرحبا بكم جميعا. سامر، أبدأ معك في البداية، ما هو تقييم حجم الأضرار والخسائر التي وقعت حتى الآن؟
2: أهلا وسهلا بكم بالسادة المشاهدين وبالضيوف. يعني لا شك أن الجميع أصبح يعرف أن كان هناك أضرار كبيرة. الضرر الأكثر كان على الأراضي الزراعية الممتدة إلى الداخل داخل سرير النهر، كان هناك أضرار كبيرة. الآن نحن في موسم القمح يعني، والفلاحين كانوا ينتظرون الحصاد، المياه غمرت هذه الأراضي، وبالتالي تضرر الفلاح ضرر كبير جراء هذا الفيضان. هناك أضرار أخرى، محطات المياه مثلا، الكهرباء، أعمدة الكهرباء، كان هناك أضرار في بعض المنازل الممتدة داخل سرير النهر أيضا كما هي الأراضي زي. هذه الأضرار المباشرة الآن يعني هناك متوقع أن يكون هناك أضرار يعني مستقبلية أو مشكلات مستقبلية يعني في الأيام القادمة، هي أن أزمة في مياه الشرب، في المياه المنزلية. يعني هناك محطات كثيرة خرجت عن الخدمة، وبالتالي هذا سينعكس بالمباشر على المواطن. هناك أضرار ضرر أيضا هو تقطيع أوصال المحافظة. اليوم الريف يعني شرق النهر وغرب النهر أو كما تسمى بدير الزور الجزيرة والشامية منقطعة تماما إلا من الجسور الموجودة في الميادين وما بعد الميادين. مثلا بعض الجسور تعمل لكن ليست الجسور الموجودة في المدينة، وبالتالي قطعت المدينة عن ريفها. وهذا يعني أن التنقل يعني الموظفين، نقل البضائع مثلا، الخضروات، كل هذه أضرار يعني قد لا يلمس المواطن اليوم أو غدا، لكن إذا لم يكن هناك حل عاجل فستلمس مثلا بعد أيام.
1: نعم.
2: إذا بقي هذا الريف منقطع أو ريف المدينة منقطع عن المدينة.
1: نعم.
2: هذه أهم الأضرار. يعني هناك أضرار أخرى يمكن تجاوزها، مثلا صدرت قرارات يعني تأجيل العملية الامتحانية، وهذا أمر جيد. يعني هذه القرارات خففت من القلق الطلاب. يعني نحن نعلم أننا على أبواب امتحانات جامعية مثلا، أيضا لا أعلم إذا استمرت المشكلة حتى منتصف الشهر القادم، يعني 15 يوم أيضا إذا استمرت هذه المشكلة.

0: نحن أيضا أمام صعوبة في تنقل الطلاب، في انتقال الطلاب إلى مراكز الامتحانية. نعم. يعني أنا باعتقادي طيب. يعني مديرية يعني فيما يخص الطلاب تم تدارك الأمر.
1: طيب لكن هناك أمور عاجلة ودعني أسأل. نعم الدكتور فايز عباس معنا، مرحبا بك دكتور فايز. ماذا عن هذه الاستجابة العاجلة التي يحتاجها سكان هنا غرق يعني لمناطق سكنية ومناطق زراعية؟
2: السلام عليكم، تحياتي سادة محمد، كيفك؟ تحية لك والطاقم القناة والسادة المشاهدين، عيد الأضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير.
2: أستاذ الكريم، طبعا نحن إذا تسمح لي بالبداية يعني أجمل الوضع في اللحظة الراهنة. طبعا نحن بفضل الله والحمد لله تجاوزنا المرحلة الأصعب. نحن الآن في الذروة، في ذروة الفيضان النهري. الحمد لله كخسائر بشرية هي في الحد الأدنى، وهي تحدث بشكل يعني كل صيف تقع حوادث من حيث الغرق، هذا أمر طبيعي جدا يعني، لكن بنسبة وتناسب مع وضع النار في السنوات السابقة مع الوضع الحالي يعتبر الحمد لله تم استجابة السكان بشكل كامل، وهذا ما نحسن الظن فيه في أهلنا من الوعي وأخذ الحيطة والحذر. الحمد لله. الخسارة الأكبر كانت في البنى التحتية. الخسارة كانت في البنى التحتية. أولا محطات المياه هي عبارة عن توقف ضخ المياه، أما المحطة ذاتها لم تتضرر. لماذا؟ لأننا بكل بساطة قمنا بفك المحركات ومجموعات الضخ وإبعادها إلى مكان آمن. طبعا محطة الفرات العملاقة التي تغذي المدينة ما تزال تعمل بنسبة 70% من الطاقة القصوى لعملها، فالماء متوفر في المدينة والحمد لله.
1: مياه الشرب متوفرة والمياه يعني الاستعمال، لأنه يعني التصريحات تقول بأنه في 16 محطة مياه خرجت عن الخدمة في الرقة 62 في دير الزور.
2: ليست 16 وإنما 62 للتصحيح.
1: في دير الزور
2: 62 محطة، تمام بالضبط. طبعا القرى التي انقطعت عنها التروية المائية بسبب توقف محطات المياه مباشرة نحن قمنا بالتعويض عن طريق تأمين صهاريج لمياه الشرب. لن يشعر أحد من السكان بهذه المشكلة، أزمة مياه شرب لن تحدث في دير الزور إن شاء الله.
1: طيب
2: المشكلة الأخرى كانت في المحاصيل الزراعية، لو تسمح لي بس أكمل الفكرة. المحاصيل الزراعية كان عندنا غمر للمحاصيل الزراعية على سرير النهر على المناطق المنخفضة، يعني في مناطق معينة كانت منخفضة فغمرت بالمياه، مناطق معينة يعني. نحاول بكافة الوسائل والطرق من خلال الآليات الموجودة لدينا وفرقنا العاملة من الخدمات الفنية ومجلس المدينة والدفاع المدني وكل مؤسسات الدولة الموجودة في دير الزور، نقوم برفع سواتر ترابية وذلك لتخفيف من وطأة الغمر الحاصل.
1: نعم طيب شيخ عبد العزيز، كان هناك زيارة لرئيس الشرع إلى محافظة دير الزور، ما المطلوب أن تحققه هذه الزيارة للسكان؟
3: أهلا أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالأخوة المشاركين. الحمد لله، وبنفس الوقت أعزي أهل الأطفال الذين غرقوا في مدينة دير الزور. حقيقة زيارة السيد الرئيس كانت في وقتها في وقت هذه المحنة ليقف مع شعبه، والسيد الرئيس هو الضامن الأساسي لإن شاء الله أن يكون يتفاعل الشعب مع جهود السيد الرئيس. وعندما يزور السيد الرئيس دير الزور في هذه المحنة فهذا دليل على أنه ابن هذا الشعب. لقد عشنا فترات حقيقة ظالمة أيام النظام البائد، والآن رئيس الجمهورية في أول محنة يزور دير الزور، وهذا كان متوقع جدا أن نستقبل السيد الرئيس في دير الزور في هذه المحنة ليخفف أعباء هذه المحنة عن.
1: كيف تقيمون شيخ عبد العزيز عموما يعني إجراءات جداً الاستجابة الحكومية لمسألة الفيضان هذه؟
3: نعم عفوا،
1: كيف تقيمون الاستجابة الحكومية للتعامل مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات؟
3: نعم الحقيقة الاستجابة بالنسبة للحكومة يعني ما لم تكن على المستوى المطلوب صراحة، يعني قد يقول قائل أن الأمر كان

0: أنا طارئ في مفاجئ، لكن يجب أن تكون الحكومة يجب أن يكون لديها العلم المسبق بما يحصل من تدفق مياه ونسب عالية منها من تركيا إلى سوريا، مما سبب الضرر لنا في سوريا. كانت تركيا سابقا تمنع عنا المياه صراحة، وكانت أصوات عالية، ومرت سنين جفاف لم تتجاوب الحكومة التركية، لكن الآن عندما امتلأت سدود الدولة التركية لخزاناتها وشعرت بالخطر فأطلقته بسرعة غير مسبوقة، ولم تعطي أي إنذارات أو إشارات معينة أن هنالك مياه ستتدفق بقوة على السدود، مما تسبب أضرار بالغة جدا حصلت في محافظة الرقة ودير الزور.
1: طيب،
0: غمر المحاصيل الزراعية الذي حدث في دير الزور يعادل أكثر من 5000 دونم من الزراعة القمح حقيقة، عدا المحاصيل الأخرى التي تم زراعتها في وقت قريب مثل محاصيل القطن. فإذا أضرارنا كبيرة جدا. استجابة الحكومة لم تكن على المستوى المطلوب لأسباب. لماذا لم تكن الحكومة تستشعر خطر هذه الذي حدث من هذه أضرار؟ إذن إحنا لا نريد
1: طيب.
0: الهجوم على على الحكومة، لكن نريد منهم أن دائما يتفاعلوا، أن يعرفوا الضرر قبل أن يأتي الضرر.
1: اسمح لي أقول هذه النقطة للأستاذ.
0: نعم.
1: أستاذ بهاء مهندس، مرحبا بك، خبير الموارد المائية. البعض يقول أنه المدة التي كانت حوالي أسبوع يعني من فترة إعلان تركيا عن تصريف المياه الفائضة كان يمكن تدارك ما حصل، هل فعلا كان بالإمكان منع حدوث هذه الأضرار؟
2: طبعا النهر الفرات العظيم هو نعمة كبيرة من الله عز وجل، والفيضان كمان نعمة من نعم الله. يعني الكوارث الطبيعية نحن نسميها كارثة ولكن هي نعمة، إذا كان فهمنا نحن يعني فلسفتها. والزلزال نفس الشيء هو نعمة، ولكن إذا رحنا بنينا بمناطق زلزالية تخرب البيوت، بينما إذا بنينا بمناكن آمنة ما بتخرب. الفيضان نفس الشيء، عبارة عن عملية تنشيط للنهر وإعادة تدفق بشكل أقوى وتنظيف الرواسب وتحريك الماء بيقولوا. فالفيضان هو نعمة كبيرة، وخاصة أنه النهر ما هو حر، يعني عليه سدود كثيرة من تركيا لسوريا للعراق، في كثير سدود على النهر. فبالتالي لما جانا نحن إشعار من تركيا أنه بده يفتحوا بده يصير في توارد مائي كبير، المفروض نحن كان عنا علم، وقالوا الشباب يعني بحوض الفرات أنه عندهم 97% ممتلئة البحيرة السد. فالمفروض أول شيء كنا نخفف، نحن نفتح البوابات قبل ما تجي كميات إضافية تتدفق بشكل كبير ومفاجئ. والفتح والغلق بالنسبة للبوابات يعني هذا كان المفروض يكون له صيانات كهربائية وميكانيكية، بالإضافة للصيانة للجسم السد الإنشائي اللي ما نعمل له شيء من زمان يعني. فلازم السد من سنة ونص يكون نعمل تقييم له للمباني ولو صيانة تشغيلية على الأقلية مبدئية، وكان يعني بدأ تجهيزه تحضيره للفيضان الربيعي. الفيضان الربيعي غير مفاجئ، هذا بيحصل كل سنة، في عنا فيضان ربيعي فيضان، فنحن ما هو مفاجئ، تسمية الفيضان مفاجئ هذا غير صحيح، أنا ما بوافق عليه علميا، لأنه نحن عنا موسم الحج، تتحضر السعودية عند موسم حج، نحن عنا نهر كل سنة بفيض مرتين في الربيع والخريف، في الربيع الغالب هو الأكثر، وخاصة أنه نزل أمطار يعني شديدة هذه السنة يعني متوقع وثلوج كمان. فنحن المفروض نتابع بتركيا وبسوريا يعني بلد المنشأ، ونعرف انه هالكميات الكبيرة هاي حيتبع اكيد فيضانات.
1: البعض يقول استاذ بهاء بانه يعني لم يكن موفقا خيار دمج وزارة الموارد المائية بوزارات اخرى،
2: غير موافق يعني دمجها واخذت يعني حيز صغير. اليوم قطاع المياه اليوم اسمه في الدول العالميه اداره سلطه المياه، يعني اليوم اهم شيء اداره الموارد المائيه وقطاعات المياه. فاليوم تصغيره ودمجه كي يكون جزء صغير من وزاره الطاقه انا ما بوافق عليه، المفروض ترجع وزاره الري وتكون مسؤوله عن الموارد المائيه، ويكون في لها استراتيجيه وطنيه قوميه. أنا عملت زماني نزلت على صفحتي وأعطيته للشباب في مؤسسة المياه، وحتى أرسلنا للسيد الرئيس استراتيجية وطنية لإدارة سلطة المياه في سوريا. اليوم نحن أهم قطاع هو قطاع المياه، يعني لا في استثمار ولا في نشاط بشري ولا زراعي ولا سياحي إذا كانت المياه

0: ليست بخير.
1: نعم.
0: ونحن عندنا المفروض نستفيد من خبراتنا. اليوم عندنا خبرات قامت بإنشاء السد، وأنا اقترحت إنشاء لجنة من حوالي أسبوع، إنه يا جماعة في ناس خبراء تواصلت معهم أنا وحكيت معهم جاهزين لتدريب الكوادر.
1: نعم.
0: الشباب عم بيقوموا بكل إمكانياتهم وطاقتهم، الله يعطيهم العافية ويجزيهم الخير.
1: نعم.
0: ولكن
1: طيب.
0: ننقصهم فقط الخبرة التراكمية، هادول بحاجة إلى تدريب وتأهيل بالإضافة إلى تأمين النواقص. طبعا السد هو حمايته ورعايته وصيانته ليست مسؤولية حكومية فقط، يوجد مسؤولية مجتمعية. اليوم السد المفروض يكون في توعية للسكان إنه هذا عم يتكرر الأمر، المفروض يكون في تدريب، المفروض يكون في شيء له علاقة. هو عبارة عن شبكة متكاملة، يعني السد ليس فقط جسم السد هو حاجز مائي. السد لا يكفي، في قنوات تصريف، في بوابات، في مصارف، في قنوات، في خزانات، في
1: نعم.
0: إدارة سياسية، في مراقبة دائما، أجهزة مراقبة، أجهزة استشعار، والمفروض يكون في ميزانية للصيانة يعني والتحضير للفيضانات.
1: طيب
0: اليوم في نقص بالكوادر والخبرات، في نقص بالأدوات السيطرة والمراقبة والإنذار المبكر، استشعار عن بعد، استخدام الذكاء الاصطناعي، استخدام الأقمار الاصطناعية. اليوم في معلومات كثيرة ممكن تجينا، ممكن نستخدم النمذجة الذكية وممكن نعمل سيناريو الفيضان كيف راح يصير.
1: أعتقد العراق يقوم بشيء يعني مشابه كي يعني
0: نعم.
1: يتنبأ بأي
0: نعم.
1: فيضان قبل
0: نعم.
1: حدوثه.
0: نمذجة تنبؤية ممكن تعطيك سيناريو محاكاة لما قد يحدث حتى أنت تتجنبه. فنحن لازم يكون في عنا أحواض تجميعية، في عنا مصارف احتياطية بحيث تتصرف إلى وفق الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة المجاورة لمجرى النهر وللسد.
1: نعم. طيب اسمح لي أنتقل أستاذ أسامة لأسأله عن عمليات التنسيق، كيف تدار هذه العملية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وفرق الإنقاذ من أجل التعامل مع هذه الكارثة؟
2: أهلا وسهلا بكم جميعا وضيوفنا الكرام. بالنسبة للتنسيق، نحن مباشرة بوزارة الطوارئ والكوارث بمدينة دير الزور شكلنا غرفة عمليات مع الدوائر الحكومية ومع المحافظة لتجنب أي طارئ أو كارثة ممكن تحصل لدير الزور. عمليا ارتفاع منسوب نهر الفرات كان شديد وقوي، تضررت بعض الأبنية السكنية وبعض المحاصيل الزراعية، محطات المياه كان فيها ضرر كبير. حاليا بالنسبة لأهل المدنيين في دير الزور كشح للمياه موجود ولكن بشكل قليل الحمد لله، ولا يعني توقف المحطات ما أدى إلى شح كبير في المياه الشرب بالنسبة لأهل المدنيين. بالنسبة لنا كوزارة طوارئ وكوارث عندنا آليات، استفرنا آلياتنا ونسقنا مع باقي المحافظات لجلب مؤازرات، وصلت المؤازرات ووزعنا المؤازرات والآليات والعناصر على كافة ضفاف النهر الموجودين في أهلنا المدنيين، طبعا من البوكمال شرقا إلى معدان القديم غربا، ومن الباغوس إلى منطقة أبو خشر غربا. فرقنا منتشرة على 6 مراكز وأكثر من 20 نقطة متواجدة في بين الجزيرة والشامية.
1: نعم أستاذ أسامة، البعض يقول أستاذ أسامة أنه في نوع من مشكلة يعني الجهود الحكومية عموما، أنه في نوع من الارتجالية. مثلا مسألة الجسور الترابية كان واضح يعني لأي متابع أنه ارتفاع منسوب المياه سيتسبب مثلا بهدم هذه الجسور.
2: تماما، نحن قمنا مباشرة قبل ارتفاع منسوب المياه لهذا الحد، قمنا بتدعيم الجسم الترابي ورفع المستوى إلى 50 سنتي ورفع سواتر الجانبي الساتر الجسر الترابي لمنع انقطاع. ولكن للأسف الشديد أنه هو الجسر ليس الجسر أساسي، هو جسر إسعافي يعتبر، تم تدميره بهذه الحالة. قطع الشريان بين الجزيرة والشامية كان في معوقات بهذا الأمر، تم التنسيق مع الدوائر الحكومية على أنه الإسراع في حال انحسار المياه إلى تأمين طرق بديلة لربط الجزيرة بالشامية.
1: طيب أستاذ سامر، أشار الأستاذ بهاء إلى موضوع دور المجتمع، أيضا هناك دور مجتمعي، هل يجري إشراك سكان المنطقة في التخطيط يعني لأي ما يهمهم مصالحهم لهذه العمليات في المنطقة؟ هل يعني هناك تشاركية من قبل الجهات الحكومية معهم؟
3: اسمح لي أن ألخص الموضوع يعني بشقين، الشق الأول هو الشق الحكومي والشق الثاني هو شق المجتمع، وأرجو أن تمنحني دقيقتين إضافية فقط لشرح هذه المشكلة. المشكلة الأولى في دير الزور هو ضعف النظام أو ضعف المنظومة الإدارية الموجودة.

فيها. والمسألة الثانية هو التداخل الصلاحيات، بمعنى أن يعني المحافظة اليوم يعني المحافظة من جانب أو المجلس المحافظة والشؤون السياسية من جانب، اليوم هناك تنازع بينهما داخل

0: وضعوا في هذا المكان، وبالتالي أصبح هناك مشكلة في المنظومة الإدارية في دير الزور أو في النظام الإداري، وهذا يحتاج إلى إعادة دراسة وهيكلة عاجلة للنظام الإداري، للمنظومة الأمنية، ولمديرية أعلام المحافظة أيضا التي يعني تخبطت كثيرا، وخصوصا هذه مشكلة. المشكلة الثانية هو الانفصال التام ما بين النظام الإداري أو ما بين الإداريين وما بين الحكومة داخل دير الزور، في دير الزور يعني ما بين مدراء المؤسسات وما بين الهيئة السياسية وما بين المحافظة ومن جهة والمجتمع من جهة أخرى. اليوم حتى يعني حتى أكسب المجتمع يجب أن أصارحه بما يجري، لا يجوز أن آتي عليه فجأة وأقول له هناك مشكلة احذر منها، يجب أن أشركه بالقرار أيضا، يجب أن أشركه في المشكلة، أن أحمله جزء من ما الذي يغضب اليوم أبناء دير الزور، أن الحكومة أو إدارة المحافظة لا تحمل أبناء المحافظة جزء أيضا من المسؤولية التي يجب أن يتحملوها. هذا خلق شقاق وخلق فراغ ما بين السلطة وما بين المجتمع، وبالتالي خلق نزاعات ما بينهما. يعني مثلا الجسور، اليوم الجسور منذ فترة طويلة يعني منذ بداية التحرير كان إعلام المحافظة وكانت المحافظة والشؤون السياسية يهللوا فزعات شعبية لإنشاء الجسور. لا تأتي الأمور بهذه الطريقة. إنشاء الجسور يجب أن يكون قائم على أسس. الجسر الترابي في دير الزور ليس فيه سوى قسطة الواحد، فتحة واحدة، وهذا أمر خطير. وبالتالي هذه الفزعات مثلا لا يمكن أن يعني أشيد بها من أجل أن يعني أدفعهم لاستمرار جانبا. وبالتالي اليوم مشكلة الجسر الترابي والجسور الأخرى كيف حدثت؟ حدثت لأنه لم يكن هناك تخطيط صحيح لهذه الجسور. تمام، دير الزور منذ 5 أشهر تحررت تماما بشقيها، منذ 5 أشهر تحررت من قسد، ومنذ التحرير تحررت من النظام. لماذا لم يتم حتى الآن ولا وضع ولا بلاطة واحدة على الجسر السياسية مثلا، الشريان الوحيد في المحافظة، الجسر الأهم في المحافظة؟ لماذا حتى جاء رئيس الجمهورية اليوم ووعد بالبدء، لاحظ كيف كان الوعد، هو البدء بتأهيل الجسر. إذن في الفترة السابقة ماذا كانت تفعل الحكومة بدير الزور؟ هذه مشكلة. طيب. المشكلة الثانية يعني طبيعة تركيبة المحافظة والاستقطابات الموجودة فيها أضرت أيضا. أنا أتحدث هنا عن استقطابات فئات مجتمعية، هذه تسببت أيضا في تجاذبات، بمعنى أن الفلانية تريد أن تجذب البساط إلى ناحيتها وبالتالي تستحوذ على أكبر عدد من المناصب. الفئة المجتمعية الثانية يعني وأنا أتحدث عن عشائر تريد أيضا إظهار القوة وبالتالي وهذا خلق مشكلة، خلق تصادم، وإن لم يظهر على العلن لكن هذا تصادم خفي ما بين جميع الأطراف، انعكس سلبا على الخدمات الاجتماعية، على النظام الأمني، على على حتى على مديرية الإعلام التي أيضا ذهبت باتجاه هذه التجاذبات. وبالتالي اليوم المدينة لا يوجد فيها نظام إداري صحيح، لا يوجد فيها نظام أمني صحيح، لا يوجد لها واجهة إعلامية صحيحة، لا يوجد فيها يعني هناك بعض يعني فقط بعض المؤسسات التي ما زالت يعني نقول أنها تعمل وهذا العمل يرجع لكفاءة الإدارة الموجودة فيها. أتحدث طيب. جامعة فرات مديرية التربية.
1: طيب. هذا موضوع طويل لكن اسمح لي
0: غير أستاذ. لا يوجد أي مؤسسة تعمل في المدينة.
1: طيب دكتور فايز، ما رأيك بذلك؟ يعني هناك نقص في الكفاءة من جهة في الكوادر الحكومية، وهناك تنازع صلاحيات أيضا، وبالتالي هذا كله يؤثر على الكفاءة في يعني تجنب هذه المشاكل مثل موضوع الفيضان.
2: البرنامج حاليا نحن نتحدث حول الكوارث والطوارئ، لسنا في برنامج سياسي، هذا الكلام له مجال آخر. ومع ذلك نحن لا نريد أن نحرف البوصلة عن المشكلة الأساسية اللي موجودين فيها. ومع ذلك طيب. سأرد بعجالة.
1: تفضل.
2: أولا جميع، بالنسبة لو تسمح لي، بالنسبة للكوادر اللي موجودة في المحافظة كلها كوادر من النخب الثورية أصحاب الشهادات،

0: تم التمازج بينها وبين الكوادر التي كانت موجودة في المحافظة. لا أريد أن أدخل كثيرا بهذا التفصيل لأنه بصراحة مزعج يعني وليس
1: لكن
0: ليس
1: مهم يعني مهم دكتور فايز لأنه بالأخير في حال كان في نقص كفاءة سيؤدي إلى مشاكل مثل هذا الفيضان. هي الفكرة.
0: طيب أستاذ اسمح لي أن أكمل لو سمحت. بالنسبة للتنسيق في حالات الكوارث الطوارئ، أولا نحن لم نبلغ كجانب سوري بفتح السد من تركيا إلا بنفس اليوم الجمعة،
1: مو قبل 6 أيام
0: به تماما
1: دكتور فايز.
0: لا لا لا لا لا بنفس بذات اليوم أعلننا أنه سيتم تمرير 2000 متر مكعب في الثانية عبر جرابلس، هذا بالدرجة الأولى. طبعا البنى التحتية في دير الزور، ربما أنت لم تزور دير الزور بعد، دير الزور مدمرة بنسبة كبيرة، يعني تختلف دير الزور عن باقي المحافظات في سوريا أن الدمار هو في مركز المدينة وليس في الأطراف. لذا وبالأساس ما قبل الثورة كانت البنى التحتية متهالكة، دير الزور هي محافظة، يعني نحن لا نريد أن نلبس عباءة المظلومية لكن نحن نوصف الواقع. فأثناء الحرب التي امتدت 14 إلى 15 سنة أصبحت البنية التحتية جدا جدا متهالكة. نحن جئنا تحت الصفر بكل معنى الكلمة، إمكانيات ليس
1: بس دكتور فايز يعني في أشياء كان يمكن اتخاذها، مثل على الأقل إخلاء سكان من مناطق ممكن أن تتضرر، يعني أقل ما يمكن.
0: يا سيدي لو تسمح لي أعطيك بس نبذة عن الأعمال التي قمنا بها في هذه الكارثة. تمام، أولا موضوع الجسر الترابي، هو التوصيف الجسر هو توصيف كبير، هو عبارة عن معبر بين الشامية والجزيرة. موضوع الجسر السياسية، جسر الجزيرة لم تتحرر إلا منذ 4 شهور. طيب أنت بدك تنشئ جسر، أنت بحاجة إلى أن تكون على ضفتي النهر حتى تنجز هذا الجسر. فالتأخير هذا من الناحية الفنية ومن الناحية الجغرافية. نأتي على الناحية الفنية، إنشاء الجسور ليس بالأمر السهل. جسر الرستن يعني سنة كاملة تم العمل عليه، سنة كاملة، وفرق التحرير واضح يعني بين تحرير حمص واستكمال تحرير دير الزور. فهذا الأمر يعني في أمور ضمن طاقتنا وفي أمور خارجة عن إرادتنا يعني فنيا ولوجستيا.
1: نعم.
0: بالنسبة لبقية الإجراءات لو تسمح لي، نحن حاولنا بقدر ما نستطيع وبكل الإمكانيات المتواجدة لدينا شكلنا لجنة استجابة طارئة منذ اليوم الأول، ضمت جميع المديريات، مديرية الخدمات الفنية، مجلس المدينة، مديرية الزراعة، الموارد المائية، الدفاع المدني، مديرية الصحة، الهلال الأحمر،
1: نعم، وهناك استنفار حاليا حتى من وزارات، حتى وزارة الدفاع، وزارة يعني عدة وزارات.
0: وزارة الدفاع طبعا ساهمت معنا وزارة الدفاع في موضوع الإجلاء، أجلينا بعض العائلات. طبعا بالنسبة لموضوع الإجلاء نحن جهزنا 5 مراكز للإيواء، حتى البارحة لم يكن هناك أي أحد في هذه المرة. لماذا؟ لأن الوضع لم يكن بهذا السوء وبهذا الخطر. طبعا نحن نسيت أن أخبرك بأننا تجاوزنا مرحلة الخطر الحمد لله. اليوم تم تخفيض الوارد من تركيا إلى 1750، سيظهر أثره في دير الزور بعد مرور 48 ساعة، وغدا أيضا سيتم تخفيض إلى 1500، سيظهر أثره بعد 48 ساعة أيضا.
1: طيب.
0: فبالتالي نحن الحمد لله تجاوزنا مرحلة الخطر.
1: نعم. نتمنى أن يعني نكون تجاوزناها. نعم.
0: بالنسبة يعني وضع المحافظة المتدهور اقتصاديا ويعني بنى تحتية، الحكومة الجديدة ليست مسؤولة عنه، الحكومة الجديدة استلمت بلد مدمر بشكل مطلق.
1: يعني طيب لكن يعني هو دكتور فايز اسمح لي
0: لكن
1: البعض يعني تفضل. هذا نقاش طويل لأنه بعد سنة ونصف يفترض أن يكون هناك ما أنجز. الآن اسمح لي أخذ أيضا وزارة الصحة معنا دكتور نصر الخلف مدير صحة دير الزور، مرحبا بك دكتور نصر. كيف هو الوضع الطبي والصحي عموما في المناطق المتضررة وفي يعني عموم ريف دير الزور وحتى في الرقة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جزيلا، شكرا جزيلا، كل الشكر أيضا للدكتور فايز عباس، إحاطة جيدة بالواقع الصحي. بالنسبة للأوضاع الآن كما أسلف الدكتور

0: دكتور، نحن الآن تقريبا نعتبر أنه جاوزنا إن شاء الله تعالى مرحلة الخطورة العالية، لكن الموضوع الأساسي فيما يخص القطاع الطبي هو الفصل بين ضفتي النهر شامية وجزيرة، يضعنا تحت تحديات كبيرة. التحدي الأول هو ضعف نقل الحالات بين الجهتين، كان الجسر الترابي أو الجسور الترابية هي المنفذ الأساسي للنقل، حاليا يعني تدمرت، بقيت فقط في منطقة العشارة والبو كمال. النقطة الثانية، موضوع المشافي الموجودة في منطقة الجزيرة ليست كلها مشافي مركزية. الإجراءات اللي تمت، تم دعم المشفيين الأساسيات، هي مشفى كسرة ومشفى هجيم، بحيث أنه تكون مشافي مركزية. تم تزويد هذه المشافي بالمستهلكات والأدوية، تم تزويدها أيضا بالمحروقات. النقطة الثانية، موضوع المشافي الأخرى تم تفعيلها لتقدم الخدمات الإسعافية، ابتداء من مشفى الشحيل، مشفى الجديد بقارة، مشفى البصيرة ومشفى أبو حمام. النقطة الثالثة والمهمة جدا هي موضوع الإحالة، نقل الحالات الطبية حقيقة هي تحدي كبير لدينا، لأنه لا يوجد فرق طبية متكاملة، وليس لدينا اختصاصات متكاملة في مشافي الجزيرة، فيتم تحويل الحالات المعقدة أو الحالات التي تحتاج عناية أو الحالات العصبية لعدم وجود أخصائيين ووجود هذه الخدمات إلا في المشفى المركزي في مدينة دير الزور. تم تفعيل منظومات الإسعاف اللي موجودة أساسا في المدينة بساعة 14 سيارة وعدد جيد من الضفة الثانية، وتم تفعيل زوارق بحرية، زوارق نهرية إسعافية بالتنسيق مع الدفاع المدني، بحيث يتم نقل الحالات، هذه الزوارق مخصصة لنقل الحالات الطبية الإنسانية بين ضفتي النهر، وبشكل أساسي للحالات الحرجة من منطقة الجزيرة إلى الشامية، يعني من شرق إلى غرب النهر، بالإضافة إلى تأمين تنقل الكوادر الطبية. كما نعلم قسم من الكوادر هو موجود غرب النهر يعمل شرق النهر وبالعكس، لذلك تم تأمين تنقلهم عن طريق هذه الزوارق أيضا.
1: يعني المشكلة الأساسية في الجزيرة، المنطقة في شمال يعني سوريا،
0: نعم،
1: بسبب
0: المشكلة
1: صعوبة
0: أن
1: المرور.
0: الجزيرة صعوبة المرور والخدمات غير المتكاملة فيها.
1: وما الحل يعني في هذه الحالة؟ يعني لن ينشأ جسر يعني سريع خلال أيام مثلا؟
0: نعم، كما نوهت منذ قليل، نحن نركز الآن على دعم تكاملية الخدمات في منطقة الجزيرة من خلال دعم استكمال الاختصاصات في المشافي المركزية، هي مشفى الكسرة ومشفى هجين، وضمان قيامها بالعمليات الإسعافية والعمليات التخصصية والخدمات الإسعافية وتزويدها بالأدوية والمستهلكات واللوازم. أيضا في مرضى غسيل الكلية، نحن البارحة زورنا الكسرة بجهازين ومشفى أبو حمام بجهازين غسيل كلية، وذلك لزيادة العبء وتخفيف تحويل المرضى، وأيضا سيتم تزويدهم بأجهزة أخرى خلال الأيام القليلة لضمان عدم تحويل أي مريض باتجاه وجود وسائل، وفي حال الحالة الحاجة نقوم بتحويلهم عن طريق الزوارق النهرية.
1: نعم، شكرا لك دكتور نصر الخلف، مدير صحة دير الزور. نعود لضيوفنا. شيخ عبد العزيز، يعني تحدث قبل قليل الضيوف عن مسألة يعني إشراك المجتمع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنطقة. قبل فترة كان هناك محافظ جديد في دير الزور، تعيين الأستاذ زياد العايش. كيف تقيمون علاقة يعني المحافظة لنقل، خاصة مع قدوم المحافظ الجديد، مع يعني السكان في دير الزور؟
2: ما تحدث به الأخوة المحاضرين أو الموجودين في هذه الندوة أن إشراك المجتمع كان سابقا، والحقيقة أنا لم أعلم إشراك المجتمع في دير الزور مع الحكومة في دير الزور إطلاقا، لم يكن هنالك إشراك، هناك كان قرارات فردية موجودة على كل المستويات في محافظة دير الزور. أين إشراك المجتمع الذي شاركتم فيها المجتمع، علما كثير من أهالي دير الزور لا يعرفون حتى مكان الدائرة؟ أين شاركتم المجتمع؟ أي إشراك هذا اللي تتحدثون عنه؟ لماذا عندما يحدث الضرر نحاول أن نعطي صورة وردية أننا كنا كل الأمور طيبة؟ حتى على مستوى الصحة، أين الأجهزة في مشفى البصيرة ولا في مشفى هجين ولا أين الأجهزة كانت؟ لماذا لم تعطونها قبل الأضرار؟ الآن

0: عندما يحدث الضرر نريد أن نضع الحلول، هذا كلام أظن يعني لا نستفيد منه. عقب على الأستاذ سامر، الأخ الصحفي سامر، عندما قال أن هنالك عدم وجود كفاءات في إدارة المحافظة. نعم، أنا أؤيده في هذه الناحية، عدم وجود كفاءات قادرة على إدارة المحافظة. نعم، لم تكن هنالك كفاءات معروفة، وهذا شيء واضح لنا كلنا جميعا، وكنا نطالب من زمان أنه يجب أن يكون هناك الرجل الكفؤ في المكان الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم، هناك استقطابات، صح، استقطابات في كل المحافظة، سواء عشائرية، استقطابات عشائرية أو إدارية أو غيره. فالموضوع نطرح ونريد نحن أنه يجب أن نعالج مشاكلنا قبل ما يحدث الضرر. ماذا الآن نعطي المجتمع ونعطي صورة واضحة للمدنيين في دير الزور أن كل الأمور طيبة؟ أنا أقول لا، ليس أمور طيبة في دير الزور إطلاقا. وما تحدثت به أستاذ حول المحافظ الجديد، أنا طبعا لم أزر هذا المحافظ، وإن شاء الله وأتمنى له التوفيق صراحة، عنده مسموعات جيدة جدا قبل ما يجي للمحافظة، وأتمنى أن يستمر في معالجة كل الإشكالات الموجودة في دير الزور، لأن إشكالات دير الزور كثيرة. إشكال دير الزور مدمرة، دير الزور لا نريد أن نقول مهمشة لكن أو نقول منسية. دير الزور هي التي هي أحد عوامل دعم الاستقرار في سوريا. دير الزور يوجد فيها ثروات طبيعية، لا نريد دير الزور بس فقط من أجل النفط أو من أجل كيس القمح أو غيره. هذه مدينة عريقة، مدينة كل سياسيين سوريا ولدوا فيها، والآن دير الزور لا، خدماتها صفر. الخدمات الموجودة في دير الزور، أي خدمات تتحدثون عنها، وفي شوارع العرضي وشوارع عجويلة لا يوجد مياه. المواطن يروح يمد يشتري الأنابيب على حاله، على نفسه، على نفقته، حتى يمد أنبوب، لأنه الدولة غير مهتمة أو المحافظة غير مهتمة به. هذا الكلام يجب أن نعالجه جيدا وبشفافية. طيب، لا نريد أن نعطي صور وردية غير موجودة.
1: طيب،
0: شكرا
1: أستاذ بهاء. أعود إليك في موضوع الفيضان.
0: بالنسبة
1: هناك تصريحات لوزير الطاقة أستاذ محمد البشير أنه تركيا خفضت 250 متر مكعب في الثانية اليوم، وغدا كمية مماثلة، لكن فيما لو استمر يعني تصريف مياه فائضة من قبل تركيا، ما الذي سيحصل؟ هل هناك ما يزال يعني خطر لغمر مثلا مناطق سواء سكنية أو زراعية؟
2: شباب، في موضوع الاستجابة الطارئة، موضوع العمل على يعني الإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم الإضرار بالناس بشكل مترافق، المفروض يكون في لجنة الآن عم تشتغل على تقييم الأوضاع الهندسية والمائية واستقرار مجرى النهر. التنسيق لازم يكون على أعلى مستوى. أنا اقترحت أنه يكون في فريق تقني متخصص من المهندسين من ذوي الخبرة ينسقوا مع الجانب التركي، إخواننا جيراننا الأتراك، بخصوص أنه المياه هاي شلون مننا نحن نضل على تواصل وتنسيق عالي المستوى وبشكل يعني يومي وأسبوعي، حتى نحن نعيد للنهر استقرار المجرى المائي فيه. يعني هذا الأمر بيحتاج لتنسيق عالي المستوى على مدار الساعة، وليس فقط في 48 ساعة. كلنا عم نفترض أنه نحن حتنتهي الأزمة بعد 48 ساعة، لا، نحن الآن في الذروة، ممكن تخف، ولكن نحن لازم نضع الآن خطط استراتيجية وخطط للطوارئ، ونبني عليها شلون نحن نفضي حرم النهر من المباني ومن المزروعات. اليوم في تعديات كبيرة، فلازم نحن نضع خطط على المدى القصير، خطط متوسطة، خطط على المدى الطويل، كيف عملية إخلاءهم، كيف عملية المحافظة على حرم. عندنا قانون تشريع المائي بيمنع البناء وأي عمل أو نشاط بشري في منطقة حرم المصدر المائي، فلازم نحن نعيد النهر لطبيعته عبر خطط يعني تسلسلية بحسب الميزانيات الموجودة، أو وممكن نطرح سندات مائية وننشئ مشاريع استثمارية. نحن يعني إذا ما في سيولة اليوم بإيد الدولة مثلا، ممكن نطرح سندات مائية وتنباع للمواطنين يكونوا شركاء معنا، ويكون هالنهر كلهم لهم حصص فيه، يعني كل أهل المنطقة. اليوم الجزيرة السورية كان فيها أعظم الحضارات، والسبب هو نهر الفرات ودجلة.

0: الخابور، ونفس الشيء العراق. الآن في يعني مثل ما بقولوا حرب على الأنهار في كل دول العالم والمضائق، فنحن لازم يكون عندنا وعي أنه أهمية النهر، أهمية المحافظة عليه، على نقاوته، على استقراره، على الاستفادة منه. ممكن نعمل مشاريع تربية أسماك، ممكن نعمل عليه رحلات بعد ما ننظفه ونجهزه ونأهله إعادة تأهيل اليوم. فالتنسيق لازم يكون عالي المستوى من قبل فريق تقني، وليس بيعطونا خبر بنفس اليوم أو قبل يومين والله جايكم 2000، نحن صلوش قد ما فيه 300. طب هذا بده يعني صيانات، فلازم نحن ننسق معهم ويكون في تنسيق عالي المستوى كمان مع الموارد المائية، مع المحافظة، مع البلديات، لأنه الخط التنظيمي بده تعديل. ممنوع البناء دور أرضي أنا برأيي في مدينة دير الزور أو الرقة بأماكن القريبة من النهر، المفروض يكون كله طابق أعمدة، يعني ما يكون في مباني أرضية أبدا نهائيا أو نظام الفيلا، كلها ترفع فوق الأرض. لا سمح الله في حال جانا اليوم يعني فيضانات أخرى ما يكون في أضرار كبيرة. فهي عبارة عن منظومة متكاملة تشمل يعني كثير أمور، بلدية، تنظيمية، خطط طوارئ، خطط تحافظ على نقاوة المياه، على المياه البحرية، المياه النهرية، الأسماك، الكائنات البحرية، الأشنيات، ممكن نزرع أنواع من الأسماك هي تقضي على الطحالب اللي ممكن تطلع وتلوث النهر. ففي سياسة بيئية وفي سياسة مائية المفروض توضع ويتم تنفيذها بشكل ممنهج واستراتيجي يعني على المدى الطويل.
1: أستاذ أسامة، أعود إليك الآن، يعني ما هي الخطة لديكم ليعني متابعة التعاطي مع المشكلة الكارثة التي حصلت من فيضان المياه؟
2: ضيوفنا الكرام حياكم الله، نحن حطينا خطط مستقبلية إن شاء الله لتلافي أي كارثة مماثلة. طبعا الكارثة هي كانت بشكل فجائي واستجبنا بشكل جيد، دليل انه الحمد لله ما صار عندنا خسائر بشريه، فقط هو كان في خسائر عندنا ماديه بحاصيل زراعيه، تضرر بعض البيوت ومحطات مي خرجت عن الخدمه، الجسر الترابي تدمر. طبعا بالايام القادمه ان شاء الله سوف يتم الاعلان عن بدء العمل على الجسر السياسي كما قال السيد الرئيس، بحل ازمه كبيره. حاليا نحن نتعامل مع الامر حالات الاسعافيه والحالات المدنيه الانسانيه كلها تم نقلها عبر قوارب تابعه لوزاره الطوارئ والكوارث لمنع حدوث عائق او تضرر لاهل المدنيه. طبعا خاصه انه في عندنا طلاب، في عندنا ناس مريضه بحاجه انه تنتقل بين الجزيره والشاميه.
1: نعم
2: استاذ، حد الان جلبنا مؤازرات من كافه المحافظات السوريه لمؤازرة أهلنا في مدينة الزور، تم نشر الآليات على كافة المناطق المتضررة وتعمل على مدار 24 ساعة دوس أي طارئ أو تضرر أهل المدنيين في مدينة دير الزور.
1: أستاذ سامر، يعني المشكلة ما هي؟ هل هو يعني تهميش اللي كان لمحافظة دير الزور؟ لأنه الحقيقة البعض كان يعتقد لا، أنه حاليا علاقته جيدة بدير الزور وتعتمد على كثير حتى من القوات الرديفة و المحافظة، وبالتالي يعني هل المشكلة هي سياسية بالأصل ولا خدمية؟
3: يعني أنا حابب أسأل، يعني لما نحكي تهميش، التهميش بسبب من؟ من يهمش المحافظة؟ اللي يهمش يعني المحافظة وضعت خطة مثلا لبناء الجسر والقيادة في دمشق قالوا لهم لا ما تبنوا الجسر وما تنموا في دير الزور وممنوع التنمية بدير الزور؟ لا أبدا. أساسا في الإدارة المسؤول الذي يأتي يبدأ مما انتهى به من قبله ويدع شيئا يعمل عليه من بعده، هاي قاعدة ذهبية في الإدارة.
1: يعني تقصد السلطات المحلية أو الإدارية، المحافظة مثلاً؟
3: نعم نعم نعم نعم، إدارة المحافظة اليوم، هل إدارة المحافظة لديها خطة حقيقية لتنمية المحافظة وقدمتها إلى دمشق ودمشق منعت إعادة تنمية في هذه المحافظة؟ أنا أريد أن أسأل، تحررت دير الزور والرقة في ذات الوقت، اليوم جسر الرقة صبت الأعمدة الخراسانية والجسر يعني سينتهي قريبا خلال أشهر، يعني بدأوا في يعني جزء مهم من بناء الجسر، لماذا لم تبنى ولا حجرة واحدة في جسر دير الزور؟ المشكلة الحقيقية هي لا يوجد إرادة لتنمية دير الزور، لا يوجد

0: خبرة، لا يوجد خطة، لا يوجد استراتيجية، لا يوجد يعني عقلية دولة في دير الزور. نعم يوجد المشكلة، المشكلة أن اليوم يعني دعني أقولها ولأول مرة أتحدث فيها على الإعلام، يعني ما سبب تغيير محافظ دير الزور السيد غسان؟ السيد غسان هو من الشخصيات الناجحة جدا، لكن تغير، تم تغييره أو بسبب الاستقطابات، بسبب أنه ذهب ضحية هذه الاستقطابات، وكثير من المدراء من الموجودين الآن سيذهبوا ضحية هذه الاستقطابات. اليوم يجب أن نفكر بالمحافظة على أنها محافظة للجميع وليست تركة للعشيرة الفلانية أو الجهة العلانية أو الأخرى. يجب أن يكون هناك سعي حقيقي لوضع خطة واستراتيجية لتنمية هذه المحافظة.
1: طيب التنمية أهم شيء. اسمح لي لي أخذ رأي لأنه الوقت يشرف على الانتهاء. الشيخ عبد العزيز، ما رأيك بهذا الكلام؟ المشكلة يعني تعامل المركز دمشق مع المحافظة دير الزور ولا في الإدارة في المحافظة؟
2: السبب هو الإدارة الحقيقة في دير الزور، هي التي لم تضع الخطط ولم ترسل أي خطة معينة إلى دمشق للموافقة عليها، بل مثل ما تفضل أستاذ سامر هنالك استقطابات، لكن أستاذ سامر العشائر لم يكن لها دور في موضوع الاستقطابات إطلاقا، حتى نضع الحروف على نضع النقاط على الحروف، العشائر ليس لها أي استقطاب معين. قد يكون هناك من أبناء العشائر في محافظة دير الزور وأصحاب قرار، لكن هذا لا يعني أننا نضع اللوم على العشيرة إطلاقا. هو هذا الرجل الموضوع في المحافظة هو اللي يتحمل المسؤولية، أما عشيرته أو أخوته أو أبناء عمومته ليس لهم أي علاقة في هذا الموضوع. إذن الموضوع هو موجود في دير الزور استقطابات معينة، نعم، وراح ضحيتها كثير من الموظفين، لكن الآن نحن ننظر إلى المحافظة الجديد إن شاء الله نظرة مشرفة، ونتمنى أن يكون هذا المحافظ
1: طيب
2: بكل صدق وأخوة أنه يشتغل لهذه المحافظة.
1: طيب دكتور فايز، يعني هناك أضرار ربما تكون بعيدة المدى، يعني مساحات واسعة مثلا زراعية تعرضت للأضرار، وبالتالي ما خطتكم للتعامل مع هذه التداعيات؟ دكتور فايز معنا؟ يبدو انقطع الاتصال. أستاذ بهاء، أعود إلي، كيف يجب منع وقوع كارثة مماثلة مع يعني هذا أمر وارد ربما يعني تحصل مجددا، يزداد يرتفع منسوب المياه مثلا،
3: تغير المناخ يعني كثير فيه له أثار. حنشوف أمطار بالصيف ممكن تكون أغزر من هي أمطار الوميضية، بتنزل بشدة قوية بفترة قصيرة، وفي سيول مفاجئة مثل ما شفنا في كثير من دول العالم اليوم عم تتعرض لسيول مفاجئة في الصيف، فهذا الأمر وارد ولازم يعني نتحضر له. فنحن لازم نحول أي تهديد لفرصة يعني واستثمارها لتكون يعني نافعة ومستدامة للأجيال القادمة. طبعا نحن لما ندرس في إدارة المشاريع ندرس كيف نعمل هاي القصة، بنحط الشيء العقبات والمشاكل وبنتوقع، بنحط شيء تنبؤي يعني إيش ممكن يحصل، بنحط سيناريوهات مثل ما قلت لك محاكاة، إذا حصل مثلا نزل هالكمية كان وضع الأمطار هيك، كان وضع السد هيك، فبتعطي أنت المعلومات بتدخله إياها، فبيعطيك إيش ممكن يصير معك سيناريو، وبيعطيك حلول له إنه أنت لازم اليوم تعمل صيانة المضخات، اليوم مفروض تحط مضخات احتياطية، اليوم مفروض أنت تحافظ على مثلا نظافة قاع النهر من الترسبات، لما بيكون في وارد مائي قليل بصير في ترسبات كتيرة، ففي عملية ممكن نبني خزانات نحن علوية يعني على بتكون عالية قريبة من النهر، ممكن نضخ أثناء زيادة الوارد المائي ممكن نضخ المي للخزانات العالية ونستفيد منها في الري أو في مياه الشرب عند يعني الحاجة. ففي كتير أمور يجب وضع خطة طوارئ للسيول المفاجئة والفيضانات المفاجئة، ونحضر حالنا ونحول التهديد إلى فرصة. طبعا هذا بيطلب مثل ما قلت لك التنسيق مع الأقمار الاصطناعية، مع الاستشعار عن بعد، تجهيز الموقع بكاميرات ثابتة وبدرونات طول النهار بتروح وبتجي هاي الدرونات ترصد الحركة، ترصد السرقات، ترصد التعديات،
1: نعم شكرا جزيلا. انتهى الوقت، يعني النقاش طويل يطول طبعا وسنستمر بالمتابعة لكن انتهى وقتنا. شكرا لكم جميعا، أسامة عربو قائد عمليات في مديرية الطوارئ بدير الزور، الدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة لمحافظة دير الزور، الشيخ عبد العزيز الحمادي شيخ عشيرة البكير من دمشق، المهندس بهاء ناشر النعم الخبير في الموارد المائية والبيئية من حلب، وسامر العاني الصحفي من دمشق. دقائق قليلة مشاهدين، مستمرون معكم طبعا في سوريا اليوم ونناقش في ساعته الثانية بعد الفاصل ما كشفته وزارة الطاقة عن واقع الغاز والكهرباء في سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا بكم من جديد. أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين أن الإنتاج الكلي من الغاز السائل لتشغيل محطات الكهرباء في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف، في حين يبلغ احتياج البلاد 28 إلى 30 مليون متر مكعب يومياً.
1: تشكل أزمة الطاقة في البلاد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة اليوم، فمع استعادة حقول النفط والغاز في شرقي البلاد كثر الحديث عن إمكانية تحسين بشكل عام وانخفاض أسعاره، إلا أن المواطن يواجه اليوم واقعا مختلفا عما كان يتصوره، في حين يبقى السؤال مطروحا: ما حقيقة أزمة الطاقة في سوريا؟ تناول الإجابة عن هذا السؤال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين في وزارة الإعلام بدمشق. أوضح خلالها أن الإنتاج

0: الإنتاج الكلي من الغاز في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف يومياً، إذ تنتج البلاد قرابة 8 ملايين متر مكعب، في حين تستخدم 3 ملايين و2000 متر مكعب من قطر كمنحة من صندوق التنمية القطري لمدة عام واحد، إلى جانب استيراد مليوني متر مكعب من الأردن. في المقابل يبلغ احتياج سوريا اليوم نحو 30 مليون متر مكعب يومياً لتشغيل محطات الكهرباء، بحسب ما أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة عبد الحميد السلات لموقع تلفزيون سوريا في وقت سابق. وبحسب تصريحات سليمان، فإن توقف منحة صندوق التنمية القطري سيؤثر سلبا في إنتاج الغاز، ما سيستدعي البحث عن بدائل للتعويض، إذ لا تزال سوريا بحاجة إلى منح لتزويدها بالغاز والفيول لتحقيق قدر ممكن من تلبية الاحتياجات، مؤكدا أن الهدف الأول هو الوصول إلى تشغيل على مدار 24 ساعة في مراكز المدن التي لا تعاني من أضرار كبيرة، مع الحفاظ على البنى التحتية من دون استهلاك لكن إضافي. وحول ارتفاع أسعار الكهرباء، أكد سليمان أن المشكلة لا تكمن في تسعيرة الكيلووات، بل في مستويات الاستهلاك المرتفعة الناتجة عن استخدام تجهيزات كهربائية قديمة تستهلك كميات أكبر مقارنة بالأجهزة الحديثة. ولحل هذه المشكلة أوضح أنه تم وضع خطة لإدخال أجهزة كهربائية موفرة للطاقة تحمل رمزا أو كودا معينا، وقد جرى التنسيق بشأنها مع هيئة المنافذ البرية والبحرية وتزويدها بهذه الأكواد. أما حقول النفط في شرقي البلاد وما تحمله من آمال لفك أزمة الطاقة فلم تغب عن الجلسة، إذ أشار سليمان إلى أن الفرق الهندسية والفنية قيمت الحقول المستعادة، فتبين أنها تعاني من مشكلات كبيرة نتيجة لغياب الصيانة والتأهيل طوال السنوات الماضية، ولا تزال بنيتها تعود إلى ما قبل عام 2011. وأضاف أن حقلي إرميلان والسويدية، وهما الأكبر من حيث عدد الآبار التي تتجاوز 1100 بئر، لم تتم السيطرة عليهما بالكامل حتى الآن. يبدو أن أزمة الطاقة في البلاد أزمة مركبة ومعقدة تتشابك فيها عوامل عدة، فمع ضعف البنية التحتية لحقول النفط والغاز والحاجة الملحة لإعادة تأهيلها وصيانتها، يبقى المواطن رهين حلول صعبة في ظل تحديات معيشية متزايدة.
1: مناقشة الموضوع نرحب بضيفينا الدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة من دمشق، وغياث بلال الخبير الدولي في شؤون الطاقة من دوسلدورف في ألمانيا. مرحبا بكما. أستاذ غياث، مسؤول وزارة الطاقة الأستاذ أحمد سليمان يقول بأنه هناك نقص في الغاز لدى سوريا، سوريا لديها الإنتاج الكلي بما فيها المنحة التي تأتيها 13.3 مليون متر مكعب، بينما تحتاج يوميا 28 إلى 30 مليون متر مكعب، وبالتالي هناك فجوة، كيف يمكن التعامل معها؟
2: شكرا لك، شكرا للاستضافة، السلام عليكم، عيد مبارك لكم للمستمعين القناة. الحقيقة فجوة الغاز الموجودة عندنا لا يمكن سدها حاليا غير من خلال استيراد الغاز. قبل الثورة كان في عنا نوع من الاكتفاء بإنتاج الغاز، ولكن بسبب يعني تهالك المحطات والضرر اللي تعرضت له خلال الحرب والسنوات الماضية فانخفضت قدرتها الإنتاجية. هلأ استعادت الحكومة السيطرة على أغلب أو كل يعني حقول الغاز، ولكن إعادة تأهيلها يحتاج وقت، يعني نحتاج ما بين 3 إلى 5 سنين لحتى نرجع نقدر نعيد تأهيل حقول الغاز الموجودة ونرفع إنتاجيتها لحتى نقدر نغطي حاجة سوريا من الغاز. وحتى ذلك الوقت لا يوجد حلول سوى استيراد الغاز للأسف.
1: دكتور زياد، نتحدث عن فجوة رغم أن هناك منحة قطرية تقدم لسوريا 3.2 مليون متر مكعب من قطر لمدة عام واحد، لكن حين تتوقف هذه المنحة ما الذي يعني ستقوم به إذن وزارة الطاقة؟
3: بداية تحية لك وخير وسلام، من ينعاد علينا جميعا بخير وسلام للجميع، وشكرا لك وللكوادر العاملة كان عندك أنكام دمشق. السؤال جوهري جدا وشكرا على الاستضافة لثلاث أسباب. سوريا مثل ما بنعرف مرحلة انتقالية، عم نحكي من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضا ليش عم بقول لك الموضوع جدا مهم، لأن

0: الطاقة بشكل عام كقطاع بمرحلة تحول طاقوي، سأشرح ذلك. والشركة السورية للنفط أو الطاقة الكهرباء هي أيضا بمرحلة تحول كبنية مؤسساتية. هلأ الأرقام ما بتفوت فيها لأنه لسات عم نظر للماضي، ما عم نطلع للمستقبل. بمعنى آخر ليس هناك فجوة، طالما أنا عندي منجم أو مكمن أو كنز كبير كتير خفض منه استهلاك الطاقة على الأقل بنسبة 10-15-20% إذا ما قلت 30% بمواجهة الفاقد الفني والتجاري. قبل ما كنت أرفع الأسعار المطلبي أو الصرخة اللي صرخناها من عدة أشهر بتخفيض سعر الكهرباء أو إعادة النظر على الأقل بالفواتير للمرة هالمرحلة الانتقالية، لأنه المواطن ما بيقدر يتحمل هالفواتير وأنا واحد منهم، بالتالي كان المفروض استجابة لهالطلب ما تم الاستجابة له. طب ما الخطة الجديدة؟ عم نحكى على 28 مليون متر مكعب بالغاز، هذا أكثر من كافي لأنه ليس المطلوب كذا ما نذكر أنه هو تأمين الكهرباء 24 ساعة بمراكز المدن. أنا كاقتصادي وكمواطن بدي أحكي، بيهمني أنا أنه المعمل تبعك وتبع أخي وابن عمي وبحلب بالشام دير الزور بدرعة بلارية يشتغل، فنأمن الكهرباء بشكل على الأقل 12 ساعة لمراكز التصنيع أو المدن أو المراكز الصناعية أو التجمعات الصناعية، أهم من أمن المستهلك. ليش أقول لك سؤالك مهم؟ لأنه هلأ مقدمين على الصيف، ماذا سنفعل إذا استمر استهلاك كهرباء بشكل الحالي؟ يعني بمعنى آخر سنشهد ذروة بالصيف، قد لا نستطيع تلبية الطلب وبالتالي قطع التيار الكهربائي من جديد لست ساعات أو ثمان ساعات. كان الأفضل أنه الحديث على المستقبل هو إدخال العدادات، صرنا سنة عم نحكي فيها العدادات الكهربائية لخفض الاستهلاك الكهرباء. مو معقولة أنا كمنتج لما كمواطن اتحمل تكاليف ماني فيها. أنا من إحداث الشركة السورية الكهرباء الماضي بمرسومة الجديد كان له هدف الحوكمة، جذب الاستثمارات، التحول الطاقوي. هلأ الانطلاق نحو المستقبل ما بدي أقول بالقديم كان يكفي ما يكفي، عفى عن ما مضى. اليوم العالم ما عم يستهلك الكهرباء من ارتفاع أسعاره، والطلب انخفض، ما ارتفع الطلب على الكهرباء، بس يخشى ما يرتفع بالصيف وهون لازم واجهه. كيف واجهه؟ بدي أعمل عملية التحول الطاقوي. هلأ بالمؤتمر الصحفي لما الحديث حكيته بالتقرير مهم انك تزيد الانتاج، بس قبل ما تزيد الانتاج من الفيول وبالغاز زيد الانتاج بالطاقة الجديدة المتجددة. موضوع اللصاقات لا يكفي انك تعمل توصية، هالموضوع صار له عشرات السنوات عم ينحكى عنه، عن اللصاقات الكود اللي حكيته عنه. بمعنى لا بدل ما يجيبوا كيف،
1: هو تصريح المسؤولين في وزارة الطاقة يقولون انه المشكلة، يعني حسب كلام الاستاذ احمد سليمان في وزارة الطاقة انه حتى حكى على تسعيرة الكهرباء، قال المشكلة ليست في التسعيرة وإنما الأجهزة الكهربائية قديمة سوريا، هيك كان كلامه.
0: تماما مزبوط الحكي. انا ليش عم بقول لك انا عم احكي بايجابيه، ما ينفهم حكي غلط، بس انا ما بدي انه تعطي فرمان او تعطي بيان او تقول للمنافذ العدوديه شوفوا لي الاجهزه، بدك مراقبه صارمه. اذا عم تستورد ما بدي اذكر نسب، نسبه معينه من الاجهزه الكهربائيه بصحبه مسافر بدون ما تفوت جمركيا، بدون ما تتعرض لاجراءات رقابه. ما في دوله بالعالم تترك اجهزه كهربائيه تفوت بدون اي اجازه او بيانات معينه، فبدك تراقب. انا مو معقوله انت تجيب مكيف نظرا عن الدولة ما رح سمي مكيف استهلك ربع ما بستهلكه أنا. بمعنى آخر أنا بدي عم كلف الدولة والمجتمع، لأنه القصة مو وزارة كهرباء أو شو لها علاقة اقتصاد سوري ككل. ليش عم أقول لك أنه أنت جزء من التحول كلي، فبالتالي أنا وقت بدك تراقب البراد والعداد والمكيفات والأجهزة الكهربائية اللي عم استخدمها، إذا وفرت 10% وفرت عليك 2 مليون متر مكعب غاز. لأنه مثل ما ذكرت حظك بالتقرير وسؤالك هون بنهي الإجابة إذا بتحب، أنه ماذا لو ما استمرت المنحة القطرية؟ هي ما استمرت، كانت ثلاثة أشهر عم بحكي على الغاز مول من قطري اللي عم يجي عن طريق الأردن من أذربيجان، إجانا ثلاثة أشهر مددوه للسنة. هلا عم ناخذ من الأردن 2 مليون، طب بعد شهر شهرين مع أزمة البحر الهرمز يعني مضيق البحر العرب إلى ما هنالك أسعار الطاقة عم ترتفع، أنا كيف بدي أدفع حقها؟ أنا ما بدي إياك، أنا عم بحكي كمواطن هلا، وما بدي إياك أنت كمواطن، أنا كدولة مثلا وأنت أو بالعكس، ما بدي إياك تدفع سعر كهرباء عالي بدون ما يكون في إنتاجية عالية، يعني ما استهلك كهرباء بهدر.
1: طيب هو طبعا يعني للتأكيد ما قاله الأستاذ أحمد سليمان أنه سوريا تنتج حوالي 8 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سائل، تستقدم 3.2 مليون من قطر بمنحة وتستورد 2 مليون من الأردن، ومع ذلك يعني يبقى
0: 3.2 بس الوصول ل 28 كتير صراحة.
1: نعم يعني كل هدول بيطلعوا 13.3
0: يعتبر أمثل.
1: نعم طيب
0: مزبوط نعم. بس الغاز هو احسن من الفيول، انا ما بفوت بس تفاصيل فنيه، بس طبعا

0: الأحسن هو الشمس والكهرباء والطاقة الكهربائية. لو طيب. وفرت 10% يعني عطي إجراءات مشجعة قروض مؤيدة للمواطنين وللعالم ب 800 دولار بتركب طاقة شمسية بنصار عندك منظومة كاملة لأنه رح تدفعهم فواتير كهرباء بالكهرباء العادية.
1: طيب أستاذ غياث ما رأيك يعني لحلول مسائل ومشاكل الطاقة في سوريا؟
2: الحقيقة لا يمكن النظر يعني لقطاع الطاقة لمشاكله بشكل جزئي لأنه نحن بنتكلم عن منظومة. القطاع الطاقة أو قطاع الكهرباء نحن بنقسمه لثلاث قطاعات أصغر منه اللي هن التوليد والنقل والتوزيع. وبكل واحد من هدول القطاعات نحن ورث يعني ورثت الحكومة الجديدة بنية متهالكة ورثت عدة مشاكل بكل مرحلة من هدول المراحل. وخلال السنة الماضية يعني عملوا على عدة حلول من أجل النهوض يعني بواقع الشبكة. في أمور تحسنت بشكل سريع، في أمور تحتاج يعني سنوات لحتى تتحسن. على ممكن أورد يعني بعض الأرقام على يعني مثلا بقطاع التوليد. سوريا قبل الثورة كان عندنا 9.8 جيجا وات قدرة توليدية. يوم سقوط النظام كانت تجي الكهرباء تقريبا ساعتين، نستخدم من 9.8 حوالي 1.5 لما أذكر بهذاك الوقت، وأكثر من نصف المحطة نصف القدرة التوليدية إما مدمر أو خارج الخدمة. هلأ خلال السنوات خلال السنة ونص تقريبا الماضي تم تصليح وإعادة تأهيل العديد من المحطات، يعني محطة جندر دخلت الخدمة، محطة حلب كانت خارج الخدمة بالمطلق، كمان دخل يعني بلوكين بالخدمة، محطة دير علي فيها الاتفاقيات لكمان لإعادة تأهيل البلوك الثاني وإعادة بناء البلوك الثالث كمان لكل واحدة في إلى اتفاقية. ارتفعت القدرة التوليدية ل 3.4، وهذا الشيء كمان بعتقد كل الناس يعني شايفة نتائجه لأنه تحسنت الكهرباء من ساعتين يوم سقوط النظام لهلأ تقريبا بتجي ما بين 14 ل 20 ساعة حسب يعني وين مكانك أنت.
1: هذه نقطة مهمة أستاذ غياث، أنه يعني أيضا هناك مشكلة في غياب العدالة يقول البعض في توزيع الكهرباء، يعني في مناطق لا تصل الكهرباء أبدا بينما في مناطق تصل يعني ساعات وصل كثيرة يوميا، ويعني هناك فارق كبير جدا يعني بين منطقة وأخرى، تركيز خاصة على مراكز المدن الكبرى خاصة العاصمة دمشق مثلا، بينما كثير من الأرياف بعضها لا يصل الكهرباء.
2: لذلك لأن كنت عم بذكر يعني بالبداية أنه نحن عم نحكي على منظومة توليد ونقل الكهرباء وليس عن مشكلة يعني واحدة، لأنه أنت ممكن يكون يعني عندك قدرة توليدية بس إذا الشبكة مدمرة أو محطات التحويل أو التوزيع مدمرة فهدول إصلاحهم يستغرق سنوات. يعني أنت ممكن تكون في مكان في دمشق ما تعرض لك ترجع له الكهرباء بشكل سريع وتجيك الكهرباء 20 ساعة. ممكن تكون في مناطق في الغوطة الشرقية مدمرة الشبكة ومدمرة محطات التوزيع، هي استبدالها يستغرق سنوات للأسف. فيعني لا يوجد حلول سريعة، بيصير أنه بتتشارك عدة مناطق بمحطة التحويل ما بتقدر تتحمل أنه تجيهم يعني عدد الساعات بعدد كبير لكل المنطقة، فبيكون يعني وصول الكهرباء لهم أقل بكتير من داخل المدينة يلي ما تعرض للتدمير. يعني طب المشكلة هي التقنية بالدرجة الأولى.
1: أستاذ غياث برأيك يعني بعض الوعود الحكومية تتحدث منذ أكثر من سنة كان أنه 24 ساعة رح تكون الكهرباء من الصيف الماضي، بعض المسؤولين كان يتحدث في سوريا، برأيك هذه يعني وعود مبالغ بها كانت؟
2: والله أنا لم أسمع بهيك وعود يعني على الأقل من وزارة الطاقة، لأنه لا يمكن الوصول ل 24 ساعة كهرباء قبل 3-4 سنوات، لأنه لحتى تقدر فعلا تغطي 24 ساعة وتغطي حاجة سوريا كمان من الصناعة ومن يعني مش بس المواطنين الكهرباء هي مش بس لخدمة المواطن، وإنما عندك محطات مياه، عندك مشافي، عندك معامل، عندك مصانع، فلحتى تغطي هاي الحاجات فنحن بحاجة أنه تكتمل بناء المحطات يلي جرى توقيعهم. نحن جرى توقيع يعني تفاهمات على بناء 4 محطات غازية جدد، هذول بيدخلوا الخدمة بال 2030، وحتى ذلك الوقت يعني صعب أنه نتكلم عن وصول الكهرباء 24 ساعة.
1: ما رأيك دكتور زياد في قضية الوعود الحكومية؟ لأنه الأستاذ أحمد سليمان مدير الاتصال الحكومي بوزارة الطاقة تحدث أيضا عن موضوع النفط وقال بأنه ما يتداول على الإعلام غير الواقع وليس هناك إنتاج كبير، رغم أنه وزير الطاقة نفسه الأستاذ محمد البشير سابقا قال بأنه الإنتاج

0: يصل إلى 100,000 برميل بعد ما استلم يعني جرى الاتفاق مع قسد واستلام حقول النفط، وأنه قد يصل خلال سنة إلى 200,000 برميل، لكن يبدو الآن تصريحات تقول لا، يعني الواقع في وادي والإعلام في وادي. هل هي يعني برأيك أحيانا تصريحات مبالغ بها حكومية، هي ما يعني تجعل الناس يشعرون أنه لا هذا ليس ما حصل؟
1: طيب ذكرت نقاط عديدة سيد الكريم، رح أحكيك وقائع ومنطق، منطق عام يعني بالمنطق بتعرف انه شو الصح وشو الغلط، ومقاربة هي. انا كمواطن عم بقول لك يا بكل صراحة، ولو انه حكي معنا وشعبي، ما بدي الكهرباء تجيب لي اياها 18 ساعة او 20 ساعة وتدفعني فاتورة مليون ليرة، انا راتبي ما بكفي مثلا يعني. هلا اجيب لي 15 ساعة بكفاءة وبأمثلية عليا بيكون أحسن، بدون خفف لي التكاليف علي أو فاتورة الكهرباء. هلا الشركة السورية للكهرباء عملوا تجربة حلوة كتير، إذا تتذكروا كمشاهدين أو حضرتك، من 3-4 أشهر جابوا الكهرباء عملت 48 ساعة دوروها دور على كل المحافظات. لماذا كان السبب هذا ذلك؟ إنه بدنا يشوفوا إنه إذا أعطيت أنا محافظة حلب أو حما أو دمشق درعا طاقة بشكل كامل 24 تغذية على 24 خلال يومين ثلاثة، شو استجابة الشبكة؟ بنسميها استقرارية الشبكة كمنظومة لودي الكهرباء. هلأ ضيفك الكريم ذكر نقطة جوهرية، بس خليني نكفي عليها لأنه هي ما أخذت حقها. وقت لو أنشئت الشركة السورية الكهرباء الشهر الماضي بنيسان كإكويتي فوندز كشركة قابضة، دمجوا النقل والتوليد والتوزيع، بمعنى آخر سلسلة الإنتاج من المحطة للمستهلك النهائي أنت تسيطر عليها. هلأ أنا كان بفضل أنه يطلع مصفوفة أو جدول أو بيان معين، أنه عندي نهر كبير يا شباب يا مواطنين ما بدي أنطه نطة كبيرة لو حكيت التعبير الشعبي، بدي أحط أوتاد معينة أو ركائز خطوة خطوة بالتدرج. هلأ ليش ذكرت العدادات وإجابة لسؤال حضرتك على الأرقام؟ ذكرت العدادات لأنه أنت وقت اللي بتجيب عدادات إلكترونية إن شاء الله تجيب 500,000 بعدين مليون، بدنا بحدود 4.5 لـ5 مليون عداد كهربائي. كنت حارب بالقصة والستاتني عم بذكرها، لو الحكي ما نوع حلو، ما تزيد طاقة التوليد، ما تزيد 100 ميجا وات إنتاج فيول، خفض الفاقد بأي تمن، بأي تمن وبأي إجراء واستعجاله قبل ما تزيد التوليد، لأنه أنت عم تولد لي 100 ميجا وات عم يوصلوني 70 لأنه عم يروح 30 سرسقة، هاي تعبير شعبي. فنخفف الفاقد لأنه هذا مشكلة كبيرة كتير، يعني عم تخفض 5% معناتها أنت عم توفر بحدود 50-60 مليون دولار استيراد مشتقات أو حوامل طاقة غاز المفيول. هلأ منيجي للإنتاج، الإنتاج هو أكثر ما نذكر من عمين 35,000 برميل، بس المشكلة وين ناحية فنية؟ أنه حقل استعدته وصارت الأسبوع من 10 أيام انفجر معك، صار غزارة عالية مثلا بدون ما سمي أسماء حقول معينة، بس أنت ممكن تزيد الإنتاج ل 200,000 برميل، وهلا بده من استعجال الإنتاج. بس مرة أخرى عم برجع على نقطة البداية، بتأنتج كثير منيح وقت اللي بلشت تزيد الإنتاج بالأسابيع الماضية، لأنه عم توفر علي كمواطن لما كمنتج قطع أجنبي، لأنه نحن بدنا بحدود $1 مليار استيراد مشتقات طاقة، إن كان منحة لما بدون منحة، غاز لما فيول بدي يدفع حقه هذا حتى لو منحة.
0: طبعا سوريا يعني معظم الإنتاج من النفط حتى هو نفط ثقيل، ولذلك تبيعه رخيص وتستورد يعني
1: لو ثقيل، لو ثقيل مشتقات لا يهم، لا يهم، ايه بيكون سعره أخص $2-2.5 على السعر العالمي. نحن إن كان سويدية لا هو ثقيل، بس حق العمر لا خفيف، يعتبر فوق الـ35 آبي، بدون ما فوت معايير الكثافة والزوجة تبع النفط. بس النفط حتى لو ثقيل لما خفيف بالتكرير بيطلع معك الفيول اللازم للمحطات. بس برجع بعيد مرة أخرى، بالتدرج بتخفض الفاقد أولوية مطلقة بالشقين الفني والتجاري. هلا حكى ضيفك على الأرقام وخليني أرجع ركز عليها، كان التنى ساعة ونص ساعتين قبل ما يوقع النظام، بس كان بحدود في 3 ساعات أو 4 ساعات يروحوا هدر لمراكز معينة، ما كان تشغيل الكهرباء بشكل دائم بدون ما يدفعوا فواتير، عم يحكي على مراكز الجيش معينة. طيب. فما نقول انه ما كان في طاقة توليد غير 1800. هلا النقطة الرئيسية بتخفض الفاقد، بتشجع طاقات جديدة مجددة، بعدين بتعيد التوليد. هلا النقطة الرئيسية انه هي مثل ما قال ضيفك الكريم، هي بازل، هي كاملة، وقت عم تشتغل على الجزء بتكون براسك او بذهنيتك او بعقليتك او بتصورك الجزء آخر لتكتمل الصورة معنا لو خلال 2-3 سنين. طيب. 2030 كتير، ما بصير تعطي وعود 5 سنين لقدام.
0: طيب أستاذ غياث، ما رأيك يعني في موضوع تصريحات بموضوع النفط أستاذ غياث؟ والوزارة الطاقة تتحدث أن هناك مشكلة يعني تقنية وفنية، وأن الآبار غير جاهزة، وبالتالي يعني لا

0: يستطيعون إنتاج الكميات المطلوبة من النفط؟
1: الحقيقة حتى بحقول النفط في عنا عدة مشاكل. في بعض منها هي تلوث حقول النفط بالمواد المشعة. أنت لما النفط بيتم ضخ مياه وبترجع أنت يعني بتستخرجها، عادة بتفوت بعملية تنقية بحيث أنك تنظفها من المواد المشعة، ويعني إلى طريقة معينة بالتعامل معها. نحن بالاستخراج الغير سليم اللي تم خلال السنوات الماضية ما كانت تتم هاي العملية، فهذا أدى لتلوث الحقول بشكل كبير. الشيء الثاني أنه حتى استخراج النفط له طريقة، يعني كيف عملية بروسس كيف أنت بتستخرج النفط، إذا ما التزم الإنسان فيها بيأذي الحقول بشكل كبير. لأن احنا عندنا الحقول تأذت بعدة عوامل، بالاستخراج الغير صحيح وبالتلوث يعني المشع، وكمان بدمار نتيجة الحرب. إعادة تأهيل هاي الحقول لحتى تقدر أنت ترجع ترفع طاقتها يحتاج وقت، يحتاج يعني بين 2 لـ3 سنين. ممكن ترتفع يعني القدرة الإنتاجية رويدا خلال الأشهر المقبلة، ولكن لحتى نوصل لأرقام فوق 200,000 أو 300,000 أو نرجع لمستويات ما قبل الحرب، أعتقد أنه يعني هذا الأمر بيتطلب عدة سنوات ما له بالأمر السهل.
0: طب بس هي المشاكل وين؟ يعني واحد حتى يحط إيده وبالتالي نستطيع حلها أستاذ غياث؟
1: يعني هلا شوف، بالازمه الاخيره او بالحرب الاخيره بقطر بالخليج تم اصابه يعني بعض منشات الغاز بمسيرات او صواريخ. عمليه تصليحها بقطر لحتى ترجع لوضع الانتاج اللي كانت فيه قبل الاصابه بيحتاج 2 لـ3 سنين. وانت عم تحكي على دوله مستقره ما عندها مشكله لا بالتحويلات ولا باستيراد القطع ولا باي شيء. فهذا الوضع الطبيعي لما انت تحكي على بنيه تحتيه اغلب القطع اللي انت بتحتاجها غير موجوده على الرف، انه بتطلبها بيبعثوا لك اياها، وانما في يعني تحتاج وقت للتصنيع او بتحتاج توقف الدور. واضف لهالشيء انه سوريا لا زالت حتى اليوم تعاني من صعوبات باستيراد بعض القطع بسبب انه النظام البنكي لم يعمل لسه كما يجب، يعني مثل باقي الدول. تمام، انت لما تستورد قطع ثمنها بالملايين مو دائما عم تكون متاح القدره انك تحول هذا الرقم لحساب الشركات بشكل سهل، وبعض الشركات تتعامل مع سوريا بمفهوم الاوفر كومبلاينس، يعني الامتثال الزائد، انه رغم رفع العقوبات بيقول لك اوكي هذا سوق صغير انا ما بدي ادخل بمتاهات او امور ممكن تاثر على اسواق اخرى، فبيسد الباب بيتعامل بطريقه صعبه، فهذا كمان بياثر على يعني سرعه العمل. البنيه التحتيه اصلاحها او بنائها يحتاج وقت، وهذا بغض النظر وين، يعني بسوريا او بغير سوريا، للاسف هيك الواقع يعني.
0: طب اذا الامور مترابطه دكتور زياد، الماليه مع الامور الطاقه، النفط، الغاز، الكهرباء. طيب هل هناك يعني مدى زمني يمكن القول بعد مثلا عده سنوات معينه، مثلا بتاريخ معين ستحل مشكله الكهرباء والطاقه كلها بسوريا؟
2: ممتاز جدا للسؤال، وشكرا لحضرتك وللمعد البرنامج، لانه في تدرج فكري بالاسئله. هلا بجاوبك باختصار شديد جدا بعدين بشرح تفاصيل. زياده السيد الرئيس لباريس بقمه قمه مجموعه الدول السبع الكبرى لاقتصاديات العالم، بتصور رح تعطي اشاره واضحه لكل اللاعبين بالاقليم ودوليا بتسريع اعاده اعمار سوريا كسوريا كجزء من منظومة بالأقليم ككل. هلا ليش سألت سؤال حضرتك جوهري؟ لأنه أنت عم تحكي طاقة وكهرباء واقتصاد ومجتمع وتكاليف معيشة وشغل إلى ما هنالك من مكونات كنشاط اقتصادي بشقه الاقتصادي والاجتماعي. هلا أنا ماني متفق نهائيا على قصة الزمن، لأنه إذا عندك إرادة كاملة خلال سنة زمان تقدر تأسرع وتضاعف الإنتاج، ما عندك إرادة ما بتقدر. ليك العربية السعودية لحتى إذا بدي أخذ مثال من بالأقليم، كانت عم 2 مليون 4 مليون صارت 7 مليون برميل نفط عن طريق مصب ينبع على البحر الأحمر مشان تتجاوز بحر العرب. وقت بكون في إرادة بيصير هالأمر. الماضي، وهذا عم بعطي مثال كمان من سوريا، وقت اللي مررنا اتفاقية مع الجانب العراقي خط يعني صهريج 299 صهريج يوميا من النفط العراقي ليروحوا من عن طريق بانياس على المتوسط تصدير، كنا ناخذ جزء من العوائد. هل عندي مشكلة شبكات؟ هي فعلا مشكلة خزانات كمان. هل إذا وقت بعمل اتفاق اتفاقيات إقليمية ممكن سرع الوقت. تصديقا على كلامي انه عندك 40% انت من اراضيك بانك حافظ فيها ولا بير. صحيح مثلا وقت عم تنقب بالساحل من العقدين اللي اخذوهم الشركات الدولية بدك سنوات، يعني بدك سنة ونص تقريبا عمليات استكشافية وانتاجية، بس ولكن حقول الرميلان والسويدية وكراكتشوك وكل المناطق ممكن

0: اجلت انتاج الفوسفات، معناتها انت عم تصدر خلال 6 اشهر كميات اضافيه ويجي قطع اجنبي، عم تقدر تمول قطاع الطاقه ليوقف على يتجاوز الحد الحرج، الحد الحرج زمنيا وطاقويا، زمنيا انه عندك 6 اشهر تتجاوز هالمرحله اللي وصل انتاجك ما بدل 135 130 الف برميل، اليوم عم بيقولوا هنا 133 الف برميل، لتوصل ل 180 الف، معناتها انت عاكست الاتجاه. هلا النقطه الاهم من كل ذلك، برجع لنفس القصه، انه ما هو العائد الاقتصادي من هالعمليه؟ انا لا ألمح لشيء، بس ولكن تدريب الكوادر، لاعطيك مثال ومشاهدي بتصور بيتفقوا معي، وقت اللي انا كمواطن سوري عم بروح مثل ما قال ضيفك الكريم استخراج جائر بنسميها، جائر يعني عم باجهد الابار، ما عم استخرج ضمن المعايير الفنيه، هلا بقدر تابع مثل ما كان عم بيصير القوى الامر الواقع، ولكن شركه اجنبيه حتى لو انا كمواطن سوري مهندس لما فني عم يشتغل مع شركة أجنبية ما بروح على الحقل إلا إذا ما أعطوني 8000 دولار مع تأمين صحي عالمي لمدة 20 سنة، لأنه أنا هلا كلها صرانات مشعة ممكن أرفع دعوة على شركتي، فما بيقدر أي خبير أجنبي يجي على حقل بدون ما أنبد من ناحية البيئية. فالمسك المسألة مو مسألة شركة سوري النفط، مسألة متكاملة ككل متكامل. هلا أنا عامل الخطة المتكاملة، بتصور لابد من الاستعجال الزمن، لأنه الزمن ليس معنا.
1: نعم، شكرا لكما دكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة من دمشق، والأستاذ غياث بلال الخبير الدولي في شؤون الطاقة من دوسلدورف في ألمانيا. في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير التطورات المتسارعة في ملفي إيران ولبنان.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن الملف الإيراني. أكد ترامب ضرورة فتح إيران مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الأمريكي يمكنها البدء بالعودة. وأوضح ترامب أن إيران ستزيل جميع الألغام البحرية في المضيق، في حين ستخرج الولايات المتحدة اليورانيوم الإيراني بالتنسيق مع طهران ووكالة الطاقة الذرية وتدمره. وشدد ترامب على أن إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يجري أي تبادل مالي مع طهران حتى إشعار آخر. أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر إيراني بأن طهران ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الاتفاق المحتمل، وصفة إياها بأنها مزيج من الحقيقة والزيف ومحاولة لتصوير نصر مزيف، مؤكدة أنه لا صحة لتصريحاته الأخيرة. أوضح المصدر أن الاتفاق صيغة على شكل التزام مقابل التزام، وأنه لا يوجد أي بند يلزم إيران بفتح مضيق هرمز من دون مقابل، مشيرا إلى أن إيران ستعيد فتح المضيق بعد رفع الحصار الأمريكي وفق ترتيبات متفق عليها مسبقا. كشف المصدر أن نص الاتفاق مع واشنطن في مراحله النهائية من التصديق في إيران،

0: مؤكدا أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات نووية قبل رفع جميع العقوبات. وأضاف المصدر أن مذكرة التفاهم تتضمن دفع 12 مليار دولار فورا من الأصول الإيرانية المجمدة، كما تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان، بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني، مؤكدا أن العمليات تجري على امتداد الجبهة اللبنانية بكاملها بما فيها بيروت والبقاع، فيما وصفه بضربات موجهة ضد حزب الله.
1: من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال. قواتنا عبرت الليطاني وصعدت إلى المناطق المسيطر عليها. نحن نعمل أيضا في البقاع وعلى امتداد الجبهة كلها، ونضرب حزب الله بقوة. وما أقوله ليس مجرد كلمات، فالقادة الميدانيون يخبرونني، وكذلك الجنود معهم، وفي كل اشتباك نحن نقضي على عناصر حزب الله ونجبرهم على الفرار.
0: للمزيد ينضم إلينا دكتور أسعد غانم، الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة حيفا، والسفير مسعود معلوف الدبلوماسي اللبناني السابق من واشنطن. مرحبا بكما. أستاذ مسعود، ما سبب هذا التصريح الأمريكي، إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع الحصار البحري عن إيران فيما لم يتخذ بعد قراره النهائي كما قال بشأن الملف الإيراني؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟
2: أولا تحية لك، تحية للضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يتحدث إلى جهتين مختلفتين. من جهة يتحدث إلى الإيرانيين بالقول بأنه يعني بلغة التهديد والوعيد، والتصريحات الأخرى التي يطلقها ويقول فيها أن إيران قبلت بذلك وأن المضيق سيفتح وغير ذلك، هذه التصريحات موجهة إلى الرأي العام الأمريكي، حيث أن الآن هنالك أكثر من ثلثي الأمريكيين الذين هم ضد الحرب، وقد أصبحوا الآن ضد الرئيس ترامب بالذات، والانتخابات التشريعية النصفية تقترب في مطلع شهر نوفمبر القادم. الرئيس ترامب يحاول أن يحد من الخسائر ويستعيد بعض الخسائر في داخل الحزب الجمهوري التي خسرها وهو حزبه. الآن الحزب الجمهوري عنده الأكثرية في مجلسي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفي حال خسر الرئيس ترامب هذه الأكثرية، وهذا أمر محتمل في الوقت الحاضر، فإنه سيصعب عليه بعد الانتخابات في السنتين المتبقيتين من ولايته أن يصدر ويتخذ قرارات عبر الكونغرس. طيب، لذلك هو يحاول تهدئة الرأي العام الأمريكي.
0: طيب نعم. دكتور أسعد، على الطرف الآخر الجانب الإيراني وفق وكالة فارس يرفض تصريحات ترامب ويقول إنها مزيج من الحقيقة والكذب، أو يعني غير صحيح على صحة لهذه التصريحات الأخيرة. كيف يمكن قراءة ذلك؟
3: يعني واضح انه ايران الان يبدو انها تعتقد بانه هنالك امكانيه لفرض وقف اطلاق دائم للنار، مع التمسك بموقفها الاولي والمبدئي الذي ابدته قبل بدايه الحرب. وبذلك هي تحاول استغلال الوضع الداخلي للرئيس ترامب كما تفضل ضيفك الكريم من واشنطن، هي تحاول الاستفادة من الضائقة التي تمر على الخليج العربي، ويعني في الجانب الاقتصادي تصدير الطاقة والحصار المفروض ليس فقط على إيران بل على الخليج العربي من ناحية أخرى. ولذلك هي تحاول الاستفادة قدر الممكن من هذه المفاوضات ومن المقولة التي تروج لها إيران بشكل واضح بأنه الولايات المتحدة بالتأكيد لم تنتصر، قد تكون انتصرت عسكريا ولو جزئيا لكنها استراتيجيا لم تنتصر على إيران. وبذلك فإن إيران تحاول أن تسوق داخليا وللمحيط العربي وربما للعالم بأنه الإرادة الإيرانية هي التي انتصرت في نهاية الأمر على الإرادة الأمريكية. وأنا أعتقد بالكثير من يعني من التفكير بأنه هنالك منطق في هذه المقولة، لأن الولايات المتحدة بنهاية الأمر تعود لنفس الشروط التي عرضت من إيران قبل بداية الحرب، التي كانت تدخل فيها كما نذكر وزير خارجية عمان وقال مقولته الشهيرة بأنه هنالك عملية غدر بالموقف الإسرائيلي الأمريكي عندما بدأت الحرب.
0: هو المفارقة أن الولايات المتحدة يعني هددت حتى عمان بالأمس.
3: طبعا بالتأكيد،

0: ولذلك الولايات المتحدة هي في ضائقة كبيرة، قد يعني الضائقة هي بالأساس داخلية لنتيجة الانتخابات النصفية ونتيجة الرأي العام الأمريكي ونتيجة عدم يعني إمكانية الحسم كما روج رئيس الوزراء الإسرائيلي أو كما أقنع الرئيس الأمريكي بأن هنالك إمكانية حسم من خلال إسقاط النظام. لم يسقط النظام، طيب. لم يتوقف النظام عن علاقاته مع يعني القوى المتعاونة مع النظام، وأعني في اليمن، في لبنان، في فلسطين. وبذلك فإن الموقف الأمريكي والإسرائيلي الآن أصبح يعني
1: سأعود إلى الموقف الإسرائيلي، لأنه يبدو هناك يعني اختلاف ربما البعض يقرأ بين الموقف الإسرائيلي والأمريكي. لكن أسأل أستاذ مسعود، يعني ما تقوله المصادر الإيرانية أنه لن تفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار الأمريكي البحري عنها، تريد الأموال المجمدة، ما تزال يعني تريد هذه المطالب، وأنها لن تتخلى عن يعني أو تناقش الملف النووي وتنهيه إلا بعد رفع جميع العقوبات، وبالتالي هل فعلا يمكن أن تكون الولايات المتحدة تقبل بهذه الشروط الإيرانية؟
2: يعني لا الولايات المتحدة يمكنها أن تقبل بهذه الشروط الإيرانية، ولا يمكن لإيران أن تقبل بالشروط التي يضعها الرئيس ترامب. لذلك على كل من الفريقين أن يتنازل بعض الشيء، وهنا يأتي دور الوسيط الباكستاني والقطري من أجل أن يضغط على الفريقين، رغم من أن قوة الضغط عنده ضعيفة ولكن عنده علاقات جيدة معهما، يحاول إقناعهما، إقناع كل منهما بضرورة التنازل بعد الشيء، ربما بأن تحصل التنازلات بصورة متوازية في الوقت، يعني في نفس الوقت تتنازل الولايات المتحدة عن أمر ما وتتنازل إيران عن أمر آخر في وقت في نفس الوقت، بحيث لا يظهر أحد أنه سيطر على الآخر أو فرض رأيه على الآخر. واضح جدا أن الولايات المتحدة ألحقت بإيران خسائر كبيرة جدا بعملياتها العسكرية التي قامت بها مع إسرائيل ضد إيران، ولكن إيران إن لم تكن بإمكان لم يكن بإمكانها الرد بطريقة عسكرية، ولكنها ردت بحرب اقتصادية، ليس على الولايات المتحدة وإسرائيل وحدهما، ولكن على العالم بأسره، من أجل أن يضغط العالم على الرئيس ترامب لفتح مضيق هرمز لكي يكون لفك الحصار البحري الذي قام به، ولإيقاف الحرب قبل كل شيء. نعم
1: طيب، إيقاف الحرب، لكن يعني أستاذ مسعود ماذا عن الجبهة اللبنانية؟ لأنه إيران تقول بأنها تشترط وقف النار على جبهة لبنان، لكن تزامنا مع ذلك هناك تصعيد عسكري إسرائيلي، ونتنياهو يعلن أن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني، وبالتالي كيف يمكن فهم ذلك؟
2: أنا شخصيا أرى أن وعند لدي قناعة بأن نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب لا مع إيران ولا مع لبنان، لأنه في 27 من شهر أكتوبر تشرين الأول القادم هنالك انتخابات تشريعية في إسرائيل، وفي حال لم ينجح حزبه في هذه الانتخابات فإنه لن يعود رئيسا للحكومة، ومن المرجح أن يدخل السجن بسبب المحاكمات بتهم الفساد الموجهة له، والآن عنده نوع من حصانة كونه رئيس الحكومة، فلذلك هو يود أن يظهر للناخب الإسرائيلي بأنه يحمي إسرائيل، يحمي الإسرائيليين ويدافع عنهم على عدة جبهات، وهنا تأتي مصلحته الشخصية على حساب مصلحة إسرائيل ومصلحة الولايات المتحدة ومصلحة إيران، من أجل أن يظهر للناخب أنه يدافع عنهم لكي يصوت له في الانتخابات القادمة تجنبا لدخوله السجن. نعم
1: طيب دكتور أسعد، هل نحن في هذه الحالة أمام فصل إذن جبهة لبنان عن مسار المفاوضات أو أي اتفاق إيراني أمريكي ممكن، علما بأنه الولايات المتحدة سابقا وضعت قيودا على إسرائيل في الجبهة اللبنانية؟
0: نعم طبعا بالتأكيد، يعني أول شيء الأمور مربوطة، يعني الحديث المتوفر الآن عن إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق النار دائم أو على الأقل 60 يوم في الجبهة الإيرانية الأمريكية تعني بأنه الأمر قد يتطلب كذلك وقف الحملة الإسرائيلية على جنوب لبنان أو احتلال ما جنوب لبنان، ولذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول استراتيجيا عسكريا وهو القائد العسكري الاستفادة من هذه المرحلة بقدر بالخروج بأكبر قدر ممكن من تحطيم الإرادة اللبنانية، من تحطيم يعني هنالك طبعا هنالك عمليات هدم أسلحة تحتية في جنوب لبنان، هنالك عملية تطهير عرقي في جنوب لبنان.

0: والأمور طبعا موجودة في الإعلام بشكل مكثف.
1: بالإضافة ويبدو أننا لا نتحدث الآن فقط عن خط أصفر يعني كما كانت تقول إسرائيل. نعم. يعني هي تذهب أبعد من ذلك حتى باتجاه ربما البقاع.
0: بالتأكيد إسرائيل تحاول الاستفادة من هذه الفترة يعني التي قد تكون يوم يومين أسبوع حتى إعلان النهائي لوقف إطلاق، وهي تخشى من أن يتم الضغط عليها أمريكيا بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية ويعني أنه إسرائيل لم تنجح في فصل الجبهة اللبنانية الإسرائيلية عن الجبهة الإيرانية الأمريكية، ولذلك صحيح ما تحدث به زميلي من واشنطن بأنه الولايات إسرائيل لا تملك، إسرائيل الحالية لا تملك أي خيار سلمي لا مع إيران ولا مع الفلسطينيين ولا مع اللبنانيين ولا مع السوريين. ويراهن رئيس الوزراء الحالي وائتلاف الحكومي على إمكانية استدامة الحرب على الأقل في الجبهة الفلسطينية والجبهة اللبنانية كما في الجبهة السورية في حال توقفت الحرب مع الجبهة الإيرانية. طبعا
1: لكن يعني أستاذ دكتور أسعد هناك اجتماع أمني اليوم مرتقب على المستوى الأمني العسكري بين يعني لبنان وإسرائيل في البنتاغون.
0: طبعا نحن نفهم وأنا بعتقد كلنا نفهم بأنه لا يمكن فصل المسار العسكري لا في إسرائيل ولا في لبنان عن المسار السياسي، بمعنى أنه إسرائيل عندما تقوم ببعث يعني من بعثته إلى المفاوضات في البنتاغون وبنفس الوقت تقوم باستهداف أهداف لبنانية بما في ذلك مواطنين لبنانيين، هي تحاول الضغط على الداخل اللبناني من أجل حالة استنفار ضد، لكن هي تدرك تماما كما أعلن جزء من قادتها قبل أسابيع بأنه لا يمكن أن يتم الحصول على نزع شامل لسلاح حزب الله، لذلك إسرائيل سوف تبقى مستهدفة إلا في حال قامت إسرائيل بنفسها باحتلال بيروت، وهذا طبعا أمر غير وارد. وهي تخشى كذلك أن يتم الضغط عليها حتى الانسحاب من بعض المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان في حال الوصول إلى وقف إطلاق النار. ولذلك المسألة السياسية والعسكرية مرتبطة ببعض، هنالك محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي للخروج بأقدر قدر ممكن من الخسائر للطرف العربي، أعني في الحال الحالية هي لبنان أو سوريا أو فلسطين، من أجل تسويقها كذلك كجزء من معركته الانتخابية بأنه لم يستسلم. طبعا كل هذا يؤخذ في ظل وجود يعني تقارير إسرائيلية داخلية بأن إسرائيل لا تستطيع أن تقول كلمة لا لهذا الرئيس الأمريكي، لذلك هنالك مخاوف جدية من طرف الإدارة الإسرائيلية وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال الوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وهذا ما تخشى كثيرا إسرائيل بأنه يتم الضغط عليها لوقف التصعيد على الأقل في جبهات الثلاث يعني السورية اللبنانية والفلسطينية، رغم أنه التجربة تفيدنا بأن إسرائيل تحاول أن تحطم الطرف الآخر بقدر أكبر ممكن من التحطيم ومن الأذى، وهذا ما حصل في فلسطين وحدث في جنوب سوريا ويحدث في جنوب لبنان. طيب. وهي تحاول الخروج من حالة الحرب مع وقف لإطلاق النار بحيث أن الجيش الإسرائيلي موجود في الأرض اللبنانية أو السورية أو الفلسطينية على أمل أن يتم الحفاظ على ما تسميه إسرائيل إنجازات في حال وقف إطلاق نار دائم بين الولايات المتحدة وإيران.
1: تعود في موضوع الجبهة اللبنانية ويعني من جهة مسار للمفاوضات ومن جهة تصعيد عسكري إسرائيلي يذهبون إلى ما بعد يعني شمال الليطاني، وحزب الله ما يزال يقول يعني يدعو الحكومة إلى رفض مسار المفاوضات المباشرة.
2: يعني إذا بدأنا بمسألة المفاوضات المباشرة لنقل أنها ليست فعلا مفاوضات مباشرة، إذ أنها تحصل برعاية أمريكية في داخل البنتاغون الآن وقبل ذلك في وزارة الخارجية، ويوم الثلاثاء والأربعاء القادم في وزارة الخارجية، وهذه ليست المرة الأولى التي يجلس فيها الوفد اللبناني مع الوفد الإسرائيلي على طاولة واحدة. نذكر جيدا في العام 99 و2000 أثناء مفاوضات لجنة تفاهم نيسان كان هنالك الفرنسي والأمريكي والسوري واللبناني والإسرائيلي، وكان عندما يدخل الوفد الإسرائيلي يصافح جميع الوفود بما فيها الوفد السوري والوفد اللبناني. فعندما نقول الآن لا نريد هذه المفاوضات، فهذه المفاوضات حصلت لمدة سنتين متتاليتين في الماضي، فهذا أمر يعني لا أشجع أنا ولا أقول أن يعني هذا أمر ضروري الآن، ولكن هذا واقع يعني سبق للبنان أن فاوض مع إسرائيل على نفس الطاولة. طبعا الحديث كان يدور حول مع بواسطة الراعي إما الأمريكي أو الفرنسي في ذلك الوقت، والآن الراعي الأمريكي وحده. هذا بالنسبة إلى المفاوضات. أما بالنسبة إلى فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، هذا أمر إلى حد بعيد صعب، ليس لأن إسرائيل لا تستطيع أن تفصل ذلك، ولكن لأن إيران ما قام به حزب الله كان تجاوبا مع إيران، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، لأنه عندما قام حزب الله بعملياته في الثاني من أذار أو الأول من أذار ضد إسرائيل على أثر مقتل المرشد الأعلى آية الله خامنئي، عندئذ أعلن في بيان حزب الله أنه قام بهذه العملية انتقاما لمقتل المرشد الأعلى. فالأمر مرتبطا ببعضه البعض، مع أن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان فصل هذين المسارين، ولكن يصعب ذلك. حزب الله يعني هو تابع لإيران، لماذا يعني علينا ألا نقول الأمور بطريقة ملفقة أو غير ذلك؟ نتفضل. نعم،
1: في يعني ظل صعوبة الفصل بين المسارين، نعود إلى النقطة الأساسية إذن، إمكانية التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني. والساعات الأخيرة تحمل يعني أخبارا متتابعة وأحيانا متضاربة حتى، دكتور أسعد، برأيك هل حلت العقد الرئيسية بين الجانبين؟ مثلا عقدة النووي، نقل اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية.
0: بالنسبة بس جملة واحدة بالنسبة للوضع اللبناني، أنا أعتقد أن إسرائيل تقوم بحربها على جنوب لبنان الحالي التصعيد، وبسبب قناعتها بأنه لا يمكن الوصول لشيء جدي بالجبهة اللبنانية، بمعنى أنه لا يمكن الرهان على حرب داخلية داخل لبنان، لا يمكن الرهان على إمكانية أن تقوم الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، ولذلك إسرائيل تقوم بنفسها بعملية تطهير عرقي بحيث يرى اللبنانيون وغيرهم ما هو الثمن الذي يدفع في حال استمرت حالة المناوشات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أقصد إذا تم الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وهذا أمر ممكن متروك للمفاوضات. عندما نتحدث عن الجبهة الإيرانية الأمريكية، أنا أعتقد بأنه نحن عبرنا نقطة الصفر، أي نحن ذاهبون إلى وقف إطلاق نار دائم، وربما يتسع إلى 60 يوما، وبعد ذلك سوف يتم المفاوضات تدريجيا بحول الملف النووي وحتى يعني بعض الملفات الأخرى العالقة. لكن يعني من حيث الجوهر، كل التقارير تفيد بأنه هنالك تم التوصل إلى مسودة لاتفاق بحيث يتم إعادة بعض الأموال المجندة لإيران، يتم التفاوض حول فتح مضيق هرمز بالاتفاق وبموافقة إيرانية طبعا حسب توافقات معينة، وهنالك اتفاق على أنه سوف تكون مفاوضات على مسألة امتلاك إيران للسلاح النووي. نحن نتذكر أنه إيران خلال سنوات طويلة قالت بأنه لا تنوي بناء سلاح نووي داخل إيران، بل هي تحاول الاستثمار في تطوير قدراتها النووية إلى مستوى يعني عالي يقترب ربما من السلاح النووي. لذلك نحن نعود كمان مرة إلى نفس نقطة البداية في المفاوضات قبل الحرب. كل ما يذكر حاليا من إنجازات في المفاوضات كان ممكن الحصول عليه قبل الحرب، هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية كان ممكن تفاديها. أعتقد أن العالم دفع ثمن كبير، الرئيس الأمريكي الآن يفهم بأنه هو كذلك دفع ثمن كبير. الجهة الوحيدة المستفيدة والتي ما زالت مستفيدة وتؤجج وتحاول تأجيج الحرب على الجبهة الإيرانية واللبنانية والسورية والفلسطينية هي إسرائيل، وهذا اليمين الذي يحكم في إسرائيل. ولذلك اعتقاد رأيي الشخصي، من غير الوصول إلى انتخابات في إسرائيل وإقصاء هذه الحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، سوف تبقى المنطقة على فوهة بركان على الأقل من حيث النوايا الإسرائيلية. أنا لا أقول بأنه أمريكا تفعل ما تريد إسرائيل تماما، رغم أنه هنالك ثقة لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي كما رأينا خلال كل الحرب هذه الحرب، لكن هنالك خوف حقيقي إسرائيلي بأنه سوف يتم الضغط إذا تم الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار على الجانب
1: سيوقف هذا يعني الحرب الإسرائيلية والتوغل والاعتداءات والاحتلال في لبنان. طيب دقيقة أخيرة أستاذ مسعود، نحن إذن أمام احتمال كبير، فرصة كبيرة لهدنة تحصل يعني مقابلها إيران على فك الحصار عن هرمز، بعض الأموال المجمدة، ويتم خلال هذه الفترة مناقشة الملف النووي في دقيقة.
2: نعم، الفرصة موجودة، ليست مؤكدة ولكنها موجودة، ولتجنب أن يعرقل نتنياهو ذلك على الرئيس ترامب، سمعنا منذ يومين الرئيس ترامب يدعو ويضغط على الدول العربية والإسلامية لتطبع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك لإرضاء نتنياهو لكي لا يعرقل عملية الاتفاق في حال حصل هذا الاتفاق، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. هذا أمر هام جدا، ركز كثيرا الرئيس ترامب على هذه العلاقات، على اتفاق أبراهام، مهددا بصورة مبطنة الدول العربية أنه في حال لم تكن بذلك فإنه سيصعب عليه التوصل إلى تفاهم مع إيران. هذا ما نراه في الوقت الحاضر، وسنرى في اليومين القادمين ما سيحصل في هذا المجال.
1: شكرا جزيلا لكما السفير مسعود معلوف الدبلوماسي اللبناني السابق من واشنطن، والدكتور أسعد غانم الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة حيفا، كنت معنا من حيفا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان. برنامج
0: ايه؟ شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك منصات تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم

0: كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: قصر البنات، درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عماراته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات، حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئنا للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا.

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثل ما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات، كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر، الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، قام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب، بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلاً موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية جودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعاً بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميل مسؤولية الحرب. حافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمام عند هذه النقطة. رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل، ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي، على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ صالح عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
0: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخا طويلا من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية، وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.

0: تصير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد.
1: ما هو يعني هو ده كان جوابي مش جواب سيدي.
0: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
2: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء. لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
3: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني جماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

0: جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي نبية واحدة ذات رسالة خالدة، نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار. لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين، ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعا إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهما عاملا قويا للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دورا كبيرا في العداء بين الرجلين. كلاهما كان قاسيا وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سببا في العداء بينهما. And so for that reason

0: وهو ما جعل التوافق بينهما صعبا للغاية.
1: الحمد لله الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
2: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يؤمها القوميون من كل حدب وصوب. فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكري في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان. وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد. وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيساً ومليئاً بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في هنا. يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة، يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين، أيضا ما فيهم بعض السوريين، بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر، إلى الجيش الثاني، إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين، كانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة، وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء، أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية. وكانت تنظيما سريا وهيكلا، ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي، حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط، عدد كبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلها، يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم. يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين، الثاني إلى كذا، الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
2: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق، لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم، أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد.

0: كلاب دموي في الثامن من شباط فبراير عام 63، انقض البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في الثامن من أذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي، وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين، وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته فانحسر المجال العام برمته.
1: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق، وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر، كانت هي آخر حكومات خالد العظم، وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيع. ثورة 8 شباط، ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري، قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وعساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية، ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حرصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
0: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام لكن على حساب سلطات الرئيس.
2: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
3: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
2: For instance, a merger of the security services, merger, it would be relinquishing power.
0: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين: بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
2: Former Secretary General Michel Aflaq.
4: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب، رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي. على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
1: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا هذا؟ لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان وأطلق على البعث الأصلي، إذا جاز استخدام هذا التعبير، اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
0: عام 70 تحديدا في 21 أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
5: حافظ الأسد was a very cautious man in many ways.
6: كان حافظ الأسد رجلاً حذراً للغاية من نواحٍ عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولاسيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيراً، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسياً محافظاً. خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائماً على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلاً في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.
5: War and turmoil and revolution.

0: حرب 73، فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة

0: غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
1: And it's interesting to note that in 1973
2: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن النظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
3: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب يعني تقرر وقف اطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
0: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
4: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق كان بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق، ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق.
2: لم يلعب العراق دوراً مركزياً في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغباً في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقاً بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
0: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
2: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد، فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً، ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة، ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين، ولكن

0: إلى النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
1: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرعين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص.

0: عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
1: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
2: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلاً يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد، أصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا.
3: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني

0: معروفة بشكل محدود. سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة؟ يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
1: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
2: والمبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
1: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثيا عراقيا بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماما لا يهب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
2: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد مع الأسد، مع الأسد يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
3: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلا بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمرا في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
1: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدة صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري.
3: فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
4: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا؟

0: حب خبرك. قال يا ما شاء الله عليك واحنا وما خبرنا كل جيشك صفق سوريا. شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
1: ننسق انا وانت؟
0: ايه
1: انت اللي نسقت مع روحك فجوه وعلى روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟ نوحد القطرين؟
0: مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين؟ ها
1: شلون سموا هالثعلب اسد؟ مدري.
2: لم يمض الكثير من الوقت حتى أدرك طرفان أن طعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف رئيس العراقي بق جلال طالباني أسراراً مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
3: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارض لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو العلاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وبتعطيهم زعامة وبتدفع لهم مشكل مساعدات هائلة بالعراق. نكاية عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
2: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه.
4: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني أحد الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
5: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضي

0: وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
1: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة لإنهاء لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يجب نشجع الحلول الوسطاء الحلول السلمية سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي، وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق، أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
2: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. 8 سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. ورداً على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقباً لمواجهة عسكرية.
3: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها، لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
2: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس، لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتيين لم يصلحوا الأمور، فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 آب أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة، وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
2: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي. حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003.
1: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84 قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
3: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي شريف.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام عنها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت

0: من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

النشرة الأخيرة لهذا اليوم من تلفزيون سوريا نستهلها بالعناوين. الرئيس الشرعي يزور محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري ويؤكد لأعيانها ضرورة تجزئة المشكلات ومعالجتها بشكل منفصل. الحكومة تستنفر بعدد من وزرائها للاستجابة في دير الزور، ووزارة الصحة تعلن تفعيل حالة الطوارئ في المحافظة. غارة إسرائيلية تقتل 8 سوريين جنوب لبنان، ونتنياهو يزور الحدود الشمالية ويعلن عبور نهر الليطاني. ترامب يقول إن القرار النهائي بشأن إيران سيتخذ اليوم، وطهران تنفي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

0: في تفاصيل العناوين، أكد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه مع وجهاء وأعيان في محافظة دير الزور على ضرورة تجزئة المشاكل ومعالجتها بشكل منفصل تجنبا للحلول الإسعافية والوقوع في الأزمات المتراكمة. هذا الشرع زيارة لمحافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.
1: الحلول الإسعافية تدفع إلى نوع من الاستنزاف، ففي عنا مشاكل كثيرة، فإذا كل مشكلة بنروح نتسارع إلى حلها ونغير واقع البناء الصحيح، فراح نروح لحالة استراتيجيات ردود الأفعال وما إلى ذلك، فنحن نغرق في الأزمات بهي الطريقة. لكن المفروض أنه إحنا نفكر بطريقة صحيحة. لما يكون عندنا مشاكل كثيرة، العقل السليم بيقول نجزئ أي مشاكل ونحل كل واحدة على حدة على حسب الأولويات.
0: وأوضح الرئيس الشرع أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على توحيد الأراضي السورية، مطالبا باستحضار هذا السياق عند الحديث عن مشكلات دير الزور والرقة والحسكة.
1: بفضل الله عز وجل هذه المرحلة

0: على حالة توحيد الأراضي السورية ومنطقتكم كانت بتعاني، وأرجو استحضار هذا الشيء لما نتكلم عن مشاكل دير الزور والرقة والحسكة، إنه هي قبل 4 أو 5 أشهر يعني من جديد حتى يعني استعيدت إلى سوريا، ولا كانت منقسمة ومنعزلة عن سوريا بشكل كامل كإدارة وحكومة وما إلى ذلك.
1: وعبر الهاتف ينضم إلينا مراسلنا عهد الصليبي من دير الزور. مرحبا بك عهد، بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى المحافظة اليوم برفقة وفد وزاري، كيف هي الاستجابة وكيف أوضاع المدنيين؟
2: تحية لك يا رب.
1: أهلا بك.
2: من نوعها لرئيس جمهورية لمحافظة دير الزور، هذه الزيارة حضر في هذا المكان عدد من أبناء محافظة دير الزور ضمن وجهاء أعيان وإعلاميين وغيرهم. حقيقة كانت المطالب كثيرة جدا، وربما استمرت المطالب تطرح، ويعني بعض الأسئلة تسأل للسيد الرئيس لما يقارب ساعة ونصف تقريبا من أكثر من 20 شخص من الموجودين، وأجاب على بعض هذه الأسئلة. ولعل من أبرز التصريحات التي أدلى بها الرئيس السوري أحمد الشرع قال بأن أولى الخطوات لإعادة إحياء هذه المنطقة محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية هي ستكون بتأهيل جسر السياسي الذي قال بأنه يعني خلال عام واحد سنعبر إلى الضفة الأخرى عبر جسر السياسي الذي دمرته طائرات التحالف وطائرات النظام في وقت سابق. هذا أول تصريح كان للسيد
1: متى عن الاستجابة للخدمات ولأوضاع المدنيين عهد، كيف هي الاستجابة من قبل الوزارات المعنية وغرفة العمليات التي كانت مشكلة سابقا؟
2: يعني بشكل عام بما يخص الكارثة أو ربما سد نهر الفرات، كانت الاستجابة من مديريات دير الزور دون يعني إرسال أي مؤازرات من غير محافظات، كانت استجابة يعني معقولة إلى حد ما مقارنة مع حجم الإمكانات الموجودة لدى المديريات. هنا نتحدث عن الدفاع المدني، عن مجلس المدينة، عن الخدمات الفنية، عن مديرية الصحة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الجميع كان يعمل حقيقة بجهود يعني ربما مضاعفة عما يعني لديهم من إمكانات، وقدموا ما يستطيعون تقديمه. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث ووزير الصحة ووزير الطاقة وصلوا ليلة أمس إلى دير الزور، والجميع يعني اتجه إلى قطاعه واطلع على واقع المنطقة وما تعيشه من ربما بعض المشكلات جراء ارتفاع من نهر الفرات. فكانت يعني ربما بعض الحلول الإسعافية قدمت من كل هذه الجهات. كذلك الأمر افتتح 3 مراكز للإيواء داخل مدينة دير الزور، تحديدا في حي الحويقة، وهي يعني لاستقبال عائلات تسكن في جزر نهرية معروفة بهذه المنطقة معروفة بالحوايج، وهي حويجة صقر وحويجة قاطع، تحوي كلا الحويجتين أو الجزيرتين تحوي نحو 350 عائلة. خرجت قسم من هذه العائلات إلى مراكز الإيواء، ويعني تم استقبالهم وتقديم كل ما يعني يحتاجونه من رعاية وخدمة ضمن هذه المراكز. وأيضا عن يعني التصريحات الرسمية بالأرقام، خرجت 62 محطة مياه عن الخدمة، يعني البعض منها يعني مقدرة أو استطاعة للسيطرة عليها أو استطاعة لإخراج المعدات منها، والبعض الآخر سارعت الموارد المائية أو عفوا مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي لإخراج المعدات.
1: شكرا.
2: خشية غمرها بالمياه وتخرج عن الخدمة بشكل حقيقي، ثم بعد انخفاض منسوب نهر الفرات ستعود هذه. لكن البشرى التي ننقلها على لسان وزير الطوارئ وزير الطاقة محمد بشير قال بأن ذروة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات هي اليوم يوم الجمعة، يوم غد والآن يعني خفضت تركيا منسوب يعني نهر الفرات بمعدل 250 يعني متر مكعب بالثانية، ويوم غد أو بعد غد ستكون أيضا تخفيض ب 250 وستصبح 1500 متر مكعب في الثانية تدخل إلى سوريا، ونعتبر الآن تجاوزنا هذه المأساة التي عاشت دير الزور لما يقارب 72 ساعة.
1: شكرا جزيلا لك أحد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دنم من الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات.
3: الأضرار إلى الآن يعني اللي إحنا قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دلم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، الله يعني الشباب اللي بعثوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي أقول لهم ما تسبحوا يعني خلص، خيو أنا بتعهد وظفكم عندي منقذين، تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس إذا عندكم كل هاي الخبرة بالسباحة. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقة قبل شوي أنه راح يتم إغلاق غدا صباحا إحدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي أدي المياه راح نلحظه بعد بكرة إن شاء الله، مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر، لمين ما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة راح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
1: وأكد الصالح استمرار خطة الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع الأزمة، محذرا الأهالي من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الأضرار.
3: الحمد لله الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحالة لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيب حوادث ارتفاع منسوب المياه بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية، وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما أنت بس تزرع شتلي أكيد هاي الشتلي راح تمسك في الأرض وراح تكبر أكثر، فكل مركز وكل نقطة نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقة أرضية لتقوية هاي المراكز وزيادة عدد الخدمات اللي بنقدمها لأهلنا بالمنطقة.
1: أعلن وزير الصحة مصعب العلي خلال لقائه مع تلفزيون سوريا تفعيل حالة الطوارئ في دير الزور عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وما خلفه من تداعيات على الواقع الطبي، مؤكدا تعزيز الاستجابة في القطاع الصحي.
4: العمل بمحافظة دير الزور يعني بدأ منذ تقريبا تاريخ سقوط النظام. الضفة الغربية للنهر تحسن فيها الواقع الصحي أسرع من الضفة الشرقية لسببين، يعني السبب الرئيسي أنه هي تحليلها كان قبل، والموضوع الثاني أغلب المدن الرئيسية الميادين البوكمال مدينة دير الزور موجودة غرب نهر الفرات، فكان في نوع من التوازن. بالأخير يعني البارحة واليوم لما انجرفت الطرق أو الجسور اللي كانت تنقل الناس بين ضفتين النهر، طبعا صار عندنا احنا قلق شديد، وخصوصا انه لا زالت المناطق في شرق الفرات اقل من ناحية النوعية والجودة من المناطق والتجهيزات حتى الطبية. فتم تفعيل كود الطوارئ الصحية اللي هو بموجبه تستطيع مديرية الطوارئ انه هي تأخذ من الخطة الموضوعة سابقا سواء كان تجهيزات او مواد او اجهزة او حتى عناصر طبية بشرية وتحركها باتجاه المنطقة اللي فيها أزمة، واللي احنا هون نتكلم عن شرق الفرات او حتى في بعض مناطق الرقة، لانه احنا ايضا موجود في الغرفة موجود مدير صحة الرقة مدير صحة دير الزور بالإضافة الى عدد من المدراء المركزيين.
1: وأوضح وزير الصحة مصعب العلي خطة استجابة صحية في دير الزور تتضمن دعم المناطق المتضررة وتعزيز الأسطول الإسعافي ونقل كوادر ومستلزمات طبية بين ضفتي الفرات.
4: حاليا احنا عندنا 12 سيارة إسعاف غرب الفرات و11 سيارة إسعاف شرق الفرات شغالة، في عندنا ايضا قوارب للنقل، واحنا التقينا من شوي شفنا احد المواطنين تم إسعافه اليوم للضفة الثانية من النهر. أدخلنا سيارتين مستهلكات طبية ومواد طبية للمشافي الموجودة شرق النهر، وطبعا احنا نأكد على نقطة انه استجابتنا اجت بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة عندنا، حتى لا يعني يفهم انه احنا خلاص أغرقنا المنطقة بكل المستلزمات وبكل الشيء. الشيء اللي موجود عندنا أخذناه من مناطق أخرى بعد تفعيل كود الطوارئ، لأن المناطق تعتبر مستقرة، وقدمنا للمناطق المتضررة.
1: وأكد وزير الصحة استمرار العمل على إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة ومعالجة نقص الكوادر عبر إجراءات دعم وظيفي وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً.
4: عندنا احنا في دير الزور 105 مركز صحي، عندنا حوالي 45 مركز صحي يعمل، في 23 مركز صحي الآن على وشك الانتهاء من العمل يعني يجري الأعمال فيها، وفي عندنا أيضا حوالي 23 مركز صحي تم توقيع عقودها أو تم الاتفاق مع جهات معينة لإعادة تجهيزها. مشكلة الكوادر عندنا مشكلة يعني في المحافظات الشرقية، في محافظة درعا، في عندنا في أرياف إدلب وحماة، ريف حلب الشرقي، ريف حمص، القليتين وتدمر. للأمانة نعاني من نقص في العناصر البشرية، وهذا الشيء يعني نتيجة التغيرات اللي حصلت على مستوى السكان خلال السنوات الماضية. لذلك يعني احنا عدنا المقيمين اللي هم كانوا مقبولين لصالح هاي المناطق بغير المحافظات ليعملوا بهاي المحافظات، وبنفس الوقت احنا مانعين نقل العناصر الطبية من هاي المحافظات للمحافظات الاخرى سواء كانت دمشق او حلب او حمص او مناطق الساحل لحتى نحافظ على هاي العناصر. تم اقرار زيادة الرواتب، نعتقد انه هذا الاقرار راح يساعدنا بايجاد يعني أو بسد الثغرات بالنسبة للنقص. وأيضا ملف المفصولين، كل مديريات الصحة وجهت أنه المفصولين ثوريا لهم الأولوية، إذا بيجوا يلتحقوا بالدوام حيكون لهم الأولوية في التوظيف، لأنه هذا من الملفات اللي أيضا نعمل على علاجه.
1: وينضم إلينا من الرقة الناشط الإعلامي عبد العظيم الشيخ. مرحبا بك سيد عبد العظيم. اليوم كان هناك احتجاجات متعلقة بإخراج أحد المقبوض عليهم وكان قد ارتكب جرائم سابقا في محافظة الرقة، لتشرح لنا الموضوع وتفاصيله من عندك.
5: تحياتي لك وكل عام وأنتم بخير. نعم، بدأت اليوم مظاهرات في مدينة الرقة عقب اعتقال المجرم التركي أبو حمد، وذلك وردت أنباء أو شائعات إلى الشارع أنه تم إخلاء سبيله، وهذا الرجل الذي كان عميلا للميليشيات الإيرانية وكان ضمن كوادر النمر حيث نكل بأهالي المنطقة. خرج أبناء المدينة ليؤكدوا أن قرار اعتقال هذا المجرم هو يعني حقيقة هو صائب، ولكن كانت هناك بعض الشائعات أنه تمت معاقبة بعض عناصر الأمن لأنهم تم اعتقاله، ولله الحمد أخرت أن في هذه النهاية أن هذه كل إشاعات يعني ما في أي شيء.
1: أيضا إذا سألناك عن الأوضاع المتعلقة بارتفاع منسوب نهر الفرات، كان أيضا الرئيس الشرعي اليوم في دير الزور، لكن محافظة الرقة متضررة، لو تشرح لنا أيضا التفاصيل والوضع الإنساني عندكم.
5: الحقيقة طالت الفيضانات في اليومين الماضيين منطقة حويجة زهرة وحويجة السوافي ومخيم السوافي أيضا وكسر شيخ الجمعة وحويجة قدرو والطيار ومنطقة الفخيخة. طبعا كما تضررت الكتلة الترابية الداعمة للجسر القديم، مما استدعى تدخل مباشر من مديرية الخدمات الفنية حيث تم تدعيم الجسر بأعمدة خرسانية. وأيضا طالت الفيضانات محطة التصفية في والصرف الصحي وخرجت بعضها عن الخدمة مثل محطة الجركة، وتم غمر مقلع المحوكية بشكل كامل بكافة معداته. أيضا مخيم السوافي تم إغراقه بشكل كامل ونزوح أهله، للأسف يعني هذا هو النزوح الثاني أو الثالث لأهالي المخيم. طبعا الآن نستطيع أن نقول أن نحن في مرحلة ما بعد الصدمة أو مرحلة ما بعد الذروة أيضا، لأن الحقيقة أن الأمر أصبح هو في طور المعالجة من المؤسسات الحكومية. وأيضا هناك يعني
1: طب كيف
5: هناك
1: كانت سرعة الاستجابة للمؤسسات الحكومية؟ يعني ربما الضرر في محافظة الرقة أقل من دير الزور، لكن كيف كانت الاستجابة الطارئة بالنسبة للجهات المعنية عندكم؟
5: الحقيقة كانت متأخرة نوعا ما، وذلك بسبب قلة الإمكانيات، يعني لم يعني يتم تنبيه مثلا هذه الكارثة بيوم أو يومين. صراحة كان ارتفاع المنسوب المياه سريع ودخل المنازل فجأة. هناك بعض البيانات صدرت من بعض المؤسسات ولكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن كانت هذا الأمر فيما بعد الفيضان.
1: نعم.
5: هذا الأمر الحقيقة يستدعي أن نأخذ الحيطة والحذر في الأيام القادمة وتحسب لأي طارئ في منطقتنا وخصوصا على ضفاف وادي الفرات.
1: طب بالنسبة لمياه التحلية إلى أي مدى أو بالأحرى لشبكات مياه التحلية ومحطات مياه التحلية إلى أي مدى أيضا الضرر كبير في محافظة الرقة وكيف تأثر؟

0: المحافظة بوصول المياه إليها إلى المنازل؟
1: الحقيقة كانت هناك ضرر كبير في محطات التحلية والصرف الصحي. طبعا هنا ننقل بعض البيانات اللي صادرة عن مديرية الموارد المائية، حيث تم تدعيم الساتر الترابي في منطقة حاو الهوى ونقل 1300 متر مكعب من التربة لحمايته، وتم إرسال رافعة لنقل محركات محطة طاوي رمان والقرميد إلى أماكن آمنة للحفاظ على جاهزية، وتم إنشاء ساتر ترابي لحماية محطة الفرات الأوسط والمدينة، وتم العمل على عزل محطة المغلة الرئيسية والرقة الرئيسية عن النهر، ذلك لحماية التجهيزات التشغيلية. أيضا تم تفريق غرفة التحكم وحجرات السحب وإغلاق المغالق تحسبا لأي ارتفاع لمنسوب المياه، كما قامت الورشات الفنية بإغلاق فتحات الصرف الصحي في حويجة السوافي لمنع تسرب المياه إلى الأراضي والمنازل المجاورة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك السيد عبد العظيم الشيخ الناشط الإعلامي، كنت معنا من الرقة. شهدت مدينة الرقة وقفة احتجاجية لأهالي وناشطين طالبوا خلالها بمحاسبة القيادي السابق في ميليشيا الدفاع الوطني تركي أبو حمد المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة بريف المدينة الشرقي. تأتي هذه التحركات وسط حالة من الجدل، أنباء عن الإفراج عنه ومعاقبة عناصر الأمن الداخلي الذين شاركوا في عملية توقيفه.
2: وقفتنا هاي هي تفعيل العدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين. المجرمين عندنا اللي أساءهم الأهل الرقة مثل قرقاعة وجماعة قرقاعة وبأشخاص كثيرين أساءهم الأهل الرقة. إحنا نطالب تفعيل العدالة الانتقالية لأنه إحنا هنا بمجتمع عشائري ومحسوبيات، ومطلبنا الأساسي تفعيل العدالة الانتقالية لنبذ الفتنة.
3: هو دخل مع ميليشيات الإيرانية على الخط صبخة معدان بال 2017، سلب ونهب واغتصب وسرق آلاف السيارات. طبعا هو تاريخه معروف، بس نحن نتيجة الضعف الإعلامي ممكن ما كان الصوت الإعلام مسلط بشكل واضح على هذا المجرم. تاريخه سلب إجرامي.
4: مطالبنا اليوم نحن كثوار كأبناء مدينة الرقة تحقيق العدالة الانتقالية، وتحقيق العدالة الانتقالية لا يتم بإفلات المجرمين وأبعادهم عن مسار العدالة. نطلب من الجهات المختصة أن تقوم بمحاسبة هؤلاء المجرمين ولا يتم الوساطة لهم وإفلاتهم من العقاب. هناك الكثير من المظلوميات والملفات التي قام بها هؤلاء المجرمين من مفقودين، من شهداء، من مظلوميات كثيرة نحتاج إلى حلها، وهذا لا يتم إلا بتحقيق العدالة الانتقالية.
5: البارح يعني اليوم مجرم مثل تركي ينام قصره مرتاح.
0: أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين أن الإنتاج الكلي من الغاز السائل لتشغيل محطات الكهرباء في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف يوميا، في حين يبلغ احتياج البلاد 28 إلى 30 مليون متر مكعب يوميا.
6: تشكل أزمة الطاقة في البلاد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة اليوم، فمع استعادة حقول النفط والغاز في شرقي البلاد كثر الحديث عن إمكانية تحسن القطاع بشكل عام وانخفاض أسعاره، إلا أن المواطن يواجه اليوم واقعا مختلفا عما كان يتصوره، في حين يبقى السؤال مطروحا: ما حقيقة أزمة الطاقة في سوريا؟ تناول الإجابة عن هذا السؤال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين في وزارة الإعلام بدمشق. أوضح خلالها أن الإنتاج الكلي من الغاز في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف يوميا، إذ تنتج البلاد قرابة 8 ملايين متر مكعب، في حين تستخدم 3 ملايين و2000 متر مكعب من قطر كمنحة من صندوق التنمية القطري لمدة عام واحد، إلى جانب استيراد مليوني متر مكعب من الأردن. في المقابل يبلغ احتياج سوريا اليوم نحو 30 مليون متر مكعب.

0: يوميا لتشغيل محطات الكهرباء، بحسب ما أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة عبد الحميد السلات لموقع تلفزيون سوريا في وقت سابق. وبحسب تصريحات سليمان، فإن توقف منحة صندوق التنمية القطري سيؤثر سلبا في إنتاج الغاز، ما سيستدعي البحث عن بدائل للتعويض، إذ لا تزال سوريا بحاجة إلى منح لتزويدها بالغاز والفيول لتحقيق أقصى قدر ممكن من تلبية الاحتياجات، مؤكدا أن الهدف الأول هو الوصول إلى تشغيل على مدار 24 ساعة في مراكز المدن التي لا تعاني من أضرار كبيرة، مع الحفاظ على البنى التحتية من دون استهلاك إضافي. وحول ارتفاع أسعار الكهرباء، أكد سليمان أن المشكلة لا تكمن في تسعيرة الكيلووات، بل في مستويات الاستهلاك المرتفعة الناتجة عن استخدام تجهيزات كهربائية قديمة تستهلك كميات أكبر مقارنة بالأجهزة الحديثة. ولحل هذه المشكلة أوضح أنه تم وضع خطة لإدخال أجهزة كهربائية موفرة للطاقة تحمل رمزا أو كودا معينا، وقد جرى التنسيق بشأنها مع هيئة المنافذ البرية والبحرية وتزويدها بهذه الأكواد. أما حقول النفط في شرقي البلاد وما تحمله من آمال لفك أزمة الطاقة فلم تغب عن الجلسة، إذ أشار سليمان إلى أن الفرق الهندسية والفنية قيمت الحقول المستعادة، فتبين أنها تعاني من مشكلات كبيرة نتيجة لغياب الصيانة والتأهيل طوال السنوات الماضية، ولا تزال بنيتها تعود إلى ما قبل عام 2011. وأضاف أن حقلي رميلان والسويدية، وهما الأكبر من حيث عدد الآبار التي تتجاوز 1100 بئر، لم تتم السيطرة عليهما بالكامل حتى الآن. يبدو أن أزمة الطاقة في البلاد أزمة مركبة ومعقدة تتشابك فيها عوامل عدة، فمع ضعف البنية التحتية لحقول النفط والغاز والحاجة الملحة لإعادة تأهيلها وصيانتها، يبقى المواطن رهين حلول صعبة في ظل تحديات معيشية متزايدة.
1: يواجه مرضى السرطان في مشفى البيروني بدمشق واقعاً صحياً صعباً يزيد من أعباء العلاج ويثقل كاهل العائلات الساعية لتأمين فرصة لإنقاذ حياة ذويها، ما دفع بعضهم إلى بيع مقتنياتهم الشخصية لتأمين ما يمكن من المال في محاولة لتغطية تكاليف العلاج وسط ظروف معيشية وصحية صعبة.
2: لم تجد أم جابر خياراً سوى بيع مقتنيات منزلها والعمل في تنظيف الأبنية لتأمين جرعة علاج لطفلها المصاب بأورام خطيرة، جرعة قد تمنحه فرصة جديدة للحياة لكنها تكلف ما يفوق قدرة عائلة لأشهر.
3: أنا متابعة لابني بجرعات مناعية، وهي الجرعات يعني ألفية ولا عم محسن دبر وحدة، هو كل 21 يوم بده واحدة، أيام بتوصل الجرعة ل 9 مليون 13 مليون أيام 8 حسب الدولار كمان. اضطريت بيع مرة جرة غاز، مرة من الالتهاب، مرة من الخاتمة، اضطريت روح اشتغل شطف دروج والبيوت، رحت على صيدلية حكيت لها خدي وخدي هويتي لك بعطيكي كليتي بس أعطيني جرعة.
2: قصة أم جابر واحدة من عشرات القصص داخل ممرات مشفى يفترض أن يكون ملاذاً لمرضى السرطان، لكن رحلة العلاج تتحول فيه إلى معركة أخرى عنوانها الدواء المفقود. يشتكي مرضى السرطان في مشفى البيروني من نقص حاد في الأدوية والجرعات العلاجية، ما دفع بعضهم للبحث عن العلاج خارج المشفى، لكن بأسعار تصل إلى نحو 1000 دولار للجرعة الواحدة تعطى كل 21 يوماً وسط غياب أي مواعيد واضحة لتوفرها بشكل منتظم.
4: هي جرعة جديدة هذا علاج موجه، سألنا بالمشفى قال من سنتين ما إجا هذا الدواء على المشفى، طيب أين تبدأ يجي على المشفى؟ ما حدا بيعرف. هلا عم بشتري الدواء ب1000 دولار، يعني أنا قدرت أشتري هذا العلاج هذا الشهر، الشهر الجاي ما قدرت أشتري.
2: في محاولة لمعالجة هذا النقص أعلنت إدارة برنامج السرطان في وزارة الصحة عن مناقصة كبيرة ما تزال قيد الاستجرار بهدف تأمين كميات من الأدوية النوعية والجرعات اللازمة. وفي المقابل يؤكد أطباء اختصاصيون داخل مشفى البيروني وجود هذا النقص، معربين عن أملهم بأن تسهم الإجراءات المقبلة في تحسين واقع المرضى.
5: هلا للاسف في كثير ادويه فعلا هي نحن في عندنا شح فيها، ولكن تم طلبها بشكل نظامي، وهي على امل انه قريبا تتوافر، مثل التاكسان والدكسوروسين والهيرسبتين تراستوزوماب. هي ادويه نحن بنعترف انه هي ادويه اساسيه، ولكن نحن ما زلنا ضمن الاجراءات، بنعرف انه الوقت استطال يعني، ونحن مدعيين مثل المرضى.

0: المتزايدة أعادت حادثة وفاة شابين إثر سقوطهما في ساقية المياه الواقعة بين منطقتي الشيخ سعيد وتل الضمان في ريف حلب الجنوبي، أعادت تسليط الضوء على المخاطر التي تشكلها هذه المجاري المائية في وقت تتجدد فيه المطالبات باتخاذ إجراءات وقائية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
1: حادثة جديدة شهدها ريف حلب الجنوبي بعد وفاة شابين إثر سقوطهما في ساقية المياه الواقعة بين حي الشيخ سعيد وتل الضمان، لتعيد إلى الواجهة المخاطر التي تشكلها هذه الساقية على السكان بعد حوادث مشابهة وقعت في السنوات الماضية.
2: والله من شيء أسبوع جايين شباب اثنين من الشارع العام معهم موتور دراجة نارية، ما توازنوا، طبوا اثنيناتهم بقلب المي. هي مي حلوة، وخبرنا في جيراننا هون شاب شافهم، راح خبر أهله، أجوا ما لحقوهم، كانوا متوفين.
1: تعد الساقية شريانا مهما لري الأراضي الزراعية في المنطقة، ويعتمد عليها أعداد كبيرة من إلى أن غياب الأسوار ووسائل الحماية على امتداد أجزاء منها يجعلها مصدر خطر دائم على المارة والأطفال والشبان.
3: إيه لو شبك مثل هذا بيمنع، هلا مثلا سيارة جاية مسرعة بشتة طريق طويل، ولد ما يفهم تجي دابة تجي، وبعد كمان أنظف إلها. شوف شو مثل الشبك هذا، هلا عم تقطع أنا وكل شيء تقطعه من هون، يعني كويس كده. هلا لو الشبك مثل الشبك، شوف الشبك هذاك هذا على حرفه على طوله بيحمي، بالحامي الله اللي ما اخذه بيحمي. شو تجيك على مستوى معي وعي خالص، انا عم بقول تجي على من بعيد اخي وين تغرق ويقعون.
1: يؤكد الاهالي ان تامين الساقيه بسياج مناسب ووضع اشارات تحذيريه في المواقع الخطره من شانه الحد من الحوادث المتكرره والحفاظ على دورها الحيوي في خدمة القطاع الزراعي من دون أن تشكل تهديد السكان. في ظل استمرار الخطر وتكرار الحوادث، يأمل الأهالي أن تكون هذه المأساة الأخيرة وأن تشهد المنطقة خطوات عملية لتأمين الساقية وحماية أرواح المارة والسكان. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، ريف حلب الجنوبي.
0: أقامت رابطة حمص في المهجر حفلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تخلله توزيع هدايا على الأيتام في مدينة حمص بمشاركة فعاليات اجتماعية هدفت إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال خلال أيام العيد.
4: واجب علينا أيها الداعمون بكل طاقاتكم أن تعلموا أن هذا الأمر أمر دين وأمر بناء بلد، وأنه امتداد لدماء شهدائنا ودماء آبائنا وإخواننا الذين تركوا لنا هؤلاء الأطفال.
5: الفعالية التي نقوم بها الآن في ثالث يوم العيد هي تكريم أبنائنا الأيتام وبناتنا الأيتام. هذه الفعالية ستشمل إن شاء الله توزيع هدايا نقدية وتوزيع هدايا عينية، والاحتفال بعدها احتفال جابين فرقة ليحتفلوا بالأيتام ويلعبوهم، والعدد تقريبا حوالي 350 إلى 400 يتيم مع أمهاتهم.
6: وأنا جيت اليوم لأخذ عيدي، وكتير مبسوطة اليوم أنه جيت على هذا الحفل، وأنا مبسوطة أنه كرمونا هيك أشياء كتير حلوة.
0: تتحدى مدينة القصير ركام الحرب لتصنع بهجة عيد الأضحى، حيث شهدت ساحاتها فعالية للأطفال نظمها فريقا مبادرون ويدا بيد في رسالة تؤكد تمسك الأهالي بنبض الحياة.
7: اليوم نحن بالتعاون مع منظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية حبينا نعمل هذا الكرنفال بشوارع القصير المنكوبة. مثل ما بتعرفوا هاي المدينة كانت مهجرة لسنين طويلة بحكم زمانية الأسد وحزب الله. اليوم نحن رغم كل شيء صار عم نرجع نرسم معالم الفرح والعيد من جديد.

0: جينا اليوم على مدينة القصير لحتى نرسم الابتسامة على أوجه الأطفال ونشاركهم أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير.
1: أفادت الوكالة اللبنانية للأنباء بمقتل 8 سوريين بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الحارتية بمحيط عدلون جنوب لبنان. وإلى 23 من نيسان الفائت دخل إلى سوريا 76 جثمانا لمواطنين سوريين قضوا بقصف إسرائيلي منذ 2 آذار الماضي وفق الهيئة العامة للمنافذ. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبور قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نهر الليطاني، مؤكدا أن العمليات تجري على امتداد الجبهة اللبنانية بكاملها بما فيها بيروت والبقاع، فيما وصفه بضربات موجهة ضد حزب الله.
2: من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال. قواتنا عبرت الليطاني وصعدت إلى المناطق المسيطر عليها. نحن نعمل أيضا في بيروت ونعمل أيضا في البقاع وعلى امتداد الجبهة كلها، ونضرب حزب الله بقوة. وما أقوله ليس مجرد كلمات، فالقادة الميدانيون يخبرون ذلك الجنود أنه في كل مواجهة معهم وفي كل اشتباك نحن نقضي على عناصر حزب الله ونجبرهم على الفرار.
1: أفادت الرئاسة بأن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأكد عون لروبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، مشدداً على أنه يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. في المقابل جدد روبيو التزام واشنطن بمواصلة مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للبنان وحقه في تقرير مصيره. هذا وتستضيف وزارة الحرب الأمريكية جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن تستمر نحو 8 ساعات لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. ويترأس الوفد اللبناني مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد جورج رزق الله، ويضم عددا من مسؤولي الجيش إضافة إلى الملحق العسكري في السفارة اللبنانية بواشنطن العميد أوليفر حاكمة. ومن المتوقع أن يجدد الجانب اللبناني خلال المفاوضات مطلبه بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. ويأتي هذا في حين وسعت إسرائيل هجومها في لبنان عبر تنفيذ غارة على العاصمة بيروت أمس الخميس للمرة الأولى منذ نحو شهر. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلتنا مايا هاشم عبر الهاتف. مرحبا بك مايا. إذا سألناك عن الأوساط السياسية وكيف يتحدثون الآن عن هذه الاجتماعات والتصريحات لجوزيف عون وروبيو.
3: مساء الخير لك ربا ولجميع المشاهدين. فعلا هناك تواصل ما بين الرئيس اللبناني جوزيف عون وكذلك الإدارة الأمريكية بما يتعلق بالخروج بأقل ضرر ممكن من هذه الحرب، وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. اليوم في مقر وزارة الحرب البنتاغون هذا اللقاء الذي يعقد بين الوفد اللبناني الذي يضم شخصيات أمنية عسكرية في الجيش اللبناني ممثلة من كل الطوائف اللبنانية، بحسب معلومات تلفزيون سوريا بأن أيضا هناك شخصية شيعية في هذا الوفد ويرأس هذا الوفد العميد جورج رزق الله. من المتوقع وبحسب المعلومات التي متوفرة لدينا وبحسب أيضا إرشادات من رئيس الجمهورية أن يسير هذا الوفد على نقاط معينة محددة، أهمها البحث والتباحث مسار وقف إطلاق النار، وكذلك سيتم عرض يعني في اللقاء عرض آلية عمل الجيش اللبناني في الجنوب لإمساك زمام الأمور ولتسلم يعني المكان في الجنوب اللبناني لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. فأول ما يمكن القيام به أو أهم نقطة انطلق من أجل

0: هذا الوفد هو التباحث بمسار وقف إطلاق النار. ولكن دعيني أشير إلى ربا إلى أن أيضا ما يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وبين إيران هو كفيل أيضا بتبيان المسار الذي سيسير فيه لبنان ما إن كان العدوان الإسرائيلي سيستمر على لبنان. نتحدث اليوم ونحن في الشهر الثالث من العدوان الإسرائيلي على لبنان أم أن الحرب فعلا ستنتهي؟ دعيني أشير إلى أن التفاؤل هو ضئيل في لبنان حتى الساعة، يعني منسوب التفاؤل ليس بكثير بعد هذا العدوان وبعد كل يوم عدد الضحايا وعدد القتلى،
1: وخاصة مع وصول الجيش الاحتلال إلى ما بعد نهر الليطاني. يعني هي الأمور معقدة بكل الأحوال. ما يعني إذا سألناك أيضا وقلت أنه ليس هناك تفاؤل في لبنان بما يحدث، لماذا ليس هناك تفاؤل؟ هل بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يجدد ضرباته وخاصة الضربة التي نفذها على بيروت يوم أمس، أم أن هناك أسباب أخرى متعلقة بالداخل اللبناني أيضا؟
0: ربما هناك فجوة بين المطالب اللبنانية والمطالب الإسرائيلية. إسرائيل تريد سحب ونزع سلاح حزب الله من قبل الحكومة اللبنانية بسرعة قياسية، وهذا ما تعجز عنه حتى الساعة الحكومة اللبنانية، ويصر أيضا حزب الله على التمسك بسلاحه. أيضا هناك حرب، دعيني أقول ربما، بين الحكومة اللبنانية وبين حزب الله، مواقف أطلقها وكانت عالية النبرة من قبل أمين العام لحزب الله منذ أيام نعيم قاسم في وجه الحكومة اللبنانية الذي اتهمها بأنها تنفذ المطالب الأمريكية الإسرائيلية وأنها متماهية مع المواقف الإسرائيلية. وبالتالي أقصى ما يمكن القيام به هو بحسب وجهة نظر الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية التفاوض المباشر وبت الأمور من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وعودة النازحين، إذ أن الحكومة اللبنانية وعبر هذا الوفد المفاوض تضع عدة نقاط هي أولوية بالنسبة للحكومة: وقف إطلاق النار، إعادة النازحين، إعادة الأسرى أيضا، وانسحاب جيش جنوب لبنان. ولكن ربا لماذا هناك يعني عدم تفاؤل؟ لأن الغارات الإسرائيلية لا تشي ولا تشير إلى أن هناك يعني بادرة حسن نية لوقف إطلاق النار. دعيني أشير إلى أن آخر الغارات منذ قليل كانت على بلدة ياطر وبرج قلاوي وأيضا برج الشمالي ومدينة النبطية، إضافة إلى مقتل 80 بينهم أطفال وإصابة آخرين بجروح جراء غارة شنها جيش الاحتلال على منطقة الحارتية في عدلون، إضافة إلى عدد
1: لو تعطينا تفاصيل إضافية عن القتلى السوريين المرة الأولى التي يسقط فيها ضحايا من السوريين في الضربات الإسرائيلية على لبنان، لو تضيفي لنا معلومات عن هؤلاء الضحايا.
0: نعم ربا، غارات إسرائيلية استهدفت مبنى ومباني سكنية في منطقة الحارتية في أطراف عدلون بالقرب من الصيدا، أدت هذه الغارة إلى سقوط 8 قتلى من السوريين بينهم كما ذكرت أطفال، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح، البعض منهم بجروح خطيرة كانوا قد نقلوا إلى المستشفيات، مستشفى علاء الدين القريبة من موقع الغارة جراء الغارة التي شنها جيش الاحتلال على المنطقة، كما ذكرت المرة الأولى التي يستهدف بها سوريا فيها سوريين. وهذا يؤكد ولبنانيين من المدنيين أن جيش الاحتلال لا يستهدف فقط مقاتلي حزب الله، لا يستهدف فقط قادة حزب الله ما يسمى بقادة حزب الله، بل أيضا يستهدف المدنيين الآمنين، إضافة أيضا إلى خيام النازحين. يعني بعد الغارات خلال الأشهر الماضية تم استهداف خيام للنازحين، وبالتالي الغارات متواصلة من قبل جيش الاحتلال، فضلا أيضا ربع عن قصف مدفعي منذ قليل تعرضت له بلدة القليلي في الجنوب اللبناني. قضاء صور، هذه البلدة شهدت قصفا مدفعيا متواصلا، إضافة إلى التدمير للمباني داخل البلدة. في هذه البلدة وكثير من القرى الجنوبية مباني سويت بالأرض، نقول في العامية مصطلح لا حجر على حجر. فعلا هناك العديد من المناطق والقرى في جنوب لبنان لا حجر على حجر بها جراء القصف الإسرائيلي المتواصل عليها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلتنا من بيروت على وجودك معنا. أعلنت شبكة فوكس نيوز عن انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. وكان ترامب أعلن قبل الاجتماع رفع الحصار البحري المفروض على إيران، وأكد ترامب ضرورة فتح إيران مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الأمريكي يمكنها البدء بالعودة. وأوضح ترامب أن إيران ستزيل جميع الألغام البحرية في المضيق، في حين ستخرج الولايات المتحدة اليورانيوم الإيراني بالتنسيق مع طهران ووكالة الطاقة الذرية وتدمره. وشدد ترامب على أن إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يجري أي تبادل مالي مع طهران حتى إشعار آخر. وفي سياق رد طهران، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأشار بقائي إلى أن إدارة مضيق هرمز شأن يجب أن تقرره إيران وسلطنة عمان. وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد أمريكي جاء على لسان الرئيس دونالد ترامب على ضرورة فتح إيران لمضيق هرمز فورا وبلا رسوم مرور. كما نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر لم تسمه أن طهران ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الاتفاق المحتمل، واصفة إياها بأنها مزيج من الحقيقة والزيف ومحاولة لتصوير نصر مزيف، مؤكدة أنه لا صحة لتصريحاته الأخيرة. وأوضح المصدر أن الاتفاق صيغ على شكل التزام مقابل التزام، وأنه لا يوجد أي بند يلزم إيران بفتح مضيق هرمز من دون مقابل، مشيرا إلى أن إيران ستعيد فتح المضيق بعد رفع الحصار الأمريكي وفق ترتيبات متفق عليها مسبقا. كما كشف أن نص الاتفاق مع واشنطن في مراحله النهائية من التصديق في إيران، مؤكدا أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات نووية قبل رفع جميع العقوبات. وأضاف المصدر أن مذكرة التفاهم تتضمن دفع 12 مليار دولار أمريكي فورا من الأصول الإيرانية المجمدة، كما تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. ختام هذه النشرة، شكرا لطيب متابعتكم وليلة سعيدة.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل.

0: سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: قلبي على أبو زلوف عيني.
2: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحجاني يم الجسير لما تلاقينا.
2: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عبد ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري، ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية رحلة صعبة عام 1985، والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية، وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني، نالت عدة جوائز أدبية منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم نفتح فيها ملفات ميدانية وسياسية تمتد على مدار ساعتين. نناقش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. كما نتناول ما كشفته وزارة الطاقة حول واقع وتحديات قطاعي الكهرباء والغاز في سوريا، أزمات متداخلة تؤثر على الخدمات الأساسية. في محورنا الأخير نتابع سلسلة من التطورات المتسارعة في ملفي إيران ولبنان، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقده اجتماعا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الملف الإيراني، في حين نفى مصدر إيراني صحة تصريحاته الأخيرة. وعلى الجبهة اللبنانية أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عبور القوات الإسرائيلية نهر الليطاني بالتزامن مع اجتماع أمني لبناني إسرائيلي في واشنطن. مرحبا بكم.

0: أجرى الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والاحتياجات الإنسانية في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. ضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الشرع كل من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة ومعاون وزير الاقتصاد. قالت محافظة دير الزور إن زيارة الرئيس أحمد الشرع تأتي في إطار متابعة تداعيات الأوضاع الراهنة وملف الاستجابة الطارئة في المحافظة. بعد مرور نحو 4 أيام على ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة شرقي البلاد، توزعت الأضرار على عدد من القطاعات الحيوية والمحاصيل الزراعية من دون تسجيل خسائر بشرية مرتبطة مباشرة بارتفاع منسوب النهر. وبحسب الهلال الأحمر، تسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات في نزوح أكثر من 600 عائلة في محافظة الرقة ونحو 1600 عائلة في دير الزور، إضافة إلى غمر نحو 2000 دنم من الأراضي الزراعية، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمحاصيل، كما أدى الفيضان إلى خروج عشرات محطات ضخ المياه عن الخدمة، ما تسبب في تراجع خدمات مياه الشرب والري في عدد من المناطق. في السياق ذاته، جرى فصل محطات التغذية الكهربائية عن عدة مناطق في ريف دير الزور كإجراء احترازي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الريفين الشرقي والغربي للمحافظة. أما في الرقة، فقد أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غرق عدد من التجمعات السكنية والقرى في الريف الجنوبي، بينها المحوكية والفخيخة وكسرة الشيخ جمعة وحويجة السوافي وحويجة الحمرات، إضافة إلى غمر مخيمي الكسرات والبيت اليوناني. هذا وكشف وزير الطاقة محمد البشير عن تخفيض تركيا كمية مياه الفرات ب 250 متر مكعبا في الثانية، وتخفيضها ليوم الغد الكمية ب 250 متر مكعبا أخرى. أشار البشير إلى أنه تم إبلاغ تركيا بضرورة إخطار سوريا قبل مدة من فتح بوابات السدود. كما بين البشير خروج 16 محطة مياه في الرقة و62 محطة في دير الزور عن الخدمة، في حين أن 90% من مجاري الصرف الصحي تصب في الأنهار والبحار، وهذه كارثة ستعمل الوزارة على حلها. من جانبه، كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دنم من الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات.
1: الأضرار إلى الآن يعني اللي احنا قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دنم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعثوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي أقول لهم ما تسبحوا يعني خلاص، خيو أنا بتعهد وظفكم عندي منقذين، تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس إذا عندكم كل هاي الخبرة بالسباحة. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقة قبل شوي أنه راح يتم إغلاق غدا صباحا إحدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي أدي إلى تراجع منسوب المياه، راح نلحظه بعد بكرة إن شاء الله. مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر، لبينما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة راح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
0: أكد الصالح استمرار خطط الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع الأزمة، محذرا الأهالي من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الأضرار.
1: الحمد لله الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ف ففي منطقة الجزيرة لحالها لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيبوا لحوادث ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية. وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما، أنت بس تزرع شتلي أكيد هاي الشتلي راح تمسك في الأرض وراح تكبر أكثر، فكل مركز وكل نقطة نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقة أرضية لتقويض هاي المراكز وزيادة عدد الخدمات اللي بنقدمها لأهلنا بالمنطقة.
0: انضموا إلينا الآن لمناقشة الموضوع كل من أسامة عربو قائد عمليات في مديرية الطوارئ بدير الزور من دير الزور، ودكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة لمحافظة دير الزور، والشيخ عبد العزيز الحمادي شيخ عشيرة البكير من دمشق، والمهندس بهاء ناشر النعم الخبير في الموارد المائية والبيئية من حلب، وسامر العاني الصحفي من دمشق. مرحبا بكم جميعا. سامر، أبدأ معك في البداية، ما هو تقييم حجم الأضرار والخسائر التي وقعت حتى الآن؟
2: أهلا وسهلا بكم بالسادة المشاهدين وبالضيوف. يعني لا شك أن الجميع أصبح يعرف أن كان هناك أضرار كبيرة. الضرر الأكثر كان على الأراضي الزراعية الممتدة إلى الداخل، كان هناك أضرار كبيرة. الآن نحن في موسم القمح يعني، والفلاحين كانوا ينتظرون الحصاد، المياه غمرت هذه الأراضي، وبالتالي تضرر الفلاح كبير جراء هذا الفيضان. هناك أضرار أخرى يعني المحطات المياه مثلا، الكهرباء، أعمدة الكهرباء، كان هناك أضرار في بعض المنازل الممتدة داخل سرير النهر أيضا كما هي الأراضي الزراعية. هذه الأضرار المباشرة الآن يعني هناك متوقع أن يكون هناك أضرار يعني مستقبلية أو مشكلات مستقبلية يعني في الأيام القادمة، هي أن أزمة في مياه الشرب، في المياه المنزلية. يعني هناك محطات كثيرة خرجت عن الخدمة، وبالتالي هذا سينعكس بالمباشر على المواطن. هناك ضرر أيضا هو تقطيع أوصال المحافظة. اليوم الريف يعني شرق النهر وغرب النهر أو كما تسمى بدير الزور الجزيرة والشامية منقطعة تماما إلا من جسور بعض الميادين مثلا. بعض الجسور تعمل لكن ليست الجسور الموجودة في المدينة، وبالتالي قطعت المدينة عن ريفها. وهذا يعني أن التنقل يعني الموظفين، نقل البضائع مثلا، الخضروات، كل هذه أضرار يعني قد لا يلمس المواطن اليوم أو غدا، لكن إذا لم يكن هناك حل عاجل فستلمس مثلا بعد أيام.
0: نعم.
2: إذا بقي هذا الريف منقطع أو ريف المدينة منقطع عن المدينة.
0: نعم.
2: هذه أهم الأضرار. يعني هناك أضرار أخرى يمكن تجاوزها، مثلا صدرت قرارات يعني تأجيل العملية الامتحانية، وهذا أمر جيد. يعني هذه القرارات خففت من القلق الطلاب. يعني نحن نعلم أننا على أبواب امتحانات جامعية مثلا، أيضا لا أعلم إذا استمرت المشكلة حتى منتصف الشهر القادم، يعني 15 يوم أيضا إذا استمرت هذه المشكلة فنحن أيضا أمام صعوبة في تنقل الطلاب، في انتقال الطلاب إلى مراكز الامتحانية.
0: نعم.
2: يعني أنا باعتقادي طيب. يعني مديرية يعني فيما يخص الطلاب تم تدارك الأمر.
0: طيب، لكن هناك أمور عاجلة، ودعني أسأل. نعم، الدكتور فايز عباس معنا. مرحبا. نعم. بك دكتور فايز، ماذا عن هذه الاستجابة العاجلة التي يحتاجها سكان هنا غرق، يعني لمناطق سكنية ومناطق زراعية؟
3: السلام عليكم، تحياتي أستاذ محمد، كيفك؟ تحية لك والطاقم القناة والسادة المشاهدين، عيد الأضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير
3: أستاذ الكريم. طبعا نحن إذا تسمح لي بالبداية أجمل الوضع في اللحظة الراهنة. طبعا نحن بفضل الله والحمد لله تجاوزنا المرحلة الأصعب. نحن الآن في الذروة، في ذروة الفيضان النهري. الحمد لله كخسائر بشرية هي في الحد الأدنى، وهي تحدث بشكل يعني كل صيف تقع حوادث من حيث الغرق، هذا أمر طبيعي جدا يعني، لكن بنسبة وتناسب مع وضع النهر في السنوات السابقة مع الوضع الحالي يعتبر الحمد لله تم استجابة السكان بشكل كامل، وهذا ما نحسن الظن فيه في أهلنا من الوعي وأخذ الحيطة والحذر الحمد لله. الخسارة الأكبر كانت في البنى التحتية. الخسارة كانت في البنى التحتية، أولا محطات المياه هي عبارة عن توقف ضخ المياه، أما المحطة ذاتها لم تتضرر. لماذا؟ لأننا بكل بساطة قمنا بفك المحركات ومجموعات الضخ وإبعادها إلى مكان آمن. طبعا محطة الفرات العملاقة التي تغذي المدينة ما تزال تعمل بنسبة 70% من الطاقة القصوى لعملها، فالماء متوفر في المدينة والحمد لله،
0: مياه الشرب متوفرة والمياه يعني الاستعمال، لأنه يعني التصريحات تقول بأنه في 16 محطة مياه خرجت عن الخدمة في الرقة 62 في دير الزور.
3: ليست 16 وإنما 62 للتصحيح
0: في دير الزور
3: 62 محطة. تمام بالضبط. طبعا القرى التي انقطعت عنها التروية المائية بسبب توقف محطات المياه مباشرة نحن قمنا بالتعويض عن طريق تأمين صهاريج لمياه الشرب. لن يشعر أحد من السكان بهذه المشكلة، أزمة مياه شرب لن تحدث في دير الزور إن شاء الله.
0: طيب

0: المشكلة الأخرى كانت في المحاصيل الزراعية. لو تسمح لي بس أكمل الفكرة. في المحاصيل الزراعية كان عندنا غمر للمحاصيل الزراعية على سرير النهر، على المناطق المنخفضة. يعني في مناطق معينة كانت منخفضة فغمرت بالمياه، مناطق معينة. يعني نحاول بكافة الوسائل والطرق من خلال الآليات الموجودة لدينا وفرقنا العاملة من الخدمات الفنية ومجلس المدينة والدفاع المدني وكل مؤسسات الدولة الموجودة في دير الزور، نقوم برفع سواتر ترابية، وذلك لتخفيف من وطأة الغمر الحاصل.
1: نعم. طيب شيخ عبد العزيز، كان هناك زيارة لرئيس الشرع إلى محافظة دير الزور، ما المطلوب أن تحققه هذه الزيارة للسكان؟
2: أهلا أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالأخوة المشاركين. الحمد لله، وبنفس الوقت أعزي أهل الأطفال الذين غرقوا في مدينة دير الزور. حقيقة زيارة السيد الرئيس كانت في وقتها، في وقت هذه المحنة، ليقف مع شعبه. والسيد الرئيس هو الضامن الأساسي لإن شاء الله أن يكون يتفاعل الشعب مع جهود السيد الرئيس. وعندما يزور السيد الرئيس دير الزور في هذه المحنة فهذا دليل على أنه ابن هذا الشعب. لقد عشنا فترات حقيقة ظالمة أيام النظام البائد، والآن رئيس الجمهورية في أول محنة يزور دير الزور، وهذا كان متوقع جدا أن نستقبل السيد الرئيس في دير الزور في هذه المحنة ليخفف أعباء هذه المحنة عن.
1: كيف تقيمون شيخ عبد العزيز عموما يعني إجراءات جداً الاستجابة الحكومية لمسألة الفيضان هذه؟
2: نعم، عفوا،
1: كيف تقيمون الاستجابة الحكومية للتعامل مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات؟
2: نعم، الحقيقة الاستجابة بالنسبة للحكومة يعني ما لم تكن على المستوى المطلوب صراحة. يعني قد يقول قائل أن الأمر كان طارئ في مفاجئ، لكن يجب أن تكون الحكومة يجب أن يكون لديها العلم المسبق بما يحصل من تدفق مياه ونسب عالية منها من تركيا إلى سوريا، مما سبب الضرر لنا في سوريا. كانت تركيا سابقا تمنع عنا المياه صراحة، وكانت أصوات عالية، ومرت سنين جفاف لم تتجاوب الحكومة التركية. لكن الآن عندما امتلأت سدود الدولة التركية بكل خزاناتها وشعرت بالخطر فأطلقته بسرعة غير مسبوقة، ولم تعطي أي إنذارات أو إشارات معينة أن هنالك مياه ستتدفق بقوة على السدود، مما تسبب أضرار بالغة جدا حصلت في محافظة الرقة ودير الزور.
1: طيب،
2: غمر المحاصيل الزراعية الذي حدث في دير الزور يعادل أكثر من 5000 دونم من زراعة القمح حقيقة، عدا المحاصيل الأخرى التي تم زراعتها في وقت قريب مثل محاصيل القطن. فإذا أضرارنا كبيرة جدا. استجابة الحكومة لم تكن على المستوى المطلوب لأسباب. لماذا لم تكن الحكومة تستشعر خطر هذه الذي حدث من هذه أضرار؟ إذا احنا لا نريد
1: طيب
2: الهجوم على على الحكومة، لكن نريد منهم أن دائما يتفاعلوا، أن يعرفوا الضرر قبل أن يأتي الضرر.
1: اسمح لي أقول هذه النقطة للأستاذ
2: التي نعم.
1: أستاذ بهاء مهندس، مرحبا بك، خبير الموارد المائية. البعض يقول أنه المدة التي كانت حوالي أسبوع يعني من فترة إعلان تركيا عن تصريف المياه الفائضة كان يمكن تدارك ما حصل، هل فعلا كان بالإمكان منع حدوث هذه الأضرار؟
3: طبعا النهر الفرات العظيم هو نعمة كبيرة من الله عز وجل، والفيضان كمان نعمة من نعم الله. يعني الكوارث الطبيعية نحن نسميها كارثة ولكن هي نعمة، إذا كان فهمنا نحن يعني فلسفتها. والزلزال نفس الشيء هو نعمة، ولكن إذا رحنا بنينا بمناطق زلزالية تخرب البيوت، بينما إذا بنينا بمناكن آمنة ما بتخرب. الفيضان نفس الشيء، عبارة عن عملية تنشيط للنهر وإعادة تدفق بشكل أقوى وتنظيف الرواسب وتحريك الماء الراكدة مثل ما بيقول. فالفيضان هو نعمة كبيرة، وخاصة أنه النهر

0: حر، ما هو حر يعني، عليه سدود كثيرة من تركيا لسوريا للعراق، في كثير سدود على النهر. فبالتالي لما جانا نحن إشعار من تركيا أنه بده يفتحوا بده يصير مائي كبير، المفروض نحن كان عندنا علم، وقالوا الشباب يعني بحوض الفرات أنه عندهم 97% ممتلئة البحيرات السد. فالمفروض أول شيء كنا نخفف، نحن نفتح البوابات قبل ما تجي كميات إضافية تتدفق بشكل كبير ومفاجئ. والفتح والغلق بالنسبة للبوابات يعني هذا كان المفروض يكون له صيانات كهربائية وميكانيكية، بالإضافة للصيانة للجسم السد الإنشائي اللي ما نعمل له شيء من زمان يعني. فلازم مجرد ما استلموا السد من سنة ونص يكون نعمل تقييم له للمباني ولو صيانة تشغيلية على الأقلية مبدئية. وكان يعني بدأ تجهيزه تحضيره للفيضان الربيعي. الفيضان الربيعي غير مفاجئ، هذا بيحصل كل سنة، في عنا فيضان ربيعي فيضان خريفي. فنحن ما هو مفاجئ، تسمية الفيضان مفاجئ هذا غير صحيح، أنا ما بوافق عليه علميا، لأنه نحن عندنا موسم الحج، تتحضر السعودية عند موسم حج، نحن عندنا نهر كل سنة بفيض مرتين في الربيع والخريف. في الربيع الغالب هو الأكثر، وخاصة أنه نزل أمطار يعني شديدة هذه السنة يعني متوقع، وثلوج كمان. فنحن المفروض نتابع بتركيا وبسوريا يعني بلد المنشأ، ونعرف أنه هالكميات الكبيرة هي حيتبع أكيد فيضانات.
1: البعض يقول أستاذ بهاء بأنه يعني لم يكن موفقا خيار دمج وزارة الموارد المائية بوزارات أخرى.
0: غير موافق يعني، دمجة وأخذت يعني حيز صغير. اليوم قطاع المياه اليوم اسمه في الدول العالمية إدارة سلطة المياه، يعني اليوم أهم شيء إدارة الموارد المائية وقطاعات المياه. فاليوم تصغيره ودمجه كي يكون جزء صغير من وزارة الطاقة أنا ما بوافق عليه، المفروض ترجع وزارة الري وتكون مسؤولة عن الموارد المائية، ويكون في لها استراتيجية وطنية قومية. أنا عملت بزماني، نزلت على صفحتي وأعطيته للشباب في مؤسسة المياه، وحتى أرسلنا للسيد الرئيس استراتيجية وطنية لإدارة سلطة المياه في سوريا. اليوم نحن أهم قطاع هو قطاع المياه، يعني لا في استثمار ولا في نشاط بشري ولا زراعي ولا سياحي إذا كانت المياه ليست بخير. ونحن عندنا المفروض نستفيد من خبراتنا. اليوم عندنا خبرات قامت بإنشاء السد، وأنا اقترحت إنشاء لجنة من حوالي أسبوع إنه يا جماعة في ناس خبراء تواصلت معهم أنا وحكيت معهم جاهزين لتدريب الكوادر. الشباب عم بيقوموا بكل إمكانياتهم وطاقتهم، الله يعطيهم العافية ويجزيهم الخير. ولكن ينقصهم فقط الخبرة التراكمية، هذول بحاجة إلى تدريب وتأهيل بالإضافة إلى تأمين النواقص. طبعا السد هو حمايته ورعايته وصيانته ليست مسؤولية حكومية فقط، يوجد مسؤولية مجتمعية. اليوم السد المفروض يكون في توعية للسكان انه هذا عم يتكرر الامر، المفروض يكون في تدريب، المفروض يكون في شيء له علاقة، هو عبارة عن شبكة متكاملة يعني السد، ليس فقط جسم السد هو حاجز مائي. السد لا يكفي، في قنوات تصريف، في بوابات، في مصارف، في قنوات، في خزانات، في إدارة سياسية، في مراقبة دائما، أجهزة مراقبة، أجهزة استشعار، والمفروض يكون في ميزانية للصيانة يعني والتحضير للفيضانات.
1: طيب
0: اليوم في نقص بالكوادر والخبرات، في نقص بالأدوات السيطرة والمراقبة والإنذار المبكر، استشعار عن بعد، استخدام الذكاء الاصطناعي، استخدام الأقمار الاصطناعية. اليوم في معلومات كثيرة ممكن تجينا، ممكن نستخدم النمذجة الذكية وممكن نعمل سيناريو الفيضان كيف راح يصير.
1: أعتقد العراق يقوم بشيء يعني مشابه كي يعني يتنبأ بأي فيضان قبل حدوثه.
0: نمذجة تنبؤية ممكن تعطيك سيناريو محاكاة لما قد يحدث حتى أنت تتجنبه. فنحن لازم يكون في عنا أحواض تجميعية، في عنا مصارف احتياطية بحيث تتصرف إلى وفق الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة المجاورة لمجرى النهر وللسد.
1: نعم. طيب اسمح لي أنتقل أستاذ أسامة لأسأله عن عمليات التنسيق، كيف تدار هذه العملية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وفرق الإنقاذ من أجل التعامل مع هذه الكارثة؟
2: أهلا وسهلا بكم جميعا وضيوفنا الكرام. بالنسبة للتنسيق، نحن مباشرة بوزارة الطوارئ والكوارث بمدينة دير الزور شكلنا غرفة عمليات مع الدوائر الحكومية ومع المحافظة لتجنب أي طارئ أو كارثة ممكن تحصل لدير الزور. عمليا الارتفاع منسوب نهر الفرات كان شديد وقوي، تضررت بعض الأبنية السكنية وبعض المحاصيل الزراعية، محطات المياه كان فيها ضرر كبير. حاليا بالنسبة لنا مدينين في دير الزور كشح للمياه موجود لكن بشكل قليل الحمد لله، ولا يعني توقف المحطات ما أدى إلى شح كبير في المياه الشرب بالنسبة لنا المدنيين. بالنسبة لنا كوزارة طوارئ وكوارث عندنا آليات، سفرنا آلياتنا ونسقنا مع باقي المحافظات لجلب مؤازرات، وصلت المؤازرات ووزعنا المؤازرات والآليات والعناصر على كافة ضفاف النهر الموجودين في أهلنا المدنيين، طبعا من البوكمال شرقا إلى معدان القديم غربا، ومن الباغوس إلى منطقة أبو خشر غربا. فرقنا منتشرة على 6 مراكز وأكثر من 20 نقطة متواجدة في بين الجزيرة والشامية.
1: نعم
2: الأمر
1: أستاذ
2: اللي صار
1: أسامة،
2: هو
1: البعض يقول أستاذ أسامة أنه في نوع من مشكلة يعني الجهود الحكومية عموما، أنه في نوع من الارتجالية. مثلا مسألة الجسور الترابية كان واضح يعني لأي متابع أنه ارتفاع منسوب المياه سيتسبب مثلا بهدم هذه الجسور.
2: تماما، نحن قمنا مباشرة قبل ارتفاع منسوب المياه لهذا الحد، قمنا بتدعيم الجسم الترابي ورفع المستوى إلى 50 سم ورفع السواتر الجانبي الساتر الجسر الترابي لمنع انقطاعه، ولكن للأسف الشديد أنه هو الجسر ليس جسر أساسي، هو جسر إسعافي يعتبر، تم تدميره بهذه الحالة. قطع الشريان بين الجزيرة والشامية كان في معوقات بهذا الامر، تم التنسيق مع الدوائر الحكوميه على انه الاسراع في حال انحسار المياه الى تامين طرق بديله لربط الجزيره بالشاليه.
1: طيب أستاذ سامر، أشار الأستاذ بهاء إلى موضوع دور المجتمع، أيضا هناك دور مجتمعي، هل يجري إشراك سكان المنطقة في التخطيط يعني لأي ما يهمهم مصالحهم لهذه العمليات في المنطقة؟ هل يعني هناك تشاركية من قبل الجهات الحكومية معهم؟
3: اسمح لي أن ألخص الموضوع يعني بشقين، الشق الأول هو الشق الحكومي والشق الثاني هو شق المجتمع، وأرجو أن تمنحني دقيقتين إضافية فقط لشرح هذه المشكلة. المشكلة الأولى في دير الزور هو ضعف النظام أو ضعف المنظومة الإدارية الموجودة فيها، والمسألة الثانية هو تداخل الصلاحيات، بمعنى أن يعني المحافظة اليوم يعني المحافظة من جنب أو مجلس المحافظة والشؤون السياسية من جنب، اليوم هناك تنازع بينهما داخل المؤسسات، وبالتالي المؤسسة الواحدة لا تعرف من أين تتلقى أوامرها، بالإضافة لضعف الخبرات للقائمين على هذه المؤسسات، ليس لديهم تجربة في إدارة الدولة أو إدارة المحافظات، ليس لديهم خبرات كافية، استجلبوا على عجل ووضعوا في هذا المكان، وبالتالي أصبح هناك مشكلة في المنظومة الإدارية في دير الزور أو في النظام الإداري، وهذا يحتاج إلى إعادة دراسة وهيكلة عاجلة للنظام الإداري، للمنظومة الأمنية، ولمديرية إعلام المحافظة أيضا التي يعني تخبطت كثيرا وخصوصا في حالة الأزمات. هذه مشكلة. المشكلة الثانية هو الانفصال التام ما بين النظام الإداري أو ما بين الإداريين وما بين الحكومة داخل دير الزور، في دير الزور يعني ما بين مدراء المؤسسات وما بين الهيئة السياسية وما بين المحافظة ومن جهة، والمجتمع من جهة أخرى. اليوم حتى يعني حتى أكسب المجتمع يجب أن أصارحه بما يجري، لا يجوز أن آتي عليه فجأة وأقول له هناك مشكلة احذر منها، يجب أن أشركه بالقرار أيضا، يجب أن أشركه في المشكلة، أن أحمله جزء من ما الذي يغضب اليوم أبناء دير زور، أن الحكومة أو إدارة المحافظة لا تحمل أبناء المحافظة جزء أيضا من المسؤولية التي يجب أن يتحملوها. هذا
1: نعم.
3: خلق شقاق وخلق فراغ ما بين السلطة وما بين المجتمع، وبالتالي خلق نزاعات ما بينهما. يعني مثلا الجسور، اليوم الجسور منذ فترة طويلة يعني منذ بداية التحرير كان إعلام المحافظة وكانت المحافظة والشؤون السياسية يهللوا فزعات شعبية لإنشاء الجسور، لا تأتي الأمور بهذه الطريقة. إنشاء الجسور يجب أن يكون قائم على أسس، الجسر الترابي في دير الزور ليس فيه سوى قسطة الواحد فتحة واحدة، وهذا أمر خطير، وبالتالي هذه الفزعات مثلا لا يمكن أن يعني أشيد

0: ولا وضع ولا بلاطة واحدة على الجسر السياسية مثلا، الشريان الوحيد في المحافظة، الجسر الأهم في المحافظة. لماذا حتى جاء رئيس الجمهورية اليوم ووعد بالبدء، لاحظ كيف كان الوعد، هو البدء بتأهيل الجسر. إذن في الفترة السابقة ماذا كانت تفعل الحكومة بدير الزور؟ هذه مشكلة. طيب. المشكلة الثانية يعني طبيعة تركيبة المحافظة والاستقطابات الموجودة فيها أضرت أيضا. أنا أتحدث هنا عن استقطابات فئات مجتمعية، هذه تسببت أيضا في تجاذبات، بمعنى أن الفئة الفلانية تريد أن تجذب البساط إلى ناحيتها وبالتالي تستحوذ على أكبر عدد من المناصب. الفئة المجتمعية الثانية يعني، وأنا أتحدث عن عشائر، تريد أيضا إظهار القوة وبالتالي وهذا خلق مشكلة، خلق تصادم، وإن لم يظهر على العلن لكن هذا تصادم خفي ما بين جميع الأطراف، انعكس سلبا على الخدمات الاجتماعية، على النظام الأمني، على على حتى على مديرية الإعلام التي أيضا ذهبت باتجاه هذه التجاذبات. وبالتالي اليوم المدينة لا يوجد فيها نظام إداري صحيح، لا يوجد فيها نظام أمني صحيح، لا يوجد لها واجهة إعلامية صحيحة، لا يوجد فيها يعني هناك بعض يعني فقط بعض المؤسسات التي ما زالت يعني نقول أنها تعمل وهذا العمل يرجع لكفاءة الإدارة الموجودة فيها. أتحدث عن جامعة فرات مديرية التربية.
1: طيب هذا موضوع طويل، لكن اسمح لي
0: أستاذ، لا يوجد أي مؤسسة تعمل في المدينة.
1: طيب دكتور فايز، ما رأيك بذلك؟ يعني هناك نقص في الكفاءة من جهة في الكوادر الحكومية، وهناك تنازع صلاحيات أيضا، وبالتالي هذا كله يؤثر على الكفاءة في يعني تجنب هذه المشاكل مثل موضوع الفيضان.
2: البرنامج حاليا نحن نتحدث حول الكوارث والطوارئ، لسنا في برنامج سياسي، هذا الكلام له مجال آخر. ومع ذلك نحن لا نريد أن نحرف البوصلة عن المشكلة الأساسية اللي موجودين فيها. ومع ذلك طيب. سأرد بعجالة.
1: تفضل.
2: أولا جميع، بالنسبة لو تسمح لي، بالنسبة للكوادر اللي موجودة في المحافظة كلها كوادر من النخب الثورية أصحاب الشهادات، تم التمازج بينها وبين الكوادر التي كانت موجودة في المحافظة. لا أريد أن أدخل كثيرا بهذا التفصيل لأنه بصراحة مزعج يعني، وليس
1: لكن مهم فيه. يعني مهم دكتور فايز، لأنه بالأخير في حال كان في نقص كفاءة سيؤدي إلى مشاكل مثل هذا الفيضان، هي الفكرة.
2: طيب أستاذ اسمح لي أن أكمل لو سمحت. بالنسبة للتنسيق في حالات الكوارث والطوارئ، أولا نحن لم نبلغ كجانب سوري بفتح السد من تركيا إلا بنفس اليوم يوم الجمعة،
1: مو قبل 6 أيام
2: به تماما
1: دكتور فايز.
2: لا لا لا لا لا، بنفس بذات اليوم أعلمنا أنه سيتم تمرير 2000 متر مكعب في الثانية عبر جرابلس، هذا بالدرجة الأولى. طبعا البنى التحتية في دير الزور، ربما أنت لم تزور دير الزور بعد، دير الزور مدمرة بنسبة كبيرة، يعني تختلف دير الزور عن باقي المحافظات في سوريا أن الدمار هو في مركز المدينة وليس في الأطراف. لذا وبالأساس ما قبل الثورة كانت البنى التحتية متهالكة، دير الزور هي محافظة كانت منسية. نحن لا نريد أن نلبس عباءة المظلومية لكن نحن نوصف الواقع. فأثناء الحرب التي امتدت 14 إلى 15 سنة أصبحت البنية التحتية جدا جدا متهالكة. نحن جئنا مو صفر، تحت الصفر بكل معنى الكلمة، إمكانيات
1: بس لدي. بس دكتور فايز يعني في أشياء كان يمكن اتخاذها، مثل على الأقل إخلاء سكان من مناطق ممكن أن تتضرر يعني أقل ما يمكن.
2: يا سيدي لو تسمح لي أعطيك بس نبذة عن الأعمال التي قمنا بها في هذه الكارثة. تمام. أولا موضوع الجسر الترابي، هو توصيف الجسر هو توصيف كبير، هو عبارة عن معبر بين الشامية والجزيرة. موضوع الجسر السياسية، جسر الجزيرة لم تتحرر إلا منذ 4 شهور. طيب أنت بدك تنشئ جسر، أنت بحاجة إلى أن تكون على طرفي على ضفتي النهر حتى تنجز هذا الجسر. فالتأخير هذا من الناحية الفنية ومن الناحية الجغرافية. نأتي على الناحية الفنية، إنشاء الجسور ليس بالأمر السهل. جسر رستن يعني سنة كاملة تم العمل عليه.

0: سنة كاملة. وفرق التحرير واضح يعني بين تحرير حمص واستكمال تحرير دير الزور. فهذا الأمر يعني في أمور ضمن طاقتنا وفي أمور خارجة عن إرادتنا يعني فنياً ولوجستياً.
1: نعم.
0: بالنسبة لبقية الإجراءات لو تسمح لي، نحن حاولنا بقدر ما نستطيع وبكل الإمكانيات المتواجدة لدينا شكلنا لجنة استجابة طارئة منذ اليوم الأول، ضمت جميع المديريات، مديرية الخدمات الفنية، مجلس المدينة، مديرية الزراعة، الموارد المائية، الدفاع المدني، مديرية الصحة، الهلال الأحمر،
1: نعم. وهناك استنفار حاليا حتى من وزارات، حتى وزارة الدفاع، وزارة يعني عدة وزارات.
0: وزارة الدفاع طبعا ساهمت معنا وزارة الدفاع في موضوع الإجلاء، أجلينا بعض العائلات. طبعا بالنسبة لموضوع الإجلاء نحن جهزنا 5 مراكز للإيواء حتى اليوم، حتى البارحة لم يكن هناك أي أحد في هذه المرحلة. لماذا؟ لأن الوضع لم يكن بهذا السوء وبهذا الخطر. طبعا نحن نسيت أن أخبرك بأننا تجاوزنا مرحلة الخطر الحمد لله. اليوم تم تخفيض الوارد من تركيا إلى 1750، سيظهر أثره في دير الزور بعد مرور 48 ساعة، وغدا أيضا سيتم تخفيض إلى 1500، سيظهر أثره بعد 48 ساعة أيضا.
1: طيب.
0: فبالتالي نحن الحمد لله تجاوزنا مرحلة الخطر.
1: نعم. نتمنى أن يعني نكون تجاوزناها. نعم.
0: بالنسبة يعني وضع المحافظة، وضع المحافظة المتدهور اقتصاديا ويعني كبنى تحتية، الحكومة الجديدة ليست مسؤولة عنه. الحكومة الجديدة استلمت بلد مدمر بشكل مطلق.
1: يعني طيب، لكن يعني هو دكتور فايز اسمح لي،
0: لكن
1: البعض يعني تفضل. هذا نقاش طويل لأنه بعد سنة ونصف يفترض أن يكون هناك ما أنجز. الآن اسمح لي أخذ أيضا وزارة الصحة معنا دكتور نصر الخلف مدير صحة دير الزور. مرحبا بك دكتور نصر، كيف هو الوضع الطبي والصحي عموما في المناطق المتضررة وفي يعني عموم ريف دير الزور وحتى في الرقة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جزيلا، شكرا جزيلا، كل الشكر أيضا للدكتور فايز عباس، إحاطة جيدة بالواقع الصحي. بالنسبة للأوضاع الآن كما أسلف الدكتور، نحن الآن تقريبا نعتبر أنه تجاوزنا إن شاء الله تعالى مرحلة الخطورة العالية، لكن موضوع الأساسي فيما يخص القطاع الطبي هو الفصل بين ضفتي النهر شامية وجزيرة، يضعنا تحت تحديات كبيرة. التحدي الأول هو ضعف نقل الحالات بين الجهتين، كان الجسر الترابي أو الجسور الترابية هي المنفذ الأساسي للنقل، حاليا يعني تدمرت، بقيت فقط في منطقة العشارة والبوكمال. النقطة الثانية موضوع المشافي الموجودة في منطقة الجزيرة ليست كلها مشافي مركزية. الإجراءات اللي تمت، تم دعم المشفيين الأساسيات هي مشفى كسرة ومشفى هجيم بحيث أنه تكون مشافي مركزية، تم تزويد هذه المشافي بالمستهلكات والأدوية، تم تزويدها أيضا بالمحروقات. النقطة الثانية موضوع المشافي الأخرى تم تفعيلها لتقدم الخدمات الإسعافية ابتداء من مشفى الشحيل، مشفى الجديد بقارة، مشفى البصيرة ومشفى أبو حمام. النقطة الثالثة والمهمة جدا هي موضوع الإحالة، نقل الحالات الطبية حقيقة هي تحدي كبير لدينا لأنه لا يوجد فرق طبية متكاملة وليس لدينا اختصاصات متكاملة في مشافي الجزيرة، فيتم تحويل الحالات المعقدة أو الحالات التي تحتاج عناية أو الحالات العصبية لعدم وجود أخصائيين ووجود هذه الخدمات إلا في المشفى المركزي في مدينة دير الزور. تم تفعيل منظومات الإسعاف اللي موجودة أساساً في المدينة بساعة 14 سيارة وعدد جيد من الضفة الثانية، وتم تفعيل زوارق بحرية، زوارق نهرية إسعافية بالتنسيق مع الدفاع المدني بحيث يتم نقل الحالات، هذه الزوارق مخصصة لنقل الحالات الطبية الإنسانية بين ضفتي النهر وبشكل أساسي للحالات الحرجة من منطقة الجزيرة إلى الشامية، يعني من شرق إلى غرب النهر، بالإضافة إلى تأمين تنقل الكوادر الطبية. كما نعلم قسم من الكوادر هو موجود غرب النهر يعمل شرق النهر وبالعكس، لذلك تم تأمين تنقلهم عن طريق هذه الزوارق أيضا.
1: يعني المشكلة الأساسية في الجزيرة، المنطقة في شمال وشرق يعني سوريا.
2: نعم، نعم.
1: بسبب صعوبة المرور،
2: صعوبة المرور والخدمات غير المتكاملة فيها.
1: وما الحل يعني في هذه الحالة؟ يعني لن ينشأ

0: جسر يعني سريع خلال أيام مثلاً.
1: نعم، كما نوهت منذ قليل، نحن نركز الآن على دعم تكاملية الخدمات في منطقة الجزيرة من خلال دعم استكمال الاختصاصات في المشافي المركزية، هي مشفى الكسرى ومشفى هجين، وضمان قيامها بالعمليات الإسعافية والعمليات التخصصية والخدمات الإسعافية وتزويدها بالأدوية والمستهلكات واللوازم. أيضا في مرضى غسيل الكلية، نحن البارحة زودنا مشفى الكسرى بجهازين ومشفى أبو حمام بجهازين غسيل كلية، وذلك لزيادة العبء وتخفيف تحويل المرضى، وأيضا سيتم تزويدهم بأجهزة أخرى خلال الأيام القليلة لضمان عدم تحويل أي مريض باتجاه المناطق الأخرى نظرا لعدم وجود وسائل، وفي حال الحاجة نقوم بتحويلهم عن طريق الزوارق النهرية.
0: نعم، شكرا لك دكتور نصر الخلف، مدير صحة دير الزور. نعود لضيوفنا شيخ عبد العزيز، يعني تحدث قبل قليل الضيوف عن مسألة يعني إشراك المجتمع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنطقة. قبل فترة كان هناك محافظ جديد في دير الزور، تعيين الأستاذ زياد العايش. كيف تقيمون علاقة يعني المحافظة لنقل، خاصة مع قدوم المحافظ الجديد، مع يعني السكان في دير الزور؟
2: ما تحدث به الأخوة المحاضرين أو الموجودين في هذه الندوة أن إشراك المجتمع كان سابقا، والحقيقة أنا لم أعلم إشراك المجتمع في دير الزور مع الحكومة في دير الزور إطلاقا. لم يكن هنالك إشراك، هناك كان قرارات فردية موجودة على كل المستويات في محافظة دير الزور. أين إشراك المجتمع الذي شاركتم فيها المجتمع، علما كثير من أهالي دير الزور لا يعرفون حتى مكان الدائرة؟ أين شاركتم المجتمع؟ أي إشراك هذا اللي تتحدثون عنه؟ لماذا عندما يحدث الضرر نحاول أن نعطي صورة وردية أننا كنا كل الأمور طيبة؟ حتى على مستوى الصحة، أين الأجهزة في مشفى البصيرة ولا في مشفى هجين ولا أين الأجهزة كانت؟ لماذا لم تعطونها قبل الأضرار؟ الآن عندما يحدث الضرر نريد أن نضع الحلول؟ هذا كلام أظن يعني لا نستفيد منه. عقب على الأستاذ سامر، الأخ الصحفي سامر، عندما قال أن هنالك عدم وجود كفاءات في إدارة المحافظة. نعم، أنا أؤيده في هذه الناحية، عدم وجود كفاءات قادرة على إدارة المحافظة. نعم، لم تكن هنالك كفاءات معروفة، وهذا شيء واضح لنا كلنا جميعا، وكنا نطالب من زمان أنه يجب أن يكون هناك الرجل الكفؤ في المكان الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم، هناك استقطابات، صح، استقطابات في كل المحافظة، سواء عشائرية، استقطابات عشائرية أو إدارية أو غيره. فالموضوع نطرح ونريد نحن أنه يجب أن نعالج مشاكلنا قبل ما يحدث الضرر. ماذا الآن نعطي المجتمع أو نعطي صورة واضحة للمدنيين في دير الزور أن كل الأمور طيبة؟ أنا أقول لا، ليس أمور طيبة في دير الزور إطلاقا. وما تحدثت به أستاذ حول المحافظ الجديد، أنا طبعا لم أزر هذا المحافظ، وإن شاء الله وأتمنى له التوفيق صراحة، عنده مسموعات جيدة جدا قبل ما يجي للمحافظة، وأتمنى أن يستمر في معالجة كل الإشكالات الموجودة في دير الزور، لأن إشكالات دير الزور كثيرة. إشكال دير الزور مدمرة، دير الزور لا نريد أن نقول مهمشة لكن أو نقول منسية. دير الزور هي التي هي أحد عوامل دعم الاستقرار في سوريا. دير الزور يوجد فيها ثروات طبيعية، لا نريد دير الزور بس فقط من أجل النفط أو من أجل كيس القمح أو غيره. هذه مدينة عريقة، مدينة كل سياسيين سوريا ولدوا فيها، والآن دير الزور لا، خدماتها صفر. الخدمات الموجودة في دير الزور، أي خدمات تتحدثون عنها؟ وفي شوارع العرضي وشوارع عجويلة لا يوجد مياه، المواطن يروح يمد يشتري الأنابيب على حاله، على نفسه، على نفقته، حتى يمد أنبوب، لأنه الدولة غير مهتمة أو المحافظة غير مهتمة به. هذا الكلام يجب أن نعالجه جيدا وبشفافية.

0: طيب.
1: لا نريد أن نعطي صور وردية غير موجودة.
0: طيب
1: شكرا
0: أستاذ بهاء. أعود إليك في موضوع الفيضان.
1: بالنسبة
0: هناك تصريحات لوزير الطاقة أستاذ محمد البشير أنه تركيا خفضت 250 متر مكعب في الثانية اليوم وغدا كمية مماثلة، لكن فيما لو استمر يعني تصريف مياه فائضة من قبل تركيا ما الذي سيحصل؟ هل هناك ما يزال يعني خطر لغمر مثلا مناطق سواء سكنية أو زراعية؟
2: شباب في موضوع الاستجابة الطارئة، موضوع العمل على يعني الإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم الإضرار بالناس بشكل مترافق، المفروض يكون في لجنة الآن عم تشتغل على تقييم الأوضاع الهندسية والمائية واستقرار مجرى النهر. التنسيق لازم يكون على أعلى مستوى. أنا اقترحت أنه يكون في فريق تقني متخصص من المهندسين ذوي الخبرة ينسقوا مع الجانب التركي إخواننا جيراننا الأتراك بخصوص أنه المياه هاي شلون مننا نحن نضل على تواصل وتنسيق عالي المستوى وبشكل يعني يومي وأسبوعي حتى نحن نعيد للنهر استقرار المجرى المائي فيه. يعني هذا الأمر بيحتاج لتنسيق عالي المستوى على مدار الساعة وليس فقط في 48 ساعة. كلياتنا عم نفترض أنه نحن حتنتهي الأزمة بعد 48 ساعة، لا، نحن الآن في الذروة ممكن تخف، ولكن نحن لازم نضع الآن خطط استراتيجية وخطط للطوارئ ونبني عليها شلون نحن نفضي حرم النهر من المباني ومن المزروعات. اليوم في تعديات كبيرة، فلازم نحن نضع خطط على المدى القصير، خطط متوسطة، خطط على المدى الطويل، كيف عملية إخلاءهم، كيف عملية المحافظة على حرم. عندنا قانون تشريع المائي بيمنع البناء وأي عمل أو نشاط بشري في منطقة حرم المصدر المائي، فلازم نحن نعيد النهر لطبيعته عبر خطط يعني تسلسلية بحسب الميزانيات الموجودة، أو وممكن نطرح سندات مائية وننشئ مشاريع استثمارية. نحن يعني إذا ما في سيولة اليوم بإيد الدولة مثلا، ممكن نطرح سندات مائية وتنباع للمواطنين يكونوا شركاء معنا ويكون هالنهر كلهم لهم حصص فيه. يعني كل أهل المنطقة اليوم، الجزيرة السورية كان فيها أعظم الحضارات والسبب هو نهر الفرات ودجلة والخابور، ونفس الشيء العراق. الآن في يعني مثل ما بقولوا حرب على الأنهار في كل دول العالم والمضائق، فنحن لازم نكون عندنا وعي أنه أهمية النهر، أهمية المحافظة عليه، على نقاوته، على استقراره، على الاستفادة منه. ممكن نعمل مشاريع تربية أسماك، ممكن نعمل عليه رحلات بعد ما ننظفه ونجهزه ونأهله وإعادة تأهيل اليوم. فالتنسيق لازم يكون عالي المستوى من قبل فريق تقني، وليس بيعطونا خبر بنفس اليوم أو قبل يومين والله جايكم 2000، نحن صلوش قد ما فيه 300. طب هذا بده يعني صيانات، فلازم نحن ننسق معهم ويكون في تنسيق عالي المستوى كمان مع الموارد المائية، مع المحافظة، مع البلديات، لأنه الخط التنظيمي بده تعديل. ممنوع البناء دور أرضي أنا برأيي في مدينة دير الزور أو الرقة بأماكن القريبة من النهر، المفروض يكون كله طابق أعمدة، يعني ما يكون في مباني أرضية أبدا نهائيا أو نظام الفيلا، كلها ترفع فوق الأرض. لا سمح الله في حال جانا اليوم يعني فيضانات أخرى ما يكون في أضرار طيب. كبيرة. فهي عبارة عن منظومة متكاملة تشمل يعني كثير أمور، بلدية تنظيمية، خطط طوارئ، خطط تحافظ على نقاوة المياه، على المياه البحرية، المياه النهرية، الأسماك، الكائنات البحرية، الأشنيات، ممكن نزرع أنواع من الأسماك هي تقضي على الطحالب اللي ممكن تطلع وتلوث النهر. ففي سياسة بيئية وفي سياسة مائية المفروض توضع ويتم تنفيذها بشكل ممنهج واستراتيجي يعني على المدى الطويل.
0: أستاذ أسامة، أعود إليك الآن، يعني ما هي الخطة لديكم ليعني متابعة التعاطي مع تداعيات هذه المشكلة الكارثة التي حصلت من فيضان المياه؟
3: ضيوفنا الكرام حياكم الله. نحن حطينا خطط مستقبلية إن شاء الله لتلافي أي كارثة مماثلة. طبعا الكارثة هي كانت بشكل فجائي واستجبنا بشكل جيد، دليل أنه الحمد لله ما صار عندنا خسائر بشرية، فقط هو كان في خسائر عندنا مادية بحاصيل زراعية، تضرر بعض البيوت ومحطات مي خرجت عن الخدمة، الجسر الترابي تدمر. طبعا بالأيام القادمة إن شاء الله سوف يتم الإعلان عن بدء العمل على الجسر السياسي كما قال السيد الرئيس، بحل أزمة كبيرة.

0: حاليا نحن نتعامل مع الامر الحالات الاسعافيه والحالات المدنيه الانسانيه كلها يتم نقلها عبر قوارب تابعه لوزاره الطوارئ والكوارث لمنع حدوث اي عائق او تضرر لاهل المدينه، طبعا خاصه انه في عندنا طلاب، في عندنا ناس مريضه بحاجه انه تنتقل بين الجزيره والشاميه.
1: نعم أستاذ
0: عمليا حد الان جلبنا مؤازرات من كافه المحافظات السوريه لمؤازره اهلنا في مدينه الزور، تم نشر الاليات على كافه المناطق المتضرره والتعمل على مدار 24 ساعه لمنع حدوث اي طارئ او تضرر اهل المدنيين في مدينه دير الزور.
1: أستاذ سامر، يعني المشكلة ما هي؟ هل هو يعني تهميش اللي كان لمحافظة دير الزور؟ لأنه الحقيقة البعض كان يعتقد لا، أنه يعني السلطة الحالية علاقتها جيدة بدير الزور وتعتمد على كثير حتى من القوات الرديفة ومن المحافظة، وبالتالي يعني هل المشكلة هي سياسية بالأصل ولا خدمية؟
2: يعني انا حابب اسال، يعني لما نحكي تهميش، التهميش بسبب من؟ من يهمش المحافظه؟ اللي يهمش يعني المحافظه وضعت خطه مثلا لبناء الجسر والقياده في دمشق قالوا لهم لا ما تبنوا الجسر وما تنموا في دير الزور وممنوع التنميه بدير الزور؟ لا ابدا. اساسا في الاداره المسؤول الذي ياتي يبدا مما انتهى به من قبله ويدع شيئا يعمل عليه من بعده، هاي قاعدة ذهبية في الإدارة.
1: يعني تقصد السلطات المحلية أو الإدارية، المحافظة مثلا؟
2: نعم نعم نعم نعم إدارة المحافظة اليوم، هل إدارة المحافظة لديها خطة حقيقية لتنمية المحافظة وقدمتها إلى دمشق ودمشق منعت إعادة تنمية في هذه المحافظة؟ أنا أريد أن أسأل، تحررت دير الزور والرقة في ذات الوقت، اليوم جسر الرقة صبت الأعمدة الخراسانية والجسر يعني سينتهي قريبا خلال أشهر، يعني بدأوا في يعني استكملوا جزء مهم من بناء الجسر، لماذا لم تبنى ولا حجرة واحدة في جسر دير الزور؟ المشكلة الحقيقية هي لا يوجد إرادة لتنمية دير الزور، لا يوجد خبرة، لا يوجد خطة، لا يوجد استراتيجية، لا يوجد يعني عقلية دولة في دير الزور. نعم يوجد المشكلة أن اليوم، يعني دعني أقولها ولأول مرة أتحدث فيها على الإعلام، يعني ما سبب تغيير محافظ دير الزور السيد غسان؟ السيد غسان هو من الشخصيات الناجحة جدا، لكن تم تغييره أو بسبب الاستقطابات، بسبب أنه ذهب ضحية هذه الاستقطابات، وكثير من المدراء من الموجودين الآن سيذهبوا ضحية هذه الاستقطابات. اليوم يجب أن نفكر بالمحافظة على أنها محافظة للجميع وليست تركة للعشيرة الفلانية أو الجهة العلانية أو الأخرى. يجب أن يكون هناك سعي حقيقي لوضع خطة واستراتيجية لتنمية هذه المحافظة.
1: طيب
2: التنمية أهم شيء.
1: اسمح لي، نعم اسمح لي أخذ رأي لأنه الوقت يشرف على الانتهاء. الشيخ عبد العزيز، ما رأيك بهذا الكلام؟ المشكلة يعني تعامل المركز دمشق مع المحافظة دير الزور ولا في الإدارة في المحافظة؟
3: السبب هو الإدارة الحقيقة في دير الزور، هي التي لم تضع الخطط ولم ترسل أي خطة معينة إلى دمشق للموافقة عليها، بل مثل ما تفضل الأستاذ سامر هنالك استقطابات، لكن أستاذ سامر العشائر لم يكن لها دور في موضوع الاستقطابات إطلاقا، حتى نضع النقاط على الحروف، العشائر ليس لها أي استقطاب معين. قد يكون هناك من أبناء العشائر في محافظة دير الزور وأصحاب قرار، لكن هذا لا يعني أننا نضع اللوم على العشيرة إطلاقا. هو هذا الرجل الموضوع في المحافظة هو اللي يتحمل المسؤولية، أما عشيرته أو أخوته أو أبناء عمومته ليس لهم أي علاقة في هذا الموضوع. هو موجود في دير الزور استقطابات معينة نعم، وراح ضحيتها كثير من الموظفين، لكن الآن نحن ننظر إلى المحافظة الجديد إن شاء الله نظرة مشرفة، ونتمنى أن يكون هذا المحافظ
1: طيب
3: بكل صدق وأخوة أنه يشتغل لهذه المحافظة.
1: طيب دكتور فايز، يعني هناك أضرار ربما تكون بعيدة المدى، يعني مساحات واسعة مثلا زراعية تعرضت للأضرار، وبالتالي ما خطتكم؟

0: هم للتعامل مع هذه التداعيات؟ دكتور فايز معنا؟ يبدو انقطع الاتصال. أستاذ بهاء، أعود إليك، كيف يجب منع وقوع كارثة مماثلة؟ مع يعني هذا أمر وارد، ربما يعني تحصل مجددا، يزداد يرتفع منسوب المياه مثلا.
1: تغير المناخ يعني كثير في له آثار، حنشوف أمطار بالصيف ممكن تكون أغزر من هي، أمطار الوميضية بتنزل بشدة قوية بفترة قصيرة، وفي سيول مفاجئة مثل ما شفنا في كثير من دول العالم اليوم عم تتعرض لسيول مفاجئة في الصيف، فهذا الأمر وارد اللي لازم يعني نتحضر له، فنحن لازم نحول أي تهديد لفرصة يعني واستثمارها لتكون يعني نافعة ومستدامة للأجيال القادمة. طبعا نحن لما ندرس في إدارة المشاريع ندرس كيف نعمل هاي القصة، بنحط الشيء العقبات والمشاكل وبنتوقع، بنحط شيء تنبؤي يعني ايش ممكن يحصل، بنحط سيناريوهات مثل ما قلت لك محاكاة، إذا حصل مثلا نزل هالكمية كان وضع الأمطار هيك، كان وضع السد هيك، فبتعطيه أنت المعلومات بتدخله إياها، فبيعطيك ايش ممكن يصير معك سيناريو، بيعطيك حلول له إنه أنت لازم اليوم تعمل صيانة المضخات، اليوم مفروض تحط مضخات احتياطية، اليوم المفروض انت تحافظ على مثلا نظافة قاع النهر من الترسبات، لما بيكون في وارد مائي قليل بصير في ترسبات كثيرة، ففي عملية ممكن نبني خزانات نحن علوية يعني على بتكون عالية قريبة من النهر، ممكن نضخ أثناء زيادة الوارد المائي ممكن نضخ المي للخزانات العالية ونستفيد منها في الري أو في مياه الشرب عند يعني الحاجة، ففي كثير امور يجب وضع خطه طوارئ للسيول المفاجئه والفيضانات المفاجئه، ونحضر حالنا ونحول التهديد الى فرصه. طبعا هذا بيتطلب مثل ما قلت لك التنسيق مع الاقمار الاصطناعيه، مع الاستشعار عن بعد، تجهيز الموقع بكاميرات ثابته وبدرونات طول النهار بتروح وبتجي هاي الدرونات ترصد الحركه، ترصد السرقات، ترصد التعديات.
0: نعم، شكرا جزيلا، انتهى الوقت، يعني النقاش طويل يطول طبعا وسنستمر بالمتابعة لكن انتهى وقتنا. شكرا لكم جميعا، أسامة عربو قائد عمليات في مديرية الطوارئ بدير الزور، الدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة لمحافظة دير الزور، الشيخ عبد العزيز الحمادي شيخ عشيرة المكير من دمشق، المهندس بهاء ناشر النعم الخبير في الموارد المائية والبيئية من حلب، وسامر العانية صحفي من دمشق. دقائق قليلة مشاهدينا، مستمرون معكم طبعا في سوريا اليوم، ونناقش في ساعته الثانية بعد الفاصل ما كشفته وزارة الطاقة عن واقع الغاز والكهرباء في سوريا.

0: أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين أن الإنتاج الكلي من الغاز السائل لتشغيل محطات الكهرباء في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف، في حين يبلغ احتياج البلاد 28 إلى 30 مليون متر مكعب يومياً.
1: تشكل أزمة الطاقة في البلاد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة اليوم، فمع استعادة حقول النفط والغاز في شرقي البلاد كثر الحديث عن إمكانية تحسن القطاع بشكل عام وانخفاض أسعاره، إلا أن المواطن يواجه اليوم واقعا مختلفا عما كان يتصوره، في حين يبقى السؤال مطروحا: ما حقيقة أزمة الطاقة في سوريا؟ تناول الإجابة عن هذا السؤال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين في وزارة الإعلام بدمشق، أوضح خلالها أن الإنتاج الكلي من الغاز في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف يوميا، إذ تنتج البلاد قرابة 8 ملايين متر مكعب، في حين تستخدم 3 ملايين و2000 متر مكعب من قطر كمنحة من صندوق التنمية القطري لمدة عام واحد، إلى جانب استيراد مليوني متر مكعب من الأردن. في المقابل يبلغ احتياج سوريا اليوم نحو 30 مليون متر مكعب يوميا لتشغيل محطات الكهرباء، بحسب ما أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة عبد الحميد السلات لموقع تلفزيون سوريا في وقت سابق. وبحسب تصريحات سليمان فإن توقف منحة صندوق التنمية القطري سيؤثر سلبا في إنتاج الغاز، ما سيستدعي البحث عن بدائل للتعويض، إذ لا تزال سوريا بحاجة إلى منح لتزويدها بالغاز والفيول لتحقيق أقصى قدر ممكن من تلبية الاحتياجات، مؤكدا أن الهدف الأول هو الوصول إلى تشغيل على مدار 24 ساعة في مراكز المدن التي لا تعاني من أضرار كبيرة، مع الحفاظ على البنى التحتية من دون استهلاك إضافي. وحول ارتفاع أسعار الكهرباء أكد سليمان أن المشكلة لا تكمن في تسعيرة الكيلووات، بل في مستويات الاستهلاك المرتفعة الناتجة عن استخدام تجهيزات كهربائية قديمة تستهلك كميات أكبر مقارنة بالأجهزة الحديثة. ولحل هذه المشكلة أوضح أنه تم وضع خطة لإدخال أجهزة كهربائية موفرة للطاقة تحمل رمزا أو كودا معينا، وقد جرى التنسيق بشأنها مع هيئة المنافذ البرية والبحرية وتزويدها بهذه الأكواد. أما حقول النفط في شرقي البلاد وما تحمله من آمال لفك أزمة الطاقة فلم تغب عن الجلسة، إذ أشار سليمان إلى أن الفرق الهندسية والفنية قيمت الحقول المستعادة، فتبين أنها تعاني من مشكلات كبيرة نتيجة لغياب الصيانة والتأهيل طوال السنوات الماضية، ولا تزال بنيتها تعود إلى ما قبل عام 2011. وأضاف أن حقلي رميلان والسويدية وهما الأكبر من حيث عدد الآبار التي تتجاوز 1100 بئر لم تتم السيطرة عليهما بالكامل حتى الآن. يبدو أن أزمة الطاقة في البلاد أزمة مركبة ومعقدة تتشابك فيها عوامل عدة، فمع ضعف البنية التحتية لحقول النفط والغاز والحاجة الملحة لإعادة تأهيلها وصيانتها، يبقى المواطن رهين حلول صعبة في ظل تحديات معيشية متزايدة.
0: لمناقشة الموضوع نرحب بضيفينا الدكتور زياد عرباش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة من دمشق، وغياث بلال الخبير الدولي في شؤون الطاقة من دوسلدورف في ألمانيا. مرحبا بكما. أستاذ غياث، مسؤول وزارة الطاقة الأستاذ أحمد سليمان يقول بأنه هناك نقص في الغاز لدى سوريا، سوريا لديها الإنتاج الكلي بما فيها المنحة التي تأتيها 13.3 مليون متر مكعب، بينما تحتاج يوميا 28 إلى 30 مليون متر مكعب، وبالتالي هناك فجوة، كيف يمكن التعامل معها؟
2: شكرا لك، شكرا للاستضافة، السلام عليكم، عيد مبارك لكم للمستمعين القناة. الحقيقة فجوة الغاز الموجودة عنا لا يمكن سدها حاليا غير من خلال استيراد الغاز. قبل الثورة كان في عنا نوع من الاكتفاء بإنتاج الغاز، ولكن بسبب يعني تهالك المحطات والضرر اللي تعرضت له خلال الحرب والسنوات الماضية فانخفضت قدرتها الإنتاجية. هلأ استعادت الحكومة السيطرة على أغلب أو كل يعني

0: عقول الغاز، ولكن إعادة تأهيلها يحتاج وقت، يعني نحتاج ما بين 3 لـ5 سنين لحتى نرجع نقدر نعيد تأهيل حقول الغاز الموجودة ونرفع إنتاجيتها لحتى نقدر نغطي حاجة سوريا من الغاز، وحتى ذلك الوقت لا يوجد حلول سوى استيراد الغاز للأسف.
1: دكتور زياد، نتحدث عن فجوة رغم أن هناك منحة قطرية تقدم لسوريا 3.2 مليون متر مكعب من قطر لمدة عام واحد، لكن حين تتوقف هذه المنحة ما الذي يعني ستقوم به إذن وزارة الطاقة؟
2: هلا بداية تحية لك وخير وسلام من ينعاد علينا جميعا بخير وسلام للجميع، وشكرا لك وللكوادر العاملة كان عندك أنكام دمشق. السؤال جوهري جدا وشكرا على الاستضافة لثلاث أسباب. سوريا مثل ما بنعرف بمحل مرحلة انتقالية، عم نحكي من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضا ليش عم بقول لك الموضوع جدا مهم؟ لأنه الطاقة بشكل عام كقطاع بمرحلة تحول طاقوي، سأشرح ذلك، والشركة السورية للنفط أو الطاقة الكهرباء هي ايضا بمرحله تحول كبنيه مؤسساتيه. هلا الارقام ما بتفوت فيها لانه لسات عم ننظر للماضي، ما عم نطلع للمستقبل. بمعنى اخر ليس هناك فجوه، طالما انا عندي منجم او مكمن او كنز كبير كثير خفض منه استهلاك الطاقه على الاقل بنسبه 10 ل 15 ل 20% اذا ما قلت 30% بمواجهه الفاقد الفني والتجاري قبل ما كنت ارفع الاسعار المطلبي او الصرخه اللي صرخناها من عده اشهر بتخفيض سعر الكهرباء أو إعادة النظر على الأقل بالفواتير للمر هالمرحلة الانتقالية، لأنه المواطن ما بيقدر يتحمل هالفواتير وأنا واحد منهم. بالتالي كان المفروض استجابة لهالطلب، ما تم الاستجابة له. طب ما الخطة الجديدة؟ عم نحكى على 28 مليون متر مكعب بالغاز، هذا أكثر من كافي، لأنه ليس المطلوب كذا ما نذكر أنه هو تأمين الكهرباء 24 ساعة بمراكز المدن. أنا كاقتصادي وكمواطن بدي أحكي، بيهمني أنا أنه المعمل تبعك وتبع أخي ابن عمي وبحلب بالشام دير الزور بدرعا بلارية يشتغل، فنأمن الكهرباء بشكل على الأقل 12 ساعة لمراكز التصنيع أو المدن أو المراكز الصناعية أو التجمعات الصناعية، أهم من أمن المستهلك. ليش عم بقول لك سؤالك مهم؟ لأنه هلا مقدمين على الصيف، ماذا سنفعل إذا استمر استهلاك كهرباء بشكله الحالي؟ يعني بمعنى آخر سنشهد ذروة بالصيف قد لا نستطيع تلبية الطلب، وبالتالي قطع التيار الكهربائي من جديد لست ساعات أو 8 ساعات. كان الأفضل أنه الحديث عن المستقبل هو إدخال العدادات، صرنا سنة عم نحكي فيها، العدادات الكهربائية لخفض الاستهلاك الكهرباء. مو معقولة أنا كمنتج لما كمواطن اتحمل تكاليف ماني فيها. أنا من إحداث الشركة السورية الكهرباء بنيسان الماضي بمرسوبة الجديد كان له هدف الحوكمة، جذب الاستثمارات، التحول الطاقوي. هلأ الانطلاق نحو المستقبل ما بدي أقول بالقديم كان يكفي ما يكفي، عفى عن ما مضى. اليوم العالم ما عم تستهلك الكهرباء من ارتفاع أسعارها، والطلب انخفض، ما ارتفع الطلب على الكهرباء، بس يخشى ما يرتفع بالصيف، وهون لازم واجهه. كيف واجهه؟ بدي أعمل عملية التحول الطاقوي. هلأ بالمؤتمر الصحفي لما الحديث حكيته بالتقرير مهم أنك تزيد الإنتاج، بس قبل ما تزيد الإنتاج من الفيول وبالغاز زيد الإنتاج بالطاقة الجديدة المتجددة. موضوع اللصاقات لا يكفي أنك تعمل توصية، هالموضوع صار له عشرات السنوات عم ينحكى عنه، عن اللصاقات الكود اللي حكيته عنه. بمعنى آخر لبدل ما يجيبوا كيف،
1: هو تصريح المسؤولين في وزارة الطاقة يقولون انه المشكلة، يعني حسب كلام الأستاذ أحمد سليمان في وزارة الطاقة، انه حتى حكى على تسعيرة الكهرباء، قال المشكلة ليست في التسعيرة وإنما الأجهزة الكهربائية قديمة تستهلك كثيرا في سوريا، هيك كان كلامه.
2: تمام مزبوط الحكي. انا ليش عم بقول لك انا عم بحكي بايجابيه، ما يفهم حكي غلط، بس انا ما بدي انه تعطي فرمان او تعطي بيان او تقول للمنافذ العدوديه شوفوا لي الاجهزه. بدك مراقبه صارمه، اذا عم تستورد ما بدي اذكر نسب، نسبه معينه من الاجهزه الكهربائيه بصحبه مسافر بدون ما تفوت جمركيا، بدون ما تتعرض لاجراءات رقابه. ما في دوله بالعالم تترك اجهزه كهربائيه تفوت بدون اي اجازه او بيانات معينه، فبدك تراقب. انا مو معقوله انت تجيب مكيف نظرا عن الدولة ما رح سمي مكيف بستهلك ربع ما بستهلكه أنا. بمعنى آخر أنا بدي عم كلف الدولة والمجتمع، لأنه القصة مو وزارة كهرباء أو شركة كهرباء، هي العلاقة اقتصاد سوري ككل. ليش عم لك أنه أنت جزء من التحول كلي؟ فبالتالي أنا وقت اللي بدك تراقب البراد والعداد والمكيفات والأجهزة الكهربائية اللي عم استخدمها، إذا وفرت 10% وفرت عليك 2 مليون متر مكعب غاز. لأنه مثل ما ذكرت حظك بالتقرير وسؤالك، وهون بنهي الإجابة إذا بتحب، أنه ماذا لو ما استمرت المنحة القطرية؟ ما استمريت، كانت لثلاثة أشهر عم بحكي على الغاز مول من قطري.

0: عم يجي عن طريق الاردن من اذربيجان، اجانا 3 شهور بددوا له السنه، هلا عم ناخذ من الاردن 2 مليون، طب بعد شهر شهرين مع ازمه البحر الهرمز يعني مضيق البحر العرب الى ما هنالك اسعار الطاقه عم ترتفع، انا كيف بدي ادفع حقها؟ انا ما بدي اياك، انا عم بحكي كمواطن هلا، وما بدي اياك انت كمواطن، انا كدوله مثلا وانت او بالعكس، ما بدي اياك تدفع سعر كهرباء عالي بدون ما يكون في انتاجيه عاليه، طيب. يعني ما بستهلك كهرباء بهدر 30%.
1: طيب وطبعا يعني للتأكيد ما قاله الأستاذ أحمد سليمان أنه سوريا تنتج حوالي 8 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سائل، تستقدم 3.2 مليون من قطر بمنحة، وتستورد 2 مليون من الأردن، ومع ذلك يعني يبقى
0: 3.2 بس الوصول ل 28 كتير صراحة.
1: نعم يعني كل هدول بيطلعوا 13.3
0: يعتبر أمثل.
1: نعم طيب
0: مزبوط مزبوط. نعم. بس الغاز هو احسن من الفيو، انا ما بفوت بالتفاصيل الفنيه، بس طبعا الاحسن هو الشمس والكهرباء والطاقه الكهروريحيه. لو طيب. وفرت 10% يعني عطي اجراءات مشجعه، قروض ميسره بدون فائده للمواطنين وللعالم، ب 800 دولار بتركب طاقه شمسيه من صار عندك منظومه كامله، لانه رح تدفعهم فواتير كهرباء بالكهرباء العاديه.
1: طيب استاذ غياث، ما رايك يعني لحلول مسائل ومشاكل الدولة. الطاقه في سوريا؟
2: الحقيقة لا يمكن النظر يعني لقطاع الطاقة لمشاكله بشكل جزئي، لأنه نحن بنتكلم عن منظومة القطاع الطاقة أو قطاع الكهرباء، نحن بنقسمه لثلاث قطاعات أصغر منه اللي هن التوليد والنقل والتوزيع، وبكل واحد من هدول القطاعات نحن ورث يعني ورثت الحكومة الجديدة بنية متهالكة وورثت عدة مشاكل بكل مرحلة من هدول المراحل. وخلال السنة الماضية يعني عملوا على عدة حلول من أجل النهوض يعني بواقع الشبكة، في أمور تحسنت بشكل سريع، في أمور تحتاج يعني سنوات لحتى تتحسن. على ممكن أورد يعني بعض الأرقام، على يعني مثلا بقطاع التوليد، سوريا قبل الثورة كان عندنا 9.8 جيجا وات قدرة توليدية، يوم سقوط النظام كانت تجي الكهرباء تقريبا ساعتين، بنستخدم من 9.8 حوالي 1.5 لما أذكر بهذاك الوقت، وأكثر من نصف المحطة نصف القدرة التوليدية إما مدمر أو خارج الخدمة. خلال السنوات خلال السنة ونص تقريبا الماضي تم تصليح وإعادة تأهيل العديد من المحطات، يعني محطة جندر دخلت الخدمة، محطة حلب كانت خارج الخدمة بالمطلق كمان دخل يعني بلوكين بالخدمة، محطة دير علي فيها اتفاقيات لكمان لإعادة تأهيل البلوك الثاني وإعادة بناء البلوك الثالث كمان لكل واحدة في إلى اتفاقية. ارتفعت القدرة التوليدية إلى 3.4، وهذا الشيء كمان بعتقد كل الناس يعني شايفة نتائجه، لأنه تحسنت الكهرباء من ساعتين يوم سقوط النظام لهلأ تقريبا بتجي ما بين 14 ل 20 ساعة حسب يعني وين مكانك أنت.
1: هذه نقطة مهمة أستاذ غياث، أنه يعني أيضا هناك مشكلة في غياب العدالة يقول البعض في توزيع الكهرباء، يعني في مناطق لا تصل الكهرباء أبدا، بينما في مناطق تصل يعني ساعات وصل كثيرة يوميا، ويعني هناك فارق كبير جدا يعني بين منطقة وأخرى، التركيز خاصة على مراكز المدن الكبرى خاصة العاصمة دمشق مثلا، بينما كثير من الأرياف بعضها لا يصل الكهرباء.
2: لذلك لأن كنت عم بذكر يعني بالبداية أنه نحن عم نحكي على منظومة توليد ونقل الكهرباء وليس عن مشكلة يعني واحدة، لأنه أنت ممكن يكون يعني عندك قدرة توليدية بس إذا الشبكة مدمرة أو محطات التحويل أو التوزيع مدمرة، فهدول إصلاحهم يستغرق سنوات. يعني أنت ممكن تكون في مكان في دمشق ما تعرض للتدمير، ممكن ترجع له الكهرباء بشكل سريع وتجيك الكهرباء 20 ساعة، ممكن تكون في مناطق في مدمرة الشبكة ومدمرة محطات التوزيع، أي استبدالها يستغرق سنوات للأسف. فيعني لا يوجد حلول سريعة، بيصير أنه بتصلح أماكن قريبة، بتتشارك عدة مناطق بمحطة تحويل، ما بتقدر تتحمل أنه بعدد كبير لكل المنطقة، فبيكون يعني وصول الكهرباء لهم أقل بكتير من داخل المدينة يلي ما تعرض للتدمير. يعني المشكلة هي التقنية بالدرجة الأولى.
1: أستاذ غياث، برأيك يعني بعض الوعود الحكومية تتحدث منذ أكثر من سنة كان أنه 24 ساعة رح تكون الكهرباء، من الصيف الماضي بعض المسؤولين كان يتحدث في سوريا، برأيك هذه يعني وعود مبالغ بها كانت؟
2: والله أنا لم أسمع بهيك وعود يعني على الأقل من وزارة الطاقة، لأنه لا يمكن الوصول ل 24

0: 24 ساعة كهرباء قبل 3 4 سنوات، لأنه لحتى تقدر فعلا تغطي 24 ساعة وتغطي حاجة سوريا كمان من الصناعة ومن المواطنين الكهرباء، هي مش بس لخدمة المواطن، وإنما عندك محطات مياه، عندك مشافي، عندك معامل، عندك مصانع. فلحتى تغطي هاي الحاجات فنحن بحاجة إنه تكتمل بناء المحطات اللي جرى توقيعهم. نحن جرى توقيع تفاهمات على بناء 4 محطات غازية جدد، هذول بيدخلوا الخدمة بال 2030. وحتى ذلك الوقت يعني صعب أنه نتكلم عن وصول الكهرباء 24 ساعة.
1: ما رأيك دكتور زياد في قضية الوعود الحكومية؟ لأنه الأستاذ أحمد سليمان مدير الاتصال الحكومي بوزارة الطاقة تحدث أيضا عن موضوع النفط، وقال بأنه ما يتداول على الإعلام غير الواقع، وليس هناك إنتاج كبير، رغم أنه وزير الطاقة نفسه الأستاذ محمد البشير سابقا قال بأنه الإنتاج يصل إلى 100,000 برميل بعد ما استلم، يعني جرى الاتفاق مع قسد واستلام حقول النفط، وأنه قد يصل خلال سنة إلى 200,000 برميل. لكن يبدو الآن التصريحات تقول لا، يعني الواقع في وادي والإعلام في وادي. هل هي يعني برأيك أحيانا تصريحات مبالغ بها حكومية، هي ما يعني تجعل الناس يشعرون أنه لا هذا ليس ما حصل؟
2: طيب ذكرت نقاط عديدة سيدي الكريم، رح احكيك وقائع ومنطق، منطق عام يعني بالمنطق بتعرف انه شو الصح وشو الغلط، ومقاربة هي. انا كمواطن عم بقول لك اياها بكل صراحة، ولو انه حكي معنا وشعبي، ما بدي الكهرباء تجيب لي اياها 18 ساعة او 20 ساعة وتدفعني فاتورة مليون ليرة، انا راتبي ما بكفي مثلا يعني. هلا اجيب لي اياها 15 ساعة بكفاءة وبأمثلية عليا بيكون احسن، بدون خفف لي التكاليف علي او فاتورة الكهرباء. هلا الشركة السورية للكهرباء عملوا تجربة حلوة كتير، اذا تتذكروا كمشاهدين او حضرتك، من 3 4 اشهر جابوا الكهرباء عملت 48 ساعة دوروها دور على كل المحافظات. لماذا كان السبب ذلك؟ انه بدنا يشوفوا انه اذا اعطيت انا محافظة حلب او حما او دمشق درعا طاقة بشكل كامل 24 تغذية على 24 خلال يومين ثلاثة، شو استجابة الشبكة؟ بنسميها استقرارية الشبكة كمنظومة لودي الكهرباء. هلا ضيفك الكريم ذكر نقطة جوهرية بس خليني نكفي عليها، لأنه هي ما أخذت حقها. وقت لو أنشئت الشركة السورية للكهرباء الشهر الماضي بنيسان كإكويتي فوندز كشركة قابضة، دمجوا النقل والتوليد والتوزيع، بمعنى آخر سلسلة الإنتاج من المحطة للمستهلك النهائي أنت تسيطر عليها. هلا أنا كان بفضل إنه يطلع مصفوفة أو جدول أو بيان معين، إنه عندي نهر كبير يا شباب يا مواطنين ما بدي نطه نطة كبيرة، لو حكيت التعبير الشعبي بدي حط أوتاد معينة أو ركائز خطوة خطوة بالتدرج. هلا ليش ذكرت العدادات وإجابة لسؤال حضرتك على الأرقام؟ ذكرت العدادات لأنه أنت وقت اللي بتجيب عدادات إلكترونية إن شاء الله تجيب 500,000 بعدين مليون، بدنا بحدود 4.5 لـ5 مليون عداد كهربائي. كنت حارب بالقصة والستاتني عم بذكرها، لو الحكي ما نو حلو، ما تزيد طاقة التوليد، ما تزيد 100 ميجا وات انتاج فيول، خفض الفاقد بأي تمن، بأي تمن وبأي إجراء واستعجاله قبل ما تزيد التوليد، لأنه أنت عم تولد لي 100 ميجا وات عم يوصلوني 70 لأنه عم يروح 30 سرسقة، هاي تعبير شعبي. فنخفف الفاقد لأنه هذا مشكلة كبيرة كتير، يعني انت عم تخفض 5% معناتها انت عم توفر بحدود 50-60 مليون دولار استيراد مشتقات او حوامل طاقه غاز المفيول. هلا بنيجي للانتاج، الانتاج هو اكثر من ذكر، عم ننتج بحدود 135,000 برميل، بس المشكله وين ناحيه فنيه؟ انه حقل استعدته وصارت الاسبوع من 10 ايام انفجر معك، صار غزاره عاليه مثلا بدون ما اسمي اسماء حقول معينه، بس انت ممكن تزيد الانتاج ل 240,000، وهون لابد من استعجال الانتاج. بس مرة أخرى عم برجع على نقطة البداية، بتأنتج كثير منيح وقت اللي بلشت تزيد الإنتاج بالأسابيع الماضية، لأنه عم توفر علي كمواطن لما كمنتج قطع أجنبي، لأنه نحن بدنا بحدود المليار دولار استيراد مشتقات طاقة، إن كان منحة لما بدون منحة، غاز لما فيول، بدي أدفع حقه هذا، حتى لو منحة.
1: طبعاً سوريا يعني معظم الإنتاج من النفط حتى هو نفط ثقيل، ولذلك تبيعه رخيص وتستورد يعني
2: لو ثقيل مشتقات لا يهم، لا يهم. ايه بيكون سعره أخص بدولارين دولارين ونص على السعر العالمي. احنا ان كان سويدية لا هو ثقيل، بس حقل عمر لا خفيف، يعتبر فوق ال 35 ابي بدون ما افوت معايير كثافه واللزوجه تبع النفط. بس النفط حتى لو ثقيل لما خفيف بالتكرير بيطلع معك الفيول اللازم للمحطات. بس برجع بعيد مره اخرى، بالتدرج بتخفض الفاقد.

0: أولوية مطلقة بالشقين الفني والتجاري. هلا حكى ضيفك على الأرقام وخليني أرجع أركز عليها. كان التغذية عندنا ساعة ونص ساعتين قبل ما يوقع النظام، بس كان بحدود في 3 ساعات أو 4 ساعات يروحوا هدر لمراكز معينة، ما كان تشغيل الكهرباء بشكل دائم بدون ما يدفعوا فواتير. عم يحكي على مراكز الجيش معينة. طيب. فما نقول إنه ما كان في نطاق التوليد غير 1800. هلا النقطة الرئيسية بتخفض الفاقد، بتشجع طاقات جديدة مجددة، بعدين بتعيد التوليد. هلا النقطة الرئيسية إنه هي مثل ما قال ضيفك الكريم، هي بازل، هي صورة متكاملة. وقت عم تشتغل على الجزء بتكون براسك أو بذهنيتك أو بعقليتك أو بتصورك الجزء الآخر لتكتمل الصورة معنا. لو 32 كتير، ما بصير تعطي وعود 5 سنين لقدام.
1: طيب أستاذ غياث، ما رأيك يعني في موضوع تصريحات بموضوع النفط أستاذ غياث؟ والوزارة الطاقة تتحدث أن هناك مشكلة يعني تقنية وفنية، وأن الآبار غير جاهزة، وبالتالي يعني لا يستطيعون إنتاج الكميات المطلوبة من النفط.
2: الحقيقة حتى بحقول النفط في عنا عدة مشاكل. في بعض منها هي تلوث حقول النفط بالمواد المشعة. أنت لما النفط بيتم ضخ مياه وبترجع أنت يعني بتستخرجها، عادة بتفوت بعملية تنقية بحيث أنك تنظفها من المواد المشعة، ويعني إلى طريقة معينة بالتعامل معها. نحن بالاستخراج الغير سليم اللي تم خلال السنوات الماضية ما كانت تتم هاي العملية، فهذا أدى لتلوث الحقول بشكل كبير. إنه حتى استخراج النفط له طريقة، يعني كيف عملية بروسس، كيف أنت بتستخرج النفط، إذا ما التزم الإنسان فيها بيأذي الحقول بشكل كبير. لأننا عنا الحقول تأذت بعدة عوامل، بالاستخراج الغير صحيح وبالتلوث يعني المشع، وكمان بدمار نتيجة الحرب. إعادة تأهيل هاي الحقول لحتى تقدر أنت ترجع ترفع طاقتها يحتاج وقت، يحتاج يعني بين 2 لـ3 سنين. ممكن ترتفع يعني القدرة الإنتاجية رويدا خلال الأشهر المقبلة، ولكن لحتى نوصل لأرقام فوق 200,000 أو 300,000 أو نرجع لمستويات ما قبل الحرب، أعتقد أنه يعني هذا الأمر بيتطلب عدة سنوات ماله بالأمر السهل.
1: طب بس هي المشاكل وين يعني واحد حتى يحط إيده وبالتالي نستطيع حلها أستاذ غياث؟
2: يعني هلأ شوف، بالأزمة الأخيرة أو بالحرب الأخيرة بقطر بالخليج تم إصابة يعني بعض منشآت الغاز بمسيرات أو صواريخ. عملية تصليحها بقطر لحتى ترجع لوضع الإنتاج اللي كانت فيه قبل الإصابة بيحتاج 2 لـ3 سنين. وانت عم تحكي على دولة مستقرة ما عندها مشكلة لا بالتحويلات ولا باستيراد القطع ولا بأي شيء. فهذا الوضع الطبيعي لما انت تحكي على بنية تحتية، بنية تحتية أغلب القطع اللي انت بتحتاجها غير موجودة على الرف، انه بتطلبها بيبعثوا لك إياها، وإنما في يعني تحتاج وقت للتصنيع أو بتحتاج توقف الدور. وأضف لها شيء أنه سوريا لا زالت حتى اليوم تعاني من صعوبات باستيراد، بسبب أنه النظام البنكي لم يعمل لسه كما يجب يعني مثل باقي الدول. تمام، أنت لما تستورد قطع ثمنها بالملايين مو دائما عم تكون متاح القدرة أنك تحول هذا الرقم لحساب الشركات بشكل. الشركات تتعامل مع سوريا بمفهوم الأوفر كومبلاينس، يعني الامتثال الزائد، أنه رغم رفع العقوبات بيقول لك أوكي هذا سوق صغير، أنا ما بدي أدخل بمتاهات أو أمور ممكن تأثر على أسواق أخرى، فبيسد الباب، بيتعامل بطريقة صعبة. فهذا كمان بيأثر على يعني سرعة العمل. البنية التحتية إصلاحها أو بناءها يحتاج وقت، وهذا بغض النظر وين يعني بسوريا أو بغير سوريا، للأسف هيك الواقع يعني.
1: طب إذا الأمور مترابطة دكتور زياد، المالية مع الأمور الطاقة، النفط، الغاز، الكهرباء، طيب هل هناك يعني مدى زمن يمكن القول بعد مثلا عدة سنوات معينة، مثلا بتاريخ معين ستحل مشكلة الكهرباء والطاقة كلها بسوريا؟
0: ممتاز جدا للسؤال، وشكرا لحضرتك وللمعد البرنامج، لأنه في تدرج فكري بالأسئلة. هلا بجاوبك باختصار شديد جدا بعدين بشرح تفاصيل. زيادة السيد الرئيس لباريس بقمة قمة مجموعة الدول 7 الكبرى الاقتصاديات العالم، بتصور رح تعطي إشارة واضحة لكل اللاعبين بالأقليم ودوليا بتسريع إعادة أعمار سوريا كسوريا كجزء من منظومة بالأقليم ككل. هلا إيش قلت سؤال حضرتك جوهري، لأنه أنت عم تحكي طاقة وكهرباء. كهرباء واقتصاد ومجتمع وتكاليف معيشة وشغله إلى ما هنالك من مكونات كنشاط اقتصادي بشقه الاقتصادي والاجتماعي. هلأ أنا ماني متفق نهائيا على قصة الزمن، لأنه إذا عندك إرادة كاملة خلال سنة زمان تقدر تأسرع وتضاعف الإنتاج، ما عندك إرادة ما بتقدر. ليك العربية السعودية لحتى إذا بدي أخذ مثال من الأقليم كانت عم تزد 2 مليون 4 مليون صارت 7 مليون عن طريق مصب ينبع على البحر الأحمر مشان تتجاوز بحر البحر العرب. وقت بكون في إرادة بيصير هالأمر. الشهر الماضي وهذا عم بعطي مثال كمان من سوريا، وقت اللي مررنا اتفاقية مع الجانب العراقي خط يعني صهاريج 200 يوميا من النفط العراقي ليروحوا من عن طريق بانياس على المتوسط تصدير، كنا ناخذ جزء من العوائد. هلا عندي مشكلة خزانات، عندي مشكلة شبكات، هي فعلا مشكلة خزانات كمان. هلا إذا وقت بعمل اتفاقيات إقليمية ممكن سرع الوقت. تصديقا على كلامي إنه عندك 40% أنت من أراضيك مانك حاف فيها ولا بير. صحيح مثلا وقت عم تنقب بالساحل من العقدين اللي أخذوهن الشركات الدولية بدك سنوات، يعني بدك سنة ونص تقريبا عمليات استكشافية وإنتاجية، بس ولكن حقول الرميلان والسويدية وكراكتشوك وكل المناطق ممكن خلال 6 أشهر لسنة تزيد الإنتاج. هلا وين مشكلتك؟
1: وكأنك دكتور زياد تلمح إلى أنه يعني كأنك تلمح أنه وزارة الطاقة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة.
0: لا لا لا لا لا لا لا أقصد لا أقصد الفاعل الطاقة. الفكرة وين بدي لك إياها؟ إنه في مرحلة حرجة عم نمر فيها. ليش عم لك مرحلة انتقالية؟ رح جاوبك بطريقة وأوضح بكثير. مثلا الفوسفات، إذا استعجلت إنتاج الفوسفات معناته أنت عم تصدر خلال 6 أشهر كميات إضافية ويجي قطع أجنبي عم تقدر تمول قطاع الطاقة ليوقف على يتجاوز الحد الحرج. الحد الحرج زمنيا وطاقويا. زمنيا إنه عندك 6 أشهر تتجاوز هالمرحلة اللي وصل إنتاجك مبدأ المو 135-130 ألف برميل، اليوم عم بيقولوا هني 133 ألف برميل لتوصل ل 180 ألف، معناته أنت عكس الاتجاه. هلا النقطة الأهم من كل ذلك برجع لنفس القصة، أنه ما هو العائد الاقتصادي من هالعملية. أنا لا ألمح لشيء بس ولكن تدريب الكوادر، لأعطيك مثال والمشاهدين بتصور بيتفقوا معي. وقت اللي أنا كمواطن سوري عم بروح مثل ما قال ضيفك الكريم استخراج جائر بنسميها جائر، يعني عم بأجل هيد الآبار، ما عم تستخرج ضمن المعايير الفنية. هلأ بقدر تابع مثل ما كان عم بيصير القوى الأمر الواقع، ولكن شركة أجنبية حتى لو أنا كمواطن سوري مهندس لما فني عم بشتغل مع الشركة الأجنبية ما بروح على الحقل إلا إذا ما عطوني 8000 دولار مع تأمين صحي عالمي لمدة 20 سنة، لأنه أنا هلأ كلها صرانات مشعة ممكن أرفع دعوة على شركتي. فما بيقدر أي خبير أجنبي يجي على حقل بدون ما أنبد من ناحية البيئية. فالمسك المسألة مو مسألة شركة سوري النفط، مسألة متكاملة ككل متكامل. هلأ أنا عامل الخطة المتكاملة، بتصور لابد من الاستعجال الزمن لأنه الزمن ليس معنا.
1: نعم، شكرا لكما دكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة من دمشق، والأستاذ غياث بلال الخبير الدولي في شؤون الطاقة من دوسلدورف في ألمانيا. استمرون معكم في سوريا اليوم ونناقش بعد فاصل قصير التطورات المتسارعة في ملفي إيران ولبنان.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي

0: تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي. أكد ترامب ضرورة فتح إيران مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الأمريكي يمكنها البدء بالعودة. وأوضح ترامب أن إيران ستزيل جميع الألغام البحرية في المضيق، في حين ستخرج الولايات المتحدة اليورانيوم الإيراني بالتنسيق مع طهران ووكالة الطاقة الذرية وتدمره. وشدد ترامب على أن إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يجري أي تبادل مالي مع طهران حتى إشعار آخر. أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر إيراني بأن طهران ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الاتفاق المحتمل، وصفة إياها بأنها مزيج من الحقيقة والزيف ومحاولة لتصوير نصر مزيف، مؤكدة أنه لا صحة لتصريحاته الأخيرة. أوضح المصدر أن الاتفاق صيغة على شكل التزام مقابل التزام، وأنه لا يوجد أي بند يلزم إيران بفتح مضيق هرمز من دون مقابل، مشيرا إلى أن إيران ستعيد فتح المضيق بعد رفع الحصار الأمريكي وفق ترتيبات متفق عليها مسبقا. كشف المصدر أن نص الاتفاق مع واشنطن في مراحله النهائية من التصديق في إيران، مؤكدا أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات نووية قبل رفع جميع العقوبات. وأضاف المصدر أن مذكرة التفاهم تتضمن دفع 12 مليار دولار فورا من الأصول الإيرانية المجمدة، كما تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان، بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني، مؤكدا أن العمليات تجري على امتداد الجبهة اللبنانية بكاملها بما فيها بيروت والبقاع، فيما وصفه بضربات موجهة ضد حزب الله.
1: من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال. قواتنا عبرت الليطاني وصعدت إلى المناطق المسيطر عليها. نحن نعمل أيضا في بيروت ونعمل أيضا في البقاع وعلى امتداد الجبهة كلها، ونضرب حزب الله بقوة. وما أقوله ليس مجرد كلمات، فالقادة الميدانيون يخبرونني وكذلك الجنود أنه في كل مواجهة معهم وفي كل اشتباك نحن نقضي على عناصر حزب الله ونجبرهم على الفرار.
0: للمزيد ينضم إلينا دكتور أسعد غانم، الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة حيفا، والسفير مسعود معلوف الدبلوماسي اللبناني السابق من واشنطن. مرحبا بكما. أستاذ مسعود، ما سبب هذا التصريح الأمريكي، إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع الحصار البحري عن إيران فيما لم يتخذ بعد قراره النهائي كما قال بشأن الملف الإيراني؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟
2: أولا تحية لك، تحية للضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يتحدث إلى جهتين مختلفتين. من جهة يتحدث إلى الإيرانيين بالقول بأنه يعني

0: بلغة التهديد والوعيد والتصريحات الأخرى التي يطلقها ويقول فيها أن إيران قبلت بذلك وأن المضيق سيفتح وغير ذلك. هذه التصريحات موجهة إلى الرأي العام الأمريكي، حيث أن الآن هنالك أكثر من ثلثي الأمريكيين الذين هم ضد الحرب، وقد أصبحوا الآن ضد الرئيس ترامب بالذات، والانتخابات التشريعية النصفية تقترب في مطلع شهر نوفمبر القادم. الرئيس ترامب يحاول أن يحد من الخسائر ويستعيد بعض الخسائر في داخل الحزب الجمهوري التي خسرها وهو حزبه. الآن الحزب الجمهوري عنده الأكثرية في مجلسي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفي حال خسر الرئيس ترامب هذه الأكثرية، وهذا أمر محتمل في الوقت الحاضر، فإنه سيصعب عليه بعد الانتخابات في السنتين المتبقيتين من ولايته أن يصدر قوانين ويتخذ قرارات عبر الكونغرس.
1: طيب.
0: لذلك هو يحاول تهدئة الرأي العام الأمريكي.
1: طيب نعم. دكتور أسعد، على الطرف الآخر الجانب الإيراني وفق وكالة فارس يرفض تصريحات ترامب ويقول إنها مزيج من الحقيقة والزيف أو الكذب حتى، أو يعني غير صحيح، على صحة لهذه التصريحات الأخيرة. كيف يمكن قراءة ذلك؟
2: يعني واضح أنه إيران الآن يبدو أنها تعتقد بأنه هنالك إمكانية لفرض وقف إطلاق دائم للنار، مع التمسك بموقفها الأولي والمبدئي الذي أبدته قبل بداية الحرب. وبذلك هي تحاول استغلال الوضع الداخلي للرئيس ترامب، كما تفضل ضيفك الكريم من واشنطن، هي تحاول الاستفادة من الضائقة التي تمر على الخليج العربي، ويعني في الجانب الاقتصادي تصدير الطاقة والحصار المفروض ليس فقط على إيران بل على الخليج العربي من ناحية أخرى. ولذلك هي تحاول الاستفادة قدر الممكن من هذه المفاوضات ومن المقولة التي تروج لها إيران بشكل واضح بأنه الولايات المتحدة بالتأكيد لم تنتصر، قد تكون انتصرت عسكريا ولو جزئيا لكنها استراتيجيا لم تنتصر على إيران. وبذلك فإن إيران تحاول أن تسوق داخليا وللمحيط العربي وربما للعالم بأنه الإرادة الإيرانية هي التي انتصرت في نهاية الأمر على الإرادة الأمريكية. وأنا أعتقد بالكثير من يعني من التفكير بأن هنالك منطق في هذه المقولة، لأن الولايات
1: طيب.
2: المتحدة بنهاية الأمر تعود لنفس الشروط التي عرضت من إيران قبل بداية الحرب، التي كانت تدخل فيها كما نذكر وزير خارجية عمان وقال مقولته الشهيرة بأن هنالك عملية غدر من الموقف الإسرائيلي الأمريكي عندما بدأت الحرب.
1: هو المفارقة أن الولايات المتحدة يعني هددت حتى عمان بالأمس.
2: طبعا بالتأكيد، ولذلك الولايات المتحدة هي في ضائقة كبيرة، قد يعني الضائقة هي بالأساس داخلية لنتيجة الانتخابات النصفية ونتيجة الرأي العام الأمريكي ونتيجة عدم يعني إمكانية الحسم، كما روج رئيس الوزراء الإسرائيلي أو كما أقنع الرئيس الأمريكي بأن هنالك إمكانية حسم من خلال إسقاط النظام. لم يسقط النظام،
1: طيب.
2: لم يتوقف النظام عن علاقاته مع يعني القوى المتعاونة مع النظام، وأعني في اليمن، في لبنان، في فلسطين. وبذلك فإن الموقف الأمريكي والإسرائيلي الآن أصبح يعني
1: سأعود إلى الموقف الإسرائيلي، لأنه يبدو هناك يعني اختلاف ربما البعض يقرأ بين الموقف الإسرائيلي والأمريكي. لكن أسأل أستاذ مسعود، يعني ما تقوله المصادر الإيرانية أنه لن تفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار الأمريكي البحري عنها، تريد الأموال المجمدة، ما تزال يعني تريد هذه المطالب، وأنها لن تتخلى عن يعني أو تناقش الملف النووي وتنهيه إلا بعد رفع جميع العقوبات. وبالتالي هل فعلا يمكن أن تكون الولايات المتحدة تقبل بهذه الشروط الإيرانية؟
0: يعني لا، الولايات المتحدة يمكنها أن تقبل بهذه الشروط الإيرانية، ولا يمكن لإيران أن تقبل بالشروط التي يضعها الرئيس ترامب. لذلك على كل من الفريقين أن يتنازل بعض الشيء، وهنا يأتي دور الوسيط الباكستاني والقطري من أجل أن يضغط على الفريقين، برغم من أن قوة الضغط عنده ضعيفة والعلاقات جيدة معهما، يحاول إقناعهما، إقناع كل منهما بضرورة التنازل بعد الشيء، ربما بأن تحصل التنازلات بصورة متوازية في الوقت، يعني في نفس الوقت تتنازل الولايات المتحدة عن أمر ما وتتنازل إيران عن أمر آخر في وقت في نفس الوقت، بحيث لا يظهر أحد أنه سيطر على الآخر أو فرض رأيه على الآخر. واضح جدا أن الولايات المتحدة

0: ألحقت بإيران خسائر كبيرة جدا بعملياتها العسكرية التي قامت بها مع إسرائيل ضد إيران. ولكن إيران وإن لم تكن بإمكان لم يكن بإمكانها الرد بطريقة عسكرية، ولكنها ردت بحرب اقتصادية، ليس على الولايات المتحدة وإسرائيل وحدهما، ولكن على العالم بأسره، من أجل أن يضغط العالم على الرئيس ترامب لفتح مضيق هرمز لكي يكون لفك الحصار البحري الذي قام به،
1: طيب
0: ولإيقاف الحرب قبل كل شيء. نعم
1: طيب إيقاف الحرب، لكن
0: تفضل.
1: يعني أستاذ مسعود، ماذا عن الجبهة اللبنانية؟ لأنه إيران تقول بأنها تشترط وقف النار على جبهة لبنان، لكن تزامنا مع ذلك هناك تصعيد عسكري إسرائيلي، ونتنياهو يعلن أن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني، وبالتالي كيف يمكن فهم ذلك؟
0: أنا شخصيا أرى أن وعند لدي قناعة بأن نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب لا مع إيران ولا مع لبنان، لأنه في 27 من شهر أكتوبر تشرين الأول القادم هنالك انتخابات تشريعية في إسرائيل، وفي حال لم ينجح في هذه الانتخابات فإنه لن يعود رئيسا للحكومة، ومن المرجح أن يدخل السجن بسبب المحاكمات بتهم الفساد الموجهة له، والآن عنده نوع من الحصانة كونه رمى. فلذلك هو يود أن يظهر للناخب الإسرائيلي بأنه يحمي إسرائيل، يحمي الإسرائيليين ويدافع عنهم على عدة جبهات، وهنا تأتي مصلحته الشخصية على حساب مصلحة إسرائيل ومصلحة الولايات المتحدة ومصلحة إيران، من أجل أن يظهر للناخب أنه يدافع عنهم لكي يصوتوا له في الانتخابات القادمة تجنبا
1: طيب
0: لدخوله السجن. نعم
1: طيب دكتور أسعد،
0: نعم
1: هل نحن في هذه الحالة أمام فصل إذن جبهة لبنان عن مسار المفاوضات أو أي اتفاق إيراني أمريكي ممكن، علما بأنه الولايات
0: الأمور
1: المتحدة
0: هي
1: سابقا
0: مربوطة،
1: وضعت
0: وشكرا
1: قيودا
0: على السؤال،
1: على إسرائيل
0: لأنه
1: في الجبهة اللبنانية؟
0: نعم طبعا بالتأكيد، يعني أول شيء الأمور مربوطة، يعني الحديث المتوفر الآن عن إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق النار دائم أو على الأقل 60 يوم في الجبهة الإيرانية الأمريكية تعني بأنه الأمر قد يتطلب كذلك وقف الحملة الإسرائيلية على جنوب لبنان أو احتلال ما جنوب لبنان. ولذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول استراتيجيا عسكريا وهو القادة العسكري الاستفادة من هذه المرحلة بقدر بالخروج بأكبر قدر ممكن من تحطيم الإرادة اللبنانية، من تحطيم يعني هنالك طبعا هنالك عمليات هدم أساسية للبنى التحتية في جنوب لبنان، هنالك عملية تطهير عرقي في جنوب لبنان، والأمور طبعا موجودة في الإعلام بشكل مكثف. بالإضافة
1: ويبدو
0: لذلك
1: أننا لا
0: هنالك كما
1: نتحدث
0: ذكرت،
1: الآن فقط عن خط أصفر يعني كما كانت تقول إسرائيل،
0: نعم
1: يعني هي تذهب أبعد من ذلك حتى باتجاه ربما
0: بالتأكيد
1: البقاع.
0: بالتأكيد إسرائيل تحاول الاستفادة من هذه الفترة يعني التي قد تكون يوم يومين أسبوع حتى إعلان النهائي لوقف الإطلاق، وهي تخشى من أن يتم الضغط عليها أمريكيا بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية ويعني أنه إسرائيل لم تنجح في فصل الجبهة اللبنانية الإسرائيلية عن الجبهة الإيرانية الأمريكية، وصحيح ما تحدث به زميلي من واشنطن بأنه الولايات إسرائيل لا تملك، إسرائيل الحالية لا تملك أي خيار سلمي لا مع إيران ولا مع الفلسطينيين ولا مع اللبنانيين ولا مع السوريين، ويراهن رئيس الوزراء الحالي وائتلاف الحكومي على إمكانية استدامة الحرب على الأقل في الجبهة الفلسطينية والجبهة اللبنانية كما في الجبهة السورية في حال توقفت الحرب مع الجبهة الإيرانية. طبعا
1: لكن
0: هنالك
1: يعني أستاذ دكتور أسعد، هناك اجتماع أمني اليوم مرتقب على المستوى الأمني العسكري بين يعني لبنان وإسرائيل في البنتاغون.
0: طبعا نحن نفهم وأنا بعتقد كلنا نفهم بأنه لا يمكن فصل المسار العسكري لا في إسرائيل ولا في لبنان عن المسار السياسي، بمعنى أنه إسرائيل عندما تقوم ببعث مبعوثها يعني من بعثته إلى المفاوضات في البنتاغون، وبنفس الوقت تقوم باستهداف أهداف لبنانية بما في ذلك مواطنين لبنانيين، الضغط على الداخل اللبناني من أجل حالة استنفار ضد حزب الله، لكن هي تدرك تماما كما أعلن جزء من قادتها قبل أسابيع بأنه لا يمكن أن يتم الحصول على نزع شامل لسلاح حزب الله، لذلك إسرائيل سوف تبقى مستهدفة إلا في حال قامت إسرائيل بنفسها باحتلال بيروت، وهذا طبعا أمر غير وارد، وهي تخشى كذلك أن يتم الضغط عليها حتى الانسحاب من بعض المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان في حال الوصول إلى وقف إطلاق النار.

0: ولذلك المسألة السياسية والعسكرية مرتبطة ببعض. هنالك محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي للخروج بأقدر قدر ممكن من الخسائر للطرف العربي، يعني في الحالة الحالية هي لبنان أو سوريا أو فلسطين، من أجل تسويقها كذلك كجزء من معركته الانتخابية بأنه لم يستسلم. طبعا كل هذا يؤخذ في ظل وجود يعني تقارير إسرائيلية داخلية بأن إسرائيل لا تستطيع أن تقول كلمة لا لهذا الرئيس الأمريكي، لذلك هنالك مخاوف جدية من طرف الإدارة الإسرائيلية وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال الوصول إلى اتفاق مع بين إيران والولايات المتحدة، وهذا ما تخشاه كثيرا إسرائيل بأنه يتم الضغط عليها لوقف التصعيد على الأقل في جبهات الثلاث، يعني السورية اللبنانية والفلسطينية، رغم أنه التجربة تفيدنا بأن إسرائيل تحاول أن تحطم الطرف الآخر بقدر أكبر ممكن من التحطيم ومن الأذى، وهذا ما حصل في فلسطين وحدث في جنوب سوريا ويحدث في جنوب لبنان. طيب. وهي تحاول الخروج من حالة الحرب مع وقف لإطلاق النار، بحيث أن الجيش الإسرائيلي موجود في الأرض اللبنانية أو السورية أو الفلسطينية على أمل أن يتم الحفاظ على ما تسميه إسرائيل إنجازات في حال وقف إطلاق نار دائم بين الولايات المتحدة وإيران.
1: ما رأيك أستاذ مسعود في موضوع الجبهة اللبنانية، ويعني من جهة مسار للمفاوضات ومن جهة تصعيد عسكري إسرائيلي يذهبون إلى ما بعد يعني شمال الليطاني، وحزب الله ما يزال يقول يعني يدعو الحكومة إلى رفض مسار المفاوضات المباشرة؟
2: يعني إذا بدأنا بمسألة المفاوضات المباشرة لنقل أنها ليست فعلا مفاوضات مباشرة، إذ أنها تحصل برعاية أمريكية في داخل البنتاغون وقبل ذلك في وزارة الخارجية، ويوم الثلاثاء والأربعاء القادم في وزارة الخارجية، وهذه ليست المرة الأولى التي يجلس فيها الوفد اللبناني مع الوفد الإسرائيلي على طاولة واحدة. في العام 99 و2000 أثناء مفاوضات لجنة تفاهم نيسان كان هنالك الفرنسي والأمريكي والسوري واللبناني والإسرائيلي، وكان عندما يدخل الوفد الإسرائيلي يصافح جميع الوفود بما فيها الوفد السوري والوفد اللبناني. فعندما نقول الآن لا نريد هذه المفاوضات، فهذه المفاوضات حصلت لمدة سنتين متتاليتين في الماضي، فهذا أمر يعني لا أشجع أنا ولا أقول أن يعني هذا أمر ضروري الآن، ولكن هذا واقع يعني سبق للبنان أن فاوض مع إسرائيل على نفس الطاولة. طبعا الحديث كان يدور حول مع بواسطة الراعي إما الأمريكي أو الفرنسي في ذلك الوقت، والآن الراعي الأمريكي وحده. هذا بالنسبة إلى المفاوضات. أما بالنسبة إلى فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، هذا أمر إلى حد بعيد صعب، ليس لأن إسرائيل لا تستطيع أن تفصل ذلك، ولكن لأن إيران ما قام به حزب الله كان تجاوبا مع إيران، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، لأنه عندما قام حزب الله بعملياته في الثاني من أذار أو الأول من أذار ضد إسرائيل على أثر مقتل المرشد الأعلى آية الله خامنئي، عندئذ أعلن في بيان حزب الله أنه قام بهذه العملية انتقاما لمقتل المرشد الأعلى. فالأمر مرتبطا ببعضه البعض، مع أن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان فصل هذين المسارين، ولكن يصعب ذلك. حزب الله يعني هو تابع لإيران، لماذا يعني علينا ألا نقول الأمور بطريقة ملفقة أو غير ذلك؟ نتفضل. نعم،
1: في يعني ظل صعوبة الفصل بين المسارين، نعود إلى النقطة الأساسية، إذن إمكانية التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني. والساعات الأخيرة تحمل يعني أخبارا متتابعة وأحيانا متضاربة حتى، دكتور أسعد، برأيك هل حلت العقد الرئيسية بين الجانبين؟ مثلا عقدة النووي، نقل اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية.
0: بالنسبة بس جملة واحدة بالنسبة للوضع اللبناني، أنا أعتقد أن إسرائيل تقوم بحربها على جنوب لبنان الحالي التصعيد، وبسبب قناعتها بأنه لا يمكن الوصول لشيء جدي بالجبهة اللبنانية، بمعنى أنه لا يمكن الرهان على حرب داخلية داخل لبنان، لا يمكن الرهان على إمكانية أن تقوم الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، ولذلك إسرائيل تقوم بنفسها بعملية تطهير عرقي بحيث يرى اللبنانيون وغيرهم ما هو الثمن الذي يدفع في حال استمرت حالة المناوشات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أقصد إذا

0: يتم الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وهذا أمر ممكن متروك للمفاوضات. عندما نتحدث عن الجبهة الإيرانية الأمريكية، أنا أعتقد بأنه نحن عبرنا نقطة الصفر، أي نحن ذاهبون إلى وقف إطلاق نار دائم، وربما يتسع إلى 60 يوما، وبعد ذلك سوف يتم المفاوضات تدريجيا بحول الملف النووي وحتى يعني بعض الملفات الأخرى العالقة. لكن يعني من حيث الجوهر، كل التقارير تفيد بأنه هنالك تم التوصل إلى مسودة لاتفاق بحيث يتم إعادة بعض الأموال المجندة لإيران، يتم التفاوض حول فتح مضيق هرمز بالاتفاق وبموافقة إيرانية طبعا حسب توافقات معينة، وهنالك اتفاق على أنه سوف تكون مفاوضات على مسألة امتلاك إيران للسلاح النووي. نحن نتذكر أنه إيران خلال سنوات طويلة قالت بأنه لا تنوي بناء سلاح نووي داخل إيران، بل هي تحاول الاستثمار في تطوير قدراتها النووية إلى مستوى يعني عالي يقترب ربما من السلاح النووي. لذلك نحن نعود كمان مرة إلى نفس نقطة البداية في المفاوضات قبل الحرب. كل ما يذكر حاليا من إنجازات في المفاوضات كان ممكن الحصول عليه قبل الحرب، هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية كان ممكن تفاديها. أعتقد أن العالم دفع ثمن كبير، الرئيس الأمريكي الآن يفهم بأنه هو كذلك دفع ثمن كبير. الجهة الوحيدة المستفيدة والتي ما زالت مستفيدة وتؤجج وتحاول تأجيج الحرب على الجبهة الإيرانية واللبنانية والسورية والفلسطينية هي إسرائيل، وهذا اليمين الذي يحكم في إسرائيل. ولذلك اعتقاد رأيي الشخصي، من غير الوصول إلى انتخابات في إسرائيل وإقصاء هذه الحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، سوف تبقى المنطقة على فوهة بركان على الأقل من حيث النوايا الإسرائيلية. أنا لا أقول بأنه أمريكا تفعل ما تريد إسرائيل تماما، رغم أنه هنالك ثقة لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي كما رأينا خلال كل الحرب هذه الحرب، لكن هنالك خوف حقيقي إسرائيلي بأنه سوف يتم الضغط إذا تم الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار على الجانب
1: سيوقف هذا يعني الحرب الإسرائيلية وتوغل والاعتداءات والاحتلال في لبنان. طيب دقيقة أخيرة أستاذ مسعود، نحن إذن أمام احتمال كبير، فرصة كبيرة لهدنة تحصل يعني مقابلها إيران على فك الحصار عن هرمز، بعض الأموال المجمدة، ويتم خلال هذه الفترة مناقشة الملف النووي في دقيقة.
2: نعم، الفرصة موجودة، ليست مؤكدة ولكنها موجودة، ولتجنب أن يعرقل نتنياهو ذلك على الرئيس ترامب، سمعنا منذ يومين الرئيس ترامب يدعو ويضغط على الدول العربية والإسلامية لتطبع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك لإرضاء نتنياهو لكي لا يعرقل عملية الاتفاق في حال حصل هذا الاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. هذا أمر هام جدا، ركز كثيرا الرئيس ترامب على هذه العلاقات، على اتفاق أبراهام، مهددا بصورة مبطنة الدول العربية أنه في حال لم تكن بذلك فإنه سيصعب عليه التوصل إلى تفاهم مع إيران. هذا ما نراه في الوقت الحاضر، وسنرى في اليومين القادمين ما سيحصل في هذا المجال.
1: شكرا جزيلا لكما، السفير مسعود معلوف الدبلوماسي اللبناني السابق من واشنطن، والدكتور أسعد غانم الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة حيفا، كنت معنا من حيفا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دونات تلفزيون سوريا. دكتور فيك.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعا. لن نتوقف حتى نصل فينا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. وزارة الخارجية تدعو المنظمات الأممية والدولية إلى التأهب لمواجهة فيضان الفرات، ووزارة الطاقة تؤكد بدء الانخفاض التدريجي بمناسيب النهر في محافظتي دير الزور والرقة.
1: حلول إسعافية تدفع إلى نوع من الاستنزاف.
0: الرئيس الشرعي يزور دير الزور برفقة وفد وزاري في إطار متابعة تداعيات الأوضاع عقب فيضان نهر الفرات، ويقول إنه من الضروري تجزئة المشكلات وحلها بشكل منفصل لتجنب الأزمات المتراكمة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف مناطق الجنوب اللبناني ومقتل 8 سوريين بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الحارتية. مسؤول في إدارة ترامب يؤكد أن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، ويقول إن قضية الأموال الإيرانية المجمدة ما تزال تشكل عقبة في المفاوضات. في التفاصيل، دعت وزارة الخارجية المنظمات الأممية والدولية إلى البقاء في حالة تأهب كاملة، وذلك لضمان استجابة سريعة لتداعيات فيضان نهر الفرات في دير الزور بالتنسيق مع الجهات الوطنية والمحلية. وجاءت الدعوة عقب جولة ميدانية للرئيس أحمد الشرع في المحافظة في ظل خسائر واسعة طالت البنية التحتية وقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية. أوضح مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قديش لوكالة سانا أن الجهود تتركز على تقديم مساعدات إغاثية عاجلة، إضافة إلى إعداد خطة لإعادة تأهيل الجسور ومحطات المياه واستعادة الخدمات الأساسية. هذا وأكد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه مع وجهاء وأعيان في محافظة دير الزور على ضرورة تجزئة المشاكل ومعالجتها بشكل منفصل تجنبا للحلول الإسعافية والوقوع في الأزمات المتراكمة. هذا وأجرى الرئيس الشرع زيارة لمحافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.
1: إسعافية تدفع إلى نوع من الاستنزاف، ففي عندنا مشاكل كثيرة، فإذا كل مشكلة بنروح نتسارع إلى حلها ونغير واقع البناء الصحيح، فراح نروح لحالة استراتيجيات ردود الأفعال وما إلى ذلك، فنحن بنغرق في الأزمات بهي الطريقة. لكن المفروض إنه إحنا نفكر بطريقة صحيحة. لما يكون عندنا مشاكل كثيرة، العقل السليم بيقول نجزئ أي مشاكل ونحل كل واحدة على حدة على حسب الأولويات.
0: وأوضح الرئيس أحمد الشرع أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على توحيد الأراضي السورية، مطالبا باستحضار هذا السياق عند الحديث عن مشكلات دير الزور والرقة والحسكة.
1: بفضل الله عز وجل هذه المرحلة رحنا لحالة توحيد الأراضي السورية، ومنطقتكم كانت بتعاني، وأرجو استحضار هذا الشيء لما نتكلم عن مشاكل دير الزور والرقة والحسكة، أنه هي قبل 4 أو 5 أشهر يعني من جديد حتى يعني استعيدت إلى سوريا، ولا كانت منقسمة ومنعزلة عن سوريا بشكل كامل كإدارة وحكومة وما إلى ذلك.
0: بدوره أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مطمئنا الأهالي إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الارتفاعات الأخيرة بدأت تؤتي نتائجها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. منطمئن أهلنا بدير الزور والرقة أنه اليوم تم تخفيض إطلاقات مياه من سد الفرات، خفضنا من أحد مفيضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجودة عندنا إن شاء الله بكرة بإذن الله

0: ممكن انه نسكر المفيض الثالث يلي هو نحن عندنا اربع مفيضات شغالين، المفيض الثالث رح نسكره بشكل كامل ان شاء الله. هذا التخفيض يعني رح نخفض ايضا 200 متر مكعب بالثانية، رح ينخفض عندنا منسوب مياه نهر الفرات. ممكن هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا في ساعات، حتى يشعروا في اهلنا بدير الزور والرقم، يمكن خلال 48 ساعة باذن الله 48 ساعة راح يظهر الاثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فان شاء الله مرحلة الخطورة عديناها، ما في داعي للذعر والخوف، ان شاء الله نحن مقبلين على تخفيض اطلاقات مياه من نهر وسد الفرات.
1: هذا وكشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالع خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور، كشف عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دنم من الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات.
2: الأضرار إلى الآن يعني اللي احنا قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دنم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعثوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي أقول لهم ما تسبحوا يعني خلص، خيو أنا بتعهد وظفكم عندي منقذين، تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس إذا عندكم كل هاي الخبرة بالسباحة. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقة قبل شوي انه راح يتم اغلاق غدا صباحا احدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي ادي الى تراجع منسوب المياه، راح نلحظه بعد بكرة ان شاء الله. مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم اعادة الجسر الى الخدمة بشكل مباشر، لبينما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي اعلن عنه السيد الرئيس انه وزارة الاشغال العامة راح تبدا ببنائه بعد العيد مباشرة.
1: واكد الصالح استمرار خطط الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع الازمة، محذرا الاهالي من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الاضرار.
2: الحمد لله الان لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحال لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيبوا لحوادث ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية. وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما، انت بس تزرع شتلي اكيد هاي الشتلي راح تمسك في الارض وراح تكبر اكثر، فكل مركز وكل نقطه نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقه ارضيه لتقويه هاي المراكز وزياده عدد الخدمات اللي بنقدمها لاهلنا بالمنطقه.
1: وبدوره اعلن وزير الصحه مصعب العلي خلال لقائه مع تلفزيون سوريا تفعيل حاله الطوارئ في دير الزور عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وما خلفه من تداعيات على الواقع الطبي، مؤكدا تعزيز الاستجابة في القطاع الصحي.
3: العمل بمحافظة دير الزور يعني بدأ منذ تقريبا تاريخ سقوط النظام. الضفة الغربية للنهر تحسن فيها الواقع الصحي أسرع من الضفة الشرقية لسببين، السبب الرئيسي أنه هي تحديدها كان قبل، والموضوع الثاني أغلب المدن الرئيسية الميادين البوكمال مدينة دير الزور موجودة غرب نهر الفرات، فكان في نوع من التوازن. بالأحداث الأخيرة يعني البارحة واليوم لما انجرفت الطرق أو الجسور اللي كانت تنقل الناس بين ضفتين النهر، طبعا صار عندنا إحنا قلق شديد، وخصوصا أن المناطق في شرق الفرات أقل من ناحية النوعية والجودة من المناطق والتجهيزات حتى الطبية، فتم تفعيل كود الطوارئ الصحية اللي هو بموجبه تستطيع مديرية الطوارئ أنه هي تأخذ من الخطة الموضوعة سابقا، سواء كان تجهيزات أو مواد أو أجهزة أو حتى عناصر طبية بشرية، وتحركها باتجاه المنطقة اللي فيها أزمة، واللي إحنا هون نتكلم عن شرق الفرات أو حتى في بعض مناطق الرقة، لأنه إحنا أيضا موجود في الغرفة موجود مدير صحة الرقة، مدير صحة دير الزور، بالإضافة إلى عدد من المدراء المركزيين.
1: وأوضح وزير الصحة مصعب العلي خطة استجابة صحية في دير الزور تتضمن دعم المناطق المتضررة وتعزيز الأسطول الإسعافية ونقل كوادر ومستلزمات طبية بين ضفتي الفرات.
3: حاليا احنا عندنا 12

0: سيارة إسعاف غرب الفرات و11 سيارة إسعاف شرق الفرات شغالة. في عندنا أيضا قوارب للنقل، وإحنا التقينا من شوي شفنا أحد المواطنين تم إسعافه اليوم للضفة الثانية من النهر. أدخلنا سيارتين مستهلكات طبية ومواد طبية للمشافي الموجودة شرق النهر. وطبعا إحنا نأكد على نقطة أنه استجابتنا إجت بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة عندنا، حتى لا يعني يفهم أنه إحنا خلاص أغرقنا المنطقة بكل المستلزمات وبكل الشيء. الشيء اللي موجود عندنا أخذناه من مناطق أخرى بعد تفعيل كود الطوارئ، لأنه المناطق تعتبر مستقرة، وقدمناه للمناطق المتضررة.
1: وأكد وزير الصحة استمرار العمل على إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة ومعالجة نقص الكوادر عبر إجراءات دعم وظيفي وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً.
0: عندنا إحنا في دير الزور 105 مركز صحي، عندنا حوالي 45 مركز صحي يعمل، في 23 مركز صحي الآن على وشك الانتهاء من العمل، يعني يجري الأعمال فيها، وفي عندنا أيضا حوالي 23 مركز صحي تم توقيع عقودها أو تم الاتفاق مع جهات معينة لإعادة تجهيزها. مشكلة الكوادر عندنا مشكلة يعني في المحافظات الشرقية، في محافظة درعا، في عندنا في أرياف إدلب وحماة شرقي، ريف حمص، القريتين وتدمر، للأمانة نعاني من نقص في العناصر البشرية، وهذا الشيء يعني نتيجة التغيرات اللي حصلت على مستوى السكان خلال السنوات الماضية. لذلك يعني إحنا عدنا المقيمين اللي هم كانوا مقبولين لصالح هاي المناطق بغير المحافظات لا يعملوا بهاي المحافظات، وبنفس الوقت إحنا مانعين نقل العناصر الطبية من هاي المحافظات للمحافظات الأخرى، سواء كانت دمشق أو حلب أو حمص أو مناطق الساحل، لحتى نحافظ على هاي العناصر. تم إقرار زيادة الرواتب، نعتقد أنه هذا الإقرار راح يساعدنا بإيجاد يعني أو بسد الثغرات بالنسبة للنقص. وأيضا ملف المفصولين، كل مديريات الصحة وجهت أنه المفصولين ثوريا لهم الأولوية، إذا بيجوا يلتحقوا بالدوام حيكون لهم الأولوية في التوظيف، لأنه هذا من الملفات اللي أيضا نعمل على علاجه.
1: أعلنت وزارة الصحة إرسال شحنة طبية عاجلة إلى مديرية صحة دير الزور تضمنت مستلزمات إسعافية وأدوية أساسية، وذلك في إطار الاستجابة لتعزيز المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة مع استمرار ارتفاع نهر الفرات. أوضح أمين المستودعات العامة في مديرية صحة دير الزور حازم الأحمد أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وانقطاع بعض الجسور تسببا بصعوبات لوجستية في عمليات الإمداد، ما دفع الجهات المعنية إلى استخدام طرق بديلة وأطول للوصول إلى المناطق المتضررة. وأكد الأحمد تزويد مشفيي الكسرة وهجين بأجهزة غسيل كلية، إضافة إلى مستلزمات وأدوية متنوعة لتعزيز الخدمات الصحية. هذا وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات وتأجيل الجلسات العملية خلال الفترة المقبلة. وأكد الحلبي وضع خطة احتياطية بديلة للمرحلة المقبلة، وذلك على مستوى الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الفرات لضمان استمرار العملية التعليمية. هذا وأشار الحلبي إلى أنه جرى الطلب إلى الفرق التطوعية الجامعية للمشاركة في الأعمال الإغاثية بالتنسيق مع رئاسة جامعة الفرات نظرا للتطورات الرهينة التي تشهدها منطقة الجزيرة. كما أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عن استنفار عدة تشكيلات وإدارات عسكرية معنية للوقوف على الاحتياجات المطلوبة في محافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطوارئ، وذلك عقب الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات. وأكدت الإدارة في تصريحات لوكالة سانا أن وزارة الدفاع ستسهم عبر تسخير كافة الإمكانات المتاحة لدعم الجهات المحلية والوزارات الأخرى المعنية بالاستجابة في المحافظة. وأشارت إلى أن الوحدات العسكرية تجري حاليا عمليات إخلاء للمدنيين ورفع للسواتر الترابية في عدة مناطق وقرى بالمحافظة بالتزامن مع استمرار وصول الأصول والتعزيزات العسكرية للمحافظة. كما أعلنت وزارة الاقتصاد إرسال 1050 طنا من مادة الطحين إلى محافظة دير الزور في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي وضمان استمرار عمل الأفران في ظل الظروف التي تعيشها

المحافظة من جراء فيضان نهر الفرات وتضرر عدد من المناطق. وأشارت الوزارة إلى أن قوافل الإمداد جرى تجهيزها مباشرة من محافظتي حمص وحماة قبل توجهها إلى دير الزور، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة وضمان استمرار تزويد الأفران بمادة الطحين من دون انقطاع نظرا للأحداث الجارية.

هذا ونفت وزارة الطاقة خروج محطة الفرات العملاقة بدير الزور عن الخدمة مؤكدة استمرارها في تأمين المياه للسكان رغم تأثر جزئي. وأوضحت أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى خروج نحو 30% من استطاعة المحطة التشغيلية مع استمرار عمل بقية مجموعة. هذا وأكدت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية تواصل العمل الميداني على مدار الساعة لتدعيم السواتر وحماية التجهيزات، متوقعة استعادة كامل القدرة التشغيلية خلال ساعات مع تراجع المياه. وتعد المحطة المصدر الرئيسي لمياه الشرب لنحو 400,000 نسمة في مدينة دير الزور. فصلت الشركة العامة لكهرباء دير الزور خط التوتر الكهربائي المغذي لمنطقة حويجة صقر كإجراء احترازي، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية بعد اقتراب منسوب مياه نهر الفرات من التجهيزات المغذية للخط. وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا القرار يندرج ضمن خطة الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الميدانية لفيضان النهر وتجنب أي مخاطر محتملة على المدنيين والمنشآت. أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل المهندس معاذ نجار أكد أن العمل جار للبدء بتنفيذ وصيانة عدد من الجسور المتضررة في محافظة دير الزور، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته للمحافظة واطلاعه على واقع قطاع الجسور فيها. وأشار نجار في تصريحات صحفية إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنجزت الدراسات الخاصة بالمشاريع وسيتم التعاقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد، وذلك للبدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لكل من جسر السياسية وجسر الميادين وجسر الأعشارة، بما يسهم في إعادة ربط المناطق وتحسين حركة النقل والخدمات في المحافظة. هذا وأرسلت محافظة حمص كميات كبيرة من مادة الطحين لمحافظة دير الزور في إطار الاستجابة الإسعافية العاجلة لمواجهة تداعيات ارتفاع مياه نهر الفرات وضمان استمرار عمل الأفران وتأمين مادة الخبز للسكان. وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل، أوضح في تصريح نقلته وكالة سانا أن 6 مطاحن في المحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها خلال فترة العيد. وبين برغل أنه تم تسيير 8 شاحنات محملة بالطحين إلى دير الزور، إضافة إلى 6 شاحنات أخرى انطلقت لاحقا بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي في ظل الظروف الراهنة. من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم في دير الزور اعتماد مراكز امتحانية طارئة في المحافظة بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات وانهيار الجسور بين ضفتيه. أوضحت المديرية أن المراكز الطارئة اعتمدت في مدينة دير الزور ومجمعات هجين وذيبان والبصيرة والكسرة، مشيرة إلى أنه يسمح للطلاب بنقل مراكزهم الامتحانية بين الضفتين في حين لا يسمح بنقلها ضمن الضفة الواحدة. استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغين عن حالتي غرق على شواطئ محافظة دير الزور، حيث انتشل جثمان شاب في مدينة بنياس، في حين تتواصل عمليات البحث عن شاب آخر بالتعاون مع خفر السواحل. وفي حادثة منفصلة في مدينة طرطوس تواصل الفرق عمليات البحث عن فتى فقد في أثناء السباحة في شاطئ الأحلام بمشاركة فرق الإنقاذ المائي في مرفأ طرطوس. من جانبها أكدت وزارة الطوارئ أهمية الالتزام بإجراءات السلامة

0: وتجنب السباحة في الأماكن الخطرة أو غير المخصصة حفاظا على سلامتهم. بين أهميتها الحيوية وخطورتها المتزايدة، أعادت حادثة وفاة شابين إثر سقوطهما في ساقية المياه الواقعة بين منطقتي الشيخ سعيد وتل الضمان في ريف حلب الجنوبية، أعادت تسليط الضوء على المخاطر التي تشكلها هذه المجاري المائية في وقت تتجدد فيه المطالبات باتخاذ إجراءات وقائية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
1: حادثة جديدة شهدها ريف حلب الجنوبي بعد وفاة شابين إثر سقوطهما في ساقية المياه الواقعة بين حي الشيخ سعيد وتل الضمان، لتعيد إلى الواجهة المخاطر التي تشكلها هذه الساقية على السكان بعد حوادث مشابهة وقعت في السنوات الماضية.
2: والله من شيء أسبوع جايين شباب اثنين من الشارع العام معهم موتور دراجة نارية، ما توازنوا، طبوا اثنيناتهم بقلب المي. هي مي حلوة، وخبرنا في جيراننا هون شاب شافهم راح خبر أهله، أجوا ما لحقوهم، كانوا متوفين.
1: تعد الساقية شريانا مهما لري الأراضي الزراعية في المنطقة، ويعتمد عليها أعداد كبيرة من المزارعين، إلى أن غياب الأسوار ووسائل الحماية على امتداد أجزاء منها يجعلها مصدر خطر دائم على المارة والأطفال والشبان.
3: إيه لو شبك مثل هذا بيمنع، هلا مثلا سيارة جاية مسرعة بشتة طريق طويل، ولد ما يفهم تجي دابة تجي، وبعد كمان أنظف إلها. شوف شو مثل الشبك هذا، هلا عم تقطع غنم وكل شيء تقطعه من هون، يعني كويس كثير. هلا لو شبك مثل الشبك هذاك هذا على حرفه على طوله بيحمي، بالحامي الله اللي ماخذه بيحمي. شو تجيك عالم اخي من مستوى معي وعي خالص، انا عم بقول تجي عالم من بعيد اخي وين تغرق ويقعون.
1: يؤكد الاهالي ان تامين الساقيه بسياج مناسب ووضع اشارات تحذيريه في المواقع الخطره من شانه الحد من الحوادث المتكرره والحفاظ على دورها الحيوي في خدمه القطاع الزراعي من دون ان تشكل تهديدا لحياة السكان.
4: في ظل استمرار الخطر وتكرار الحوادث، يأمل الأهالي أن تكون هذه المأساة الأخيرة وأن تشهد المنطقة خطوات عملية لتأمين الساقية وحماية أرواح المارة والسكان. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، ريف حلب الجنوبي.
0: أصيب عدد من الأشخاص نتيجة لحادث سير على الكورنيش الشرقي في مدينة طرطوس وفق المعلومات الأولية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع من جراء تصادم عدة مركبات على الطريق، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص إصابات متفاوتة الخطورة وإلى أضرار مادية كبيرة، في حين لم تصدر الجهات المعنية حتى الآن حصيلة نهائية لعدد المصابين أو أسباب الحادث. شهدت مدينة رقة وقفة احتجاجية لأهال وناشطين طالبوا خلالها بمحاسبة القيادي السابق في ميليشيا الدفاع الوطني التركي أبو حمد المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة بريف المدينة الشرقية. وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الجدل أثرتها أنباء عن الإفراج عنه ومعاقبة عناصر الأمن الداخلي الذين شاركوا في عملية توقيفه.
5: وقفتنا هاي هي تفعيل العدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين. المجرمين عندنا اللي أساءهم الأهل الرقة مثل قرقاعة وجماعة قرقاعة وبأشخاص كثيرين أساءهم الأهل الرقة. إحنا نطالب تفعيل العدالة الانتقالية لأنه إحنا هنا بمجتمع عشائري ومحسوبيات، ومطلبنا الأساسي تفعيل العدالة الانتقالية لنبذ الفتنة.
6: هو دخل مع ميليشيات الإيرانية على الخط صبخة معدان بال 2017، سلب ونهب واغتصب وسرق آلاف السيارات. طبعا هو تاريخه معروف، بس نحن نتيجة الضعف الإعلامي ممكن ما كانت صوتهم

0: الإعلام مسلط بشكل واضح على هذا المجرم، تاريخه سلب إجرامي.
1: مطالبنا اليوم نحن كثوار وكأبناء مدينة الرقة تحقيق العدالة الانتقالية، وتحقيق العدالة الانتقالية لا يتم بإفلات المجرمين وإبعادهم عن مسار العدالة. نطلب من الجهات المختصة أن تقوم بمحاسبتهم، ولا يتم الوساطة لهم وإفلاتهم من العقاب. هناك الكثير من المظلوميات والملفات التي قام بها هؤلاء المجرمين من مفقودين، من شهداء كثيرة نحتاج إلى حلها، وهذا لا يتم إلا بتحقيق العدالة الانتقالية.
2: البارح يعني اليوم مجرم مثل تركي ينام قصره مرتاح.
3: أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين أن الانتاج الكلي من الغاز السائل لتشغيل محطات الكهرباء في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف يوميا، في حين يبلغ احتياج البلاد 28 إلى 30 مليون متر مكعب يوميا.
4: تشكل أزمة الطاقة في البلاد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة اليوم، فمع استعادة حقول النفط والغاز في شرقي البلاد كثر الحديث عن إمكانية تحسن القطاع بشكل عام وانخفاض أسعاره، إلا أن المواطن يواجه اليوم واقعا مختلفا عما كان يتصوره، في حين يبقى السؤال مطروحا: ما حقيقة أزمة الطاقة في سوريا؟ تناول الإجابة عن هذا السؤال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين في وزارة الإعلام بدمشق، أوضح خلالها أن الإنتاج الكلي من الغاز في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف يوميا، إذ تنتج البلاد قرابة 8 ملايين متر مكعب، في حين تستخدم 3 ملايين و2000 متر مكعب من قطر كمنحة من صندوق التنمية القطري لمدة عام واحد، إلى جانب استيراد مليوني متر مكعب من الأردن. في المقابل يبلغ احتياج سوريا اليوم نحو 30 مليون متر مكعب يوميا لتشغيل محطات الكهرباء، بحسب ما أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة عبد الحميد السلات لموقع تلفزيون سوريا في وقت سابق. وبحسب تصريحات سليمان فإن توقف منحة صندوق التنمية القطري سيؤثر سلبا في إنتاج الغاز، ما سيستدعي البحث عن بدائل للتعويض، إذ لا تزال سوريا بحاجة إلى منها بالغاز والفيول لتحقيق أقصى قدر ممكن من تلبية الاحتياجات، مؤكدا أن الهدف الأول هو الوصول إلى تشغيل على مدار 24 ساعة في مراكز المدن التي لا تعاني من أضرار كبيرة، مع الحفاظ على البنى التحتية من دون استهلاك إضافي. وحول ارتفاع أسعار الكهرباء أكد سليمان أن المشكلة لا تكمن في تسعيرة الكيلو وات، بل في مستويات الاستهلاك المرتفعة الناتجة عن استخدام تجهيزات كهربائية قديمة تستهلك كميات أكبر مقارنة بالأجهزة الحديثة. ولحل هذه المشكلة أوضح أنه تم وضع خطة لإدخال أجهزة كهربائية موفرة للطاقة تحمل رمزا أو كودا معينا، وقد جرى التنسيق بشأنها مع هيئة المنافذ البرية والبحرية وتزويدها بهذه الأكواد. أما حقول النفط في شرقي البلاد وما تحمله من آمال لفك أزمة الطاقة فلم تغب عن الجلسة، إذ أشار سليمان إلى أن الفرق الهندسية والفنية قيمت الحقول المستعادة، فتبين أنها تعاني من مشكلات كبيرة نتيجة لغياب الصيانة والتأهيل طوال السنوات الماضية، ولا تزال بنيتها تعود إلى ما قبل عام 2011. وأضاف أن حقلي رميلان والسويدية وهما الأكبر من حيث عدد الآبار التي تتجاوز 1100 بئر لم تتم السيطرة عليهما بالكامل حتى الآن. يبدو أن أزمة الطاقة في البلاد أزمة مركبة ومعقدة تتشابك فيها عوامل عدة، فمع ضعف البنية التحتية لحقول النفط والغاز والحاجة الملحة لإعادة تأهيلها وصيانتها، يبقى المواطن رهين حلول صعبة في ظل تحديات معيشية متزايدة.
3: يواجه مرضى السرطان في مشفى البيروني بدمشق واقعا صحيا صعبا يزيد من أعباء العلاج، ويثقل كاهل العائلات الساعية لتأمين فرصة لإنقاذ حياة ذويها، ما دفع بعضهم إلى بيع مقتنياتهم الشخصية لتأمين ما يمكن من المال في محاولة لتغطية تكاليف العلاج وسط ظروف معيشية وصحية صعبة.

0: واحدة، هو كل 21 يوم بده واحدة. أيام بتوصل الجرعة ل 9 مليون 13 مليون، أيام 8 حسب الدولار كمان. اضطريت بيع مرة جرة غاز، مرة من التهاب، مرة من الخاتمة. اضطريت روح اشتغل تشطف دروج والبيوت. رحت على صيدلية حكيت لها خدي وخدي هويتي، لك بعطيكي كليتي بس أعطيني جرعة.
1: قصة أم جابر واحدة من عشرات القصص داخل ممرات مشفى يفترض أن يكون ملاذاً لمرضى السرطان، لكن رحلة العلاج تتحول فيه إلى معركة أخرى عنوانها الدواء المفقود. يشتكي مرضى السرطان في مشفى البيروني من نقص حاد في الأدوية والجرعات العلاجية، ما دفع بعضهم للبحث عن العلاج خارج المشفى، لكن بأسعار تصل إلى نحو $1,000 للجرعة الواحدة تعطى كل 21 يوماً وسط غياب أي مواعيد واضحة لتوفرها بشكل منتظم.
2: هي جرعة جديدة اسمها كاتسيلا، هذا علاج موجه. سألنا بالمشفى قال من سنتين ما إجا هذا الدواء على المشفى. طيب أمتى بده يجي على المشفى؟ ما حدا بيعرف. هلا عم بشتري الدواء $1,000، يعني أنا قدرت أشتري هذا العلاج هذا الشهر، الشهر الجاي ما قدرت أشتري.
1: في محاولة لمعالجة هذا النقص أعلنت إدارة برنامج السرطان في وزارة الصحة عن مناقصة كبيرة ما تزال قيد الاستجرار بهدف تأمين كميات من الأدوية النوعية والجرعات اللازمة. وفي المقابل يؤكد أطباء اختصاصيون داخل مشفى البيروني وجود هذا النقص، معربين عن أملهم بأن تسهم الإجراءات المقبلة في تحسين واقع المرضى.
3: هلا للاسف في كثير ادويه فعلا هي نحن في عنا شح فيها، ولكن تم طلبها بشكل نظامي، وهي على امل انه قريبا تتوافر مثل التاكسن والدكسورويسين والهيرسبتين تراستوزوماب. هي ادويه نحن بنعترف انه هي ادويه اساسيه، ولكن نحن ما زلنا ضمن الاجراءات، بنعرف انه الوقت استطال يعني، ونحن مدائين مثل المرضى، ولكن قريبا متوقع كل هي الادويه رح تجي.
1: بين وعود رسميه وواقع يومي صعب، تختصر هذه الحكايات معاناة آلاف العائلات التي لا تواجه السرطان وحده، بل تواجه أيضاً كلفة النجاة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
4: أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين إلى حالتين بعد وفاة حاجة في أحد مشافي مكة المكرمة نتيجة لمضاعفات صحية حادة. أوضح رئيس البعثة الطبية جميل الدبل أن الحاجة نقلت يوم عيد الأضحى إلى مستشفى عواض البشري بعد تعرضها لنزلة تنفسية ونقص في الأكسجة، حيث تلقت العلاج في العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة. وأكد الدبل أن الطواقم الطبية السورية تتابع أوضاع الحجاج المرضى في المشافي السعودية بشكل مستمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية لضمان تقديم الرعاية اللازمة وفق الخطط المعتمدة. أقامت رابطة حمص في المهجر حفلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تخلله توزيع هدايا على الأيتام في المحافظة بمشاركة فعاليات اجتماعية هدفت إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال خلال أيام العيد.
5: تعلموا أن هذا الأمر أمر دين وأمر بناء بلد، وأنه امتداد لدماء شهدائنا ودماء آبائنا وإخواننا الذين تركوا لنا هؤلاء الأطفال.
6: الفعاليات التي نقوم بها الآن في ثالث يوم العيد هي تكريم أبنائنا الأيتام وبناتنا الأيتام. هذه الفعالية ستشمل إن شاء الله توزيع هدايا نقدية وتوزيع هدايا عينية، والاحتفال بعدها احتفال جابين فرقة ليحتفلوا بالأيتام ويلعبوهم. العدد تقريبا حوالي 350 إلى 400 يتيم مع أمهاتهم.
7: وأنا جيت اليوم لأخذ عيدي، وكتير مبسوطة اليوم أنه جيت على هذا الحفلي، وأنا مبسوطة أنه كرمونا هيك أشياء كتير حلوة.
4: في حمص أيضا تتحدى مدينة القصير ركام الحرب لتصنع بهجة عيد الأضحى، حيث شهدت ساحتها فعالية للأطفال نظمها فريق مبادرون ويدا بيد في رسالة تؤكد تمسك الأهالي بنبض الحياة.

0: اليوم نحن بالتعاون مع منظمة يدًا بيد للإغاثة والتنمية حبينا نعمل هذا الكرنفال بشوارع القصير المنكوبة. مثل ما بتعرفوا هاي المدينة كانت مهجرة لسنين طويلة بحكم زمانية الأسد وحزب الله. اليوم نحن رغم كل شيء صار عم نرجع نرسم معالم الفرح والعيد من جديد.
1: جينا اليوم على مدينة القصير لحتى نرسم الابتسامة على أوجه الأطفال ونشاركهم أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير.
2: يمر العيد الثاني على مهاجري السويداء في ريف درعا الشرقي وسط تردي الأوضاع المعيشية وعجز الأسر عن تأمين مستلزماتها الأساسية، ويجدد المهاجرون مطالباتهم بوضع حد لمعاناتهم وتأمين عودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.
3: والله مر علينا العيد صعب، هذا ثاني عيد صعب، يعني كيلو حلو مجدنا نجيب لأولادنا، لا بدنا نشتري شيء اشترى كله مشترى، وما في لا شغله ولا عمله، ويعني حالتنا صفر شيلة، واحنا بدنا نعود لبلادنا، رد بلادنا.
4: مضل علينا العيد، لا معنا مصاري، لا معنا شيء، يعني ما معنا شيء، نحن كلنا مستضيفين مدارس بالصيف يعني بأول الشتوية، قاموا احتاجوا مدارسهم أهل درعا جزاهم الخير استضيفونا، أخذوها لأولادهم حتى داموا فيها، الساعة أغلب العائلات برا يعني لا جابوا لها شوادر ولا جابوا لها قاعدة بالفلح.
5: جاء العيد لا قدرنا نجيب لأولادنا ولا نعيد، وشفتوا الغلا شلون على الناس. الناس عايفة حالها، المية صارت مشترة، ما عاد جاتنا مية ولا خبز ولا شيء، والناس وضعه والله سيء شيلة. الله يعين الناس، الله يعين الأواد، مو على أساس إنه حتى أخذوا مننا البطاقات الحمر من شهر رمضان على أساس يسلمون عليهم مصاري، أخذوهن سجلوهن بس ما شفنا والله شيء.
6: مر علينا عيد أسوأ منه ما فيه، شايف شلون؟ ولا بحياتنا مر علينا العيد، لا مصروف مع الناس ولا مونة عند بيوت العالم ولا لباس للأولاد، كيلو حلو الناس ما قدرت تجيب الأولاد تفرحهم مثل فرحة الأولاد الباقيين، شايف شلون؟ وإحنا يعني وضع يرثى له، ما في شيء عندنا، مياتنا مشترى، أكلها خبزاتنا مشترى، مونة نفذت ما في عند العالم من 5 شهور، الهلال الأحمر ما بين علينا.
2: قتل 20 شخصا بينهم أطفال وثمانية سوريين من جراء سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 29 غارة جوية على الأقل استهدفت عدة بلدات ترافقت مع قصف مدفعي طال 9 مناطق وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتفجير أراضي في المنطقة الحدودية. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات شملت بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرج عيون في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان الممدد حتى مطلع تموز. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وشدد عون على أن وقف إطلاق النار يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. في المقابل جدد روبيو التزام واشنطن بمواصلة مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للبنان وحقه في تقرير مصيره. كما علل روبيو على ضرورة إيقاف حزب الله هجماته على إسرائيل فورا وأنه هو المسؤول عن القتال الدائري في لبنان، وأضاف أن حزب الله يواصل بعرقلة تقدم المحادثات بين لبنان وإسرائيل على حساب الشعب اللبناني. أفادت وكالة الأناضول بانتهاء جولة المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون بعد أكثر من 9 ساعات من المحادثات بين وفدين عسكريين يضمان ضابطا أو ضباطا من الجانبين، وذلك تمهيدا لجولات جديدة الأسبوع المقبل. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن السفارة اللبنانية في واشنطن ستعقد جلسة تقييم لمراجعة نتائج المفاوضات الأمنية، في حين نقلت عن مصادر أن الجانب الإسرائيلي عرض خرائط ومعلومات استخبارية بشأن مواقع يقول إنها مرتبطة بحزب الله مع تصدر ملف الطائرات المسيرة الهجومية للنقاش. وأضافت المصادر أن إسرائيل تطالب بتطبيع أمني، بينما تؤكد بيروت رفضها اعتبار ذلك قرارا سياسيا لا عسكريا. أفادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في إدارة الرئيس ترامب بأنه لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. وأضاف المصدر أن اجتماع ترامب في غرفة العمليات الذي بحث الحرب مع إيران استمر نحو ساعتين، مشيرا إلى أن الاتفاق مع إيران قريب، لكن ما تزال بعض القضايا بينها الأموال الإيرانية المجمدة تشكل عقبة أمامه.

0: هذا وكان الرئيس ترامب أعلن قبل الاجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض رفع الحصار البحري المفروض على إيران، وأكد ترامب ضرورة فتح إيران مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الأمريكي يمكنها البدء بالعودة. وأوضح ترامب أن إيران ستزيل جميع الألغام البحرية في المضيق، في حين ستخرج الولايات المتحدة اليورانيوم الإيراني بالتنسيق مع طهران ووكالة الطاقة الذرية وتدمره. وشدد ترامب على أن إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يجري أي تبادل مالي مع طهران حتى إشعار آخر. وفي سياق رد طهران، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار بقائي إلى أن إدارة مضيق هرمز شأن يجب أن تقرره إيران وسلطنة عمان. وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد أمريكي جاء على لسان الرئيس دونالد ترامب على ضرورة فتح إيران لمضيق هرمز فورا وبلا رسوم مرور. كما نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر لم تسمى طهران ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الاتفاق المحتمل، صفة إياها بأنها مزيج من الحقيقة والزيف ومحاولة لتصوير نصر مزيف، مؤكدة أنه لا صحة لتصريحاته الأخيرة. أوضح المرقى صيغة على شكل التزام مقابل التزام، وأنه لا يوجد أي بند يلزم إيران بفتح مضيق هرمز من دون مقابل، مشيرا إلى أن إيران ستعيد فتح المضيق بعد رفع الحصار الأمريكي وفق ترتيبات متفق عليها مسبقا. كما كشف أن نص الاتفاق مع واشنطن في مراحله النهائية من التصديق في إيران، مؤكدا أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات نووية قبل رفع جميع العقوبات. وأضاف المصدر أن مذكرة التفاهم تتضمن دفع 12 مليار دولار فورا من الأصول الإيرانية المجمدة، كما تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. ينضم إلي الباحث في الشأن السياسي محمد السالم وهو معنا من أوتاوا، أهلا ومرحبا بك.
1: تحية لك أستاذ وسيم ولمشاهديكم الأكارم.
0: أهلا بك. هل ستوافق إدارة الرئيس ترامب على كل هذه التفاصيل الإيرانية أو الشروط التي ذكرت مؤخرا؟
1: يعني إلى الآن ما ليس معروفا حقيقة ما هي الشروط بين الطرفين. كما أنتم أسلفتم، هناك تناقضات في التصريحات بين الطرفين، ما زال هناك ملفات عالقة. إيران تقول أنه الملف النووي إلى الآن لم يتم مناقشته أو أنها ترفض أن تناقشه، في حين أنه في الحقيقة وفق التصريحات الأمريكية ووفق أيضا التصريحات التي تأتي من التسريبات التي تأتي من الوكالات التي تنقل ما يجري في المحاكمة

0: حدثت، واضح أن إيران أبدت مرونة في الملف النووي، تحديدا اليورانيوم الموجود لديها جزء منه. وهنا التفاصيل حول ما هو هذا الجزء، مثلا هل هو بعض الأطنان، بعض الكيلوغرامات، هذه كلها أيضا تفاصيل غير واضحة، لكن وتفاصيل تقنية غير واضحة ولا تنقل، لا يبدو أنها تنقل لوسائل الإعلام، ويعني خارج ما يتم التوافق عليه بين الطرفين. لكن واضح أن إيران موافقة على نقل جزء منه إما للصين أو للولايات المتحدة، عفوا لروسيا أو إلى كازاخستان، لكن هذه كلها أيضا تفاصيل لم يتم إنهاؤها. والاتفاق الذي المزمع الآن القيام به هو يقترح أن يكون هناك فترة 60 يوم فيه مفاوضات بين الطرفين حول قضية الملف النووي، وقضية أيضا كيفية ترتيب ملف مضيق هرمز وإدارة مضيق هرمز. بمعنى أنه اليوم الاتفاق المزمع بالأحرف الأولى يفتح الطريق أمام الطرفين، الولايات المتحدة ترفع الحصار البحري عن إيران، إيران بالمقابل تقوم برفع الحصار عن مضيق هرمز، وبالتالي يفتح المضيق مبدئيا، وخلال فترة بين الطرفين يتم الدخول في تفاصيل الاتفاق المزمع إنشاؤه، على أن طبعا تأخذ إيران أيضا مبالغ مالية، لكن إلى الآن لم يتم الانتهاء منها. وواضح أنه يعني ترامب هناك أخذ ورد في موقفه، وهناك أيضا تتحدث التقارير عن أنه هناك تأثير إسرائيلي، محاولات التأثير الإسرائيلي على الرئيس ترامب بأن يأخذ موقف متشدد من إيران ومن الاتفاق معها. بنيامين نتنياهو يشكو ويقول بدأ أو أصبح تأثيري محدودا إلى حد ما على قرار ترامب في موضوع المفاوضات مع إيران. لا شك أنه الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن مأمولا منذ فترة، وربما تعارضه إسرائيل، لكن واضح أن الطرفين بالفعل وصلوا إلى حل الكثير من الملفات العالقة. وقيام ترامب بالإعلان حتى الآن، مجرد إعلان إلى الآن، لم يعني إيران تقول بأنها تريد أن تتحقق من ذلك، قيام ترامب بالإعلان عن رفع الحصار البحري عن إيران هو تقدم كبير، بالإضافة إلى أنهم وصلوا إلى نقاط توافقية
1: طب ماذا عن
0: كثيرة في
1: نقطة
0: مستوى
1: الأموال الإيرانية المجمدة؟ هي نقطة خلاف رئيسية على ما يبدو في مذكرة التفاهم، الرئيس الأمريكي ترامب تحدث عن ذلك.
0: صحيح. وبالتالي يعني ما زال ترامب يصر أنه لن يكون هناك تحرير لأي أموال، أو لم يكون هناك تبادل للأموال بين الطرفين، لكن واضح أنه إيران مصرة على تحرير قسم من الأموال، وأعتقد أنهم يمكن أن يصلوا إلى حلول وسط بين الطرفين بأن يتم تحرير هذه الأموال مثلا لصالح أحد الوسطاء، سواء كان باكستان، أو حتى أن يتم تحرير هذه الأموال لصالح مثلا الصين. ومن المعروف أنه هناك تعامل تجاري كبير بين الصين وإيران، إيران تقوم بتصدير النسبة الأكبر من نفطها إلى الصين، وفي المقابل فإنها تستورد الكثير من المواد المصنعة والمواد الأولية أيضا المتعلقة بالتصنيع من الصين. أعتقد أن هذه نقطة برأيي طبعا هامشية، هي ليست نقطة محورية إذا ما قرنت بالملفات الملفات الكبيرة التي مرشحة أن تكون نقاط عالقة لاحقا حتى بعد الوصول إلى هذا التفاهم الأولي. علينا أن نفهم بالفعل أنه الآن الاتفاق المزمع إنشاؤه هو تفاهم أولي فيه محاولة لترحيل الإشكال الأساسي المتعلق بكيف نتعامل مع الملف النووي، لأنه كان في وصول سابقا إلى طريق مسدود بين الطرفين في المحادثات. سابقا كان يراد لهذا الاتفاق أن يتضمن بالتفاصيل كيفية التعامل مع الملف النووي، لكن إيران كانت ترفض دائما نقاش الملف النووي في مثل هذا الاتفاق. لذلك اليوم تم الوصول إلى حل وسط، أن يتم ذكر أن الملف النووي سيتم نقاشه خلال مرحلة 60 يوما التي ستكون فيها هدنة بين الطرفين.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، الباحث في الشأن السياسي محمد سالم، كنت معنا من أوتاوا، كل الشكر لك، وكل عام وأنت بألف خير.
0: وأنتم بألف خير.
1: ختام النشرة، دمتم بألف خير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع من سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحجاني يما الجسير لما تلاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.